0: ورثة الله
1: وورثونا
0: يا المسيح. ورثة الله
1: هللويا.
0: وارثينا مع مين؟
1: مع المسيح.
0: عارفين وارثينا مع المسيح معناه ايه؟ بنفس الطريقة، بنفس الكيفية، بنفس الامتياز، بنفس الشكل. عشان كده اسمه غفران أبوي، لأنه مهتم، مش مهتم بمشكلة الخطية.
1: دي كانت المفتاح الأول، انتهت المدخل.
0: الخطية انتهت في الغفران الأبدي.
1: هللويا.
0: لكن هنا يهتم بشكل العلاقة اللي ما بينه وبين أبويا. إيه اللي ممكن يأثر على العلاقة دي؟ إيه اللي ممكن يزعل، مش ينهي علاقتي مع أبويا، يزعل أبويا مني؟ عشان كده بنسميه غفران أبوي. بتمتع بيه. الغفران الأبدي لمرة واحدة، لكن الغفران الأبوي هو علاقة مستمرة
1: يومية
0: وقائم يوميا ومستمرة ما دامت الشركة والعلاقة موجودة بيني وبين الله الأب.
1: هللويا. هللويا.
0: في الغفران الأبوي لا نرى الله بصفة القاضي العادل،
1: لكننا
0: نرى الله بصفة أب محب.
1: هللويا.
0: فرق كبير. أنا قاضي عادي،
1: ما بقيتش خايفة منه،
0: بالزبط.
1: ما بقيتش مرعوبة إن هو يقبلني ولا لأ، لكن ليا ضمان إن أي وقت هدخل أقول له أبانا الذي في السماوات، هلاقي حضنه مفتوح ودراعه مفتوح وبيرحب بيا.
0: في الغفران الأبدي تم الأمر وحسم إلى الأبد ولن يتوقف ولن يتغير. لكننا في الغفران الأبوي لأننا ما زلنا تصدر منا تصرفات وأفعال ومشاكل وسوء ظن وسوء تقدير، فنحتاج إليه يوميا، لأن على أساسه تقوم الشركة والعلاقة مع الله.
1: أنت عارف زي أخ أندرو، زي ما يكون واحد عنده ابن، الابن بيتولد مرة واحدة.
0: بالزبط.
1: يعني يوم لما بيتولد الابن أو الابنة
0: مش بولده كل يوم،
1: مش بكل يوم. لكن طول ما الابن في علاقة مع الأب، في ساعات بتبقى ممكن يصعب عليك منه، ممكن يزعلك.
0: بالزبط.
1: ممكن يغضبك.
0: بالزبط.
1: ممكن يتعدى أوامرك. ممكن ما يسمعش كلامك.
0: بالزبط.
1: لكن بيفضل مكانته كابن.
0: بالزبط.
1: مش بيرجع، مش بتروح توديه ملجأ وبعدين ترجع تتبناه تاني.
0: لا،
1: هو بابنك مرة واحدة، لكن العلاقة المستمرة هي ده الغفران الأبوي.
0: ومش ممكن أشيل اسمي منه.
1: بالزبط.
0: هو لزق في اسمي واسمي ارتبط بيه، التصق بيه، ويفضل للأبد ابني. مفيش حاجة على الأرض
1: تغير هذا،
0: تغير العلاقة دي أو تنهي العلاقة دي، تتأثر العلاقة ولا يمحى الاسم.
1: هللويا.
0: ولا أتوقف في لحظة إن أنا ابن للرب. العبد لا يبقى في البيت
1: إلى الأبد لأنه عبد،
0: لكن الابن
1: يبقى إلى الأبد،
0: لأنه ابن وارث. العبد لا يعلم ما لسيده، لكن الابن
1: يعلم
0: كل شيء. الآب لا يخفي أسراره عن الابن.
1: هل أخفي عن إبراهيم ما أنا
0: فاعله؟
1: لأنه كان خليله.
0: بالضبط. لكن الأب يحتفظ بأسراره عن العبد. العبد له مساحة، لكن الابن في كل المساحة.
1: في
0: العبد أجير،
1: يعني في مسافة بينه وبين العبد.
0: بالضبط. ما بين العبد والسيد. العبد أجير، لكن الابن
1: صاحب بيت.
0: كان موسى خادما على البيت،
1: لكن
0: الرب يسوع المسيح
1: كابن على بيته
0: وبيته
1: نحن.
0: عشان كده احنا أصحاب بيت. احنا مش ضيوف بنتعزم شوية ونطلع، لكن احنا اصحاب بيت، لان احنا صرنا ايه؟
1: ورثه.
0: مثال ان في احتياجنا للغفران الابوي. مثال، خلينا نروح لمزمور 51 ونقراه بتاني ونتامل في بعض العبارات ونشوف دقه العبارات ازاي داود فاهم العلاقه بينه وبين الله.
1: يقول ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هأنذا بالإثم صورت، بالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعالج.

0: عرفني حكمة، طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج، أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها، أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني.
1: رد لي
0: بهجة خلاصك،
1: ما قالش اصنع لي خلاصا، لكن قال لي رد لي بهجة خلاصك. داود ملك على إسرائيل وممسوح كملك ويعتبر مسيح الرب، وقع في مشكلة، وقع في خطية. لما صلى داود الصلاة دي، هل صلى إنه يرجع زي الأول وكأنه رفض من الله، يرجع زي الأول كأنه خاطي محتاج للخلاص؟
0: لا،
1: داود لم يصلي لأجل إن الرب يخلصه، لكن داود صلى لأجل أن الرب يرد لي
0: بهجة الخلاص.
1: بهجة الخلاص، الخلاص الأبدي أو الغفران الأبدي القضائي
0: تم.
1: يتكلم عن الخلاص، لكن الغفران الأبوي يتكلم عن بهجة وفرح الخلاص.
0: هللويا.
1: عشان كده داود في عدد 15، الآيات اللي حضرتك قريتيها، لما نوصل لعدد 15 يقول له كده، أو عدد 14، نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيسبح لساني برك. بص يقول له إيه؟ يا إله خلاصي. والكلمة في اللغة العبرية الإله الذي مستمر في خلاصي،
0: يخلص
1: فعل مضارع، مستمر في خلاصي. ما قالوش نجني وخلصني، لكن قال له إيه؟
0: يا إله خلاصي.
1: وكأن داود بيقول لي أنا اتمتعت
0: بالخلاص
1: الأبدي، واليوم سقطت في خطية شنيعة وبشعة، لكني كابن ما زلت متمسك بمراحم الرب ليا، ولكني كابن مستمر مدرك أن الله ما زال يخلص فيا.
0: الكتاب يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعد، يعني في خلاص أبدي أنا بحصل عليه، لكن في خلاص مستمر أنا بنمو فيه، أنا بقى في علاقة يومية أبوية مع الله الآب.
1: عشان كده يقول له رد لي
0: بهجة خلاصك.
1: إذن بدون الغفران الأبوي تنطفي
0: الفرحة
1: والبهجة، وبدون الغفران الأبوي تنقطع
0: الشركة،
1: وبدون الغفران الأبوي أشعر وكأني مقفول روحياً، أشعر وكأن المياه راقدة، مفيش حركة روحية في حياتي. عشان كده بنحتاج
0: يومياً
1: إلى الغفران الأبوي، لأن الغفران الأبوي مرتبط بالشركة، مرتبط بفرح الخلاص وبهجة الخلاص، مرتبط بإحساسي بالانتعاش في الحياة الروحية. بدون الأمور دي كلها مفيش أي إحساس. عشان كده داود لما ناثان النبي لما راح لداود بعد الخطية البشعة اللي ارتكبها داود،
0: لما داود اعترف ناثان قال له الرب نقل عنك خطيئتك،
1: ما قالوش الرب خلصك،
0: نقل عنك خطيئتك،
1: لأنه مخلص كابن، لكن قال له إيه؟ الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. شوفي لا تموت ليه؟ لأنك أنت مخلص،
0: لأن الخطيئة بتؤدي إلى الموت.
1: بالضبط. بس هو ابن، والابن لا يموت، لا بالزبط. تموت، بس نقلها على مين؟
0: نقلها على فداء الرب يسوع المسيح على
1: الصليب. بس داود قبل المسيح،
0: على
1: ازاي اتنقلت على المسيح وداود قبل المسيح؟
0: ذبيحة، بس كان بروح أزلي. الكتاب يقول ان الرب يسوع قدم نفسه بروح أزلي.
1: ربنا يباركك. بس في آية في رومية 3:25 يتكلم عن المسيح الذي قدمه الله
0: كفارة
1: بالإيمان بدمه لإظهار بره
0: عن الصفح،
1: من أجل الصفح
0: عن الخطايا السالفة.
1: في الترجمة الأصلية عن خطايا السالفين بإمهاله. خطايا مين السالفين؟
0: أتقياء
1: العهد القديم،
0: قبل الصليب.
1: الرب عمل لهم نقل للخطية بإمهال الله تمهل عليهم فنقل الخطية عندهم، ولما جه صليب المسيح

0: اتحسب ليهم بأثر رجعي انها اتمحت من عليهم.
1: هللويا.
0: عشان كده داود لانه فاهم وعارف انه ابنه مخلص خلاص ابدي، لكنه وقع في مشكله فيحتاج ان يعمل ايه؟
1: خلاص.
0: يعترف ويتوب عنها عشان يتمتع بالغفران
1: الابوي.
0: الغفران الابدي يتم من خلال التوبه، لكن الغفران الابوي يتم من خلال الاعتراف. ان يوحنا الاولى 2 ان اعترفنا بخطايانا
1: هو امين وعادل.
0: مين الامين وعادل ده؟ ابويا. لان في الاصحاح الاول يقول لي انا ليا شركه معاه. عشان كده يقول بقى لانك اصبحت ليك شركه معاه وابن، لو حصلت حاجه اعمل ايه؟
1: اعترف،
0: ما تاجلش، ما تستناش لبكره، ما تقولش، ما تخليهاش تتراكم عليك، نظف اول باول.
1: بالظبط.
0: انا اعترفنا بخطايانا
1: فهو
0: امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ومش بس يغفرنا
1: من كل
0: ويقول لي ايه؟ بفضل اشطف فيك. ده انت ابني وغالي عليا، مدفوع، مدفوع فيك ثمن غالي، جواره ثمينه، انت جواره ثمينه في عين الرب، ولان الجواره ثمينه قدرت ولم يكن هناك مقدار الرب شايفه ان هو يعني يبقى كافي ليك الا دم المسيح.
1: هللويا.
0: اشترانا بدمه، قد اشتريتم
1: بثمن.
0: بثمن،
1: فمجدوا الله.
0: ايه الثمن ده؟
1: دم المسيح معروف سابقا.
0: لما واحد بيحب حد ولا سيما اب او ام مع اولادهم في اعياد ميلادهم يدوروا على اغلى هديه مهما كلفتهم، يفرحوا اولادهم بأغلى هدية مهما كلفتهم. والرب صنع لينا خلاص بكلفة صعبة غالية جدا.
1: الكتاب يقول مش بأشياء تفنى بفضة وذهب، ولكن مش حاجات مادية ليها سعر طبيعي، لكن بدم كريم.
0: بالزبط.
1: كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: نعم. داود كتب مزمور 51 صرخ فيه للرب، قال له ايه؟ رد لي
1: بهجة خلاصك،
0: بهجة خلاصك وروحك القدوس
1: لا تنزعه مني.
0: آخر المزمور، آخر آيات المزمور، داود قال إيه في آخر آيات المزمور؟
1: نجني من الدماء يا الله.
0: لآخر آية، ذبائح الله هي روح المنكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله
1: لا تحتقره،
0: لأنه جيب انسحاق وبقلب مكسور، مش بكبرياء ورفض، عارف ان الله ابوه وعارف ان في مساحه تعطيه الحق ان يدخل قدام الله. هي المساحه دي الغفران الابدي القضاء الخلاصي.
1: هللويا.
0: داخل عشان يعمل ايه؟ يسترد الشركه. عشان كده كل الكتاب قالوا ان داود كتب المزمورين دول مع بعض، بس كتب مزمور 51 الاول، ولما حس أن الله فعلا نقل الخطية كتب مزمور 32. يعني الاثنين دول ورا بعض على طول، مزمور 51 هو مزمور الاعتراف، مزمور 32 هو مزمور رد الشركة. عشان كده قالوا ايه في أول كلمة؟ طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا
1: في روحي.
0: عدد 5، اعترف لك بخطيتي ولا اكتم اثمي، قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت
1: اثام خطيتي.
0: رفعت خلاص. لهذا النتيجه الشركه رجعت
1: لك دائما.
0: عايز اقول انه عدم التمتع بالغفران الابوي يعيق الصلاه،
1: لذلك لهذا يصلي لك
0: لهذا لي
1: كل تقي.
0: لهذا لي أنت رفعت آثام خطيتي. فتردت الشركة. لما تردت الشركة، لما دخلت للصلاة حسيت بيها، لما دخلت للصلاة تعزيت، لما دخلت للصلاة شبعت بيها، لما دخلت للصلاة دخلت لعمقها. عشان كده يقوله لهذا يصلي لك
1: كل تقي.
0: من التقي هنا؟
1: الإنسان اللي حصل على الخلاص الأبدي أو الغفران الأبدي
0: وبيتمتع يوميا
1: بالغفران الأبوي،
0: بيتغسل بيغتسل كل حين في وقت
1: يجدك فيه
0: عند غمارة المياه.

0: أهل كثيرة إياه
1: لا تصيب
0: لأنه محفوظ
1: مهما بقى حصل تحديات وظروف وصعوبات.
0: لأنه محفوظ. ليه لأنه محفوظ؟ لأنه
1: أنت ستر لي.
0: عشان كده يقول له أنت ستر لي، لأنه اتستر. يا سلام، اتستر من الضيق،
1: تحفظني
0: بترنم
1: النجاة.
0: ليه حق أرنم؟ لأن الشركة رجعت.
1: هللويا.
0: قبل الشركة ما ترجع وفي معطل في النص، شركة مفصولة لسه ما تغسلتش بالغفران الأبوي، ألاقي الترنيمة طلعة يعني
1: بالعافية.
0: بالعافية. لكن لما الشركة ترجع، لساني يحدث بمجدك وبحمدك اليوم كله.
1: يقول له فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشاء الملك. يعني فعلا لقي لما رب سؤال تجري من بطنه أنهار ماء حي. في حياة متدفقة، في أنهار جارية، في شركة مستمرة.
0: فالشركة مرتبطة بالغفران الأبوي، والغفران الأبوي يعني ابن مع أب حريص على أن الشركة تكون دائمة. الأب حريص على أن الشركة تكون دائمة، لكن لازم الابن يكون حريص على أن الشركة تكون دائمة. أكون حريص إزاي؟ أرفع المعطلات اللي بتعيق الشركة، أشيل الأشياء اللي بتؤثر على الشركة،
1: وده بقى ليا في دور.
0: بالظبط.
1: يعني الغفران الأبدي أنا ملياش، ما أقدرش أعمل أي حاجة.
0: كل المطلوب مني أقبل.
1: بالظبط. 100% ده عمل إلهي.
0: بالظبط.
1: لكن الغفران الأبوي المستمر، العشرة مع الرب، ده ساعات كتير عارف بقى المية موجودة لكن الحنفية مقفولة، فمهما كان في مية من حقي أتمتع بيها، لكن لازم أفتح أنا الحنفية عشان المية تجري.
0: أمين. في رسالة يوحنا الأولى، خلينا نروح للآيات، يقول كده الذي كان من البدء. رسالة يوحنا الأولى صح واحد، الذي كان من البدء،
1: الذي سمعناه،
0: الذي سمعناه، الذي رأيناه
1: بعيوننا،
0: الذي
1: لمسناه
0: شاهدناه ولمسته
1: أيدينا،
0: نخبركم به من جهة كلمة الحياة.
1: هذا نخبركم.
0: فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الأب وإظهرت لنا. ويقرر في عدد ثلاثة، يوحنا الأولى صح واحد عدد ثلاثة، الذي رأيناه
1: وأما شريكتنا نحن،
0: أيوة،
1: فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
0: يوحنا هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن دعوة للشركة. يعني كأنه بيقولي احنا بنكرز بحاجتين، نكرز بالمسيح اللي عرفناه ولمسناه وشاهدناه لأنه هيخلصك من الخطية، ونكرز بحاجة تاني، نحن ندعوك لتكون في شركة معنا وشركتنا نحن وهي
1: مع الآب ومع ابنه
0: يسوع المسيح. الشركة هنا احنا مدعوين لشركة. شركة يعني زمالة، شركة يعني علاقة، شركة يعني حياة، شركة يعني عشرة. نحن مدعوين للعشرة مع الرب، مدعوين للشركة مع الرب. عدد أربعة، ونكتب إليكم هذا
1: لكي يكون فرحكم كاملا.
0: الشركة بتعمل إيه؟
1: فرح.
0: وأي نوع من الفرح؟
1: فرح أبدي لا ينطق به ومجيد،
0: وفرح كامل.
1: كامل.
0: إذا كانش الفرح كامل جواك، ولو كان، ازاي اعرف ان عندي مشكله مع الغفران الابوي؟
1: الفرح مش كامل.
0: الشركه
1: لأن
0: مقطوعه،
1: لان فرح الرب هو قوتكم.
0: بالظبط. الشركه مقطوعه، اذا الفرح مش موجود.
1: بالزبط.
0: الفرح مش موجود، اذا مفيش قوه. مفيش قوه يعني احساس بالضعف.
1: الكتاب يقول امامه شبع سرور
0: يا رب يسوع،
1: يعني فولنس اوف جوي، اكتمال فرح، فرح كامل زي ما حضرتك قلت.
0: ونكتب اليكم هذا لكي يكون
1: فرحكم
0: فرح. وهذا والخبر الذي سمعناه منه ونخبركم
1: به
0: إن الله نور
1: وليس فيه ظلم البتة.
0: يعني إيه ليس فيه ظلم؟ أي حاجة تشوفها
1: تعكر،
0: أي حاجة تشوفها تعكر تأثر على الشركة، اعمل إيه؟ اعرف الآب اللي بتحبه ومدعو لشركة معاه هو نور.
1: اجري عليه.
0: اعمل إيه؟ شيل. بالظبط.
1: اعترف بخطيئة.
0: عدد ستة، إن كنا إننا لنا شركة معه
1: وسلكنا
0: في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. طيب العدد اللي بعديه،
1: ولكن إن سلكنا في النور
0: أيوة
1: كما هو في النور
0: أيوة
1: فلنا شركة بعضنا مع بعض.
0: إذن الشركة مرتبطة بالنور،

0: والنور يعني الحياة، والظلمة تعطل الشركة لأنها مؤثرة على النور. العدد اللي بعدي،
1: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا
0: إن اعترفنا
1: من كل
0: بخطايانا
1: خطيئة.
0: فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا وطهرنا من كل إثم. ودم يسوع المسيح يطهرنا. إذن عودة الشركة متوقفة على الاعتراف.
1: عشان كده من يكتم خطاياه لا ينجح، من يقر يعترف بها ويتركها يرحم.
0: بس احنا نتكلم عن الغفران الأبوي.
1: وداود قال نفس الحاجة، قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أثام خطيئتي.
0: يبقى إذن الغفران الأبوي هو علاقة ما بين الآب والابن، قائم على إدراكي لما فعل لأجلي، أن هناك ثمن الدفع لأجلي، وقائم على بيتفاعل بي بل اعتراف اليومي
1: لاستمرار الشركة بلا انقطاع،
0: من أجل استمرار الشركة
1: بلا انقطاع،
0: تأثيره علي من أجل وجود الفرح الكامل في حياتي.
1: وده كمان يعني ده أنا عايز أقول إن ده كمان سلوك
0: بالزبط.
1: لأن لو سلكت في الظلمة هتنقطع الشركة
0: بالزبط.
1: لأن الله نور
0: وليس
1: فيه ظلمة البتة. فالغفران الأبوي كمان يتطلب مني سلوك في النور، سلوك بقداسة، سلوك في محبة، في شركة دايمة مع الله ومع ابنه يسوع المسيح.
0: هللويا.
1: بشكر ربي جدا من أجل الحلقة دي اللي فتح الرب فيها أذهاننا علشان نكون كأبناء عايشين في شركة دائمة مع الله الآب والرب يسوع المسيح. بشكرك يا أخي أندرو، إلى اللقاء أحبائنا في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. رحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع؟ ثم نؤكد أيضا معا الهدف الذي نعلن فيه إيماننا ومفهومنا المسيحي، خاصة في القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء فهم اللي بينتج عنه اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون دائما مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، في محبة واحترام لكل من يختلف معنا. شعارنا دائما الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبنا المشاهدين في كل مكان، مرة تانية برحب بيكم وبقدم لكم حلقات متتابعة عن إرسالية المسيح. الحلقة الماضية اتكلمت وعرضت سؤال: كيف للكتاب الفريد أن يتحرف؟ واتكلمت مع حضراتكم في تفرد الكتاب في الترابط على الرغم من عدد كتابه الكثيرين، 40 كاتب، المسافة أو السنين العديدة اللي خدوها في كتابتها 1600 سنة، اختلاف الأماكن، اختلاف اللغات، اختلاف الحالات النفسية، وعلى الرغم من كده مع وجود القضايا اللي فيها أخد وعطى، الكتاب طالع كله مترابط مع بعضه وكأن واحد، بس مش 40 واحد اللي كاتبينه. وهو في الحقيقة كده، لأنه روح الله هو اللي نفخ في هؤلاء القديسين فكانوا مسوقين بالروح القدس، وبعض الترجمات تقول محمولين بالروح القدس. قلنا تفرد هذا الكتاب كمان في التوزيع بتاعه، توزيعه مستمر والناس كلها في احتياج إليه. النهاردة عايز أقول مع حضرتك تفرد ثالث مهم قوي في الكتاب المقدس، فريد في ترجمته. الكتاب الأول في العالم اللي يترجم من لغته الأصلية إلى لغة تانية، يترجم من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية، 250 سنة يعني القرن الثالث قبل الميلاد يترجم فيه هذا الكتاب من لغته الأصلية إلى لغة السيدة في ذلك الوقت. وعايز أقول مع حضراتكم ليه الكتاب بيترجم للغة أخرى وليه مش كل الكتب بتترجم إلى لغات أخرى. الكتاب اللي بيترجم للغة أخرى ده بيعني إن ما يحتويه هذا الكتاب، الفكر اللي موجود فيه والثقافة اللي موجود بيها دي نفعة كمان لثقافة تانية، ممكن نترجمه يقوم الناس اللي ليهم لغات تانية يستفادوا منه. الكاتب العظيم العربي نجيب محفوظ

عمل روايات عديدة، أخذ جائزة نوبل. ليه؟ لأن كتبه ترجمت لأكثر من 3 لغات. يعني ما يكتبه الأستاذ نجيب محفوظ نافع لثقافات أخرى، فليه نحرمهم من المعرفة؟ نترجمه لهم إلى لغتهم عشان يقدروا يتواصلوا ويستفيدوا من هذا الفكر. الكتاب المقدس أول كتاب يترجم في التاريخ من اللغة العبرانية إلى اللغة اليونانية. واللي كان عمل الحكاية دي كان مدير مكتبة الإسكندرية أيام بطليموس، كان رجل يهودي. فأوعز لبطليموس وقال له دولتك هتاخد بركة عظيمة جدا لو أنت ترجمت هذا الكتاب من لغته الأصلية العبرية إلى لغتكم اليونانية. هو ما كانش يهمه بطليموس، لكن كان بيهمه اليهود، لأن اليهود بعد ما طلعوا في الشتات بدأوا ينسوا اللغة العبرية بتاعتهم، وبدأوا يبقى معاهم اللغة الجديدة اللي سادت العالم في ذلك الوقت، اللغة اليونانية. هو خايف على أهله لا ينسوا كلام الله، فعايز يترجم الكتاب إلى لغة أهله اللي موجودين النهاردة اللي بيعرفوا اليونانية ونسوا خالص اللغة العبرانية. بطليموس ما كدبش خبر وراح نازل إلى بلاد اليهود، وراح جامع 72 شيخ من علماء اليهود وجابهم وحبس كل واحد في أوضة وقال له التوراة هيت ترجمها لي من اللغة العبرانية إلى لغتنا اليونانية. وبعد ما انتهى 72 شيخ من هذه الترجمة، خد وقعد يقارن الكتب 72 مع بعض ويشوف هل هناك اختلاف في الترجمة، الناس دول كان أمناء ترجموا مظبوط ولا كل واحد قال ما على هواه. وجد ان ال 72 نسخة كلهم طبق الأصل، ترجمة دقيقة مظبوطة للترجمة للأصل العبراني. عشان كده سموها الترجمة السبعينية نسبة إلى 70 شيخ اللي ترجموها. الكتاب المقدس فريد، الكتاب المقدس ترجم من قبل أن الناس تعرف إيه هي الترجمة أو تحاول تترجم. الكتاب المقدس ترجم قبل الميلاد، في القرن الثالث قبل الميلاد، الترجمة السبعينية. على أن الكتاب المقدس كمان بيتفرد في شخصياته، الشخصيات اللي كتب عنها الكتاب شخصيات فريدة، وكتب بطريقة عنهم طريقة فريدة. يعني لو جبت واحد كاتب وقلت له اكتب لي تاريخ حياة هذا الشخص عند رئيس دولة وعايزين نكتب قصة حياته، بيجي المؤرخ ويبتدي يكتب محاسن القائد أو رئيس الدولة اللي مات، ويمشي على المبدأ اذكروا محاسن موتاكم، فيتغاضى عن الضعفات، يتغاضى عن الأخطاء، ويبين هذا الرئيس في صورة جميلة عشان الأجيال اللي جاية تقول واو الرئيس بتاعنا عمل وعمل وعمل وعمل، ده رئيس 10 على 10، وما يذكرش أبدا أي خطأ ليه. الكتاب المقدس عكس كده تماما، جه وراح قايل حسنات الشخص وراح حاطط كمان سيئاته بدون تحيز، اللي عمله حلو واللي عمله وحش. إبراهيم أبو الأنبياء، إبراهيم أطاع الله على الرغم من قال له خد ابنك واذبحه. إبراهيم رجل الله فعلا، ويجي يكتب إبراهيم، إبراهيم كذب. إبراهيم قال على زوجته إنها أخته. ليه كده؟ أكتب الموجود، أنا عندي أمانة بكتب الشخصية اللي معايا كما هي. يجي على داود الرجل الذي وجد على حسب قلب الرب، زنى وقتل. لا لا لا لا، ما تخلينا حسناته وبلاش سيئاته، لا لا لا لا، احنا بنذكر حسناته

وسيئاته عشان الناس تتعلم وتعرف إن ممشيش حد على وجه البسيطة لم يخطئ إلا شخص واحد، السيد المسيح له المجد، باعتراف الذين آمنوا به والذين لم يؤمنوا به. الكل أجمع على إنه كان رجل لم يصنع خطأ، لم يوجد في فمه غش، وهو نفسه قال للجموع اللي قدامه: من منكم يبكتني على خطية؟ شخصيات فريدة في الكتاب المقدس. بيتفرد تاني الكتاب المقدس في كم الهائل من النبوات اللي موجودة فيه. أذكر مثل واحد يقرب لنا الفكرة، كم نبوة على السيد المسيح. عندي 330 نبوة عن السيد المسيح كلها تحققت بكل دقة، نبوات قبل ما تحصل اتقالت بمئات السنين، وبعد ما عدت هذه السنين نلاقي ما تنبأ عنه الكتاب حدث فعلا في قلب الزمان والتاريخ. بيتفرد بالنبوات، الكم الهائل من النبوات. المسيح يتولد ازاي؟ من عذراء. يتولد فين؟ في بيت لحم. يحصل ايه مع هيرودس؟ عايز قتل الاطفال من سنتين فما دون. يقول انه هيهرب من مصر الى مصر، وبعدين يقول من مصر دعوت ابني، وبعدين يقول على كلماته اللي هيقولها وعلى وعظه اللي هيقوله وعلى معجزاته اللي هتحصل، وبعدين يجي يقول لي على نهاية حياته، العبد المتألم ازاي هيهان وازاي هيلطم من أجل اسم شعبه، وازاي هيصلب ويصلب بين أسمة، وازاي هيدفن في قبر غني، وازاي هيقوم تاني منتصرا من بين الأموات من قبل ما يحصل بمئات السنين. من الذي يعلم الغيب؟ مين يقدر يقول لي كمان ثانية، مش كمان دقيقة ولا كمان يوم، كمان ثانية إيه اللي ممكن يحصل؟ ولا واحد يقدر يعرف. حتى لو توقع، النبوة حاجات غير متوقعة. حد كان يتوقع إن ممكن عذراء تلد بدون زرع بشر؟ لا حصلت قبل المسيح ولا حصلت بعد المسيح ولا هتحصل إلى منتهى الأيام. قالها الكتاب قبل ما تحصل بسبعمائة سنة، قالها أشعياء. الكتاب فريد. كيف يحرف هذا الكتاب اللي مليان بمواعيد الله والمستقبليات اللي الله بيعلنها؟ ولا يعلم أحد الغيب غير الله. ده بيتفرد كمان في التاريخ اللي الكتاب كتبه. يبقى تفرد في شخصياته، تفرد في نبواته، تفرد في التاريخ اللي كتبه. اليهود كتبوا حقبة 500 سنة تقريبا، كاتبين التاريخ بتاعهم ومسجلينه في العهد القديم، تحركاتهم، مواليدهم، النسب بتاعهم، مين ابن مين ابن مين ابن مين، مين جاي منين ومين رايح فين، ازاي الشعب ده خرج من هنا وازاي دخل هنا، ايه الحروب اللي حاربها، ايه الانتصارات اللي انتصر فيها، ايه الهزائم اللي هزم فيها، كله بتدقيق اكتر حتى من تاريخ الفراعنة. معقول هذا الكتاب اللي معمول بكل دقة يقدر حد يحرفه؟ كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد؟ استحالة تحريف الكتاب المقدس. أعزائي وقتنا خلص، هنخرج إلى فاصل ونعود تاني لنكمل تفرد الكتاب المقدس، وكيف لهذا الكتاب الرائع اللي فيه كلمة الله اللي هو قادر يحفظها من كل تغيير ومن كل تبديل، من أي تحريف، من أي زيادة أو أي نقصان. كتاب فريد، فريد في توزيعه، فريد في ترجماته، فريد في النبوات والشخصيات والتاريخ الموجود فيه، فريد في ترجماته اللي ترجمت به. ابقوا معنا، سنأتي إليكم أيضا بعد الفاصل.

شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 36100.

مرة ثانية أحبائي المشاهدين بنرحب بكم، وبنستمر في عرض ما قلناه قبل الفاصل، كيف يتحرف هذا الكتاب الفريد. في تفرد تاني للكتاب، إنه فريد في بقائه، بقي على الرغم من ثلاث حاجات. الكتاب بقي على الرغم من الزمن، طول الزمن اتكتب من 4000 سنة، من 2000 سنة، وما زال باقي لحد النهاردة، على الرغم من انه مكتوب على مواد بتفنى وتبلى، على شقف حجر، على جلود حيوانات، على ورق بردي لما بينشف بيبتدي يبقى عامل زي البلاستيك يتكسر. ورغم من كده بقي هذا الكتاب هذه المدة الطويلة من الزمن. عندي كم هائل من مخطوطاته ما زالت موجودة لحد النهاردة باللغات الأصلية. كتاب فريد في بقائه رغم الزمن. لكنه الكتاب المقدس بيتفرد تاني في بقائه على رغم موجات النقد اللي قابلها في كل العصور. مفيش حد ساب الكتاب المقدس في حاله، إلا لما الكل يبتدي يقلب فيه وينقد فيه، حتى من المسيحيين نفسهم، مش من خارج العائلة المسيحية، لا ده من خارجها كمان ومن داخلها كمان، بره وجوه مسكوا الكتاب وشرحوه. موجات نقد بنسميه نقد العالي أو الهاير كريتيسيزم. النقد العالي ابتداه علماء ألمان مسيحيين في القرن 19، كانوا مخلصين عايزين يشوفوا الكتاب المقدس ويفحصوه عشان يعرفوا فعلا ده كلمة ربنا اللي يستاهل ان احنا نموت علشانه، اللي نآمن بيه عشان نرجع تاني للفردوس المفقود. أمانة، أمانة، لأن حياتي غالية، مش حياتي هنا في الدنيا بس، ده حياتي في الدنيا أو في الدنيا الآتية أو الظهر الآتي، حياتي في الزمن الآتي كمان اللي هقعد فيها إلى الأبد. يبقى لازم أبذل الجهد والعرق والمال وكل، وما استخسرش فيه حاجة، عشان أعرف أنا ماشي على السكة الصح ولا أنا انحرفت في طريق آخر هيتوهني. الناس دول كانوا أمنا رغم أنهم مسيحيين وعلماء، جم وقالوا إحنا هنطلع كل اللي في مخنا، اكتسبنا من اللي حوالينا، اكتسبنا من أهالينا، اكتسبنا من الثقافة المحيطة بينا معلومات. مش عايز أجي للكتاب ده وأقول خلاص ده بتاع ربنا وهو كده، أصل أبويا سلمهولي، أصل جد جدي إداه لجدي، وجدي إداه لأبويا، وأبويا إدالي، وأنا بدوري هديه لولادي، هو ده أكتر ربنا، ما تقلبش فيه. ما ينفعش. الناس دول كانوا في منتهى الأمانة مع نفسهم، كانوا صادقين. قالك هنشيل كل المعتقدات وكل اللي كان محطوط في دماغنا نركنه على جنب ونخش نمسك الكتاب ده بمنتهى الحيدة ونشوف هل ينفع المكتوب فيه يكون فعلا كلمات إله صالح احنا حابين نتبعه، ولا الكلام فيه اللي الناس بتقول عليه الله، انا مش ما يعجبنيش هذا الإله يكون بالطريقة دي. فبدأوا يفحصوا الكتاب، وكل مشكلة يقابلوها يركنوها على جنب، كل حاجة صعبة يركنوها على جنب، كل حاجة يشكوا انه مش ممكن يكون ربنا يكون عمل كده او قال كده ويروحوا ركننها على جنب. ركنوا كم هائل من المشاكل، وقال لك طيب خلاص الكتاب ده طلعنا كل المشاكل اللي فيه، خلينا بأمانة ندرس هذه المشاكل، هل هي مشاكل لأنها مشاكل، ولا العيب فيا أنا اللي مش فاهم؟ طب ما تيجي نبحث في الأصول ونبحث في التاريخ ونسأل الناس اللي فاهمة واللي عاشت قبل مننا ودرست ووصلت إلى حلول لهذه المشاكل. وصلوا

النتيجة إن ولا مشكلة من اللي طلعوها ملهاش حل، كلها ليها حلول أثبتها العلم، أثبتها المؤرخين، أثبتها ناس كتير قبل منهم إن ديت مظبوطة. هديكوا مثال أو اتنين عشان ما نضيعش الوقت ونكسب نقول فيه حاجات أكتر من كده. مثلا الناس النقاد النقد العالي دول جت واجهتهم مشكلة، مشكلة الكتاب بيقول إن السور بتاع أريحة سقط في مكانه. إيه ده؟ في سور يقع كده، السور اللي واقف كده يتقلب كده، يا يتقلب كده، لكن سور ينزل تحت؟ لا لا لا لا لا، الكتاب ده مش ممكن يكون بتاع ربنا، لأن مفيش في الطبيعة حاجة تقول إن السور ينزل تحت في مكانه، يتدك مش يتقلب لقدام أو يسقط إلى الخلف. بحثوا مع علماء الآثار اللي راحوا فتحوا حوالين أريحة، وجدوا فعلا سور زي ما هو تحت الأرض. يا نهار أبيض، إيه ده؟ الكتاب مظبوط، الكتاب قال حدث فعلا وحقق المكتوب علماء الآثار من غير ما حد يبحث، من غير ما حد يقول، هم جم ادوهم الحل. يا جماعة احنا فحتنا لقينا سور هنا، قال لك الكتاب المقدس كتب كده قبل ما علماء الآثار يفحتوا، وكنا شاكين لان دي مخالفة للطبيعة، لقيناها مظبوطة زي الطبيعة. مثل تاني أسوقه لحضراتكم، بيقولوا أبونا إبراهيم استحالة يكون راح مصر، لأنه لو راح مصر هيركب جمل، وفي وقت أبونا إبراهيم ما كانش فيه جمال في مصر. إزاي أبونا إبراهيم جه؟ وإزاي الكتاب يسجل إن أبونا إبراهيم نزل إلى مصر؟ ده ما كانش فيه على أيامه جمال. علماء الآثار اكتشفوا أيضاً قبل أبونا إبراهيم بما يقرب من 500 سنة جمجمة مدفونة في أرض مصر لجمل، يبقى كان فيه جمال من قبل ما يجي إبراهيم إلى مصر، فيها جمال. بعديها بألف سنة أو قبل إبراهيم بألف سنة لقوا فيه حبل معمول من وبر الإبل، وبر الجمال، شعر الجمال، موجود قبل إبراهيم بألف سنة، يبقى الجمال كانت موجودة في مصر، يبقى الكتاب صادق في إن إبراهيم فعلا راح إلى مصر. وقيس على كده مشاكل كتيرة من علماء النقد العالي حققوها إن هي فعلا مظبوطة، وهم اللي يجهلوا الحقيقة. عشان كده نفسي كل واحد فينا يعمل زي العلماء دول، طلع كل اللي في دماغك، انسى كل اللي اتحطيت فيه إلى حين. مش بقولك انسى وسيب كله، لا لا لا لا، أنا بقولك خليك محايد في فطرة بحثك في الكتاب المقدس، وسيب كل الخلفيات اللي انت خدتها، كل اللي سمعته، كل النقد اللي اتقال على الكتاب، وانت خش بنفسك شوف. وخلي بالك في حاجة مهمة قوي، انك في كل مرة بتدخل فيها تقرأ هذا الكتاب، بعد ما تخلص كل جزء ارفع عينيك للسماء وقول له: يا خالق السماء والأرض، أيها الإله الحي الموجود، أيها الإله المحب، أنا أريد أن أبحث عنك. مش عايز أحط بادج أنا بأتبع الفئة الفلانية، أنا منتمي للطائفة الفلانية، لا لا لا لا لا لا، أنا عايز من غرض بحثي أن أصل إلى الإله الحقيقي. هو ده الهدف، هو ده الغرض، إن إحنا نعبد الإله الحقيقي وحده، عشان آخر هذا الزمن هنقعد الزمن الآتي كله الذي لا ينتهي إلى أبد الآبدين في محضره. أنا عايز أعرفه من النهاردة، أنا عايز أعرفه من النهاردة، عشان لما أروح عنده هناك أقول له أنا عارفك، وهو يقول لي وأنا عارفك، ونرحب ببعض ونقعد في حميمية، إحنا نعرفه وهو يعرفنا. أنا مش خايف منه، مش خايف يعني بهزأ، لا لا لا لا، ده أنا مش خايف لأني بحبه، لأنه هو اللي حبني الأول، هو عامل زي بابا، بحترمه وبأبجله وبأقدسه،
لكن دون خوف خالص، انا مش

خايف منه. كان في موجات نقد تانية بنسميها النقد الواطي، اللي هو اللور كريتيسيزم. النقد الواطي اللي هو بينقض ما جاء في الكتاب مع ما جاء في الكتاب. يعني أصفار بتقول حاجة ويبان إن الأصفار التانية بتقول على نفس الحاجة دي بطريقة مختلفة، فيبان وكأن في تناقض في الكتاب ما بينه وما بين بعضه، بنسميه نقد واطي، لأنه جاي نتيجة جهل وعدم معرفة بالخلفيات وبسياق الحديث وإخراج الآية من سياق الكلام بتاعها. ده مجرد خد آية لقاها مختلفة عن الآية قال لك بس هناك اختلاف وتناقض. ده بنسميه النقد الواطي اللي هو ناتج عن عدم معرفة. كتير طلعوا لنا أخطاء وقالوا إن دي أخطاء موجودة، لكنها مش أخطاء وليها حلول. وزي ما قلت لحضراتكم إن هناك كتاب ضخم يحتوي على غالبية هذه الأخطاء اللي بين أخطاء، فبنسميها أخطاء ظاهرية للعابرين السطحيين اللي ما بيدققوش في المعنى مع القرينة أو مع سياق الحديث، أو بيخرجوا النص خارج المكان اللي مكتوب فيه. وأي نص بأخرجه وأي آية بأخرجها خارج النص تعني معاني كثيرة، لكن أول ما حطها في النص بتاعها هتعني معنى واحد. عشان كده النقد الواطي في الكتاب شبهات وهمية للفاضل الدكتور القس منيس عبد النور، اقتنيه، هاته من على الإنترنت، تعال في جوجل ودوس بس واكتب شبهات وهمية، هيطلع لك الكتاب، اعمل داونلود، اقراه زي ما انت عايز، افتح على الشاهد او السفر او الآية اللي بيتقالك ان دي غلط او فيها خطأ ما بين آية وآية، هتلاقي معظم الحاجات دي ليها حلول. واذا وجدت حاجة مش موجودة في الكتاب ارجوك ابعتها لنا على عنواننا، نشوف لك حلها ونرد عليك ونريحك في الاستفسار بتاعها في الحلول بتاعتها، لأن كل شيء موجود وكل شيء له حل. فريد في بقائه مش رغم الزمن بس ولا رغم النقد، لكن رغم الاضطهاد اللي بيقابله الكتاب المقدس. الكتاب المقدس من عهد الرومان القديم وأيام دقلديانوس لحد الشيوعية القريبة وهو بيخلي الناس مش طايقة، يولعوا فيه، يحرقوه، يرموه، يقولوا لأتباعهم اوعوا تقروا فيه. لكن رغم الاضطهاد بقي الكتاب المقدس. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، لكن على وعد ان احنا هنلتقي معا في حلقات قادمة عشان نكمل تفرد الكتاب المقدس، فتابعونا.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من رسالة القديس يوحنا الرسول الأولى والإصحاح الثاني: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. إحنا بنتكلم عن مسيح العالم كله، وشفنا في المرأة السامرية المسيح مخلص العالم. هنا يوحنا الرسول بيقول إن المسيح كفارة لخطايانا فقط، ليس لخطايانا فقط ولكن لخطايا العالم كله. كفارة المسيح لكل العالم. النهاردة هنتكلم عن الكفارة، وإن المسيح قدم ذاته ذبيحة على الصليب لأجل العالم كله. يوم الكفارة ده كان يوم عظيم جدا جدا، من أعظم أيام السنة في التقويم العبري، وكان عيد الكفارة من أعظم الأعياد. كان يوم الكفارة رئيس الكهنة كان بيقدم ذبايح عن نفسه وعن الكهنة وعن كل الشعب وعن قدس الأقداس وعن القدس وعن خيمة الاجتماع وكل ما هو في الخيمة. وكانت هذه الكفارة وهذا العيد هو اليوم الوحيد اللي بيدخل فيه رئيس الكهنة إلى قدس الأقداس. تقريبا أو هو بالضبط كده عدد الذبائح اللي كان بيقدمها رئيس الكهنة في هذا اليوم 15 ذبيحة. الذبائح العادية اللي هي ذبيحة الصباح والمساء بتقدم، وذبائح الكفارة. وكان من أهم ذبائح الكفارة إن رئيس الكهنة كان يقدم طور ذبيحة خطية عن نفسه وعن كل الكهنة، وكان بيقدم برضو ذبيحة خطية لكن عبارة عن تيسين من الماعز، وكانوا التيسين دول يبقوا متشابهين في الحجم وفي الوزن وفي القيمة وفي كل شيء لأنهم ذبيحة واحدة. وكانت الذبيحة دي كانت ذبيحة عجيبة جدا. ليه؟ لأن دي إشارة إلى الصليب. كان يعمل رئيس الكهنة قرعة على قطعة رقيقة من الذهب مكتوب عليها للرب ليهوى، والتانية مكتوب عليها لعزازيل، وبعد كده ياخد القرعة أو ياخد قطعة من الذهب دي عليها للرب يحطها على واحد من التيسين والتانية لعزازيل على التيس التاني. وإحنا عارفين الذبيحة دي من أجل الشعب. الذبيحة الأولانية اللي هي للرب كان يقدمها رئيس الكهنة ويخش بها إلى قدس

الأقداس من غير ما يذكر عليها خطايا، لأنها ذبيحة خطية، لكنها من أجل الخطية نفسها. الخطية نفسها يعني كخطية، كخطية مش كخطايا الناس عملوها، نفس الخطية نفسها. لكن تسعة زازيل ده كان يحط راس ايده على راس التيس ده ويقول كل الخطايا بتاع الشعب، كل التعديات والآثام والنجاسات، ويقول الشعب كله أخطأ، ويقول الخطايا كلها بأنواعها. وكان يطلق هذا التيس اسمه تسعة زازيل في القفر. واسم عزازيل جاية من كلمة اعتزال أو أزال، يعني أو رفع، يعني الله رفع الخطية، أزال الخطية، راح في القفر. ده كله برضو إشارات إلى الصليب، وكمان إشارة الصليب، لأن المسيح اللي ذبح أو قدم ذاته ذبيحة على الصليب يوم الجمعة العظيمة قام من الأموات، زي تسعة زازيل ده اللي بيطلق في البرية حي. فاللي حمل الذبيحة اللي أسلم من أجل خطايانا يوم الجمعة العظيمة هو الذي أقيم لأجل تبريرنا في اليوم الأحد، يوم القيامة المقدسة، يوم الكفارة. ده كان يوم عظيم جدا. وذبيحة يوم الكفارة بنشوفها في الصليب، بنشوفها في الصليب. المسيح قدم ذاته ذبيحة عن الخطية، بل إن لما نشوف ذبيحة الصليب نلقى فيها وجوه كثيرة لكل الذبائح اللي موجودة في سفر اللاويين، الخاصة ذبيحة المحرقة، ذبيحة الخطية، ذبيحة الإسم، ذبيحة القربان، ذبيحة السلامة. لكن الوقت ضيق عشان أشرح كل هذه الذبائح، لكن يكفي أنكم تعرفوا أن ذبيحة المحرقة كان الهدف منها حاجة واحدة بس، هو إرضاء الله، للرضا عن الإنسان اللي بيقدم الذبيحة دي. الله رضي علينا في المسيح يسوع. أحبائي النهاردة إحنا عايزين نشوف ذبيحة الكفارة فيها غفران، فيها تطهير، وفيها كمان إبادة للخطية. أول حاجة غفران للخطية، غفران للخطية. وهنا غفران المسيح غير محدود، حمل كل خطايانا في جسده على الخشبة. لا توجد أي خطية مهما كانت، ومهما الخطية دي كانت صعبة، إلا والمسيح رص كل خطايانا، خطية فوق خطية، على جسده على الصليب وحملها، وجاز هو بنفسه موقف الإنسان المدان أمام الله، وحمل كل دينونة خطايانا، ومات على الصليب ووفى الدين الذي كان يعرض كل واحد وكل واحدة فينا للموت والهلاك الأبدي. لكن المسيح دفع ثمن خطايانا على الصليب، غفر خطايانا وآثامنا. عشان كده يا أحبائي بولس الرسول لما بيتكلم عن رئيس الكهنة الحقيقي في عبرانيين 9 يقولوا إيه في عدد 11، وأما المسيح وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. المسيح رئيس كهنة للخيرات العتيدة. رئيس الكهنة كان بيدخل مرة واحدة إلى قدس الأقداس، لكن كانت بتتكرر إيه؟ كل سنة. لكن المسيح دخل مرة واحدة إلى الأقداس السماوية بذبيحة نفسه، بذبيحة نفسه. هو الكاهن وهو الذبيحة، هو الذي كفر عن خطايانا وهو ذبيحة الكفارة في نفس الوقت. وهنا لما بيقول إن هو بالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بيد، أي الذي ليس من هذه الخليقة، إيه المسكن ده؟ هو جسده. لكن إزاي ليس من هذه الخليقة؟ لأن جسد المسيح

أو ناسوته كان متحد باللاهوت. عشان كده لاهوت المسيح أطفى على جسده بعض الخصائص التي لا يمكن أن تنسب إلى الجسد. لكن اتحاد اللاهوت بالناسوت كان اتحاد كامل. فشخصية المسيح شخصية لا يوجد فيها انقسام، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا إيه ولا طرفة عين. وعايزين نقول كمان المسكن الأعظم بيتكلم عنه ده، المسيح لما قام من الأموات قام بخليقة جديدة، هي نفسها الخليقة الجديدة اللي بيدهاني المسيح له كل المجد من خلال دم صليبه لما بؤمن به واعتمد على اسمه. عشان كده يقول بالمسكن الايه، المسكن الأعظم والأكمل غير مصنوع بيد، خليقة جديدة. إذن إن كان أحد في المسيح فهو إيه؟ خليقة جديدة، مش خليقة أرضية، خليقة سماوية. دي خليقة جديدة، حياة جديدة، ده نور، دي حياة الإنسان لا يستطيع إن هو يحصل عليها إلا من خلال صليب المسيح ودم المسيح والإيمان بكفارة المسيح. عشان كده يا أحبائي يقول كده، ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة الأقداس فوجد فداء أبديا. يوضحها بولس الرسول أكثر في روميا 3 وعدد من 21 ل 24. أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى إيه؟ إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لكل الناس، مسيح العالم كله، لأنه لا فرق، إذ الجميع إيه؟ زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. العدد 24 يقول إيه؟ متبررين مجانا بنعمته بالفداء. خلي بالكم، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي قدمه يسوع المسيح كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله، من أجل الصفح عن خطايا كفارة. النهاردة المسيح عايز يغفر خطاياي وخطاياك وخطايا العالم كله، عايز يستر عليك وعايز يستر عليا. هل أنا مستعد إن أنا أقول مع يوحنا الرائي الذي أحبنا وقد غسلنا إيه؟ من خطايانا بدمه. ده هنا بقى الغسيل ده أكتر شوية من الغفران، ده دخلنا في التطهير. المسيح بس مش بيغفر الخطية، ده بيطهرنا منها. فاكرين 9 زازيل أزال الخطية، طرحها في بحر النسيان لا يعود يذكرها فيما بعد. ده اللي عمله المسيح على الصليب، تطهير لكل خطيئة. اسمعوا الكلام اللي جاي بيقول ايه، بيقول لأنه إن كان دم تيران وتيوس، في نفس الرسالة العبرانية صحيح 9، إن كان دم تيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد، فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لكي إيه؟ تخدموا الله الحي. ده بيطهر الضمير من جوه من الأعمال الميتة. إيه الأعمال الميتة؟ خطايا، النجاسات، يطهر الضمير. دم المسيح بيطهر، بيطهر الضمير من الداخل. يعني إزاي يطهر ضميرك؟ يعني بعد ما كنت كل فكرك مشغول بالعالم، مشغول بالأرض، مشغول بالنجاسة، مشغول بالخطية، مشغول بمحبة المال، مشغول بالمقتنيات، المسيح استطيع أنه هو يطهر ضميرك من أعمال ميتة. والثمر إيه؟ لكي تخدمه الله الحي. عشان كده لما اتكلم يوحنا الرسول في موضوع التطهير ده قال آيتين حلوين في الرسالة الأولى والأصحاح الأول وفي العدد 7. يقول إيه؟ يقول إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه إيه؟ يطهرنا من كل خطية. الشرط واحد بس، إن سلكنا إيه؟ في النور. والنور عند القديس يوحنا هو إيه؟ المحبة. إن سلكنا في النور

كما هو في النور، فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا منين؟ من كل خطية. تطهير، عارفين المواد المطهرة دي بتطهر ايه؟ يعني بموت الجراثيم الصغيرة قوي دي، الجراثيم اللي بنشوفهاش الميكروسكوب، يقولك دي انتسيبتك، يعني مادة مطهرة. دم المسيح بيطهر بقى كمان منين؟ من الخطية الصغيرة دي، السعالب الصغيرة المفسدة للكروم، بيطهر. الآية نمرة 9 يقول ايه؟ يقول ان اعترفنا بخطايانا فهو ايه؟ امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا. خلي بالكم الغفران ده حاجة، ويطهرنا منين؟ من كل اسم. ويطهرنا من كل اسم، كفارة غفران وكفارة تطهير. والاجمل كمان اللي هنشوفه في العبرانيين برضو الاصحاح التاسع والعدد 24، بيقول لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقة، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. رئيس كهنة يظهر أمام وجه الله لأجلنا لأنه شفعنا، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا، ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى الأقداس كل سنة بدم آخر. فإذ ذاك كان يجب أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم، ولكنه الآن قد أظهر مرة عند انقضاء الظهور ليبطل الخطية بذبيحة نفسه. أبطل الخطية، أباد الخطية، دان الخطية في الجسد. المسيح أبطل الخطية، أبطل سلطان الخطية، أبطل سلطان الخطية. عشان كده يقول القديس بولس الرسول في رومية 6:14، فالخطية لن تسودكم لأنكم لستم إيه؟ تحت الناموس بل تحت النعمة. الخطية مش هلها السلطان عليك. المسيح أباد الخطية، أباد الخطية. وفي رومية 8 أوضح بكده بكتير، يقول كيه؟ يقول بولس الرسول إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل إيه؟ بل حسب الروح. ليه بقى؟ لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وإيه؟ والموت. لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه حينما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، فالخطية أدينت. المسيح لما مات على الصليب أدان الخطية، يعني أبطل مفعولها وسلطانها. وأنا سمعت تفسير بيقول إيه؟ المسيح أدان الخطية إيه؟ لأن الخطية لما تسلم إنسان خاطئ للموت ده عدل، لكن الخطية لما تسلم البار القدوس المسيح للموت يبقى أدينة الخطية، أصبحت هي دلوقتي في قفص الاتهام. فالمسيح أبطل سلطان الخطية، أبطل مفعول الخطية، أباد الخطية. عشان كده لما نيجي بقى نقول أنا مش قادر أبطل خطية، أقول لك ما عندكش، المسيح أكمل كل شيء. المسيح بيغفر الخطية، المسيح بيطهر من الخطية، المسيح أباد الخطية، أبطل الخطية بذبيحة نفسه. لكن أحبائي الجزء الثاني النهاردة، إزاي إن احنا نحصل على هذه النعم، على هذه الخيرات العجيبة؟ بولس الرسول يتكلم عن الموضوع ده في نفس الرسالة الإصحاح 10، وكلم عن نقط كتير. أنا مش هتكلم عن 4 نقط بس وسرعة عشان خاطر الوقت. أول حاجة الإيمان، الإيمان، الإيمان. تاني حاجة المعمودية والتوبة. ثالث حاجة المحبة والأعمال الحسنة. رابع حاجة المواظبة على اجتماعات الكنيسة. نشوف الكلام ده قاله بولس الرسول في الإصحاح 10 من عدد 19، يقول إيه؟ فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم

يسوع. خلي بالكم لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، دي حاجة مش محتاجة إلى شرح. مش هنخش الأقداس السماوية إلا عن طريق دم المسيح، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله لنتقدم، اللي احنا بقى المفروض نعمله لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. أدي أول نقطة، بقلب صادق في يقين الإيمان. هو كلام بنسمعه يا جماعة ولا إيمان؟ هل نؤمن فعلا إن الطريق الأقداس السماوية اتفتح لينا بدم المسيح، والمسيح لما صعد السماء وأظهر ذاته أو يعني تقدم بجروحاته بجروحات الصليب أمام الله الآب، تراءى أمام الله الآب، وكان ظهور المسيح أو ترائيه أمام الله الآب إعلان عن أنه قد تبرر الإنسان الخاطي المغسول بدم المسيح، حتى أن الله الآب حينما ينظر إلينا ينظر إلينا في شخص المسيح يسوع، إن كنا اتحدنا فعلا به، إن كنا لبسنا المسيح زي ما قال بولس الرسول، أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد إيه؟ قد لبستم الإيه؟ المسيح. فأول حاجة الإيمان، الإيمان، وهنا أقول لك في يقين الإيمان، يقين الإيمان بقلب صادق. خلي في نوع من يعني خلي عندك نوع من خليك صريح مع نفسك، خليك صادق مع نفسك، خلي إيمانك يكون نبع من جوه من القلب مش بكلام الناس، لا خلي عندك اختبار شخصي، اختبر فعالية دم المسيح في حياتك. خليك كده لما أكون فعلا وقعت في خطية، وخطية كان أنت مش متصور أنك ممكن تقع فيها، وحاول أنك فعلا أنك أنت تمسك في دم المسيح، واثق أنك أنت دم المسيح هيغسلك، دم المسيح هيطهرك، دم المسيح هيحررك. هو ده الإيمان. تبص لأنك أنت حتى كل أثار الخطية ضاعت. يبقى أول حاجة الإيمان، وبعد كده يقول إيه؟ تقدم بقلب صادق في يقين، مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. طبعا هنا مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، مرشوشة بإيه؟ بدم المسيح. من ضمير شرير يعني إيه؟ يعني خلاص الضمير، وإحنا قلنا من شوية إن دم المسيح بيطهر الضمير من الداخل. بس انت محتاج عشان خاطر محتاج الماء النقي. الماء النقي هنا يرمز الى المعمودية والى حياة التوبة، لان احنا عندنا بنقول ان المعمودية دي احنا لازم نعيشها كل يوم. يعني المعمودية ما هيش موت مع المسيح بس في جرن المعمودية عشان نقوم لحياة جديدة، لكن هو ان انا فعلا اعيش كل يوم المعمودية بتاعتي، اتوب عن الخطية، لان التوبة معمودية تانية. علشان كده فعلا يترش بقى قلبي بدم المسيح، يتغسل، اتغسل تاني من خلال حياة التوبة يا جماعة. عشان كده نقول مع ميخا النبي، لا تشمتي بي ايه يا عدوتي، لاني اذا سقطت ايه اقوم، اذا جلست في الظلمة فالرب نور لي. ومغتسل اجسادا، النقطة الثالثة والحاجة الثالثة يقول كده، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والاعمال الحسنة. هو ده يا جماعة اللي بيميزنا عن العالم، المحبة والأعمال الحسنة. هتقولي إنك أنت إنسان مؤمن، أقول لك فين المحبة اللي في حياتك؟ فين الأعمال الحسنة؟ طب أنت بتحرض أخوك على إيه؟ بتحرض أخوك على إيه؟ إنه يقسى على صاحبه، بتحرض، بقولك نحرض بعضينا على المحبة والأعمال الحسنة، نحرض بعضينا على المحبة والأعمال الحسنة. أنا لو ما عنديش محبة مش عارف أحرض أخويا على المحبة، لو ما عنديش أعمال حسنة ما أقدرش أحرض حد أعمال مع الأعمال الحسنة. فأنا عايز الأول أكون عندي محبة وأعمال حسنة وعايزين أحرض. بعدين يقول إيه؟ غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عاد. ما سيبوش الاجتماعات، ونشكر ربنا دلوقتي الاجتماعات بتوصل لنا فين؟ في البيت. ساتلايت دلوقتي اجتماع، يعني الواحد ممكن يقعد في البيت واجتماع. بس خلي بالكوا شركة المؤمنين مهمة خالص، اجتماعات برضو في الكنائس وفي دي مهمة خالص. غير تاركين اجتماعنا كما
يعني في ناس اعتادوا على كده وما كانش مبسوط من الحكاية دي بولس الرسول، ان الناس تسيب الاجتماعات علشان اي

أمور تانية. دم المسيح، كفارة المسيح، كفارة غفران، كفارة تطهير. المسيح أبطل الخطية بذبيحة نفسه. ياريت يكون عندنا الإيمان، ياريت يكون فعلا نغتسل كل يوم ونتطهر ونعيش المعمودية وحياة التوبة، وكمان إن إحنا زي ما قلنا نحرض بعضنا بعض على المحبة والإيه والأعمال الحسنة، المحبة والأعمال الحسنة. ونسيبش اجتماعاتنا، ما نسيبش اجتماعاتنا. أنا عارف إنه الحياة في البلد هنا صعبة وناس كتير قوي عندهاش وقت، لكن صدقوني الوقت اللي انت بتقدر انك انت كده تخطفه من العالم وتديه للمسيح والمفتدين الوقت، لان الايه الايام شريرة بتفتدي الوقت ده، ان الوقت ده بيخش في الابدية. كل وقت بتحطه في الصلاة او في قراية الكلمة او في الخدمة او في الكنيسة، ده كل ده وقت محفوظ ليك في الابدية. الوقت اللي في العالم ده كله ضايع. ربنا يدينا نعم علشان خاطر ان احنا فعلا نقتني خلاص المسيح ودم المسيح وكفارة المسيح وتبرير المسيح بالحياة الإيمان وحياة التوبة والمواظبة على الاجتماعات الكنسية. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟ كاتب الترنيمة بيقول ده مستحيل، هنستمر نسبح لإلهنا.

عايزين نتشجع مع بعض، عايزين ناخد معاكم المبدأ ده. ما في قوة من سيفصلنا عن الكتاب، بيقول كده من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، خد قدامك كل حاجة انت عايزها. وتعال برضو ممكن تقول من سيفصلنا عن انه نكون بنسبح المسيح هنا في الأرض؟ لأنه لو ما تعلمنا ولو ما تعودنا أنه نسبح الله هنا في الأرض، هيكون صعب جدا أنه نكون بنسبحه في السماء، لأنه الحياة في السماء هنا كلها تسبيح. بس الحاجة الحلوة كمان أنه منول بيقدر، إحنا يمكن صح سيبنا المكان بالجسد، لكن الروح واحدة في كل مكان أنت موجود فيه. عايز أشجعكم في كل مكان، كل واحد بيسمعنا وبيشوفنا، في كل مكان أنت موجود فيه تقدر ترفع تسبيح لله لأجل السودان. السودان عايزين نشوفه سودان جديد، هنسبح وحنسبحه من كل مكان. منظر رائع جدا انه تلقى واحد هنا وهنا، ده في السودان، ده في مصر، ده في امريكا، ده في كندا، في اي حتة شعب الله يعلن التسبيح لأجل مجده يعلن في السودان. في شدة وضيق ما حنقف، في تجربة وخوف ما حنقف، في كل الظروف ما حنقف، وفي الألم العميق برضو ما حنقف. ليه؟ لأنه الله ساكن وسط تسبيحات شعبه. حنستمر نسبح لإلهنا، منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟

عايزين كلنا نتحد مع بعض ونصلي مرة تانية لأجل السودان. عندنا إيمان إنه أمور عجيبة سترى. ابتدينا نصدق عشان نشوف الخير للبلد. ابتدينا نعلن كلمات البركة لا اللعنة. يمكن في الوقت ده الناس كثيرة بتقول ده السبب وده السبب وده عشان كده، وانت لو ما عملت كده كان البلد ما حيحصل حاجة كده. لكن خلينا نتشجع ونقول يسوع ماسك زمام الأمور، والحاجة الأحلى من كده انه له الكلمة الأولى والأخيرة. في النص بينهم في كلام كتير جدا، لكن كله ولا يهم الله في حاجة، لكن كلمته هي الأولى والأخيرة زي ما هو الألف والياء. خلينا نتحد مع بعض ونصلي. إلهنا الصالح يا رب، شكرا من كل القلب لأجل يا ربي معيتك معنا. شكرا يا رب لأنك أنت يا ربي في كل هذه الظروف ما تخليت عننا ولا لحظة، ولا عمرك يا ربي حتتخلى عننا. شكرا يا رب لأنه أنت يا ربي بتشكل فينا في حتات كثيرة يا ربي. صح يا ربي بنثق أنه الظروف اللي أنت أمرت بها واللي أنت سمحت بها قادر يا ربي أنه تشكل وتعيد حسابات كثيرة يا ربي لحياة كل واحد فينا. تعيد حسابات البلد، تعيد حسابات الكنيسة هناك، تعيد حساباتنا إحنا كأفراد وكأسر. يا ربي كل اللي عندنا نقول يا رب شكرا، شكرا لأنك ربي أنت موجود دائما في المشهد، شكرا لأنك أنت ربي أيضا موجود هناك في السودان مع كل زول. زي ربي ما صلينا قبل كده أنه ناس كثيرة محتاجاك وهي هناك، ناس كثيرة فاقدة الأمل، ناس كثيرة فاقدة سبل الحياة البسيطة من موية ومن كهرباء. لكن يا ربي واثقين يا ربي أنه زي ما أنت كنت بتجيب الأكل لإيليا وهو في عز الصحراء وفي نص الصحراء، كنت بترسل الغراب عشان يجيب الأكل لنبيك. نؤمن أنه أنت يا ربي في ظل الظروف دي حترسل المعونة من عندك. يا رب دينا يا ربي قلنا سلامي أترك لكم، ده يا ربي اللي احنا عايزين نؤمن به ونعيشه في الفترة دي. بنصلي لأجل سلامك أنت ليكون سيد يا ربي في البلد. لا سلام منظمات ولا سلام دول ولا سلام داخلي بين فئات الشعب المختلفة، لكن يا ربي عايزين نشهد ونشوف ونرى ونؤمن بسلامك الذي يفوق كل عقل. شاكرينك على كل شيء، شاكرينك على كل ظرف، شاكرينك لأنه أنت ربي إله المستحيلات ولا يعثر عليك أمر. خطينا رب البلد بين يدك، خطينا ربي كل شخص وكل إنسان موجود سواء كان جوا البلد أو برا البلد، بنخطه قدامك يا سيد. تكلم فنحن عبيدك سامعين. لك كل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.

أهلا بك عزيزي المشاهد، يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. بسألك في كل برنامج، يا ترى وقفت مرة تفكر أنت عايش لمين وعايش لإيه؟ من كلمة الله، من الكتاب المقدس، بنشوف هو أوجدنا ليه، وبنحاول نحن نسعى لأننا نحقق غرضه لحياتنا. عايز أكمل معاك النهاردة في الآية اللي بتقول العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. تخيل

انت لما بتصنع مشيئة الله بتثبت الى الابد. الكتاب برضو بيقول لنا عن حاجة تانية بتثبت الى الابد. الآية بتقول اما كلمة الرب فتثبت الى الابد. اما كلمة الرب فتثبت الى الابد. لما تدرك ان الحياة على الارض هي اعداد لحياتك في الابدية، ده هيخليك تشوف الحياة بطريقة تانية خالص. هتبص لحياتك

ده هيبان في الطريقة اللي انت بتنفعل بيها قدام الظروف اللي بتحصل لك، قدام المهام اللي بتتحط قدامك، قدام الأنشطة، مع الأهداف اللي بتحطها وبتتحرك ليها. حتى المشاكل اللي كانت زمان مهمة هتبص ليها مرة واحدة بين قدامك وإنها تافهة وملهاش أي اهتمام. كل ما عشت للرب أكتر كل ما أمور العالم دي كلها بدت قدامك أصغر بكتير. لما بنحيا على ضوء الأبدية القيم بتاعتنا بتتغير، تبتدي تستخدم وقتك ومالك بحكمة أكتر. الحياة بتبتدي تعيد ترتيب أولوياتك لأن عينك على الأبدية مش على حياتك هنا على الأرض. مش هيهمك أنك تساير الناس، مش هيهمك أنك تمشي حسب العادات والتقاليد السائدة. شوف الرسول بولس قال إيه؟ قال ما كان لي ربحا فهذا قد حسبته خسارة من أجل المسيح. الله ادانا لمحات عن الأبدية في كلمته. احنا من كلمة الله بنعرف ايه اللي ممكن يحصل في الأبدية، مش كل حاجة لكن حاجات معينة بنشوفها من كلمته. بنشوف من كلمة الله ان هو دلوقتي بيعد لنا مسكن أبدي. بنشوف كمان ان احنا هنتوحد مع المؤمنين الأحباء اللي تركوا عالمنا دلوقتي. في الأبدية هنتحرر من كل ألم ومعاناة ومرض وحزن. في الأبدية الله هيكلفنا بأعمال جديدة نعملها. هنتمتع بشركة متواصلة مع الله. في الأبدية هو كمان هيتمتع بعلاقة معانا. رغبة الله ان احنا نكون موجودين معاه، نتمتع بيه ويتمتع بينا. في يوم من الايام الرب يسوع هيقول تعالوا يا مباركي ابي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. عايزك تفكر في فترة التسع شهور اللي قضيتها في بطن امك قبل الولادة. هل التسع شهور دولت كانوا في حد ذاتهم هدف ولا كانوا اعداد للحياة اللي انت هتعيشها النهاردة؟ التسع شهور اللي انت قضيتهم في رحم امك كانوا اعداد للحياة اللي انت عايشها النهاردة. فكر بنفس الطريقة دلوقتي ان الحياة اللي انت عايشها النهاردة دي اعداد للأبدية. انت بتحضر نفسك للمعيشة مع الله في الأبدية. الموت مش هيكون الساعة الأخيرة من وقتك ووقتي هنا على الأرض، مش هيكون آخرتنا. الموت هيكون مرحلة انتقال هنبتدي بيه بداية عمرنا في الأبدية. لو انت ليك علاقة مع الرب يسوع مش هتخاف من الموت. انت عارف انت رايح فين وعارف هتقضي الأبدية مع مين. الآية بتقول لأن ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. هنا ملناش مدينة باقية، احنا بنطلب المدينة العتيدة. عيوننا دايما على الأبدية، عيني على الأبدية مش على السنين القصيرة اللي الله ادهم لي علشان أعيشهم هنا على وجه الأرض. العالم يمضي وشهوته، أما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد. بسيبك مع الآية اللي ابتديت بيها، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة لتكن نعمة الرب معك.

الكارما، قناة مسيحية عربية متميزة 24 ساعة على مدار اليوم، برامج روحية، برامج اجتماعية، بث مباشر وبرامج للشباب، برامج للمرأة وأيضاً للأطفال. عزيزي المشاهد، أنت شريكاً معنا في هذا العمل. تذكر أن تبرعك لقناة الكارما أنت تزرع معنا في ملكوت الله.

لماذا دعي المسيح المعلم الصالح؟ وما هو تأثير تعليم المسيح على مسامع الناس؟ وما هو المقصود خرجت كلمات النعمة من شفتيه؟ رح أتكلم في هذه الحلقة عن تعليم يسوع المسيح.

0: هذا المكان، لأن هذا المكان هو مكان عظة المسيح الشهيرة على الجبل الموجودة في إنجيل متى إصحاح 5 إصحاح 6 وإصحاح 7. ويمكن إحنا خصصنا التعليم عظة المسيح على الجبل، فيك ترجع للسايت بتاع نور لجميع الأمم. من هذا المكان أنا راح أتكلم عن أعظم معلم، التعليم الفريدة، التعليم العجيبة اللي علمها يسوع المسيح. من جبل التطويبات ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد قليل.
1: كتب الأنبياء يكون الجميع متعلمين من الله، فكل من سمع من الآب وتعلم يقبل إليه. ليس أن أحداً رأى الآب إلا الذي من الله، هذا قد رأى الآب. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم.
2: فخصم اليهود بعضهم بعضا،
3: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل؟
1: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا أثبت فيه. كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد.
2: قال هذا في المجمع وهو يعلم في كفرنحوم. من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه.
1: وأنتم أتريدون أن تمضوا؟
4: يا رب، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي.
0: أنسب مكان أتحدث عن موضوع تعليم يسوع المسيح هو من هذا المكان، عظة المسيح على الجبل، من جبل التطويبات الذي يطل على بحيرة طبرية، بحر الجليل الجميل اللي عاش حولها يسوع أكثر من سنتين. كان يعلم ويصنع المعجزات ويؤثر في حياة الناس. مكتوب عن يسوع أنه علم وعمل، وإنه يسوع المسيح واحدة من أسمائه المعلم، يعني الرباي كمان هو المعلم. يعتبر يسوع المسيح أعظم معلم، معلم كان، واعظ ورسول، حكيم، فيلسوف، مؤثر على التاريخ، هو الرب الخالق، عارف بشهادة الجميع. يعني أي شخص بتسأله عن تعليم يسوع ولا سيما العظة على الجبل بقول لك مفيش معلم مثل يسوع المسيح. تعليم يسوع المسيح أظهرت سلطانه وأثبتت لاهوته، فعلا تعليمه

ميز تعليم فريد، ومثل ما قال عنه نيقوديموس: أتيت معلما من الله، أو كما يقول الكتاب عن يسوع: متعلمين من الله. فإذا يسوع يعتبر معلم عظيم، بل أعظم المعلمين. كلمات النعمة خرجت من شفتيه، كان يعلم بسلطان ليس كالكتبة والفرسيين، وهذا الشيء اللي جذب حياة الناس أو جذبت الناس اللي يأتوا ليسمعوا من يسوع المسيح. يسوع النبوة عنه تقول: يدعى اسمه عجيبا مشيرا كونسلر. فإذا هو المعلم، ومن خلال تعليمه أكيد في مشورة، في حكمة، في فلسفة، في عمق، في تعليم منه. كان اسمه مثل ما ذكرت المعلم. واحد من الناس قال أو سأل يسوع، قال له: أيها المعلم الصالح. يعني مش بس أي معلم، في كتير معلمين، لكن قوله أن يقول المعلم الصالح، وهذه صفة تطلق على الله، المعلم الصالح. يقول الرسول بولس عن يسوع المذخر فيه جميع كنوز الحكمة والمعرفة. المسيح أعطى تفسير روحي، عمق روحي لكل الآيات، ولا سيما من العهد القديم اللي كان بيتكلم بكل شيء. وبما أنه العالم بكل شيء، أي أنه كان يتميز بالذكاء والمشورة والحكمة والمعرفة الكامل، هذا كان يؤيد تعليم يسوع المسيح. وهذا الكلام بسلطان دائما مؤثر وله نتائج مباركة. يقول الكتاب: لأن كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح. قال يسوع: كلامي روح وحياة. كل كلمة من كلام يسوع أقوى من كل مجلدات العالم، وأقوى من كل خطباء هذا العالم. طبعا الفحوى من تعليم يسوع المسيح بتشوف مواضيع متعددة من خلال كلام يسوع المسيح. مثلا علم عن المحبة، المحبة الحقيقية. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع نفسه من أجل أحبائه. وعلم عن محبة الله، تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل قدرتك، وتحب قريبك مثل نفسك. تعليم المسيح كان مثل مياه هيك يسري وينساب، مياه حية مثل بلسم شافي التي تنعش الروح أيضا. وهذا ما جذب الجماهير، إنه كانت تأتي من كل مكان حول يسوع المسيح لكي تتعلم من يسوع المسيح. أنعشت حياة السامعين. كلام يسوع بلسم، كلام يسوع كان شافي، كلام يسوع كان مشجع، فيه تقوية، فيه تعزية، بيعطي سلام عميق للنفس. وأدرك هذا الشيء، قال قائد المئة: قل كلمة. بيتكلم عن السلطان: قل كلمة. فنطق الكلمة يسوع فشفي ابنه في كفر نحوم. وبطرس قال يسوع: على كلمتك ألقي الشبكة. كلام يسوع فعال مؤثر مغير، فيه نتائج مباركة.

علم المسيح، وأيضاً هو نفسه كان موضوع التعليم. علم يسوع المسيح مثلاً أنه هو خبز الحياة، علم أنه هو نور العالم، علم أنه هو الطريق والحق والحياة، علم أنه هو الفادي والمحرر أيضاً، علم عن الغفران بدروس عملية، دروس حقيقية، علم عن العظمة الحقيقية، أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم.

وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. إن العظمة الحقيقية هو أن تكون خادم متواضع. علم عن التواضع. هو الذي قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. علم عن التواضع. علم أنه نيره هين مش أعباء أحمال الناموس اللي كان يحطوها على كاهل الناس. كان تعليمه مش بس للجماهير، كان بيقضي أوقات شخصية مع التلاميذ يعلمهم عن حقائق وأسرار ملكوت السماوات. المسيح مش بس كان بيقضي يعني حياة شخصية مع التلاميذ، علم أمور مهمة جدا. واحدة من المواضيع المهمة جدا في تعليم المسيح، علم عن ملكوت الله، علم عن البر، علم عن العدالة الاجتماعية، علم عن المحبة الغير مشروطة للجميع. علم وقال: أحبوا أعداءكم. مثلا في العزة على الجبل منشوف أجمل معلم في المسيح. قال: ابتدأ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. ثم قال: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. والسؤال: إن فسد الملح فبماذا يملح؟ إن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون؟ وهذا النور أحبائي مكتوب: لا تخفى مدينة موضوعة على جبل، يروا هذا النور، يروا أعمالكم الحسنة قدام الناس ويمجد أباكم الذي في السموات. علم ضد الكبرياء. قال يعني: لا تنظر القذى في عين أخيك وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها. اخرج يا مرائي، اخرج القذى أولا حتى يعني شيل الخشبة عشان تشوف القذى اللي في عين أخوك. يعني بتكلم على الدينونة أو روح الإدانة ضد الشخص الآخر. تكلم بتميز بتفرد. بالعهد القديم كانوا يسمعوا كلمة هكذا قال الرب، لكن المسيح قال: الحق الحق أقول لكم، قد سمعتم قد أنه قيل للقدماء، أما أنا فأقول لكم. أعطى بعد روحي، عمق روحي، تفسير روحي لنفس الآيات في العهد القديم حتى تفهم بالنية بالدافع الصحيح. عم بفهمنا من خلال حياته ومن خلال مثاله. أيضا علم عن القانون الذهبي، وهذا ليس موجود تحت السماء في أي ديانة أخرى. العزة على الجبل تعتبر قمة تعليم يسوع المسيح، وهذه التعليم مش ممكن استحالة أن الإنسان يعملها إلا إن لم يكن قد تغيرت حياته من خلال الفداء دم يسوع المسيح اللي بيعطيني القوة إنه أعيش هذه الحياة. وإلا كيف ممكن أحب أعدائي إذا أنا ما اختبرتش محبة يسوع المسيح؟ عمق روحي للشريعة، مش مركزش على حرف الناموس ولا ركز على التقاليد البالية اللي قال عنها: أبطلتم وصايا الله بتقليدكم. كان في أحمال وأعباء، والناس شافت نير هين وراحة من خلال تعليم يسوع المسيح. المسيح ركز على النعمة مش حرف الناموس. لأجل هذا اصطدم مرارا مع رجال الدين بسبب الحسد، بسبب الغيرة، بسبب الكراهية، بسبب الرياء، بسبب الكبرياء. يعني مش حابينه لأنه شافوا أنه إله شعبية والناس عم تمشي وراء يسوع المسيح. ركز على المحبة، هذا هو جوهر تعليم المسيحية. مش يعني إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون يفعلون هذا؟ الخطاب يعملوا هيك، لكن علم عن المحبة اللي بدون شرط، غير محدودة، بدون مقابل. تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك مثل نفسك وتحب أيضا عدوك. هذا التعليم كان يعتبر ثورة جديدة في حياة الناس. انبهرت، كانوا بيشوفوا أنه معلم بسلطان، تعجبوا من كلمات النعمة، خرجت كلمات النعمة من شفتيه، كانوا

ذكرت أنه كان المسيح يصطدم مع رجال الدين، وكانوا مراراً وتكراراً يأتون بأسئلة كثيرة حتى يوقعوا المسيح أو يسقط في شرك. وأحياناً كتير الغرض والنية من الأسئلة مش عشان يتعلموا، لكن عشان يجربوا يسوع المسيح. لكن أسلوب تعليم المسيح أظهر تميز، أظهر تفوق، أظهر حكمة، وأظهر معرفة عميقة في كلمة الله. أسلوبه بالكلام كان فصيح لكنه كان بسيط، كان يأخذ الحقائق الإلهية العميقة ويبسطها ببساطة الأطفال. الشخص العميق أو الضليع المتعلم ممكن يفهمها، وأيضا الطفل البسيط بيفهمها بشكل آخر. المسيح وهو يعلم كان دايما عنده رؤية ثاقبة، وهو عم بيعلم الناس كان بيعرف ما فكر الناس، وعم بيتحرك برؤية نحو الهدف، لأنه جاء بسبب من أجل إرسالية. هذا التعليم كان مؤيد كمان بالآيات والمعجزات. في كل مرة كان في معجزة وآية كان في تعليم، كان في تفسير، أو في كل مرة كان في تعليم أو تفسير تتأيد بمعجزة، وهكذا الناس كانت تشوف المسيح شخص حقيقي. انجذبت للمسيح لأنه كان شخص فعلا حماسي، يعني ما بتملش من يسوع المسيح. الشيء اللي أنا أعجبني في شخصية يسوع المسيح إنه حازم، حاسم، فعلا هو المعلم الأعظم. تعرفوا المسيح لم يتردد لحظة، ما أجاش واحد سأله سؤال وأخذ على غفلة، أو واحد سأله سؤال انتظر عليه أشوف الجواب تاني يوم. كان دايما عنده الجواب في نفس اللحظة، وما كانش يتفاجأ من أي شيء ولا يتردد ولا يستخدم عبارة إن شاء الله أو برجع لك أو كذا. كان دايما الجواب موجود، لأنه حيث يسوع، حضور يسوع، سلطان يسوع، قدرة يسوع، أيضا تعليم يسوع المسيح المليان بروح الحكمة والمعرفة والمشورة. أيضا شيء آخر، المسيح كمعلم كان عنده فن التواصل. واليوم أحبائي لما بندرس فن التواصل، الـ Art of Communication، يسوع هو يعني فعلا المعلم، نتعلم منه بطريقة التواصل. شوف كيف لما نيكوديموس قال له أتيت من الله معلما، قال له الحق أقول لك إن لم تولد من فوق لا تقدر أن ترى ملكوت الله. بيعرف الاحتياج الحقيقي من خلال فن التواصل. تعامل مع نيكوديموس بأسلوب بيفهمه، لكن على طول في يوحنا 4 بيتعامل مع المرأة السامرية بأسلوب يختلف كليا. كيف تعامل معها، كيف خاطبها، خاطب فكرها، إنسانيتها، ضميرها وروحها، وحولها رجوعا للإنجيل، فعلا يعتبر فن التواصل. وهكذا لاحظ أسلوب يسوع المسيح في التواصل، لاحظ أسلوب التلاميذ في سفر الأعمال في فن التواصل، أخذوا هذا الشيء من المعلم. في حقائق معينة إذا ما كانش عندك الأسلوب، إذا ما كانش عندك الفن والوسيلة والطريقة إنك تقدمها، الناس بتشت والناس ما رح تفهم عليك.

أسلوب آخر بالتعليم يسوع المسيح، علم بالأمثال، وهذه الأمثال كانت المجتمع والناس البسيطة كلها تفهمها. أعطى أمثال كثيرة من الحياة الزراعية، أعطى أمثال من الحياة البحر وصيد الأسماك، أعطى أمثال عن آخر الأيام، مكتوب عنه كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت. استخدم أمثال كثير من الحياة حتى يوصل حقائق إلهية وأسرار إلهية حتى الشخص يدركها ويتعلمها. من خلال تعليمه بكرر مرة تانية إنه فيها نعمة، فيها أسلوب، فيها فن، فيها رحمة، فيها وداعة، فيها محبة تخلو من روح الشكاية أو روح الإدانة، إلا في حالات لما كان بهاجم الفريسيين بسبب الكبرياء وبسبب الرياء وبسبب حياة مظاهر التدين الخارجي. طبعا كان ضد الرياء على طول، وشافوا حياة البراءة وأسلوب طاهر من خلال تعليم يسوع المسيح. من خلال تعليم يسوع اهتم بالنساء اللي كانوا يعتبروا بالمجتمع ما لهمش قيمة، اهتم بالأطفال، قال اتركوهم دعوا الأولاد يأتون إلي، اهتم بالأطفال، اهتم بالعدالة الاجتماعية من خلال تعليمه. هذا التعليم لأنه ممزوج بسلطان إلهي، لم يقلد أحد، لم يدرس عند رجلي رباي أو معلم معين، لم يتردد لحظة، لم يؤخذ على غفلة، ودائما تعليمه فيها حقائق أدبية وفيها نتائج مباركة جدا. وهذه النتائج عدة مرات اندهشت، انبهرت، تبعوا يسوع المسيح، انفتحت العيون، انفتحت الأذهان، انفتحت القلوب، تعجبوا من كلمات النعمة. مثلا مريم جلست عند قدمي يسوع المسيح متعلمة. وهكذا أحبائي، يسوع يعتبر المثال الأعظم في التعليم لأنه هو المعلم الأعظم.

0: يا معلم، نحن نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، فلا أحد يقدر أن يعمل ما تعمل إن لم يكن الله معه.
1: الحق أقول لك، لا أحد يرى ملكوت الله إن لم يولد ثانية.
0: كيف يمكن للشيخ أن يولد ثانية؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ويولد ثانية؟
1: الحق أقول لك، من لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد ثانية. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكن لا تعلم من أين تأتي ولا أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح.
0: كيف يكون ذلك؟
1: أنت معلم إسرائيل، ولست تعلم هذا؟ الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. لا تؤمنون إن قلت لكم الأرضيات. فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء.
2: يسوع المسيح المعلم الأعظم، وطبعا ما زلنا نسمع صدى

هذا الصوت من خلال هذا المكان الجميل الذي يسمى جبل التطويبات، اللي أعطى في هذا المكان أعظم عظة في التاريخ ألقاها على مسامع التلاميذ والجمهور اللي تبعت يسوع المسيح. يسوع كان بارع بفن التواصل، كان يعلم بالأمثال، وكان يعلم أيضاً بحياته، وركز على النعمة والمحبة والغفران أيضاً. وكان كل الغرض من التعليم مش ليبهر الجماهير، لكن يقود الإنسان إلى اختبار، إلى التغيير، إلى التحول. من خلال تعليم المسيح الناس تدرك أنها محتاجة للنعمة، محتاجة للخلاص. من خلال كلمات المسيح تحتاج إلى الإيمان، وتحتاج أنه ترجع وتتوب وتؤمن بيسوع المسيح. أحبائي، هذا ليس كبرياء عندما نقول المسيح المعلم الأعظم. فيعني خش على جوجل وشوف أي تعليم أخرى، أي كتاب آخر فيه معلم بقدم هذه التعليم. وهذه زاوية واحدة من حياة المسيح، فهو الخالي من الخطية، هو صانع المعجزات العظيمة، وهو المعلم الأعظم. في كل شيء كان يسوع متميز، كان فريد، واحد من نوع، متفوق في كل شيء وحتما في تعليمه. هذا التعليم إذا ما غير حياتك ما بفيد أي شيء، لكن هذا التغير أنا محتاج للنعمة، محتاج عمل المسيح أنه يغيرني بقوة الروح القدس، محتاج الروح القدس ينور عقلي وذهني حتى أفهم تعليم يسوع المسيح. أنا بدعوك اليوم أنك تقرأ العظة على الجبل وشوف كيف حياتك راح تتغير. من جبل التطويبات بصلي من كل قلبي، وانت اليوم بتسمع هذا التعليم، انه الرب فتح عينيك وفتح قلبك وفتح ذهنك لتفهم الكتب. الرب يباركك، وخلينا نسمع منك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدنا ويشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك

0: دكتورة ليديا، شكرا ليك على الاستضافة وقناة الكرمة.
1: شكرا للرب أولا، وشكرا لحضرتك ثانيا. في الحقيقة أعزائي المشاهدين، في سفر الرؤيا الإصحاح الثاني الروح بيكتب رسائل لكل أسقف أو كل راعي في كنيسة معينة. فاتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على أن هو كتب كلام لملاك كنيسة أفسس، لكن الروح النهاردة بيكتب كلام لملاك كنيسة سمرنا، وحنقرأ في الإصحاح الثاني من سفر الرؤيا، وحنبتدي من العدد 8 وحنقول: وأكتب إلى ملاك كنيسة سمرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعاش: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني، وتجديفك قائلين أنهم يهود وليسوا يهودا، بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضكم بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس: من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. حضر القسيس، إن هو رسالة لملاك كنيسة سمرنا، لكن بالتأكيد هي رسالة لكل شخص فينا، والروح بيتكلم لكل شخص فينا بحسب الاحتياج طبعا. وفي الأول بيقول خالص في البداية، بيقول: هذا يقوله الأول والآخر والذي كان ميتا وعاش. يا ترى يقصد مين؟
0: طبعا ده مقصود به شخص الرب يسوع، ودي كنيسة من الكنائس المتميزة. الرب لا يوجه ليها يعني لوم أو عتاب زي باقي الكنائس.
1: صحيح.
0: وبيورينا أن هذه الكنيسة احتملت كنيسة سمرنا اضطهاد أباطرة الرومان، اللي هو كان اضطهاد شديد جدا. وبيقول له يعني المشكلة في الكنيسة دي تجديف القائلين أنهم يهود وهم ليسوا يهود. ففي ناس كانوا في الكنيسة دي، بيقول عنهم التاريخ أيام نيرون، عانت هذه الكنيسة اضطهاد مدة 10 أيام. 10 أيام ده كل يوم بيمثل فترة من حكم الأباطرة العشرة اللي حكموا الإمبراطورية الرومانية، وده حدث تاريخي. لكن ده بيورينا إذن الكنيسة ثبتت ضد نيرون اللي قال أنا هحرق روما، وفعلا أشعل حرائق كثيرة وقدرت تثبت أمام قوة النار فلم تؤذيها.
1: ده صحيح حضرة القسيس، هو فعلا هو اللي حرق روما، وقال أنه المسيحيين هم اللي حرقوها. هو كان طاغية نيرون، وكان من أشد وأشنع فترات الاضطهاد في عصر الكنيسة المسيحية كلها، ويمكن في كنيسة على مدى الأجيال كان هو اضطهاد نيرون. لكن بيبتدي بيقول: أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميت أو الذي كان ميتا فعاش. لكن بنرجع تاني ونقول حضرة القسيس على الشاهد الكتابي، وهنا الشاهد بيقول: أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني. أنا بيقول له: أنا عارف أعمالك، يمكن ده زي برضو ما قال لملاك كنيسة أفسس، وضيقتك. ولكن أنا في تضاد كده غريب، وفقرك مع أنك غني. إزاي كان فقير وغني في نفس الوقت؟
0: هو الرب قال يعني كفقراء ونحن نغني كثيرين، هو افتقر لأجلنا وهو الغني. لكن ميراث الرب ما بيخلصش في المؤمن يعني. ليه؟ لأنه يعني الرب لم يكن له أين يسند رأسه لما تولد. صحيح. حضرتك عارفة إزاي أنه تولد في مزود، لكن في نفس الوقت كان بيقوت الجموع. ونجد أن الجموع قضت معاه، مثلا أنا زرت المنطقة دي الجليل في الأراضي المقدسة 3 أيام. فإزاي قدر يقوي 5000 و7000 ما عدا النساء والأطفال مدة 3 أيام؟ الموقع اللي أنا شفته كان موقع رائع جدا، بيقع على البحر في بحر الجليل هناك. البحر هادي جدا وجميل جدا، والمنطقة كلها خضار ومش محتاجة ميكروفونات، لأنه على قمة الجبل من الهواء الطلق بيتكلم وكل الأصوات وأشبعهم. فالواحد مع المسيح يمكن ما يكونش في بيت متغطى بسقف أو

0: ما كانش في بيت، لكن لما بيقول بيته نحن، حيث يوجد يسوع توجد الراحة وتوجد الإقامة ويوجد مكان السكن في شخص هو سكنانا.
1: ده صحيح أحد القسيس. إذن فقرك مع أنك غني هو فعلا هو غني، غني بكلمة ربنا وغني بحياته حتى لو كان ممكن يكون فقير. وبعد كده بيقول بيكمل وتجديف قائلين أنهم يهودا وليسوا يهودا بل هم مجمع الشيطان. هو هنا يقصد أن هم اللي مش يهود يبقوا مجمع الشيطان.
0: يهود سمرنا عبدوا الإمبراطور في الظاهر الروماني عشان ما يتحرقوش وما يتعرضوش للأسود، حبوا يظهروا ولائهم أيضا ليه علشان يضرب المسيحيين، فهم كانوا بيظهروا بمظاهر مختلفة لكن في الواقع الأمر كانوا ضد المسيحيين، فكانت عبادتهم شكلية، كانوا بيقولوا أنهم يهود ظاهرين لكن كانوا بيسجدوا للإمبراطور، ومازال رفض اليهود حتى الآن معلن لأنهم رفضوا رب المجد وقال لهم دار تترك لكم خراب. فمجمع الشيطان انه ناس بتقول بتعبد الله لكن في الظاهر لما بيتواجه مع الاضطهاد ولما تواجه مع عبادة دولة هو كان بيعبد الامبراطور ومش بيقول انه يهودي يعني.
1: إذن هو بيتظاهر بشيء هو ما كانش، ده حاجة دي كانت جواه. كان بيقول هو يهودي لكن هو ما كانش ولائه الأول والأخير لليهود، لكن كان ولائه أصلا للإمبراطور لأنه خايف من بطشه. عشان كده يمكن بيكرر وبيكمل وبيقول لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. بيقول أن هو لملاك كنيسة سمرنا بيقول له ما تخافش عشان أنت هتتألم. طب ده حاجة ازاي يعني؟ ده احنا طبيعي ما نعرف انه في ألم جاي اكيد بنخاف. ازاي
0: وعد الرب لينا في الألام انه يسوع تألم مجربا في كل شيء مسنا بلا خطية،
1: صحيح،
0: قادر ان يعين المجربين. فالرب هنا بيقول له يعني ما تبصش للألم من ناحية واحدة، الألام الجسدية وألام الاضطهاد، لانه الألام بيعقبها امجاد وبتعقبها قوة الله. وهو لما بيخاطبه هنا بيخاطب الرب بيخاطبه بصورة مجيدة جدا أنه الأول والآخر والحي الذي كان ميتا فعاش. فده بيناسب صورة الكنيسة أنه إحنا لما بنعزي بعض بنقول الباقية في حياتك ولا حياتك الباقية ولا البقاء لله ولا الدوام لله، لكن الرب لما بيعزي الكنيسة في الاضطهاد وفي الموت بيقول له لا تخف من الموت أو لا تخف منهم البتة. ليه؟ لأنه في الموت لما الرب بيقول من يغلب له هذا الوعد لا يؤذيه الموت الثاني اللي هو القيامة الثانية المجيء الثاني بربنا يسوع، أنه هيغير أجسادنا عشان تكون على صورة جسد مجده.
1: صحيح.
0: فالجسد ده لو فنى بأي طريقة لينا الوعد بجسد مجد الرب وبقاء الحياة مش الأرضية لكن الحياة الأبدية التي يجهلها العالم الحاضر. فأهم يقين أن أنا أكون عالم بمن أمنت وعارف أنه يقدر يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم.
1: ده صحيح حضرة القسيس. يبقى لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به، لأنه الله ما بيسيبناش وسط الألم، وخصوصا الألم اللي هو بيكون عشان اسم المسيح. الله فعلا بيقوي وبيشدد وبيشجع، وده يعني بحس أن دي هبة وحاجة جميلة، وده مجد أن أنا أتألم من أجل اسم المسيح، لأنه مكتوب وهب لكم من أجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا من أجله. وبعد كده بيكمل بيقول هو زي إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا، يكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. نوت بيقول له إيه اللي هيحصل، بس دي حاجة صعبة. مين سبب التجارب في العالم والاضطهادات والأتعاب يا حضرة السيس؟
0: هنا لما بيقول له يعني إبليس هيلقي تهم ظالمة على المؤمنين في الكنيسة وهيرمي بعض منهم في السجن، فدي شغلانة العدو المشتكي أنه يرمي شكايات على أولاد الرب وعلى شعب الرب. يلقي بعضا منكم يعني في بعض هينجو وفي بعض هيغلبوا. فالحرب يعني الرب بيقول له وجه نظرك مش على الناس اللي بيتهموك ولا على الناس اللي بترمي عليك تهم، لكن قاوم إبليس فاهرب منك بدل ما تتغاظ من المضطهدين والإمبراطورية الرومانية واللي هيعملوه فيك اليهود واللي هتعمله فيك الرومان وكل دول، وجه حرب

0: بك، لأن إحنا لينا خصم واحد، مصارعة ليست مع دم ولحم لكن أجناد الشر الروحية في السماويات. فبيقول له هنا يعني ما تخافش، لأنه حربك مش مع نيرون ولا الإمبراطورية، لكن الحرب كلها بتدور في السماويات.
1: ده صحيح القسيس، عشان كده كمان بيقول له يكون لكم ضيق 10 أيام، بمعنى أنه وقت محدود، وزي ما التنيمة بتقول زمن الضيقة زمن محدود، مهما ليله وحزن يسود أنا مستني فجر جديد يوم ما تتحقق المواعيد. وزي ما الكتاب كمان بيقول لنا أن قفة ضيقتنا الوقتية، معناها أنه في وقت معين للضيقة تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. عشان كده هنستكمل حديثنا إن شاء الله حضرة القسيس بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا مرة أخرى بعد الفاصل، وأيضا بنرحب بضيف الحلقات الدكتور القس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: أهلا بيك يا دكتورة ليديا، وشكرا على الاستضافة. ربي يباركك.
1: ربي يبارك حضرتك. وبنستكمل حديثنا في رؤيا يوحنا الإصحاح الثاني، ومن العدد 8 بنتكلم على ملاك كنيسة سمرنا والروح بيقول له إيه. وكلمنا في الجزء الأول إنه هو كان اللي هو كان عارف أعماله وعارف وفقره مع إنه غني، وأيضا أنه هو ما كانش بيهتم باليهود، لأنه كانوا في مجموعة من اليهود كانوا أصلا بيوالوا الوالي الروماني نيرون، فهما كان بيقول الكتاب بيقول عليهم أنهم مجمع الشيطان. وبيقول له بقى ما تخافش من اللي هيحصل، وأنت هتتألم، إبليس هيعمل دوت، لأنه هو إبليس اللي بيجرب الله، غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد. فبيقول له إبليس مزمع أن يلقي بعض منكم في السجن لكي تجربوا، أن دي تجربة، ويكون لكم ضيق 10 أيام، تجربة وقتها محدود وهتنتهي، لكن بيقول له كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. بيقول له إيه؟ كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. يقصد إيه بالعبارة دي، وإيه المغزى الروحي بتاعه؟
0: الرب هنا بيتكلم أن الغلبة على الموت في القيامة، والقيامة ليها نوعين، ففي قيامة أولى وفي قيامة تانية. تعبير القيامة التانية أو القيامة الأخيرة دي، في الولادة الأولى لما تولدنا بكلمة الله ودفننا معه في المعمودية حتى كما أقيم المسيح من الأموات، هكذا نسلك نحن في جدة الحياة. في القيامة الأولى متنا عن خطايانا بدم يسوع وقمنا معه، وهذا الإعلان أن احنا بنسلك فعلا في القيامة الأولى. لكن القيامة الثانية اللي هو بيقول صرنا كمان متحدين معه بشبه قيامته في رومية 6:4-5، فبنصلي أيضا أن القيامة الثانية اللي هي الوعد لامتداد سورة المسيح اللي بيقوله الأول والآخر في المجيء الثاني لما يعطينا أجساد ممجدة، وإن كنا الرب بيدينا الاطمئنان أن احنا إن كنا متنا في المسيح فسنقوم أيضا معه باستحقاقه. فهو لأنه كان ميت فعاش، أيضا إحنا هنعيش في الرب يسوع حياة مش مؤقتة لكن إلى الأبد. فالمسيح الحقيقي مش بيخاف من الموت، لا بيخاف من الموت بسبب اضطهاد، لا بيخاف من الموت بسبب إبليس، لا بيخاف من موت السجن، مش بيخاف من أي أحكام تيجي عليه. حتى في عصور الاستشهاد لما كانت المؤمنين في القرون الأولى وفيما بعد بيستشهدوا، كان عدد الإيمان والمؤمنين بيتضاعف، والإمبراطورية الرومانية كلها جت للرب عن طريق الاستشهاد، لأنه المدن والإمبراطورية تابت وشافت في الشهادة قوة الله للقيامة في يسوع المسيح.

0: ده صحيح عبد الأسيس، لكن حابة جدا أكون بركز على نقطة كن أمينا إلى الموت. أحيانا بتنقصنا الأمانة في حاجات كتير يا عبد الأسيس، وكلمة الأمانة يمكن بتفكرني بالوكالة، إن إحنا الله مستوكلنا على أشياء، كل حاجة عندنا دي وكالة. فإيه رأي حضرتك في التفكير دوت والتفسير دوت؟
1: لما بيقول له كن أمينا إلى الموت، لأنه الكنيسة دي كانت بتتميز بالتعرض للاضطهاد والقتل والتهديد والظلم كمان، فكان نوع الموت اللي وقع على هذه الكنيسة

0: موت خاطئ وموت بسبب الاتهامات والظلم إبليس وعمل إبليس. فالكنيسة قدرت تغلب هذه الأمور. لكن أيضا في الوكالة الرب بيقول أمين في القليل أقيموا على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. العالم بيمر بأزمنة ضيق، لكن بيقول يعني لما في زمن الجوع وفي زمن الاحتياج ولما تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، بيقول مين هو العبد الأمين الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. فالناس كتير بتهتم بالأحداث العالمية واللي بيدور حواليها، لكن بيقول عن هذا العبد أنه يقدر يقدم العلوفة في حينها. فاللي بينجينا من الضيق أن أنا وأنا في وسط الضيقات العالمية والأزمات أنا مهتم أن الرب يدفع ليدي إمكانيات لبركة العالم كله، فمش مشغول باللي بيحصل حواليا لكن مشغول بتقديم أفضل لعندي، لأنه الإمكانيات السماوية بتتضاعف في يد إلهي وفي يد المؤمن.
1: ده صحيح يا القسيس، ويمكن الرب أمين يقول لكل واحد فينا كنت أمينا في القليل أقيمك على كثير، أدخل إلى فرح سيدك. والأمين في القليل برضو أيضا بيقول أمين في الكثير. ويمكن يوسف كان مثل أنه وجد أمينا في بيت فوتيفار في كل ما يفعله، عشان كده الرب كان دايما بينجح طريقه وحياته كانت ناجحة. إذن كن أمينا إلى الموت، مهم قوي الأمانة واستمرار الأمانة كمان، مش بس مجرد وقت معين لكن إلى الموت. فسأعطيك إكليل الحياة. إيه هو إكليل الحياة؟
0: إكليل الحياة ده هو إكليل الحياة الأبدية، لأنه لما نقف قدام كرسي المسيح كل واحد هينال أجرة بحسب ما صنع في الجسد، وفي أكليل في انتظار المؤمنين. فأكليل الحياة الأبدية، الأكليل دايما بتوضع للمنتصرين وبتوضع للغالبين. فاللي غلب الصبر واللي غلب الفقر واللي غلب الضيق واللي غلب الديانات المزيفة واللي غلب أنهم بيقولوا يهود وهم ليس يهود وكانوا بيدخلوا عشان يسلموا المؤمنين للإمبراطورية، دول ليهم إكليل الحياة لأنهم دفعوا دمهم تمن للإنجيل وتمن هدية. فالأكليل بتأخذ على حسب الأعمال. فالله بيخص هذا الإكليل للمضطهدين، للمتعبين، للمجربين، للي ترموا ظلم في اتهامات، وبيعطيهم إكليل الحياة الأبدية لأنه هو رب الحياة يهبه لنا في ذلك اليوم.
1: ده صحيح يا القسيس. إذا إكليل الحياة ده كان من أجل الأمانة في التجربة وأيضا في الحياة عامة، لأنه بيقول له لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. إذا أحيانا في ناس وقت الألم وقت الشدة بيبعدوا عن الإيمان وبيتركوا الرب تحت ضغط الاضطهاد والضيق والتعب أو أي أزمات أي مجاعات أي شيء، بيحسوا أن هم بيسيبوا يفقدوا إيمانهم بالرب. إزاي بيعديهم في دوت؟ لكن نرجع ونقول أنه الكتاب بيقول لا تخف البتة، هي فترة مؤقتة، هي حتى ولو كان إبليس هو اللي بيجرب لكن الله بيدي أكاليل وأكاليل الحياة، يعني حاجة ما فيش أروع منها، بيعوض عن الموت. وفعلا زي ما بيقول حياة في رضا، حياتنا بعد كده بتستمر طول الأبد.
0: كنيسة أفسس برضو بيقول عنها الكتاب هي كنيسة كانت أمينة للرب، كنيسة الرسل من خلالها انتشرت الكرازة للعالم كله وصارت محبوبة جدا لدى الرب. وكنيسة سمرنا جاية فيها كلمة المر، فيعني كنيسة شربت المر، والمر بيشير إلى عصور الاستشهاد. فدي من أكثر الكنائس اللي احتملت فقدان أحباء وشهداء في العصر الأول والقرن المسيحي. فالكنيسة دي لا يعاتبها الرب لأنها كانت على مثال الرب يسوع تقدم دماءها لأجل الإيمان المسيحي.
1: ده صحيح القسيس. إذن هي كانت رسالة طمأنينة. عشان في تجربة كانت جاية عليهم فمن إبليس، فالرب بيطمنهم بيقول لهم لا تخف البتة، البتة يعني ما قشش فيك أي خوف. لكن بيستكمل بيقول من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. ويمكن العبارة دي متكررة في كل كنيسة. بيقصد يكررها تاني ليه؟
0: هنا الأذن بمعنى الصبر والاحتمال. الرب اللي عارف بيقول كده الضيق ينشئ صبر، والصبر.

0: التزكية والتزكية رجاء، والرجاء لا يخزي، لأن محبة الله انسكبت في الروح القدس. فدايما ندخل أهبي دي في التجربة، ودايما التجربة بيبقى وقت معاناة، وقت آلام، زي ما بيقول كده تألمنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة. فأنا بسمع صوت الفشل وصوت اليأس، ولا بسمع صوت الاتكال على الرب بالكامل؟ ومثلا هنا من أشهر أساقفة سمرنا أسقف اسمه بيلي كاربوس، وده كان تلميذ للقديس يوحنا الحبيب، عذبوه، سلم نفسه الاستشهاد، أرادوا حرقه داخل النار بإرادته دون أن يقيدوه، ولكن لما دخل في النار القصة بتقول استشهاده أطفأ الله النار وخرجت روائح بخور ذكية جدا، ولما نجا من النار ضربوا أحد الجنود بسيفه فاستشهد. وله قول جميل، أن طلب إليه تلاميذه أن ينكر إيمانه حتى لا يستشهد، قال المسيح الذي عاشرته 86 سنة ولم أرى منه شيئا رديا، كيف أنكره الآن؟ ده صحيح. الأسقف سمرنا بوليكاربوس المشهور اللي قال هذه العبارة الشهيرة.
1: طبعا ده كان تلميذ يوحنا الحبيب. وكتاب بيكمل وبيقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. ما هو الموت الثاني؟ وإزاي إحنا بنغلب الموت الثاني؟
0: الانفصال النهائي عن الله، وهيكون يعني في اليوم الأخير وفي الوقت الأخير بيفتح الرب الهاوية والنار الأبدية اللي فيها بيقول طرح فيها إبليس وملائكته وجميع أيضا الهالكين الذين تبعوا أفكارهم. فالموت الثاني هو موت أبدي، موت فيه يعني زي ما الأشرار هيقولوا قبليه للأكام اسقطي علينا والأكام غطينا من وجه الجالس على العرش، لكن لنا الفرصة أن احنا ننجو من هذا الموت الأبدي، وأن احنا نعيش كما حق الإنجيل المسيح في خلاصه وفي معرفته وفي الحياة الأبدية.
1: ده صحيح حضر القسيس. إذن التجربة لو إبليس بيجربنا، وإبليس بيجرب احنا عارفين كويس، وبيدخلنا في تجارب كثيرة ومتنوعة، لكن ما نخافش البتة، ويكون جوانا إيمان وإيمان صادق، ونكون أمناء إلى الموت عشان يكون الرب بيدينا إكليل الحياة، وأيضا لن يؤذينا الموت الثاني. شكرا لك حضر القسيس لأجل وجودك معنا. الرب يباركك ويستخدمك دايما لمجد اسمه وامتداد ملكوته. شكرا لحضرتك
0: ويباركك.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، والإلقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم.

أشخاص يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

مشاهدين نرحب بحضراتكم من سيدني أستراليا ببرنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. حلقة هذا الأسبوع أحبائي من برنامج أكثر من رأي بعنوان المسيح أعلن لامرأة مرفوضة بأنه المسيح. المسيح ما كان يعلن بسهولة هذا الموضوع إلا بعد فترة، مثلا أعلن الأمر لتلاميذه بحسب متى، بشارة متى الأصحاح 16، فبيقول قال يعني من تقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ طبعا فقالوا له، كل واحد صار يقولوا له الناس بتقول كذا كذا، قال له أنتم متى تقولون؟ فبطرس الرسول قال له أنت المسيح ابن الله الحي. فكان الموضوع أنه واضح أنه في إعلان، قال له الآب السماوي أعلن لك للاختصار يعني. فمن نتيجة المسيح بكل بساطة لما تقابل مع المرأة السامرية بحسب يوحنا 4 أتكلم معها وهي أمرأة وهو رجل يهودي، واليهود لا يعاملون السامريين. فموضوع يعني طبعا كلنا عرفناه ككنائس كمسيحيين قارئوا الكتاب،

0: كثيرون ما بيعرفوا هذه الأمور. بدنا نشرحها بنعمة الرب، الخلفية التي أتت منها، لماذا أعلن لها المسيح، امرأة مكسورة مرفوضة في مجتمعها، لماذا تقابل معها وليس مع شيوخ السامريين مثلا، رؤساء السامريين. فالرب كان دائما يتعامل مع الناس المهمشين المرفوضين الضعفاء الذين وصلوا إلى نهاية أنفسهم وشعرين بالمذلة وبالرفض. فبالتالي المسيح أعلن مراحمه لهذه الفئات المهمشة، عدا عن أنه تعامل مع فئات متنوعة، لكن خاصة كان اهتمامه الأول جدا جدا مع المساكين والمرفوضين والمكروهين، لأنه هو أيضا كان مكروه. طيب أحبائي، أنا سعيد جدا أنكم معي خادم الرب الفاضل بالاستوديو إبراهيم سعد. أهلا وسهلا بخي إبراهيم.
1: أهلا.
0: والرب يستخدمك لأنه فعلا أنت جبار بأس.
1: الله يخليك، أنا مبسوط جدا أن أنا أكون معكم، ورب يدينا حلقة مباركة في هذا المساء.
0: أمين، مجدا للرب. طيب وأنا كمان سعيد جدا أن يكون معنا خادم الرب الفاضل الأسيس رفعت مجدي على الزوم. بنصلي أنه الرب يساعدنا أنه النت من مصر تكون قوية، فيا ريت تبلغوا الرئيس السيسي انه ده ما يصحش، يعني مصر دوله عظيمه وامه عظيمه والنت على طول بتغلبنا، فلازم يكون في شيء. ارجو انه حدا يكون عم يسمعني من المسؤولين ويعمل شيء، ما بعرف شو بده يعمل بس الرب صالح.
1: امين.
0: الرب يبارككم. طيب اخ ابراهيم، لما تقابلت المراه مع المسيح تقابل مع المراه، تقابل معها على بئر
1: سخر
0: في منطقه السامره بحسب يوحنا 4 للاحبه، بعد ما تكلم معها ورح نشرح الكلام، بس بعد ما تكلم معها قالت له المرأة أنا أعلم أن مسيا أي المسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء.
1: أيوه.
0: قال لها يسوع أنا الذي أكلمك
1: هو.
0: ساعتها المرأة زي ما تقول تغيرت جدا.
1: أيوه.
0: انتعشت، المسيح عم يحكي معي أنا.
1: أيوة.
0: بينما بإسرائيل يحكي معهم ولا يرده. في فارق عجيب بين الشخصيات والتقاليد والخلفيات، المعرفة الروحية عن المسيح كانت عند اليهود شيء وعند
1: السامريين شيء آخر.
0: ما كانش معقد القصة معهم.
1: لا،
0: فرح نشرح.
1: بص يا سيس، هو الموضوع باختصار الباك جراوند أو الخلفية بتاعت الناس اللي بتكلم معاها اتبنت ازاي. اليهود لانهم اهل الكتاب، دارسين الكتاب، فاهمين الكتاب. لما جه يسالهم هيرودس قال لهم اين يولد المسيح. كان عندهم المجود جايين يسالوا اين هو المولود ملك اليهود. يبقى اليهود في دماغهم ملك.
0: نعم.
1: كون انه يجي في حاجة اقل من كده يبقى ده مش هو. عشان كده لما بيقول لهم اين يولد قالوا له في بيت لحم اليهودية. كل فكرهم واحد ملك. مثلا التلاميذ يقولوا له اين متى ترد
0: الملك.
1: نعم. طيب داخل الهيكل عايزين يكرموه ويقولوا مبارك الملك الآتي. التركيبة بتاعتهم منتظرين ملك. وعشان كده لما جه بيلاطس يسأله هو وهو بيحكمه يقولوا أفأنت إذا ملك. ولما حط الصين اللي حطه على الصليب هذا هو المسيح ملك اليهود. الفكرة هنا ملك لأنه طبيعتهم، لأنه كتابهم، لأن نبوتهم، كل دي بتتركز حوالين ملك. سبب المشكلة اللي كانت بين الرب يسوع واليهود أنه يتكلم عن زمان نعمة هيفتقد فيه الناس مسيا وهم بيقولوا عايزين ملك. غير بقى السامريين دول ناس جابهم الملك شلمان أصر من الدول الغريبة وجي سكنهم في السامرة. يدوبك عندهم طرطيش كلام. ما عندهمش نقول اللاهوتية دي. وفي نفس الوقت آخر حاجة هيوصلوا لها مسيا، واحد هيجي يقول لنا كل حاجة ويفهمنا كل حاجة. مشكلة انه لما، ودي برضك عايزين نقف قدامها شوية، المشكلة لما أكون أنا شخص متدين عندي معرفة كتابية أو بلقطها من هنا وهنا، التعامل معاه مثل هذا صعب. غير ما أروح

0: واحد اتحطم من الخطيه واتدمر وجاب اخره.
1: نعم.
0: الست دي كانت عملت كل اللي عندها وفقدت كل امكانيه وهي واقفه في المراحل الاخيره من عمرها، وهي من شر الى شر الى شر الى شر. فجاه تلاقي نفسها واقفه قدام راجل يهودي وهي امراه سامريه، وبيتكلم معاها مش هي اللي بتجري وراه زي الكنعانيه وتقول له ابنتي مجنونه، ده هو اللي بيكلمها ويقول لها اعطيني اشرب. وقفت الست تبص له باستغراب كده، انت ناسي التقاليد بتاعتكم؟ انت رجل وانا امراه، وانت يهودي وانا سامريه، واليهود لا يعاملون السامريين. وهنا نقف قدام حته في غايه الجمال، رب يسوع نزل معاها من الحضيض اللي وصلت فيه وبدأ ياخدها سنة سنة سنة يطلع بيها في الكلام. وده يأكد لي أنه لماذا قال الرب يسوع لل 12 تلميذ روحوا هاتوا أكل. هم رايحين يجيبوا ماكدونالد كله ولا يجيبوا ريد روستر كله؟ دول 12 واحد، واحد يروح يجيب الأكل. فاهم هو أن الست دي عايزه مشوار طويل في الكلام وياخدها سنه سنه وخطوه خطوه، فعشان كده مشي معاها بالتدريج. نعم. لغايه لما وصل بيها الى واقفه قدام المسيح ولم تستطع ان تحتمل. الست من كتر الاعجاب والدهشه، لا الكتاب يقول لي هي جايه جايبه جره تملاها ميه، لا جابت ميه ولا ملت ميه ولا وقفت قدام البير، يقول طرقت جرتها وجريت لأهل المدينة عشان تبلغ الخبر ده قبل ما يروح الراجل اللي شافته قدامها ومش مصدقة انها قدام المسيح.
1: الجرة جرة إناء خزفي.
0: يس.
1: ومرتبط بطبيعتنا البشرية.
0: الأرض اللي جاي أواني خزفية.
1: اللي جاي تملاها.
0: يس.
1: وكم مرة ملقتها كتير. وقال لها المسيح الذي يشرب
0: من هذا الماء يعطش أيضا.
1: يعطش أيضا.
0: أيوة.
1: أما الذي يشرب من الماء الذي أنا أعطيه
0: فلن يعطش إلى الأبد.
1: هلأ تركتها وكأنه تركت الماضي وتركت
0: المعطل.
1: مش بس المعطل.
0: يس.
1: الشيء اللي لازم يتملي على طول.
0: يس. يس.
1: وراحت تنادي بالمسيح.
0: يس.
1: ده امر رائع جدا يعني.
0: yeah.
1: لما بقرا قصه السامريه.
0: yeah.
1: وزكى العشار والمهمشين ومجوك الجدريين.
0: yeah.
1: هدول جماعه مهمشين جدا جدا وغيره طبعا، بفرح كثير انه ربنا عينه على مساكين الارض.
0: هو قال لم اتي لادعو ابرارا بل خطاء الى التوبه.
1: yes.
0: وده بيتقال عليه المثل ان لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. فهو جاي للمرضى اللي حاسين بنفسهم مرضى.
1: yes.
0: اما اللي حاسين نفسهم انهم اصحاء خليهم على جنب لغايه لما يجي لهم الدور بتاعهم.
1: وان شاء الله يقبلوا.
0: ايوه.
1: ما انا ما بحكي مع ناس اتقياء جدا، هم اتقياء بس مش متاكدين انه مخلصين.
0: yes.
1: ولا اختبروا خلاص المسيح.
0: أيوة.
1: هم عندهم القناعات يعني. مش عارف حال وين رايح.
0: التدين افيونه الشعوب. بدم هو شايف ان اللي بيعمله صح يبقى هو مظبوط.
1: امين
0: امين
1: امين. الرب يباركك.
0: شكرا.
1: رح باخد الاسيس رفعت. الرب يباركك اسيس رفعت. عم تسمعني اسيس رفعت؟
2: سامعك حضرتك اسيس.
1: الرب يباركك، اهلا وسهلا فيك اسيس رفعت مجدي.
2: اهلا بيك حضرتك اسيس، ومبسوط وسعيد اكون معاك ومع الاخ ابراهيم، والرب يدينا وقت مبارك.
1: امين امين. الاسيس رفعت احبائي هو بيكون راعي الكنيسه الرسولية ببخوم، بمنطقة بخوم بالقاهرة، مش كده القاهرة؟
0: الصاير
2: أسيوط.
1: بخوم بأسيوط؟
0: أسيوط
2: أسيوط.
1: ما قلتولي ليش ما خبرتولي؟ ربي باكك. طيب أسيس ربي باكك، إيه اللي بتحب تقوله في البدايات لو سمحت حول الموضوع؟ يعني الموضوع حلو، عنوانه المسيح أعلن لامرأة مرفوضة بأنه المسيح. ده كان أمر ما كانش يعلن بسهولة كان في هذاك الوقت بخدمة المسيح قبل ما يموت.
2: وأعلن مش أي حد، ده لامرأة خاطئة.
1: نعم.
2: وامرأة سامرية. يعني لكن ده حاجة غريبة أن المسيح لم يعلن لرؤساء الكهنة أنه المسيح، ولا للفريسيين ولا لبيلاطس ولا لهيرودس، لكن أعلن لامرأة سامرية مرفوضة. وده هنا بتظهر نعمة الله العجيبة، إن الله مش بيبحث عن أصحاب المراكز، لكن كمان بيبحث عن القلوب العطشانة زي ما بيقول الكتاب، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. فزي ما انتوا اتكلمتوا ان بيبحث عن واحد زي زكا

0: بيبحث عن السامرية، بيبحث عن واحدة زي الست اللي أمسكت في ذات الفعل، ونلاقي إن المجابلة دي اللي عملها الرب والحوار اللي عمله الرب مع السامرية يعتبر من أطول الحوارات اللي عملها المسيح طوال حياته وهو على الأرض. فده أطول حوار، واتكلم معاها فيه تقريبا يمكن 7 أسئلة وهي ترد عليه ب7 ردود، وكانت 7 ردود صعبين زي ما نشوف بعد كده. فالمجابلة اللي دي من أكتر المجابلات المملوءة بالدروس الغير عادية. ونلاقي إنها جت في إنجيل يوحنا أصحاح 4، وإنجيل يوحنا يعتبر هو من الأناجيل اللي بيسموه إنجيل الأفراد، لأن نلاقي مثلا في يوحنا 1 المسيح بيتقابل مع نثنائيل، بعديها في يوحنا 3 المسيح بيتقابل مع نيقوديموس، بعديها في يوحنا 4 بيتقابل مع 6 السامرية، بعديها في يوحنا 5 بيتقابل مع مريض بركة حزدة، وفي يوحنا 9 بيتقابل مع المولود أعمى، يوحنا 11 يقيم لعازر ويتقابل معاه. بس أنا استغربت من المجابلة دي، يعني لما نربطها مجابلة المسيح مع السامرية ونعمل مقارنة بينه وبين الأصحاح اللي قبليه في يوحنا 3 مع نيقوديموس، نلاقي إن المسيح يعني في المجابلة ما أبعد الفرق بين نيقوديموس وبين السامرية. فكان نيقوديموس كان رجل والسامرية كانت امرأة. نيقوديموس كان رئيسا لليهود، رجل شريف، رجل معلم وقدير، لكن السامرية كانت امرأة شريرة وخاطئة ومن السامرة. المسيح يعني هو اللي راح للسامرية، لكن نيقوديموس هو اللي راح للمسيح رغم مركزه. نيقوديموس راح للمسيح ليلا، لكن المسيح راح للسامرية ظهرا. فنلاقي ان المجابلة دي يعني مملوءة بدروس غير عادية، وكانت المجابلة صعبة رغم انها يعني كان في امور كتيرة تخلي المسيح ما ينفعش يتكلم مع الست دي، لان هي كانت امرأة، ورقم 2 انها كانت سامرية، ونشوف شدة العداوة اللي كانت بين السامريين وبين اليهود بعد شوية. كمان كانت امرأة تمتلئ بالخطية، ورغم الأوضاع الاجتماعية دي كلها، لكن المسيح ضرب بهذه الأمور كلها عرض الحائط، لأنه كان بيفرق معاه النفس. فالمسيح مش فارق معاه جنس إيه ولا تعليمي إيه ولا شكرت إيه، لكن المسيح بيفرق معاه الشخص والنفس. فعلشان كده نلاقيه مشي مسافات طويلة، وفي الآخر راح جلس عند البير وتعب، يقول عنه الكتاب تعب. فالله تعبان النهاردة إن بيبحث عن الخطاة وبيبحث عن الأشرار، وحتى تعبان وهو بيبحث عن المؤمنين اللي وقفوه بره الباب، وهو بيقول أنا واقف على الباب وأقرع. ولما نشوف وهو بيكلم عروس النشيد وبيقول لها افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأني رأسي امتلأت من الطل وقصصي من ندى السماء، وابتدت تقدم له أعذار وهي وتقول له وأنا خلعت ثيابي فكيف ألبسهما، غسلت رجلي فكيف أوسخهما، يعني أنا غسلت رجلي مش أوسخ. فالمسيح رغم كل ده بيحب الخطاة وبيدور على الأشخاص البعيدين. ويمكن يكون حد بيسمعنا النهاردة مهما يكون وصل لقمة الخطية والشر، المسيح بيدور عليه من خلال الحلقة دي.
1: ربي باكك، أشكرك جدا. لفت نظري شخص كاتب لنا، كاتب كتير، فاسمه السلام معك يا عبد السلام هاشم المهدي. بيقول المسيح جاء، سوري لا بيقول خليني اقرا من البدايه لانه انا عم بطلع عم بحكي وعم بطلع شو عم يكتب لي. بيقول ردوا عليه عشان هيك راحت الصفحه شوي من قدامي. طيب بيقول انه بيدعونا انه لازم نحن نقبل الشخص المعين المنقذ، ما بعرف من هو، ما حطش اسمه، هو بيقول ممثل الله على الارض والناطق باسمه منقذ البشريه يدعوكم للتوبه واعلان البيعه والولايه لله وحده. هلا نحن مين عم نؤمن؟ عم نؤمن بالشيطان؟ ما نحن بنؤمن بالله الواحد الذي ظهر بحسب النبوءات في شخص المسيح. هو اعلن، انت مش داري يا حبيبي، انت نايم عودانك. الله تعامل مع بني إسرائيل 1500 سنة، وقبليها تعامل مع الآباء إبراهيم، وطبعا مع نوح وأكتر قبل

0: لما يجي الناموس، وأعلن بالنبوءات أنه سيأتي هال عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الله أعلن أنه سيأتي على الأرض ويكون هو الفادي. ليه؟ لأنه ولا واحد من بني البشر إلا ما هم كل الخطأ أخطأوا، وما بيقدرش حد يخلص أحد. فجاء المسيح أخذ جسد بشري من العذراء مريم الطاهرة والطبوية ومن الروح القدس، ومات على الصليب بإنسانيته وليس كالله. الله هو الله ما بيموت. فأنت عم تدعيني لمين؟ منين أصله فصله؟ نحن عم ندعيك على الإله الذي أعلن عن نفسه قبل آلاف السنين أنه سيأتي. الأنبياء كل الذين أتوا اتكلموا عن شخص المسيح، وبذات الوقت اتكلموا عن ألامه، عن موته، عن صلبه، عن دفنه في القبر، قبر واحد غني. اتكلموا نبوءات، 330 نبوءة تمت. انت شو عندك؟ ما عندك شيء، بس جاي تخبرني خبرية. انتبه، لحق حالك واقبل المسيح ربا وفاديا ومخلصا لحياتك. هلا انت ما راح تقبل دغري، بس صلي لله الحي الواحد، قل له يا رب من فضلك اكشف عن عيوني. ممكن تكون انت غلطان، ولا ما بدك تصدق انك انت غلطان؟ انت غلطان ونص. انت محتاج تقبل المسيح فاديا وربا. ليه؟ لان الانجيل بيقلنا، الكتاب المقدس، انه له للمسيح يشهد جميع الانبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فوفر كتابه من فضلك بالفيسبوك، صرت كتب لي كذا جمله ورا بعضهم على مهلك، على كيفك، على كيفك بالعراقي. ربي يبارك. طيب الحلو بالمراه هي بالنسبه لها جاي الظهر ما حدش بيحترمها، لانه عندها خمس ازواج، والذي ببيته
1: ليس هو زوجها.
0: ليس هو زوجها، فأكيد كل نساء المنطقة مش رح يقبلوا أن يتعاملوا معها، لأنه بالنسبة لهم عم تأخذ رجال هذا الفكر العام.
1: أيوة.
0: بس هم ما بيعرفوا ربما الظروف اللي مرت فيها. أيوة. بس بغض النظر عن ظروفها، حالتها مرفوضة.
1: أيوة.
0: طب عجيب، ليش الرب بده يعلن لأمرأة مرفوضة بهذا الحجم؟
1: أيوة.
0: أنه هو المسيح أعلنها للسامريين، وهي من صغر النفس مش من السهل تقبل.
1: أيوة. بتخد بركة أسيس، الست دي كانت ممكن تقطع الخط من أوله.
0: نعم.
1: اديني مية، لا أنت يهودي مش هديك مية تطيب وتمشي.
0: نعم.
1: لكن يبدو أن الست دي زي ما قلنا في الأول كانت وصلت إلى قمة أو إلى قمة أو إلى عمق المنحنى في الشر والخطية، تعبت. ولقيت راجل بيكلمها وبيطلب منها يشرب، ولما ردت عليه دخلها في موضوع تاني يخصها ويخص المية. بتقول له لا دلو لك والبئر عميق. قال لا، صدقيني يا امرأة، لو كنت تعلمين من هو الذي يكلمك لطلبت أنت منه فأعطاك الماء الحي. كل من يشرب من هذا الماء يعطش، أما الماء الذي أنا أعطيه من يشرب منه فلن يعطش إلى الأبد. عشان كده الست دي عملت إيه؟ عزيزي المشاهد، كل اللي انت فيه عايشه في العالم، حتى لو ما كانش شيء خطية أو نجاسة، لكنه لن يروي عطشك. ستأتي ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، لأن كل من يشرب من ماء هذا العالم يعطش أيضا. لكن شخص واحد فقط هو الذي يعطي الماء الحي، الذي يعطي هذا الماء حياة أبدية، بل ويجري في داخلك إلى ينبوع، ينبع إلى حياة أبدية. والست دي لما سمعت الكلام وهو بيكلمها محتاجة مية، وفكرت تفكير جسدي، طب أنا لو خدت المية دي مش حاجة تانية، أعطيني من هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. وهنا الرب يسوع بدأ ياخد ودي معها. والحلو في هذه المرأة زي ما قال جناب الأستيست، إنها لما تسمع كلام ما تقبلوش وبس، بل تسأل. طيب أنت هتديني الماء، اديني الماء الحي عشان ما جيتش أنا تاني. قال لا، طب اذهبي ادعي زوجك برضك، ممكن تعمل حاجة. طيب حاضر، راح ادعيه وتروح سايبه وماشية. لكن اللي حصل إنها قالت له ليس لي زوج. وهنا خلينا نقف قدام حتة حلوة، لم تكن تدرك أن هذا الشخص الذي يكلمها يعرف عنها كل شيء، فأرادت أن تختم الكلام بأنها ليس لها زوج. لكن للأسف الشديد منها وجدت أن الشخص الذي تكلمه

0: هو الله الظاهر في الجسد الذي يعرف الماضي والحاضر والمستقبل. فقال لها: حسنا قلت. وهنا عايز اقف قدام حته حلوه جدا. لما واحد فاسد فاجر خاطي يسمع واحد بيقول له اللي بتقوله كويس، قال اول مره اسمع حد بيقول لي اللي انت بتقوله حسن. حسنا قلت. كان لك 5 أزواج لكن الذي معك الآن ليس هو زوجك. لا، تكلمت بالصدق، تكلمت أو بالصدق قلتي. أول ما قال الكلام ده الست تحولت إلى مكان تاني خالص. قالت له: أرى أنك نبي، لكن برضك لأنها مش عايزة تسلم بسهولة راحت واخداه في كلام تاني عشان ما تتفضحش. قالت له: أبائنا، أني أباء دول بيعبدوا أوثان. أباءنا قالوا لنا أن العبادة في هذا الجبل اللي هو جبل جرزيم، وأنتم تقولون أن العبادة الحقيقية هي في أورشليم. وهنا الرب يسوع ما كانش بيكلمها هي لوحدها، لكن كان بيكلم كل البشرية، أنه ما فيش عبادة جسدية شخصية إنسانية تشبع قلب الله. قال لها: صدقيني يا امرأة، ليس في هذا الجبل ولا في أورشليم العبادة الحقيقية، لكن الله روح. حتة حلوة دي. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والله طالب مثل هؤلاء الساجدون. راحت الست على طول قالت لك ده بيتكلم بعمق، يعني لا درست لاهوت ولا فهمت لاهوت ولا تعمقت في كتاب، لكن أدركت إنها قدام شخص مش بيعجزها لكن بيديها قمة الحياة المسيحية. ودي بوجه نداء لكل واحد بيسمعني: الله مش عايز طقوس ولا فرائض ولا أمور إنسانية في العبادة تشبع قلبه، لكن الله ينظر إلى قلب الإنسان وإلى روح الإنسان، لأن الله روح. إذن الذين يسجدون لله فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. والله طالب مثل هنا. وراحت على طول الست قالت له: أنا أعلم. تعلم إيه؟ أن مسيا الذي يقال له المسيح يأتي، ومتى جاء فهو يخبرنا بكل شيء. وهنا الرب يسوع في كل تواضع يقول لها: أنا الذي يكلمك هو. ودي كانت زي زلزال نزل على هذه المرأة، أن الرجل اليهودي الذي يتكلم معي ليس إنسانا عاديا، فهو أعظم من يعقوب كان قالت له، وأعظم من نبي، ثم هو المسيا نفسه. وهنا المرأة لم تمتلك نفسها، لكنها تركت الجرة وتركت كل شيء وأسرعت إلى أهل المدينة. وأنا بفكر أتيت في هذا الكلام، طب وهي ماشية وهتروح للناس، مش دور الناس اللي هي هربانة منهم وخايفة منهم من نظراتهم القاتلة، إزاي هتروح تكلمهم؟ وهنا ده يأكد لي أن الست دي قد حصلت على الخلاص الذي أنساها ماضيها، وما بقتش مكسوفة من الماضي بتاعها، فرايحة تكلم الناس وهي متأكدة أن بتقول لهم خبر سعيد. وده اللي خلى أهل السامرة جم وراها عشان يشوفوها، أن هذه المرأة التي كانت تخشى الكلام معنا هي تسرع إلينا لكي توجه إلينا الكرازة والبشارة بشخص قال لها كل ما فعلتي. وعشان هم عارفين ماضيها الأسود، قال لك مين اللي يعرف ماضي هذه المرأة خارج السامرة؟ فجم يشوفوا المسيح.
1: وفعلا آمنوا بالمسيح.
0: وفعلا
1: هللويا
0: هللويا.
1: طيب أسيس، أسيس رفعت عم تسمعني لو سمحت؟
2: أوكي
1: سمعت. شايفك. أوكي طيب، قبل ما نغوص بالمواضيع بس نتكلم أنه أعلن المسيح لبطرس، يعني سوري، الله الآب أعلن لبطرس أن يسوع الناصري هو المسيح. ده كان أمر مش سهل يا حضرة الأسيس، صح ولا لا؟ يعني هو شخصية طبعا. شخصية المسيح يسوع الناصري بالنسبة لليهود أنه ما في شيء بيخرج من الناصرة شيء صالح، فلو ما أعلن الرب الله الآب عن المسيح أنه هو، عن يسوع أنه هو المسيح، ما كان الأمر سهل بحسب ما تستطع. تفضل.
2: المسيح يعني ان كونه يعلن للست دي ان هو المسيح، ده أمر صعب جدا، ودي ست يعني يعتبر

0: يعتبر يعني ست خاطئة سامرية، ولما نشوف حتى في الحوار يبين لها كمان، مش بس بيعلها، ده بيبين لها ان هو كأنه هو المحتاج اليها، لما يروح يقول لها اعطيني لا اشرب، مع ان هي اللي محتاجة اليه. ففي الوقت ده ابتدت ست تدخل معاه في حوارات، يعني ابسط حاجة واحد طالب مية علشان خاطر يشرب، هتقول له اتفضل يا، ومش هتديه، لكن دخلت معاه في خطوط. اول حاجه اظهرت له ان هي قديسه، ما تعرفش سكه الخطيه، ومع مين؟ مع فاحص القلوب ومختبر الكلى. تقول له كده انا راجل وانت امراه، انا امراه وانت رجل، وفين في البلد دي الرجال اللي يتعاملوا مع الستات؟ اظهرت انها قديسه، يا سلام على القداسه، وابتدت تمثل انها قديسه. لكن كمان تقول له انت يهودي وانا امرأة سامرية، يعني طائفتنا غير طائفتكم وديانتنا غير ديانتكم، فخليك في حالك. فدخلت معاه كمان في خط ثالث، لكن المسيح قال لها لو علمت عطية الله ومن هو الذي يكلمك لطلبت انت ما فاعطاه. ففي الوقت ده قالت له ازاي لا دل ولك والبئر عميق، لا معاك حبل ولا معاك دل، ومنين تجيب المية بتاعتك؟ هو انت جيت احسن من ابونا يعقوب؟ والسامريون اليهود كانوا يحبوا ابراهيم، وكان الرمز بتاعهم ابونا ابراهيم، ده دول اليهود، لكن السامريون كانوا يتمسكوا بيعقوب. فبتقول له انت اعظم من ابونا يعقوب. فالست دي حتى واضح انها يعني دارسه وحافظه التاريخ، هو برضه لان ابوها الشيطان هو استاذ، فقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش، لكن الماء الذي اعطيه انا لا يعطش الى الابد. فقالت له طب ما تديني الميه دي علشان ما اجيش للمكان ده تاني. فقال لها طب يعني ليه روح الانانيه؟ اذهبي وادعي زوجك. ففي الوقت ده قالت له ليس لي زوج، وجابت اجابه عايمه، فممكن تكون واحده مطلقه، واحده عذراء، واحده اصلا ما اتجوزتش. فقالت له ليس لي زوج، وجابت اجابه كده. فالمسيح يعني ساعتها حتى في الاجابه، يعني زي واحد عايز يخلي حد يساعده ان يقول اللي جواه، فقال لها حسنا قلت. واول مره يمكن الست دي تسمع حد يمدحها ويقول لها كده حسنا قلت. فرغم المسيح ده يعني مليان بالرقه وعواطفه مليانه بالاحسان، يعني يتجرح لكن ما يجرحش، ويتالم لكن ما يالمش. وفي الوقت ده ابتدت تدخل في قصه السجود، وبعد ما تقابل معاها المسيح تركت الجرة بتاعتها وراحت نادت لكل المدينه وقالت لهم انسانا قال لي كل ما فعلت. وانا بشوف كمان في القصه دي، ودي عباره يمكن تشجعنا، ان ما اضعف الهنا امام التائبين الراجعين، الناس اللي بتفكر تتوب وترجع للرب. يعني بشوف مثلا لما الرب في يوم من الايام كان رايح يطرد ادم وحواء من الجنه، يقول الكتاب انه كان ماشيا. يعني ايه ماشيا؟ يعني رجل ورا ورجل قدام، مش هاين عليه. لكن يوم ما الابن الضال فكر يرجع لابوه من القرى البعيده، يقول اول ما راه من بعيد ركض جري وقع على عنقه وقبله وقال ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فالمسيح مازال بيبحث عن الخطاه البعيدين عنه.
1: ربي باكك اخ ابراهيم، يعني هيك بسرعه، العجيب انه عم تتكلم هذه المراه اللي هي خاطئه، ها، وخاطفه الرجال اذا جاز التعبير، لانه اخذ ست رجال، سته ازواج، وبتتكلم بالدين، بتتكلم بالايمان،
2: ايوه،
1: وده بيحير. طبعا احنا كمؤمنين بنعرف الحقيقه، لانه وراء كل هذه الضلالات ابليس. والمسيح قالوا لبني اسرائيل اللي كانوا عم بيقاوموه، قالوا انتم من ارض هو ابليس. فاذا كانوا شعب الرب لما خرجوا عن نطاق الايمان بالاله الواحد، مع انه هم كانوا مؤمنين بالله الواحد، بس خرجوا عن نطاق الكتاب والاعلانات، ومش عم يفتحوا قلبهم تيعرفوا انه يسوع الناصر هو الله الظاهر في الجسد، قالوا انتم من اب هو ابليس، لانه عم تعملوا اراده ابوكم.
2: ايوه
1: اوكي. فنفس الامر، لا عجب انه السامريون وغيرهم بتحكي معهم مقتنعين، مقتنعين تماما انه الدين اللي هم عليه هذا هو وخلاص.
2: لو قلنا كده هنقول حاجه، الله ما عندهوش 10 12 طريقه اوصل بها ليه.
1: نعم.

0: لكن قالها بصريح العبارة، قال لا يستطيع المسيح، لا يستطيع أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وقال لتلاميذه أنا هو الطريق. وعندي حتة حلوة هنا،
1: الطريق وحق وحياة،
0: الحياة
1: الطريق والحق والحياة.
0: وبعدين الجزء الثاني، لا يستطيع أحد أن يأتي إلي إن لم يكتسبه الآب. يبقى المشكلة في إيه؟ هل أنا ماشي في الطريق اللي الله أعده، ولا ماشي في الطريق اللي توارثته؟ الست السامرية دي زي ما قالت كرم جناب القسيس، كان عندها يعقوب، وكان عندها عبادة في جبل جرزيم، وكان عندها مفهوم كتابي بالنسبة لها، وكانت تقتنع. أباءنا قالوا، والتلاميذ واليهود قالوا له، أباءنا قالوا، وقالوا له هو أبونا إبراهيم، واخدين، وقالوا موسى كلمنا، كل الكلام ده عقد. لكن لما جيت في فيليبي، أنا فيليبي 3، بولس الرسول كان عنده كل المبادئ دي، كان عنده 6 أمور أو 7 أمور يستطيع أن يفتخر بها، لكن هذه الأمور لم تقوده إلى معرفة المسيح، بل قادته إلى اضطهاد المسيح واضطهاد من يتبعون المسيح. لكنه في النهاية وجد نفسه قدام اختيار لا ثاني له، إما أن يسير في طريقه الذي يسير فيه حسب عقيدته وديانته وأباؤه ومراسيمه وطقوسه وفرائده، إما أن يأتي في طريق المسيح. فقال ما كان لي ربحا فقد حسبت لأجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء خسارة لكي أربح المسيح. يعني معناها الطريق الوحيد اللي يوصلني عند الله ويوصلني السماء هو المسيح. وبدون هذا الطريق قد يكون الطريق اللي أنا ماشي فيه كويس يفيدني إنسانيا على الأرض، لكن ما يوصلنيش السماء. يعني ايه
1: السؤال؟ يعني هلا مثلا جبت سيره بولس الرسول،
0: ايوه،
1: كان متعصب جدا يهوديا، وكان يضطهد الكنيسه، وبعدين الرب ظهر له.
0: ايوه،
1: طب ممكن واحد يقول لي طب ما انا كمان اذا بيظهر لي يسوع المسيح،
0: ايوه،
1: مثل ما ظهر لي بولس الرسول،
0: أيوة،
1: نور اقوى من لمعان الشمس، انا حغير، انا مش مقتنع.
0: حلو، هاخد قصه الغني والعازر.
1: نعم،
0: الغني والعازر الاثنين كانوا يهود، مش هقول دول واحد يهودي وواحد امم،
1: نعم،
0: اثنين يهود، بس في واحد فتح الكتاب وآمن وهو لعازر، وفي واحد كان عنده الكتاب وما فتحوش وما آمنش به. لما جه الغني يكلم أبونا إبراهيم وقال له ارسل لعازر لإخوتي، لي 5 إخوة، لأني لا أريد أن يأتوا إلى موضع العذاب هذا. قال له عندهم موسى والأنبياء، أرجع أسيب دي وراح رايح لإنجيل يوحنا. رب يسوع قال لهم فتشوا الكتب، لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي
1: تشهد لي.
0: يعني عايز تعرف،
1: يعني كتبكم
0: اللي بين إيديكم،
1: الأسفار النبوية
0: اللي بتشهد لي أنا. وجايين بيكلموه بيقول لهم لست أشكوكم أنا، يوجد الذي يشكوكم وهو موسى الذي عليه رجاكم، لأن موسى كتب عني. يبقى أنا لو عايز أعرف المسيح، لو أنا عايز أعرف الطريق، ماليش دعوة باللي بين إيديا، لكن ليا بالطريق اللي حطه الرب يسوع المسيح عشان أوصل به إليه. ولو فتشت الكتاب ما تقولش بقى، ما هو قال له كده، قال له لو طلع واحد من الأموات هيصدقه، وقال له لو ما أمنوش بموسى والأنبياء ولا إن قام واحد من الأموات لا يصدقه. لكن أخذ لك الجزء الثاني، كم ألف واحد كانوا أيام الرب يسوع وعمل معجزات بينهم، هل كلهم أمنوا؟
1: لا،
0: اهو مش لو جالي المسيح وظهر لي، لا، ده يتوقف على طاعه الشخص
1: على
0: نفسه،
1: الإخلاص والبحث الحقيقي للنفس البشريه.
0: ما هو بولس وهو بيتكلم اتضرب واتجلد واتهان ووصل للموت، وهو بيقول لهم لم اكن معاند للرؤيه السماويه. يعني ايه؟ يعني لما جالي وقال لي اللي انت بتعمله ده غلط، اتعامل معاه، خلي بالك، بنفس الاسلوب اللي اتعامل بيه مع السامريه. السامريه السقطه كان رؤوف وحنون وعطوف ومحب ومنعم معاها. طب ولما اتعامل مع شاور الطرطوسي قال له انت مين؟ ما قالوش انا الله القدير، قال له انا يسوع، بنفس اللطف. وزي ما الست دي طاعت ومشيت معاه وادركت وامنت، نفس الكلام شاور على طول بعد اقل من 5 دقايق قال له ماذا تريد مني يا سيد ان افعل؟ يبقى الموضوع متوقف مش على ظهور المسيح ولا لا، لكن زي ما حضرتك قلت طاعه النفس لقبول حقيقه المسيح ام لا.
1: شوفي يا احبائي، انا بس بحكي

0: يعني اختبار بسيط لما بحكي مع الناس عن الرب يسوع وعن انه المسيح هو الطريق وما فيش غيره وما في حد لازم يجي مثل ما بقول يكون له شريك بالفداء وغيره وغيره. في ناس بيقوموا لا وكيف ونحن هيك صرنا بقالنا سنين. لا يا حبيبي، بقالك سنين والاف سنين، ما بنوا اسرائيل بقالهم الاف سنين. لما جاء المسيح ما قبلوا ومعهم الكتب المقدسه، والمسيح قال لهم موسى اللي كتب الكتاب
1: شهد عنه،
0: هو شهد عني، هو كتب عني، ان كنتم لا تصدقون كتب ذاك فكيف تصدقون كلامي؟ ها قال لهم انا مش هشكوكم، يوجد من يشكوكم، مين؟ موسى الذي عليه رجاؤكم، انه هو كتب عني. يعني انتم لما تفتحوا الكتب بتشوفوا انه يسوع الناصري الذي تجسد، الاله الذي تجسد واخذ جسد من مريم العذراء، هو الله ظاهر في الجسد، وهو فادي اسرائيل وفادي العالم. فاذا انتم مش عم تقبلوا ما كتب لكم فمصيبه. لكن المصيبه كمان الثاني انه يا اخي شيل اليهود على جنات، روح على غير اديان، كل واحد متمسك باللي عنده. طيب شو الحل؟ الحل انه في تدخل الهي واعلان الهي من الله. اسيس مدحت ربي بركك، يا ريت تتابع بهيدي الفكره، انه ما لم يعلن الله للنفس المخلصه ما حدش قادر يعرف الحق 100%. تفضل يا محبوب. سمعني يا اسيس رفعت؟
2: معك حضرتك اسيس.
0: ايه اوكي، انا بقول انه اذا الرب ما تعامل مع النفس المخلصه حتى يقودها من الظلام الى النور، برضو النفس المخلصة مش رح تقدر تكتشف الحقيقة من عندياتها، من إمكانياتها. لابد مثل ما قال الرب لبطرس، قال له إن لحما ودما لم يعلن لك، بل أبي الذي في السماوات هو الذي أعلن لك. ففي إعلانات. هل هذا دليل على أنه كلنا لازم ناخد إعلانات ولا بعض الأشخاص؟ تفضل.
2: يعني هو يعني زي ما بيقول الكتاب، طوبى لمن آمن ولم يرى.
0: نعم.
2: فمش لازم ان يظهر للمسيح علشان أآمن بيه وكده. لكن بولس الرسول اللي حضرتك كنت بتحكوا عنه، يعني ده شخص برضو من الشخصيات الصعبة الشرسة اللي التقى فيه الرب. يعني يوسفورس المؤرخ اليهودي مرة قال عن بولس
0: لا مش مش مش لوسيفوروس، مش لوسيفوروس، يوسيفوس.
2: لأنه يوسيفوس المؤرخ اليهودي.
0: بدون الرأي أسيس، بدون الرأي، لأنه الرأي شيطان، لوسيفر شيطان.
2: لا مش بقول ليسيفوروس، بقول يه يوسيفوروس.
0: لا يوسف أوكي
2: يوسيفوروس اللي هو المؤرخ بتاع اليهود.
0: جوزيفوس. يوسيفوروس
2: هذا لما جال مره ان بولس كتب 3000، قتل 3000 من الاخوه والاخوات بتوع كنيسه اورشليم، ومره الكتاب يقول عن بولس دوا وصفه بثلاث اوصاف صعبين. مره يقول عنه يسطو عن الكنيسه، يعني كان عامل زي الزيت، ومره تاني قال عنه ان ينفس تهددا، يعني كان عامل زي التعبان، ومره قال عنه ان كان يرفس، لكن وكان من سبط بنيامين اللي قال عنه ذئب مفترس. ويقول هو عن نفسه انا اتلفت الايمان، ومره يقول اتلفت كنيسه الله، كان شخص متلف. بس في يوم من الايام وهو لما واخد الحصان بتاعه ورايح على بلاد الشام هناك ويلتقي به المسيح، وظهر ليه المسيح، النور اللي شافه كفاه وعماه، وسمع صوت من السماء يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فابتدى في الوقت ده يقول له أنا مش بضطهدك أنت، أنا بضطهد الجماعة المسيحيين الغلابة دول اللي بيقولوا أن المسيح هو الله. وأنا يا حضرة جسيد جون، أنا ما شفتش في الأيام دي نبي مضطهد ولا رسول مضطهد جد يسوع المسيح. الناس كلها تقول لك إحنا بنحب الله بس بنكره يسوع. شاول كان بيعمل كده، يقول أنا بحبك يا الله بس أنا بكره اللي اسمه يسوع المسيح. ونسي شاول ان يسوع مش ضد الله ولا يسوع في صف الله، لكن يسوع هو الله. وده الاعلان اللي اعلنه ليه، وقال له الجسد ده اللي تحت اللي انت بتألمه ده جسدي انا، اللي هم. وده الاعلان ده يمكن يشفي حد لما يقول له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قال له انا اقدر اطولك انت فوق، وانا بطيد الجماعه اللي تحت. قال له ما دول الجسد. فعايز اقول النهارده يمكن للمؤمن اللي بيوجعك بيوجعه، واللي بيضايقك بيضايقه. قال كده في كل ضيقهم يتضايق، علشان كده اتغير بولس وكتب الاعلان ده وقال صادقه هي الكلمه ومستحقه كل قبول ان المسيح جاء

0: إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. فعلشان كده المسيح النهاردة بيدور على الخاطئ، ممكن أقبله بالإيمان، ممكن لو شخص مخلص وعايز يشوف الرب، الله بيظهر للناس وليه طرق كتير، بس أنا ما ينفعش أحد الرب في طريقة معينة وأقول له أنت لازم تظهر لي علشان خاطر أنا أآمن بيك.
1: ربي يباركك. بتحب تزيد على النقطة اللي كنا عم نتكلم عنها؟ لأنه المسيح واضح كان بإعلان، يعني بمتى 16 قال له إن لحما ودما لم يعلن لك، يعني مش ضروري أنا أشوف المسيح بالعيان، لكن في إعلان داخلي في كياني، الله بيحاول يساعدني وبينور بصيرتي. نحن هذا اللي بنسميه انلايتمنت، بنسميه التنوير أو النور، الاستنارة. وبحسب متى، بحسب متى 11 25 بيقول أحمدك الرب يسوع، بيقول أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنت للأطفال، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. طب ليش هذه المسرة صارت؟ لأنه في ناس مخلصين وباحثين، وفي ناس ما بدهم اللي بيقولوا بسفر أيوب ابعد عنا
2: ومعرفة الطرق،
1: ومعرفة طرقك لأنه صار. إذن فإذن الله بيعرف القلب العطشان، النفس الباحثة بيتعامل معها.
2: أيوة.
1: وقال كيف الناس ما تعرف الحقيقة؟ ما كل واحد بالعراق مشلب متمسك بدينه وعقيدته. أيوة. وبيقول لك دين الآباء دين الآباء، طب كيف بدك تطلعه من دين الآباء ده؟ إلا من الرب يساعده.
2: لا بس لازم بالتأسيس في نقطة مهمة هنا.
1: نعم.
2: المرأة السامرية لما الرب يسوع قال لها من يشرب من هذا الماء يعطش، بل ولكن الذي يشرب من الماء الذي أعطيه فلن يعطش إلى الأبد، الست بدلت على طول.
1: اوكي، فاذا في تدخل الهي رباني.
2: ايوه،
1: حتى النفس البشريه تقدر تتجاوب
2: ومعاه احتياج النفس.
1: يعني فاذا باحثه ومحتاجه
2: كده. ليه؟ نعم. لانه لما قال لها اللي يشرب من الميه دي مش هيعطش، قالت له طب اديني، كانت ممكن تقول له ميه ايه انت بتخترع، ما احنا عندنا وتبدا
1: هي قالت له في البدايه بدل ولك
2: والبئر عميقه
1: فمن اين لك الماء الحي.
2: لما قال لها على طريقه تانية وما تعطش، يبقى اذا معناها كل واحد راح في دين وانغمس فيه مع اباء مع طقوس مع فرائض مع كل الكلام ده، وشايف انه مش بيشبع ومش بيتغير.
1: أيوة. يبقى اذا ما عنده رجاء في الحياه الابديه ولا متاكد انه طالع على السماء.
2: ما هي دي كان اذا كان انا اصلا البضاعه اللي بين ايديا ما بتقدمنيش روحيا خطوه.
1: حلو.
2: يبقى هتوديني السماء ازاي؟
1: حلوه كلمه البضاعه دي.
2: ايه حاجه تانية. أيوة. حاجه تانية مهمه جدا. الرب يسوع قال لتلاميذه قال لهم في بيت ابي منازل كثيره، والا فاني قد قلت لكم انا اتي واعد لكم مكان، ومتى اعددت المكان اتي واخذكم. مين هيطلعوا السماء؟ صاحب الدين الاخر، صاحب العباده الاخرى، صاحب الطقس الاخر، صاحب الطريقه الاخرى، كيف سيصل الى الله في السماء؟ لازم واحد يجي من الارض ياخده، وعشان ياخده لازم يغيره. ما هي دي واحده جايبه الثانيه. ليه؟ لان لحما ودما لا يرث ملكوت الله، لان احنا اصلا فينا فساد. فاذا كان صاحب السماء مش هيجي ياخدني على السماء، لو انا هنا عملت اللي ما يتعمل هوصل فوق ازاي؟ ده سؤال مهم.
1: فاذا فينا نقول انه انا ابحث عن الله.
2: أيوة.
1: بس الله هو اللي لازم يجدني،
2: لما ابحث يجيلي.
1: اوكي،
2: يبقى
1: هو بيقول لك وجدت خروفي الضال، يعني احنا ضالين ومش هنعرف نلاقيه.
2: حلو، طب تعال نشوف الحته دي. أوكي. تاني لما وصل للخروف.
1: حلو،
2: تعال اتحط على الكتف. قال له حاضر، وسكت. لو الخروف عطلك لا مش هروح معاك، يضربه ويجره ويجيبه.
1: هو اصلا ما بيروحش لعنده اذا كان مش منه جاهز.
2: او كده
1: لازم يكون صار جاهز،
2: وده اللي عمله مع المرأة السامرية. لما جهزت قال لها اذهبي ادعي زوجك، قالت له ليس لي زوج، قال يبقى اقول لك اللي جواك كله.
1: أوكي.
2: بمجرد ما اعلنها خلاص امنت، ما قارنتش معاه. يبقى النفس دي كانت، انا متاكد 100% ان الست دي كانت جابت اخرها وتعبت، بدليل انها جربت 5 ازواج. لما فشلت في الزوجه في الزواج قالت لا انا بقى المره دي مش هتجوز، هفضل مع. يبقى ده نتيجه انها فشلت في حياتها الجسديه والروحيه. لما النفس تجهز والنفس تطلبه هو يجيلها، لكن هو عمره ما هيفرض نفسه.
1: نعم.
2: بدليل قعد مع اليهود. يعني نقول مثال، اليهود كلمهم بطرق

0: روحية قد السامرية مليون مرة،
1: مية مرة، ايه مليون مرة، ايه.
0: وبعدين رفضوه وقالوا عليه هذا المضل.
1: ايه. وبالكتاب بيقول مع انه صنع امامه
0: ايات كثيرة،
1: هذا
0: دي عددها
1: ايات لم يؤمن.
0: ايوه
1: ورفضوا
0: بدليل البسطة اللي كانوا في وسط الشعب امنوا بيه. يبقى لازم الحاجتين دول يمشوا مع بعض. استعداد الله ان يأتي للنفس البشرية، طاعة النفس البشرية ان تقبل كلمة

0: النقطه وبعدين بسالك السؤال لو سمحت. معايا حضرتك؟
1: معاك حضرتك.
0: اوكي، فاذا لازم لازم لازم انا كانسان خارج نطاق المعرفه الالهيه اللي نحن عم نتكلم عنها، معرفه يسوع المسيح، ها؟ أنا ما بقدر أقول لكل الناس أنه لازم غصب عن أبوك لازم تؤمن بالمسيح، لأنه ما بقدر، ما فيني. لكن إذا كان الشخص كان عنده استعداد يقول له للرب يا رب اكشف لي، ها؟
2: الحقيقة،
0: اكشف لي الحقيقة. أنا مثلا تنفترض على دين X Y Z، يعني كيف؟ أنا على هذا العقيدة، بس يا رب أنا مثل ما قلت حضرتك البضاعة اللي عندي مش مشبعتني، مش عم بتملي قلبي.
2: يس.
0: فهل هذا الموضوع أساس لازم يكون الشخص نفسه جاهز لهذه القصة وإلا مش رح يستفيد؟ تفضل.
1: طبعا لازم الشخص يكون جاهز، وإذا ما عندوش قبول الله مش بيقتحم إرادة حد أبدا.
0: نعم.
1: يعني الله زي ما بيقوله جنتلمان، ويقول أنا واقف على الباب وأقرأ، إن فتح أدخل، ما فتحش خلاص. فربنا بيحترم إرادة الإنسان، وإذا الإنسان حابب يعرف وطلب بإخلاص،
0: نعم.
1: الله يعلن له ذاته.
0: أمين. طيب السؤال الثاني، الأخت غانا بتقول إذا كانت النفس غير مخلصة ومقتنعة بمعتقداتها، أو خلينا نقول مقتنعة بعقيدتها، لأنه مش معقول تقتنع بكل شيء، هتكون مقتنعة بالعقيدة، هل الصلاة للرب تغير من مصيرها وتخلص؟ يعني كأنه أنا إلي دور كمؤمن أني ساعدها بالصلاة والصراخ فيتدخل الله لتغيير الواقع. تفضل.
1: طبعا الصلاة لها دور، ودور عظيم، ولو كده ما كناش نصلي. فإحنا بنصلي ودايما بنصلي لأجل الخطاة أن يعرفوا الرب، والناس اللي قلوبها اتحجرت وبعدوا عن الرب أن يعرفوه. فالصلاة لها دور هام، فعلى جد ما أصلي وبصرخ وبتشفى، حتى لو القلب اتحجر، ومهما كان زي شاول اللي كنا بنتكلم عنه، وزي المرأة السامرية. فكرة الست دي كانت ست صعبة جدا، وكانت ست عنيدة. ده احنا يا حضرة الجسيس، ده كان في عداوة رهيبة، يعني مش زي الأديان في الأيام دي بينها وبين بعض، ده كانت عداوة رهيبة بين السامريين وبين اليهود. فكانوا الجماعة اليهود في المدارس بتاعتهم بيرضعوا الأطفال والأولاد في المدارس بتاعتهم، الكراهية ضد السامريون. كان في كراهية كتيرة جدا، كبيرة جدا، والكراهية دي كان لها جذور دينية وجذور تاريخية. يعني لو حب يمكن حد يقول ايه سبب العداوة، سبب العداوة يعني بين اليهود والسامريين، احنا نقولها باختصار ان مملكة اسرائيل لما فضلت متحدة، هذه المملكة لمدة 120 سنة حكموها 3 ملوك، 40 سنة في أيام الملك شاول المملكة متحدة، بعدها 40 سنة في أيام الملك داود المملكة متحدة، بعدها 40 سنة في أيام الملك سليمان المملكة متحدة. بس سنة 931 قبل الميلاد انقسمت مملكة إسرائيل إلى قسمين، المملكة الشمالية 10 أصباط والمملكة الجنوبية سبطين. المملكة الشمالية دي كانت العاصمة بتاعتها السامرة اللي هي من السامريون، والمملكة الجنوبية كانت العاصمة بتاعتها أورشليم. ففي الوقت ده كان المفروض الجماعة بتوع المملكة الشمالية عشان يقدموا عبادة يروحوا يعبدوا في الهيكل اللي هو موجود في المملكة الجنوبية. راحوا قالوا لا، احنا نيجي على جبل جرزيم ده ونبني هيكل، وراحوا بنوا الهيكل في الوقت ده على جبل جرزيم. علشان كده لما السامرية في حوارها تقول أباءنا سجدوا في هذا الجبل، جبل جرزيم. فعملوا الهيكل ده اللي جه بعديها يهوذا المكابي، وراح حد الهيكل ده، وده كانت من ضمن شدة العداوة. كان في عداوة رهيبة ما بين السامرة وما بين اليهود. والمسيح يقول في يوحنا 4 عدد 4، كان لابد أن يجتاز السامرة، ممنوع، ما كانش اليهودي يعدي على السامرة، لكن كان بيعدي من طريق تاني، بس المسيح عدى وراح من الطريق ده مخصوص علشان يقابل الست دي. ففي الوقت ده يعني ده كان ممنوع، لان حتى كان دايما صلاة اليهودي لما يصلي يقوم الصبح ويقول اللهم اشكرك لانك خلقتني رجلا ولم تخلقني امرأة، اشكرك لانك خلقتني يا رب يهودي وليس سامريا. وكان قبل ما ينام كان دايما يصلي صلوة ويقول لا تجمعني مع سامري في يوم الدينونة. فكانوا بيقولوا له كده، يقولوا للجماعة

0: اليهود لو انت لقيت واحد سامري بياكل من الرغيف اوعى تاخد لقمه منه، لان ده هيبقى انجس من لحم الخنزير. لو انت معدي وعطشان او في صحراء اوعى تطلب ميه من واحد سامري، لان ده دم ده انجس من دم الخنزير. فكان في عداوه غير عاديه في الوقت ده. فلما حد حتى كان يحب يشتم واحد باقذر الاشتام والشتايم ويقول له الفاظ قذره، كان يشتمه بالشتيمه دي يقول له انت سامري. وحتى المسيح لما شتموه مره قال له انت سامري وبك شيطان، لكن المسيح ما قالش انا مش سامري، مع انه هو ما كانش سامري، قال ليس بي شيطان عشان ما يجرحهمش. ففي الوقت ده المسيح راح للست دي علشان يربحها وعلشان يكسر كل الحواجز وكل الكراهيه وكل الفوارق الدينيه دي اللي اتحطت بينهم وبين بعض. فلو في شخص مخلص ويطلب الرب يقول له وريني ذاتك، ربنا هيعلن له ذاته بكل الطرق.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. طيب بتحب تضيف نقطه معينه على الموضوع ولا
2: اخذ بس حوالي دقيقه؟
1: اوكي.
2: واقول الرب يسوع كان فاهم قبل ما يوصل للمراه دي، كان فاهم العداوه اللي بين السامريين وبين اليهود.
1: فينا نقول كان فاهم ولا لانه عالم وكل شيء؟
2: لا لا لا، كان النقطه دي فاهمها في التلاميذ.
1: اوكي.
2: فراح ممشيهم علشان ياخد راحته معاهم، لانه استحاله كانوا هيدوا له فرصه يكلم امراه سامريه. وده واضح لما جم وكانوا يتعجبون انه يتكلم مع امراه. فالرب يسوع كان لما واحده منهم قالها اخويا القسيس انه قالوا له انت سامري وبك شيطان، قال لهم انا لست بي شيطان. لكن كان امثاله يحاول يجمل ويحلي ويرفع من قيمه السامريين في عينين اليهود. فمثلا يقول لهم انسانا كان نازلا من اورشليم الى اريحه وقع بين اللصوص اللي نجدوا سامري. 10 برة شفاهم اللي رجع يدي شكر ومجد للرب كان سامريا. واخد بقى حضرتك؟ كان باستمرار يحاول يجمل من السامريين وهو بيتكلم.
1: وحتى دخلهم على قرية الى السامريين.
2: ولما دخلوا قرية السامريين وحب يعقوب ويوحنا يهلكوها. وقالوا له أتريد أن نطلب نار كما طلب إليه؟ فانتهرهما وقال لهم لستم تعلمان من أي روح أنتما، أن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلصها. وبعد شوية
1: إذن قال لهم يعني بمعنى هذولي لهم حق بالخلاص.
2: وبعد شوية يوحنا نفسه سمع أن السميرة خلطت على يد فيلبس وراح مودي يوحنا، وكأن رب بيقول له اللي كنت عايز تهلكهم بالنار انا جبت النار بس بطريقه تانية خلصتهم
1: بنار الروح القدس.
2: بنار الروح القدس. وكمان وهو بيتكلم معاهم في اعمال واحد قال لهم كتب اورشليم حتى تنالوا قوه تكونون لي شهودا في اورشليم واليهوديه والسامره واقصى الارض. فالتلاميذ كانوا برضه غير متقبلين لهذا الوضع، لكن الرب يسوع زي ما قال جناب القسيس كسر هذا الحاجز ودخل مدينة السامرة. وبالمناسبة أول مبشرة في العهد الجديد هي المرأة السامرية. أول مبشرة المرأة السامرية، وأكتر واحدة كسبت ناس للمسيح من القرية بتاعتها هي المرأة السامرية.
1: فينا نقول كمان أنه بمرقس 5 مجنون كرة الجدريين
2: راح لعشر مدن
1: ونادى في ديكابوليس 10 مدن.
2: يس نادى، ما كنت لسه اقول دي برضك نادى في العشر مدن. لكن عايز اقول حاجه، الراجل المجنون كرة الجدريين الرب قال له اذهب وخبر بكم صنع بك الرب ورحمه. لكن دي ما قالهاش حاجه،
1: دي ما قالهاش
2: ما فدتلوش فرصه. يبقى معنى الكلام ده، ودي نقطه معلش سامحونا اخواتي حبيت اهرب منها لكن روح القدس زنقني فيها. الايمان مش انك تروح الكنيسه، والايمان ليس انك تمارس طقوس وعادات، والايمان مش ان تكتفي بما انت فيه، لكن الإيمان هو أنك تنسى نفسك وتذهب للنفوس العطشانة لكي تكلمهم عن المسيح لتربحهم، حتى لو كان الناس اللي بيستهينوا بيك وبيبصوا لك نظرات مش كويسة وبيهنوك، لكن لو رحت كلمتهم عن المسيح أنت تثبت أنك شخصا مؤمن. السؤال بتاعك بقى
1: السؤال تبعك بدي اتكلم عن أنه امرأة ضعيفة
2: أيوة
1: أكيد الناس لما نظروا عليها أكيد بيعرفوها.
2: أيوة أيوة.
1: يعني الشخص اللي بيكون شرير.

0: ايوه
1: وامراه خاطيه
0: أيوة. مشهور
1: يعني المراه اللي دخلت على بيت الفريسي
0: قالوا امراه خاطئه في المدينه
1: كانت خاطئه
0: في المدينه يعني مشهوره
1: معروفه
0: ايوه
1: فلما نادت بشخص المسيح
0: أيوة.
1: انه انسان قال لي كل ما فعلت لعل هذا هو المسيح
0: ايوه
1: فراحوا يشوفوا
0: ايوه
1: فانه العجيب بالامر انه هم تقبلوا الفكره
0: ايوه
1: فإذن لابد في كان معونة عظيمة جدا
0: أيوة.
1: من الله
0: أيوة.
1: كان نسميها من الرب يسوع
0: أيوة.
1: لما شافها راحت وعارف وين راحة
0: أيوة.
1: ساعدها روحيا حتى تكون مقبولة وأعطاها نعمة أمام الناس لأن طالما نالت نعمة أمام الله الله بيعطي نعمة قدام الناس
0: هو ده الحلو
1: فضل.
0: لم تكن هذه المرأة قد درست لاهوت ولم تخرجت من كلية لاهوت ولم يكن لها دراية بكلمة الله بالنسبة لبقية الناس لكن لأنها كانت أمينة في الخدمة بتاعتها وفي الكرازة بتاعتها الله ادها نعمة في عينيه عشان تاخد نعمة في عينين الناس التانية وإلا كانت توصل ليهم وتقول لهم إنسانا قال لي كل ما فعلت يقول له لما تبقى تنضفي وبتعالي كلمينا زي ما قال له الرب يسوع أيها الطبيب إيش في نفسك لكن دي بمجرد ما قالت يقول الكتاب فخرج كل أهل السامرة وهنا زي ما حضرتك قلت إنه الإنسان اللي حاسس بالضعف بتاعه يحتاج إلى نعمة المسيح حتى تسير معه ويعطي نعمة في عيني الآخرين زي ما كان الكتاب بيقول على التلاميذ وكان الرب يضم كل يوم إلى الكنيسة الذين يخلصون مع إن التلاميذ كانوا ضعفاء وخايفين وعددهم إليهم لكن الرب ادهم نعمة وحضرتك كمان نبهتني الحتة بتاعت نحمية إنه لما دخل على عشان يبني السور سور مهدوم تراب مالي كل الأرض العدد إليهم صنبلط وطوبيا وكل الأعداء ضحكوا عليه لكن الحلو في الكتاب يجي في الآخر خالص يقول واكتمل بناء السور بالضعفاء واللي ما عندهمش إمكانيات واللي خايفين واللي ما عندهمش أدوات حرب لكن الرب لما لقاهم أمناء إداهم نعمة قال هنا نحمية حتة حلوة الإله السماء يعطينا النجاح ونحن نقوم ونبني ولا نكون بعد عار وهنا حصل مع السامرية إله السماء إداها نعمة واستطاعت أن تبشر وأن تنجح في البشارة بتاعتها
1: مجدا للرب عندما نكون في الخط المستقيم أحبائي أو بحسب مشيئة الله
0: أيوة.
1: الله بيعطينا نعمة وبننجح لكن إذا ما كناش ناجحين معناتها في مشكلة ما فيش نعمة ما فيش نعمة
0: أيوة.
1: طيب أمين أشكرك أخي إبراهيم أسيس بدي أسألك سؤال لو سمحت تركت جرتها تركت رمز تعبها تركت رمز ماضيها ورمز عطشها وتركت كل شيء وذهبت إلى المدينة ففي المجال بعد نوسعها أكثر لأنه الموضوع الجرة يعني ملفت للنظر في الكتاب بالحادثة هذه تفضل
2: يعني يمكن أكثر حاجة هي رايحة كانت يمكن الحجة بتاعتها الجرة وجاية بالجرة وهي رايحة علشان خاطر المية مش تركت المية بس ده كمان تركت الجرة لما تعرفت على المسيح وعايز أقول الجرة يمكن بترمز لحاجات كتير فالنهاردة ربنا عايز ناخد قرارات لو إحنا هنعيش معاه إن في حاجات بتمنعنا نجرب ليه لازم نتركها يعني لما نقرأ مثلا عن برتماوس الأعمى كان عنده معطل برضو الرداء يقول ترك الرداء كان مثلا التلاميذ عندهم معطل وهو الشباك يقول تركوا الشباك كان عندنا متى كمان يقول عنه ترك مكان الجباية فالنهاردة في أمور إحنا محتاجين نعمل لها ترك وناخد قرارات حاسمة علشان نتبع المسيح يعني الست دي أهم حاجة عندها الجرة رايحة بالجرة جاية بالجرة لكن تركت فأنا محتاج أن أترك ونلاقي ناس كتير أخذت قرارات حاسمة يعني مرة في سفر الخروج أصحاح 32 موسى لما نزل ومعاه لوحي الشريعة ولقي الشعب بعمل عجل والعجل من ذهب وبيعبدوا العجل يقول الكتاب إن موسى مسك العجل دوا مش يعني رماه ولا في الوقت دوا لكن يقول الكتاب كسره مش بس كسره بس بعدين طحنه وبعد ما طحنه راح ضراه على وجه المياه وراح زجيل الشعب يعني عايز يقول لهم ادي الاله اللي انتوا كنتوا عاملينه اله اديني دوتوه لكم في ميه بلوه واشربوا ميته وكده وراح طحن

0: هذا الإله. فالنهاردة أنا محتاج أتعامل مع الأمور بحسب، زي ما موسى طحن العجل. مرة تاني نلاقي واحد زي حزقية كان نبي طاقي، ولقي الشعب بيعبد الحية النحاسية اللي هي رمز للتعبان في الوقت دوا، وكانوا بيعبدوها وبقيت إله. يقول الكتاب إن حزقية أخذ الحية النحاسية سحاقها. فأنا محتاج النهاردة أعمل زي ست دية أطرق، محتاج أعمل زي موسى أطحم، محتاج أعمل زي حزقية أسحق أليشع لما في يوم من الأيام هيتفرغ لخدمة الرب. يقول عنه كسر المحراب وخد البقرات وراح دبحهم، فخد قرارات حاسمة. فأنا محتاج أخد قرارات حاسمة مع كل اللي بيربطني بالعالم والخطية ومغريات العالم. نلاقي كمان بولس لما جماعة بتوع أفسوس جاب له المسيح في الوقت ده، جابوا كتب السحر، يقول عنه ما باعش الكتب دي مع ان الكتب دي كانت ثمنها غالي جدا، اكتر من 50,000 غالي جدا، وكان ينفع يبيعوها بس ما باعهاش. قال لا لازم نحرقها، وراح حرق كتب السحر، فالنار تحرق الاسرار. فانا محتاج النهارده ان انا اخد قرارات حاسمه، محتاج يا اما اسحق يا اما اطحن يا اما اكسر زي ما كسرت مريم قاروره الطيب الغاليه عند قدمي المسيح، وكل تضحيه لاجل المسيح تهون. فالست دي تركت، وده كانت بداية التغيير. أنا بقول إن في القصة دي الست السامرية في عدد 28، يعني طوال ال 28 عدد اللي فاتوا لسه ما تغيرتش، تغيرت عند بداية العدد 28 لما يقول تركت المرأة جرتها ومضت إلى المدينة وقالت للناس هلما انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. فراحوا مصدقينها وخرجوا من المدينة وأتوا إليها. وأنا أتخيل إن الست دي اللي كانت خايفة من نظرات الناس وتخاف تجاب الرجالة في الشارع وبتروح في وقت الظهرية علشان محدش يشوفها، لما المسيح تقابل معها خلاها ولا تخاف من الناس ولا تعمل أي حساب للناس، وذهبت قدام الناس كلها وتحولت لأعظم مبشرة تنادي برسالة المسيح.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. طيب أخي الحبيب
2: مول حبيب،
1: يعني المسيح له كل المجد وراح لعند هذه المرأة المرفوضة من مجتمعها وأعطى أحلى إعلانات. والناس نحن هلأ لما الناس، أنا مثلا أنا كنت عايش بالشر، يعني لازم الرب يروح لعند واحد كويس ابن حلال وكذا. الرب استخدمي لإلي لما تبت، استخدم حضرتك. ما بقى إذا كنت عايش بالشر بالماضي، ما كنتش عايش بالشر
2: بس يعني ما كنتش مؤمن،
1: ما كنتش مؤمن، بس أنا كنت عايش بالشر.
2: أيوة.
1: لو داني
2: أيوة.
1: فيعني مش مفروض كان يتعامل معي الرب بهذه الكيفية ويستخدمني. وطبعا أنا أقبل قدميه وأشكره يوميا وكل قلبي فرحان بأنه رحمني وعطاني نعمة. فهذه المرأة أعلن لها الرب أنه هو المسيح، انتظرها عند البئر وكأنه عم بيقول لها الناس مش عايزينك بس أنا عايزك،
2: ده جاي لها مخصوص،
1: أنا جاي لك مخصوص. وبعدين أنا عالم بكل ما فعلتي وبرضه جاي تسامحك. وبعدين أنا بقول لك شغلة، العبادة من الآن وصاعدا بالروح والحق. أيوة. عبادة لله.
2: أيوة.
1: لا في هذا الجبل عندكم جبل جرزيم
2: ولا في أورشليم،
1: يعني حأنفض العقائد كلها نفضة واحدة. وحتى بعد ما تأسس الإيمان المسيحي
2: أيوة.
1: أي عقيدة تأسست من بعده كمان هي منفوضة، رفضها، لأن الرب مثل ما كان عم يتكلم أنا هو الطريق
2: والحق
1: والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. فإما المسيح حاشا أن يكون عم يحكي كلام غلط، وإما الناس غلط.
2: أيوة.
1: والإنجيل بيقول لنا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس،
2: وليكن الله صادق
1: وكل إنسان وكل إنسان كاذب مهما كانت الحجج عنده.
2: ده مش مشكلة.
1: طب أي رأيك نوسع شوية لو سمحت؟
2: شوف عايز أقول حاجة، لو أنا في حنفية بتنزل مية وأنا معايا كوباية فاضية،
1: نعم،
2: تقعد الحنفية تندل لمدة سنة وأنا كوباية في إيدي بعيد، عمرها ما حطون نقطة مية. لكن لما أخد الكوباية وروح لها عند الحنفية بتاعت المية عشان تتملي وعندي أنا رغبة في إن أملاها، في دقايق تتملي. هذه هي النفس البشرية. كل واحد لو ما خضعش وطاع وأعلن احتياجه، بس معاه حتة تانية وعنده استعداد انه يشتغل لصالح المسيح بالإمكانيات اللي موجودة عنده. أخذ مثل جدعون، جاء في زمن

0: كانوا مذلولين تحت يد الأعداء. لكن هذا الشاب كان عنده غيرة مش معقولة، فكان ياخد الحنطة قبل ما تستوي ويهربها من المديانيين، وبدل ما ياخد الحنطة يروح يوديها للجرن بتاع الحنطة كان يوديها للمعصرة عشان يخدعهم، وعشان ينفض فيها وياخد الغلة يروح يديها للناس. الرب ما ظهر له، قاله بيقول له الرب معك يا
1: جبار البأس.
0: الواد بطل حواليه كده قال له في حد بيكلمه،
1: دي نقطة حلوة.
0: قال له انت؟
1: نعم.
0: قال له انا جبار بأس. ها عشيرتي هي الذلة في اسرائيل وانا الاصغر في بيت ابي، جاي تكلمني ليه؟ قال له اذهب بايه؟
1: فاذا الرب ينظر الى القلوب
0: بقوتك. هذه هي فين القوة؟ الامانة بتاعتك.
1: هللويا.
0: عايز اقول ايه بقى؟ اجي ليك انت.
1: نعم.
0: انت كنت ماشي في الشر لشوشتك.
1: نعم.
0: بس كنت جريء. قال لك لو انا خلصته استخدم جرأته بدل ما تبقى ضدي تبقى معايا. يبقى الله
1: وروح الشكر
0: ما بي ايوه ما لو هو جاب واحد مؤدب، جاب واحد زيي.
1: نعم.
0: اقول ما انا كنت مؤدب وهو خلاني مسيحي. لكن لما انا ابقى فاجر اقول ده جاب واحد فاجر وخلاه مؤمن. لا الفرق كبير قوي. افضل طول عمري بقدم شكر مش مصدق نفسي ان انا موجود في المكان ده، فافضل طول عمري اخدمه بالقوة اللي كنت بروح بيها في الشر. وهذا ما حدث مع بولس الرسول. ان الذي كان الايمان الذي كان قبلا يطلفه كان ينادي به فكانوا يمجدون الله فيه. يبقى الله بيستخدم الموهبة بتاعتي لما يبقى عندي امانة عشان يحولها لمجده بدل ما كانت ضده بقت معاه.
1: مجدا للرب.
0: لله.
1: يعني انا عم حاول اني اقرا هذا المقطع لانه حلو.
0: أيوة.
1: لما بيقول بولس الرسول انه أيوة. لما المسيح خلصوا خلصوا حتى يكون هو مثال للعتدين.
0: يس.
1: يعني للعتدين ان يؤمنوا به.
0: يس. يس.
1: حسب الرساله الثانيه.
0: يس.
1: فبيقول بيقول هو عم يتكلم يعني مع تيموتاوس.
0: yeah. اللي هي بيقول له لأجل المختارين، لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين كان يحصلوا على الخلاص في مجد أبدي.
1: أوكي.
0: تيموتاوس الثانية أصحاح 2 وعدد 10.
1: yeah. أوكي. yeah. هلا خلص ما دامك قريت أكملها.
0: بيقول له إيه بقى؟ بيقول له في عدد 9 الذي فيه أحتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الرب لا تقيد. كلمة الله تقيد. لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلوا هم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي.
1: فإذا هون استخدم الرب غيرة قلبه لبولس.
0: أيوة.
1: وبذات الوقت العزم اللي عنده لأنه كان شديد
0: الغيرة،
1: والغيرة الموجودة عنده شيء مش طبيعي.
0: أيوة.
1: فبيقوم بيشرح لنا إياها بموقع آخر. أيوة. أنه الله لما رحمني.
0: أيوة.
1: مثالا للعتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية.
0: وهو بيكلم حنانيا.
1: طولنا على الأساس.
0: وهو بيكلم حنانيا بيقول له قالوا انت تعرف انت ترى كم من الشر قد فعل بقدسيك. قالوا اخترت لي اناء مختار ليحمل اسم امام امم وملوك وبني اسرائيل. ما قدرش حد يعمل ده غير بولس.
1: وساريه كم ينبغي
0: ان اتالم لاجل اسمي.
1: امين. قسيس رفعت احنا طبعا طولنا عليك شوي فراح نعوض الوقت مع حضرتك كمان. تفضل يا محبوب اذا بتحب تزيد اي نقطه. بتحب تزيد اي نقطه ولا انا بفتح عندي موضوع؟
2: هو أنا كنت نفس الموضوع اللي بتتكلموا فيه السجود.
1: نعم.
2: فلما المسيح لما بيلغي أماكن هنا العبادة وبيقول السجود لأورشليم، فالمسيح عايز يقول الموضوع ده والسجود مش مرتبط بمكان.
1: نعم.
2: فهنا الكلام اللي قاله المسيح ده ولا يقدر بولس يقوله ولا يقدر بطرس يقوله. ده كلام صعب جداً. يعني أورشليم اللي فيها الهيكل لغاية النهاردة اللي الناس بيروحوا يقدسوا فيه وكده، فالمسيح راح شطب على كل هذا وقال الساجدون الحقيقيون بالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. بس عايز قال حاجة يعني رهيبة في عدد 22 لما بيقولها أنتم تسجدون لما لستوا تعلمون. وده بيفكرني زي بالناس اللي عملوا الإله المجهول في أريوس باغوس وكانوا بيعبدوه. فبعدين بيقول لها حاجة تانية، أما نحن فنجدد لما نعلم.
1: نعم.
2: لأن الخلاص. فربط
1: لأن الخلاص هو من اليهود. بيقول لأن الخلاص هو من اليهود.

0: سمعتني؟
1: اللي انا عايز اقول ان هو ايه اللي دخل السجود بالخلاص.
0: نعم.
1: عايز يقول ان مش هينفع اي حد يقدم سجود او يقدم عباده الا لازم يخلص. فيخلص الاول بعدين يقدم السجود والعباده، والسجود هو حاله قلب.
0: Yeah. امين امين. طيب خلينا نتابع النقطه اللي حضرتك ذكرتها، لانه بيقول لان الخلاص هو من اليهود، يعني ما فيش خلاص خارج دائرة شخصه، لأنه هو أتى بالجسد من مريم العذراء ومن الروح القدس، وهو يهودي، يعتبر يهودي بالجنسية، لأنه هو يعتبر أنه ابن داود من نسل داود بحسب الجسد كما قال الكتاب، لكن هو أصل وذرية داود، هو الأصل، هو الله. فليش بس بدنا نحكي مع الناس ونقول لهم ما فيش خلاص إلا بالرب يسوع؟ بيجي بعض المسيحيين المنفتحين بيقول لك لا، إذا واحد كان مخلص وضميره صالح الله رح يخلصه، وبيستندوا على الآية اللي بيقولها بولس الرسول إنه من الذين ليس لهم ناموس هم ناموس لأنفسهم، ما تفعلوا بالطبيعة ما هو بالناموس. فضل يا محبوب.
1: هو الكتاب اللي قال ليس بأحد غيره الخلاص.
0: نعم.
1: وليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص.
0: نعم.
1: فما فيش خلاص بدون شخص الرب يسوع المسيح. في ناس بتحاول تعمل أعمال كويسة، الأعمال كمان بتيجي بعد الخلاص وبعد الإيمان، وحتى لما بيقول في سفر الرؤيا أعمالهم مش تتقدمهم لكن أعمالهم تتبعهم، لكن كل أعمالنا بدون الخلاص كثوب عتة زي ما بيقول الكتاب. فالنهاردة ما فيش يعني دخول سماء إلا بدون المسيح اللي هو المخلص الوحيد.
0: أمين أمين. الرب يباركك يا محبوب. طيب من أنا حابب أضيف شوي بعد الأفكار، لأنه إذا الرب أعلنها بوضوح.
2: أيوة.
0: أخ إبراهيم، ده موضوع يمكن المسيحيين يعبروا عنه عبور الكرام مش عم ينتبهوا له.
2: أيوة.
0: هم عم بيبيعوا الخلاص. أنا بعرف ناس، بديش سمي طوائف، في طوائف عندها إيمان أنه شيء اسمه universal salvation، يعني خلاص للجميع حتى بدون المسيح.
2: طيب.
0: بدون تثبت أسماء، والناس عم يسمعوني إذا عندهم علم بيعرفوا أنا شو المقصود. في طوائف كبيرة بتآمن أنه الله عنده شيء اسمه universal salvation، الخلاص العام للجميع إذا كان عنده ضمير صالح.
2: أنا حجيب الحتة اللي جناب القسيس علق عليها.
0: نعم.
2: بتاعة أعمال 17، أريوت باغوس، الناس كانوا بيعبدوا إله بالنسبة لهم مجهول.
0: نعم.
2: عايزين إله.
0: نعم.
2: ونفسهم فيه، وبتقول التاريخ إنه حصل وباء وقدموا ذبائح لكل الآلهة اللي عندهم وموقفش، قالوا أكيد في إله مجهول إحنا مش عارفينه، فقدموا له ذبيحة فوقف الوباء. فراحوا حطوا تمثال أو مذبح لإله مجهول.
1: لو ينفع تخلينا أعلق على الموضوع ده تاني.
0: سوري. عم تسمع، عم تحكي معنا أسيس؟
2: أيوة. تعال على
1: بعد ما يخلص لك إبراهيم أنا هكمل.
0: اتفضل. أمين يا رب. اتفضل.
2: واخد بالك؟
0: نعم.
2: فأنا بتكلم بقول إيه، بولس قال لهم يعني الناس دي بتقدم لإله مجهول. بولس بيقول لهم الذي، فهو بيقول لهم هنا
0: هذا الذي أنتم تتقونه هو لسم تعرفونه،
2: بيقول لهم فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه، اللي بنتكلم عليه نيورفيرست. لا أنتوا بتعبدوا له وما أنتوش عارفينه. لا أنا عايز أقول لك اسمه وعايز أقول لك بيعمل إيه.
0: حلو.
2: يبقى إذن حول اللي أنت بتحطه قدامك ده، أنا بقول لك هو مين. فما تتمسكش بالعنف. الذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به الإله الذي خلق كذا. وبعدين في الآخر قال لهم، بص هنا كده بيقول لهم فالله الآن
0: يأمر
2: جميع الناس أن
0: في كل مكان
2: أن يتوبوا.
0: yes.
2: متغاضيا عن أزمنة الجهل. إذ أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكون بالعدل
0: برجل واحد،
2: براجل من الراجل
0: ده، راجل الرجال المسيح
2: راجل. هو بيقول كده
0: الخلاص
2: مع هو براجل. نقول لا مش هو، أو اسمع الكلام الحلو.
0: نعم.
2: ده
0: نعم.
2: بيقول براجل قد عينه مقدما للجميع إيمان إذ أقامه
0: من الأموات.
2: يبقى لازم الراجل ده يكون اللي مات وقام.
0: وليش مات أصلا؟ أسلم لأجل
2: خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.
0: أمين.
2: يبقى تلف تلف تلف والآخر هتوصل للراجل ده ليس في أحد غير الخضار.
0: مجدا للرب. أشكرك يا رب. كلمته حلوة، كلام الرب حلوة جميعا. طيب أسيس اتفضل يا محبوب.

0: عارف النقطة اللي كنت عايز تتابع فيها بحسب السفر
1: كنت
0: النووي؟
1: هتكلم في نفس النقطة، إن الخلاط يعني كان في شخص تقي اللي هو كرنليوس، اللي كان فيه صلوات وصدقات وطلبات
0: نعم.
1: ويرفعها، بس لسه ما تعرفش على المسيح. فالمسيح قال له كل الأمور اللي أنت بتعملها دي تذكارا أمامي،
0: نعم.
1: لكن تروح تستدعي سمعان الملقب بطرس هيقول لك كلام به ينبغي أن تخلص. فممكن يكون في شخص مخلص وكده، لكن بيعمل أعمال كويسة، لكن هو محتاج إن ياخد المسيح هو اللي يخلصه من كل الخطية ومن كل الشرور.
0: أمين أمين. طيب أسيس إبراهيم، الكتاب المقدس بيقلنا بيخبرنا أخبار عن الذين التقى بهم الله بطرق يعني روحية، طبعا هي طرق مادية بس لها إشارات رمزية روحية. يعني الرب لما سارة زوجة إبراهيم شدت على هاجر، لأنه هاجر ارتفعت ارتفع قلبها وتكبرت على حماتها، سوري مش على حماتها، على على على سيدتها. فالمهم إبراهيم قال لها هي جاريتك بإيدك، شدت عليها هربت، بس كانت حامل. يقول فوجدها ملاك الرب عند البئر، على البئر يعني عند البئر.
2: هو وجدها وفتح عينيها تشوف بئر.
0: أوكي. هلا وجدها، ودي نقطة حلوة، إنه ملاك الرب يمثل رب رمز الرب يسوع.
2: كلمة ملاك الرب هو الرب يسوع،
0: هو إشارة للرب يسوع.
2: أيوة.
0: الأقنوم الثاني في الثالوث الأقدس.
2: يس.
0: لعازر الدمشقي رمز للروح القدس.
2: أيوة. وجد رفقة عند البئر.
0: الأولى بحسب تكوين 16.
2: يس.
0: الثاني بحسب تكوين 24.
2: يس.
0: وجد لعازر رفقة
2: عند البئر.
0: أوكي. عند البئر.
2: أيوة.
0: والمسيح وجدها عند البئر السامرية بحسب يوحنا 4.
2: يس.
0: طب خلينا نفسرها بسرعة، مش معنا وقت كتير، كم دقيقة ونختم الحلقة.
2: كده انت حليت لي مشكلة الثالوث.
0: اتفضل. حلوة.
2: الاولاني الله هو مكتوب عن الرب يسوع، والثمرية وجدها انسان هو الرب يسوع، ورفقة لعاذر هو الروح القدس. اذا المسيح الله يجد الشخص عن طريق المسيح بعمل الروح القدس.
0: مجد للرب. حلوة حلوة. مجد للرب. لانه احبائي لما هاجر هربت من مولاتها وشافها وظهر لها الرب
2: وكان نصح يموت،
0: فبتقول يعني اها هنا بعد رايت رؤيا،
2: سميت
0: اسم المكان
2: بئر
0: البئر لحي رؤي، يعني بئر الاله الحي.
2: يس.
0: يعني شافت الله. وهي مين؟ هي هاجر.
2: يس.
0: اللي اتت بها ساره
2: من مصر.
0: من مصر. وانجبت طبعا اسماعيل، وبعدين طبعا الرب قال له لابراهيم انا رح بارك اسماعيل بالنسبة للكثرة الجسدية العددية.
2: إيه.
0: ولهذا بتشوف ما شاء الله إسماعيل واللي كل حواليه والموحدين بيجيبوا كتير. قال له رح باركك وسيكون أمك كبيرة، لكن بإسحاق يكون لك نسل، أي النسل نسل السماوي الذي يأتي منه المسيح، أي المسيح الذي به الخلاص. أسيس رفعت تفضل احكي لنا كم دقيقتين أخيرا، وبناخد دقيقتين من الأخ إبراهيم وبنغلق الحلقة. تفضل.
1: يعني أقول اختبار صغير في دقيقتين على القصة اللي احنا قلناها.
0: نعم.
1: يعني لو شخص النهاردة سمع الحلقة ومحتاج يحط إيديه في دين المسيح، هو محتاج النهاردة إنه يترك وما يفشلش من نفسه، يعني مهما كانت حالته ومهما كانت وضعه. أفتكر الاختبار ده حصل هنا في مصر، وكان في حد يعني بعد ما خلص الدراسة الكلية بتاعته دخل في شركة يشتغل فيها، ويعني في مكان مكتب، وبعديها كان بيقعد لوحده طول اليوم، وبعدين دخلوا واحدة تاني معاه في المكتب دوا، فصارت بينهم وبين بعض علاقة غير شريفة. الست دي كان حتى جوزها كمان طيار، فكان يسافر من هنا والراجل ده يروح عند البيت ويعمل معاه الشر والخطية، وقعد على الحال ده 5 سنين. وفي يوم من الأيام وهو رايح البيت جوزها سافر، فسمع صوت في مدخل العمارة يقول له آخر مرة أكلمك فيه. جهل الصوت وطلع على باب الشقة لسه يحط إيده على جرس الباب وبيرن، فلقى الصوت بيقول له ده آخر نداء وآخر كلمات أنا بكلمك فيها. قال اترعب، فراح نزل، وهو نازل لقى جوسة رحلة السفر اتلغت بتاعته وجر الشنطة وراجع في الوقت دوا. فأول ما شافه في الشارع وهو طالع والتاني داخل وكده، راح الرجل ملحقش يعني يروح البيت، لكن جه في الشارع وراح سجد جنب واحد فكهاني وقال للرب انا بقالي 5 سنين بعمل الشر وبعمل الخطيه ومش عامل لك اعتبار، وانت لسه باجي عليا ولسه بتحبني ولسه

0: ساترني، انا من النهارده اكون انسان جديد وبترك الست دي وبترك كل الخطيه والشر. فتاني يوم راح الشغل واتقابلوا مع بعض فبيتكلموا، فراح عمل زي اغسطينوس، فرايح راح لصاحب الشركه قال له يا تنجني توديني في اي مكان يا اما خلاص اقدم استقاله. فراحت هي بتقول له انت ايه اللي بتقوله ده؟ قال لها خلاص فلان اللي انت تعرفيه مات تحت بيتكم من امبارح وانا انسان جديد. فالنهارده لو في حد يمكن بيسمعنا في النهايه، المسيح اللي غير السامريه، اللي غير زكا، اللي غير مجنون كره الجدريين وخليه جالس ولابس وعاقل، يستطيع ان يغيرك وتبقى واحد من ضمن الخدام ومن ضمن المبشرين ومن ضمن الكارزين. نعمه الله النهارده موجهه لاشر الخطاه واشر الفجار، ولما نروح السما حتى، واول ما نوصل السما، السما هنلاقيها مليانه بالنوعيات دي. هنبص في السماء ناحيه الاخوات نلاقي واحده زي السامريه، واحده زي مريم المجدليه اللي كان عليها سبع شياطين، واحده زي ست اللي امسكت في ذات الفعل. ناحيه الرجاله تلاقي واحد زي زكا الحرامي، زي اللص. فكل دول اتغيروا وجبلوا المسيح في وقت زي الوقت ده. فيمكن حد قدام الحلقه يقدر يركع النهارده ويقول للرب اديني قلب جديد وحياه جديده، ويترك الخطيه ويقول الاشياء العتيقه قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديد.
1: مجدا للرب. الرب يباركك قسيس رفعت، رائع رائع رائع، اشكر الرب من اجلك. طيب الرب يباركك قسيس رفعت، راعي الكنيسه الرسوليه في باخوم في اسيوط، في اسيوط
2: اسيوط.
1: الرب يباركك يا محبوب، اشكرك جدا. الرب معك قسيس ابراهيم. بعد معنا يمكن نص دقيقه لان انا بدي اختم. تفضل.
2: كل اللي عايز اقوله ان المثال ده بيقول انه ينبغي لكل نفس ان تتقابل مع شخص الرب يسوع الله الظاهر في الجسد الذي يعرف عنك كل شيء، والمستعد ان يسامح على كل شيء، والمستعد ان يزيل كل شيء لتكسبه هو وحده. لم تكن السامرية تعلم ان مقابلة واحدة قد ازالت كل الماضي وجعلتها إنسانة جديدة في المسيح يسوع، ليتم قول الكتاب في كورنثوس الثانية 5:17 إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدة.
1: هللويا. أجزاً للرب. ربي باكك، شكرا جدا أخي الحبيب خادم الرب المبارك الأخ إبراهيم سعد، راعي الكنيسة العربية
2: المسيحية
1: في ميرلاند بسيدني أستراليا.
2: أمين.
1: وشوف سموها يعني بطل الكتاب.
2: لا لا
1: لا لا، عن جد عنده جاهز. الرب يبارك.
2: الله يخليك.
1: نشكر رب من أجلك.
2: الله يخليك.
1: طيب حبيبي، مش شو بدي زيد بعد، رب عم يدعو الخطاة، وشفنا أمثلة أنه المسيح يبحث عن هذا وذاك، يبحث عن الأتقياء بس شوي عنيدين الأتقياء أكثر، اللي متدينين يعني، ويبحث عن الخطاة. ومن خبرتي ومن من من من رحلة حياتي بالخدمة، لقيت اللي بتوبوا بسرعة هم الأشرار أكثر من المتدين، لأن المتدين بحسش، ما بيحس إنه عنده احتياج. ما أنا متدين، ما أنا ماشي، فبس هو مش عارف إنه هو أبعد من الأشرار، مع إنه الأشرار عم بيهينوا اسم الرب، لكن هو عنيد وعاصي لأنه مش عم يقبل يتعرف على الرب يسوع المسيح بالطريقة الصحيحة حتى يولد من فوق ويسكن فيه الروح القدس. وبصير عنده إعلان رومية 8:16، الروح، روح القدس، روح الله يشهد لأرواحنا من الداخل أننا أولاد الله. ما عندكش الشهادة؟ أطلب الرب اليوم. إذا عندك الشهادة مبروك عليك، يسوع المسيح له المجد. لكن إذا ما عندك، قل له يا رب ارحمني، غسل لي قلبي الخاطي بدم ذبيحتك اللي قدمتها على الصليب، اسكن فيي بالروح القدس، روح القداسي حتى أعيش بقداسي، وعطيني يا رب نعمة وهبة. هي هبة، مش أنت ما بتسحقها ولا أنا، هي هبة، نعمة وهبة الحياة الأبدية باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد. دائما بأشر بعمل هالإشارة حتى تفتح، ينفتح الذهن. نحن مش عم نعبد ثلاث آلهة، إله واحد، لكن مثلث الأقانيم في جوهره، له الكرامة وله كل المجد إلى أبد الآبدين. أمين. إلى اللقاء أحبائي في حلقة جديدة. أنت أن المسيح في مجيئه، الرب معكم.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد، عزيزات المشاهدة، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. النهاردة بنحاول نجاوب على سؤال بيتردد في أذهان الكثيرين: هل هناك طبيب للقلب المكسور؟ بنعرف ان في أطباء للأمراض النفسية زي الاكتئاب والوسواس، ولكن ماذا عن القلب المكسور؟ ماذا عن الأمل الضائع؟ هذا ما سنتحدث فيه بعد أن نستمع ونستمتع بهذه الترنيمة، فابقى معنا.

طبيب القلب المكسور، طبيب النفوس المحطمة. هذا هو عنوان هذه الحلقة من برنامجنا. لم يوجد على أرضنا ولن يوجد إلا شخص واحد وحيد قال أنا بشفي القلوب المكسورة. عزيز المشاهد، عزيزات المشاهدة، هيا معا نقرأ كلمة الله في هذا الجزء الغالي جدا على قلبي، واللي أتمنى أن يكون غالي جدا على قلبك. حينما ذهب المسيح إلى البلد التي تربى فيها إلى الناصرة، ماذا فعل به أهل الناصرة؟ احتقروا ورفضوا، لكنه تكلم إليهم بكلمات النعمة التي يريد أن يتكلم بها إليك وإلي في هذه الحلقة. من إنجيل لوقا صح 4 وعدد 14 نقرأ: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. أشفي القلوب المكسورة، أشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين إلى الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأوا يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون، بدأوا بقى يحتقروه للأسف، أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب اشف نفسك، كما سمعنا أنه جرى في كفر نحوم، فافعل هكذا هنا في وطنك. قال: الحق

أقول لكم ليس نبي مقبولا في وطنه. إن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر لما كان جوع عظيم، ولم يرسل إيليا إلا إلى واحدة منها إلا إلى أرملة إلى صرف الصيداء. وبرسم كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان إليشع النبي، ولم يطهر منهم إلا نعمان السرياني. فقاموا وأخرجوه خارج المحلة خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة جبل عايزين يقتلوه، على حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى. المسيح كان مواطن صالح يحب وطنه، فذهب إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع كعادته لأنه كان دايما يوم السبت اليهودي يروح المجمع، فكانت دي عادة. ودخل المسيح وادوله يقرأ، وأول ما مسك سفر أشعياء في العهد القديم فتح السفر على المكان، أول ما فتح طبعا هو حافظ الكتاب مكتوب عنه شريعتك في وسط أحشائي، فتح الكتاب طلع أشعياء 61: روح السيد الرب علي لأنه مسحني. وقرأ، وصل إلى أكرز بسنة الرب المقبولة، وقفل السفر وحطه. هم كلهم بيبصوا عليه بيقولوا له جوا قلوبهم، هو بيقرأ قلوبهم: أيها الطبيب اشفي نفسك، كما سمعنا ماذا حدث في كفر نحوم فافعل هذا في وطنك. لغاية دلوقتي الكلام ده أحيانا يتقال، مثلا لما خادم ربنا يستخدمه في حتة، أحيانا بعض الناس يقول لك: يا عمي ده زي النخلة، معلش أقول النخلة المعوجة اللي بتطرح في حتة تاني. أهو قالوا عن المسيح كده: انت بتعمل معجزات في كفر نحوم، طب ما تعمل معجزات في الناصرة. رب يسوع كلمهم عن حاجة جميلة جدا على العهد القديم، قال لهم ايام ايليا النبي كان في يهود كتير، لكن ايليا ما راحش الا الى امرأة امامية. امامية يعني مش يهودية، واليهود بيتضايقوا جدا من كده. يعني بيقول لهم نعمة ربنا حتى في العهد القديم تتجه للآخرين، فإيليا لم يذهب إلى يهودية لكن ذهب إلى أممية. وإليشع النبي كان في برص كثيرين في إسرائيل، لكنه راح لواحد سوري ما كانش يهودي، إلى نعمان السرياني السوري وشفاه. يعني كأنه بيجاوب على الرفض بتاعهم بنعمة عظيمة. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، صدقني أنا بالنسبة لي يمكن لا توجد قطعة في الكتاب تملأ قلبي تأثير نظير هذا الجزء اللي أنا قريته معاك النهاردة. الرب يسوع فتح السفر وقرأ هذا الجزء اللي ببشرك بيه وبشر نفسي وكل اللي بيستمعوا. قرأ من أشعياء 63، طبعا هو حافظ. لما بنكون مثلا في بعض الفرص الكرازية في أماكن، مثلا نقول نقرأ من سفر التكوين، سفر التكوين أول الأسفار، الأشخاص اللي مش عارفين الكتاب المقدس يقعدوا يدوروا على سفر التكوين، مش عارفين، مش بيقروا. لكن المسيح كان دارس كلمة الله، مكتوب عنه بالنبوة في مزمور 1: في ناموسه يلهج نهارا وليلا. عشان كده فتح وطلع على طول. وفي هذا الجزء أشعياء 61 7 أعمال جميلة لمسحة المسيح أشاركك بها، لأنها عزاء للقلوب المكسورة. أول حاجة قال: روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. المسيح قال أنه جاي يبشر المساكين. مسكين يعني فقير. على فكرة أول عبارة قالها المسيح في التطويبات على الجبل قال: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يعني إيه مساكين؟ يعني حاسس إنه مسكين، يعني مش متكبر، يعني حاسس إنه محتاج. في واحد لو دوكي في رؤية 3 بيقولوا إني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. لو أنت حاسس إنك أنت مستكفي بذاتك أو بالمادة بالماتيريال عن ربنا مستغني، يبقى أنت مش مسكين، يبقى للأسف مالكش بشارة. لكن طوبى ليك إذا كنت مسكين بالروح، طوبى ليك إذا كنت محتاجة. أنا شخصيا بشعر
من نعمة ربنا إن أنا بشعر إني مسكين.

بجد انا محتاج ربنا. تقول انت محتاج. ارسل المسيح الى المساكين ليبشر لهم. المساكين الفقراء يعطيهم غنى حقيقي. غنى المسيح افسس 3 الذي لا يستقصى. قال المسيح عندي الغنى والكرامة. ممكن تبقى مسكين ماديا بس يكون ليك كنز سماوي. تقول ايه الكلام العجيب ده؟ قال المسيح لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض. هنا في سوس صدق حرامية. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. ما تركز على الارض. يا ترى انت مسكين هنا وليك كنز هناك. اقول لك طوبى ليك. هذه البشارة، هذا اول مسحة من المسحة التي قال عنها المسيح أرسلني لأبشر المساكين. حاجة تانية، العمل العظيم لمسحته اللي بيأسر قلبي كمان، أشفي المنكسر القلوب. قلت في بداية البرنامج أنه في ناس عندهم ديبريشن، نوعين من الديبريشن، ديبريشن اكتئاب نتيجة للكيمياء في المخ أو اكتئاب نتيجة للظروف في الحياة. في دكاترة نفسيين حلوين جدا، بتروح لهم يحاول يديك دواء يعالج الاكتئاب او الوسواس او القلق، بس لا يوجد اي دكتور نفساني في الوجود يكتب على العيادة بتاعته انا طبيب القلوب المكسورة. صدقني عزيزي المشاهد، معلش انا مش لاقي كلام اقوله لك غير اني لو قلبك مكسور يسوع المسيح يشفيه. يعني ايه قلب مكسور؟ يعني بص، في ظروف بتكسر القلب، مثلا المرض، العار، السجن. احيانا الظروف اللي حواليا تكسر قلبي، او احيانا الناس تكسر قلبي، تقول لي كلام يخزيني، يكسر قلبي، يجرحني، يخلي عندي جروح داخليه، او احيانا انا اكسر قلب نفسي. بلاحظ ناس بعيد عنك من الغيرة بتلاقي قلبه مكسور، يبص شمعنا فلانة عندها مايكروويف، مش بس مايكروويف، عندها غسالة في الأوضة. لا يا عم، في أمور أصعب تظل يعني تمسك تجرح في نفسها، لأن ما عندهاش الغيرة. أعمال الجسد غلاطية 5 غيرة، تظل تكسر في قلبها لغاية ما قلبها يتكسر، وما لهوش علاج إلا عند يسوع المسيح. روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أشفي المنكسرين القلوب. أنا مش عايز أمشي من الحتة دي بس وقت البرنامج. هل قلبك مكسور؟ هل قلبك مكسور؟ اسمع ماذا قاله المسيح على الصليب بالنبوة في مزمور 69: العار قد كسر قلبي فمرضت. قلبه اتكسر بدالك علشان هو بس يقدر يشفي قلبك المكسور. صدقني لو كان عندك جروح دفينة بتفكر في الانتحار، يمكن تكون فكرت في الانتحار. عايز اقول لك تعال الان قل له يا رب اشفي لي قلبي المكسور، رجع لي الامل المقطوع. هو وحده اللي قال اني انا اشفي القلوب المكسورة. حاجة التالتة، انادي للمقصورين بالاطلاق. ابليس بيمسك الناس ويربطهم. يقول الكتاب يستفيق من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم لإرادته. ومن أكبر كذبة إبليس إن مفيش إبليس. ناس كتير أقول لهم إبليس، يقول لك إبليس يا عم ده الناس اللي هم شياطين. هو في حاجة اسمها شياطين؟ صدقني فيه، وبيكذب عليك وأسرك. اسمع ماذا يقول الكتاب، الروح اللي هو الشيطان الذي يعمل الآن في أبناء المعصية بيربطك. قال المسيح في إنجيل لوقا 11: محدش يقدر يفك من إيدين إبليس إلا بعد ما يربطه. افهم، يربط القوي ويأخذ أمتعته. مين ده؟ الأقوى منه، وينزع سلاحه الكامل. حاجة الرابعة، وللعمي بالبصر. أول حاجة يبشر المساكين، تاني حاجة يشفي المنكسر القلوب، ثالث حاجة ينادي للمقصورين بالإطلاق، رابع حاجة العمي والبصر. في العهد القديم كان في ناس بيقوموا من الموت، أنبياء قوموا ناس من الأموات، ولكن عملية تفتيح الأعمى دي لم يفعلها إلا المسيح، لا العهد القديم ولا الجديد. مكتوب الشيطان عمى قلوب الناس
والمسيح اللي بيفتحها.

إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين. كورنثوس الثانية 4:5. إبليس بيعمل قلبه يخلي الإنسان صدقني. أقول له مثلا بعد الموت بعد عمران طويل تروح فين؟ مرة قعدت مع واحد قلت له بعد عمران طويل تروح فين؟ يقول لي منين ما يوديني؟ تروح السماء؟ الله أعلم. تروح النار؟ الله أعلم. تروح فين؟ قال لي عايز أروح ليبيا. يعني أروح الكويت.

قد أعمت عينيه. حاجة الخمسة اللي قالها المسيح: أنادي للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر، وأطلق المنسحقين الحرية. منسحقين الناس اللي إبليس سحقهم. عارف لما كتير العمارات بعيد عنك بتنهار، لسه في عمارة انهارت، الناس انسحقوا تحت المعمار، انسحقوا. في ناس منسحقين تحت هموم الحياة، يعني يا حرام مسحوق تعبان. يسوع المسيح مكتوب عنه: مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. سحق المسيح لكي يشفي سحقك. حاجة الستة: أكرز بسنة الرب المقبولة، يعني ما زال لي خلاص. سنة الرب المقبولة موجودة طالما أنت حي، وطالما المسيح لم يأتي المجيء الثاني. وطوى السفر. عارف إيه الحاجة السبعة اللي موجودة في أشعياء 61؟ وبيوم انتقام لإلهنا. طب ليه ما قالهاش؟ عشان هو مش راضي يهددهم. لكن المسيح هو الديان. تعلن كلمة الله أن المسيح هو الديان. قال المسيح: الآب لا يدين أحد، بل قد أعطى كل الدينونة للابن. هيجلس على العرش العظيم الأبيض وهيدين. يا ترى قلبك مكسور؟ بدعوك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أن تصلي معي. صلي معايا وقل له: يا من أرسلت لتشفي المنكسر القلوب، أنا محتاج هذه اللمسة يا رب. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يا يسوع دمك. يعني إيه دمك؟ يعني فدائك. أنا محتاج يا يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك، اسمع الكلام ده بل قوله معايا، حاول تدندن معايا.

أنا محتاج. بدأت هذه الترنيمة بأنا محتاج، وبدأت المسحة السباعية اللي تكلمنا عنها النهاردة بالمساكين هي نفسها. أرسلني لأبشر المساكين. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، أنا مسكين، أتمنى أنت تكون مسكين. يعني مسكين يعني حاجز، حاسس أن أنا محتاج لربنا. تعرف لو أنت مكتفي بذاتك لذاتك مش هتستفيد، لكن أنا مسكين، أنا هركع قدام الرب وأتمنى بجد، مش تمثيلية، اركع قدامي أنت وأسرتك، أنت ومراتك وولادك، أرجوك سيب اللي في إيدك واركع في اللحظات الأخيرة لهذه البرنامج. ويريد تبعت لنا بعد كده وتقول لنا عن هذا الأمر الجميل، هنفرح معك. اركع معايا بجد، اركع معايا وقول له مرة تاني أنا محتاج لمسة روحك. يمكن يكون قلبك مكسور، يمكن تكون مسكين، يمكن تكون منسحق، يمكن تكون مأسور، يمكن تكون أعمى. تعال اتحرر الآن أرجوك، مش بعد البرنامج، الآن.

رب يسوع المسيح، يا رب يسوع أراك، أراك الآن بالإيمان بتبشر كل مسكين ومسكينة راكعين قدامك، أراك بالإيمان بتشفي يا رب، بتشفي بجروحاتك كل قلب مكسور يا من كسر قلبك، أراك يا رب بتحرر كل يا رب مستعبد للمخدرات، للاكتئاب، للنجاسة، لأي خطية يا رب فك النفوس يا رب. صلي معايا يا رب حررني يا رب فكني. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، ثق إن كنت صليت من قلبك إن المسحة اللي كانت على المسيح تكون عليك كمان، وإنت تبشر الآخرين بهذا الشخص المحرر العظيم. أدعوك إنك تقرأ في الكتاب المقدس بانتظام، ترتبط بالكنيسة وتصلي. أدعوك إنك تعمل كده وتخبر الآخرين عن هذا المحرر العظيم. وإلى حلقة قادمة من هذا البرنامج.

أنت دائماً صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم فيا كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معايا النهاردة مع حلقة جديدة من السلسلة اللي أنا بقدمها لكم من المركز العربي بجنوب كاليفورنيا بعنوان الحجارة تتكلم. لو حضراتكم فاكرين الثلاث حلقات اللي فاتت، أنا كنت معاكم في جزيرة بطمس وشفنا المكان اللي الرسول يوحنا شاف فيه الرؤية، وشفنا المكان اللي سجد فيه للمسيح، وشفنا إزاي قال له اكتب ما انت رأي والواقع، وانا هوريك بعد كده اللي هيحصل، وده اللي هتشوفوه حضراتكم في اصحاح 4. وزي ما قلت لكم في البدايه، انا مش هدفي ان انا افسر سفر الرؤيا، ولا هدفي ان انا اقدم مدارس. انا كل هدفي من السلسله دي ان انا انادي لكل واحد لسه عنده شك في كلمة ربنا، بيشككوك في الوحي، بيشككوك في كلمة الله، بيشككوك في الكتاب المقدس. عايز أقولك أنه حتى لو الناس دي كلها حاولت تسكت كل المؤمنين، الحجارة هتتكلم. احنا في مدينة أفسس العظيمة، واحدة من أعظم الأماكن اللي لسه محتفظة بأجزاء كتيرة. يعني احنا هنحاول في خلال الحلقة دي نوريكم بعض الأجزاء العظيمة في مدينة أفسس، وده اللي باقي من أفسس. مش عارف انتوا قادرين، انا متأكد انكم شايفين اللي ورايا وشايفين الأجزاء الكتيرة اللي بتحصل هنا في المكان اللي احنا فيه. على على على ناحيه ايدي الشمال كان في معبد الالهه، معبد ارتميس الالهه ديانا. ومعبد الالهه ديانا ده طبعا انتوا فاكرين الرسول بولس لما عمل في سفر الاعمال تقروا عنها، وابتدوا يصرخوا فيه عظيمه هي الهه ارتميس. وكانت العباده في معبد ارتميس، في معبد ديانا، هي عباده زنا. كانت الكهنة بتاعتها ستات، الكهنة بتاعتها العذارة، كانوا بينزلوا الشارع لابسين صنادل مكتوب عليها follow me، وبيجيبوا الشباب أو الرجالة لجوه المعبد ويزنوا فيها. فكان مكان في منتهى الخطورة اللي كان بيواجهها الرسول بولس، وبيواجهها تحديات للمؤمنين اللي جايين جديد للإيمان المسيحي. أفسس واحدة من الكنائس اللي ابتدى الرب يسوع يوجه ليوحنا انه يكلمها. فاكرين زي ما اتفقنا انه الرب يسوع بعت 7 رسائل لسبع كنائس، وكأنه بيوجه رسالة للكنيسة العامة. وزي ما هنشوف في الرحلات اللي جاية، في الحلقات اللي جاية، انا هاخدكم كنيسة كنيسة، بنبتديها من افسس، وبعد كده بنروح سميرنا، برغاموس، بنروح لأماكن كتيرة، بننتهي بلودوكية الكنيسة السابعة، الكنيسة الفترة. طيب، علشان وقتنا، انا اشجعك ان يكون معاك كتابك المقدس وانت بتتابع معايا اللي بيحصل دلوقتي. انا عايزك وانا بوعظ او انا بقدم لك الفكرة النهاردة، اوعى تنسى انه الحجارة تتكلم. ايه هدف الكلام ده؟ انه جم في وقت من الاوقات من 2000 سنة قالوا للمسيح سكت تلاميذك، سكت الناس اللي بتصرخ، سكت الناس. زي ما العالم النهاردة بيحاول يسكت كل واحد بيقول ان كلمة الله حية وفعالة، كلمة الله صادقة، وعمالين نطلع باساليب جديدة وافكار جديدة وفلسفات جديدة. ودي انا في ظهري اهو قمة الفلسفات. الفلسفات دي وقعت، فاضل منها اثار، واللي باقي كلمة الله اللي عمرها ما سقطت. الناس دي ياما فلسفات بتطلع وياما نظريات بتطلع، عشان كده بيسموها نظريات، عشان كده بيسموها نظريات. وبستعجب عن المؤمنين اللي بيحاولوا يجمعوا او يوفقوا بين النظريات اللي العالم بيقولها والكتاب المقدس، وبيضغطوا على كلمة الله كأن كلمة الله محتاجة تطوية ومحتاجة. يا جماعة، أنا هنا عشان أقول لكم الحجارة تتكلم. الحجارة بتشهد إن كل كلمة، كل حرف قالوا المسيح. إحنا هنا في تركيا، أيوة، هي بلد مش مسيحي، لكن الأثار اللي فيها بتتكلم. لو على بعد 600، يعني مش عايز أقول بالضبط كيلوهات من أفسس، في جبل أرارات، الجبل اللي نزلت عليه سفينة نوح. فكل مكان في الكتاب المقدس فيه حجارة بتشهد عن الكلام ده وعن صدق الكلمة وصدق. يفضل حاجة بقى أهم، إن الله ما بيكذبش، وليكن كل إنسان كاذب، لكن الله لأ، الله كل كلمة قالها هنا وكل كلمة بعتها. طيب، وإحنا بنتكلم عن الكنائس السبعة، زي ما قلت لكم، أنا مش دوري هنا أن أنا أديك درس كتاب تقدر تاخده في كنيستك، ومش دوري أن أنا ناقش مدارس. أنا
بقرا الكتاب المقدس، بشوف اللي بيحصل ده ربنا عايز يقول لي انا هشام ايه، انا كخادم، انا كابن ربنا، انا كمتعبد لربنا، انا كواحد بيحب يسوع واتخلصت بدمه، زي ما اتكلمنا الحلقه اللي فاتت لما الرسول يوحنا بيقول الذي احبنا وقد غسلنا بدمه. احنا محظوظين جدا ومباركين جدا ان ربنا حبنا وغسلنا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه، جعلنا ملوكا وكهنه. فانا لما بقرا الرسائل دي مش بقول شوف بتاع افسس او بتاع لودوكية، لا، انا بقول يا ترى انا في الموقف بتاع لودوكية، يا ترى انا فاتر روحيا ولا انا ايه وضعي. انا بحاول اخد كلمه ربنا واطبقها في حياتي، وعايزك تطبقها في حياتك لان عايزك تعيش حياه وحياه افضل. بصوا تعالوا نقرا الرساله الى كنيسه افسس، بيقولوا واكتب الى ملاك كنيسه افسس. فاحنا في المكان اللي يوحنا شاف فيه الرؤيه في بطمس وبيكلم المدينه بتاعه افسس. وبالمناسبه برضو عشان اقول لكم، افسس دي المدينه اللي كان فيها الرسول يوحنا واتقبض عليه واتخاد للمنفى، وعلى بعد 2.5 كيلو بالظبط، 2.5 كيلو من المكان اللي انا واقف فيه. وهاخدكم بعد شويه، تابعوني على الفيسبوك، بعد شويه هتلاقونا عند بيت العذراء مريم. البيت ده اكتشف من حوالي 200 سنة، وقالوا انه واحدة راهبة ألمانية قدرت تكتشف ان ده البيت اللي كانت عايشة فيه العذراء مريم لما يوحنا اتاخد للمنفى. والكنيسة الكاثوليكية والبابا يوحنا اعترف به كمكان للزيارة او كمكان للحج المسيحي. وهنطلع نشوف البيت ده فوق، بس مش هنحطه في الحلقة، لكن تقدر تتابعني على الفيسبوك او اليوتيوب، هتلاقي هكون عامل جزء

عن كده. بس ده انا بقوله لك شوف الموقع اللي احنا واقفين فيه استراتيجي ازاي. ده المكان اللي كان بيبشر فيه يوحنا، ده المكان اللي كانت فيه كنيسه افسس، ده المكان اللي العذراء مريم كانت عايشه فيه. فالحجاره دي كلها بتشهد وبتتكلم. بيقول واكتب الى ملاك كنيسه افسس هذا يقوله الممسك السبعه الكواكب في يمينه. وانا عايز افكر حضراتكم بانه المشهد اللي شافه يوحنا لما قال انه الرب كان ممسك بسبع الكواكب في يمينه، ودي حاجه تطمنك وتطمنك مهما كان انت عايش في انهي بلد في العالم، مهما كنت بتنتمي لاي بلد في العالم، وبلد ديمقراطيه مش ديمقراطيه، بلد فيها حريه ما فيهاش حريه. عايز اطمنك انه مهما كان الكوكب اللي انت عايش فيه والبلد اللي انت عايش فيها كلها مضمونه في ايد يسوع، وانت بتنتمي ليسوع. فعشان كده بيقول له خد بالك يا يوحنا، يا ملاك كنيسه افسس هذا يقول الممسك بيمينه السبعه كواكب. الله هو المتحكم في كل الامور. بس لو عايز افكركم ان في اصحاح واحد لما يوحنا وقع عند رجلين المسيح سقطت كميت عند رجليه، وضع يده اليمنى علي وقال لا تخف. الايد اللي شايله السبع كواكب دي هي نفس الايد اللي بتطبطب عليا وبتطبطب عليك وبتطبطب عليك وبتقول لك النهارده لا تخف. طيب بيقول له هذا يقول الممسك بيمينه السبعه كواكب في يمينه الماشي وسط السبع مناير الذهبيه. وهنا المناير الذهبيه بترمز، وطبعا تقدر ترجع لكنيستك والاسيسك ولدراساتك. سبع مناير اغلب المفسرين بيقولوا انها بترمز للسبع كنايس، فهو ماسك السبع كواكب وبيمشي. انا عجبني قوي تعبير السائر بين السبع مناير ذهبية. عارف معناها ايه؟ معناها ان ربنا شغال في كل كنيسة وشغال في كنايسه. الفترة والواقعة والضيعة واللي فيها محاربات واللي فيها خصومات واللي فيها المرأة إيزابل اللي بتعلم تعليم، الرب لا يهدأ عن كنيسته، لأن دي عروس المسيح. أنا عايزك لما تفكر في الكنيسة فكر إنها عروس المسيح، عروس الرب يسوع، عروس المسيح. عشان كده بيقول له ايه؟ بيقول له الماشي في وسط السبع مناير الذهبية. يا ترى ربنا ماشي في بيتك؟ يا ترى سامح لربنا يتمشى في بيتك؟ يا ترى يا كل أسيس ويا كل خادم سامح لرب الكنيسة يتمشى في كنيستك؟ ولا أنا دي كنيستي وعقدتي وأنا عندي الرولز بتاعتي وأنا أصلا كبرنا على كده ودي عقائدنا ودي معتقداتنا؟ عشان كده كتير قوي الممر بيبوظ من الكنايس لما بنحاول إن احنا ما نديش فرصة لرب الكنيسة انه يمشي في كنيسته، انه يمشي في كنيسته، انه ياخد مكانته في كنيسته. هنا بيقول لملاك افسس بيقول له الماشي في وسط السبع مناير الذهبية. طيب عدد اتنين، ودي اول مرة بقى هنسمع كلمة انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين. هنا أول مرة بنسمع أنه ربنا بيقول لملاك الكنيسة، وطبعا في تشريحات كتيرة لمين هو ملاك الكنيسة، مين هو ملاك الكنيسة، لكن anyway أنا عايزك تاخدها على أنها رسالة شخصية ليك. أنا أقدر أديك تفسير، وطبعا عندي تفسير كتيرة قوي، لكن أنا عايزك تاخدها بالإيمان البسيط بتاعي. أنت اللي ربنا بعت لك الرسالة دي النهاردة، أنت اللي ربنا بعت لك الرسالة دي النهاردة. بيقول اكتب إلى ملاك الكنيسة، لملاك الكنيسة، وقول له أنا عارف أعمالك. وربنا النهاردة بيبص في عينيك وبيبص في عينيا وبيبص في عينيكي وبيبص في عينين خدام كتير ورؤساء كتير وقادة كتير ومرنمين كتير وشعب كتير، ويقول له أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. الكلمة دي ليها جانبين، جانب سلبي أو جانب يخوف وجانب مشجع. الجانب اللي يخوف إنك كل حاجة بتعملها في السر وبتفتكر إن محدش شايفها، ربنا بيقول لك أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك، فتخوف. واو، ربنا عارف، ربنا عارف. لكن خليني أخذ الجانب الإيجابي، الجانب اللي بيشجعني أنا شخصيا. أحيان كتير إحنا كخدام وكمؤمنين بنعمل حاجات محدش بيشكرنا عليها، ومحدش ما بتلفتش نظر. أنت دايما ما بتسمعش غير لو في نقد، لو في تقصير. لكن ربنا بيقولك أنا عارف أعمالك، أنا عارف. يمكن انت ما تشكرتش من الناس، يمكن الناس ما سقفتلكش، يمكن الناس ما قالتلكش برافو ربنا يباركك على اللي انت بتعمله، يمكن ده بيحصل مع ناس كتيرة مننا كلنا. لكن ربنا النهارده بيقولك بص، حتى لو العالم ده ما قدركش وما شكركش، انا عارف اعمالك، انا عارف اعمالك كويس قوي.
أنا عارف اللي أنت عملته في الخفة، اللي أنت كم واحد طبطبت عليه، كم واحد مسحت دموعه، كم واحد زرته، كم واحد كلمته عني، كم واحد كنت أنت سبب فرح

وتشجيع لي أنا عارف أعمالك اللي أنت يمكن عملتها وما كنتش فاكر إن حد تاني شافها أبدا. أنا عارف أعمالك، أنا عارف أعمالك. فأنا عايز أشجعك النهاردة، الذي يرى يعمل في الخفاء أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك، يجازيك علانية. أبوك يجازيك علانية. أوعى تخاف، أوعى تخاف من أعمالك، أوعى تخاف إن أنت تبطل تعمل أعمال تقول ما فيش تقدير، ما حدش بيحس باللي أنا بقوله. صدقوني أنت حتى لو بتشيل ورقة في الكنيسة، حتى لو بتطبخي علشان لإخوة الرب، لو بتعمل أي حاجة يمكن ملهاش تشجيع وملهاش بريق كده زي اللي واقف على المنبر ولا اللي بيقود تسبيح، لكن ربنا بيقولك أنا عارف، أنا عارف أعمالك. ومش بس عارف أعمالك، عارف تعبك. يمكن ناس ما بتقدرش تعبك، ما بتقدرش تعبك، بتبقى ليل نهار تعبان في خدمة ربنا وتعبان في الكنيسة وتعبان في العمل وتعبان وتعبان، ومحدش بيقول لك شكرا أو حاسس تعبك. ربنا بيقول لك أنا عارف أعمالك وعارف إنك تعبت، أنا عارف إنك تعبت، وتعبكم ليس باطلا في الرب. أنا عايز أشجعك، أوعى تبطل تعمل تخدم لربنا، أوعى أوعى الشيطان يفشلك ويقول لك شوف محدش، شوف محدش بيقدر. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، صبرك يا أخي، يا صبرك. الناس كانت تقول يا صبرك، أيوة هي الخدمة صبر، صبر، الصبر، الصبر يقود للرجاء. بيقول وعارف أعمالك وتعبك وصبرك، صبرك. أنت مر عليك قد إيه ناس قالوا إن هم رسل وفتحت لهم الأبواب، وافتكرت إن دول ولاد ربنا، وافتكرت إن دول خدام، وافتكرت إن دول أنا أقدر أكتب تاريخ، أقدر أكتب كتاب، بالذات لأن أنا عايش في المهجر. كمية الناس اللي عدت علينا في الكنيسة وقالوا أنهم رسل، قالوا أنهم تلاميذ، قالوا أنهم خدام، قالوا أنهم أسس، قالوا أنهم بتاع، وكانوا في النهاية مش كده. ربنا بيقول له، بيقول للكاتب أفسس لملاك كنيسة أفسس، بيقول له أنا عارف، أنا عارف أعمالك، عارف تعبك، عارف صبرك، عارف احتمالك للناس اللي جم وكذبوا عليك، والناس اللي جم ومثلوا الإيمان. في وقت هتقع ورقة التوت دي، هتقع في وقت كل شكل التدين وشكل المنظر التدين والإيمان ده هيقع، مش هيفضل غير الإيمان الحقيقي. فبيقول له، بيقول له أنا عارف، أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وإن أنت مش قادر تحتمل الأشرار، وهو في شر أكتر من اللي احنا عايشين فيه في مجامع وفي كنايس وفي قادة في العالم كله، اللي بيوافقوا على رسامة الشواذ ولا جواز الشواذ ولا على كل ما هو ضد كلمة الله، وانت مضطر تتعامل معاهم، وانت مضطر تتعامل معاهم. الشر اللي بقى منتشر في يعني كتير هوا، ما عاد افكر لما ربنا كان بيقول له عند الباب خطية رابضة. النهارده الخطية مش رابضة عند الباب، دي الخطية رابضة جوه البيت وتحت السرير وفوق السرير وفي التليفون وفي التلفزيون وفي الانترنت وفي كل حاجة. الخطية النهاردة بقت محيطة، الشر محيط بينا من كل اتجاه، لأن العالم قد وضع في الشرير. فبيقولوا أنا عارف أن أنت مش قادر تحتمل الأشرار، أنا عارف أنه روحك بتحتد جواك من اللي بيعملوا الأشرار، ومن اللي من كل حرب من الأشرار عليك. خد بالك من أنك تحتمل الأشرار، وقد جربت، جربت القائلين أنهم رسل وليسوا رسل. جربت أنك ناس جم وقالوا لك ده احنا عايزين نخدم معاك، ده احنا كذا بس اعمل كذا، ده احنا، ويتقدم لك واحد وتفتكرين أنه خادم وبعد كده يطلع أو خادم. الرب يقول لك أنا عارف أنك جربت اللي قالوا أنهم رسل وليسوا رسلا، فوجدتهم كاذبين. وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. وأنا هنا بس عايز أوجه أنه احنا حين كتير بنتعب، بنتعب بس مش بنتعب من أجل اسم المسيح، بنتعب من أجل اسم هشام. أنا عايز اسم هشام يبقى معروف، أنا عايز الناس تقول يا شوف هشام بيعمل إيه وإيه وإيه، شوف كنيسة هشام بيحصل فيها إيه. شوف قصوا، كل واحد تعب من أجل اسمه خد أجره على الأرض. الحاجة الوحيدة اللي مجيدة وهتفضل تمجد هو أنك تتعب من أجل اسم يسوع، أنك تضطهد من أجل اسم يسوع، أنك تجاهد من أجل اسم يسوع، لأن هو الاسم الوحيد اللي يستحق أنك تحارب من أجله، تجاهد من أجله. هو الاسم الوحيد، لأن هو الاسم الوحيد اللي بيخلص وبيحرر وبيفدي وبيشفي وبيعمل كل حاجة. فأعظم أعظم نصيحة بنصحها لك النهاردة، أن كل ما تعمل خدمة، كرازة، تبشير، صلاة، وضع أيدي على مرضى، إخراج أرواح شريرة، كل اللي أنت أي حاجة بترنم، بتقود فترة صلاة، بتقود فترة عبادة، اعمله باسم يسوع. بيقول ولم تكل من أجل اسمي. أنت عملت كل ده أنا مقدره جدا، لأنك ما كنتش بتعمله عشانك أنت ولا عشان اسم كنيستك ولا اسم طائفتك ولا اسم القادة اللي أنت بتنتمي ليهم، أنت عملته من أجل اسمك. أنا بشجعك النهاردة وبشجعك إن كل حاجة تعملها من دلوقتي
ككنيسة، كمؤمن كمؤمنة، اعملها لمجد اسمك.

يسوع. كفاية بقى السنين اللي احنا عشنا نمجد طائفتنا ونمجد عقيدتنا ونمجد في قادتنا ونمجد في رؤسائنا وكأن هما دول الحماية. الاسم الوحيد اللي لازم يمجد وكلنا نعمل من أجله هو اسم يسوع اللي فداني وحررني وحبني وغسلني بدمه. فداك وحررك وحبك وحبك وغسله وغسلك بدمه. بيقوله كده: ولكن عندي عليك. هنا بقى الكلمة الصعبة قوي وهنلاقيها في كنائس كتيرة. عندي عليك، في عندك مشكلة صغيرة، هي مش صغيرة بصراحة، هي مشكلة. عندك مشكلة ايه يا رب المشكلة دي؟ عندك عندي عليك انك تركت محبتك الاولى، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى. هنا بيقول له: بص يا قسيس، بص يا خادم، بص يا مؤمن يا مؤمنة، فاكر يوم ما اتجددت؟ فاكر يوم ما سلمت حياتك ليسوع؟ فاكر يوم ما ركعت قدام يسوع واستقبلت منه الخلاص وغفر خطاياك وسامحك على كل شرورك وسامحك على كل خطاياك الماضية وكتب اسمك في سفر الحياة؟ فاكر لما نقلك من الظلمة للنور؟ فاكر لما نقلك من الموت إلى الحياة؟ فاكر؟ أصل دي حاجة ما تتنسيش، دي حاجة ما تتنسيش، لأنه أنا ممكن أنسى أي حاجة في الدنيا، غير أن أنا ما أقدرش أنسى أن في يوم من الأيام كنت شرير وكنت ساقط وكنت ضايع وكنت غير محبوب وكنت ملقى على قارعة الطريق وكان إبليس مستعبدني. ولكن يوم ما قابلت حبيبي يسوع غير حياتي. يوم ما قابلت يسوع نقلني نقلة تانية، قال لي: مغفورة لك خطاياك، قال لي: أنا سامحتك على الماضي، قال لي: خطاياك لا أعود أذكرها، قال لي: أنت من الآن اسمك مكتوب في سفر الحياة، من الآن أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. عشان كده بيقول له فاكر يوم، فاكر اليوم لما ربنا دعاك للخدمة؟ فاكر اليوم اللي ربنا قالك فيه أنا عايزك تخدمني؟ أتحبني؟ ارعى خرافي؟ فاكر المشاعر اللي كانت جواك والقوة اللي كانت جواك: يا رب أنا عايز أخدمك، أتبعك. إحنا بنقولها كتير في الترنيمة: أتبعك يا ربي، أحبك يا رب يسوع، أتبعك بلا رجوع، أتبعك أين، أتبعك. كلام حلو قوي يتقال في الترنيم، بس يا ترى إحنا عايشين الكلام ده ولا لأ؟ قال له: عندي عليك أنك نسيت المشاعر الأولى دي، نسيت المحبة الأولى دي، نسيت العلاقة اللي كانت بيني وبينك، نسيت بيني وبينك. الصلاة بقتش تهتم بيها، الكلمة ما بقتش تهتم بيها، العلاقة مع أخواتك ما بقتش تهتم بيها، إنك تتكلم عني. أنت فاكر لما تكون بتحب واحد أو بتحبي واحدة على طول بتجيب سيرته، على طول بتتكلم عنه. احنا دلوقتي بنتكلم عن السياسة، بنتكلم عن الحكومات، بنتكلم عن الكورة، بنتكلم عن الفاشن، بنتكلم عن كل حاجة بتحصل. الحاجة الوحيدة اللي العالم نجح ان يقولك لا مفيش داعي تتكلم عنها هي يسوع. مفيش داعي، ليه يعني تكلم؟ ليه تزعل اللي قدامك؟ اتكلم عن السياسة يا اخي، ايه بايدن ولا ترامب ولا بوتين ولا مش عارف ايه ولا الملك فلان ولا الرئيس فلان. اتكلم عن السياسة، اتكلم عن الموضة، شفت الموضة طالعة جديد، انهي شنطة وانهي فستان وانهي براند. اتكلم عن ماتشات الكورة، مش عارف النادي الفلاني ولا النادي الفلاني ولا الحاجات دي كلها. ده بتاعي كده تقعد وتتكلم وانت وتلاقي قدامك واحد بينتمي لنادي تاني وتتخانقوا مع بعض، لكن كأنك تتكلم في الموضوع ده. لكن تعالى بقى تتكلم عن اسم يسوع، يبتدي ابليس يقولك لا الناس دي هتزعل، ده مش هيجوا تاني، ده مش هيبتدى. عشان كده بيقوله انا عايزك ترجع لمحبتك الاولى، انا عايزك ترجع لمحبتك الاولى، انا عندي عليك. اي بص، انت خادم رائع يا هشام، انت بتوعظ في العالم كله، انت بتبشر، انت بتخدمي، ده انت مش مبطل الاجنده بتاعتك يا حرام، مليانه مواعيد، كل ده رائع، لكن انت ناسي اهم حاجه عندي، لا وعظك ولا تعليمك ولا ترنيمك ولا خدمتك ولا جريك هنا وهناك. اهم حاجه عندي محبتك الاولى. يا ابني اعطني قلبك، انا كل اللي بدور عليه مش انت عملت قد ايه، انت بتحبني قد ايه، اتحبني. ده اللي قاله البطرس، ما قالوش انا، قاله انا عايز اسالك سؤال: انت بتحبني ولا لا؟ لانه المسيحيه كلها ايه؟ هكذا احب الله العالم بس، ويوحنا يقول لنا نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. فهي العلاقه في المسيحيه كلها علاقه حب، ويوم ما بيقف الحب ده يوم بص المسيحيه احنا ما عندناش شريعه تدخل برجلك اليمين ولا تدخل برجلك الشمال، تصلي كذا ولا تصلي احنا ما عندنا. المسيحية لم تقدم لنا شريعة، المسيحية قدمت لنا مخلص. مهم قوي انك تعرف الكلام ده. احنا ما عندناش شريعة، احنا عندنا مخلص بيحبني، ولان انا بحبه مش هكذب، لان انا بحبه مش هشتم، لان انا بحبه مش هعمل كذا. اللي بيخليني ما اعملش الخطية وببعد عن الخطية وبعيش حياة قداسة لانه

غيرني فانا بقيت بحبه. عشان كده بيقولوا انا انا انا مقدر كل اللي انت بتعمله ده، ومقدر كل اللي انت اكتست فيه، ومقدر كل المتاعب اللي انت عشتها والحروبات اللي انت عشتها. انا عندي مشكله واحده، انك تركت محبتك الاولى. طب يا رب الاقيها ازاي؟ يقول له لا، انا عايزك بقى تقعد كده قاعده بينك وبين نفسك. وده انا بشجع كل اخواتي المشاهدين في العالم كله النهارده انك تعمل الوقفه دي. ادخل مخدعك، اقعد لوحدك وافتكر من اين سقطت. افتكر في اللحظة اللي علاقتك فيها ابتدت تفتر، في سقطة حصلت في حياتك. قد يكون حد عثرك، قد يكون وقعت في خطية ومش عارف تخرج منها، قد يكون وقعت في إدمان مش عارف تطلع منه. أنا ما عرفش إيه اللي حصل. بيقولك أذكر من أين سقطت، اللحظة اللي حصلت في حياتك دي وخلتك أيوة لسه بتخدم ولسه ماشي بنفس السرعة بس مش بنفس الحب. خد بالك، خادم أفسس كان ماشي بقوة بنفس القوة وبنفس السرعة بس مش بنفس الحب. وربنا قال له أنا ما يهمنيش ده كله، أنا عايزك ترجع لمحبتك، ترجع لمحبتك الأولى. عشان كده بيقول له أذكر من أين سقطت، أذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى. أنا عايزك ترجع، أنت دلوقتي بقيت بروفيشنال، دلوقتي بتعمل أعمال عظيمة قوي. لا، أنا عايزك ترجع للأعمال الأولى اللي كنت بتعملها بحب. صدقوني. عارفين ليه كلنا بنحب اكل امهاتنا اكتر من اكل الشارع واكتر حاجه؟ لانها كانت بتطبخ بحب. انت بتقدر تعرف، انا بقدر اعرف لما بروح ازور حد الاكله دي معموله بحب. لما يقولوا احنا كنا عارفين ان انت بتحب ده فعملناه، تفرق جدا مع انها نفس المقادير ونفس المواصفات، بس حتى الاكله المعموله بحب، الطبطبه المعموله بحب، الايميل ولا التكست المعمول بحب، اللي معمول بحب طعمه مختلف تماما. عشان كده بيقول له ارجع اعمل الاعمال الاولى اللي انت كنت بتعملها بحب. والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. ولكن عندك هذا انك تبغض اعمال النقلويين، وانا هتكلم عليها اكتر بعد كده في حلقات تانية التي ابغضها انا ايضا من له اذن. وده اللي انا عايز اختم بيه بقى، انه الرسائل دي مبعوثة من اللي ليه اذن وبيسمع همس الروح القدس. ممكن تسمع الحلقة تقول ده هشام ده راح اماكن حلوة قوي، ده كويس انه ورانا الاماكن الجميلة دي. انا ده ما يهمنيش، انا يهمني انك تسمع همسه الروح القدس وهو بيخبط على باب قلبك. عشان كده هتلاقيه متكرره في السبع كنائس، من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنيسه. ربنا بيكلم الكنيسه، بيكلمك كمؤمن، بيكلمك كمؤمنه، بيكلم الخاطئ اللي لسه ما اختبرش محبه ربنا، وبيقول له تعالى شوف انا بحبك ازاي. اوعى تقفل ودنك واوعى تقفل قلبك عن همس الروح القدس في حياتك. من له اذن فليسمع ما يقوله الروح القدس، الروح للكنائس. هنا بقى في الختام أروع كلمة، بيقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس. اللي هيقدر يرجع لمحبته الأولى، فاكرين الشجرة اللي ربنا طرد آدم وحواء قال ألا يأكل من شجرة الحياة؟ شجرة الحياة دي من حقك النهاردة ومن حقك النهاردة. بيقول من يغلب، من يستطيع أن يغلب هذا الصراع ما بين المحبة الفترة وما بين الفتور، ما بين الاستكانة لحالة الفتور، ويرجع مرة تانية لحرارة الروح. والروح القدس بس هو اللي يقدر يعمل فيه كده. لما تفتح قلبك وتستلم نار الروح القدس جواك، تلاقي كده يتقول زي تلميذي عمواس، ألم يكن قلبنا ملتهب فينا؟ تلاقي قلبك ملتهب بفرح وملتهب بحب ومليان مشاعر لله ومليان حب، عايز ترنم له، عايز تصلي له، عايز تقضي معاه وقت، مش قادر تبطل قلبك عمال، لأنه قلبك بيحب يسوع لما ترجع لمحبتك الأولى. فبيقول من يغلب، من يستطيع أنه يخرج بقى من حالة الفتور المحبة الفترة، ومن يغلب أنه يقدر يرجع للمكان اللي سقط فيه ويتوب توبة حقيقية. الشخص اللي هيقدر فينا النهاردة يسمع همس الروح القدس ويغلب، يغلب حرب إبليس ويغلب كل روح إبليس رميها عليك أنك تفضل زي ما أنت. إبليس عمال يشجعك يقولك ما أنت بتخدم، أنت رائع هو، ما أنت حلوة هو، ما أنت بتعمل كل حاجة حلوة هو، أنت يعني إيه يعني ما بقيتش تحب ربنا زي زمان؟ سواء ربك يا أخي، ربك رب قلوب. من يغلب، هنا ربنا عارف ان في صراع وعارف ان ابليس بيعمل كده، بس يقول من يغلب ساعطيه ان ياكل من شجره الحياه، الشجره اللي كانت ممنوعه على حواء وممنوعه على ادم، النهارده الشجره دي بقت من حقك. انا برحب مره تانية باسئلتك، برحب مره تانية بتجاوبك معانا، وبصلي انك تتابع معانا النهارده. دي اول كنيسه من الكنائس السبعه، تابعنا في الحلقات اللي جايه هنكمل رحله في السبع كنائس. وإذا نسيت كل حاجة تذكر حاجتين، إن الله بيحبك وإن الحجارة تتكلم. وإلى لقاء مع حلقة جديدة وكنيسة جديدة.

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

صموئيل الأول واحد بيحكي عن قصة واحدة اسمها حنة، كانت متجوزة راجل اسمه إلقانة وما كانتش بتقدر تخلف، والموضوع ده كان مضايقها جدا، وكانت بتصلي وتطلب انها عايزة تجيب أولاد. وفي وقت راحت الهيكل وقعدت تعيط قدام ربنا وقالت له: يا رب لو اديتني ولد انا هكرسه ليك في الهيكل. وفعلا ربنا استجاب ليها وجابت صموئيل النبي اللي كلنا عارفينه. ساعات ربنا بيسمح بالتجربة وبوقت صعب علشان يعمل منه حاجة حلوة. يمكن لو كانت خلفت على طول كانت عمرها ما هتصلي الطلب ده، وعمرها ما هتطلب اصلا ان ابنها يبقى مكرس للهيكل وللكنيسة وبعد كده يكون قاضي اسرائيل. لو انت بتمري بوقت صعب، لو انت حاسة ان انت في حاجة مستنياها من ربنا ما بتحصلش، او حاسة ان هو مش سامعك، ما تيأسيش، اعملي زي حنة وروحي عنده عند بيته وصلي وطلبي وابكي وعياتي، مفيش مشكلة، هو سامعك وحاسس بألمك وعايز يستخدم التجربة اللي انت بتمري بيها دي علشان يعمل منها حاجة حلوة. ما تيأسيش واستني وجوده واستني مجده في حياتك.

مثال رائع لشخص واجه ظروف مخيفة وظالمة في مشوار حياته، لكن خرج في النهاية منتصر ومشفي، هو يوسف الصديق المذكور في الكتاب المقدس. يوسف كان من عائلة عريقة، والد يعقوب كان حفيد إبراهيم أبو الإيمان، لكن عائلة يوسف كانت تعيسة ومليانة بالصراع والضغينة. يوسف وأخوه بنيامين كانوا أولاد رحيل، الزوجة المحببة ليعقوب أبوه. كان عندهم إخوات أولاد من ثلاث نساء أخريات، لكن رحيل كانت المفضلة، ويوسف كان الابن المدلل. وبسبب كده إخواته كرهوه كراهية عمياء، كرهوه لدرجة أنه في يوم استفردوا بيه ورموه في بئر جاف وتركوه هناك عشان يموت. تصوروا معايا المشهد، يوسف محشور في البير، في الأغلب متعور وصوته مبحوح من كتر الاستغاثة، وإخواته على بعد شوية أمطار قاعدين بياكلوا ولا كأن. صراحة ما كانش لي أي معنى بالنسبة لهم، الشيء الوحيد على بالهم كان إزاي غطوا على جريمة قتله في البير. يوسف عمره ما تخيل أنه هيتبهدل كده، كان شاب واعد 17 سنة، حبيب بابا، ولد عنده أحلام كبيرة لمستقبله، ولكن خيانة إخواته ليه كانت بداية مشوار طويل وصعب. يومها كان في قافلة تجار إسماعيليين معدية في المنطقة، وإخوات يوسف قرروا أنه أفيد لهم أنهم يبيعوه كعبد للتجار عن أنهم يسيبوه يموت في البير، وفعلا باعوه. الإسماعيليين جرجروا لمصر، وبعدين هم نفسهم باعوه لفوتيفار رئيس الشرطة الملكية. يعني يوسف أخذ من بيته وأهله غصب عنه واتنفى لبلد تانية عشان يبتدي حياته فيها كعبد أجير. لكن يوسف اشتغل جامد في بيت فوتيفار، والقائد أعجب بأسلوبه، كان ذكي وماهر وحمال مسؤولية ومش شكاي، فرقاه فوتيفار ووكله على كل بيته وأملاكه.

في نفس الوقت زوجة بوتيفار اشتهته وحاولت مراراً إنها تغريه، عمره ما استجاب لها لأنه رفض إنه يخطئ إلى الله أو يتنازل عن مبادئه. ولكن في يوم أمسكت بيه حاول يهرب، فلفقت له تهمة محاولة اغتصابها، وعلى اتهامها يوسف اترمى فوراً في السجن. تخيلوا تجربته حتى اللحظة دي، من محاولة قتل لاستعباد لتهجير قسري لنفي لتلفيق تهمة جسيمة للسجن. الموضوع كان في النازل لمدة أكتر من 10 سنين في حياة الشاب ده في السجن. وبسبب أن يوسف ما كانش متذمر أو سيء الطبع، ولأنه اشتغل بذمة وتفاني في خدمة اللي حواليه، رئيس السجن خلاه مسؤول عن السجن كله. 2 من المساجين اللي معاه كانوا ساقي الملك فرعون وخبازه، والاتنين حلموا أحلام غريبة في نفس الليلة. دخل عليهم يوسف وشافهم منزعجين وسألهم إيه السبب؟ حكوا له الأحلام ويوسف فسرها لهم. إزاي عرف يفسرها؟ لأن ربنا كان معاه، روح الله إداله إرشاد وتفسير للأحلام. يوسف قال لساقي فرعون حلمك بيقول إنك هتخرج من السجن ده وهترد لوظيفتك، بس لما يحصل كده من فضلك اذكرني الفرعون لأني أنا مسجون هنا ظلم. وفعلا بعد 3 أيام رد الساقي لوظيفته، ولكنه بسرعة نسي يوسف. بعد مرور 2 سنين طوال حلم فرعون حلم مزعج، ودعا كل سحرة البلاط عشان يفسروه، ولكن ولا واحد عرف يقدم تفسير. وقتها افتكر الساقي يوسف وقال لفرعون عليه. يوسف كان وقتها عنده 30 سنة، اتباع للتجار كعبد وهو عنده 17، ووقف قدام الملك بعدها بحوالي 12 سنة عشان يفسر الحلم. في مشوار سنين الظلم والمهانة والنفي والسخرة، فضل يوسف مخلص للرب إلهه. في كل موقف عمل الصح، وفي كل ظرف قدم أفضل حاجة عنده واستكفى بربه. يوسف عرف يفسر حلم فرعون كرسالة من ربنا، وفهمه أن أرض مصر هتختبر 7 سنين من الشبع والمحاصيل الوفيرة، وبعدها هتيجي 7 سنين من الجفاف والجوع. وبعد ما فسر الحلم، يوسف إدى فرعون نصيحة أنه يدور على حد عنده حكمة وبصارة وموهبة إدارية ويجعله ناظر على الأرض، وشرح له إزاي الغلال تتجمع وقت الزيادة وتتوزع وقت العوز. إداله خطة استراتيجية لحل الموضوع. فرعون أعجب جدا بتفكير يوسف وبإيمانه وروح الله اللي كان فيه، فاختاره هو ووكله على بيته وعلى أرض مصر كلها. ربنا نقل يوسف من عبد سجين لرئيس وزراء في يوم واحد، فأصبح مش بس تاني أعلى رجل في أكبر مملكة في العالم، ده كان كمان مسؤول عن أكبر مشروع إغاثة دولي في عصره. لما 7 سنين الجفاف والمجاعة وصلت إلى مصر والبلاد المجاورة، بعت يعقوب والد يوسف، بعت أولاده إخوات يوسف لمصر عشان يشتروا غلة، لأن مصر كانت مستعدة وعندها مخزون. وهم في مصر احضروا قدام يوسف وعرفهم على طول. هم ما عرفوهوش في الأغلب لأنه مظهره ولبسه كان زي المصريين. يوسف ما أفصحش عن نفسه لإخواته، لكن ابتكر خطة عشان يرجعوا مصر ومعهم أخوهم الصغير شقيقه بنيامين. الخطة نجحت بالرغم من تخوفهم الشديد أنه لو حصل أي حاجة لبنيامين في الطريق أبوهم ممكن يموت فيها بعد ما فقد يوسف. وفي الزيارة التانية دي يوسف ابتكر خطة أخرى عشان يخلي بنيامين معاه في مصر، لكن الإخوة ارتعبوا وسجدوا وتوسلوا إليه، ويهوذا واحد من الإخوة قال خدني أنا عبد ليك لمدى الحياة، بس من فضلك اترك بنيامين يرجع لابوه. هنا يوسف ما قدرش يمسك نفسه، ابتدى يبكي بشده وافصح عن نفسه ليهم. قال لهم انا يوسف اخوكم، قربوا مني، ما تتضايقوش وما تخافوش وما تتاسفوش على اللي عملتوه فيا، بالعكس ربنا حول المأساة دي عشان اكون هنا لخلاص ونجاة شعب مصر والشعوب التانيه. الشر اللي قصدتوه ليا ربنا قصده للخير وللحياه. يوسف تحلى بأخلاق حميدة كتيرة، لكن في سمتين بالذات ميزوه. العلماء النفسيين والباحثين وجدوا السمتين دول في الناس اللي مرت بصدمات

وأزمات وعرفت تتغلب عليها وتعيش حياة مشفية ومنتصرة. السمة الأولى هي أنه كان شاكر وراضي، خدم في كل مكان وجد نفسه فيه بكل قلبه ومن غير تذمر. إيجابيته وإخلاصه خلوه يترقى في كل مرحلة من مشواره. كان معروف في أرض مصر أن يوسف العبري ده شاب جدع مخلص شاطر خدوم وبيحب إلهه. السمة الثانية والأهم هي أنه كان عنده القدرة على الغفران. كان ممكن بسهولة جدا ينتقم من إخواته اللي كرهوه وأذوه بشدة، أو على الأقل يوبخهم ويديهم محاضرة في الأخلاق، لكنه ما عملش كده. العكس، غفر لهم بكل قلبه وطيب خاطرهم وقال لهم ما تزعلوش، ربنا كان ليه قصد أعلى في كل اللي حصل، هو خرج حلو من المر ده كله. 12 سنة مؤلمة عدت ما بين دخول يوسف العبودية وخروجه كرئيس وزراء، وعشرين سنة عدت لغاية لما اجتمع شمله بأبوه الحبيب المسن. لكن يوسف غير التاريخ، وربنا باركه شخصيا بزوجة وولدين، ومن خلاله بارك الأسرة كلها والشعب والعالم في عصره. رجل واحد رفض، كره، اتباع، هجر، سخر، ظلم وأساء إليه، ومع ذلك صار الأداة اللي نجى بيها الله عدد لا يحصى من الناس. يوسف المؤمن والمخلص والغافر بيؤكد ليك وليكي وليا إن ربنا يقدر يحول آلامنا وصدماتنا لنصرة ونجاح يفوق أي تصور لنا. إله يوسف بيوعدنا النهاردة بكلماته دي، بيقول أحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. آمين.

الزوج وشريك الحياة بسبب مرض أو بسبب حرب أو حادثة شيء من أصعب الأشياء اللي ممكن الواحدة مننا تمر بيها، إنها مش بس بتفقد أهم علاقة بعد علاقتها بربنا، هي كمان بتفقد السند والرفيق والحبيب، بل جزء من هويتها. في لحظات قليلة النهاردة هنصلي من أجل أخواتنا اللي مروا باختبار فقدان رفيق العمر. لكل واحدة ترملت سواء كانت صغيرة

يا رب أشكرك لأنك أنت الوحيد اللي تقدر تضمد كل جرح وتشفي كل روح منكسرة وحزينة. بطلب يا رب من أجل كل أخت ليا فقدت شريك حياتها إنك تمسك بيمينها وتعضدها. أكد لها يا رب إنك ما تركتهاش ولو للحظة. سمعها يا رب في إنسانها الباطن وعدك اللي بيقول لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخافي أنا أعينك. أكد لكل أخت وحيدة وحاسة بفقدان الأمل وطعم الحياة إنك بتحتضنها وبتحامي عنها. كلمتك وعدت يا رب لأن بعلك يعني لأن زوجك هو صانعك رب الجنود اسمه ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعى. يا رب بصلي إنك تؤكد لكل أخت ليا إن اللي هي فيه مش نهاية القصة ومش خاتمة حياتها. أكد لها يا رب إنه في المسيح دايماً في بداية تانية وفرصة لمستقبل ليه معنى وليه تأثير. اهمس يا رب في أذن كل أخت ليا إنك مش بس ممسك بذراعها وهتسندها لكنك تقدر يا رب تخرج من الآكل أكلاً ومن الجافي حلاوة. شاور على مقصدك وخططك لمستقبل إخواتي يا رب. أكد جواهم وعدك اللي بيقول لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. آمين.

أنا في الأصل من اسكندرية. أنا أخويا الصغير اتولد عنده مشكلة في السمع. قعدنا ندور كتير قوي في اسكندرية على أماكن تساعده وما لقيناش أماكن تساعده بشكل كويس وبشكل محترف. بالعكس يعني كان في ناس بتضحك علينا ومدرسة خاصة عشان ياخدوا مننا فلوس. وهو الحقيقة أنه في وقت كان لازم يتعلم لغة إشارة. جيت القاهرة وأنا صغيرة تقريبا كان عندي 16 سنة، فسألت ناس أصحابي من القاهرة أنا ينفع أقعد فين، فرشحوا لي مكان. رحت أجرت فيه أوضة وقعدت أنا وأخويا فيها. قعدت وقت بروح وباجي على المكان اللي هو أنا كنت عايزة يتأهل فيه. وبعدين ابتدت الرحلة بقى أن أنا بذاكر حاجات كتير عشان خاطر أفهم إزاي أساعده. فعلى مدار تقريبا 12 أو 13 سنة مشيت كل الخطوات، فبقيت فاهمة إيه اللي المفروض يتعمل مع الولاد، إيه اللي إحنا المفروض نعمله. فبقى عندي شغف ان انا مش بس اساعد الولاد لكن كمان اساعد الاهالي اللي مش بتبقى فاهمه انا المفروض امشي ازاي، انا المفروض ابتدي منين، انا المفروض اعمل ايه. اشتغلت سنين مع الصم والبق، واشتغلت بعديها سنين مع الصم المكفوفين والاعاقات المتعدده، واشتغلت مع التوحد، واشتغلت مع التاخر العقلي. الاطفال بالتاهيل بيجي منها حاجات كتيرة قوي احنا مكناش نتخيلها. على مدار سنين انا اشتغلت فيها مع اطفال كتيرة قوي انا شخصيا ما كنتش بقى متخيلة ان الطفل ده يطلع منه كل ده. تأثير الام كبير جدا. من اكتر الولاد اللي شفتها بتتطور اللي الامهات كانوا موجودين معاهم، اللي الامهات كانوا موجودين في ظهرهم مصدقين فيهم، مصدقين ان الطفل ده يقدر يعمل حاجة. الاهالي دايما عشان خايفين من بكرة فمش بيفرحوا بالحاجات الصغيرة اللي ممكن الطفل يكون اتعلمها وبيعرف يعملها دلوقتي. فأنا أكتر حاجة بيبقى نفسي أقولها للأهالي، لو النهاردة الطفل قال كلمة، لو النهاردة الطفل عرف يعمل حاجة جديدة، افرحوا بده وشوفوا ثمرة يوم بيوم. ما تفكروش في المستقبل البعيد وهيعمل إيه وهنوصل لحد فين، لا، امشوها السكة يوم بيوم. النهاردة ابني عرف يعمل كذا، النهاردة ابني عرف يقول كلمة جديدة، يبقى في حتة أحسن في الموهبة. والحقيقة الموهبة دي بتخرج منه حاجات كتيرة قوي قوي قوي. يعني عندي أطفال مثلا بتحب الدندن، الدندنة دي تقول إن هو ممكن يتعلم حاجة في المزيكا. حاولوا في وقت تاخدوا الأطفال دي منهم بحيث إنكم تديهم فرصة إن هم يتنفسوا. أخدت كذا دبلومة، يمكن 3 أو 4 دبلومات، وقعدت وقت بشتغل في نفس المكان اللي هو دخل فيه عشان افهم. وحسيت ان انا مش عايزه اشتغل مع الصم بس، انا كمان عايزه اشتغل مع الصم المكفوفين حتى لو يبانوا ان هم اصعب. انا يعني كنت بحس قد ايه الموضوع صعب قوي قوي قوي، وانا عايزه مش اساعد بس

الاهالي اللي عندها اطفال صم، لا انا عايزه اساعد كمان الاهالي اللي عندها اطفال صم مكفوفين، انا عايزه اساعد الاهالي اللي عندها اطفال عندها اعاقات متعدده. من اكتر الحاجات اللي كانت بتساعدني ان انا كنت بشوف نتيجه في الولاد، مش بس ان الولاد تتاهل وتبقى احسن، لكن ان هم يعيشوا حياه افضل. انا في وقت كنت بشتغل مع الاطفال جلسات عادي، بشتغل مع طفل ساعه ساعتين ثلاثه في الاسبوع، طفل اربع ساعات طفل خمس ساعات، بس في وقت انا حسيت ان الاطفال محتاجين اكتر من كده، هم محتاجين ايام كامله، محتاج يوم كامل عشان خاطر اعرف اغطي له كل الجلسات اللي هو عايزها، وعشان يتاهل بشكل اسرع وعشان يتطور بشكل اسرع. والاهالي كمان كانت بتقترح عليا ده، بس انا كنت متخوفه جدا من الخطوه. بس بدانا ناخد الخطوه، ولما شفتها ازاي نقلت الولاد من فكره ان انا بشتغل معاهم ساعتين ثلاثه في الاسبوع ان انا اخد طفل خمس ساعات في اليوم، النقله عامله ازاي، ده خلاني اقول لا هو ده فعلا اللي كان المفروض يحصل. كان ولد من الولاد ما كانش بيعرف يعبر عن اللي هو عايزه خالص، وكان بيصرخ طول الوقت، والحقيقه ان هي ظروف بيته ما كانتش احسن حاجه. من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا ان هو دلوقتي بيعرف يقول جمل كامله، لما بيبقى زعلان بيعرف يقول ان هو زعلان، هو ما كانش بيعرف يفرق بين كل الحاجات، لما بيبقى جعان بيعرف يقول انه انا جعان، بقى ليميت جدا وبقى بيعرف يعمل تقريبا كل احتياجاته لنفسه. ما زالت التحديات موجوده، لكن هو اتطور بشكل انا ما كنتش اتخيله. فاقول للاهالي ما تيأسوش، اشتغلوا مع الولاد كتير جدا، امنوا في ولادكم لان ولادكم يقدروا.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: أهلا وسهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل. ماذا تفعل إذا انقطع الأمل وفقد الرجاء؟ ماذا تفعل عندما يقول لك الأطباء لا أمل في علاج هذا الشخص؟ ماذا تفعل عندما يقع الشخص في حادثة رهيبة والأمر سينتهي بمأساة؟ ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إن قال لك الأطباء اسمعوا لا أمل، الموضوع انتهى، هذا المريض على وشك الموت، إذا كان في آلة مرتبطة فيه للتنفس ستنزع هذه الآلة، ماذا تفعل؟ خلال هذا البرنامج سنشاهد معجزتين حقيقيتين في أرض الواقع. لماذا أقول هذا؟ لأن برنامج حياة أفضل هي مجموعة من القصص الواقعية التي تتحدث عن أشخاص واقعيين، أشخاص موجودين اليوم على قيد الحياة أغلبهم، وصارت معهم معجزات. نريد أن تراقبوا معنا معجزات الله التي يصنعها اليوم، وعن أهمية الصلاة. فمثلا عندما يجتمع مجموعة من الناس معا لكي يصلون تحصل المعجزات. اسأل نانسي فوسماير ماذا حصل معها، ففي لحظة من اللحظات بينما كانت تحمل كعكة في طريقها إلى اجتماع في الكنيسة وجدت نفسها ملقاة على الأرض في غيبوبة. قال الأطباء أنها لن تنجو هذه المرة بل تموت في الليل، ولكن بعد أن فقد أهلها الأمل وسحبوا الجهاز التنفس التي تنفس فيه وحضروا حتى للجنازة حصل ما لم يكن بالحسبان. تعالوا نشاهد ما حصل.
1: قال جراح الأعصاب إنها كانت بحالة سيئة وكان الأمل ضئيلا بنجاتها تلك الليلة، وإن كان لديها أمل بالنجاة فسوف تعيش عاجزة.
2: كانت الطاقة الهائلة في أسفل رأسها تجري عبر دماغها إلى الجانب الأمامي الأيمن، وهذا ما سبب لها تشققات كبيرة ونزيفا داخل الدماغ. كان الدماغ مضغوطا مما أدى إلى تلف بعض أنسجة الدماغ.
3: صنعت نانسي فوسماير قالب حلوى في صباح الخامس من نوفمبر عام 2001 لاجتماع نسائي في الكنيسة. سلكت طريقاً فرعياً لتسليمه عندما تعثرت ووقعت إلى الخلف عن ثلاثة سلالم وصدمت رأسها بحافة بطون.
1: كانت في غيبوبة، فأنا أذكر عندما نقلوها جواً إلى المستشفى كانت في غيبوبة عميقة وقالوا إنها ربما لن تعيش.
3: أظهرت صور الأشعة جرحاً بليغاً في دماغ نانسي، كانت نسبة نجاحها قرابة 5%. يتذكر زوجها ويل الليلة الأولى:
1: عدت إلى المنزل وقد صليت لأجلها

0: قلت: يا رب إن أخذتها، الأمر الذي يعزيني، البركة التي تعزيني هي عندما أتذكر أنها كانت تحمل الحلوى بيد وثلاثة أكياس من الهدايا للآخرين باليد الأخرى عندما وقعت. كانت تفعل ما تحب.
1: كانت نانسي مديرة المكتبة في جامعة إنديانا. بعد التقاعد ساعدت مدرسة الكتاب رونوك لتحصل على الترخيص، والآن لم يعد دماغ نانسي يعمل، لكنها متمسكة بالحياة.
0: عندما رأيتها في الغيبوبة كانت متورمة جداً، كان رأسها محلوقاً، وكانت الأنابيب والأسلاك تخرج من كل مكان، وهذا ما كان محبطاً، كان محبطاً جداً لي. كيف عسى هذه السيدة أن تعيش بشكل طبيعي مجدداً؟ بعد كل هذا أحبطت كثيراً.
1: كان الأمر مزعجاً لكل من عرفها، لكن شريك حياتها رفع مشكلتها لله ولم يكن وحيداً. رفعت صلوات كثيرة لأجل نانسي. تطوعت مدرسة الكتاب المقدس فوسمايرز لإرسال رسائل حول العالم يحثون فيها الناس على الصلاة.
0: أرسلوا رسائل للإرساليات والكنائس والمدارس حول العالم، وأتصور أن 10,000 شخص كانوا يصلون لأجل شفائها العاجل آنذاك.
1: آمن ويل بقوة الله، لكن حالة نانسي ساءت جدا.
2: لقد التقطت التهاب الرئة لاستخدامها آلة التنفس، وقد بدا واضحا أن نفسها ضاق جدا، وقد أصيبت أيضا بإنتان، أي التهاب في كل جسمها، كما أصيبت أيضا كما اتضح لاحقا بنوبة قلبية.
0: بقيت في الغيبوبة ل12 يوما، وأفاد الأطباء أن لا أحد يخرج من غيبوبة مماثلة بعد كل هذه الأيام ويحيا، وإن عاش والأمل ضعيف بعيشه يعيش مريضا.
1: بالرغم من كل صلوات المؤمنين وجهود الأطباء لم تتحسن حالة نانسي.
2: أفاد الأطباء أن جهازها المناعي ضعيف جدا، فسحبوا العناية كي لا تعيش عاجزة، وقد أوضحت لزوجها أنها لا تريد أن تموت.
0: أزلنا عنها آلات الإنعاش وقالوا إنها ستموت خلال 5 ساعات.
1: وفي غرفة نانسي ناقشت العائلة ترتيبات الجنازة.
0: وفيما كنا نناقش الموضوع ارتجفت شفتاها وتجعد أنفها قليلا، فقالت ابنتي: أمي هل تسمعيننا؟ وبضعف شديد أومأت رأسها إجابا، ومن ثم قال الصبي البكر: أمي هل تتألمين؟ وبضعف شديد أومأت رأسها نفيا. وبعد إذن استدعوا الممرضة لتشهد لنجاتها. لم تصدق الممرضة فاستدعت رفيقتها، ومن ثم استدعتا الطبيب إلى الغرفة.
2: لقد تغيرت الخطط بعد ذلك مباشرة عندما أفادت الممرضات أنها فتحت عينيها وتكلمت متلفظة بكلمات بسيطة، حتى أنها اتبعت تعليمات بسيطة مثل ارفع إصبعك أو شدي على يدي. مع مرور الوقت تحسن حالتها شجعت أكثر فأكثر العائلة والأطباء، فأيقن فعلا أن تغيرا كان يحصل. كانت حية وكانت تكافح وكانت تسعى للعودة.
1: أحرزت نانسي تحسناً ملموساً، فقد استجاب الله لصلواتهم.
2: لا أعرف بالضبط ما الذي أدى إلى شفائها المذهل، لكنني أعرف أن الآلاف قد صلوا لأجل السيدة فوسماير، وأؤمن أن هذه الصلوات أسهمت كثيراً بشفائها.
0: لا أعرف إن كانت هذه معجزة أم أعجوبة، لا أعرف إن كانت مصادفة أم عناية إلهية. كل ما أعرفه هو أنني طلبت من الله أن يعيدها إلي، وقد عادت إلي. أنا أعطي المجد لله.
1: بعد سنة عادت نانسي لتفعل أموراً لم يتوقعها أحد. إنها تتكلم وتمشي وتعمل خارجاً 3 أو 4 مرات في الأسبوع.
3: مذكور عدة مرات في الكتاب الدعاء باسم يسوع وإن كنت تؤمن من دون شك تحصل على كل ما تطلبه.
0: الله يستجيب الصلوات. لقد طلبت منه أمراً خارقاً للطبيعة ولقد استجاب. طلبت منه أن يعيد الحياة لزوجتي وقد فعل. الله يستجيب الصلوات فإنه يستمع.
1: لم تتعافى نانسي جسدياً فقط بل عقلياً أيضاً، فقد استأصل الأطباء ربع دماغ نانسي.
3: بعد أن تعافيت أفادوا أنهم بسبب استئصال جزء من دماغي أنني لن أشترك في إحياء الخدمة أو تنظيمها، فأنا لا أملك أي ذاكرة حديثة حتى أن

0: شك بتمتعي بقوة الذاكرة، لا أذكر الأسماء. ومنذ أن انتقلنا إلى هنا في سبتمبر الماضي، كان لابد من تنظيمات كثيرة في الخدمة وغيرها. عندها جلست وقبل أن أباشر بالعمل قلت: يا رب، لا أملك قوة فكرية على عكسك، لا يمكنني أن أفعل هذا، لكنك بقوتك قادر أن تشفيني.
1: يتفق نانسي وويل معاً أنهما تعلما حقائق جوهرية من هذه المحنة.
0: كلمة الله ثابتة تماماً، وبإمكاني الاعتماد عليه مهما كانت الظروف.
2: الله يستجيب الصلوات، هو يسمعك ويستجيب. الله يتجاوب معك قطعاً إن كان شخص واحد أو ألف شخص يدعون باسمه. أنا مقتنع بهذا لأنه استجاب لي وأنا ممتن له. بالنسبة إلي هذا مدهش، ما زلت لا أصدق.

0: نشكر الله أيها الأحباء لأن إلهنا لا يزال يصنع المعجزات، عملها في الماضي ولا يزال يعملها اليوم، وسيستمر في عملها، لأن المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. في قصتنا التالية نشاهد ما حصل مع صبي صغير. والداه كان ينتظران بتلهف عندما يأخذ خطواته الأولى. أرادوا أن يروه وقد كبر وأصبح لاعبا لكرة السلة. أرادوا أن يروه وهو يكبر ويتزوج، ولكن الأحلام انتهت عندما قال الأطباء بأن ابنهم البالغ من العمر 8 أشهر فقط على وشك الموت بسبب إصابة بمرض السرطان، ولكن الله له في الموت مخارج. لنشاهد ما حصل مع هذا الصبي.
1: عندما قال الأطباء لا تحضرا لعيد ميلاده الأول، كانوا صادقين.
2: مثل جميع الأطفال، كان لوغان نوب ابن 8 أشهر أشبه بلعبة. كانت البسمة لا تفارق وجهه، ما أكسبه محبة أهله. لم يقلق والداه للحول الذي في عينيه حتى أبلغهما الأطباء بالخبر السيء.
3: عندما تبلغ بهذا الخبر أن ابنك مصاب بورم دماغي، تفكر على الفور سرطان، سيموت حتماً. أقصد هكذا تجري الأمور عادة.
2: وفيما كان بانتظار تفاصيل عملية اليوم التالي، حصلت سلسلة

0: سلسلة من الأمور المدهشة. أولاً، شاهدا رجلاً غريباً يدخل من باب غرفة المستشفى.
1: لم أرى وجهه، بل رأيت شكله الخارجي، وكل ما سمعته هو ستشهدين معجزة.
0: من كان هذا الغريب؟
1: كان ملاكاً بالتأكيد، فكل ملامحه تشير إلى ذلك. كان محاطاً بالنور، وبدا لي لا يمكنك أن ترى وجهه، وأنا واثقة أنني لم أكن أتخيل هذا أبداً.
0: في اليوم التالي أزال الجراح ورماً بحجم طابة من دماغ لوغان، والأسوأ في الأمر أن الورم كان قد تفشى، وجاء في التشخيص أنه مصاب بورم دبقي سريع الانتشار. هذه الدكتورة ريجينا جاكاكي.
2: هذه البقعة الكبيرة هي الورم، تراها تغلف أسفل الدماغ هنا. الورم ظاهر باللون الأبيض، هذا الغلاف الأبيض السميك في مقدمة أسفل الدماغ.
0: في اليوم التالي قام الأطباء بتصوير إشعاعي آخر، واكتشفوا أن الورم تفشى على طول نخاعه الشوكي.
2: لقد تورم النخاع الشوكي. عادة يكون النخاع الشوكي محاطاً بلون داكن، ونرى أن الكتلة البيضاء هنا تحيط بالنخاع الشوكي وتنحدر إلى أسفله. هذا كله يشير إلى الورم.
0: خبر استحالة علاج الورم المحيط بالنخاع دفع بليزا وألان إلى اليأس. كان هذا أسوأ من خبر الإصابة، صحيح؟
3: نعم، بالفعل، وأذكر تماماً. لي 3 إخوة كنا في المستشفى، فتقدموا وعانقوني وراحوا يبكون معي.
1: شعرت أن كل ما حولي قد انهار، كنت في قمة اليأس، كما لو أن العالم كله توقف.
3: ظننت أن النهاية اقتربت، أقصد ما هي إلا أيام حتى يموت.
0: نصح أطباء لوغان عائلته أن تتحضر للأسوأ، ومجدداً أخصائية الأورام عند الأطفال ريجينا جاكاكي.
2: نتائج التشخيص كانت سلبية جداً.
0: إلى هذه الدرجة؟
2: تعد هذه النتائج سلبية جداً عندما يكون الورم قد تفشى في جسم طفل، وعندما لا يمكنك أن تخضعه لعلاج كيميائي من دون أن تلحق الضرر بالدماغ، فلا نفعل العلاج.
0: خضع لوغان للعلاج الكيميائي القاسي في مستشفى بيتسبرغ للأطفال بعد حوالي 3 أسابيع من استئصال الورم. فتابعوا العلاج الكيميائي مع أنهم كانوا يعرفون أن الأشعة قد تجعله عاجزاً تماماً ويمكن أن تقتله. فكان الأطباء على علم بنتائج العلاج الكيميائي سلفاً.
2: كنا نأمل أن نطيل حياته قليلاً وأن نجنبه الألم، لأننا ظننا أنه خلال أشهر معدودة سيتفشى الورم مجدداً وسيموت لوغان.
1: شعرت أنني خذلت الجميع، كان الأمر صعباً، وشعرت أنني خذلت لوغان لأنني أنجبته إلى الحياة. سمعت الكثير، شرح لي الأطباء كثيراً أنني لست المسؤولة عن مرضه. قالوا إن إصابته كانت لخلل في خلاياه.
0: مع أن المرض كان أصعب ما قد يواجهه الأهل، استمد والداه القوة من مصدر يفوق البشر بفضل صلوات مئات الأصدقاء والغرباء لأجل لوغان. وتذكر ليزا صديقة بالأخص اسمها مارتي، جاءت لتصلي لأجل لوغان.
2: كنت واثقة تماماً أن الله قد شفاه حين ذاك، وفيما رحت أصلي أدركت أن الله كان يشفيه من السرطان، رأيته بفأس صوبه إلى جذور السرطان. كان يقتلع الورم من أصله ويزيله تماماً.
0: وبعد مرور شهر على التشخيص، أجرى الأطباء صورة إشعاعية جديدة ليروا مدى تضخم الورم.
2: عندما يكون المرء مصاباً بورم، فالأرجح أن ينمو هذا بفعل العلاج الكيميائي، ورفضنا أن نخضعه لعلاج مكثف إذ كان من دون جدوى.
0: لكن نتيجة الصور الإشعاعية أذهلت الجميع، بمن فيهم باتي، وهي المسؤولة عن إجراء الصور وأول من رأت النتيجة. وماذا رأت؟
1: لا ورم إطلاقاً في صور هذا الطفل، حتى أنني اتصلت بأخصائي الأشعة الذي كان في الخدمة يوم ذاك، فأحضرنا الصور السابقة وقرناها مع القديمة، فلم نجد أثراً للورم. هذا مدهش، إنها معجزة بالفعل.
0: إذن هل يحصل هذا دائماً؟
1: لا،
0: شك أهله في وجود خطأ ما، على أي حال

0: لم يكن قد أكمل أسبوعه الأول من العلاج الكيميائي. في الوقت نفسه أجرى الأطباء فحوصات على مستوى الخلايا. النتيجة: لا أثر للسرطان في جسم لوغان.
1: لا أثر للورم أبداً حول النخاع الشوكي. والآن يمكنك أن ترى هنا السائل الداكن يحيط بالنخاع الشوكي مجدداً الذي لم يعد متورماً. لا بقع بيضاء كما في السابق، وقد اختفى كل أثر للورم.
0: أليس هذا مدهشاً؟
1: إنها معجزة.
2: كان شفاؤه مدهشاً، فلم نصدق ما حصل. أصبنا بالذهول.
0: لم يجد الأطباء ضرورة لشرح ما حصل، وبالرغم من شفاء لوغان المفاجئ، أصر الأطباء على مواصلة العلاج الكيميائي لسنة وخمسة أشهر، وهذا ما حصل. مؤخراً احتفل لوغان بعيد ميلاده السابع، وقد شفي من السرطان منذ أكثر من ست سنوات، وقد شاهداه ليزا وآلان يقوم بخطواته الأولى، ومؤخراً قام بتسجيل هذا الهدف الرائع في أول تدريب له على كرة السلة. هذا لوغان نوب، ابن السبع سنوات، وقد رويت معجزته على مسمعه عدة مرات.
3: كنت مريضاً جداً، وكنت أدخل إلى المستشفى كثيراً.
0: وهل تعرف لماذا كنت تدخل المستشفى؟ هل تعرف ما كان مرضك؟
3: ورم دماغي.
0: حصل لك أمر مدهش، ما هو؟
3: لقد شفاني الله.
0: لقد شفاك الله؟
3: نعم.
1: أعتبر شفاء لوغان معجزة بكل معنى الكلمة.
2: أوه، بالطبع أؤمن بالمعجزات. نعم، أؤمن أن الله لا يزال يقدم الهبات لأبنائه جميعاً. نعم، يسوع رائع، لقد جاء إلى الأرض وقد لمس الناس وشفاهم، وما يزال يشفيهم. أنا أؤمن بالمعجزات. لدي معجزة تعيش معي كل يوم.
4: إذا حبيتوا ترجعوا لمحتوى هيدي الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية على الإنترنت www.altariq.com.
5: أقولها من كل القلب أيها الأحباء: المجد لله، المجد لله على تدخله، المجد لله الذي أعاد الحياة لمن كان في القبور تقريبا على وشك الموت أو أقرب إلى الموت منه إلى الحياة. تدخل الله، ولا يزال إلهنا صانع المعجزات. هذا ما حصل في حياة المسيح عندما كان هنا، عندما أقام فتاة. اسمعوا ما تقول كلمة الله: بينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس الكهنة قائلين لرئيس المجمع، قائلين: ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم؟ يعني ما تتعب المعلم؟ لأنه بنتك ماتت، أي بمعنى ما تتعب المعلم اللي هو المسيح في هذه الحالة إنه تسأله وتطلبه. لكن الكتاب بخبرنا كل من يسأل يجد، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. كل من يسأل يأخذ، كل من يطلب يجد، أي بمعنى اطلب دائما والمسيح جاهز أن يستجيب. سمع المسيح، فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فقال لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. جماعة اجوا لعند المسيح، وكان رئيس المجمع بناتهم، وقال له: أنا في عندي بنتي مريضة. وبينما كان يتكلم مع المسيح ماتت البنت. فقالوا للناس: ما تتعب المعلم، خلي يرتاح. لكن المسيح سمع، قال له: ما تخاف، آمن فقط. وماذا فعل؟ ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخ يعقوب. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا. الناس كان عم بيبكوا، البنت ماتت، لماذا نتعب المعلم؟ خلاص حضروا للدفن، ما في رجاء، انقطع الأمل، ما فيش أي إمكانية. فدخل وقال لهم: لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية لكنها نائمة. يا سلام، الصبية ماتت، لكن بالنسبة

المسيح كانت نائمة فضحكوا عليه، أما المسيح فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة وأمسك بيد الصبية وقال لها طليثا قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي. يا ترى نقف عند هذا الحد، إذا المسيح الذي هو رئيس الحياة يتكلم كلمة للأموات، ما هي النتيجة؟ المسيح الذي هو الحياة عندما يدخل يخرج الموت، عندما يتكلم المسيح يسكت الجميع. يا صبية لك أقول قومي، وللوقت قامت ومشت لأنها كانت ابنة 12 سنة، فبهتوا بهتا عظيما. بهتوا لأن المسيح أجرى معجزات. أحبائي أنا أقول لكم اليوم بصراحة، البعض يعتقدون أن المسيح الذي نؤمن به مات وراح، لكن أقول لكم يسوع هذا الذي أقرأ لكم عنه في هذا الكتاب حي اليوم. هو مات، هو دفن، لكنه قام، ونحن نحتفل كل عام بذكرى قيامة المسيح من بين الأموات. وهذا المسيح الذي قام من بين الأموات قال ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. وفي حلقات قادمة سنريكم معجزة حقيقية حصلت لشخص ليست كهذه البنت عمرها 12 سنة، ولكن نريد أن نريكم قصة حقيقية حصلت في حياة شاب مات ولكنه قام من بين الأموات. ترقبوا معنا، هذه القصة قادمة عن قريب. لكن اليوم بالنسبة لنا، يا ترى هل انقطع الرجاء؟ هل مات الأمل؟ أليس هناك نور في نهاية النفق؟ ربما تسأل هذه هي النهاية المحتومة؟ لا مخرج أبدا. أقول لكم أيها الأحباء، إن أغلقت الأرض أبوابها فباب السماء مفتوح، لأن لله في الموت مخارج. وهذه نقطة رائعة علينا أن نعرفها حتى عندما تصل الأمور إلى نهايتها ولا يبدو أن هناك حل ولا يبدو أن هناك أمل، الله يتدخل. هل أنت تعاني من مرض مستعصٍ؟ هل أنت تعاني من حالة عجز الأطباء عن حلها؟ هل أنت فقدت الأمل في أن يوم من الأيام سوف تشفى؟ أريد أن أقول لك بناء على كلمة المسيح، مهما طلبتم من الآب باسمي يقول المسيح فذلك يكون لكم. لماذا لا أتحد أنا وإياكم بالدعاء الآن؟ لماذا لا ترفع قلبك إلى الله الآن لتختبر معجزة في حياتك؟ جربت الأطباء، جربت الدواء، بالنسبة لك لم ينفع هذا، ماذا تفعل؟ يسوع حي. ارفع قلبك الآن بدعاء، قل له يا يسوع الحي، كما شفيت هذه البنت التي كانت ميتة، كما أقمت هذه البنت الميتة، أقمني يا رب، أنا بحاجة إلى قيامة، أنا بحاجة إلى شفاء، تدخل يا يسوع في حياتي. يقولون أنك حي، أريد أن أختبر حياتك في وضعي أنا الذي أنا فيه. هل تريد ذلك؟ تعال معي قل له يا رب أنا بحاجة إليك، أنا لا أستطيع أن أشفي نفسي، اشفيني يا رب. ربما عندك شخص مريض في البيت عاجز عن الحركة، لماذا لا تمد عليك الآن يدك باسم المسيح وتقول له باسم يسوع قم، باسم يسوع لك شفاء. الرب يعطيك الإيمان أنه فعلا من كل القلب تؤمن وأن الله يسمع وأن الله يستجيب وتنال حياة جديدة، وهذا المريض الذي كان مقعدا سيقوم باسم المسيح. ماذا قال المسيح لها؟ يا صبية لك أقول قومي. ومن خلالك يريد الرب أن يتكلم إلى هذا الشخص المريض فيشفى. أطلب من كل القلب مؤمنا أن المسيح يسمع وأن المسيح يستجيب. وحتى نلتقي معا في حلقة جديدة من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

في حياة كل واحدة وكل واحد مننا الطرق اللي بنفكر بيها والاختيارات اللي بنختارها والنتائج اللي بنجنيها متأثرة بطريقة أو بأخرى بالماضي بتاعنا. الحاجات اللي مرينا بيها في الماضي بتأثر علينا النهاردة، بتأثر على الطريقة اللي بنعيش بيها حياتنا، سواء كانت حاجات إيجابية أو حاجات سلبية. يعني لو مثلا أنا كبرت في بيت فيه حب وفيه حنان كتير، ده أثر على تأثير إيجابي، لكن لو كبرت في جو فيه عنف، فيه انتهاك، فيه شر، ده هيأثر عليا تأثير سلبي.

كتير مننا النهاردة عايشين حياتنا بنؤمن بربنا وكل حاجة، لكن في حاجة مقيدانا، في حاجة تعبانة، في إحساس متكرر بالإحباط أو بالاكتئاب أو المرارة أو الارتباك، مش عارفين ليه حصل كده في حياتنا. كتير من الأحيان بيبقى السبب إن إحنا بنستمر في الإحساس ده، وإن هو إن إحنا بنحاول نعالج الأعراض الخارجية للمشاكل بتاعتنا. يعني مثلا ألاقي نفسي إن أنا بقلق قوي وبعايزة أعالج القلق ده، أو ألاقي نفسي إن أنا برتبك كتير أحاول إن أنا أعالج الارتباك، أو ألاقي نفسي عصبية قوي وأحاول أعالج العصبية دي هي. لكن مش بنوصل للجذر المشكلة، إيه اللي ابتداني أحس وأعيش بالطريقة دي هي، إيه اللي خلاني أبقى كده. لما بوصل لجذر المشكلة وبعالج الجذر دون، ده اللي بنسميه شفاء النفس أو الشفاء الداخلي. النهاردة عايزة أشارك معاكي وعايزة أشارك معاك إزاي ناخد خطوات مبدئية في تجاه شفاء النفس أو الشفاء الداخلي. نتشفي إزاي؟ أول حاجة هي إن أنا أبتدي بإن أنا أقول إن أنا فعلا عندي مشكلة. لو في حاجة في حياتي متكررة وتعباني، لازم أقول أنا عندي مشكلة، لازم أعترف إن في حاجة محتاجة للعلاج الداخلي. من أكتر الطرق الشائعة اللي الناس بتتعامل بيها مع المشاكل اللي عندها هي إنها تنكر إن في أي حاجة غلط. أبدا مفيش أي حاجة غلط فيا، بالعكس كل شيء تمام، ما حصلش أي حاجة وحشة في الماضي بتاعي، كله يعني بيحصل في كل البيوت، ما مش مشكلة خالص. وأنكر إن في أي حاجة بتوجعني. لو ما قلتش أي أنا موجوعة، مش هقدر أبدا أخد خطوة مبدئية في سكة الشفاء. لازم أبتدي بإن أنا أقول إن في حاجة مش صح، في حاجة مش مظبوطة فيا، أنا محتاجة إن أنا أتشفي من جوه. كوني أواجه الحاجة الغلط أو أواجه الحاجة اللي تعباني دي هي، ده بيبقى مؤلم شوية في الأول، لكن نهايته بيكون فيه فرح وفيه حرية، لأن أنا

0: اعالج المشكله، لكن كوني بنكر ان في حاجه غلط جوايا وفي حاجه تعبانه جوايا، لما بنكر ممكن مؤقتا مبقاش حاسه بالوجع قوي، لكن بتكون النتيجه ان انا بفضل بقيه حياتي مستعبده للشيء المتعب ده والشيء اللي هو بقالي سنين تحت وطئته. اول خطوه هو ان نقول في حاجه مش صح، في حاجه محتاجه للعلاج، في حاجه محتاجه للشفاء، اقرر واعترف بكده. تاني خطوه هي ان انا اجي لربنا واقول يا رب من فضلك وريني اصل المشكله ابتدى ازاي، الجذر بتاع المشكله ده كان فين علشان اقدر اواجهه واعالجه. بتذكر من فتره مش بعيده كنت لقيت نفسي في وقت من الاوقات حاسه بمشاعر خوف طاغيه، كنت خايفه قوي قوي، خايفه على نفسي، خايفه على عيلتي، خايفه من شر يهاجمني، وكنت مش عارفه اعمل ايه. لقيت نفسي مقيده بمشاعر وبروح الخوف دي. هي جيت لربنا ومضيت معاه يوم بحاله، قلت يا رب انا مش هسيبك لغايه لما توريني ايه المشكله اللي عندي. وفعلا مضيت وقت في الصلاه وفتحت الكتاب المقدس وطلعت ايات كتيره جدا هي وعود ربنا ضد الخوف وضد روح الخوف. قلت يا رب وريني ازاي اعالج المشكله دي. هي وانا مع الرب وانا بصلي وانا فاتحه قلبي ليه، الرب وراني ان دي كانت حاجه مزمنه في حياتي كتير قوي واجهت روح الخوف دي هي ما عرفتش اعالجها ازاي. ربنا وراني ان جذور المشكله دي هي يرجع لوقت حتى وانا كنت صغيره قوي حصلت حاجات في حياتي كانت بخلياني احس بعدم الطمانينه. قلت يا رب من فضلك اشفيني، اشفي الحاجات اللي حصلت زمان، حررني يا رب من مشاعر الخوف دي هي. وفعلا اتمسكت بيه قوي وطلبت منه بكل قلبي، وربنا حررني وقتها من روح الخوف دي هي وشافى الجروح بتاعت الماضي اللي كان السبب في وجود الخوف ده في حياتي. ثالث خطوة لنوال الشفاء الداخلي دون أو شفاء النفس هو أن أنا أكون مسؤولة عن نفسي، أن أنا أتحمل مسؤولية نفسي. قد يكون فعلا الحاجات الوحشة اللي حصلت في الماضي بتاعي أو جذور المشاكل بتاعتي كانت بسبب حد تاني، لكن النهاردة أنا مسؤولة عن رد فعلي تجاه الحاجات دي هي. يعني ما ينفعش أقول أن أنا باستمرار عصبية لأن الناس اللي حواليا دايما بينرفزوني، ما ينفعش ان انا اقول انا دايما عندي اكتئاب ومحبطه لان حصل فيا كذا وكذا اهلي عملوه فيا زمان، ما ينفعش. انا النهارده مسؤوله عن رد فعلي للحاجات دي هين كلها، لازم اتحمل مسؤوليه نفسي. ساعات في حاجات حصلت لنا كانت حاجات مش سويه، حاجات مش صح، وحاجات فيها ظلم كتير ناس تانية عملتها فينا، النهارده لينا الاختيار ان احنا نغفر لهم. لازم اتوب عن اخطائي انا ولازم اغفر اللي اخطا في حقي. من غير التوبة ومن غير غفران ومغفرة الآخرين عمر ما هيكون فيه حرية حقيقية. في الحلقات اللي جاية من برنامج بنت الملك بالذات العشر حلقات اللي جايين هنركز كتير قوي على ازاي ننال الحرية من جوه. ربنا عايزنا نعيش أحرار من جوه، مش بس تعطى علينا حريات من بره، لكن إحنا نكون أحرار من جوه، نتحرر من ضغوط إبليس، نتحرر من مشاكل الماضي بتاعنا عشان نعيش ونسلك مع ربنا في قوة وفي عزيمة وفي حرية حقيقية. افتحي قلبك لربنا النهاردة، افتحي قلبك لربنا، قولي رب من فضلك ساعدني حتى الحاجات اللي أنا مش فاهمها قوي وضحها لي يا رب. أنا عايز أعيش في حرية حقيقية معاك، عايز قوة المسيح وقوة ربنا تكون في حياتي كل يوم. ربنا بيحبك جدا وبيحبك جدا، وأؤكد لك أنه هيستجيب الصلاة دي هيا.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤال حلقتنا النهاردة مهم جدا وعايزاكم تركزوا فيه. احتياج الرجل الأساسي هو الاحترام والمرأة الأمان، ده صحيح ولا لأ؟ تعالوا نشوف الإحصائية. النساء أجمعت على الموافقة لكن 15% مش موافقين، أما الرجالة فاختلفوا في الرأي، الموافقين أكتر شوية. تعالوا نشوف الآراء اللي اتقالت. رأي واحدة ست كان أعتقد أنه العكس، المرأة الاحترام والراجل هو اللي عايز الأمان. رأي تاني كان أهم حاجة عند المرأة الحب والراجل الجنس. آراء الرجالة في سؤال النهاردة كانت يسلم فمك. رأي تاني كان تبادل الاحترام بينهم هو الأساس، وأنا أوافق جداً. رأي تالت قال كان زمان لكن احتياج المرأة دلوقتي أكتر للمال. عموما في حكمة جميلة جدا بتقول أما المرأة فلتهب رجلها، تهب مش يعني تخاف منه، يعني تحترمه. والحكمة بتقول برضو فليحب الرجل امرأته كنفسه، وده طبعا بيديها إحساس بالأمان. كل واحد فيكم بقى يفكر احتياجه الأساسي هو إيه؟

الصحراء فقط بالمكان الأول.

0: يا حتة
1: انا حتى ما بختارش الموسيقى اللي عايزه اسمعها ولا الفيلم اللي عايزه اشوفه ولا نفسي اكل ايه النهارده ولا اعمل ايه. ده انا حتى ما بحبش الكوسه دي. خسارة، أبويا صمم يطلعني من المدرسة واللي كان وديني قاعدة أهو. ما عنديش أصحاب أخرج معاهم ولا أروح ولا أجي، ولما مرة فكرت إن أنا أخرج أتفسح زي بقية البنات قالوا لي انت فاكره نفسك بنت مين في مصر؟ فسح ايه؟ هو احنا عارفين نربي اخواتك؟
2: ضحكي ولعبي وجدي وحب، ضحكي ولعبي وجدي وحب.
1: كوافير؟ انا وشي كوافير. بصي على شعري عامل ازاي؟
3: لا يعني انا قلت لا تكوني مثلا عملتي
0: بس مش هتكتر عشان بالليل بقى والسهره وكده.
3: قلت لك تكوني عملتي يعني في شعرك حاجه مزمبلتي يعني ولا حاجه ولا تعملي
1: ايه؟ انت عارفه كويس قوي ان انا قاعده في البيت اليوم كله، يا بغسل يا بطبخ يا بعمل اي حاجه لابويا واخواتي.
3: لا لا، وايه المشكله يعني؟ ما انا كلمتك الصبح النهارده رنيت عليكي ما حدش رد.
0: كنت بعمل مشوار بجيب طلبات الاسبوع للبيت، يعني هكون فين يعني؟ اكيد بجيب حاجه للبيت يعني.
2: افرح ارقص غني قد ما تقدر
0: عيني
2: باللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش.
0: من ساعة ما طلعوني من المدرسة وقعدوني عشان اخدم اخواتي وانا بقيت ملكية عامة لكل اللي في البيت، اعمل اللي هم عايزينه واضحي عشانهم.
2: اول فرحة تمر قلبي وانا هايم في الدنيا غريب، ولا احكي ولا اخبي ولا اوصفها لكل حبيب.
0: مرة في يوم وانا بنفض دولاب ابويا لقيت صور واحنا صغيرين لابسين مايوهات وبنعوم على البحر في ابو قير. يومها حسيت ان لو ما عمتش تاني هيحصل لي حاجة، فرحت لعم سليم اللي شغال في الحمام السباحة اللي في النادي اللي جنب بيتنا. بقيت اروح له مرة في الاسبوع واحضر له كده سندوتشات حلاوة كده في عيش فينو، يحب العيش الفينو، وبقى يدخلني مرة في الأسبوع كده قبل ما الناس ما تيجي، وبقيت أعوم. يفتكروا في البيت إن أنا نازلة أجيب الطلبات بتاعة الأسبوع وأروح أعوم.

الخوف من عدم التفوق في الدراسة والعمل هو أيضا خوف طبيعي عند كل الناس، لكن يبدو أنه أيضا الفتيات بيصارعوا أكتر، يصارعنا يعني أكتر مع هذا الخوف. الواقع الفسيولوجي والسيكولوجي أنه الفتيات أكثر تفوقا أو النساء أكثر تفوقا من الرجال والفتيان في بعض الجوانب العقلية، فالفتيات أكثر تفوقا في اللغة.

عندهم قدرة على استيعاب اللغة وعلى حفظ وخاصة المفردات الألفاظ وتركيبات اللغة. الفتيات بيتفوقن، الفتيات أكثر تفوقا في الانتباه للتفاصيل. كمان الرغم أنه الفتيان والرجال أكثر قوة عضلية، يعني يقدروا يشيلوا حاجات أكثر ويقدروا يبذلوا مجهود أكثر في من ناحية شيل

0: اكتر. فعلشان كده في حاله توفر المساواه في الفرص في اثناء فترات الدراسه، تجد انه عدد كبير من الفتيات بيتفوقنا، حتى انه في النتائج بتاعت الثانويه العامه مثلا في مصر دايما هتلاقي الفتيات في معظم الاحيان يكاد يكون العشره الاوائل سته سبعه منهم بنات. في المدارس هتلاقي البنات بيتفوقوا في الدراسه اكتر. امال ايه اللي بيحصل؟ ليه انا لما كنت في كليه الطب وكان عندي زمايل فتيات كتير جدا متفوقات، النهارده بعد يمكن 25 سنه من التخرج عدد كبير منهم لم يتفوق في مجال العمل كما ينبغي؟ انا اعتقد انه هذا بسبب ظلم واضح وحقيقي موجود في المجتمع. هناك تمييز في الفرص، هناك تمييز في المرتبات. الرجل اللي بيصنع مهمة، الست تصنع نفس المهمة ولا تأخذ نفس الراتب. هناك إحساس في المجتمع أو رسالة في المجتمع أن الرجل يجب أن يتفوق في عمله ولا يوجد مجال للفشل، لا يوجد مجال أن يكون الرجل عاطلا، لكن هناك مجال طبعا أن تكون السيدة عاطلة. ما فيش حاجة اسمها ان راجل يكون يعني تسأله انت بتعمل ايه يقول لك انا راجل بيت يعني قاعد في البيت، لكن في حاجة اسمها ست بيت يعني انا بس موجودة في البيت. وهذا المفهوم يجب ان يتغير لكي تحدث المساواة الحقيقية. احد المفكرين العرب في بداية عصر النهضة الحديثة في بداية القرن العشرين قال انه سبب تفوق اوروبا عن البلاد العربية هو امرين، هو المطر وعمل النساء. وده صحيح. انا كل ما اشوف اراجع هذه المقولة اجد انها صحيحة جدا. العمل بالنسبة للنساء مهدر في المنطقة العربية بما يحرم المجتمع من نصف الطاقات. لكن قدامك انت فرصة، انت شخصيا النهاردة قدامك فرصة انك تتفوقي، قدامك فرصة انك تدركي ان عندك تكوين سيكولوجي وتكوين نفسي وذهني فيه من جوانب التفوق ما فيه. طبعا الفتيان كمان متفوقين اكتر مثلا في الهندسة وفي ادراك الفراغات وفي ادراك الاتجاهات الى اخره، لكن انت تمتلكين الكثير. واحد المفاتيح المهمة للتغلب على الخوف من عدم التفوق بالنسبة لك انك تعرفي انك فعلا بتواجهي مقاومة، ان هناك مقاومة في المجتمع، وان من واجبي ومن واجب زملائي واخواني من الرجال ان نشترك مع النساء في ازالة هذه الفجوة لصالحي ولصالح الاجيال القادمة ولصالحك ولصالحنا جميعا. لكن من واجبك ومن قدرتك ومن مسؤوليتك الان أن تسعي باستمرار وأن تقاومي هذه الفكرة أنه لا ضرر من التعطل أو لا ضرر من ألا أنتج إلى آخره. إذا لم تنتهي هذه الفكرة من داخلك فلن تستطيعي أن تقاومي الخوف الطبيعي الذي يحدث لي ويحدث لك ويحدث للكل من عدم التفوق. لكن أيضا أريد أن أضيف، ما هو التفوق؟ ليس التفوق دائما أن أكون، أنا ذكرت في الأول الأوائل في الفصل والأوائل في المدرسة والأوائل في الشهادة، ولكن التفوق في رأيي هو أن أصنع أفضل ما يمكن في حدود ما أمتلك، أن أستخدم مواهبي، أن أستخدم وزناتي، أن أستخدم قدراتي لأفضل ما بصورة بأفضل صورة ممكنة في حدود المتاح لي، وأن أخرج من هذه الوزنات والقدرات والإبداع بشجاعة وأمانة وصدق أمرا جديدا وأمرا مفيدا وأمرا يساعد الآخرين. ويستطيع البقال أو البقالة، ويستطيع الطبيب أو الطبيبة، المهندس أو المهندسة، القاضي أو القاضية، العامل في المجال السياسي أو السياسية، يستطيع كل هؤلاء أن يخرج أمرا جديدا عظيما، وأنت تستطيعين ذلك أيضا باستخدام كل قدراتك ومواهبك ومواجهة كل الأفكار المعطلة أولا بأول.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: نشكركم قوي على متابعتكم برنامج بنت الملك النهاردة. نتمنى ان انتوا تكونوا اتعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم، يا ريت تبعتولنا على العناوين اللي هتبان على الشاشة في اخر الحلقة اي استفسارات، اي اسئلة، اي تعليقات على البرنامج. كل شخص هنسمع منه هنبعت له هدية عبارة عن كتيب في بعض التعليم اللي تداولناه في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية ان شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

صباح الخير في يوم جديد مليان نعمة ومحبة وإعلان جديد من الروح القدس. كم حد يقول أمين؟ عايز أدعونا كده كلنا وإحنا في بداية وقت عبادتنا نقرأ الآيات من إنجيل لوقا 10 وعدد 40. استأذنكم تعالوا نقف مع بعض. عايز كمان أشجع كل حد بيشوفنا على السوشيال ميديا أو التيفي نكون بيتحد بينا وبيصدق أنه الله موجود في كل مكان، هو قريب لكل الذين يدعونه بالحق. تعالوا كده في بداية وقتنا مشهد معروف لينا كلنا، ولكن المشهد ده مالي قلبي من ساعة ما صحيت الصبح كده، وأنه الكلمة اللي صوتها عالي الحاجة إلى واحد. فتعالوا نقرأ الآيات دي مع بعض. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تؤمني بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. يسوع رد وقال كده: فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها. تعالوا نقرأ تاني الأعداد دي، ولكن الحاجة، عدد 42. تعالوا نعلنه كده بصوت عالي: ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. تعالوا نقوله مرة كمان: ولكن الذي لا ينزع منها. كلمة تضطربين وتهتمين اللي قالها المسيح لمارثا، يعني المشهد معروف لينا كلنا انه مارثا بتقول ليسوع: يسوع يعني انت، يعني اما تبالي، يعني انت مش شايف اني اختي سايباني وحدي وانا مطحونة وانا مشغولة في حاجات بعملها، انا مشغول في حاجات بعملها، انت مش شايف؟ فقال لها حاجتين: تهتمين وتضطربين. ودي استراتيجيات عدو الخير علينا الزمن ده وعلى الكنيسة وعلى أولاده الوقت ده، إنه بيلقي هموم في القلب. يقصد هنا تهتمين يعني أنت مهمومة في قلبك بحاجات، وتضطربين يعني متشتتة، عندي أفكار كتير وعندي مشاعر كتير، فأروح فين وأجي منين، وأنا فين دلوقتي؟

حياتي وأنا بعمل إيه وأنا موجود ليه، أنا بخدم الخدمة دي علشان الرب ولا علشان حاجة تانية، أنا باجي الكنيسة ليه، أنا باجي النهاردة الاجتماع ده ليه، أنا بعمل ده ليه. وده دايرة التشتيت اللي العدو بياخدنا فيها. ليه؟ لأنه هدف العبادة حاجة واحدة، هو إن احنا نقابل يسوع. فالعدو مش عايزني أقابل يسوع، العدو مش عايزنا عين حضور الله، فبيشتتني في ظروفي وفي بيتي وفي شغلي وفي أولادي وفي حاجات كتير حواليا. قالها له كده: إلى متى أجعل هموما وحزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ انظر واستجب لي يا الله لألا أنام نوم الموت. ولكن الحاجة لمين؟ ليسوع. شيل مريم كده وقول، حط اسمك، أنا جاي بقرر بكامل إرادتي حتى لو مش حاسس، أنا جاي أقابل يسوع. هو ده قرار اختارت مريم، هو مش حظ، هو مش صدفة، هي مريم قررت. وأنا عايز أشجعك وشجعك في بداية يومنا النهاردة وفي وقت عبادتنا، قول يا رب أنا جاي بختار بكامل إرادتي، أنا جاي النهاردة علشانك. يمكن عندي طلبات وعندي صلوات عايز أقولها وحاجات، لكن يا رب أنا جاي برمي كل ده قدامك وعايزك أنت، أنا عايز يسوع. غمض عينك كده وابدأ صلي، ابدأ اجمع كل حواسك، ولو في كل في تشتيت في أفكار، قول يا رب أنا جاي بألقي كل همي عليك لأنك تعتني بي، جاي بحط كل مشاعري وبلقيها قدامك لأنك تسمع إلى صوت تضرعي وصراخي. أيا كان الحالة اللي أنا فيها، جاي من فين ولا بعمل إيه، أنا جاي بأعلن كده: يسوع، يا يسوع الحاجة ليك، عبادتي علشانك، علشان أتقابل معاك، وفي المقابلة معاك تبتهج روحي ويبتهج قلبي، أيضا جسدي حتى لو جسدي بيشتكي عليا يسكن مطمئنا في حضورك، ولما تستعلن ليا أبتهج وأفرح بك، لأنك لم تترك نفسي إلى الهاوية، لن تدع تقيق يرى فسادا،

نشوف مجد يسوع، أشوف مجد يسوع على حياتي. قول يسوع في كل مرة أنطق فيها، يسكب عليا ويزيد، وكل ما فيا ينقص.

الترنيمة اللي جاية بتقول كده: الرب صار لي خلاصي مجدي ورافع راسي. هو ده اسم إلهنا، في اسمه خلاص وحرية وفداء. هو ده الاسم اللي احنا بنسبحه. وبصلي كده انه في كل مرة بنسبح وبنعبد يسوع يزداد حضور يسوع على بيوتنا وعلى حياتي الشخصية وفي كل ما تمتد إليه إيديا. يسوع يزيد، فالحاجة لي وحده وليس لآخر.

هاليلويا هاليلويا. كونه شديد القدرة لا يفقد أحد. خلونا كده وإحنا بنقدم ذبيحة عطايانا وبنعلن إنه وحده العالي، وحده يسوع المتسلط في مملكة الناس،

ماسكة حاجة. اسمحوا لي نقف مع بعض كده، ونفسي قبل ما نسمع كلمة الرب نفسي نقرأ مع بعض الجزء ده، وعندي إيمان كده ربنا يكلم حد في الجزء ده. الرب عايز يشجعك النهاردة، الرب عايز يشجعك. خلونا نقرأ مع بعض من أشعياء 40 ومن عدد 26 لغاية آخر الأصحاح، وتأمل في الكلمات دي. الرب بيكلمك النهاردة بصورة شخصية، هو القدير. يلا مع بعض. ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه، من الذي يخرج بعدد جندها يدعو كلها بأسماء، لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طريقي عن الرب وفات حقي إلهي؟ أما عرفت أم لم تسمع؟ إله الدهر الرب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعيا، ليس عن فهمه فحص، يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكسر شدة، الغلمان يعيون ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا، وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يرقدون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. لو أنت تعبان، لو أنت منهك، لو انت جبت اخرك، لو انت بتسأل ربنا فين، ارفع عينك لفوق. اللي خلق الكون، اللي خلق الارض، اللي خلق السماء، اللي خلق البحار وما فيها، شديد القدرة والقوة، يعطيك قوة النهاردة، يعطيك قوة. استقبل قوة من الرب النهاردة، وانتظر الرب. حتى لو الظروف ما اتغيرتش، في انتظار الرب هناك قوة. غمض عينك كده، ايا كانت ظروفك، ايا كانت الوضع.

اللي انت جاي بيه الاجتماع، وصدق ان هو قوي وشديد، واعلن ايمانك انك لن تفقد امام الظروف وامام التحديات وامام الناس وامام كل ما تكتس فيه. لن تفقد

معي قدرة. لو أنت معي النهاردة استقبل قدرة، قدرة منه. ولعديم القوة لو شعر بضعفك استقبل شدة وقوة منه. أشكرك وأعظمك لأنك موجود يا رب. أشكرك لأنك جاي تكلمنا النهاردة. أشكرك لأنك جاي كل واحد ضعيف وتعبان ومنحني وعنده أسئلة، هو أنت موجود ولا مش موجود؟ طريق اختفى من أمامك. أنت جاي النهاردة تعلن نفسك يا رب أنك أنت الإله الذي تغير الأوقات والأزمنة، أنك أنت الإله القوي القادر يا رب. أنا بصلي لكل واحد تعبان وسطينا النهاردة، لكل واحد منحني، لكل واحد يا رب كده متلخبط جواه، يا رب قوة وشدة ومعونة منك الأيام دي باسم المسيح. لا يفقد يا رب، لا يفقد أحد من وسطنا. بصلي كمان عشان المؤتمر بتاع الإنر هيرينج اللي في بيت الوادي، لا يفقد أحد يا رب، لا يفقد أحد هناك، لكن تشفي النفوس برحمة يا رب، تشفي النفوس بالحب هناك يا رب. أنا بصلي إن إخواتنا اللي في المؤتمر يرجعوا يا رب مشفيين، ممتلئين بنعمة وممتلئين بقوة. أشكرك، ممتلئين بإيمان للأيام القادمة يا رب. كلمنا النهاردة يا رب، كلمنا. استأسر كل فكر إلى طاعة المسيح، لكل المجد. أمين. اتفضلوا استريحوا. قبل ما أقرأ معاك والشواهد اللي هنتكلم فيها النهاردة، من الأسبوع اللي فات الكنيسة بدأت في سلسلة عن مخافة الرب، وكانت أول زي أول عظة أو أول المدخل تكلم عنه الشيخ عادل نصحي، والنهاردة هنكمل عن مخافة، سلسلة مخافة الرب. ويمكن النهاردة عايز أحط فرشة كمان في الأول للموضوعات اللي جاية، وهتكلم عن نقطتين: إيه هي مخافة الرب؟ وإيه هو العدو الأول؟ من هو العدو الأول لمخافة الرب؟ وكيف نتغلب على هذا العدو؟ ويمكن في مرات تانية نتكلم إزاي نتعلم مخافة الرب، لكن النهاردة هركز على حاجتين بس. مهم قوي نفهم يعني إيه المخافة، مهم قوي نفهم العدو اللي بيحارب مخافة الله في قلوبنا، اللي بيخلينا مش عارفين نعيش المخافة زي ما الكتاب بيعلمنا عنها. معلش هوقفكم مرة تاني ونقرأ أجزاء من كلمة الله. هقرأ من أمثال 9 من العهد القديم، وبعدين هقرأ من العهد الجديد. من أمثال 9 ومن عدد 10: بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم، لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. أقرأ من العهد الجديد بعض الآيات من كورنثوس الأولى أصحاح 6، وهقرأ من عدد 19: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وإنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. هقرأ كمان من كورنثوس الثانية أصحاح 7 وعدد 1: فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. أمين. اتفضلوا السريع. خلينا أقول تعريف بسيط قوي كده في الأول عن مخافة الرب. ببساطة شديدة، مخافة الرب إنك تعيش مدرك وعندك وعي كامل أن الله يراك، أن الله يرى أفكارك ويرى مشاعرك ويرى نظراتك ويعرف ما بداخلك. ببساطة شديدة، مخافة الرب أنك تدرك أن الله يرى كل شيء في حياتك، المعلن والمخفي، اللي بتفكر فيه واللي بتعمله، اللي ظاهر قدام الناس واللي خفي قدام الناس، حتى أعماقك من جوه الله يعرفها. عشان كده مزمور 139 بيقول كاتب المزمور كده في عدد 7، عدد 1 وعدد 7، بيقول: أنت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربدي زريت، وكل طرقي عرفت. الله يرى، الله يسمع كل شيء نقوله، الله يرى كل فعل نفعله، الله يقرأ كل فكر وكل مشاعر في أذهاننا. عشان كده بيقول له: لو رحت في السماء أنت هناك، إن فرشت في الهوية فها أنت. أروح فين؟ أهرب منك فين؟ مخافة الله أولاً أنك تدرك أن الله يراك ويرى
كل شيء.

وعشان اعرف مخافه ربنا لازم اقول الاول المخافه مش ايه، عشان نعرف المخافه ايه، لان في تعريفات خاطئه لمخافه الله. في ناس بتكلم عن مخافه الله بصوره خاطئه جدا، او بتعرف مخافه الله بطريقه خاطئه. في فرق بين مخافه الله والخوف من الله. مخافه ربنا مش ايه؟ الحاجه الاولى، مخافه ربنا مش الخوف منه. مخافه الله ليس الخوف من الله. تعرفين الخوف، الشياطين بيخافوا من ربنا. لما تقرأ مثلا في رسالة يعقوب أصحاح 2 وعدد 19 بيقول الشياطين يؤمنون ويقشعرون. هل الشياطين عندهم مخافة الله؟ لا، يخافون من الله، ده حاجة تانية. الخوف من الله حاجة ومخافة الله حاجة تانية خالص. فإنجيل مرقس أصحاح 5، المسيح لما شاف مجنون كرة الجدريين اللي رقد عليه وسجد له، وبعدين يقول له المجنون ده اللي ما كانش حد قادر يربطه بسلاسل وبيقطع السلاسل، بيقول له أنت أتيت قبل الوقت لتعذبنا. إبليس خايف، بيخاف من الله، لكن ما عندوش مخافة الله، ما عندوش مخافة الله. مخافة الله أو تقوى الله ليس معناها الخوف من الله. أول واحد خاف من ربنا عارفين كان مين؟ آدم. سمعت صوتك في الجنة فخشيت، دي مش مخافة ربنا، ده خوف من ربنا، خوف من نتيجة الخطية أو من نتيجة العقاب. مخافة الله، مخافة الله ليست هي الخوف من الله، لكن كمان مخافة الله ليست هي مشاعر الخوف اللي بنشعر بيها لما بنقابل موقف معين صعب، أو رايحين نقابل رئيس، أو نقابل حد مهم، أو عندنا امتحان أو انترفيو، وبيبقى عندنا مشاعر من الخوف كده، عايزين ننجز حاجة، فيبقى جوانا قلق ورعشة وعرق ونتعلسم في الكلام. مخافة الله مش كده، مش ان لما بقى موجود في محضر ربنا ابقى عندي مشاعر القلق وضربات القلب تزيد وبقى بتعلثم في الكلام، مش دي مخافة الله، ده الخوف، الخوف اللي بتسببه الظروف والاحداث. مخافة الله مش هي الخوف من الله نتيجة العصيان والخطية، ولا هي المشاعر الإنسانية اللي ممكن أكون بقابل خطر أو رفض أو خسارة بتبقى جوايا، مش دي مخافة الله. أمال إيه هي مخافة الله؟ بصوا في تعريف، في التعريف المصطلحات في الكتاب المقدس من أصعب الحاجات، عشان تعمل تعريف صح للتبرير، للقداسة، لمخافة الله. احنا عادة أي حد بيقدم موضوع بيبدأ بالتعريف. في كلمة الله مش كده، في كلمة الله ما تقرأ الكتاب المقدس تلاقي الكتاب المقدس بيدي عنوان وبعدين يشرح، وإحنا بنستنتج التعريف من شرح الكلمة، من شرح اللي قاله الكتاب. فمخافة الله لما تقرأ عشان نعرفها لازم نعدي على شواهد في الكتاب. فمخافة الله هي مش كلمة واحدة، هي مش دايرة واحدة، هي مش عدم فعل الشر أو الحيادان عن الشر فقط، لكن مخافة الله أوسع وأكبر بكتير من التعريف السطحي إن أنا ما أعملش الخطية. فأنا هعدي بسرعة في النقطة الأولى دي عن إيه هي مخافة الله. مخافة الله هي في الكتاب جاء كده محبة شديدة للرب. أول حاجة وأول تعريف للمخافة هي محبة شديدة للرب. أول واحد كان فيه مخافة الله أو خاف الله في الكتاب المقدس، لا، إبراهيم. إبراهيم أول واحد الكتاب قال عنه خائف الله. فاكرين لما طلب منه يقدم ابنه حبيبه إسحاق وحيد والذي يحبه ابن المواعيد، وكان في شيخوخته فوق 100 سنة، ويقدمه، ابتدى يمسك يحطه على المذبح علشان يقدمه محرقة للرب. في تكوين 22 عدد 12 يقول الكلمات دي، يقول ربنا كده: لا تمد يدك إلى الغلام، لأني الآن علمت أنك خائف الله، مش خائف من الله، لأني علمت أنك الآن لأنك لم تمسك ابنك وحيدك عني. فمخافة الله هي محبة شديدة للرب، تخليني أعمل أي حاجة. الرب هو أغلى من أي شيء، هو أغلى من أي من أولادي، أغلى من كل شيء، لدرجة إبراهيم الابن اللي ارتبط بيه المواعيد، اللي ارتبطت بيه البركة وارتبط بيه النسل، لم يمسكوا عنه. مخافة الله هي محبة شديدة، اللي دفع إبراهيم إنه يعمل كده محبة شديدة في قلبه لله، هي محبة شديدة وثقة شديدة في الرب. دي أول دايرة في مخافة الرب. لكن الدايرة التانية والمهمة في مخافة الرب أو في تعريف مخافة الرب هي شجاعة في تبعية الرب. مخافة الرب تخليك شجاع في تبعية الرب. لا تخاف من تهديدات إبليس، لا تخاف من الترهيب بتاع الناس اللي عايزة تطلعك ألا تطيع الرب.
قصة

فتية الثلاثة كلنا عارفينها، لما نبوخذ نصر عمل التمثال الذهب وأمر أن كل الشعب صغار وكبار أول ما يسمعوا المزيكا يركعوا ويسجدوا لهذا التمثال. فتية الثلاثة الصغيرين المزبيين الغرباء رفضوا، مع أن سهل قوي يعني وسط الجماهير وسط المزيكا المشاعر بتبقى جياشة كده، وهي ركعة وتعدي ونعيش صح؟ بس هم رفضوا، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر. هم كانوا متأكدين أن ربنا هينجيهم من الأتون المحمى 7 أضعاف؟ لا، الكتاب ما بيقولش أن هم كانوا متأكدين، لكن المخافة اللي جواهم للرب، أنا هتبع الرب ولن أسجد لإله آخر في حياتي، لن أسجد للمال ولا للعلاقات ولا لأي حاجة، أنا هسجد للرب بصرف النظر عن النتيجة. هي دي مخافة الرب. المؤمن اللي في قلبه مخافة الرب يصنع مشيئة الرب بصرف النظر عن النتيجة. مش كده في عبرانيين 11 بيقول إيه؟ بالإيمان أطفأوا قوة النار. دي مخافة الرب، هو إيمان وشجاعة تتحدى الشيطان بكل مغرياته وترهيبه. لكن مخافة الرب هي كمان تصديق كلمة الرب. يبقى أول حاجة مخافة الرب هي محبة شديدة للرب، مخافة الرب هي شجاعة في تبعية الرب، لكن مخافة الرب كمان هي أني أصدق كلمة ربنا وأطيع كلمة ربنا حتى لو شكلها صعب أو مستحيل تتحقق. لو جوايا مخافة للرب هطيع كلمة الرب. في سفر الخروج أصحاح 9:20 قصة الضربات العشرة، تعرفين آخر ضربة كانت ضربة الأبقار وقبلها كانت ضربة الجراد. الضربة التامنة، الضربة التامنة كانت ضربة البرد. فموسى لما راح لفرعون وقال له الشعب يخرج لأن البرد ده هيضرب الناس والبهايم وكل حاجة هتاخدها، يقول كده في 20: فالذي خاف كلمة الرب من عبيد فرعون هرب بعبيده ومواشيه في الحقل. في ناس صدقت كلمة الرب ونجت من الموت بالبهايم بتاعتها. عارفين ليه؟ لأنها صدقت كلمة الرب. لما تصدق كلمة الإنسان أو المؤمن اللي بيعيش مصدق كلمة ربنا حتى لو شكلها صعب، حتى لو شكلها مش منطقي، بس مصدق اللي قاله الكتاب، انت مؤمن فيك مخافة الرب. فاكرين أليشع لما في ملوك الثاني 7:10 لما بنهادد حصر ملك أرام حصر مدينة السامرة وحصل جوع شديد جدا، وتقرأ ان الناس كانت في الأصحاح اللي قبله أصحاح 6 ملوك الثاني 6 بيأكلوا أولادهم من الجوع. فأليشع قال كلمة الرب، قال ان غدا انه كيل الدقيق بشاقل والكلين الشعير بشاقل. فواحد من الجنود بتوع الملك سمع، قال له بتريقه كده، هو الرب يعني هيفتح قوى السماء وهيعمل الامر ده؟ فاليشع قال له ما صدقش كلمه ربنا. اليشع قال له انها ترى بعينيك ولن تاكل. عارفين اللي حصل؟ تاني يوم الشعير والدقيق والناس بتجري، أمم تلقط من الأرض. عارفين إيه اللي جرى للجندي اللي ما صدقش كلمة ربنا؟ الناس دسيته وهي ماشية، مات موتة غريبة جدا. ما ماتش لأن الناس عايزة تموته، ده من كتر الزحمة ومن كتر الناس رايحة تلقط مشوا عليه دسوا عليه مات. مخافة الرب إنك تطيع كلمة الرب، مش إنك تقول لا دي بعيدة دي مش منطقية دي من أكتر من 2000 سنة. مخافة الرب هي إطاعة كلمة الرب. 4، احنا كل ده في تعريف المخافة في الجزء الأول. يبقى مخافة الرب محبة شديدة للرب، مخافة الرب شجاعة في تبعية الرب، مخافة الرب تصديق كلمة الرب، لكن مخافة الرب أيضا هي الحكمة. هي الحكمة. أقول لك 3 آيات لو عرفت تطلعهم على الشاشة. مزمور 111:10 بيقول رأس الحكمة مخافة الرب. أمثال 9:10 بداءة الحكمة مخافة الرب. واخدين بالكم؟ رأس الحكمة هي مخافة الرب، بداءة الحكمة هي مخافة الرب. أيوب 28:28 هو ده، مخافة الرب هي الحكمة والحيدان عن الشر هو الفهم. شوف بيقول إيه؟ إيه هي مخافة الرب؟ بداءة الحكمة هي مخافة الرب، رأس الحكمة هي مخافة الرب. في ناس أذكياء جدا جدا، مش بتقابل ناس أذكياء كده ومفتحين كتير بس ما عندهمش حكمة؟ في ناس في العالم كتير أذكياء بس ما عندهمش حكمة.
عارفين مخافة الرب؟

بانك تستقبل الحكمه بتاعت ربنا، مش حكمتك البشريه، مش بتعتمد في رحلتك على الحياه على خبراتك وشطارتك وانك مفتح وانك عارف تحسبها وان هو ده الصح وان هو ده الامان. لا لا لا لا، مخافه الرب تخليك تسال الرب وتاخد من الرب تعمل ايه وتتصرف ازاي وتكرر ايه وتمشي ازاي. هي دي مخافه الرب، انك تسال الرب طول الوقت، بتسال الرب مش بتمشي بدماغك لكن بتمشي بكلمه الرب. ياما اذكياء كتير بس بنقول عليهم ايه؟ عندهم جهاله. عارفين ليه؟ لان ماشيين بحكمتهم البشريه. مخافه الرب بتخليك عندك حكمه لانك بتروح تسال الرب وتستقبل من الرب. دانيال في دانيال 5:17 لما الملك دعاه وقال له فسر لي الكتابه، لان مفيش حد عارف يفسر الكتابه اللي هي بتاعت منا، فقال له بص انا هديك القلاده الذهبيه وهديك خاتم وهديك حاجات. يقول كده في عدد 17 ان دانيال رفض. ليه؟ دي فرصة، ده الملك هيديك حاجات، يعني دي حاجات مادية حلوة، خدها يا عم وفسر وقول الكلمتين اللي عايز تقولهم وخلاص. لكن دانيال رفض. عارف ليه؟ لأن التفسير اللي قاله هي دينونة والملك ده مش موجود من بكرة، من اللي هيجي بعديها هياخدهم. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، إن أنا بقول كلام ربنا مش هاخد قدامه مقابل، مش هفسر نتيجة زي بالظبط مين؟ أليشع ونعمان السورياني. أبا رفض أن ياخد منه حاجة. ليه؟ لألا يفهم أن أنا بعمل المعجزات وبتاجر بكلمة ربنا وبعمل ربنا. هي دي الحكمة. فمخافة الرب بداءة الحكمة. يعني أروح للرب وأسأل الرب واستقبل من الرب. مزمور 25 عدد 12 بيقول كده: من هو الإنسان الخائف الرب؟ يعلمه طريقاً يختاروا. دي مخافة الرب، انك تسأل الرب اللي يعلمك الطريق اللي تمشي فيه. مخافة الرب هي الحيادان عن الشر. الحكمة، عارفين الحكمة؟ فاكرين شمشون؟ طبعا كلنا عارفين قصة شمشون. شمشون في واحدة عجبته بس مش من شعب الرب، أمورة، وقلبه اتحرك ناحيتها، فراح قال لأبوه أنا عايز أتجوزها. فأبو شمشون قال له إيه؟ قال له خد واحدة من بنات شعبنا، دي مش من شعبنا، دي غريبة. قال له خدها لي، قال له كده بحسب، خدها لي لأنه أنا عايزها، أنا بحبها، أنا مغرم بيها. عينيا شافتها جميلة جدا. لم يستشر الرب شمشون. عارفين العين اللي أعجبت وشافت اتفقعت، لأنه لم يسأل الرب. عاش عنده مخافة للرب شمشون فترات كتيرة، بس أول لما المخافة بتغيب واعتمد على حكمتي البشرية وخبرتي البشرية وحساباتي البشرية بخسر. مخافة الرب هي بغض الشر والحيادان عن الشر. آخر تعريف لمخافة الرب بقوله أمثال 8 عدد 13 بيقول كده: مخافة الرب بغض الشر، الكبرياء والتعظم وطريق الشر وفم الأكاذيب أبغض. فمخافة الرب بغض الشر. لكن في أمثال 16:6 بيقول: في مخافة الرب الحيادان عن الشر. ودول حاجتين غير بعض، بغض الشر حاجة والحيادان عن الشر حاجة تانية خالص. مخافة الرب بتخليك مش تمنع نفسك انك تعمل الشر والخطيه والزنا، مش ده، مش هي دي، لكن بتخليك من جواك بتكره الخطيه. مرات كتيره مؤمنين انا ما بعملش الخطيه لان خايف من العقاب، خايف البركه تروح مني، خايف المسحه تروح مني، خايف شكلي قدام الناس، خايف شكلي قدام نفسي، فبمنع نفسي. مش دي بغض الشر، يعني من جوايا انا رافض الشر، من جوايا انا عندي محبه رهيبة لربنا بتخليني أكره الشر. اللي بيخليك تكره الشر مش نتيجة الخطية، اللي بيخليك تكره الشر محبة الله القوية اللي في قلبك. فاكرين يوسف؟ يوسف لما امرأة فوطيفار وكان سهل قوي يعمل الخطية ومحدش هيشوفه، قال كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ مش خايف من فوطيفار، ولا خايف من السجن، ولا خايف من الناس هتقول عليه إيه، ولا خايف من أي حاجة. بيقول كيف أصنع هذا الشر وأخطئ إلى الله؟ مش أنا مش أصنع هذا الشر لأن فوطيفار هيرميني في السجن وينتقم مني، لا لا لا، ده بغض الشر، أنا بكره الشر من جوايا. الحيادان عن الشر اللي هو الهروب من

الشر، لا تعرض نفسك. فاكرين لما امرأة فوتيفار شدت الثوب بتاع يوسف عمل ايه؟ ترك الثوب وهرب. ده الحيدان عن الشر. مخافة الرب هي بغض الشر والحيدان عن الشر. أعظم تقي جاء على أرضنا، عارفين هو مين؟ الرب يسوع. مزمور 16 بروح النبوة يقول عنه الكلمات دي: جعلت الرب أمامي في كل حين. كل حين دي اتقالت عن المسيح بروح النبوة. أنا بسلك في حضوره. عشان كده لما بدأت العزة قلت لكم إيه؟ مخافة الرب هي إدراكي العميق أن الله يرى أفكاري ومشاعري ونظراتي وسلوكي، ويسمع كلامي، ويسمع حديثي مع نفسي، ويسمع حديثي مع الآخرين. جعلت الرب أمامي. إدراكك أن ربنا موجود وسامع وشايف يملأ قلبك بالرهبة والقداسة والانكسار والسجود. بحب قوي إليه في دايما كده، معرفش بنستخدم الآية دي غلط يعني، بس دايما كده في مشاهد نقول ايه لما تحصل لك مشكلة او ظلم: حي هو الرب الذي انا واقف امامه. صح؟ فعارفين العبارة دي دايما نقولها في مناسبات ملهاش اي معنى يعني. بس عارفين إليه كان بيعمل ايه؟ إليه كان بيفكر نفسه، إليه كان بيفكر نفسه ان انا اللي بسلكه واللي انا بعمله واللي انا بتحدى انبياء، اللي انا بعمله ده كله انا واقف قدام الرب. الرب حي، الرب شايفني، الرب سامع، الرب عارف. يخلي قلبك يمتلئ بالمخافة. مخافة الرب ليست الخوف من الله، وليست خوف المشاعر من الظروف، لكن مخافة الرب هي محبة شديدة للرب، هي ثقة وشجاعة في تبعية الرب، هي تصديق كلمة الرب، هي الحكمة إن أنا أسأل الرب في كل أمور حياتي، لكن كمان بغض الشر والحيدان عن الشر. نقطة تانية مهمة بقى اللي هي قلب العظة. جميل قوي مخافة الرب. كلنا عايزين نبقى قلوبنا مليانة بمخافة الرب. عايز يبقى جوايا حب شديد للرب، وسبح مش مجرد كلمات لكن فعلا قلب بيسبح وساجد وشاعر بالرهبة والقداسة بتاعت وجود ربنا. عايز أطيع الرب، عايز أمشي وراه، عايز أبغض الشر. بس إيه المشكلة؟ في مشكلة، في عدو لمخافة الله في حياة المؤمنين، والعدو ده اسمه الأنا. العدو الأول لمخافة الله في قلب المؤمن والمؤمنة هو الأنا. أول خطية حدثت في الكون ما كانتش زنا، ما كانتش سرقة، ما كانتش كذب، ما كانتش أي حاجة من الحاجات دي. عارفين كانت إيه؟ كانت الأنا. أشعياء 14 عدد 13: أصعد وأصير مثل العلي. ما فيش مخافة الله. أنا عايز أبقى زيه، احترمه ايه واتبعه ايه واحبه ايه. دي اول خطيه. والخطيه دي نفس الروح دي دخلت لمين؟ لادم وحواء. تكونان مثل الله. العدو الاول ان انا اعيش مخافه الله واسلك في حضور الله كل يوم هي الانا. ومنذ السقوط اصبح الصراع الحقيقي: من يجلس على عرش حياتي؟ من له السياده في حياتي؟ أنا أم الله؟ مخافة الله بتبدأ من نزول الأنا عن عرش حياتي. هنا تبدأ مخافة الله، هنا تبدأ مخافة الله. في رومية 3:18 بنشوف بولس بيقول آية رهيبة قوي قبل ما يتكلم عن الأفعال والسلوك والخطايا وكل الحاجات المشينة. بيقول: ليس خوف الله أمام عيونهم. بولس هنا قبل ما يتكلم عن فساد الإنسان وسلوك الإنسان وأفعال الإنسان بدأ بقلب الإنسان. خوف الله ليس أمام عيونهم. المشكلة مش في السلوك، المشكلة مش في السلوك، المشكلة مش في الأفعال، المشكلة عارفين في إيه؟ من يسود على حياتي؟ من له السيادة؟ من له السيادة؟ آدم قبل السقوط كان يعيش حول الله، والله له كل السيادة. بعد السقوط عارفين آدم عمل إيه؟ عاش حول نفسه، عاش لنفسه. وابتدينا نسمع كلمات بقى طلعت: أنا أريد، أنا أشتهي، أنا أحب، أنا أقرر، أنا أختار، أنا أعمل اللي أنا عايزه. الأنا، الأنا العدو اللي بيسرق مخافة الله من قلوبنا. شاول الملك في صمويل الأول أصحاح 15 وعدد 22 الرب قال له: حرم كل حاجة، ما تاخدش حاجة من الغنيمة، وما تذبحش، وما تقدمش، ما تعملش ولا حاجة.
صمويل

سمع صوت الغنم والبقر. ففي صمويل الأول 15-22 يقول له كده: هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح كما باستماع صوت الرب؟ فاكرين لما قلنا إن مخافة الرب هي طاعة الرب؟ هو إيه اللي بيسر ربنا؟ إنك تسمع وتطيع. عارفين شاول رد على قال إيه؟ قال عبارة رهيبة قوي. قال بيقول إن عدد 24: إني خفت من الشعب وسمعت لصوتهم. عايز أقول لك بقى حاجة كده واسمعني فيها كويس. أول ما تخاف من الناس وتعمل حساب للناس عشان ترضي الناس، تموت، تبدأ موت المخافة في داخلنا. لما تدور على نفسك، لما تدور على ما يرضيك وما يريحك، دي بداية موت مخافة الله في قلوبنا. سيس احنا بنخدم، ما هو شاول قدم ذبايح، واحنا بنرنم واحنا بنطيع واحنا مش عارف بندي واحنا بنعمل. ايوه، بتعمل ده ليه؟ عشان ترضي نفسك، عشان انت عندك مواهب ربنا اداها لك فعايز تبقى يعني ساتسفايد بيها كده ومنتعش بيها، ولا بتعمل ده لمجد الله لانك تحب الله من قلبك؟ اول لما الانا تبقى هي السنتر او ارضاء الناس هو السنتر، تبدا المخافه في التلاشي من حياة المؤمنين. ايه اكتر حاجة تموت الانفية؟ المحبة، ادراكك لمحبة الله الحقيقية تميت الانا. ادراكك لمحبة الله الحقيقية تميت الانا. غلاطية 22 بيقول كده بولس: مع المسيح صلبته فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. عارفين مخافة الله لو عايز احطها في جملة واحدة في كل اللي قلته ده؟ ان المسيح يحيا فيك. لان المسيح لو عاش فيك، المسيح عاش في طاعة وتقوى للاب، هتعرف تعيش مخافة الله. بولس مش بيقول انا صلحت الانا، انا هزبت الانا، انا روضت الانا، انا سيطرت على الانا، لا، بيقول انا موتت الانا. لما رحت للصليب وشفت الحب الحقيقي في الصليب، وشفت الموت اللي هو، والصليب أعظم تعبير عن الحب، الحب ده امتلك قلبي، فبقيت أنا عايز أموت نفسي كمان، عايز أموت الأنا، أنا عايز اللي هو عايزه مش اللي أنا عايزه، أنا عايز شهوة قلبه مش شهوتي أنا، أنا عايز اختياراته مش اختياراتي أنا، فأعمل إيه؟ أنا هموت الأنا، ليه؟ عشان هو اللي يحيى فيا، عشان هو اللي يحركني، عشان هو اللي ياخد لي القرارات، عشان هو اللي يقود حياتي. موت الأنا في الصليب، وده مش اختبار يتعمل في مؤتمر ولا في وعظة في صباح الجمعة ولا في اجتماعات انتعاشية، ده الاختبار اليومي، الاختبار اليومي الصباحي اللي كل يوم أروح للصليب وكده أجيب شهواتي وأجيب الأفكار الغلط اللي عندي وأجيب الشر اللي جوايا وأجيب كل الحاجات دي وأعمل إيه؟ أقول له النهاردة أنا بصل بالكلام ده، أنا عايز اللي عندك مش اللي عندي، أنا عايز اللي أنت عايزه مش اللي أنا عايزه. صلب الذات وصلب الأنا عملية يومية للمؤمن قبل ما تنزل الصبح من البيت، لما تقعد مع ربنا وتاخد الخيل وتعمل إيه؟ كلنا عندنا أفكار غلط، كلنا عندنا شهوات، كلنا عندنا اختيارات شخصية، بعمل إيه؟ باجي وأصلبها والمسيح يحيا فيا في هذا اليوم. صلب الأنا اليومي هو اختيار واختبار يومي. بحب قوي يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان شخصية مشهورة جداً، وكان ليه أتباع وكان ليه تلاميذ وكان بيعمد وكان يقدر يبني مملكة ليه على فكرة، كان يقدر يعني ياخد المجد في الوقت ده، لكن لما شاف المسيح في يوحنا 33 شاور على المسيح وقال إيه؟ ينبغي أن ذاك يزيد وأن أنا. ده صلب الأنا، ده صلب الأنا، هو اللي يزيد مش أنا. إحنا طبعا أمين المسيح يزيد، بس إحنا كمان نزيد معاه، نطلع في الصورة معاه، ناخد لقطة معاه، ناخد لقطة ربنا يباركك، ترنيمة كانت حلوة، الوعظة كانت حلوة، ناخد لقطة، المجموعة كانت هايلة، احنا محتاجين ناخد اللقطة. يوحنا ما خدش اللقطة مع انه كان ممكن ياخد المشهد كله. قال هو اللي يزيد. بص لما اتكلم عنه يوحنا، لما اتكلم عن نفسه قال ايه؟ انا مش ازيد، مش ابقى موجود جنبه، انا اعمل ايه؟ اختفي، انقص. هو مش انا، انا ما استاهلش افك السيور حذائه. ده صلب الأنا. حب بولس لما شاف الحب قال مع المسيح صلبته فأحيا، لأن عايزه هو اللي يعيش. ويوحنا

عارف ده مين. قال هو اللي يزيد مش أنا اللي زيد. مخافة الرب بتبدأ في قلبي عندما أميت الأنا، وأميت الأنا تبدأ بإدراكي لكم حبني هذا الإله، يستاهل إن هو اللي يزيد وأنا أنقص، يستاهل إن أعيش حياته مش أعيش حياتي. المسيح نفسه كابن الإنسان، المسيح نفسه كابن الإنسان. في يوحنا 6:38 تكلمش عن نفسه، قال لإني قد نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئتي بل مشيئة الذي. إحنا عايزين نعمل مشيئتنا طول الوقت، عايزين نعمل اللي إحنا عايزينه طول الوقت، مش فارق معانا. المسيح كان فارق معاه جدا. المسيح كان فيه تقوى ومخافة للآب، عشان كده عاش المشيئة بالكامل. العدو الأول هو الأنا. إدراكي لمحبة الله ليا بتساعدني إن أموت الأنا، لكن كمان مش إدراكي لمحبة الله، لكن أفهم وأدرك الله شايفني إزاي. بولس هو بيتكلم في كورنثوس الأولى أصحاح 6:19، الجزء اللي قريته معاكم كان قبلها بيتكلم عن الزنا وخطايا الزنا والجسد، فبيقولهم أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل الروح القدس الذي فيكم وأنكم لستم لأنفسكم لأنكم اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله. أنا عايش في مخافة لله، مش من الله، مش لأني خايف من العقاب، لأني محبوب جدا جدا جدا. زمان في العهد القديم الهيكل كان مبنى، والكهنة عشان يقتربوا من الهيكل أو يدخلوا القدس أو قدس الأقداس أو أي حاجة ليها العلاقة في المبنى ده، رهبة شديدة ورعب شديد وخوف شديد. النهاردة الهيكل بقيت أنا، الهيكل اللي هو موجود فيه هو أنا. إدراكي للفهم ده إن أنا هيكل الله يخلي مخافة الله في قلبي، يخلي فيه رهبة، يخلي فيه قداسة، يخلي فيه سجود، يخلي فيه استقامة. إدراكي إن أنا أصبحت الهيكل اللي هو موجود فيه، وغياب الإدراك ده عني بيخليني أعمل بجسدي أي حاجة وبلساني أقول أي حاجة وبنظراتي أبص على أي حاجة، أنا مش مدرك إن أنا هيكل الله. إدراكي لهيكل الله يجعلني أعيش في رهبة وقداسة واستقامة وسجود، لأن أصبحت الهيكل. مش بس كده، بيقول لهم عبارة قوية قوي، لأنكم اشتريتم بثمن. أنت مش رخيص. عارف اللي بيخلينا نعيش في استباحة إيه؟ أن أنا شايف نفسي رخيص بلا قيمة، مش فارقة، مش فارقة أعمل ده ولا أعمل ده، أزني ولا مزنيش، أسرق ولا مسرقش، أكذب ولا مكذبش، مش فارقة، ما أنا رخيص. بس بولس بيقول لهم هنا أنتوا مش بس هيكل الله، أنتوا تمنكوا غالي قوي. بطرس بيشرح التمن في بطرس الأولى 18:19، افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب. دم المسيح ده الدم المدفوع، ده اللي يخليك تعيش في مخافة، في محبة، في طاعة، في تبعية، في بغض للشر، في حيدان عن الشر. في يوحنا الأولى 4:18 بيقول لا خوف في المحبة، لأن المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى إيه؟ هو مش بيتكلم عن مخافة الله، مش ممكن المحبة تطرح مخافة الله خارج قلبي، لكن المحبة بتعمل إيه؟ تمكن مخافة الله من قلبي، بتطرد إيه؟ بتطرد الخوف اللي فيه قلق ورعشة وتعلسم في الكلام، وخاف من الظروف، وخاف من المرض، وخاف من الاحتياج. دي المحبة دي أن أنا حياتي فيه، محبته بتؤكد لي أنه معي كل الأيام فتطرد الخوف. لكن المحبة الحقيقة لما بتغمر قلبي، عارفين إيه اللي بيجرى؟ مخافة الله تتمكن مني، أحب أعيش في المخافة والمهابة. مزمور 130:4 بيقول عندك المغفرة لكي يخاف منك. داود مش بيقول هنا عندك المغفرة لكي لا أخاف منك. احنا دايما من هروح وأتوب وربنا هيغفر لي، من هروح وربنا فخلاص بقى مفيش مخافة ومفيش مهابة. داود مش بيقول كده، بيقول لأن عندك المغفرة لكي أخافك. يعني المغفرة واحدة من تعبيرات المحبة، واحدة من تعبيرات ولغة المحبة الغفران، استقبالي لغفران الله ومحبة الله المتمثلة في الغفران

حط مخافة في قلبي، احترام ورهبة وقداسة واستقامة. الحب الحقيقي بيحميني من الاستباحة والاستهتار، تزداد محبتي بسهولة. أختم. إدراكي إن هيكل الله زي ما بيقول في كورنثوس 3:16، أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم؟ مخافة الرب مش مجرد رفض الشر والحيدان عن الشر، مش مجرد إن ما أعملش الخطية والحاجات دي كلها، لا. مخافة الرب إدراكي أن الله معي يراني ويرى كل تصرفاتي في الخفاء والعلن. عارفين مشكلة الكنيسة إيه؟ من أيام الكنيسة الأولى مخافة الرب. فاكرين حنانيا وسفيرة؟ المشكلة ما كانتش في الفلوس على فكرة، القضية ما كانتش في الفلوس. عارفين القضية كانت إيه؟ مخافة الرب. مفيش مخافة، مفيش مخافة، نكذب عادي. انتوا ما كذبتوش على بطرس، انتوا كذبتوا على مين؟ الروح القدس. وطبوا ماتوا. تعرفين بعد ما طبوا ماتوا ايه اللي حصل؟ صار خوفا عظيما على جميع الكنيسة. مش عارف نصلي نقول له رب اعملها وسطينا زي ما عملتها مع حنانيا وسفيرة عشان المخافة ترجع لبيتك وبيتك طليق القداسة. دي المشكلة. عندما عاد حضور الله إلى الكنيسة اختبرت الكنيسة مجد الله وأعماله ومعجزاته وآياته ومواهب الروح القدس. الدعوة النهاردة مش انك تسمع عظة عن مخافة الرب وماشيين في سلسلة عن مخافة الرب، لكن الدعوة النهاردة مين اللي جالس على عرش حياتك؟ هل أنا أم هو؟ مخافة الرب إن جواك محبة شديدة للرب، مخافة الرب إنك تتبعه بصرف النظر عن التهديدات بتاعة العدو، مخافة الرب إنك تصدق الكلمة وتطيع الكلمة، مخافة الرب هي الحكمة إنك تسأل الرب في كل أمور حياتك، مخافة الرب بغض الشر والحيدان عن الشر. والعدو اللي بيخليك لا تعيش محبة شديدة ولا تصديق ولا تبعية ولا ولا ولا ولا هو الأنا. والأنا محتاجة موت، الأنا محتاجة صلب، وده اختبار روحي وجهاد. دي مش حاجة بنعملها في ترنيمة هنرنمها مع أندرو بعد شوية، لا لا لا لا. الموت بتاع الأنا محتاجة جهاد يومي، كل يوم قبل ما أبدأ يومي أطلع على الصليب على مذبح التكريس. مش كده بولس بيقول لهم في روميا 12، أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. عايز تختبر إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة؟ مش هتحصل إلا لما الأنا تموت، إلا لما تقدم نفسك ذبيحة حية بمحض إرادتك. العدو اللي بيموت مخافة الله في قلبك ويخليك تعيش في استباحة وعدم قداسة وكله ماشي وكله عند العرب ماشي، وعارفين انتوا الحاجات دي، نكذب كدبة بيضة وكدبة سودة ونبص نظرة مش طاهرة الأجساد، نعمل علاقات خارج إطار الزواج، ما نبقاش أمنا في العطاء ولا في أمورنا المادية ولا في الخدمة، وبنخدم ربنا عشان نرضي أنفسنا. لن تعيش مخافة الله. أول لما الأنا تموت هينفع تعيش مخافة الله، لأنه عارفين هتبقى عامل زي يوحنا المعمدان، ينبغي أن ذاك يزيد. هتبقى عامل زي المسيح، مش مشيئتي يا شئتك. اسمحوا لي نقف عشان نصلي.

غمض عينك في اللحظات دي واسأل نفسك، لسان حالك ايه؟ انا عايز، انا اريد، انا اشتهي، ولا لسان حالك مجدك، مشيئتك، طرقك؟ ده الاختبار بتاع النهارده، ده الامتحان. انا ولا هو؟ لن تستطيع أن تعيش مخافة الرب طول ما أنت السيد الجالس على عرش حياتك. انزل النهاردة من على العرش وروح للصليب وشوف الحب، شوف المكانة، أنت هيكل، شوف الثمن اللي اتدفع فيك. بولس بيقول لستم لأنفسكم. أول لما نبقى لأنفسنا تغيب وتختفي مخافة الله. أول لما نبقى لأنفسنا تغيب وتختفي مخافة الله من قلوبنا. وأول ما نبقى له، أول ما نمسك الأنا اللي جوانا ونصلبها كل يوم، هنعرف نعيش مخافة الله. توقف، توقف عن إن الأنا تقود حياتك، وإن الشهوة تقود حياتك، وإن رغباتك تقود حياتك، وإن العالم اللي بيقدمه لك يقود حياتك. خليه يسكن هو على العرش ويقود حياتك.

0: عايزك وانت واقف كده ومغمض عينك اسالك السؤال ده، انت مصدق انك هيكل الله؟ لو انت مصدق انك هيكل الله سيمتلئ وستمتلئ قلبك بمخافه الله. مش هتنجس هيكل الله ولا تدنس هيكل الله ولا تشوه هيكل الله. اما تعلمون انكم هيكل الله؟ اما تعلمون انكم لستم لانفسكم؟ نازل عن نفسك النهارده، هو اشتراها، تفضلش ماسك فيها، اشتراها عشان يغيرها ويفديها ويصنع منك انسان جديد يعيش فيه ويظهر من خلاله. اعظم امتياز ليك وليا وليكي ان ما نحياه الان في الجسد كما قال بولس، انما نحياه في الايمان، ايمان ابن الله الذي احبنا واسلم نفسه لاجلنا، ان يسوع يعيش فيك. لو لسه الان مسيطر عليك، لو لسه مش عارف تتبع الرب بكل قلبك ولا تطيع، روح للصليب في اللحظات دي وبص على الصليب. أعظم إعلان عن الحب موت الصليب، التمن والاحتمال والحب اللي يلهب قلبك، خليك تتنازل عن نفسك ورغباتك وشهواتك وطموحاتك وتتحول كلها لطموحات إلهية وشهوات إلهية ورغبات إلهية. صلي صلي وانت واقف. الموضوع مش عزة، الموضوع خطير جدا جدا، وخياب المخافة في حياتك وحياتي وحياة الكنيسة مدمر مدمر. عايزين نرجع مرة تاني نعيش في مخافة الله. لما بنعيش في المخافة الحضور الإلهي بيبقى تقيل، والمجد الإلهي بيبقى وسطينا. بندور على المجد وبندور على الحضور وبندور على الآيات وبندور على العجائب، ومخافة الله مش فينا ولا وسطينا، لن نختبرها.
1: يا رب.

عايز اديكم الواجب بتاع الاسبوع. نفسي كل اسبوع ناخد واجب. الواجب اللي هناخده، خليكم واقفين هنرنم ترنيمه اخيره. الواجب اللي هناخده ان هدرب نفسي كل يوم من النهارده وكل يوم اروح عند الصليب كل يوم واصلب الانا، واصلب الانا واقول له مش اللي انا عايزه، مش اللي انا مختاره، انا عايز اعيش مشيئتك النهارده، عايز اعيش في طاعه، عايز اعيش في قداسة. انا جايب اللي انا بحطها عند الصليب كل يوم، روح للصليب. ده الواجب. خلاص هنعمل ايه؟ كل يوم الصبح هنروح عند جزء من الخلوة، انا اروح عند الصليب وامسك الانا، الشهوة والرغبة والافكار وكل اللي بحلم بيه، واصلبه واقول له حط في قلبي مشيئتك، حط في قلبي اللي انت عايزه يا رب. والنهاردة سامح ما يبانش، يسوع اللي يبان. احيا ما احياه الان في اللحظه دي في اليوم ده، احيا عشانك. امين بيكم. نفسي نختم مع بعض قبل المعموديه. عندنا معموديه والكنيسه بتخلص مع البركه الايه؟ لا، الكنيسه بتخلص مع ايه؟ مش مع الترنيمه الاخيره. عالي لفوق انا رافع ايدي، عندك ملكي وعزي وسيدي، انت الكل في الكل، مش انا. خلاص انا مش موجود، انت يا رب، انت

لا لما نسقف لرب المجد نسقف له بطريقة تانية خالص. ده رب المجد، ده ملك الملوك، ده رب الأرباب اللي مستحق، مستحق كل سجود وعبادة ومهابة. هو الرب، هو الرب. أمين أمين.

أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. في جملة بنرددها دايما: جمال البدايات. هل لاحظتوا أن أجمل حاجة في أي شيء هي بدايته؟ أول قصة حب، وبداية أي قصة حب، أول أي علاقة صداقة، أول عربية اشتريها، أول بيت، أو الأيام الأولى في أي بيت جديد. حتى في معرفتنا بربنا وانبهارنا بكلمته بيكون في أول مقبلنا الخلاص. في الخدمة بنكون كلنا حماس في بداية خدمات جديدة. في بداية كل شيء بيكون في شغف وحماس وفرحة وانبهار. بنكون متشوقين نعرف أكتر ونختبر أكتر ونعيش كل لحظة من القلب. لكن مع مرور الوقت إيه اللي بيحصل؟ الحماس بيهدى والانبهار بيقل، واللي كان بيفرحنا بقى مجرد عادة، وأوقات بنحسه عبء علينا. تتحول الأمور من شغف لروتين، ومن لهفة لاعتياد. وعشان كده كتير بنسأل ايه اللي حصل لنا؟ ليه ما بقيتش افرح زي الاول؟ ليه ما بقيتش اتأثر زي الاول؟ ليه بقيت اعمل كل حاجة من غير روح؟ والمشكلة اننا لما بنفقد الشغف بندور عليه في اماكن غلط، معتقدين ان التغيير الخارجي هو الحل، بينما الاحتياج الحقيقي موجود في اعماقنا. تعالوا مع بعض نكتشف إزاي نستعيد شغفنا المفقود ونرجع لمحبتنا الأولى من خلال حلقتنا اليوم بعنوان استعادة الشغف المفقود. تابعونا.

0: ضيف حلقتنا السعيدة جدا يكون معانا القسيس ماهر مقار راعي كنيسة بسادينا الإنجلية بتمبل سيتي. أهلا بحضرتك يا قسيس.
1: أهلا بيك يا أمل. أهلا بيك.
0: طيب هو أنا كلمت في المقدمة عن الشغف واستعادة الشغف.
1: استني قبل ما تكملي أنا كنت عايز أوقفك في النص وأقول كفاية. صدقيني أنا بتكلم بأمانة الرسالة وصلت وأشكرك عليها، مقدمة جميلة جدا
0: بس هي طالعة من القلب عايز أقول لك
1: وحقيقية. بس أنا خايف تبقى خادعة بالنسبة لل
0: لا أنا هوضح الفكرة. إحنا ده الهدف من الحلقة، وأنا حبيت إن أنا إيه الأزمة اللي إحنا فيها حاليا أوضح ده في المقدمة، لكن أنا عايزة أوصل لده من خلال رسالة بولس الرسول لكنيسة أفس.
1: أوكي طيب قبل برضو أنا عايز أصلح معلومة، هي مش رسالة بولس الرسول
0: كنيسة أفسس، لا هي كنيسة أفسس في سفر الرؤيا،
1: من الكنائس السبع في سفر الرؤيا.
0: سفر الرؤيا بالضبط، بس الرسالة أي مين كانت من بولس لكنيسة أفسس، ده اللي أنا قصدي عليه، أو للكنائس السبع من ضمنهم كنيسة أفسس.
1: بس لا، رسائل بولس وهو فعلا كتب رسالة لأفسس، بس ده موضوع،
0: ده حاجة تاني
1: وده موضوع تاني
0: بالزبط.
1: لكن أنا هجيب سيرة الرسول بولس برضه عشان بس
0: طيب ما احنا هنوضح كل ده في في المقدمة
1: أوكي.
0: فإحنا أنا الأول عايزة أعرف يعني طريقة الرسول بولس في كتاباته، يعني هو كاتب رسالة، ده اللي احنا هنتكلم عنه، فبتتكون من إيه الرسالة دي؟
1: طيب أنا برضو عايز أصلح، هي مش رسالة بولس الرسول.
0: لا مش رسالة بولس الرسول.
1: أصل أنت قلت بولس الرسول في رسائله.
0: يعني
1: يوحنا
0: رؤيا يوحنا.
1: رؤيا يوحنا. أتمنى ما يكون ما يحصلش لخبطة. لا أنا خايف أنا اللي أتلخبط كمان.
0: ماشي.
1: أنا زيك يعني. بس ليه إحنا الاثنين اتفقنا على العنوان ده؟ أنا مصر على الحتة دي، لأن هي دي المشكلة الرئيسية في رسالة في رؤيا يوحنا اللاهوتي، الرسالة إلى كنيسة أفسس.

0: بالظبط.
1: فدي كانت المشكلة الكبيرة. وأنا عايز أتفق معاكي إن أنا أبروز الأمر ده وأقول فقد الشغف في الحياة الروحية عند الرب يساوي خطية. وهنشوف من الكلمات اللي هنقراها الكلام ده جبناه منين؟ من الرسالة إلى ملاك كنيسة أفسس. اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس وقول له الكلام ده. أنا هقرأ النص ويبقى بس قدامنا في الذاكرة. يعني طبعا ده موجود في سفر الرؤيا من إصحاح 2 عدد 1 لعدد 7. سفر الرؤيا إصحاح 2 من عدد 1 ل7. أنا هقرأ. أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس هذا يقول الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وإنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل. لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. ولكن عندك هذا، إنك تبغض أعمال النقلويين التي أبغضها أنا أيضا. من له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله.
0: تمام. أنا عندي سؤال.
1: تحت أمرك.
0: مين اللي كاتب الجزء ده؟
1: اللي كاتب سفر الرؤيا؟
0: سفر الرؤيا يوحنا
1: الرائي اللي أوكي. كتب كده. ولكن الكلمات المنطوقة دي
0: أيوة.
1: ده الروح اللي قالها إلى يوحنا وهو بيكلم الكنائس. فمين ده اللي نطق بالكلمات دي؟ أكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. بيقول أنا هو، فهو المسيح نفسه.
0: فالمسيح نفسه
1: صاحب هذا المنطوق اللي احنا قريناه.
0: تمام. يعني الجزء ده لكنيسة أفسس من رؤيا يوحنا اللي كتبها يوحنا، بس بيكلم عن الروح القدس، بيقول أنا
1: المسيح هو بنفسه، هو المسيح. هو اللي قايل هذا الكلام.
0: أو المسيح.
1: طب لأنك يعني قلناها أكتر مرة كنيسة أفسس صحيح هي مكتوبة إلى كنيسة أفسس الرسالة الصغيرة دي، ولكن في كلمة رائعة في عدد 7، من له أذن فليسمع ما يقول الروح، مش للكنيسة، للكنائس.
0: أي.
1: انهي كنائس؟ هل بقيت الكنائس السبع ولا الكنائس العامة في المنطقة، ولا ايه كلمة ما يقول الروح للكنائس؟ كان بالأولى يقول ما يقول الروح لكنيسة أفسس، لكن كلمة للكنائس وكأنه عايز يقول لجميع المؤمنين في كل زمان. يعني ببساطة اللي عايز أقوله، وكأن المسيح واقف قدامنا النهاردة وبيشاور علينا بالكلمات دي. فهو ما قدرش أقول هي مكتوبة لأفسس وليها صبغة خاصة جدا لأفسس في بعض الكلمات ودي هبرزها دلوقتي حالا، ولكنها هي مكتوبة لكل المؤمنين على مدار العصور.
0: تمام. طيب أنا عايزة المقدمة للجزء دوت.
1: طيب أنا زي أنت في الأول خالص قلتي لي رسائل بولس الرسول إلى أفسس.
0: أيوة. ما هي إيه علاقة
1: بالضبط؟
0: ده اللي أنا إيه علاقة
1: أنا
0: الجزء ده
1: العلاقة
0: دلوقتي. أيوة تمام.
1: بس بولس الرسول لما كتب 13 أو 14 رسالة، عشان رسالة العبرانيين يعني بولس كتبها ولا، فهقول 13 رسالة دلوقتي، مش هدفي أعمل حصر لكتابات بولس الرسول دلوقتي. لكن ال 13 رسالة لو خدنا بالنا منهم، ال 13 رسالة بتوع بولس الرسول اللي هم بيمثلوا

0: سلو العهد الجديد تقريبا، غير الأربع أناجيل ويعني بقية الرسائل. المهم ليها الرسائل دي ليها بناء. بناء يعني إيه؟ يعني طريقة كتابة معينة بيلتزم بها الرسول بولس وهو بيكتب رسالته. زي النهاردة أنا بقول الكلمات دي في كل مرة، يعني أنا دلوقتي ما بنكتبش جوابات، خلاص بطلنا، بكتب إيميل. بكتب إيميل، عايز أكتب إيميل لحد، فأنا أول حاجة بكتبها في الإيميل إيه؟
1: تحية
0: لا، قبل التحية
1: إلى الفلان الفلاني،
0: أمل سليمان، تحية كذا كذا كذا، وبعد كده بخش في الموضوع، بتاعي. أي محدش اتفق، يعني إحنا ما قررناش نعمل كده. فده نموذج أيام كتابة الرسائل. أيام الرسول بولس كانت الرسائل بالعكس، كان يبدأ بالمكتوب إليهم وينتهي آسف يبدأ بمين الكاتب وينتهي
1: أنا فلان الفلاني كذا.
0: يقول لك بولس رسول يسوع المسيح، بولس وتيمساوس عبد يسوع المسيح، على طول يبدأ بمين الكاتب. النهاردة ما بنعملش كده، ما بنقولش ماهر مقار إلى، ما بنعملش كده. ففي بناء، ده اللي عايز أقوله. وبعدين بيعمل تحية، وبعد كده الرسائل السبع بقى في سفر الرؤيا، الرسائل السبع كلهم معمولين ببناء واحد.
1: ما هو ده اللي انا كنت عايز، انا مش عارفه ليه برضو، يعني انا في بالي انه ممكن يكون بولس الرسول لان هي نفس شكل الرساله، طريقه
0: لا هي مختلفه شويه. بس طبعا انا موافق، ليك حق تتلخبطي، لانه ساعات اول ما نسمع كلمه رساله على طول يجي بدل بولس الرسول، اشهر من كتب رسائل في العهد الجديد،
1: وهو اللي كان بيكتب لكنائس روميا، افسس، وكتب تسالونيكي، كرونسوس،
0: وكتب لافسس رساله شهيره جدا. يعني انا ليه عملت المقدمه دي على بناء الرساله؟ الرسائل السبع اعداد اللي قريتهم دولت ليهم بناء متكرر في السبع كنائس، اللي هي بقى أفسس وسميرنا وبرغامس وفيلاديفيا ولاوديكية. السبع كنائس دول ليها بناء ثابت. أنا عايز المشاهد النهاردة قارئ كلمة ربنا في رسالة في سفر الرؤيا، وهو بيقرأ عينيه تجيب البناء ده عشان يقدر يفصل الكلمات فيعرف فين المضمون. فالبناء ده بيتكون من أربع حاجات، أنا بقولهم بسرعة، يعني أربع حاجات. أول حاجة مقدمة، المقدمة دي يقول اسم الكنيسة، ده البناء بقى، يقول اسم الكنيسة وصفة للمسيح، دي البداية بتاعت في السبع كنائس هنلاقيهم كده. يقول اسمك، اكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا، اكتب إلى ملاك كنيسة برغامس، اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس. لازم يقول اسم الكنيسة، بيوجه كلامه لمين. الحاجة التانية مين اللي هيقول الرسالة دي، مين اللي بيتكلم، ويضع صفة للمتكلم ده اللي هو بنكتشف في الآخر هو المسيح، هو المسيح نفسه. ففي كل كنيسة من الكنائس السبع في صفة من صفات المسيح، وهنشوف هنا في أفسس إيه الصفة دي. المقدمة. الجزء التاني يبدأ يوصف حالة الكنيسة، يوصف حالة الكنيسة بطريقتين، ايه الايجابيات بتاعتها وايه السلبيات بتاعتها. فوانت بتقرا لازم تبقى عينيك، هي دي ايجابيه ولا سلبيه، لانه احنا هو في بناء والبناء ده موجود ولكنه مش ماشي بالمسطره. بمعنى ايه؟ ممكن يقول ايجابيه بعد كده يقول سلبيه وبعدين يرجع ايجابيه تاني. وعملها في افسس، فلازم ابقى عارف ان هو عايز يقول ايجابيات الكنيسه وسلبيات الكنيسه،
1: بس مش هيرصهم ورا بعض، ايجابيات وبعد كده سلبيات، لكن ممكن ايجابيه سلبيه.
0: وفي كنائس من السبع ما فيهاش سلبيات، عشان تبقى عارف ما فيهاش سلبيات. بس عشان كده بقول خلي بالك وانت بتقرا انت عارف عايز توصل لايه. هو دلوقتي في حاله وصف الكنيسه. الحاجه الثالثه مضمون الرساله بقى، هو عايز يقول ايه. هو خلاص قال هو مين، وصف المسيح، وصف نفسه كالمتكلم، بعد كده قال إيجابيات الكنيسة، قال سلبيات الكنيسة. طب عايز إيه بقى؟ أنت قلت لي إنك أنت حلو، عايز تقول لي إيه؟ فبيقول الرسالة بتاعته، فأنظر من أين سقطت وتوب، وإلا أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها. دي الرسالة، أنا عايز أقول لك رسالة محددة. فلا

0: لازم احط ايدي على الرسالة اللي في النص.
1: تمام، يبقى مقدمة صفات الكنيسة مضمون الرسالة.
0: بالظبط كده. رابع حاجة الخاتمة.
1: اوكي،
0: الخاتمة دي جميلة جدا، جملة متكررة في السبع كنائس. من له اذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. دي موجودة في السبع دي، خلاص بيختم بقى، انا خلصت الرسالة
1: يعني بتاعتي. اللي مهتم بالامر هيسمع.
0: طبعا استخدام تعبير من له اذن فليسمع استخدام منتهى القوة في العهد الجديد كله، وأول مرة كنا نسمعه على لسان المسيح لما كان بيقول أمثال من له أذن فليسمع. ونفس التعبير اتقال من على لسان المسيح للكنائس السبع، من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. فدي أول حاجة في الخاتمة. الخاتمة فيها حاجتين. أول حاجة في الخاتمة إنه يقول من له أذن فليسمع، وبعد كده وعد إن عملت كذا تأكل من شجرة الحياة، مش عارف إيه، في وعد في النهاية،
1: وعد من كلمة ربنا يعني، ولا وعد
0: وعد هو اللي بيقدمه، هو ربنا
1: على أساس المسيح هو اللي بيوصل،
0: هو اللي بيوصل الرسالة. الكنيسة اللي احنا واقفين قدامها النهاردة كنيسة أفسس اللي احنا سميناها، وهفضل أقول الجملة دي كل شوية، استعادة الشغف المفقود. وليه المسيح شاف في كنيسة أفسس العبدة بس؟ وإيه علاقة يعني، سوري يعني، إحنا لو هنسمع إيجابيات الكنيسة هنلاقي إيجابيات الكنيسة.
1: أنا عايزة أدخل بقى على صفاتك، الصفات اللي قالها للكنيسة.
0: أوكي، بس قبل دي أنا عايز أقول على الكنيسة نفسها. الكنيسة دي اللي كونها، اللي بدأها، اللي بشر فيها المؤمنين الرسول بولس. وده في أعمال 20. أعمال 20 لو قريناه، أنا مش هقراه دلوقتي لأنه فعلا هياخد وقت بس في حاجتين حصلوا في الرسالة الوداعية اللي عملها الرسول بولس وهو بيسيب كنيسة أفسس. قعد 3 سنين ينشئ في الكنيسة، يجيب ناس للمسيح ويعلمهم ويشجعهم، للدرجة قال لهم أنا بكيت وزرفت دموع كتير علشانكم، فأنا دلوقتي بسيبكم لكلمة ربنا، ولكن احترزوا احترزوا من إن هيخش وسطكم ناس يسحبوكم ويضلوكم عن الطريق. الكلام ده اتقال،
1: يعني بولس الرسول قاله قبل كده؟
0: لا، ده بينبئ بجمع شيوخ الكنيسة،
1: قالوا للكنيسة قبل ما يسيبها،
0: قبل في يوم ما كان هيودعهم. تقريبا الكلام ده اتقال امتى؟ تقريبا سنة 66-67 ميلاديا، هو قبل كده كمان، بس انا بقول دي اقصى حاجة. ورسالة
1: رؤية
0: اتكتبت سنة 95. يعني في تقريبا يعني 30 سنة. بس انا عايز اقول قبل 30 سنة من الكلمات اللي احنا قريناها دلوقتي، بولس الرسول قال للشيوخ اللي في كنيسة افسس احترزوا، هيجي من وسطكم ذئاب تعديكم تعليم مضل، تخطفكم، توقعكم، احترزوا لأنفسكم، عشان كده أنا سايبكم لكلمة الله القادرة أن تبنيكم وتعطيكم مراسة مع جميع القديسين. ده بولس. والحاجة التانية اللي عايز أشير إليها في الموقف ده، بكاء بولس الرسول وبكاءهم جميعا في الوداع ده. وأنا عايز ألمس حتة البكاء. هو ذكروا في الأول بدموع كثيرة أنا بدأت الكنيسة، وفي آخر لحظة بكوا وحضنوا بعض. ده الكتاب بيقول كده في أعمال 20. لو أنا هاجي على الكنيسة بقى، لما أجي أوصف الكنيسة،
1: أيوة،
0: في الكلمات
1: عشان نشوف المشكلة اللي أو يعني الوصية اللي سابها الرسول بولس، هم أخذوا بالهم منها
0: بالضبط
1: ولا لا؟
0: اللي حصل عشان كده أقول لك، فعلا هي الرسالة إلى كنيسة أفسس، لأن في حاجة خاصة جدا لكنيسة أفسس، لكن في ذات الوقت
1: للسبع
0: هي لينا،
1: لكل الناس
0: لينا
1: لغايه النهارده يمكن نفس المشكله كمان.
0: والدليل العنوان اللي احنا كاتبينه. احنا بنتكلم النهارده في القرن ال21،
1: صح؟
0: فانا بقول ان الرسائل بتاعه سفر الرؤيا هي فعلا لينا احنا. بيقول له اكتب الى ملاك كنيسه افسس، انا الممسك السبعه كواكب في يمينه، انا الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. أنا
1: المسيح
0: انا يعني هو بيتكلم عن نفسه. مين ده اللي

0: ممسك سبعة كواكب في يمينه. مين ده اللي ماشي وسط السبع مناير؟ سبع كواكب اللي هو
1: سبع كنائس.
0: سبع ملائكة كنائس، يعني الكنيسة، قائد الكنيسة، ووسط السبع مناير الذهبية اللي هي السبع كنائس. فهو عايز يقول له أنا الممسك. كلمة ممسك، أنا لو قلت لحضرتك امسك النظارة دي، أنت بتمسكيها كده، أنت كده ماسك النظارة. مش دي الكلمة اللي ترجمت ممسك هنا. اللي ترجمت ممسك هنا كلمة تعني الترابيزة دي كلها أنا ماسكها بإيد واحدة. فهو ماسك، بص، الممسك سبعة كواكب في يمينه، سبعة كواكب، ماسك سبع كنائس في إيده، إيد قادرة، إيد متحكمة، وكأنه عايز يقول أنا المسيح كلي القدرة والقوة. ولما بيقول له أنا الماشي في وسط السبع مناير، السبع كنائس دولت، لو أنا بس بعمل دراسة ومعايا خريطة أوريك السبع كنائس دول فين، بعاد جدا عن بعض، هما في آسيا الصغرى كلهم، لكن هما مش جنب بعض،
1: مش جنب بعض.
0: لكن إزاي يقول له أنا اللي ماشي في وسط، أنا موجود في كل مكان، وكأن المسيح كلي القوة والمسيح كلي الوجود، اللي ماسك وحافظ الكنائس دي. فالمسيح بيتكلم من سلطان، فهو بيقدم نفسه للكنيسة بالطريقة دي. فبيقول بقى للكنيسة، يبدأ إيجابيات الكنيسة.
1: أيوة.
0: قال له أنا عارف، هنا كلية المعرفة، أنا عارف أعمالك، تعبك، صبرك. كلمات رائعة رائعة، بركة تتقال لأي كنيسة، لما كنيسة يبان في شعبها أعمال، يبان في شعبها تعب، يبان في شعبها صبر. إيه ده بيتكلم عن إيه؟ الثلاث كلمات دولت، معلش أنا مش عايز أقعد أتوه معايا، بس غصب عني أنا هيتوه مني.
1: لا لا لا،
0: هيتوه مني بس الثلاث كلمات، في ثلاث كلمات بولس الرسول كان بيستخدمهم، هم نفس الكلمات دول مكررين في يوحنا، رؤيا يوحنا. في كورنثس الاولى 13 بيقول ايه؟ كورنثس الاولى 13 اللي هو صح المحبه، اما الان فيثبت الايمان
1: والرجاء
0: والمحبه، ولكن اعظمهن المحبه. اوكي، بس انا عايز اركز على الثلاث كلمات دول. اما الان اشكرك اخويا، كتر خيرك، فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة. خلي بالك من كلمة الإيمان والرجاء والمحبة، الثلاث كلمات دول. بولس كرر الكلمات دي تاني في كلوسي 1:4-5، رسالة بولس الرسول لكلوسي 1:4-5، استمعنا إيمانكم بالمسيح. رجعك هنا، قال لك هناك الإيمان،
1: إيمان
0: والرجاء والمحبة. بص هنا هيقولهم ازاي، سمعنا بإيمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات.
1: فإيمان، محبة، رجاء،
0: برضو ثلاث كلمات الكرارة. طب ايه علاقة الثلاث كلمات باللي قالهم يوحنا المسيح لكنيسة أفسس في يوحنا؟ قال له أنا عارف أعمالك، تعبك، صبرك. الشاهد اللي جاي ده هيبين اكتر بقى في تسالونيك الاولى 1:3، تسالونيك الاولى 1:3. بص بقى الربط اللي عمله بولس الرسول، متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم، تعب محبتكم، صبر رجاؤكم. متذكرين بلا انقطاع عمل ايمانكم، وتعب محبتكم، وصبر رجاؤكم. الثلاث كلمات اللي قالهم المسيح لكنيسة أفسس في سفر الرؤيا،
1: تعبكم،
0: أنا عارف،
1: صبركم،
0: أعمالك،
1: تعبك وصبرك.
0: صبرك يعني يقصد إيه؟ يقصد الآية اللي احنا شايفينها على الشاشة دي،
1: عمل إيمانه، تعب محبته.
0: أنا شايف فيك إيمان وله عمل، أنا شايف فيك محبة وواضح التعب، وشايف فيك رجاء وبدليل صبرك. ما أروع، عشان كده بقول الثلاث كلمات بيعدوا علينا بسرعه كده، لكنها كلمات فعلا عميقه،
1: وعمرنا ما فكرنا ان احنا نربطهم ببعض. يعني برضو الايمان والرجاء والمحبه وتعب ايمانكم وتعب محبتكم وصبر رجائكم، يعني عمرنا، قصدي، ما

0: ما ربطنا كله مع بعض.
1: يعني عايز اقول انه المسيح شايف في كنيسة، وانا عايز اركز على الحتة دي، عايز اركز عليها كويس. المسيح شايف في كنيسة افسس من بره، شايف ايه؟ شايف ناس بتعمل اعمال رائعة،
0: في ناس بتحط مجهود وعندها ايمان وعندها محبة
1: بالظبط، يعني
0: وعندها رجاء،
1: واخدة بالك؟ يعني انا عايز اركز، شايف هذا الامر. كنيسة من بره براقة، براقة، ده اللي عايز اركز عليه.
0: اوكي،
1: اكتر من كده، اكتر بيقول له وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار، وقد جربت القائلين انهم رسل وليس رسلا، طلعوا كذابين، طلعوا كذابين.
0: يعني
1: فهمت بقى انا بشاور على ايه؟ الحته اللي قالها بولس الرسول من 30 سنه قبل كتابته،
0: اللي هي تعليم الغلط، الناس اللي جايه
1: يخش من وسطكم ناس يخطفوكم يضللوكم. كنيسه افسس من الايجابيات بتاعتها في وجهه نظر المسيح،
0: رفضوا التعليم الشرير،
1: ان هم موقعوش واختبروا اللي عاملين نفسهم رسل. كنيسه قويه على فكره، كنيسه جميله، انا عمال اركز على الكلمه دي علشان فيها عيب خطير، هو الموضوع بتاعنا النهارده. وقد احتملت، ده بيكمل بقى، وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل، يعني انت شغال عامل زي المكنه،
0: ما زهقتش
1: عمال تكل، واضح انك انت شيء من اجل اسمي وبتعمل كده. فعلا انا شايف انها لغايه دلوقتي هي كنيسه رائعه لغايه دلوقتي لسه.
0: ايوه بصفه دي ايجابيات،
1: دي ايجابيات. هو وقف هنا وراح قال سلبيه. المسيح قال لكنيسة أفسس إيجابيات، بعدين وقف وقال سلبية، رجع بعد السلبية قال إيجابية تانية. أنا عايز أشاور الإيجابية دي.
0: طب ماشي،
1: أشاور
0: ونرجع للسلبية
1: طبعاً، ما هو ده الموضوع اللي عايز أتكلم فيه. ولكن عندك هذا، ده بعد ما قال لهم السلبية، إنك تبغض أعمال النقلويين التي أبغضها أنا أيضاً.
0: طب احنا عايزين برضو شرح
1: للتعبير،
0: مين هو
1: النقلويين؟ طيب انا بس وليك حق لان انا وقفت قدامها شويه، لكن اللي وقفني اكتر وبهرني اكتر ايجابيه في الحته دي، بيقول له انك تبغض كذا كذا التي ابغضها انا ايضا. ايجابيه ما بعدها ايجابيه، ان اتفاق كنيسه افسس في تصرفاتها في رغبتها مع رغبه المسيح، مع
0: فيها تمييز كمان،
1: مش معقول، حاجه جميله انه اتفق يعمل اللي المسيح موافق عليه او المسيح يحب ان احنا نعمله، فدي ايجابيه غير عاديه. طب ايه النقلويين؟ ده واحد اسمه نيكولاوس. هذا الرجل ببساطة شديدة نادى بتعليم يعتبر غريب، لكن ما تقدريش ترفضيه. يعني ده واحد غالبا من ضمن الناس اللي قال عليهم بولس خلوا بالكم ده ممكن يوقعوكم، بدليل ان هو بيقول وقد اختبرت الرسل وما طلعوش رسل. يعني ده واضح كده كان خالط الامور مع بعضها. هذا الرجل موافق على كل الحياة الروحية وما عندوش أي مشكلة في الحياة العالمية، فمزج الاتنين مع بعض.
0: يعني أوكي كل حاجة،
1: أوكي كل حاجة،
0: هي أوكي كل حاجة دي موجودة برضو دلوقتي.
1: ما طبعا طبعا، من منطلق أنه الجسد شر، ما تسيبه يعمل اللي هو عايزه، ده شر، المادة شريرة، ما تسيبه يعمل اللي هو عايزه، عايز يزني اهلا وسهلا، عايز يشتهي اهلا وسهلا.
0: بيقولوا لي في ودني الصبح كنيسه بالليل كباريه. دي بسعد قوي دي، بس ماشي. بس يعني هو كان اوكي معاه لان ده ضعف الجسد. فهو فصل ضعف الجسد بضعفه عن الروح وعلاقتها بربنا.
1: هو خالط الامور مع بعض، مزج الحياه. انا بقول مفيش تكريس حقيقي. شكلنا حلو، شكلنا حلو، اللي بيمشي ورا هذا الرجل هذه الأعمال يعني.
0: إزاي شكله حلو ما زكت هتبقى تصرفاته غلط وسلوكه غلط لو هو ده المنطق؟
1: غلط بالنسبة لمين؟ بالنسبة يعني إيه المقياس اللي بتقيس عليه؟
0: طب فين المبادئ؟ فين التغيير؟
1: هو ده اللي أنا عايز أقوله.
0: شكله حلو بمناسبة
1: ده اللي أنا عايز أقوله إنه بس خلي بالك أنا بقول كنيسة أفسس رفضت الكلام ده.
0: أنا
1: بس بقول الخلط اللي احنا بنقع فيه.
0: ما هو لغاية دلوقتي فيه الخلط ده،
1: هذا الصراع لغاية النهاردة، بنعيش فيه بالزبط. احنا مش قادرين نفصل، احنا في اختياراتنا وفي قراراتنا بنلعب لعبة عين في الجنة وعين في النار.
0: يعني ما فيش المبادئ، فين القيم الأساس، يعني الاختلاف، احنا ما بقينا شبه اي حد
1: بالزبط
0: يعني جوه زي جوه كنيسة زي بره الكنيسة.
1: وبيبان قوي في طرق القيادة والخدمة في الكنيسة والصراعات اللي بيننا ومين أحسن
0: بالزبط.
1: الطريقة اللي بيفكر بيها العالم هي طريقتنا في تفكيرنا في الخدمة والسلطة والقيادة، نفس المبادئ ونفس القيم، فين الفصل؟ عشان كده إن كان المسيح معجب بكنيسة أفسس وشايفها إنها أبغضت هذه الأعمال، يجب أن نبغضها أيضا لأن المسيح يبغضها، يجب إحنا النهاردة نبغضها. وكلمة التكريس اللي بقت اختفت، يعني هذا البني آدم مكرس كان زمان في أنا طلعت وأنا صغير كان في بيت اسمه بيت التكريس، في مجموعة من الناس اللي عايشين للرب، حاجة زي الرهبان كده يعني، بس حاجة كلمة التكريس دي اختفت من حياتنا. مكرسا نفسي لك، مضاعفا حبي لك، الكلمات دي فعلا ضاعت في وسط هذا العالم. أصلي من كل قلبي إنها ترجع تاني
0: يا رب. بس هي نقطة مهمة وما كانتش وقت أفسس، بس هي موجودة لغاية دلوقتي
1: بالضبط. وعشان كده بقول الـ الـ الـ الرسالة إلى أفسس هي مش لأفسس، هي للكنيسة النهاردة أكتر منها.
0: صحيح.
1: لأفسس.
0: صحيح.
1: ده كده. قبل ما يقول التي أبغضتها أنت، التي أبغضها أنا أيضا، قال السلبية اللي في الكنيسة.
0: أيوة بقى إيه.
1: وأنا استغربت إنها سلبية، بس ما أخبيش عليك يعني أنا مش شايف يعني كنيسة فيها كل اللي قلناه ده، جات وقفت في قدام الرب الحتة الصغيرة دي اللي هي بيقول لكن عندي عليك إنك تركت محبتك الأولى. بس
0: طيب ما هي
1: بس يعني انت اللي زعلان
0: هي دي ان هو ترك محبته الأولى،
1: طلعت ده ليها حق تغضب الرب. الأخطر بيقول له انظر من أين سقطت
0: وقم
1: وتوب. انظر من أين سقطت. إيه ده؟
0: طب كان يقصد إيه؟ يعني أنا هكلم عن كنيسة أفسس دلوقتي، كان يقصد إيه اللي حصل عشان يقول كلام زي ده؟
1: هو شاف كنيسة أفسس كنيسة براكة من الظهر، شايف كنيسة حلوة اللي شوفها من بره واو،
0: عدد الناس مثلا حاضرين كتير، مليانه ناس،
1: وفيها حركه،
0: فيها ايفنتات كتيره ومناسبات كتير.
1: انت بتعملي ابلكيشن، انت بتعملي
0: انا بتكلم على الكنيسه ناجحه من وجهه نظرنا النهارده.
1: قولي تاني يعني.
0: فيها كبار الخدام بيروحوا وبيوعظوا فيها، فيها فريق ترنيم كبير
1: بالظبط
0: يكون بيطلع في الفضائيات او يعني قايمين معروف
1: كنيسة
0: او
1: كنيسة
0: مؤثر مثلا،
1: تلاقي بنعمل اعمال خير كتير،
0: ممكن
1: بنلاقي
0: يكون بيساعد ناس،
1: بنساعد ناس. فالمسيح شايف من بره،
0: وغالبا يعني
1: أنا عارف
0: ده اكتر الكنائس دي الانشطه العاديه لكل الكنائس تقريبا،
1: شايف اعمالك وتعبك وصبرك، انا شايف كل ده، لكن ليه عليك انك تركت محبتك الاولى؟ كلمه تركت استخدمت تترجم فعلا تترجم إلى كلمات كتير، بس اللي استوقفني كلمتين، إنك طلقت أو هجرت. الهجرة من إلى، من أنت مزروع في مكان وهجرت إلى مكان آخر بثقافة جديدة.

0: جديدة يعني زي ما احنا عملنا، احنا
1: جايين من مصر،
0: من مصر الى امريكا، انا سبت مصر بثقافة مصر،
1: جاي في ثقافة تانية خالص.
0: فلما حتى بروح لمصر بتلخبط احيانا، بتلخبط. فتركت، اتسبت اللي انت مفروض تتزرع فيه،
1: سبت اصلك
0: اصلك، او طلقت. كنت في اتحاد، كنت في التصاق، وحصل انفصال. ده الطلاق اللي ما بين الزوجين. فكأن الطلاق اللي ما بين الزوجين
1: كان في وحدة في الجسد، بس كل واحد يعني كأنه اتقسم نصين.
0: كأن
1: الجسد
0: واحد اتقسم نصين بالضبط. انا اتقسمت نصين. حد بيقول ان الكلمة اللي هو ليترك الرجل أباه وأمه
1: ويلتصق
0: بامرأته اللي جات في العهد القديم، الكلمة العبرية اللي جات يلتصق بامرأته دي هي ورقتين ملزوقين في بعض، ما تقدريش تعرفي ان هما ورقتين. إذا حبيت تفصل الورقتين
1: هياخدوا من بعض، هيقطعوا بعض،
0: الاثنين هيتقطعوا. فهي دي كلمة طلقت.
1: صدق ده حقيقي،
0: الاثنين بيتقطعوا. فهنا بيقول له ليه عليك انك تركت
1: محبتك
0: الاولى. قعدت اسال نفسي التركيز فين.
1: ايوه،
0: تركيز الجمله دي، هل التركيز على تركت محبتك
1: ولا انها الاولى،
0: ولا تركت محبتك الاولى؟ ايه التركيز؟ انا نفسي الساده المشاهدين يجاوبوني. انا اعتقد في رايي التركيز على الاولى. لأنه هو قال لهم أنا عارف أعمالك وتعبك، وعن عرفنا
1: اللي هو حاليا
0: تعب المحبة، فعندهم محبة، لكن
1: بس مش محبته الأولى.
0: بالضبط كده،
1: مش بنفس المحبة الأولى والعطاء.
0: فواضح أن الأولى دي شغلة المسيح جدا عن كنيسة أفسس، خلت المسيح ينتبه. هي الكنيسة دي إيه الدافع اللي بيحركها؟ إيه اللي بيخليها تعمل الأعمال دي؟ اكتشف هي بتعمل أعمال رائعة، ولكنها أعمال آلية، أوتوماتيك، دفع ذاتي. عربية اتزقت على منزل، العربية ماشية والموتور مش شغال،
1: سيستم ماشيين عليه
0: بالظبط،
1: بس مفيش روح،
0: مفيش شغف، مفيش نظرة واحدة. عشان كده بيقول لهم خلي بالكم، أنا هو القادر، أنا هو الممسك، أنا هو الماشي، أنا هو بصولي كويس. وكأنه هو ده مصدر الإلهام، مصدر استرداد الشغف، إن أنا أسترد شغفي على كل حاجة بعملها. يعني لازم نعرف، هخلي الأولى لحظة بس، أي حاجة بنعملها اللي بيحركني فيها الحب والمحبة. لاعب الكورة، القسيس، جوازة، أي هواية، إيه اللي بيخليني أستمر؟
1: حبي للحاجة اللي
0: حب اللي أنا بعمله، مستمتع باللي أنا. ده مقرف، أنت بتسهر طول الليل، بس بحب أعملها. حد يقعد القعدة دي قدام مباراة كرة، بحب أتفرج على الماتش كرة. يعني الحب هو دافع رئيسي. تخيلي بقى إن الحب ده بلا قوة، بلا
1: روح، بقى روتين
0: خلاص، انت فقدت شغفك. فالنهاردة الخوف الشديد جدا على الكنائس انها تفقد المحبة ونوعية المحبة الاولى للمسيح.
1: طيب انا عندي اسئلة للجزء دوت كتير وهربطه بحياتنا النهاردة، بس هناخد تليفون. معنا الاخ عريان من مصر، اهلا بحضرتك.
2: بحييكم يا جدعان، الموضوع الجميل وقدينا مستمتعين بالموضوع، رائع جدا. بس خلوني، حد سألني امبارح قال لي ابو فادي غريب قوي، الناس بتسافر من بلاد لبلاد، زي ما الراجل اللي كان بيتكلم على الكرة دلوقتي، من بلاد لبلاد عشان يروحوا يتفرجوا على ماتش. شوف قد ايه عدد كبير من

0: الملاعب مليانة والناس بتدفع قد إيه مبالغ كبيرة جدا، ولما بيحصل المؤتمر أو يحصل اجتماع أو تلاقي الكنائس مش أحسن حاجة، الناس مش فاضية، أصل الماتش أصل لو في حد بيشاهدك النهاردة وعدد كبير، وانت حضرتك أشرت على الكلام كله، بس أنا النهاردة بنشوف الملاعب بعد الفرق اللي بتخسر الجماهير بيحصل لها صدمة نفسية، بتطلع من الماتش نفسية مش أحسن حاجة، ضغط نفسي وفلوس بتدفع ومجهود وكل ده. أنا النهاردة وأنا بشاهد احتفال زي كأس العالم، إيه اللي المفروض كلمة منفعة لكل حد بيشاهدك النهاردة وإحنا بنتكلم برنامج من الحياة؟
1: شكرا لك يا أخي عريان، صدقني هو عندك حق، بس الأسيس مش هيبقى معانا خالص عشان هو بيحب الكرة.
2: لا أنا مشجع جامد للكرة، خلي بالك.
1: طيب.
2: أنا فاهم كلامك كويس. أولا شغف الناس بالكرة ده شغف طبيعي موجود، بيسموها الساحرة المستديرة. لكن أنا ممكن يكون عندي شغف للكرة وفي نفس الوقت عندي شغف للحياة مع المسيح.
1: يعني ده لا يتعارض مع ده، يعني هو بس يعني بيقارن، شوف الناس بتعمل ايه، بس تيجي المؤتمر بنتحايل عليهم عشان يطلع المؤتمر. طبعا عنده حق، بس هي الفكره فكره هو عنده شغف على الكوره، والكوره مش كل يوم، فلما بيبقى في ماتش في شغف وبيفضل هوايه. بس كلمه ربنا ده اللي انا عايزه اكلم فيه الوقت الجاي، ليه احنا او ايه العلامات ان احنا نفقد محبتنا الاولى، وايه السبب ان مفيش شغف؟ يعني ليه فكره علاقتنا بربنا او مروحنا كنيسه او مروحنا مؤتمر او ما بقيناش شغوفين ان احنا نفهم ونتعلم ونروح ونخدم ونحط وقت، بقى كده كل حاجه بالعافيه.
2: طبعا العملية معقدة جدا، مش سهلة بجد، يعني في عشرات الأسباب خلتنا كده. جزء منه الكنائس، ممكن آسف التعبير، قدمت لنا الحياة المسيحية بطريقة غلط، بطريقة أجبرتنا،
1: يعني تفتكر الخدمة
2: خوفتنا من ربنا أكتر.
1: الخدمات ممكن تكون، ولا قصدك التعليم؟
2: لا بتكلم على التعليم.
1: التعليم
2: تقديم المسيحية وتقديم العلاقة مع الله اتقدمت لينا بصور خلتني مجبر اجي، يعني
1: ارض ضميري.
2: البرستيج بتاعي قدام الناس، هيقولوا ماهر ما جاش النهارده، ما بيظهرش. حتى الخدمة ساعات كتير بخدم علشان
1: انا لازم اخدم، مش انا عضو في الكنيسة،
2: عشان ما يقولوش ان انا ما بعملش حاجة. فده مع الوقت بيعمل تراكم. في ناس مجموعة إحباطات دخلت فيها، مثلا دخلوا في تحديات روحية، مثلا حالة مرض، مشكلة في العيلة، مشكلة معايا، أحبط، حد قريب مني مات،
1: ألم، يعني في
2: ألم بصورة أو أخرى، وطلبت ربنا وحسيت ربنا ما استجابش. ما ببصش أنا مفهومي عن العلاقة مع الله إيه، واستجابة المسيح شكلها إيه في للصلاة. لا ببص على إنه لا خلاص بقى، يعني فده ممكن يخليني أكمل الحياة ظاهريا، أعمل المحبة وأعمل الأعمال وأبين الصبر، لكنه بقوة الدفع الذاتي مفيش شغف. ففي عوامل كتير ساعدتني إن أنا أفقد شغف.
1: يعني أنا سبب من ضمن الأسباب انفتاح العالم على بعض، الأفكار الجديدة زي كان وقت كنيسة أفسس، تشكيكنا في حاجات كتير قوي في الأساسيات اللي احنا والمبادئ اللي طلعنا عليها، فخلتنا احنا تاهين، احنا مش عارفين ايه الصح وايه الغلط.
2: بالظبط كده.
1: يعني وكثرة الآراء، وانا شايفة ان ده كتير،
2: كثرة الآراء والتضاد،
1: الطوائف المختلفة، التفاسير المختلفة، ده يغلط
2: كده وامشي، بلا شغف بلا وجع بلا تكريس بلا وجع دماغ، يعني خليني ماشي في الامر ده. فزما عوامل كتير جدا تخليني اوصل كده.
1: تعودت.
2: بالظبط. انا بس يعني ليه عليك انك تركت محبتك

0: الأولى باينة قوي في علاقتنا بالله وفي الخدمة وفي الكنيسة. لكن أنا عايز أعمل تطبيق الجملة دي على علاقتنا الزوجية أنا ومراتي. لك أن تتخيلي
1: نفس الفكرة على الفكرة لو إحنا ما اشتغلناش عليها.
0: برافو عليك. برافو عليك.
1: طبعا.
0: يعني أنا شايف دي رسالة.
1: عشان كده في طلقات كتير دلوقتي. طبعا.
0: كل حاجة في حياتي طبعًا. أنا قاعد مع مراتي مش لأني بحبها، قاعد مع مراتي لأنه مجبر،
1: محتاج لها،
0: مجبر اتعود،
1: عشان خلاص لبست في جوازة، لبست
0: بالظبط. جوازة وجات، هعمل ايه يعني. فمفيش
1: استمتاع،
0: مفيش شغف البداية. يعني أنا لو يشوفوني وأنا هموت على مراتي عشان اتجوزها، وشغف ان انا اشوفها واقابلها، شغف اليوم اللي انا هتجوز فيه ونقعد نستعد، ما شفنيش النهارده بعد 36 سنه جواز، يعني مش نفس الشغف. لا، ابحث فين النقطه اللي خلت يحصل منحنى في حياتك،
1: من اين سقطت وتب.
0: هي نفس التعبير اللي قاله المسيح، انظر من اين سقطت وتوب.
1: طيب، هو ده
0: اللي واعمل الاعمال الاولى.
1: ايوه، ما ازاي بقى؟ يعني انا دلوقتي بتكلم على كنيسه افسس، يقصد ايه يعمل الاعمال الاولى؟ وبالنسبه لي انا كنيسه بسادين، او بالنسبه لاي حد بيسمعنا من اي كنيسه، نعمل ايه الاعمال الاولى؟ او انا كامل، وفي كمان الاخ مصطفى كاتب لنا على الفيسبوك، اعمل ايه علشان يرجع الشغف
0: تاني؟ انا عايزه هو يقول لي اعمل ايه. انا بتكلم بجد، مفيش روشتة. يبقى آسف المشاهد غلطان لو انتظر مني عندي روشتة صافية. والمسيح ما قدمش روشتة على فكرة، قال لك حاجة واحدة بس، انظر من أين سقطت وتب. شوف النقطة اللي حصل فيها، بيسموها التيرنينج بوينت، اللي عندها حصل تحول ولقيت نفسك. هل في علاقتك بالمسيح، علاقتك بالكنيسة، علاقتك بالخدمة، هل حصل حاجة من اللي احنا اتكلمنا عليهم من شوية؟ مشكلة فقررت تطنش وهتكمل خدمة كده ومش هقول، اعتقدت ان هم طنشوك فانت خلاص بقى، هل انك انت اتصدمت في طريقة تفكير معينة في الكتاب، هل في آيات عسرت الفهم او فهمت حاجة غلط في كلمة ربنا ومحدش عدلها لك، هل انت اتعثرت في صراع روحي معين، طلبت صلاة لم من وجهة نظرك لم تستجاب،
1: او مفيش قدوة قدام، او مفيش قدوة قدام،
0: او برافو عليك، او النموذج سقط، النموذج اللي انت كنت حاطه سقط. شوف التيرنينج بوينت واعرف ان وجودك في حالة عدم وجود شغف روحي، شغف في العلاقات، في العلاقة الزوجية بينك وبين مراتك، مفيش شغف، اعرف انك انت
1: في مشكلة،
0: انت في خطية. انت في خطية، ما هو
1: انظر، هو وصفها كده،
0: انظر من اين سقط
1: وتوب،
0: توب عن الغلطة اللي انت فيها، وارجع تاني يا كنيسة افسس بقى، افتكر البدايات، اعملي اللي انت كنت بتعمليه ايام الرسول بولس لما تكونته. بولس يعني انا كان نفسي اقرا اعمال 20، مشهد رائع، مشهد يقول كنيسه قويه. اعملي اللي كنت بتعمليه الاول، ارجعي لنفس طريقه التفكير، ارجعي للوصايا القديمه. دي الروشته اللي انا اقدر اقدمها. انا بقول لك النهارده ارجع تاني لاول يوم عرفت في المسيح، ارجع تاني لإحساسك بأول مرة طلبوا منك فيها أنك تخدم، ارجع تاني وفكر لأول مرة نزلت الشارع وكلمت حد عن المسيح، ارجع تاني وافتكر أول مرة قابلت فيها اللي بقت مراتك دلوقتي، كان الشوق شكله إيه بينك وبينها. ارجع اعمل الأعمال الأولى. لو في نوع من أنواع العاطفة في الموضوع لازم ترجع تاني. احنا معتقدين في آية في يوحنا الأولى أصحاح 4، المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج. المحبة الكاملة تطرح الخوف. إيه الكاملة دي؟ بسأل كلمة كاملة، كاملة في إيه؟ كاملة في شموليتها بمعناها الشامل. يبقى هي معناها الشامل، إحنا فاكرين المحبة عطاء، أتعب من أجلك.

0: لا، لازم يكون في تفاعل بالمشاعر معاك. لا يعني دايما اقول انا لو القضيه هي احساس بالعطاء واقتناع بالشخص اللي قدامي، فهو ده الحب، ان انا اعطي
1: بالتفكير.
0: دماغ بس كده، انا هتجوز الاي اي، هتجوز الكمبيوتر.
1: الله اعلم مستقبلا هيحصل ايه يعني.
0: لكن

0: ان ايه اللي يخليني اتجوز واحده ما هو في مليون واحده قدامي،
1: في نفس وروح
0: في يعني تفاعل. المحبه لازم اكون حاسس باللي قدامي وشاعر باللي قدامي وعندي سعادة اعطي ذاتي للي قدامي وبحبه واقول له كلمات حب. ده مش نفس في العباده، في عباده المسيح مش لازم كل حاجه واحد زائد واحد يساوي اتنين. لا ما تجيش كده،
1: مش كله معلومات قصدك، ولا ان انا افهم بس كلمه ربنا، لكن ان انا
0: لازم أن
1: احس بيها، ادركها،
0: انكسر، اتواضع، ابكي، ارفع ايدي،
1: يبقى في مشاعر واحساس،
0: في مشاعر. انا بس
1: هل ده احنا نقدر نعمله؟ ده سؤالي. يعني ده محتاج تدريب، محتاج اعمله يعني انا بحرك حجرايا
0: ابداه. انا ما قلتش ان احنا هنوصل للطريق الكامل، فابدا بس يعني ابدا اتحرك،
1: اتفاعل،
0: ابدا اتحرك شويه، لكن افضل حياتي بالطريقه دي لا. مش الحياه مش هتستقر. شكلها من بره حلو، الجوازه دي رائعه، الكنيسه دي رائعه، الخدمه دي رائعه، لكن بلا دوافع، بلا شغف، فقدك للشغف في حياتك هيفقدك حاجات كتير قوي قوي قوي. من له أذن فليسمع ما يقول الروح للكنائس. التعبير ده من أقوى التعبيرات. إحنا سمعنا كلام كتير جدا في الوعظ، وبنيجي الكنائس نسمع الوعظة نقعد نقيم، لا الوعظة حلوة النهاردة، لا الوعظة وحشة النهاردة، لا أنت طولت، لا أنت قصرت، يعني إحنا نقعد نفكر.
1: لا أنا مش بقولك الوعظة وحشة، دايما بقول الوعظة
0: حلوة. لا مش بتكلم، أنا بتكلم في العقل الجمعي، مش بتكلم على الفرق،
1: بقيم بس المعلومات اللي أنا باخدها.
0: أنا باجي النهاردة في ناس أنت، وأنا قلت هنا قبل كده في البرنامج، أنا ما بقولش مين هيوعظ الأسبوع اللي جاي، ما بحطش برنامج الوعظ، عايز الناس تيجي الكنيسة علشان جايه الكنيسه، مش علشان تسمع مين.
1: تسمع مين بالظبط؟
0: انا لا، دي مش عباده، فين الشغف؟ فمن له اذنان، المسيح لما كان يقول الجمله دي بيسالوه سؤال، هو قالها يعني بطريقه تانية جميله قوي المسيح. لماذا تكلمهم بامثال؟ رد المسيح رد مرعب. أنا ببساطة لو قرينا الرد يعني صعب قوي، خلصته، أنا بكلمهم بأمثال علشان الحدق يفهم، اللي عايز ياخد الكلام على نفسه هياخده. لهم أذان مش عايزين يسمعوا، لهم عيون مش عايزين يبصروا، لهم قلوب مش عايزين يرجعوا. طوبى من يسمع، يعني يا بخت اللي بيسمع، من له أذنان للسمع فليسمع. فالمسيح وهو بيقول الرسالة دي لكنيسة أفسس وعايز يقول لها أنا حذرتك، اللي عايزة تسمعي اسمعي يا كنيسة، مش عايزة تسمعي خلاص، حدش يقول خليكي زي ما أنت. من يغلب بقى، ختم بالوعد، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس الله. آية صعبة مليانة تفاصيل بس باين عليها أنها كويسة.
1: بعد كويس.
0: يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. من يسمع هيكون له مجازاة ومكافأة. إيه المجازاة والمكافأة؟ هيعيش في علاقة حقيقية مع المسيح بشغف ويستمتع بالمسيح.
1: أسيس ماهر، أنا بشكرك جدا، شكرا لوجودك وشكرا للموضوع الجميل اللي احنا محتاجينه. أعزائي المشاهدين، علشان نرجع لشغفنا، أعرف من أين سقطت وتوب. بشكركم جدا لمتابعتكم، ونتقابل في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة.

0: اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج شويه صراحه. معنا اليوم بالاستوديو
1: تامر،
2: نرمين،
3: دينا،
4: ساندرو.

0: نتناقش مع بعض في سؤالين. خليكم معنا وفكروا معنا بليز. السؤال الأول بيقول: إلى أي مدى أنت مقتنع أنه ربنا خلقك وأنك اتولدت في هذا البلد عشان تعيش فيه؟ بالمقابل أنت عندك لا بديل أنه ممكن الهجرة يوما ما تكون هي الحل. لو أنت مقتنع بالهجرة قول لي 100%. لو أنت مقتنع أنه لازم تضل ببلدك لأنه ربنا قصد أنك تنولد فيه، أعطيني 0%. تعالوا نشوف الإجابات. تامر وساندرا بتقولوا انه لا انتم مقتنعين نضلوا بالبلد، لكن نرمين بتقولي طبعا قائم الموضوع، ودينا انت يعني محايده. نرمين،
1: يعني انا مثلا دلوقتي عايشه في بلدي وانا فرض جالي عريس وهيسافر بره، او هو بره وهيجي ياخدني، مش هرضى عشان انا هتزرع هنا يعني؟ عادي هروح.
0: طيب لو القرار مش قرار زواج، لانه بعرف انه هذا الاشي قائم كتير انه حد يجي من بره ويطلبني، ممكن شغل وممكن هجرة، أنا عم بقول يعني بدي أطلع برا البلد وأعيش مدى الحياة في المكان اللي رح أهاجر له.
1: ما أنا أكيد أروح أشتغل برضو هناك وكده.
0: هل رح تختاري هذا الشيء؟
1: مصلحة.
0: ممكن مصلحة، أوكي. طيب أنا بدي الناس اللي بتقولوا لا نضل بالبلد. تامر.
2: طبعا دي إرادة ربنا، محدش يعترض عليها. غير كده أنا شخصيا عن نفسي، أنا اتولدت مثلا في البلد دي، أنا بحب البلد دي، ما مش عايز أعيش في حتة تانية غيرها.
0: بمساوئ أي بلد يعني؟ أي كل بلد. كل حد عنده اعتراض على بلده، بتطلع على البلد الثاني ما بشوف سيئاتها، بشوف إيجابياتها وبيقول أنا ما عندي هالإيجابيات. حتى لو أنت عادت تشوف كل السلبيات اللي بالبلد وحسيت أنه الإيجابيات قليلة، حتى مع كل هذا
2: هقعد في البلد.
0: رح تقعد في البلد. ساندرا.
3: أنا برضو أنا مع تامر قوي، أنا بحب البلد دي فعلا، يعني بلادي بلادي يعني بجد بحبها يعني، وحاسة أنه حتى يعني زي ما أنت بتقولي بالظبط كل حتة فيها الوحش. إحنا دايما عشان عايزين نهاجر نقعد نشوف الحاجات الحلوه اللي هناك، عمرنا ما حد بيفكر في الهجره يقول لا البلد دي فيها الكويس كده وفيها الوحش كده، يقول لا ده مصر، بص مصر فيها مش عارف ايه، ولا او البلد بتاعته يعني فيها مش عارف ايه وفيها ايه وفيها ايه، لكن البلد الثانيه يا سلام ده فيها ما اعرفش ايه،
0: فرص وفيها تامين
3: وتكييف في كل حته وما اعرفش ايه. دايما بنشوف الحاجه الحلوه وما بنشوفش الحاجه الوحشه، فما اعرفش، انا حاسه ان ربنا خلقني هنا فانا هعيش هنا، انا بحب البلد يعني.
2: وعلى الرغم من كده في ناس كتير بتقول انا مش لاقي فرصه شغل في البلد دي، انا مش عارف اشتغل، انا متخرج بقالي كذا سنه، وي وي وي وي. اللي عايز يشتغل في اي حته في العالم هيشتغل، اللي عايز يعمل حاجه هيعمل حاجه في اي مكان في العالم، بالذات في بلده ليه فرصه اكبر كتير جدا لانه مواطن. المواطن في كل بلد ليه حقوق في البلد بتاعته اكتر من اي بلد تاني.
0: رح ارجع لك بهاي النقطة، بس رح اسمع دينا، رح اسمع دينا اول شيء وبعدين ارجع لنرمين.
4: هو انا مع الهجرة وفي نفس الوقت مش معاها. في ناس هنا يعني مثلا انا عايزة احقق احلامي مش قادرة احققها هنا في بلدي. طبعا فرص ان عايز واحد عايز يشتغل وهيشتغل في بلده لا ما اعتقدش يعني. مفيش كل حاجة قفة. حتى لو هو هيشتغل ايه؟ يقدر يشتغل ويحقق أحلامه برا، كل أحلامه، يروح يسافر يحقق أحلامه ويرجع يعيشها هنا في بلده.
0: يعني هاي مش هجرة، أنت بتقولي يطلع مثلا خمس سنين من حياته يعمل أحلامه. ولو أني أشك أنه واحد ده معنى تحقيق الحلم ما رح يحلم أكبر في إشي أوسع، وطبعا بلدك بطلت بما أنك تركتيها على الحلم الصغير، مستحيل بعد ما حققتي هذا الحلم وصرتي تحلمي بإشي أكبر ترجعي.
3: انا عايز اقول حاجه كمان، انه دايما الواحد بيستسهل يقول لك طب انا اسافر بره، وبره ده ممكن يتبهدل ويعمل حاجات عمره ما كان هيعملها في بلده، طب ما يقعد هنا شويه ويدور.
4: بالعكس
3: يدور
4: بالعكس.
0: يعني ممكن ينظف الصحون في مطعم
3: بره، بيعملوا كده. طب ما اعمل حاجه محترمه شويه في بلدك، يعني هتلاقي ان انت مش بتعمل الحاجه دي، بتعمل حاجه احسن منها، مثلا تشتغل موظف مثلا، لا ممكن تعمل حاجه محترمه اكتر عن كده، انك مش عارف تشتغل مدير، هتلاقي نفسك بتكبر في بلدك، لكن لما تطلع بره هتبتدي من الصفر قوي ومعرفش.
4: لا سوري، هو
2: وصدقيني بيسافروا كتير قوي بره، بيسافروا كتير جدا بره، وهم فاهمين ان الحياه ورديه جدا بره، وانا هروح بره هيدوني فلوس في جيبي وهيدوني شقه وهيدوني عربيه وهيدوني
3: عروسه.
2: بره مفيش اي حاجه من الكلام ده. في ناس كتير قوي بره بتسافر ما بتلاقيش شغل ما بتلاقيش تاكل وبتموت من الجوع بره، انما لو هو عايش هنا في بلد وسط اهله

0: عمره ما يحصل له اي حاجه من كده.
1: طب قبل ما نسمع الرأي التاني بليز نرمين، كنت رح تقولي شيء؟
2: يعني ما فيش حاجه اسمها ان اللي عايز يشتغل هيشتغل اي حاجه، اشتغل اي حاجه ايه؟ ما انا هيطلع عيني واقعد طول النهار الف مثلا عشان اشتغل سيلز، وفي الاخر اخد ايه 250 جنيه 300 جنيه، هم مش وحشين بس انا هقعد الف بيهم طول النهار واركب بيهم مواصلات واتبهدل واشقى طول اليوم واتعب واقعد الف طول اليوم عشان ايه يعني؟ لكن لو معايا بقى مؤهلي وان انا بدور على الشغل اللي المفروض اشتغله بمؤهلي مش هلاقيه، مفيش.
1: طيب
2: مش فاهم، مش هنا يعني.
1: الآراء متضاربة. تعالوا نسمع أكتر عن موضوع الهجرة، هل ربنا قاصد إني أهاجر ولا لا؟ تعالوا نسمع.
3: الهجرة، تفتكروا النجاح وتحقيق الأحلام والطموح دي حاجات بتيجي من الحاجات اللي حواليا المحيطة بيا، زي الظروف المتاحة أو السهولة في وسائل اللي حواليا، ولا دي حاجة بتيجي من جوه الإنسان وهو بيقدر يحققها في أي مكان هو موجود فيه؟ أنا عايزة أقول لكم عن تجربة. أنا عندي 5 إخوات مهاجرين بره البلد، وأنا دايما كان بيجي لي السؤال أنا قاعدة هنا بعمل إيه، وكان دايما بيجي لي الرد أنا قاعدة هنا علشان النجاح ما بيطلعش من الظروف اللي حواليا، النجاح بيطلع من جوايا. الحاجة التانية اللي فارقة معايا جدا في الموضوع ده انه انا بعتقد وحاسة انه ده اعتقاد صح، انا اتخلقت في المكان ده اكيد لسبب واكيد لخطة ربنا حاططها، وعلشان كده هو خلقني هنا. لو هو مش عايزني اكون هنا لازم كمان اعلان يكون واضح ليا، مش مكانك هنا، سيب البلد دي وروح حتة تانية.

سؤالنا التالي كالتالي، بيقول في زواجات كتير بتفشل بين الولد والبنت عشان الفشل في العلاقة الجنسية، مفيش تفاهم من الناحية الجنسية. السؤال:

0: أي مدى لازم الواحد يضمن التفاهم الجنسي قبل الزواج؟ لو أنت بتقول لازم الواحد يجرب قبل الزواج أعطيني 100%، لو أنت بترفض وبتستنى لبعد الزواج أعطيني 0%. والعلاقة الجنسية قبل الزواج تتضمن من الألف للياء، مش بالضرورة اللي بس إحنا بنفكر فيه اللي هو العلاقة الحميمة جدا. لو ما بتمانع 100%، لو بتمانع هاي الأمور 0%. تعالوا نشوف الإجابات. نرميهن تامر، ما عندكم مشكلة، لكن دينا ممانعة تماما وساندرا محايدة. نسمع تامر.
1: أنا ما بتكلمش دلوقتي عن العلاقة الحميمة، يعني بتكلم في العلاقة الجسدية وليست الجنسية.
0: أوكي.
1: يعني ما أنا مش يعني ما أنا بني آدم، والإنسانة دي يعني خلاص مثلا هي خطيبتي وفي يوم من الأيام هتبقى مراتي وأنا عارف حاجة زي كده وإحنا مرتبين على حاجة زي كده، فلازم الكيمستري اللي ما بيننا تظهر، لازم، ده لازم، ده شيء طبيعي.
0: أوكي.
1: لو ما ظهرتش يبقى في حاجة غلط فينا احنا الاتنين.
0: أوكي، رح أرجع لك في نقطة تانية بس أسمع نرمين.
2: هو عادي يعني مادام في حب ما بيننا هتلاقي مفيش كسوف قوي يعني، فأكيد ممكن حاجة زي كده تحصل. مثلا
0: بغض النظر قد إيه ضامنة أنتي إنك تتزوجي هذا الشخص ولا لأ؟
2: ما أنا هبقى عارفة يعني، وبعدين مش لازم للآخر يعني، ممكن كده
0: مش للآخر. لأ احنا ما بنقول للآخر، بس كتير ناس قبل الزواج بيوم أو بأسبوع بتلاقي الأمور تغير مسارها.
2: طيب ما أنا بقول مش لازم يعني يحصل موضوع كده.
0: يعني ما عندك مشكلة تكون علاقة جسدية ماشية as long as ما في في الآخر الماكسيمم تبع العلاقة الجنسية، ما عندك مشكلة بعد ما يكون كل هذا الأمور حصلت إنك ما ترتبطي بالشخص؟
2: لا هو يعني أصل ما فيش مانع مثلا لو مسكنا إيد بعض، مش عارفة إيه حصل.
0: أوكي أيوة،
2: حتة كده بصنا بعض ولا حاجة.
0: أوكي. طيب أنا بدي أسمع الرأي المخالف دينا.
3: هو أنا ما أقدرش إن أنا أعمل حاجة زي كده، إن حتى أنا مش هتكلم في لمسة إيد، لأن لمسة إيد ديت الطبيعي في أي حتة في العالم، حتى لو ماشية إيه يعني
0: جنب الحيطة.
3: فأنا بتكلم إن هو حاجة أزيد من كده أنا مضمنش إن ده مستقبلي معاه إيه، فدي مضمنهاش يعني. أنا معرفش.
0: فأنت بتفضلي البوس الأولى تكون للشخص اللي رح تنتهي معاه.
3: أي بالظبط.
0: ساندرا.
4: يعني شايفة إن الموضوع على حسب، مش حاجة أكيدة يعني، على حسب إيه اللي بيحصل وعلى حسب هم علاقتهم ببعض قد إيه وعلى حسب هم ضامنين قد إيه. طبعا مفيش حاجة مضمونة 100%، يعني في ناس بتفك يوم الفرح الصبح، دي أنا شفتها. لكن عارفة اللي هو إيه، يعني الواحد لازم يبقى بيظبط نفسه شوية، علشان لو جم سابوا بعض بعد كده هتلاقي في جرح كده في كل واحد، أو في هيبقى يعني يعني قافش كده شويه من الموقف، عارفه بعد كده يعني مع الحد التاني. فمش لازم الموضوع يتطور قوي، بعدين كل واحد بيحط ليميتس لنفسه او حدود لنفسه اللي هما الاثنين يتفقوا عليها مع بعض، فعلى حسب بقى اللي هما بيحطوه ده مع بعض. بس
2: طب ممكن بعد ما يفركشوا يفتكروا اللحظات السعيده اللي كانت بينهم يعني،
4: وبعدين هيعملوا ايه؟
3: هيندموا بقى.
0: وهل هل الشخص التاني اللي راح ياخد مكان الاول، هل رح تكوني بتشاركيه في كل اللي صار معاكي، ولا رح تخبي الموضوع، ولا رح تحسيه عيب، ولا رح تحسيه تندمي عليه وتقولي يا ريتني خليته للشخص الثاني، ولا الثاني ممكن يصير معاه نفس الاول وتروحي للثالث، انت مش عارفه مين هو الشخص الصح؟
2: طب ما انا هقول لك حاجه، طب ما في بيبقوا لسه في سن المراهقه مش مخطوبين ولا اي حاجه وتلاقيهم ماسكين ايد بعض ومانجيجين بعض في الشارع.
0: هذا اللي عم نحكي عنه. انا ما بحكي عن هالمرحله بس، لكن بدي اقول لتامر، لو انت مسكوا ايدين بعض اسبوع وبلشوا يبوسوا بعض، فكرك بعد شهرين من البوس هل رح يكون كافي؟
1: لا خالص،
0: لا رح يروحوا للمس. اللمس وين بتوقف حدود اللمس؟ يعني كيف بدك تضمن الشعرة انه عواطفك وغريزتك الجنسية ما تاخدك ابعد؟
1: ما فيش حاجة مضمونة اطلاقا.
0: يعني انت مش مانع انه المش مضمون يصير؟
1: لا انا مانع العلاقة الجنسية الكاملة، انا مانعها عشان احتفظ بالعلاقه الجنسيه الكامله لليله الجواز، انما ده شيء مش مضمون، مش مضمون اطلاقا.
0: وانت بتخاطر بالمش مضمون، بجوز انت كمان كشاب الموضوع المش مضمون مش كتير فارق، بس لبنت،
4: البنت هي اللي بتحط الحدود.
0: نرمين، انتي انتي

0: المش مضمون اللي بيحكي عنه تامر بالنسبة للبنت، مش بس مش مضمون لكنه مش مقبول، خصوصا انه ممكن ما يكون هو الانسان اللي رح تنتهي معاه. شو رأيك؟
1: يعني هي طبعا هي في ايدها ان هي توقف او ما توقفش،
0: بس ممكن تكون هي بدها، يعني الموضوع خلاص خرج عن نطاق السيطرة لانه
1: ما هو الولد
0: الغريزة
1: بيأثر على البنت.
0: كتير قوية، الغريزة اقوى من اي حد.
2: مع الاحترام الشديد للاندرمين، مفيش بنت بتدي الولد اكتر من اللي هي عايز تديهوله.
0: صح
3: بالظبط.
1: صح طيب ما انا عارفه، بس هو برضه هو اللي بيأثر عليه، هو اللي بتدي معاها، يعني مش هتيجي هي لوحدها تقوم تمسك واحد كده.
3: لا اصل هي لا تسمح له، هي لا تسمح له ان هو يعمل حاجه زي كده.
4: فكرك في بنات هي اللي بتخلي، يعني في ناس انا سمعت عنهم ان البنت هي اللي بتخلي الولد يعمل معاها حاجه، خطيبها يعني هو بيقول لها لا وهي تقول له اه. ففي بنات
0: عشان هو خايف عليها لما هي شايفها مش فارق معاها.
2: انا عايز اقول على حاجه كمان، انا مش ممانع اكون في اي علاقه جسديه مع بنت طول ما البنت دي ناضجه، او من منظوري انا شايفها كبيره كفايه انها تكون فاهمه ايه اللي احنا بنعمله، وتكون هي كمان مسؤوله عنه زي ما انا مسؤول عنه.
0: ولو هي مسؤوله والعاطفه اخدتكم انتوا الاثنين وجرفتوا ورا الغريزه وواقع، يعني الحب، يعني ما حد رح يقول لك اه غلطت، رح يقولوا لك الحب بحبه، يعني رح يضل يبرر لك اياها انه يعني الحب وما قدرنا، ورح تسميها حب مش رح تسميها غلطه. يعني النضوج هون مش عارفه قد ايه. دينا طبعا انت معارضه تماما من اول. طبعا الموضوع شائك، تعالوا نسمع اكتر عن الموضوع.
5: مدى العلاقه الجسديه ما بين اتنين مبني على كذا حاجة ومرتبط بكذا حاجة، أهم فيهم هي إيه المراحل العلاقة ما بين الاتنين؟ هل هما اتنين لسه متصاحبين؟ اتنين مخطوبين؟ اتنين مرتبطين بس وناويين يتخطبوا؟ في كل مرحلة من دول في حدود معينة في العلاقة الجسدية ما بين الطرفين، والحدود دي لازم تحترم علشان الواحد يبقى ضامن انه في الاخر العلاقة دي ما تطلعش بره الاطار المظبوط. الكتاب المقدس واضح جدا ان مفيش علاقة جسدية كاملة تكون بين اتنين قبل الجواز، وربنا ما بيقول حاجة زي كده بيقولها لمصلحتي، لانه عارف ان الحتة دي هتبقى متباركة ومليانة محبة ومليانة نعمة لما تحصل في اطار الجواز. اما عن العلاقة الكاملة اللي قبل الجواز، مكتوب انه في الاخر هتجيلي بضرر، هتجيلي بني انا مش هبقى راضي عن نفسي، ان انا مش هبقى مبسوط، ان انا هواجه مشاكل كتيره تانية في الاريا دي. اما عن نمو العلاقه ما بين اتنين، في كل مرحله في حاجات ممكن تحصل ما بين الطرفين، يعني التاتشات مش غلط، لكن حسب حدود العلاقه، اذا كانت صحوبيه، اذا كانت ارتباط، اذا كانت خطوبه، في كل مرحله في حدود معينة، ما بعدها لما بوصل لحاجة بأكتر من كده بتبقى لضرر العلاقة مش لمصلحتها. ساعات كتير بيبقى ولاد كتير بتحس انه البنت يعني لو سمحت لي بكده يبقى انا مش عايزة اتجوزها، بترخص في عيني. وفي اوقات كتير البنت بتحس ان لما الولد بي بي بيطلب اكتر في العلاقة الجسدية انه كل مخه في الاطار ده وبيتضايقه. في حاجات كتير بتحصل ما بين الاطراف، لكن القاعدة دي في امريكا غير مصر، غير مجتمعات مختلفة والحدود مختلفة. لكن اشجع ان احنا نمشي في اطار ضميرنا واحساسنا والكتاب والفكر الكتابي اللي يقودني في كل مرحلة لايه الحدود الصح اللي انا من جوه ابقى مرتاح اني امشي فيها. فانصح ان احنا في العلاقات بتاعتنا نبقى ماشيين بانضباط وبكنترول ومخافة ربنا دايما في الاعتبار، ونبقى عارفين ان ربنا ما بيدي توقيت لحاجة بتبقى احسن توقيت، فما نستعجلش الامور اللي مع الوقت هتيجي وهتكون احلى قوي في اطارها. اي استخدام ليها بره الاطار ده بيأذيني وبيأذي الشخص اللي انا بحبه وبيأذي العلاقه ونوعيتها في المستقبل.

ربنا عايزني اكتشف حاجات جديده واخد خطوات، لاني عينيا اتفتحت ولاني فهمت معنى جديد ما كانش واضح لي. وساعتها الخطوه بتعيش، لان الخطوه مبنيه على حق جديد في حياتي. في ايه انا عايز اشاركها معاكم، الايه في انجيل يوحنا 14:30، ايه مميزه قوي. يسوع في وسط ما هو بيتكلم مع التلاميذ وقف وقال: لا اتكلم ايضا معكم كثيرا. ليه؟ لان رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. جمله قويه قوي، فيها ايه؟ فيها انه في واحد اسمه رئيس هذا العالم. مين يا يسوع؟ قصدك مين؟ اقصد ابليس. العالم وضع في الشرير، الدنيا بمبادئها كده، لكن مع انه رئيس العالم، لكن هو مالوش فيا انا. يسوع بيقول شيء، يعني مالوش عندي حاجه، مالوش جوايا حاجه، مالوش جوايا مسمار جح. فهو رئيس على كله، بس مش رئيس عليا باي طريقه من الطرق. الرب يسوع بيقول، عايز اتكلم عن الخوف واربط اللي انا عايز اقوله في الخوف بالايه دي. الخوف له عذاب، كتاب مقدس بيقول: اما من خاف فلم يتكمل في المحبه. الخوف مؤلم جدا. تعريف الخوف بسرعه: الخوف هو مشاعر مؤلمه غير مريحه تعبر عن احساسي بعدم الامان، مصاحب ليها افكار مؤلمه جدا واعراض جسمانيه. بمعنى ابقى خايف جدا ان هما مثلا يؤذوني وانا داخل في الامتحان، فقعد اتخيل. بيجي معاها افكار صعبه قوي، افكار تقول لي هيجي لك سؤال مش عمرك ما سمعت عنه قبل كده. كنت ساعات افكر اقول، كان بيحصل لي كده، احلم ليله الامتحان ان انا رحت ونسيت البس،

فرحت بالبيجامه، او دخلت الامتحان اللي جنبه، او ما لحقتش. افكار ملخبطاني قوي، افكار مؤلمه قوي. لان ليه؟ لاني خايف. وساعات يجي كمان مع الاحساس المؤلم ده يجي اعراض جسمانيه، ضربات قلب، اعرق، بتنشن، وانا بتنشن بسهوله. الخوف له عذاب، شيء معذب. انا عايز اقول لك الانسان عامه بيخاف من ايه؟ كذا حاجه. هم عارفين كام؟ 9 حاجات. 1، الانسان بيخاف من الالم. اكتر حاجه تخوف البني ادم انك تقول له هنوجعك دلوقتي، سواء الم داخلي او الم جسماني. والالم الداخلي مخيف جدا، والالم الجسماني برضو مخيف جدا. الانسان بيخاف من الغلط، بيخاف يغلط. انا دكتور، انا بخاف قوي ادي علاج اموت العيان، بخاف اعمل حاجه ابوظ الدنيا، بخاف اغلط. الانسان بيخاف من الفشل، رعب بقى. كل البشر اللي حواليا وانا وانت خايفين نفشل. انا خايف اتكلم افشل، خايف اعمل حاجه تفشل. بنخاف من الخساره، اخسر علاقه، اخسر قيمتي، برستيجي، اخسر سمعتي، اخسر فلوسي، اخسر صحتي، اخسر احبائي. في ام طول حياتها خايفه من ايه؟ خايفه يحصل حاجه لابني، خايفه اخسره. واحد طول حياته خايف على فلوسه، القرشين اللي حطهم في البنك، عايش في الخوف. نمره 5، بنخاف من المجهول. بنخاف من دايما اقول اللي اعرفه احسن ما اعرفوش. مثلا هيحصل حاجه، تغيرات في البلد، ما ممكن تكون للخير، لا مجهوله. خايف من المستقبل، ليه؟ عشان مجهول. خايف من اي حاجه غريبه، ليه؟ عشان مجهوله. حتى لو حلوه، حتى لو حلوه. اوقات كان ربنا يتراءى لناس كده مجهول يخافوا قوي، ليه؟ اللي ما عرفش ده ايه. بنخاف من المخاطره. في ناس كتير قوي عاشت حياه فقيره قوي لانه مش عايز يخاطر، عاش على قده لانه مش عايز يخاطر. بنخاف من المواجهه، بخاف اواجه او حد يواجهني. المواجهه مؤلمه جدا، بخاف حد يقول لي انت غلطت، او اقول لحد انت غلطت. بخاف اواجه البواب بتاعي، بخاف اواجه حد في الشغل بيأذيني كتير لكن مش قادر اواجهه. انا خسرت علاقات كتير قوي من سبب خوفي من المواجهه. بخاف اتفضح، اتعرى، تكتشفوا البلاوي بتاعتي. اخاف حد يدخل على الكمبيوتر بتاعي يلاقي حاجات جنسيه. اخاف حد يفتح درجي يكتشف ان انا واخد فلوس، او ان في سر في حياتي، او ان في علاقه مش مظبوطه، او ان في خطيه سريه. بخاف اتفضح، بخاف اتعرى. الناس تخاف قوي تتعرى قوي. لو جيت اصلا تشد قميصي هم عامل كده ايه؟ اصلك عايز تعريني، ولو عايز تعريني من جوايا هعمل كده اكتر. اخر حاجه بنخاف منها، بنخاف من الناس. بنخاف يرفضونا، بيخاف نقع من نظرهم، بيخاف يطردونا براهم، بنخاف من انتقادهم الشديد لينا. انا ممكن اعيش في الخوف، بس ربنا مش عايزني اعيش في الخوف. ربنا عايزني ايه؟ الايه دي، رئيس هذا العالم ياتي الخوف وليس له فيه شيء. ليه يسوع يقدر يقول رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء؟ ليه يقدر يقولها وليه انا ما اعرفش اقولها؟ لان ده سر، ولو فهمته هتبقى انت استفدت، يعني انك هتقدر تاخد خطوه مفهومه. مش هتقول لا للخوف زي العبيط كده من غير ما تبقى، من غير ما يكون ليك ارضيه اساس حقيقيه. ليه يسوع يقدر يقول ملوش ابليس ملوش حاجه عندي، الخوف ملوش حاجه عندي؟ لان يسوع مش ملك نفسه، لان انا مش بتاعي. حلمي، سمعتي، اسراري، مستقبلي، صحتي، علاقاتي، كل حاجه فيا، جسمي، مش بتاعي يسوع. فلانه انا مش بتاعي، انا بتاع ابويا السماوي، انا بتاع ربنا. رئيس هذا العالم ياتي وليس له فيه شيء. لو انت مش هتبقى بتاع ربنا، لو جزء في حياتك مش بتاع ربنا، الخوف يسيطر عليك فيه. طبيعي ان انا احس بالخوف، لكن الوحش ان الخوف يسيطر علي، لكن الوحش ان الخوف يشلني. لو ما ادي نفسي لربنا، الخوف بيفقد سلطانه عليا، بيبقى رئيس هذا العالم ليس له فيه شيء. عايز اضيف حاجه لازم اقولها، اللي هيدي حياته ربنا والروح القدس هيحركه. انا اقول لك تقريبا خبر وحش، يعني الروح القدس هيمشيك في التسعة، هيخليك تخسر، تترفض، تخاطر، تتألم، اوقات تحس انك انت فشلت، خطوات في المجهول. هيمشيك في التسعة، اوقات تتعرى، اوقات تواجه وتتواجه، لكن وانت ماشي في التسعة هيحررك فيهم، وهتعرف يعني ايه الحرية اللي بجد. ادي حياتك ليسوع، ادي الجانب المخوفك ليه، واقبل ان روح القدس يمشيك حتى في اللي بيخوف ده، هيخليك حر وتنتصر على الخوف.

شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتو رح تبعتولنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتولنا على العناوين اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة. نوعدكم نتحاور بأي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

عذبوه، عروه، صلبوه، قتلوه، مات ودفنوه كمان وقام. يمكن سمعت الحكاية دي كتير، مرة واتنين وتلاتة ويمكن ألف مرة، لكن مش مصدق. يمكن اتعودت واتدربت وتعلمت إنه وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. يمكن الموضوع عندك أبعد من كده، يمكن بتقول مفيش إله، يمكن كمان بتقول ما يخصنيش، الموضوع كله على بعضه ما يخصنيش. لكن أنا عايز أقول لك حاجة مهمة النهاردة، ممكن تسمعني؟ غمض عينيك من فضلك وتخيل معايا الأحداث وبص للقصة، يمكن تطلع حقيقة. ماذا لو طلعت القصة حقيقة؟ وماذا لو كان في إله؟ وماذا لو يسوع فعلا مات واتصلب علشان وعلشانك؟ يكون موقفك إيه؟ بدعوك إنك تسأل نفسك سؤال، وبوعدك هتلاقي الجواب. يسوع بيحبك ومات علشانك، والموت ما كانش النهاية، القيامة هي البداية.

للالتحاق بأكاديمية الكارما للدراسات اللاهوتية التي تؤهلك أن تكون طالب في جامعة أمريكية معتمدة وتحصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في الكتاب المقدس، كل ما عليك فعله هو توجيه كاميرا تليفونك للكيو آر كود الموجود أمامك أو الدخول لموقع قناة الكارما www.alkarmatv.com أو من داخل صفحة البرامج في نفس الموقع. ستجد لينك لأكاديمية الكارما، اضغط عليه. تفضل بملء استمارة الدخول، اسمك، بريدك الإلكتروني وتاريخ ميلادك وعنوانك، ولا تنسى الكود الخاص ببلدك. قم بإجابة مجموعة الأسئلة المهمة مع وضع صورة شخصية لك. تأكد أنك تضغط سبميت، وسوف تصلك رسالتين عبر الإيميل من الموقع، واحدة فيها الكود أو رمز التحقق والثانية فيها لينك. اضغط على اللينك وضع الإيميل الخاص بك والكود الذي وصلك، وسوف ترى رسالة Thank you for registering. سوف نرسل لك إيميل ترحيب من أكاديمية الكارما، وفي الإيميل لينك لكي تبدأ في الدراسة، وتستطيع بالتالي البدء في الدرس الأول. تأكد أن تجاوب على الأسئلة بعد كل درس والضغط على Complete لكي تستطيع الدخول للدرس التالي. في نهاية الدروس ستحصل على شهادة بالجزء الذي درسته، يسمح لك بالمرور للمرحلة التي تليها. عند اجتياز المراحل المحددة سوف تحصل على شهادة تتيح لك الالتحاق بالجامعة لتبدأ الدراسة مجاناً أونلاين ولكل طلاب الشرق الأوسط. أكاديمية الكارما، طريقك للمعرفة ولخدمة الرب.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ننحني في محضر الملك، نطلب منه بركة ومعونة جديدة وزاد للطريق وزاد للطريق. كلنا، كل اللي شايفني في كل ركن في العالم، إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن، إيمانوئيل في وسطنا الآن. نرفع طلبتنا إليه وحده صاحب السلطان، وحده صاحب

السلطان المعطي بسخاء ولا يعير. كنت في ضيقة ملناش غيره، اللي وعد وقال معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. كنت تعبان ما فيش غيره ريح، لأن تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. كنت خاطي ما فيش غيره مخلص، ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. اسم يسوع وحده يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص. اطلبوه الآن، حاضر في وسطينا، مستعد يستجيب ويعطي، ويعطي بسخاء ولا يعير، يعطي بسخاء ولا يعير، يعطي بسخاء ولا يعير. باركنا للهدي يا رب، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض، اشفي كل مريض. فرح كل حزين، ارفع الهم عن كل مهموم، واملى الكل بالسلام والفرح، املى الكل بالسلام والفرح. مسيحنا معانا في وسطينا الآن، إيده ممدودة بالبركة، إيده ممدودة بالبركة. من شيره قلوا جدني في محضرك يا رب، افتح عيون إيماني أراك، سمعني صوتك يا رب، سمعني صوتك ودينا كلام عند افتتاح الفم. يحضر يده مليانه

من شريرك موائد سماوية يقدمها يسوع، وأطعمة شهية أكلها لا يجوع. موائد سماوية يقدمها يسوع، وأطعمة شهية وأطعمة شهية أكلها لا يجوع. موائد سماوية يقدمها يسوع،

فاطمة شيئك لا يجوع ناروحك المعزي.

نار ويملأ المكان. ادينا جلسة هنية عند قدميك، فرحنا بيك وانت تفرح بينا، ما تسمحش نتوجد حواليك بالجسد، لكن يا روح الله ارفعنا، يا روح الله سود علينا، يا روح الله املكنا، كرامة ومجد ليك. أشكرك لأنك أمرت بالبركة. آمين. ودلوقتي مع بعض الأسئلة.

سؤال في صوت جوايا بيفضل يشتم على ربنا، ويقول لي ربنا مش سامعك ولا شايفك، وانا تعبانة قوي وبطلت اصلي. واضح طبعا ان الصوت صوت ابليس، وابليس ملوش مكان في حياة المؤمنين القديسين، لان مسيحنا حوالينا سور النار اللي حامينا. لكن امتى عدو الخير يدخل؟ لما يلاقي ثغرة في السور، لما يكون في خطيه، ويدخل ويحارب بأساليبه المختلفة. لكن ربنا وعدنا بالنصرة، وأعظم من النصرة أن يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فأنت ممكن تراجع حساباتك، عايشة حياة توبة حقيقية أو لا، أي خطيئة نسيبها ونتغاضى عنها ونتركها ونعترف ونبدأ حياة توبة حقيقية. وساعتها الشيطان إليك أو إليك لا يقرب، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك، وتفرحي بالمسيح.

سلام ونعمة، صباح الخير يا أبونا، صباح النور. معلش يا أبونا، عندي سؤال. أجرة الخطية موت، فما هو تعريف الموت؟ فما هو تعريف الموت؟

هو المكتوب قال إيه؟ قال آدم أخطأ وبالخطية الموت، لأن ربنا له كل المجد. كان قال لآدم من كل شجرة جنة تأكل، لكن من هذه الشجرة لا تأكل، يوم تأكل منها موتا تموت، موتا تموت. إيه الموت؟ اللي هو الطرح في جهنم النار الأبدية. آدم أخطأ وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. عشان كده كان سر التجسد، وإن ربنا يجي في صورة الناس عشان يرفع عننا الحكم، يرفع عننا الحكم. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فممكن نسأل ليه يا رب تجسدت، وليه جيت في صورة الناس؟ عشان يشيل الحكم عننا، يشيل الحكم عننا. وبعدين بيسأل صاحب السؤال ويقول هو الموت الأبدي أن يموت ويذهب إلى الجحيم ومنه إلى النار الأبدية كنتيجة للخطية. وبعدين تعريف الفداء هي أن يفدي الإنسان بذبيحة جسدية. أنت بتشرح ولا بتسأل؟ فهل موت المسيح جسديا لثلاث أيام كان فداء كافي ومساوي لحكم الموت الأبدي؟ طبعا كان كافي. سؤال واحد بيقول أنا علي مبلغ من المال، وضميري بيقول إني لازم أسدد المبلغ، وأب اعترافي قلت له أكتر من مرة إني ضميري بيقول لي لازم أدفع الفلوس دي، لكن هو أعطاني حل إني ما أدفعهاش، لكن ضميري بيقول لي لازم أدفعها. أعمل إيه؟ إيه ده؟ رجاء الرد ضروري يا أبي على هذا السؤال. منين ضميرك تعبان؟ ومنين أب اعترافك بيقول لك ما تدفعش؟ تيجي ازاي؟ شايف إني ضميرك بيقول تدفع يبقى تدفع، وانت اللي تقدر تحسب هل المبلغ ده حرام ولا حلال، المفروض تدفعه وما تدفعهوش، انت اللي هتتحاسب امام الله. ممكن تكون مدي ابونا معلومات غلط ومش ببلغ ابونا بالصورة الحقيقية للموضوع، عشان كده قدس ابونا بيقول لك ما تدفعش، لكن انت في الحقيقة ضميرك من جوه بيئن عليك بيقول لك لازم تدفع. شوف اوزن الامور، واللي يرضي ربنا اعمله.

主恩，لو الأب مرتبه على قد المعيشة بس ومش هيقدر يعمل أي حاجة لأولاده، هل من حق الأولاد يشتغلوا

ويعملوا حاجه لنفسهم، ولا يدوا الفلوس للاب يصرفها على البيت ويقعدوا كده من غير جواز ولا حاجه. هو البيت كان ماشي ازاي قبل ما يكبروا الولاد وقبل ما يتخرجوا؟ الامور دي ما دام في محبه وتضحيه والبيت واضح فيه صوت المسيح له كل المجد وحياه ايمانيه وتقوى، كل حاجه هتمشي سليمه. الاب طول عمره بيصرف، هيستمر يصرف على قد ما يقدر يعمل بيعمل. وبعد كده الولد كبر وبقى يجيب فلوس. الانسان المسيحي الحقيقي مرشد بروح الله، مرشد بروح الله، شايف البيت عايز مبلغ الولد بيدي، البيت مش عايز الولد بيحوش، وروح الله بيدي حكمة يوزن الأمور ويدي التصرفات السليمة، أولا اللي تريح اللي حواليه، وثانيا اللي ترضى ربنا، اللي ترضى ربنا. الأب هيستمر يصرف والولاد هيدبروا حياتهم ومستقبلهم، كل ده تحت إرشاد الروح القدس، تحت إرشاد الروح القدس.

واحدة بتقول أنا بنتك، هل يصح إني أقول لربنا اعمل لي الحاجة الفلانية وأكون معاك طول عمري؟ هل يصح إني أقول لربنا اعمل لي الحاجة الفلانية وأكون معاك طول عمري؟ يعني يا رب لو عملت لي دي هعمل لك دي، واحدة قصاد واحدة، ما عملت ليش دي يبقى هدي لك ظهري، ينفع؟ لا ما ينفعش طبعا. بتقول لي اني طلبت من الله بإلحاح وبكى وحرقة قلب وتنهد، وثقت في الله وقديسيه ان يعطيني طفل بعد ما عملنا تحاليل انا وزوجي، وطلعت عند زوجي مشاكل، لكن رغم ذلك اعلم وعندي يقين ان الله يقدر على كل شيء. لذلك جريت عليه وطلبت منه يعطوني طفل، ولم أهتم لأي تحاليل ولا أدوية، لكن الله خذلني بعد وثقت فيه وفرحت بيه وقربت منه، ولم أشعر بوجودي جنبي ولا حتى طبطب علي رغم حنانه وعطفه الكبير. أرجو أنك تصليني عشان أقرى. يا بنتي احنا مش بنتعامل مع ربنا عشان يدينا، هو اعطانا الخلاص مجانا، ومن ناحيته هو بيقول كل شيء لكم، كل شيء لكم، لكن احنا كبشر مش بنتعامل مع ربنا واحدة بواحدة، تديني دي ادي لك دي، تديني أصلي لك وأحبك، لا لا لا لا لا يا بنتي. وبعدين تقولي خذلني وحصل، لا لا لا لا، إحنا أولا بنحب ربنا من كل القلب من غير ما أنتظر شيء منه، لأنه هو أعطاني كل شيء بغنى للتمتع، لكن أحبه لذاته

أحب لذاته من كل القلب، من نفس كل النفس، من كل الروح، أحب إلهي من كل قلب. وبعدين ما اشترطش قدامه تحبني أحبك، تعمل لي دي أعمل لك، لا لا لا لا لا لا يا بنتي. بنحب الرب لذاته، واثقين في أمانة وجوده،

أما الله لما نحب ربنا يبقى كله للخير، كله للخير، حتى عدم الخلفة للخير، لأني قال كله للخير. فأنا ما حطش ربنا في ناحية ويديني ولد في ناحية تاني. تديني ولد أحبك وأعرفك، ما تدينيش ما أحب. لا لا لا لا، مش مظبوط، مش مظبوط. أحبك يا رب يا قوتي، أحب من كل القلب لذاته. واحد بيقول المسيح تاه وسط زحمة القديسين، المسيح هو الكل في الكل. سيرة القديسين كتيرة ومسلية وجزء من الثقافة القبطية ولها تأثير عاطفي على الناس، لكن ليست بأي شكل بديل عن حفظ كلام المسيح يسوع ليثبت فينا ونحن فيه كما أوصانا. جمال القديسين من نور المسيح الذي أحبوه واستشهدوا لأجله، بناء عليه سيرتهم مجرد قصص تاريخية مرتبطة بثقافة مسيحية. ثقافة مسيحيين شعب في بلدنا، في بلد ما، وغير معروفين في بلد وثقافة أخرى. المسيح يسوع هو أساس إيماننا المسيحي في كل مكان وزمان. ما صنعه لأجل خلاص جنس البشر أكبر وأعمق من أي معجزة مرتبطة بأي قديس أو قديسة. يمكن أخونا بيكتب إن إحنا كنا قلنا الكلمة اللي قالها واحد من المباركين، إن المسيح تاه في وسط زحمة القديسين. ما فيش شك إن المسيح وحده له كل المجد، وأي إنسان أيا من كان ياخد مجد المسيح ده شيء مرفوض، إن هو المجد لا أعطيه لآخر. يبقى المجد للرب وحده، المجد للرب وحده. يمكن صاحب السؤال تلاحظ أو الكل يلاحظ إني أنا كان لي قصد في إني أقول لكل إنسان حتى غير المؤمنين، روح صلي لأي مريض وقول له باسم يسوع المسيح تشفى، حيشفى والعلامات بانت. كان ايه القصد من كده؟ القصد من كده اني ارخي عيون الناس عن الناس وارفع عيون الناس لمجد الملك المسيح وحده باسم يسوع المسيح. شيطان يخرج، فلان يشفى، ده كان قصدي. اما من ناحيه القديسين اللي انت بتحكي عليهم، ليهم كل الاحترام، ليهم كل الاكرام. يعني مثلا لو حاجه معاصره لينا، الشهداء القديسين بتوع ليبيا، وانا قد ايه معجب بيهم، قد ايه معجب بيهم من عظم محبتهم في الملك المسيح، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. ليهم كل الكرامة

وليهم كل الاحترام، لكن ما ياخدوش مجد المسيح، ولا أي من القديسين ياخد مجد المسيح. المجد للرب وحده، ومجدي لا أعطيه لآخر.

سلام ونعمة يا حبيبي أبونا، أشكرك. عندي سؤال على بعد الأديان، بس الأول لازم تعرف إني بحب بابا يسوع جدا. مش عارف إيه، وعلى مقدمة طوبة حسب ظروفي. أنا بسافر كتير وبحب كل الناس من جميع الأديان والألوان، بس آخر 3 سنوات بقى يقابلني الديانة اللوذية. الديانة اللوذية، أنا ما سمعتش اللفظ ده قبل كده، ومن غير ما احاول تجيلي عن طريق صديق او دكتور على طول، بالصدفه. المهم عرفت ان الدين ده يدعو للسلام والتسامح، وعندهم معجزات. اكتر حاجه مشهورين بيها المديناشين، الرخاء والراحة النفسية، وعندهم رهبان زينا. نفسي أفهم شوية، مهما حصل أنا بنت المسيح وبحب ربنا. كنت عايزة أعرف لو بمر بحزن وخوف وقلق عصبي أعمل إيه بالنسبة إني مسيحية؟ إزاي أعمل كنترول على التفكير في الدنيا دي؟ وتقريبا ابتديت في مصر على اليوجا، يوجا والميديناشين والديانة اللوذية. ابتديت في مصر على اليوجا. أول حاجة بيعملوا تمرين إنك تتوحد بالأرض، وإنك تكون متواضع جدا وما تتشبث في الأرض، أو تتخيل إنك جوه هالة نورانية. ومش عارف، أنا كنت بروح التمرين دي قبل ما أعرف انها دينية، بس فعلا كنت بس بحس براحة وهدوء. يا بنتي، ده ايه اللي بتعمليه ده كله؟ من ناحية في المقدمة بتقولي انا بحب كل الناس من جميع الأديان والألوان، ده كويس، لاني احب كل واحد وما يكونليش في الدنيا عدو واحد، ده معقول. لكن كونك تشوف اليوجا وتشوف مش عارف ايه والكلام كله اللي حكيتيه ده، ده الكلام المرفوض، كلام المرفوض. يا بنتي احنا ملناش راحة غير في المسيح يسوع.

انت في مقدمة كلامك قلت لازم تعرف اني بحب بابا يسوع جدا، يبقى حبي للمسيح يخليني ادي ظهري لكل مورد او لكل مصدر يدعي الفرح والحاجات دي. زي ما بتقولي المسيح وحده له كل المجد، هو المخلص، هو الطريق. المسيح وحده هو المفرح، فيش فرح بعيد عن المسيح. المسيح وحده هو السلام، هو سلامنا، واللي قال سلامي أترك لكم. المسيح وحده هو الكل في الكل، ومن غيره ما فيش خلاص ولا حياة أبدية. ممكن أمور العالم زي اليوجا والبتاع اللي بتتكلم عنه ده ممكن يدي راحة وقتية أو وهمية أو وهمية، لكن الراحة الحقيقية عند أقدام المحبة. لأن تعالوا إلي وأنا أريحكم، وحده مريح التعب، فيش راحة بعيد عن المسيح له كل المجد. فنصيحتي ليك يا بنتي، قفلي الباب عن كل الأمور دي، وخلي حياتك مع المسيح وحده له كل الكرامة والمجد. مريح التعب وحده، مريح التعب اللي قال تعالوا إلي، تعالوا إلي كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ملناش غيرك، ملناش غيرك، هو معطي الفرح، معطي السلام،

عرفتك من زمان. يا ريت عرفتك من زمان. واحدة بتقول أنا بنتك فلانة من البلد الفلانية، كنت عايشة حياة كلها خطية وعملت خطايا كتير وكذا وكذا وكذا، لكن أنا من شهر بالضبط حسيت بلمسة من ربنا بتفوقني، وفعلا قررت أوقف كل حاجة غلط عملتها في حياتي، وفعلا حسيت بقرب من ربنا شوية شوية، وابتديت أصلي وأقرأ في الإنجيل من شهر ومستمرة. ربنا هيقبل توبتي وهيغفر لي خطاياي ويقبلني بنته. أنا حاسة زي ما أكون كنت ميتة وقمت. يا ريت يا أبونا تقول لي ربنا هيقبلني بعد اللي عملته وهيسامحني. أنا عايز أقول لك كلمة ربنا هيقبلني وانتي في الخطية، محبة ربنا ليكي كاملة وغلاوتك عنده كاملة، لما تقولي ربنا هيقبلني ده ربنا اللي مستني من زمان

يدور عليكي وعينه عليكي. يعني الابن الضال لما راح الكرة البعيدة أبوه ما نسيهوش، لكن قاعد مستنيه. والكلمة الحلوة اللي انت بتقوليها أنا حاسة زي ما أكون كنت ميتة وقمت فعلا، لأن التوبة حياة. ابني هذا كان ميتا فعاش. وما أحلى حياة التوبة، إنسان يبتدي يتمتع بعطايا المسيح له كل المجد، يتمتع بالفرح والسلام وراحة القلب، يتمتع بالرجاء المبارك رجاء الحياة الأبدية، يتمتع بكل العطايا. هيتشال الفاصل، خطاياكم صارت فاصلا بيني وبينكم وحجبت وجه الرب عنكم. يبتدي الإنسان يتمتع بالعطية. ربنا بيحبك ومحبته ما بتتغيرش. كان بيحبك وانت في الخطية، ولما رجعتي نفس الحب، لأن حب كامل. وانت في الخطية انت غالية على المسيح، ولما رجعتي غلاوتك زي العيون على رأي بيقول. وانت في الخطية انت غالي علي، وزي العيون غلاوتك هتكون بعد رجوعك تاني ليا. يا سلام، بيقول للإنسان الخاطئ وانت في الخطية انت غالي علي، وبعد ما ترجع غلاوتك هتكون زي عيني، أصونك في حدقة العين. غلاوتك هتكون وانت في الخطيه انت غالي علي، وانت في الخطيه انت غالي علي، وزي العيون غلاوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا. وزي العيون غلاوتك حتكون

تكون غلاوتك حتكون بعد رجوعك تاني ليا. يا سلام، وانت في الخطيه، لما كنت في الخطيه غالي على قلب المسيح ومحبته الكامله الابديه ما اتغيرتش بالنسبه لك، ولما ترجعي حتتمتعي بحب المسيح الكامل، فرحان بيكي ويفرح بكل انسان يرجع له. تعالوا ذوقوا حلاوه المسيح، حلاوة المسيح وحب المسيح وعطف المسيح، كرامة ومجد

كرامة ومجد للملك المسيح. عاجبني العدد ده خالص. وانت في الخطية تيجي نرنمه مع بعض، رنمه معايا. وانت في الخطية انت غالي علي، وزي العيون غلاوتك هتكون

بعد رجوعك تاني ليا. وانت في الخطيه انت غالي عليا حبيبي، او انت في الخطيه انت غالي عليا، وزي العيون غلاوتك حتكون

لو تك حتكون بعد رجوعك تاني ليا. يا سلام، ما انساش الترنيمة دي اللي ربنا ادهاني في اختبار جميل جميل.

وساعتها أن مين يقف قدامك؟ افتكر مقامك، ده أنت ابني. يا سلام يا سلام يا سلام،

أنت ابني واللي سيبك يسيبني وأنا بنفسي ساير أمامك، ده أنت ابني واللي سيبك يسيبني.

يا سلام، عملتي خطايا كتير، لكن قد ايه الرب فرحان بيكي ويفرح بكل انسان يرجع، لاني عايز الكل يخلص. لا يسر بموت الخاطي مثل ما يرجع ويحيى. فالرب فرحان بيكي، وزي ما قلتي قمتي من الموت، اشكر الرب من كل القلب وادخلي للعمق معاه. سؤال، انا بنتك عايزه كلمه منفعه لماما، هي بتحب تسمعك جدا وبتسمع كلامك. ماما ما عندهاش احتمال او صبر اي حاجه بتضايقها وبتنرفزها، وللاسف بتشتم. قول لها يا ابونا ايه الصح، وصلي لاجلنا كتير، بتحب تسمعك جدا.

وللأسف بتشتم، بتحب تسمعك جدا، وللأسف بتشتم، بتحب تسمعك جدا، وللأسف بتشتم. طب فين نتيجة السمع؟ يا ما كلام قلناه والناس لسه خطاه. ده الموضوع مش نظريات، ده ايه؟ دي لمسات واعلانات. واحد من المباركين قال يا ما كلام قلناه والناس لسه خطاه. ده الموضوع مش نظريات، دي لمسات واعلانات. منين بتسمعي؟ بكلم الام المباركه، منين بتسمعي ومنين بتشتمي؟ تشتمي يعني مش عايشه حياه توبه، مش عايشه حياه توبه، يبقى النتيجه مره، ربنا ما يسمحش. وبعدين اللي سمعتيه هتتحاسبي عليه، هتتحاسبي عليه. وسبب النرفزة والكلام والشكوى بتاعت بنتك منك انك لسه ما قدمتيش توبة. اطلبي من ربنا يغيرك، والنعمة تلبس قلبك، تلمس قلبك، تتغيري. ما عادش في وقت ان احنا نبات ونغمض عينينا واحنا في الخطية. كلام بقوله لنفسي ولكل نفس سمعاني، كل انسان سمعني، ما عادش في وقت، ما عادش في وقت. العاقل يتوب الان، يتوب الان، العاقل يتوب الان. الشيطان لما يسود على إنسان ممكن أحيانا يخليه يأجل، بلاش النهاردة، بكرة توب، بلاش النهاردة، بكرة توب، بلاش النهاردة، وجايز بكرة ما يجيش، جايز بكرة ما يجيش. عشان كده العائل يتوب الآن، يتوب الآن. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وده محور كرزتنا وكلامنا، أو أنا بالذات محور كلامي التوبة، التوبة، ترك الخطية وعدم الرجوع إليها، محور كلامي كله. له في فلسفة ولا تعليم ولا ادعاء، لا، توب. كلمة اللي قالها يوحنا المعمدان، كلمة اللي قالها رب المجد يسوع وهو في حال الجسد، كلمة اللي قال للرسل قولوا توبوا، والكلمة اللي قالها لنا الروح القدس قولوا توبوا. واللي تاب هيقول يا ناس توبوا، يا ناس توبوا. يعني الأب في البيت اللي عايش حياة توبة لازم يقود ولاده وبناته ومراته للتوبة، سان في شغل أو في عمل يقود الكل للتوبة لأنه هو تايب. فاللي تايب يقول يا ناس توبوا، ده المطلوب. وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. تأتي ساعة وهي الآن، تأتي ساعة وهي الآن، حين يسمع الأموات بالخطية صوت ابن الله والسامعون يحيون. اللي ميت في الخطية حيقوم. أدي الكلمة اللي بتسمعها، تأتي ساعة وهي الآن. في كل أوان بتسمع كلمة، الميت يقوم، الميت بالخطية، الميت بالخطية. توبة أساس الخلاص، أساس الخلاص.

بيت الطريق للحياه الابديه، ادخل من التوبه لضرب القداسه لضرب الكمال لحياه الشهاده والافتخار برب المجد يسوع والحياه المنيره المنيره في العالم. عشان كده نصيحتي لامك ولكل انسان ما تبشي يقدم توبه، لكل انسان توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، توبوا وارجعوا تنالوا حياة أبدية. إنسان العائل ما يغمضش عينيه وينام إلا ما يكون مالي إيده، مالي إيده. أنا عالم بمن آمنت وميقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. أنا عالم بمن آمنت. الصديق واثق عند موته. أيها الأولاد أثبتوا فيه، أثبتوا فيه حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. أقول تاني وديني ودنك، أيها الأولاد أثبتوا فيه، أثبتوا فيه حتى إذا أظهر لما يجي يكون لنا ثقة، يكون لنا ثقة، يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه. أشرار كلهم حيخجلوا. أين أهرب من وجهك الأشرار؟ لكن الأبرار ولاد ربنا القديسين يا مرحب يا مرحم. أمين. تعالى أيها الرب يسوع. العائل يتوب الآن، ارفع يديك وقلبك وقل له سامحني. الأم دي وكل إنسان سامعني ومش عايش حياة توبة يقول له ربي اقبل توبتي الآن، ونقول له سامحني.

أمين. طب نكتفي بالمقدار ده من الأسئلة ونشوف مجد الرب، نشوف مجد الرب. الحقيقة أنا منبهر من اللي شايفه قدامي وعمل الرب العجيب، وخصوصا حياة المؤمنين الشاهدة بقوة باسم

يسوع المسيح معجزات كتير قدامي، معجزات كتير قدامي. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. عايز اشهد عن عمل الرب يسوع معايا. انا كنت تعبان جدا بالكورونا، وعملت أشعة وتحاليل وطلعت النتيجة يوم الأربعاء إنها إيجابي. ويوم الجمعة قدام الاجتماع قدسك كنت بتقول أي حد يقول باسم يسوع المسيح الناصري لأي حد تعبان حيشفى. والمدام عندي عملت كده وصلت لي ورشت علي مية، وبعدها خفيت تماما من أي أعراض ونزلت الشغل على طول. المدام صليت لي ورشتي بالمية وقالت باسم يسوع المسيح الناصري. وانا بكرر الكلام وبعلي صوتي لكل انسان عنده مريض وقدامك مريض، روح له قل باسم يسوع المسيح يشفى، هيشفى. وهنشوف المجد، وهنشوف المجد في بلدنا مصر وفي كنيستنا، هنشوف المجد ويرتفع اسم الملك المسيح، ويعرف الرب في مصر ويعرف المصريون الرب. امين امين. كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك، كرم ومجد ليك. انا اسمي فلان من إبرشية كازخ. يوم الجمعة الموافق 19/6 كنت مريض بكورونا، وكنت في عزل منزلي. حالتي كانت صعبة جدا، تنفس بسيط، السكر 500، كان لي 4 أيام مش بنام، وقاعد فترة المرض على كرسي من ضيق النفس. وكحة صعبة جدا. يوم الجمعة كانت حالتي حالة موت مؤكد، لأن الأكسجين في نزول جامد. صممت أني أقعد قدام التلفزيون. شفت العظة يوم الجمعة الموافق 19/6 وفضلت منصت إلى آخر العظة، وما كنتش أقدر أقف من التعب. طبعا كنت حاطط قدام التلفزيون قدام كوباية مية، وجه وقت الصلاة فصليت. وأنا وقاعد وبعد الصلاة أبونا قال باسم يسوع أي مريض يشفى. أنا شربت المية، قلت بركة صلوات الاجتماع، حسيت أن قوة دخلت جسمي ورعشة خفيفة في جسمي. قلت لهم في البيت أنا خفيت، وابتديت من وقتها ونمت في نفس اليوم. بدأت أحس بتحسن، ولا أخذت حقن ولا أنبوبة أكسجين، وأنا حاليا شفيت تماما. آمين آمين آمين. في إنسان شاف رؤية جميلة، رؤية جميلة، مبارك اسم الله. أختي ربنا عطاها مريم بعد 10 سنين بشفاعة الاجتماع، شربت من المي بعد 10 سنين. أرجو إرسال هذه المعجزة لأبونا مكاري. أنا بنتي مريم كانت طلعانها ثعلبة في رأسها، والشعر وقع كله بتاع راسها، والعلاج ما كانش جايب نتيجة. حطيت إزازة مية قدام الاجتماع وغسلت راسها بالمية، وببركة الاجتماع ويسوع المسيح طلع الشعر في 3 أيام. آمين. أنا ابنك من البلد الفلانية كان معايا مندوب، شغالين مع بعض
عربية واحدة

تبع شركة، والمندوب كان عنده حصاوي في الحالب، وانا كنت حاطط ازازة مية قدام الاجتماع، اخدتها واديتها له، لما شرب منها واستحمى بيها نزلت الحصوة في نفس الوقت. اعطوا مجدا للملك المسيح. احنا كنا واخدين شقة والإزالة شالتها، ده في الحاجات الجديدة دي. كل الناس قالت ان المقاول مش هيديكم حاجة، كده فلوسكم راحت. صلينا وحضرنا الاجتماع اكتر من مرة، كل مرة اقول لجوزي انتظر كلمة ربنا، واثناء الاجتماع طلبت بشدة تدخل ربنا، وضع خوف في قلب المقاول وهو اللي كلمنا، وضع خوف في قلب المقاول هو اللي كلمنا بالفعل، اتصل بينا وحدد معانا معاد وادانا شقة بدلها في نفس العمارة. مساء الخير يا أتسابونا مكاري، أنا حماتي كانت عندها كورونا، حطينا مية وصلينا حطينا مية وصلينا. احنا في سلطنة عمان شربنا ورشينا مية على صورتك، وقلنا باسم يسوع المسيح يشفيكي، عملت أشعة وتحليل طلع ما فيهاش أي حاجة. بنتي مريم عندها سنتين حصل معاها معجزة، امبارح الصبح قامت ورجعت دم، فاتخضينا عليها جدا ورحنا بيها ثلاث مستشفيات ومش راضين يقبلوا حالتها، بيقولوا لازم نعمل منظار، فروحنا لمستشفى كذا وقبلتنا، واحنا في الطريق رجع الدم وقدام المستشفى برضه. لما وصلنا كان معايا مية من صلاة الاجتماع يوم الجمعة، اديتها شوية ورجعت برضه، بس المرة دي كانت مية، رجعت مية. دخلنا المستشفى عملوا لها جميع التحاليل وفحوصات وطلعت كويسة والحمد لله. والدي كان عنده كورونا وكان بيموت، كانت حالته صعبة، والدتي كان عندها بس كانت حالتها أصعب من بابا، وسمعنا الوعظة وبعدها اديت لوالدتي ولوالدي مية، رشيت وقلت باسم يسوع المسيح يشفوا، وبعدها بابا حلم حلم، سمع صوت بتقول له قوم انت نايم ليه، انت خفيت خلاص، وبعدها خف خالص، وماما مبارك اسم الله. اخر حاجة، ولو اني قدامي حاجات الحقيقة حاجة يعني لا توصف، حضرت الاجتماع وابونا حكى المشكلة بتاعتي، واشهد الله ان بمجرد ما ابونا صلى عدنا انسان مسلم، وكان احنا قلنا الحكاية قبل كده، جاره جرجس هو اللي اداله مية، بيقول انا حضرت الاجتماع وابونا حكى المشكلة بتاعتي، قلناها المرة اللي فاتت، واشهد الله اني بمجرد ابونا ما صلى قعدت ارجع، وانا عندي جاري جرجس رجعت كتل

دم لونها غريب من صدري، وقعدت اكح جامد لدرجة اني تعبت من كتر الترجيع. اشكرك يا ابونا، والله انا مسلم. شوف يا ابني، يمكن انت كنت فاكر اسمك احمد، انت مسلم، انت مسيحي، انت يهودي، انت المسيح بيحب كل انسان، بيحب كل انسان، وفاتح ذراعيه وعايز كل يخلص، مش عايز انسان يهلك. فانا بقول لكل انسان سمعني من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، المسيح بيحبك. ده مش كلامي، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هكذا أحب الله العالم. فأنت محبوب من المسيح. أنت مين؟ أنت كل إنسان، انت محبوب من المسيح، وانت محبوبة من المسيح، ومستني تقبله وتسكنه قلبك ويملك عليك. هو اللي هيقودك لحياة الابد السعيد، هو اللي هينجيك من الهلاك الابدي. ما فيش غيره مخلص، ليس باحد غيره الخلاص، لانه ليس اسم اخر تحت السماء قد اعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. فأنا بطمنك يا أحمد وغير أحمد وكل إنسان، المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم. أعرفوه، اقبلوه، هو المخلص الواحد، هو الباب، هو الحق، هو الحياة، هو الطريق، وليس بأحد غيره الخلاص.

أنا بنتك فلانة، حصل معايا معجزتين. المعجزة الأولى من حوالي أكتر من 7 سنين، وأنا أسف على التأخير، كانت عيني مش بشوف بيها كويس، بحس إنها مشبرة. في يوم كنت بشوف الاجتماع على التلفزيون، وأثناء ما كنت قدسك بتقول اللي ليه طلبة يطلبها وهو في مكانه والمسيح هيسمعها، فطلبت قلت يا رب عينيا، لقيت الدنيا بتوضح قدامي في ساعتها من قبل حتى ما أشرب من المية، وبقيت أشوف كويس. المعجزة التانية كانت في شهر 12 اللي فات، وهي كانت تعبانة نفسيا وجالي انهيار عصبي، كنت بتخيل حاجات غريبة بشوف حاجات غريبة. حضرت الاجتماع في التلفزيون، وأثناء ما كنت بصلي معاك يا أبونا حسيت جسمي نمل، وحسيت حاجات طلعت من راسي، وخفيت وبقيت كويسة جداً.

طلب منه تحاليل كورونا وعمل التحاليل وطلع التحليل إيجابي. كان يوم الجمعة 10/7 كنا حاضرين الاجتماع وانت قلت أي واحد قال بالإيمان يسوع المسيح الناصر يشفى، وإحنا أول ما عرفنا بكورونا فضلنا نصلي ونقول بالإيمان وشرب المية وعمل التحاليل. تاني يوم اللي هو يوم السبت 11/7 عمل تحاليل تانية طلع سلبي. أنا فلان كان عندنا أنا ومراتي كان عندنا الضغط عالي من 10 سنين وبناخد علاج، كنا مداومين الصلاة أمام الاجتماع ونشرب من المية والرب تمجد وبطلنا العلاج تماما. حاجات كتير. أعطوا مجدا للملك المسيح، أعطوا مجدا للملك المسيح. عندكم حاجة تزعوها؟ مفيش. Mm-hmm.

بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خدنا على جبل عالي وكلمنا

حبيبي وتهلل برؤياك باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا عندي رسالة، عندي رسالة لكل إنسان مسيحي. لكل إنسان مسيحي. الروح القدس بيقول لك وبيقول لك أنت مش عارف

انت مين؟ انت مش عارف انت مين؟ انت مش عارف انت مين؟ يعني يمكن انا طبعا كلامي له وعظ ولا تعليم، لكن هكرر الكلام تاني واقول الله بيتكلمنا ويسألنا انت مش عارف انت مين، انا عايزك تعرف انت مين، انا عايزك تعرف انت مين. اللي احنا تعودنا عليه، مش هقول الكل لكن الغالبية، معلش سامحوني، الضعف والهزيمة والخنوع وامشي جنب الحيط، انت هتعمل لي فيها قديس، كل الأمور دي اللي تعودنا عليها، لكن آن الأوان، آن الأوان إنك يا كل مسيحي تعرف أنت مين، تعرف أنت مين يا كل مسيحي. ربنا سمح بالكورونا، اللي هيروح هيروح، وبعد ما ينتهي الأمر الرب هيقيم قديسين وقديسات، ومن الكورونا هتطلع كنيسة غالبة منتصرة، كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات. أنا قلت لا هوعظ ولا هعلم، لكن عندي رسالة، كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات، كلام لكل أحد، لكل أحد كبير وصغير، كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات. أنت مش عارف أنت مين، ولغة العالم ممكن الواحد يقف كده ويقول أنت مش عارف بتكلم مين؟ لا، لكن بلغة الروح أنت مش عارف أنت مين؟ أنا عايزك تعرف أنت مين؟ أنت مين؟ أبتدي وأقول كما اختارنا فيه، في مين؟ في المسيح له كل المجد. الله الآب اختارنا فيه، اسمع يا مسيحي واسمع يا مسيحية واسمع يا نفسي وكل نفس، كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم، قبل تأسيس العالم كلنا مختارين معروفين، كما اختارنا في قبل تأسيس العالم لنكون، اديني ودن، لنكون قديسين، لنكون قديسين. عشان كده يرجع دلوقتي ويأمرني ويقول كونوا قديسين، اختارنا عشان ايه؟ نعمل ايه؟ لنكون قديسين. انا رجل غلبان يا عمي، امشي جنب الحيط، انا رجل مش عارف، انا اركن اللغة دي، ان الاوان انك تعرف انت مين، ان الاوان نحن نعرف قيمتنا ومركزنا في المسيح يسوع، كما اختارنا فيه في المسيح لنكون قديسين وبلا لوم.

سبق فعيننا للتبني، يتبنانا. يعني انت ابن مين؟ يعجبني بعض السيدات والبنات لما يبعتوا او يتكلموا تقول انا بنت الرب، انا بنت الملك. يا سلام، سبق فعيننا للتبني، بقيت ابنه. دور الكلمة دي في دماغك كده، بقيت ابنه. مش ابن ابويا الغلبان، مش ابن ابويا المسكين، ابن ربنا، ابن ربنا. دور الكلمة في دماغك كده، السبق فعيننا للتبني، بقيت ابنه. وتبناني، وتبناني. مين أنا؟ مين أنا؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا التراب، افتكر يا نفسي. أنا التراب، وإياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. اللي عمله معانا لا يعبر عنه، لا يعبر. النهارده بيفوقنا، النهارده بيذكرنا. وطوبى لمن له آذان للسمع ويسمع، ويقوم من نوم الغفلة ومن موضع الضعف والخنوع، وينتقل إلى مرتبة البنوية اللي تبنانا. سبق فعيننا للتبني، اللي عملته معانا لا يعبر عنه.

يعني بقى انا استاهل اللي عملته علشاني، وانت بجلالك

إن عملت معنا لا يعبر عنه، ادينا أن نتعقل ونستيقظ ونعي ونعي. هقول تاني، كما اختارنا في قبل تأسيس العالم، من قبل العالم مختارين وبدم حبيبنا مفديين، كرامة ومجد ليك، لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، لنكون قديسين وبلا لوم في المحبة. إيه اللي حصل؟ لنكون

قديسين وبلا لوم في المحبة. دي مسؤوليتنا، مسؤوليتنا. عشان كده الروح بيقول كونوا قديسين، فلنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. انت مش عارف انت مين، انت مش عارفة انت مين. كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة مشيئته. يبقى تبنانا لنكون قديسين وبلا لوم، قديسين وجينا للعالم. قبل ما تنقل لحاجة تاني هفكر نفسي وكل أحد وكل أحد. ربنا ادانا كل الإمكانية، كل الإمكانية إن احنا نكمل القداسة في خوفه. وبعدين الروح بيحط علينا مسؤولية، هناخد من ربنا وندي للعالم. الله ينور فينا واحنا ننور في العالم. الله يقدسنا وقداستنا تشع في العالم. فبيقول لنا لكي تكونوا بلا لوم، هنا بيقول اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. فبيتكلم مرة تانية الروح القدس يقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله. ما هو تبنانا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب. يا سلام، انت مش عارف انت مين. دي حياتنا مش لقمة بناكلها ولا يومين عايشينهم وحتنتهي الغربة، لا، ده انت ابنه وانت بنته، ده انت ابنه وانت بنته. وهقول كلمة يمكن حتتكرر على لساني، قال كل شيء لكم، كل شيء لكم. أرجع وأقول لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب، بلا لوم. كنش ليك تصرف تلام عليه، بسطاء، بسطاء، فيش الخبث ولا اللوم ولا اللؤم ولا الدهاء. أولادا لله، شوف المسؤولية قد إيه، أولادا لله. تعمل حساب اسم أبوك اللي دعي عليك بلا عيب، بلا عيب، العيبة ما تطلعش منك، بلا عيب. في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم، في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. عشان كده رب المجد قال أنتم نور العالم فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة
فيمجد

مجد أباكم الذي في السماوات. عايزك تعرف أنت مين، عايزك تعرف أنت مين. هنا بيقول اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم. يقول مرة تانية الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم، سبق فعينهم، كتب الأسماء ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. عايزك تعرف أنت مين. الذين سبق فعرفهم، ربنا عارفك من قبل تأسيس العالم، سبق فعينهم، كتب اسمك. ايه المطلوب منك ومني ومن كل احد؟ ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكونوا مشابهين صورة ابنه. سألوني امبارح عن عظة قلتها زمان، النصراني مسيح تاني، وانا قلت اخدت الاسم الدارج في الشارع، خصوصا الشارع المصري بيقول عليه نصارى، وقلت كده عشان ارد على الكلمة دي، لكن عارف ان احنا مش نصارى. النصراني مسيح تاني، ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شوف المسؤولية، عايزك تعرف انت مين. انت صورة المسيح، ماشي على الارض، عايش في الغربة، موجود في العالم. لما قال المسيح له كل المجد، انا هو نور العالم، انا عليك وعليك وعلي، انتم نور العالم. علينا مسؤولية، مش موجودين عشان ناكل ونشرب. عايزك تعرف انت مين. انت مسؤول وانا مسؤول وانت مسؤول وكل انسان مسيحي مسؤول. ليكونوا مشابهين صورة ابنه، مشابهين صورة ابنه. يا سلام، عاش ازاي وهو في حال الجسد على الارض، لم يكن له اين يسند رأسه. نعم، قعد عند ارجل التلاميذ يغسلهم. نعم، عشان كده قال تعلموا مني لأني وضيع ومتواضع القلب. ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. يا سلام، مشابهين صورة المسيح، مشابهين صورة المسيح. اللي قال من منكم يبكتني على خطيه؟ رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء. الذي لم يعرف خطيه صار خطيه لأجلنا. الذي أحبنا وبذل ذاته عنا، أحبنا فضلا ليعلمنا الحب، يعلمنا البذل، بذل ابنه الوحيد. كل ده قبل تأسيس العالم. ويرجع يقول لما جاء ملء الزمان، لما جاء ملء الزمان. احنا لينا اسماء مكتوبة معينة من قبل تأسيس العالم. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني، كرامة ومجد ليك. وبقيت ابنه. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة. سر عجيب، سر عجيب عظيم، هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، الله الذي لم يره أحد قط أعلن ذاته للناس في صورة الناس
بلا خطية.

في الإنسان يسوع المسيح، مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس. ليه؟ ليفتدي الذين تحت الناموس، احنا لمحكوم علينا لننال التبني ونبقى أولاده ونبقى بناته، ويبقى هو أبويا أبويا. وغني وأقول يا أبويا يلي في السماء، كرامة ومجد ليك، وبقيت ابنه، بقى هو أبويا.

مبارك اسمك، مبارك اسمك. عايزني اعرف انا مين. انا ابنك، انا ابنك، انا ابنك. كرامة ومجد ليك. انا ملك ابن الملك. هيجي الكلام. مين انا؟ مين مين انا؟ مين؟ ما انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني وتجرب عشتي. يا سلام،

بقى انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه

حبيبي، لننال التبني، لننال التبني، وبقيت ابنه، وبقيت ابنه.

حبيبي مسحنا حلو، مسحنا حلو. النهارده بيكلمنا، عايزنا نعرف قيمتنا، عايزنا نعرف احنا مين. انت عارف انت مين؟ انا عايزك تعرف. المسيح بيسألك انت مين في المسيح يسوع؟ كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. يبقى لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس، لأن جه المسيح. وكلنا قبلناه، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا. لازم الآية دي معني، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، بل من الله. الذين ولدوا ليس من دم، ولادة بالمعمودية، إيمان ومعمودية. من آمن واعتمد إيه؟ خلص. من آمن واعتمد خلص. أما كل الذين قبلوا فإحنا كلنا كمسيحيين إحنا في كنفه معاه، معاه دعي علينا الاسم الحسن، اتولدنا من فوق واتبنانا، بقينا أولاده وبناته. فينا الوحش وفينا الكويس، فينا القديسين وفينا الأشرار، فينا ده وفينا ده، فينا ده وفينا ده. من جهته هو، من جهته هو، من جهة ربنا بيحبنا كلنا زي بعض، بيحب القديس وبيحب المجرم والشرير، لأن محبته كاملة وأبدية لكل أحد. فاطمن يا خاطي، المسيح بيحبك. وعدد الترنيم اللي أنا قلته قبل كده، وانت في الخطية انت غالي علي، فانت غالي عند المسيح، وانت غالي عند المسيح خاطي. وطبعا بالنسبة لغير المؤمن اللي بره، لكن أنا بتكلم على الابن اللي جوه، اللي دعي عليه الاسم الحسن، اللي اتولد من فوق، اللي اتعمد. انت غالي عليه، وغلاوتك هتكون زي العيون بعد رجوعك تاني.

المسيح. وانت في الخطيه انت غالي عليا، وانت في الخطيه انت غالي عليا، وزي العيون غلاوتك هتكون

يبقى اللي عمله ربنا من أجل الكل، عايز الكل يخلص، مش عايز إنسان يهلك. اتبنانا، دعا اسمه علينا، والنهاردة بيكلم كل أحد بصورة شخصية. عايزك تعرف أنت مين، أنت ابنه، حتة منه، لحم من لحمه وعظم من عظامه، منقوش على كفيه، له اسم ولا صورة ولا أي كلام، لكن أنت بشخصك تمام، منقوش على الكفين، محفوظ في نن العين، محفوظ في نن العين، منقوش على الكفين، منقوش على الكفين، لا هي صورة ولا اسم ولا أي كلام، لكن أنت بشخصك تمام، لكن أنت بشخصك تمام، منقوش على كفيه. النهاردة رسالة من رب المجد يسوع لأولاده وبناته، عايزهم يكونوا في الصورة البهية، الصورة البهية لتمجد اسم العاطي، لتمجد اسم المخلص، لتمجد اسم الفادي، اللي تبنانا نعيش على مستوى البنوية، على مستوى العطية. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. نصلي.

ارفع قلبك واديت ودن للرساله. المسيح بيقول لك عايز تعرف، عايزك تعرف انت مين. انت ابني، انت بنتي. يساعدنا نشرف الاسم اللي دعي علينا، نشرف الاب اللي تبنانا، ونعيش على مستوى العطيه، على مستوى البنويه. نحب الرب من كل القلب ونكره الخطيه. صلي كل اللي معانا، صلي قبل ما تطلب طلبه، قول له سامحني واغفر خطاياي، قل له قدس حياتي اعيش ليك الزمان الباقي، وبعدين قل له طلبتك. مريض قل له اشفيني باسم يسوع المسيح الناصري. تعبان قل له ريحني. مديون قل له سد عني. خايف قل له ملاني بالسلام. تحت حرب اقول له بدد مشورة العدو الشيطان من جهتي. ليك طلبة معينة اقول له، قولي له. نفسك في عيل، قولي له. نفسك في كذا، قول له. إلهنا طيب واحنا

لين مستعد يستجيب كل طلبة، عايز يفرحنا، عايز يهنينا، عايز يسعدنا، عايز يعزينا، عايز يطيب خواطرنا، عايز يدينا ويغنينا. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. ولادك وبناتك بين ايديك، انت ادرى باحتياج كل نفس، اعبر اليهم بالبركة، أؤمر بالشفاء لكل مريض باسم يسوع المسيح، أؤمر بالبركة لكل محتاج. أيها الإله الحقيقي، وحدك الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، ودخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لاسمك أعطي مجدا. واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بالنسبة للمرضى، حسب إيمانك وإيمانك يكون ليكم. أنا هقول مرضى شعبك باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحيي، الرب يأمر بالشفاء لكل مريض. بالنسبة للمقيدين بالأسحار والشياطين، حسب إيمانك يكون ليك. يعني المسيحي يؤمن وغير المسيحي يصدق ان المسيح يقدر وله سلطان. اقول باسم يسوع المسيح الناصري، قوة دم صليبه سلطان لاهوت المحي، اامر كل روح مضادة هاربة او محاربة او ساكنة في اي جسد بمغادرة الاجساد وعدم العودة اليها، كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطان يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.

منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟ كاتب الترنيمة بيقول ده مستحيل، هنستمر نسبح لإلهنا. عايزين نتشجع مع بعض، عايزين ناخد معاكم المبدأ ده. ما في قوة، من سيفصلنا عن الكتاب بيقول كده، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ شدة، ضيق، خد قدامك كل حاجة انت عايزها. وتعال برضو ممكن تقول من سيفصلنا عن انه نكون بنسبح المسيح هنا في الارض؟ لانه لو ما تعلمنا ولو ما تعودنا انه نسبح الله هنا في الارض، هيكون صعب جدا انه نكون بنسبحه في السماء، لانه الحياة في السماء هنا كلها تسبيح. بس الحاجة الحلوة كمان انه منو اللي بيقدر؟ احنا يمكن صح سيبنا المكان بالجسد، لكن الروح واحدة في كل مكان انت موجود فيه. عايز اشجعكم في كل مكان، كل واحد بيسمعنا وبيشوفنا، في كل مكان انت موجود فيه تقدر ترفع تسبيح لله لأجل السودان. السودان عايزين نشوفه سودان جديد، هنسبح وحنسبحه من كل مكان. منظر رائع جدا انه تلقى واحد هنا وهنا، ده في السودان، ده في مصر، ده في امريكا، ده في كندا، في اي حتة شعب الله يعلن التسبيح لأجل مجده يعلن في السودان. في شدة وضيق ما حنقف، في تجربة وخوف ما حنقف، في كل الظروف ما حنقف، وفي الألم العميق برضو ما حنقف. ليه؟ لأنه الله ساكن وسط تسبيحات شعبه. حنستمر نسبح لإلهنا، منو اللي بيقدر يوقف تسبيحنا؟

عايزين كلنا نتحد مع بعض ونصلي مرة تانية لأجل السودان. عندنا إيمان إنه أمور عجيبة سترى. ابتدينا نصدق عشان نشوف الخير للبلد. ابتدينا نعلن كلمات البركة لا اللعنة. يمكن في الوقت ده الناس كثيرة بتقول ده السبب وده السبب وده عشان كده، وانت لو ما عملت كده كان البلد ما حيحصل حاجة كده. لكن خلينا نتشجع ونقول يسوع ماسك زمام الأمور، والحاجة الأحلى من كده انه له الكلمة الأولى والأخيرة. في النص بينهم في كلام كتير جدا، لكن كله ولا يهم الله في حاجة، لكن كلمته هي الأولى والأخيرة زي ما هو الألف والياء. خلينا نتحد مع بعض ونصلي. إلهنا الصالح يا رب، شكرا من كل القلب لأجل يا ربي معيتك معنا. شكرا يا رب لأنك أنت يا ربي في كل هذه الظروف ما تخليت عننا ولا لحظة، ولا عمرك يا ربي حتتخلى عننا. شكرا يا رب لأنه أنت يا ربي بتشكل فينا في حتات كثيرة يا ربي. صح يا ربي بنثق أنه الظروف اللي أنت أمرت بها واللي أنت سمحت بها قادر يا ربي أنه تشكل وتعيد حسابات كثيرة يا ربي لحياة كل واحد فينا. تعيد حسابات البلد، تعيد حسابات الكنيسة هناك، تعيد حساباتنا إحنا كأفراد وكأسر. يا ربي كل اللي عندنا نقول يا رب شكرا، شكرا لأنك ربي أنت موجود دايما في المشهد، شكرا لأنك أنت ربي أيضا موجود هناك في السودان مع كل زول. زي ربي ما صلينا قبل كده إنه ناس كثيرة محتاجاك وهي هناك، ناس كثيرة فاقدة الأمل، ناس كثيرة فاقدة سبل الحياة البسيطة من موية ومن كهرباء. لكن يا ربي واثقين يا ربي إنه زي ما أنت كنت بتجيب الأكل لإيليا وهو في عز الصحراء وفي نص الصحراء، كنت بترسل الغراب عشان يجيب الأكل لنبيك. نؤمن إنه أنت يا ربي في ظل الظروف دي

ترسل المعونة من عندك. يا رب دينا يا رب يقولنا سلامي أترك لكم، ده يا رب اللي احنا عايزين نؤمن به ونعيشه في الفترة دي. بنصلي لأجل سلامك أنت ليكون سايد يا رب في البلد، لا سلام منظمات ولا سلام دول ولا سلام داخلي بين فئات الشعب المختلفة، لكن يا رب عايزين نشهد ونشوف ونرى ونؤمن بسلامك الذي يفوق كل عقل. شاكرينك على كل شيء، شاكرينك على كل ظرف، شاكرينك لأنه أنت ربي إله المستحيلات ولا يعثر عليك أمر. خدتنا رب البلد بين يدك، خدتنا رب كل شخص وكل إنسان موجود سواء كانت جوا البلد أو برا البلد، بنخطه قدامك يا سيد. تكلم فنحن عبيدك سامعين، لكل المجد والإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.

0: التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش إني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر يسوع النهاردة، رفع رأسي ورأس ولادي.
2: قلت الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت لا، الواد اتوفى.
3: قلت ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

0: يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر. لكونك أنت يعني هالك تخلص بالتوبة بدم المسيح، ومحدش هيقدر يدخل السماء غير اللي اتمتع بالرحمة.
1: المرنم قال: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. اليوم كله بنسمع أخبار كتير موجعة ومؤلمة محزنة، لكن ده المكان الوحيد اللي فيه نقدر نرتاح، وهو ليه كل المجد. بيقول: تعالوا إلى موضع خلاء منفردين واستريحوا قليلا. قل له: شكرا ليك يا رب عشان الراحة يا رب، شكرا ليك انك اديتنا فرصة فيها نرتاح. انا بشكر كل واحد واحدة بدأ يصلي تعالوا كلنا نقول له: يا رب بنطلب وجهك. قلت: اطلبوا وجهي. وجهك يا رب نطلب. بركة حضورك يا رب علينا كلنا، بركة حضورك على المكان، بركة حضورك على العازفين والكورال والكاميرات والإضاءة وكل حاجة يا رب والبس. دينا نسبحك، دينا نرفعك، دينا نعليك، دينا نمجدك، ونيجي بكل حمل جوانا يا رب، نيجي بكل حمل جوانا يا رب ونرميه عليك يا رب. مكتوب: أحمالنا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا ومضروبا من الله ومذلولا، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. باركك يا رب، اشكرك يا رب. وانت واقف قول له: اشكرك علشان اديتني فرصة مرة تاني اكون واقف في بيتك يا رب، اشكرك لأجل نعمة الحياة، اشكرك لأجل الصحة،

أشكرك لأجل نعمة إن أنا واقف على رجلي وبتنفس نفس داخل وخارج يا رب. نشكرك نشكرك. نرفعك يا رب ونعليك يا رب مجدك. وانت واقف شاور علي وقول له قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك. أنت خيري يا رب. أنت سيدي أنت حبيبي أنت إلهي أنت ربي. ملناش غيرك يا رب. إلى مين يا رب نذهب؟ إلى من يا رب نذهب وكلام الحياة الأبدية هو عندك؟ نروح لمين يا رب؟ هنروح لمين؟ هنروح لمين يا رب؟ من مثلك؟ من مثلك يا رب؟ من مثلك؟

رب نشكرك من كل القلب لأنك حاضر في وسطنا. دينا نرنم ونفرح بيك يا رب وسط ظروف صعبة. يا رب دينا نرفعك ونعليك ونمجدك ونيجي وإحنا عنينا عليك في هذا اليوم، سواء حاضرين هنا في الكنيسة أو كل فرد بيتفرج علينا في كل حتة في العالم. في اسم الرب يسوع المسيح يا أبونا نطلب ليك المجد وليك الكرامة. آمين. يلا نسبح الرب، قولوا معانا.

0: ثق تماما انه هيسندك ويكمل معك الرحله. مين يقول امين؟ انا لو قلت لك ما تخافش تقول لي على اساس ايه؟ يعني انت بتقول كلام ده على اساس ايه؟ لكن لما ربنا بنفسه يجي يقول لك ما تخافش لازم تصدق فيه. مين يقول امين؟ هو وعد وقال كده: لا تخف لاني معك. قولوا بصوت عالي يلا: لا تخف لاني معك. لا تتلفت لاني
1: الهك.
0: طالما هو الهك مهما كانت الظروف، مهما كانت الامور صعبه، انا عارف ان الايام دي صعبه، بس يقدر زي ما كنا بنرنم ده هيشفي الام وهيدي. عشان كده اوعى تخاف من الليل وظلامه، اوعى تخاف من الليل، هو اللي يضمن انا هستر عمرك وايامه، انا هحمل واعمل ايه كمان واشيل. يلا نقول مع بعض:

يا سائح للقاء يسوع، لا يهمك عطش ولا جوع، طعامك خبز الحياة ويرويك. قل له رويني النهاردة يا رب. مين يقول أمين؟ قال الرب يسوع المسيح للسامرية في يوحنا 4، كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا لن يعطش إلى الأبد. قل له يا رب رويني النهاردة، فرحني واملأ قلبي سلام. مين يقول أمين؟ أمين. يلا نقول مع بعض. يلا وقف وافرح وقول معايا يلا.

أمين. هنختم معاكم بترنيمة قبل ما يكون لنا وقت نسمع كلمة ربنا. الترنيمة اللي جاية ترنيمة جميلة بتقول اوعى تنسى اني ما تخافش. مرة تانية ارجع واقولك ما اقدرش انا اقولك ما تخافش. ليه؟ مين انا؟ تراب. مهما كان اقوى انسان، رئيس اعظم دولة، حتى لو قالك ما تخافش برضو ايه؟ هتخاف. لكن ده ملك الملوك ورب ورب الأرباب اللي بيقولك إيه؟ ما تخافش، في وعودي ليك أنا ما رجعش. يلا نقول مع بعض الكلمات العظيمة دي قبل ما يكون لينا وقت ونسمع في كلمة ربنا كلنا.

0: ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، يا رب بنشكرك من أجل محبتك، نشكرك من أجل نعمك وعطاياك، نشكرك يا رب اللي أنت فاتح دايما قلبك لينا يا رب، نشكرك يا رب أن أنت بتستقبلنا بكل محبة. ساعدنا يا رب أن احنا تكون قلوبنا مستعدة تسمع كلمتك، ويكون عندنا الشجاعة دايما يا رب أن احنا نستجيب لكل نداءاتك. يدينا نعمة يا رب، يدينا قوة، اجعلنا أرض صالحة تسمع الكلمة وتعمل بها. بنصلي بكل ثقة بشفاعة أمنا العذراء مريم وكل القديسين، أمين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. تحل علينا نعمة وبركة الرب. قبل ما نبتدي نسمع كلمة الرب، نرفع صلاة بسيطة. أبونا صلى، بس كل واحد مننا بيطلب من ربنا النهاردة، يقول له يا رب اديني النهاردة أن كلمتك تزورني. يعني ارفع في قلبك كلمات بسيطة للرب تساعدك النهاردة أنك تقبل كلمة ربنا. قول يا رب النهاردة أنا جاي وأنا عندي الثقة والإيمان أن أنا هسمع رسالة خاصة بي. خلينا ناخد النهاردة رسالة النهاردة من إنجيل القديس يوحنا والإصحاح العاشر، ناخد جزء بسيط خالص. فقال لهم يسوع أيضا: الحق الحق أقول لكم، إني أنا باب الخراف، جميع الذين أتوا قبلي هم سراق ولصوص، ولكن الخراف لم تسمع لهم. اسمع، أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى، والمجد لإلهنا دائما أبديا، أمين. طبعا الرب يسوع بيتكلم إن هو الباب، بيقول إنه الحقيقة إنه الباب ده هو الباب الوحيد اللي ما يجبش إنك تنساه، أنا هو الباب. وبيقول النهاردة انه الباب الوحيد اللي ممكن يخلص. بس انا النهاردة مش هكلمك بس عن الباب ده، ما هو المشكلة انه ان في ابواب تانية، فرسالة النهاردة ابواب مختلفة. كل انسان في حياته بيمر بابواب كتيرة، صح ولا لا؟ بتمر بابواب، ممكن ابواب تدخل منها، ممكن ابواب تبقى مقفولة، ممكن أبواب تقف قدامها ومش عارف تعمل إيه وفي حيرة. فالإنسان في حياته بيمر بأنواع مختلفة.

من الأبواب. بس برضو قبل ما تسمع الرسالة صلي، قل له يا رب أنا النهاردة محتاج وأنا بسمع الكلمة أعرف إيه الباب اللي أنا واقف قدامه، أو مشكلتي مع أي باب. فرسالة النهاردة أبواب مختلفة. طبعا أنا عارف إن الباب الوحيد اللي بيخلص، والباب الوحيد اللي تدخل وانت مطمن ليه، والباب الوحيد اللي بيكلمنا الرب بيقول لك اوعى تنسى الباب ده. انا عارف المعلومه دي وعارف ان انت تعرفها، بس في ابواب تانية. ان واقع الحياه بيقول ان في ابواب تانية. فاول باب بكلمك عنه النهارده اسمه باب الاغراءات. باب الاغراءات، هقول لكم حاجه، في العهد القديم كلكم بتعرفوا انه دايما كانوا بيحطوا على باب المدينه، بيبقى في حصن كبير، يبقى في باب كبير ضخم جدا على باب المدينه. لكن الباب الكبير ده في بيبقى باب صغير. حتى لحد النهارده في كتير من المؤسسات تعمل باب كبير، لكن تعمل باب صغير مع الباب الكبير، عشان مرات مش محتاج افتح الباب الكبير كله فبفتح الباب الصغير ده. كان كده في العهد القديم، كان في الباب الكبير ده وفي باب صغير، واللي بيقدر يستولى على الباب ده يبقى قادر انه يستولى على المدينة. اللي يستولى، اللي قدر انه يدخل من الباب ده، قدر انه يدخل كل المدينة ويستولى عليها. فعايز اكلمك في الباب الاول ده عن باب الاغراءات. والباب الصغير ده هو في العهد القديم في سفر التكوين كلم الرب قايين وقال له عند الباب خطية رابضة وإليك اشتياقها. عند الباب، هو ده الباب اللي أنا عايز أتكلم عنه في الأول، لأن ده من أخطر الأبواب اللي ممكن يدخل منها إبليس. ولو استولى على الباب ده هو قدر يدخل لكل حتة. ما هو أيضا في باب كبير بس في باب صغير. الباب الصغير ده لو قدر يدخل منه إبليس خلاص قدر ان هو يدخل لجواك ويستولى على كل حاجة. خدوا بالكم، إبليس بيعرف ان الهجوم المباشر مش مجدي. عمر الشيطان ما هيجي ويقولك ان انا شيطان وانا بحاربك، مش بيحصل كده، بالعكس. لكن الشيطان يغير شكله الى شبه ملاك، ودي هنا المشكلة. فاول باب عند الباب خطية رابضة، باب الإغراءات. خدوا بالكم من الكلام المهم، إبليس بيكتشف نقطة ضعفك فين. مرة واحد بيقول لي الموضوع ده فيه جدل كبير. ليه فيه جدل؟ قال لي ما هو إبليس عارف كل حاجة وعارف نقطة ضعفي. قلت له لا، لو إبليس عارف نقطة ضعفك يبقى كشف كل أمورك وهو جواك عايش، فما ينفعش يبقى إبليس والروح القدس، ما ينفعش الاثنين. وما ينفعش ان ابليس زي الله قارئ كل حياتك وقارئ كل افكارك، ولا يبقى الله. قال لي امال ايه؟ قلت له ابليس بيحاول يكتشف نقطه ضعفك من رد فعلك. ابليس بيحاول يكتشف نقطه ضعفك من رد فعلك، بيحاول يشوفها فين. فيبتدي في اول باب اسمه باب الاغراءات. الباب ده اللي بيعرفوا في بيصطادوا في ممارسة الصيد، الناس اللي بتصطاد. فالناس اللي بتصطاد تعمل ايه للفريسة؟ تشوف الفريسة، خدوا بالكم، يبتدي يفكر ممكن اجرب معاها بتحب ايه، بتحب ايه. مع الخبرة بيبتدي يكتشف ايه اكتر حاجة بتحبها الفريسة ويبتدي يحطها قدامها. هو اللي بيعمله ابليس معك كده. إبليس بيبتدي يحط قدامك حاجات، ما بيدخلش قدامك قلنا من الباب الكبير، لا هو مش محتاج يدخل من الباب الكبير، هو محتاج باب صغير. حتى لو باب متوارب هو يقدر من الباب الصغير ده يدخل لكل بيتك. ففي أول باب، باب الإغراءات، يبتدي يحط في ذهنك فكرة. هي بتبتدي إزاي؟ هي بتبتدي فكرة يحطها في ذهنك. المشكل إيه؟ المشكل ان الاغراء هنا ان بيحط الفكرة اللي اكتشف ان انت بتحبها. قلنا زي الناس اللي بتصطاد بيحط قدام الصيدة بتاعته، بيحط قدامها وسائل مختلفة لحد ما يكتشف

اكتر حاجة بتحبها. فابليس بيعمل معك كده، فيبتدي يحط الفكرة ويكتشف ان الفكرة دي اللي انت بتحبها، زي ما حط في سفر التكوين، حط في ذهن حواء فكرة الشجرة. بيقول الكتاب فرأت حواء ان الشجرة جيدة للأكل، وهنا تبتدي المشكلة، تبتدي فكرة زي ما حطها في ذهن حواء. بس خدوا بالكم بقى الكلام المهم، بكلمك عن الباب الأول، باب الإغراءات، وعند الباب خطية، انتبه، وإليك اشتياقها. وهنا المشكلة بقى، ما أنا قلت لك هو بيحط الحاجة اللي انت بتحبها. ايه إليك اشتياقها؟ خدوا بالكم، إليك اشتياقها التجربة دايما اللي بيحطها، اوعى تفتكر ان بيحطها لك مرة ويمشي، زي مرة واحد بيقول لي خلاص انا نجحت في الموضوع ده. قلت له نجحت ازاي يعني؟ قال لي يعني ابليس كان بيجربني بحاجة وخلاص. قلت له لا، ده في مشكلة انت مش واخد بالك. ابليس كائن شرير يلح عليك، ودائما ابليس خدوا بالكم لا يمل من الالحاح عليك. لا يا انت تفتكر ان هو خلاص مشي. ابليس يعمل ايه لما بيحط جواك فكره؟ فكره اليك اشتياقها هنا فكره الالحاح. يعني واحد مره بيقول لي مثلا على سبيل المثال، فيقول لي انا بقاوم، فرغم انك انت بتقاوم لكن ابليس يلح عليك. يلح عليك يعني يقرر. طب اللي بيحصل ايه؟ مع كسرة الإلحاح تحصل حاجة اسمها ايه؟ ضعف المقاومة. يجهدك، انت تتعب هو ما يتعبش، انت تتعب هو ما يتعبش. فباب الإغراءات هنا يلح عليك حتى تشعر فيه مرات انك خرط في الطريق، فيسموها ايه؟ بديت تضعف في الطريق. طب خدوا بالكم بقى، واحد مرة بيقول لي بس ده للنقط الضعف، يعني إبليس يشوف الحتة اللي فيها الضعف. ما أنا بكلمك عن باب الإغراءات، فيقول لك الحتة دي فيها ضعف يحاربك فيها. بس قال لي لا لا لا لا. قلت له لا إيه؟ قال لي لا أنا عندي قوة في المنطقة دي. قلت له لا، خد بالك بقى، كما يحاربك في مناطق الضعف يحاربك في مناطق القوة. يعني إيه الكلام ده؟ أنا بشكر ربنا كتير انه ربنا يحط ديك احساس بالتواضع، انك ما تشعرش ان انت بار وان ابليس ما يجرؤش على محاربتك، او ممكن تكون قاعد مش شايف خطيتك اصلا. فانا بصلي لو انت مش شايف خطيتك انك تصلي وتقول له يا رب لو انا جوايا خطية انا مش شايفها. زي مرة واحد بيقول لي يعني أنا شايف إن إبليس قال لي مرة ما يجرؤش على محاربتي. قلت له إزاي ده؟ الكتاب بيقول كده في سفر الأمثال، ده طرحت كثيرين جرحة وكل قتلاها أقوياء. يعني مش ناس بقى واحد ضعيف في حياته الروحية، ولا واحد نقدر نقول ما بيصليش، ولا واحد يقول ده أصله بعيد عن ربنا فعشان هو بعيد عن ربنا فوقع، او مثلا واحد ملوش علاقه قويه بربنا. لا لا لا، ده واحد قوي، ده واحد ليه علاقه مع ربنا. وهنا المشكله، يعني ابليس يدخل من اماكن القوه، يدخل من اماكن القوه. انت قوتك واحد قاعد النهارده في الكنيسه وربنا عطاله يعني حاجه كويسه ويشعر يقول لك انا قوي في الايمان. طب كويس، انت قوي في الايمان، يعمل ايه معاك؟ يبتدي يدخل الشك في قلبك. ما انت قوي في الإيمان، وإبليس شاطر يقدر يشككك، ويبتدي يحط قدامك مواقف تثير الحيرة بتاعتك وانت مش عارف ليه ربنا بيعمل كده. فيبتدي يخليك قدام ربنا تبتدي تتشكك رغم ان انت قوي وبتصلي وعندك إيمان. فهنا الإغراء في قوتك ان يبتدي يشككك. او نشكر ربنا ان انت قوي في اتحاد بيتك. يعني ايه؟ انا بيتي كويس، بيتي كويس، ويمكن ناس بتصلي وبتروح الكنيسة وعندي اتحاد في بيتي. طب ابليس شايف ان دي نقطة القوة، يعمل ايه ابليس؟ يدخل الشك بين الزوجين. والشك ده بيحصل ازاي؟ ما انا قلت لك في الاول،
دي فكرة يبتدي يحطها

إبليس جواك، والفكرة دي يبتدي يكبرها ويبتدي يصور لك بعض الأمور اللي ممكن تكون بتحصل، بس يصورها لك بطريقة مثيرة للشك. والنهاردة إن إحنا بنصلي من أجل أسر كتيرة، إذا كان في الأسر دي فيها حرب من إبليس أو بيدخل الشك بين الزوجين، ما إحنا قلنا بيت قوي وبيصلي ومتحد. طب يعمل إيه إبليس؟ يدخل الخصام. طب يدخل الخصام إزاي؟ إن يبتدي يوجد الاختلاف ويبتدي يخلي الحوار تحول لجدل بين الزوجين. فما هو إبليس في إغراء هنا، أنا قوي يقول لك واحد أنا ما عنديش، يعني أنا ما بحبش المال قوي، يعني ما عنديش مشكلة، يبتدي يحطك في أزمة مالية، فيبتدي هنا يبقى المال اللي أنت كنت شايف ملوش أهمية يبتدي يخليه بلي أهمية. أو ممكن يدخلك في يخليك تنغمس في التجارة، وناس النهاردة كتير مشغولة في التجارة. أو ممكن هقول لكم حاجة، ده ممكن إبليس يعمل لك إغراء وانت مثلا في الخدمة، ما انت مشغول في الخدمة، دي قوتك، يعني أنا قوتي في الخدمة. طب يعمل إبليس إيه في قوتي في الخدمة؟ ما يعملكش حاجة، يخليك تنشغل بالخدمة وتنغمس فيها، ما دي حرب الإغراءات، وتنسى صاحب الخدمة. يعني إيه؟ يعني إبليس يخليك في الخدمة، بس شوف هنا الإغراء إيه، يدي لك الحاجة اللي أنت بتحبها، يدي لك، ما أنت مش بتحب الخدمة، أنا هدي لك الخدمة بس هخليك تنسى صاحب الخدمة وهخليك ما تتغيرش من الخدمة. وهنا الإغراء الخطير جدا. طيب واحد يسألني، أنا بكلمك عن أول باب، باب الإغراءات، واحد يسألني طب إيه المشكلة هنا؟ المشكلة في الإغراءات دي خطيرة جدا، لأنها من أخطر أنواع الإغراءات. إيه الخطير فيها؟ المشكلة هنا إن هي ما بتبانش إغراءات، لا ده في حاجة أخطر كمان شوية. المشكلة إن بتغطي نفسها بأشكال ما تبانش خطية. ما هو خدوا بالكم، إبليس بيعمل خدعة، وأرجو إنك أنت ما تكونش من النوع اللي تنساق للخدعة دي. إبليس يعمل حاجة اسمها إيه؟ تريح الضمير. يعمل ايه؟ تريح الضمير، يعني ممكن يخليك تعمل خطية لكن تجد سبب تريح بيه ضميرك، وانت تصلي لانك انت محتاج تربي ضميرك، لان هنا المشكلة. لو انت ضميرك بيرتاح لحاجات خطية لازم تصلي، لان القديس بولس بيقول كده، ادرب نفسي ليكون لي ضمير ايه؟ بلا حسرة. فممكن ابليس يعمل ايه؟ يريح ضميرك. طب يريح ضمير ازاي؟ الناس النهاردة الغالبية بتكذب للأسف، مع أن الكذابون لن يرثوا ملكوت السماوات، ودي حقيقة، بس النهاردة ما عادتش الكذب مشكلة. ليه؟ أصل ظروف الحياة بتخليك تكذب، ويقول لك النهاردة اللي ما يعرفش يكذب ما يعرفش يمشي في الحياة. شوف التعبير، اللي ما يعرفش يكذب، يعني انت لازم تتعلم انك تكذب عشان تعرف تمشي في الحياة. فتسمي الكذب ايه؟ تسميه حكمة، حكمة الحياة. ايه حكمة الحياة؟ انك تكذب. فيقول لك النهاردة الكذب ما عادش خطية. قلت له اصله الكذب النهاردة ما عادش، ان الخطية بتاعت الكذب خاطئة، ده بسبب ان ابليس قدر يقنع الناس ان الكذب ده حكمة. فالمشكلة انه بيغطي الخطية بثوب يبان انه ثوب كويس مريح للنفس، ما انا مضطر اعمل كده، واذا ما عملتش كده انا هتعرض لي مشاكل، فانت لازم تكذب. مش بس كده، كمان النهاردة شوف انا بقولك بيغطي الخطية باشكال مختلفة. النهاردة بقي تساؤل كتير الناس على الحب، كل حاجة الناس تسميها حب، وأي واحد يكلم حد يعبر ويقول إن ده حب. للمشكلة هنا إن الحب مش حقيقة، هو بيغطي الشهوة الخاطئة بكلمة الحب، فيستخدم تعبير مناسب. واحد بدل ما يقول عندي شهوة خاطئة ناحية الخطية يقول لك ده حب. أو مثلا واحد ممكن يتخاصم مع أحد، مرة واحد بيقول لي بمناسبة الخصام، بيقول لي يعني معايا حد في الشغل أنا مش مخصمه ولا حاجة. قلت له أمال بتعمل إيه؟
قال لي لا.

أنا لما بشوفه يعني ماشي في حتة أنا روح ماشي في حتة تاني. قلت له طب بتحاول أنك أنت يعني حتى تقول له كلمات؟ قال لي لا لا لا أنا بتجنبه. هو مخصمه ومقطعه فيسمي المخاصمة تجنب. شوفوا

انتبهوا، عايز اقول حاجة مهمة. كل الحاجات المخفية دي ما بتبانش. طب تقول لي ايه المشكلة هنا انها بتبانش؟ اقول لك ايه المشكلة، ان كل جزء، اسمعني، كل جزء مخفي في حياتك ينتمي الى مملكة الظلمة. ببساطة شديدة خالص، كل جزء مخفي ادام خفيته، ادام خفيته يبقى مش مظبوط. فكل جزء مخفي ينتمي الى مملكة الظلمة. عشان كده كان يقول له كده، اسمع، من الخطايا الايه المستترة ابرئني. ليه بقى؟ لانه ما انا قلت لك في الاول، ما ده الباب الصغير اللي مش باين. فالخطايا المستترة دي ممكن توصل لمرحلة ان تنتمي لمملكة الظلمة. طب تقول لي ايه المشكلة؟ هقول لك المشكلة هتبقى فين. المشكلة ان واحد يجي يقول لي، على سبيل المثال يعني، يقول لي ده انا بقعد في الكنيسة وبصلي كتير. قلت له طب ايه المشكلة؟ قال لي ما بستفدش. قلت له ليه ما بستفدش؟ بيقول لي ده انا مرات كتير اسمع كلمة ربنا بس كلمة ربنا مش بتدخل قلبي. طب انا ايه المشكلة؟ ما انا برايح وعايز اسمع كلمة ربنا. قلت له بس خد بالك، المشكلة انه الخطايا المستترة اللي انت بتخفيها وتحاول تخفيها عن نفسك عملت ايه بقى؟ خدوا بالكم. عارفين ماسورة المية لما يبقى فيها شوية تراب فيبتدوا يعملوا ايه؟ يسدوا ماسورة المية. طب ايه اللي بيحصل؟ بيحصل انه المية تمشي في الماسورة، ما هي المية موجودة اهي بس في سدد. لو انت قاعد في الكنيسة وفي سدد او في مستتر، المستتر ده زي المية اللي مش عارفة تمشي، فمهما تسمع الكلمة يقول لك مش بتدخل قلبي، مش قادر ان انا احس بحرارة الكلمة، انا مش قادر احس بمية الحياة اللي بتدخل قلبي. اقول له مش المشكلة مش في المية، المشكلة ان في سدد في الماسورة بتاعت حياتك فالمية مش قادرة تدخل. عشان كده النهاردة لو انت بتسمع الكلمة دي قول له يا رب ساعدني، لو انا حاسس انه في شيء مستتر او في انسداد في ماسورة حياتي وان المية مش بتوصل، قول له رب ساعدني النهاردة. طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ قدامك حلين. اسمعني بقى، واحد بيسألني طب اعمل ايه؟ يا اما تواجه الامر وتصلي للرب النهاردة، اما انك انت تهرب. تهرب ليه؟ تهرب لانه انا مش عايز اواجه الموضوع ده. ده انا ممكن اهرب حتى من الموضوع ده بالتدين الشكلي. يعني انا ممكن اهرب من مواجهة نفسي بتدين. يعني ايه بتدين؟ يعني امارس الطقوس. ما واحد بيصلي، واحد بيحضر القداس، واحنا كنا لسه في الصوم، وانا بصوم وبعمل الفروض وبحط الكنيسة في الوصايا بتاعتها زي ما بتقول. ما ده اسمه هروب. انت بتهرب من المواجهة والخطايا المستترة بانك تهرب. واحد مرة بيقول لي انا بهرب، قلت له بتهرب ازاي؟ قال لي طول الوقت اكل. واحد مرة بيقول لي تاني انا طول الوقت اسافر، طول الوقت عايز اسافر ومش عايز اقعد ومش عايز اتكلم حتى مع الناس. واحد تاني بيهرب انه طول الوقت بينتقد الناس. هو انت بتنتقد الناس ليه؟ هو بيهرب من الخطايا المستترة. طب ايه الحل؟ الحل النهاردة بانك ببساطة شديدة خالص، انك تواجه نفسك، انه انت عارف ان ابليس بيحاول انه هو يغريك، وانك انت بالتأكيد من خلال الاغراء ده اذا استسلمت مش هتستفيد حاجة من كلمة ربنا. طب الحل ايه؟ بيقول كده في سفر الامثال، لو استمريت على كده انك تكتم الخطايا اللي هي بتمثل نقط ظلمة في حياتك مش هتستفيد حاجة. اسمع بيقول ايه في سفر الامثال، من يكتم خطاياه ايه؟ لا ينجح. بس انتبه بقى للجزء الاهم، اما من يقر بها. طب ما انا اقر بها، ما كل واحد يقول لربنا النهاردة وانا قاعد يقول له ايه؟ يقول له ربنا ما انت عارف والجوايا وانت عارف الخطايا اللي عندي. لا لا لا لا لا، هي المشكلة مش ان ربنا عارف. طب لا لا لا، من يقر بها، اسمع، ويتركها يرحم. فانت تاخد قرار بينك وبين نفسك. مرة واحد بيقول لي بمناسبة الموضوع ده، فبيقول لي لا انا مش قادر. بقول له ليه انت مش قادر؟ يقول لي اصل ارادتي ضعيفه. قلت له يعني ايه ارادتك ضعيفه؟ يقول لي يعني كل ما بحاول بحس ان انا

مش قادر. قلت له لا، الكلام ده مش مظبوط. قال لي ليه؟ قلت له لان في داخلك قوه، في قوه الروح القدس جواك، قوه. تخيل ده روح الله جواك، انتم هياكل الله وايه وروح الله داخلكم، ده انت جواك قوه. بس عارفين المشكله فين؟ ان انت مش عايز تدي الفرصه للقوه دي ان تعمل في داخلك. اولا مرتين، طب ما القوه عندي. واحد رايح بيت يفتح الشقه، المفتاح معاه في جيبه، فضل واقف قدام الباب وعايز يكسر الباب. الله، طب ما انت معاك المفتاح، انت واقف قدام الباب وعمال تقول الباب مغلق، طب ما انت المفتاح في جيبك مش بتستخدم المفتاح. انتبهوا، في داخلك قوه، لازم تقول للرب ادي فرصه للقوه دي ان تعمل في داخلي. امال يعني ايه؟ اسمع، استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لا، طب انا هقول لكم حاجه. طيب انت بتردد الايه بس ابليس بيحاربك في ايه بقى؟ يقول لك المسيح ممكن يقويك شويه بس انت طول الوقت بتسقط، فالمسيح هيقويك كل يوم. مش معقول يعني بالمنطق اللي انت بتفكر بيه. ما هو حرب اللي هنا اللي بيعملها معاك ابليس ايه؟ هيقول لك ما ينفعش ان كل يوم ان ابليس هيسيبك ويقول لك خلاص. فانت بتوصل لمرحله، فاكر مره واحد قال لي التعبير ده، قال لي ربنا اسمع زهق مني. قلت له ليه زهق منك؟ قال لي ده انا كل يوم اوعد ربنا اقول له يا رب انا هنتصر على الموضوع ده وما اعملش حاجه. قال لي انا خلاص زهقت. قلت له لا، ده انا بصدق كلام الكتاب ان مش بس جواك قوه، لان الكتاب بيقول كده في مراسي المية ان كل يوم اسمع لان مراحمه لا تزول. اسمع بتقول ايه الكلمه هي؟ اسمع بدقه، انا عارفك عارف الايه بس خد بالك بتقول ايه. هي جديده كل صباح، يعني كل يوم في رحمه جديده كل يوم. طب كل يوم انا بسقط؟ كل يوم قدامك رحمه جديده. لا تشمتي بي عدوتي فاني اذا سقطت. ما هي دي المهم، المهم مش انك تسقط، المهم انك انت مش بس انك تعرف ان مراحمه لا تزول، هي جديده كل صباح. المهم انك انت تقوم. خدوا بالكم، اسمعوني، لازم تعرف الوقت المناسب لاتخاذ القرار. انا بكلمك عن اول باب قبل ما انتقل بيك للباب الثاني. لازم تعرف امتى تتخذ القرار المناسب وانت بتاخد القرار. اقول لك ليه، في فرق كبير جدا. خدوا بالكم، واحد عنده شقه، دخل السارق في الاول يسرق بعض الحاجات تمام وخرج، طيب سبته. بعد ما دخل وسرق بعض الحاجات بدا يعمل ايه؟ يستولى على اول حجره، سبته، قلت ما فيش مشكله، خد حاجات وخد حجره، ما انا البيت عندي حجرات كتير. المره الثانيه خد الحجره الثانيه، قلت معلش ما فاضل لي حاجه ولسه في مساحه تانية، لحد ما سمحت لابليس ان يستولى على البيت كله. عايز اقول ايه؟ عايز اقول انك انت من الاول ما خدتش القرار المناسب، فما كان سهل بالامس بكره يبقى صعب، ما كان سهل بالامس انك تقدر تنتصر عليه انت اللي صعبته. ولكن ما زال الوقت والفرصه معك، ما زال الوقت والفرصه معك. يمكن يكون الوقت ده القرار المناسب انك تاخده لو ابليس دخل في اي حاله من الحالات اللي اتكلمت عنها في باب الاغراءات النهارده. يوم مش عشان انا بقول لك الرساله دي عشان انت عارفها، لكن بقول لك الرساله دي عشان النهارده بينك وبين نفسك تعرف الجزء بتاع باب الاغراءات ابليس عمل لك مشكله فين. ولما تعرف النهارده عمل لك مشكله فين، قول له يا رب ساعدني ان اخرج من الكنيسه وانا عارف الباب اللي دخل منه ابليس وهعرف اواجهه. يبقى اول باب باب الاغراءات. الباب الثاني الباب المغلق. الباب الثاني الباب المغلق. اسمع بيقول ايه في سفر الرؤيا، الذي يفتح ولا احد ايه يغلق. بس خد بالك بقى من الجزء الثاني اللي انا عايز اتكلم عنه. ما انا بكلمك عن الباب المغلق، ويغلق ولا احد يفتح.

خدوا بالكم بقى، هقول لكم حاجة. أنا مش بقول لك رسالة فيها مجرد معلومة أنت عارفها، لا لا لا لا، أنا مش بقول لك حاجة بس علشان أشرح لك درس عن الباب المغلق، لكن أنا بقول لك إن مرات هيحصل ده، وأنت عارف الكلام ده، إن مرات هتجد كتير جدا جدا إن في باب مغلق. هتقول لي إيه المشكلة؟ المشكلة إن هتخليني أبقى في حيرة. أنا هقول لكم حاجة، مرة واحد بيقول لي بخصوص الباب المغلق برضه، فبيقول لي أنا يعني أرتاح لو في حاجة تحصل. قلت له إيه اللي يريحك؟ قال لي أنا ما عنديش مشكلة إن باب مغلق. قلت له ما المشكلة فين؟ قال لي المشكلة إن أنا مش فاهم ليه الباب مغلق. أدي المشكلة هنا، وده هيتكرر كتير في حياتك. الذي يغلق ولا أحد يفتح. إن المشكلة هنا إن أنا في حيرة. وخدوا بالكم بقى، في فرق كبير جدا لما احنا نتكلم كده واحنا قاعدين وبنسمع وعظة عن الباب المغلق، ولما تيجي تحس ان في وقت انك انت النظرة الروحية بتاعتك اتعقدت. يعني ايه الكلام ده؟ النظرة الروحية مفقودة، انا مش قادر حتى افسر تفسيرات روحية، انا مش فاهم السبب ايه. هقول لكم حاجة، اسمعوني، اصعب شيء على الانسان، وهقول ده بكل صدق، أصعب شيء على الإنسان عندما تمر بخيبة الأمل. أولى مرة تاني، أصعب شيء على الإنسان عندما يمر بخيبة الأمل. هقول لكم خيبة الأمل، عارف لما تكون بتحط كل ثقتك في حد وبعدين فجأة يخونك هذا الحد، فتعمل حاجة اسمها إيه؟ تصاب بخيبة الأمل. خيبة الأمل إنك تحط كل رجائك وتحط كل أملك في حاجة، وفجأة تلاقي الأمر يشكل لك صدمة. زي واحد مثلا يعني بيصلي لربنا، هقول لكم خيبة الأمل تيجي إزاي، وكلنا مرات كتير بنمر بالخبرة دي. ما أنا بكلمك هنا عن الباب المغلق. أصعب شيء إنك تصاب بخيبة الأمل لما تكون بتصلي وتكون بتصلي بإيمان. واحد مرة بيقول لي ما انت بتقول لنا صلوا بثقة وربنا يستجيب، طب انا بصلي بثقة وبصلي بإيمان، وانا ما اعرفش ايه نوع الإيمان، بس هو بيقول كده. يعني تصاب بخيبة الأمل، اصلي في موضوع ومن وجهة نظري وربنا مش بيستجيب، وبقول له يا رب ما انت قلت اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، انت بتقول تهب خيرات الذين يسألونه، فين يا رب؟ ما أنا بقولك الباب المغلق، وأكتر حاجة تخليك تخرج وأنت مصاب بخيبة أمل إنك أنت بتصلي ومش لاقي استجابة. بيحصل. قال له حبقوك كده بكل صراحة، حتى متى أدعو؟ اسمع وأنت إيه؟ لا تسمع. بيقول له كده، لحد إمتى أفضل أكلمك وكأنه انت مش بتسمعني؟ هو انت رب؟ زي واحد مرة بيقول لي في يوم من الايام، يعني بمناسبة ده، فبقول لي انا كنت في الاول يعني اكلم ربنا يعني بهدوء، يعني اصلي كده في سري، قول له رب انت ساكن جوايا وانا بصلي لك يعني. فقال لي ايه في الاول؟ ربنا من وجهة نظره ما كانش بيستجيب، فقال لي بيت اروح الكنيسة وصلي مع الناس واكلم ربنا. قلت له حصل ايه؟ قال لي برضه ما كانش بيسمع. قلت له عملت ايه؟ قال انا جيت مره في الكنيسه والناس قاعده بيصلوا، ورحت قعدت اصلي بصوت عالي جدا جدا، قلت له يا رب يمكن انت مش سامع، انا بعلي صوت عشان انت تسمعني. خدوا بالكم، هو ربنا مش محتاج انك تعلي صوتك لانه بيقرا اللي في قلبك. كم مره نفقد اعز الناس الينا واحنا نقف قدام ربنا ونقول له ربنا انت ما استجبتش لطلبنا، ده انا كنت بصلي من اجل شفاء حد. طيب واحد مره بيسالني، طب اذا كان ربنا بيحبني، ده سؤال يعني ممكن نساله برضه ما فيش مشكله، يعني اذا كان ربنا بيحبني صحيح، ليه يخليني في الموقف الصعب ده وهو عارف ان الموضوع ده مهم بالنسبه لي، ويخلي الحاجه دي تتعقد؟ زي بالظبط كان بيقول له جدعون كده، اذا كان الرب، ده جدعون اللي بيقول يعني مش انا،

إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه؟ وأين عجائبه؟ عجائبه اللي شافها أباءنا. ما أنت بتقول ربنا بيعمل العجائب، وأنت بتقول إن ربنا بيعمل معجزات. طب أنا عايز أشوف المعجزات دي اللي ربنا بيعملها. أين أنت؟ فين أنت؟ فين عجائبك؟ ليه ما تعملش معايا معجزة في الموضوع ده؟ التلاميذ لسان حالنا كلنا. التلاميذ كانوا بيتكلوا على الرب، صح؟ الرب بالنسبة لهم كان هو الإنقاذ، وكان الحماية، وكان الأمان، وكان الضمان. طب حصل إيه؟ التلاميذ بيحبوه، كل ثقتهم فيه. فجأة أصبنا بصدمة اسمها صدمة الحياة. اسمعني هقول لك حاجة مهمة، اسمها إيه؟ صدمة الحياة. وكل إنسان في حياته بيمر بحاجة اسمها إيه؟ صدمة حياته. أرجو أن أنت ربنا يخفف من عليك وما تتعرضش للأمر ده. بس صدمة الحياة دي اللي هي بتمثل أهم حاجة في حياتك، وأهم حاجة في حياتك يجي يلمسها الرب، يجي يقول إبراهيم وقدم ابنك إسحاق. دي أهم حاجة بالنسبة لي. يعني إزاي الكلام ده؟ اطلب مني حاجة تانية، ما تجيش كده عند أهم حاجة. التلاميذ قالوا الراجل اللي احنا تمسكنا بيه ده، في لحظة كنا فاكرين ان الراجل ده هيدينا كل واحد وضعه، وراجل ملك، وراجل بيعمل معجزات. تبخرت الأحلام، كل واحد حس الراجل اللي انا بستند عليه راح. وكل واحد مننا مرات بيجي له الوقت ده، اللي انت بتستند عليه، او الشخص اللي بيحميك، او الشخص مصدر امانك، او المكان مصدر امانك، او الموقف اللي انت بتعيشه ده مصدر امانك. التلاميذ في لحظة حسوا انه راح. راح فين يسوع؟ راح. الاحساس بالخوف، الاحساس بالخوف بيجي من خيبة الامل، ان الحاجة اللي انت بتستند عليها فجأة راحت. حاسس ان انت هتعمل ايه؟ وخاصة هقول لكم حاجة، مرة واحد بيقول لي يعني يا رب ممكن يعني تسيبني في حاجات، يعني هو حسب تفكيره يعني، بس ما تجيش عند الحاجة المهمة دي وتسيبني. لماذا تختفي في أزمنة الضيق؟ يعني في الوقت اللي أنا محتاجك فيه أبص لك تختفي؟ لا، في حيرة، في حيرة، في باب مغلق، في باب مغلق. ده الشيطان بيحاربك مرات ويقول لك شوف أنت مش بتصلي، يا اللي بتصلي أدي لك كم يوم بتصلي عشان الموضوع، مشكلة بتاعتك لسه محلت، محلهاش ربنا اللي انت كل يوم بتصلي. ما انا قلت لك عشان لما يحصل تبقى عارف انه هقول لك الباب المغلق ده سببه ايه. فيجي الشيطان يحاربك زي ما كان بيقول في سفر المزامير، قيل لي كل يوم اين الهك؟ فين؟ فين ربنا ده اللي انت بتصلي له كل يوم؟ ده مره واحد بالمناسبه فبيقول لي وانا حاسس انه ربنا زعلان مني، قلت له طب زعلان منك عمل ايه؟ فقال لي لا ربنا خصمني. شوف التعبير بتاع الناس، يعني وارد ان احنا نقول كده. مرات يصور لك ابليس ان ربنا مقطعك. ما كان بيقول له في سفر المزامير كده، اتكلم في مرارة نفسي، لماذا تخاصمني؟ هو ربنا ما بيخصمكش ولا حاجة. هو ربنا بيزعل منك فيقطعك؟ هو ربنا تيجي انت تعمل حاجة شر فيقول لك انا قطعتك عشان انت عملت حاجه شر؟ ده حتى لو انت بتعمل حاجه شر ربنا ما يقطعكش. طب ايه اللي بيحصل؟ انت اللي بتشعر ان ايد ربنا مش معاك، لانك انت عملت فاصل، لانه بيشرق شمسه على الكل، على الابرار وحتى الاشرار. طب ربنا عايز يعمل ايه معايا؟ خدوا بالكم، ربنا ليه خطه عجيبه جدا، وانا وانت كل يوم بنحاول ان احنا نكتشف. أنا عارفها معلومة عقلية، بس أنا عارف إن الباب المغلق ده ليه خطة عجيبة جدا. هقول لكم حاجة احفرها في قلبك، إن الأبواب المغلقة دي هي التي تصنع الأبطال. أقول مرة تاني، الأبواب المغلقة دي، عايز تكون بطل في الإيمان وعايز يكون ليك مكانة في قلب الله، الأبواب المغلقة دي تصنع الأبطال. هقول لكم ليه؟ لأنه في أغلب الأوقات وللأسف الشديد يعني، إن الواحد في لحظة الباب المغلق ده قدامك حلين، يتحول الباب

المغلق ده لتحوله لنجاح يا إما تيأس وتخور في الطريق. هو ده المشكلة. اسمعوني، حياة يوسف بيقول الكتاب في الحديد دخلت نفسه، بس الحديد ده عمل ايه؟ عمل من يوسف البطل، عمل من يوسف البطل. بس الكلام ده مش وعظة تسمعها، ده لما تيجي تروح في الواقع. ده حتى بيقول عن الرب نفسه، اسمع، تعلم الطاعة مما تألم به. تعلم الطاعة مما تألم به. بيقول كده في القديس بولس، عالمين أن الضيق يعمل إيه؟ ينشئ صبرا. بس ده لو أنت قاعد النهاردة وتقول للرب، طب يعني كان لازم يعني يحصل ده، ما كان ممكن تعلمني بحاجة تاني. دي شغلة الرب. ما بيقول كده القديس بطرس، يقول اسمع، كان يجب، كان يجب يعني لازم، لازم لحياتك، كان يجب أن تحزنونا يسيرا بتجارب متنوعة حتى تكون تزكية إيمانكم، حتى يتطهر هذا الإيمان. ده عشان مصلحتك، ده علشانك أنت. ده الباب المغلق ده، ده باب للبركة. ده أنا ممكن أستخدمه إذا أنت وقفت قدام الباب ده وعندك إيمان وما يئستش مني، أنا ممكن أستخدم الباب ده. طب أنا هقول لك حاجة، اغلق الباب يا رب، الذي يغلق ولا أحد يفتح. طيب أنا سمعت إن في باب مغلق، ما فيش مشكلة يا رب اغلقه، بس إيه؟ طب بص يا رب، زي مرة واحد بيقول لي، يعني بيقول لي هو ربنا وأنا بصلي حاسس بيا، يعني حاسس باللي أنا فيه، يعني حاسس بنفس إحساسي، يعني وأنا بصلي وأنا في الضيق ده مع الباب لسه مقفول أهو حاسس. قلت له خد بالك بقى، اسمعوني، اوعى اسمع تكون علاقتك مع الرب بناء على احاسيسك. اوعى تكون علاقتك مع الرب بناء على احاسيسك. ليه بقى؟ الاحاسيس خادعه. عارفين ليه؟ لان الاحاسيس ترتبط بالحاله النفسيه المتغيره. اوعى تكون صوره لله من خلال احاسيسك. هو ربنا بيسمعني وانا بصلي؟ قلت له ربنا بيسمعك. طب ربنا بيحس بيا؟ ربنا بيحس بيا. طب تكون علاقتك مع الرب بناء عليه. خدوا بالكم، انا اؤمن بالكلمه اللي بتقوله وما بصدقش احساسي اللي ممكن يخدعني ويلعب بالشيطان. يعني اوعى في يوم من الايام يقول لك ربنا مش سامعك، بقول له لا، ده الكتاب بيقول كده، ده ربنا حاسس بيا وفي ضيق، ده بيقول كده في اشعياء، في كل ضيقهم ايه؟ تضايق. الله، ده ربنا عايش معايا، ده ربنا بيحس بيا. ربنا بيحس بيا، وملاك حضرته ايه؟ خلصهم. طب ربنا بيسيبني؟ لا، ربنا ما بيسيبكش. لكن حتى الباب المغلق ده بيقول لك، دي لحظه، بيقول كده في اشعياء، لحيظة تركتك، باب مغلق اهو، بس اقرا كلمه ربنا، وبمراحم عظيمه ساجمعك. يعني انا ما اسيبه على طول. بص يا رب، انا هقول لك حاجه الحقيقه، يعني انا بسمع الكلام ده في الوعظه، الباب ده طول، ومش بس كده كمان، وباب كبير، وباب كبير. انا بكلمك عن المشكله في الباب المغلق هنا، كل ده بكلمك على الباب المغلق. راحوا قدام قبر العازر، وحضركم عارفين القصة، وكانت المرامات قبل ما يروحوا بيقولوا من يدحرج لنا الباب الكبير ده، الحجر ده. ومرسى بتقول له، يعني الكلام ده بيحصل ازاي يعني؟ هنا بقى ده الكلام بقى جد. هقول لكم حاجة، مرات لا أعلم كيف سيتصرف الله مع هذا الباب المغلق. يجوز يفتحه بعد وقت، يجوز ما يفتحوش خالص. لكن أنا لما بيجوا باب مغلق بقول للرب إيه؟ أنا هسلم لك الباب المغلق ده، أحطه بين إيديك. مش بتقول كده إلقي على الرب إيه؟ همك، هو يعولك. أنا هحطه بين إيديك وخلاص، وسيبته، أنا وثقت فيه. ألم أقل لك إن آمنت إيه؟ ترين مجد الله. بس يا رب أنت تأخرت عليا بقى كتير. هقول لكم حاجة،
ده ممكن الرب انت قعدت وقت طويل، لكن ممكن في لحظة وفي ثانية يقول الرب كده في وقت

بيده أسرع به. ده لحظة لحظة غير المستطاع عند الناس. يقول كده الكتاب مستطاع عند الله. أنا عايز النهاردة وانت بتسمع, أنا كلمتك في الأول عن باب الإغراءات وتكلمتك عن الباب المغلق, بس أنا عايزك وانت بتسمع الأبواب دي عايزك تقول للرب النهاردة, قول له يا رب يمكن أنا بمر بباب صعب, وقول له يمكن الباب ده أنا في الحقيقة اتغلبت كتير من الشيطان. يعني ايه اتغلبت؟ يعني ما نجحتش في الاختبار, خلينا كده اقولها بصراحه, وكل مره بفشل قدام الباب ده, وكل ما بتحط في الاختبار ده مش بتزكى. مش انت قلت كده تحزنون حتى تكون تزكيه ايمانكم؟ انا مش بتزكى, يعني حتى انا ما بحسش ان انا بخرج من التجربه دي بنجاح. بس اقول له النهارده ساعدني يا رب النهارده إذا قدامي هذا النوع من الباب, ساعدني النهاردة أن يكون يوم انتصار, وساعدني النهاردة أن يكون جواتي أنك تسرع بي, أنك تسرع. عارف تسرع ليه؟ لأنه يا رب أقول له خلاص أنا قربت خلاص أن أنا أفقد الأمل. طيب معلش آخر باب وهختم. يبقى أول باب الإغراءات, الباب الثاني كان يتحدث عن الباب المغلق, آخر باب وما أقدرش أختم من غير ما أقول الباب ده, باب النداء. باب النداء هذا الباب أنا أعتقد أهم الأبواب اللي إحنا بنعيش كل مسيرة حياتنا عشان ندخل من الباب ده. ها أنا ذا واقف على الباب أقرع. مش دي المشكلة بقى. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. يعني إيه بقى؟ أهم باب بقى, وأنا مش عايزك تخرج الأبواب التانية يمكن تكون مش في الأهمية بتاعت الباب ده رغم أهميتها, لكن ده أهم باب. يعني أنا ممكن أفشل في الأبواب التانية وما فيش مشكلة وتعدي الأمور, لكن لو فشلت في الباب ده أنا فشلت في كل حاجة, ده أنا فشلت حتى في حياتي الأبدية. أنا إذا واقف على الباب أقرع يعني إيه؟ يعني طول الوقت وانا واقف بدور عليك. يعني ده هذا المعنى. ها انا ذا واقف على الباب ايه؟ يعني طول الوقت هو ذا يناديك. مش كده؟ هو ذا يناديك, يعني طول الوقت انا واقف بدور عليك. بس خدوا بالكم بقى, هنا مشكلة كبيرة جدا, لانه كل الوعاظ واغلب العظات يعني, وده كويس, تتكلم عن انه بتدي لك امل وان ربنا بيصبر عليك وان ربنا بيحبك, ودي حاجة اكيدة ومعلومة ما نقدرش نجادل فيها. طب المشكلة فين؟ المشكلة انه ربنا بيحاول يحرك ضميرك, ما هو واقف على الباب ما هو بيسكتش, يحاول يحرك ضميرك بكل الوسائل عشان يقوي احساسك ناحية الخطية. خدتوا بالك انا قلت ايه؟ يقوي إحساسك ناحية الخطية. عارفين ليه؟ لأن مع مرور الوقت إذا تجاهل الإنسان اللي أنا كنت بكلمك عنه في الأول اللي هي النقط المظلمة, إذا تجاهلتها يعمل إيه بقى؟ يحصل إيه؟ يضعف إحساسك بالخطية. يعني إيه يضعف إحساسي بالخطية؟ يعني ما كان يحرك ضميري بالأمس اليوم ما بيحركش ضميري. ده أنا زمان كنت أسمع كلمة من الواعظ على حاجة معينة أروح أحاول إن أنا أتصرف في الموضوع ده, دلوقتي بإحساسي بالخطية قل, ما عادش الكلمة تأثر فيا. يجي يعمل إيه؟ أنا واقف على الباب يحذرك, يقول لك مثلا الموضوع ده أنا بحذرك منه, أو خد بالك من الخصام ده, لو خصمت هيعمل الشيطان ويدخل ويبوظ حياتك, خد بالك من المكان ده, خد بالك من الموقف ده, خد بالك انا واقف لك على الباب بتاعي بس انت مش عايز, عايز تروح من باب تاني. واسع ورحب الطريق, باب واسع الايه؟ المؤدي الى الهلاك. ناس كتير بتحب تدخل من الباب ده, بس انا عايز اقول لك ان الباب ده انا واقف لك. عارف لما واحد يقول لك انا واقف لك؟ عارف يعني واقف لك؟ يعني انا كل يوم تيجي الصبح تلاقيني واقف لك. ليه؟ الرب يسوع كل يوم يحذرك, بس انت بتعمل ايه بقى؟
فاكرين يهوذا لما الرب قال واحد

منكم ويسلمني. وهو بيحذره، وهو بيكلمه بيقول له الباب اللي انت هتدخل منه ده باب خطير جدا، تعالى ارجع وادخل من الباب بتاع انا بحذرك وبقول لك خد بالك ان انت هتسلمني. بس احنا اسمع، عندنا حاجة اسمها العند. هقول له وفي واحد عايز يعند؟ العند اللي شكله مش بايز عند. هو العند يعني ايه؟ يعني العند ان انت تسمع الكلمة وتقعد كده متململ. العند ان انت قاعد مش مريحك الكلمة. العند ان الكلمة دي مش مقبولة. العند ان الكلمة دي ما هاش مذاق وطعم. ما انا مش عايز حد، مش بستطعم الكلام عن الموضوع باب النداء ده، مش بستطعمه، وده نوع من العند. عشان كده الرب يحذرك بوسائل كتيره، وممكن يبعت لك حد زي ما بعت نسان لداود يحذرك، يبعت لك واحد يكلمك. وعارفين كلنا القصه لما نسان كلم داود عن الرجل الغني اللي كان عنده بقر كتير، وكان قدامه جنبي واحد فقير ما كانش عنده غير نعجه واحده، ولما جه ضيف للانسان الغني ده ساب كل اللي عنده وخد نعجه الشخص ده. فداود قال له ده نعمل في ايه؟ ده يستوجب الموت. قال له انت هو هذا الرجل؟ قال له انت ده؟ انا هقول لك حاجه، ده ناس كتير، اسمعني، ده ناس كتير ممكن تكلمك عن خطيتهم فتفتكر نفسك انك انت بار. ده هو بقى انا بكلمك عن خطيتي عشان الرب يكلمك عن خطيتك انت. خدت بالك انا قلت ايه؟ يعني انا قاعد بكلمك عن خطيتي فتفتكر نفسك ان انت ايه، انت بقى الكويس. لا، ده الرب بعت لك واحد يكلمك عن خطيته عشان ينبهك انت. احبائي، كم مره، عايز اقول كم مره بيصرخ الرب، كم مره الرب يحط قدامك عراقيل. ما قبل انت ما يكون في خطا، وقبل ما الانسان يتحط في مشكله، يحط قدامك عراقيل ويحط قدامك حاجات تحس بص لا، يقول لك اصل ما عنديش سلام، اصل عنده خوف، يحط قدامك عراقيل. اسمعوني اقول لكم حاجه، كل مره ما تسمعش صوت ربنا، اسمعني هقول حاجه مهمه، يزداد الصوت. كل مره ما تسمعش صوت ربنا يزداد الصوت، بس انت مش بتسمع، لحد ما يجي في وقت ما هو صراخ. فاكرين في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات بيقول ايه الكتاب؟ اسمع، قبل ما جيء الرب، قبل ما جيء العريس يعني، كان بيقول الكتاب، يقول لك ايه؟ اسمع، ما في الاخر بقى، ففي نصف الليل ايه صار؟ ايه؟ صراخ. صار صراخ، هو العزيز العريس مقبل، اخرجنا للقائه. صراخ. كم مره الروح القدس يصرخ جواك ويقول لك العريس مقبل، اخرج للقاء؟ كم مره يصرخ الصوت، يصرخ جامد، بس احنا مرات نعند ونتجاهل الصوت. حصل حاجه انا بعتبرها من اصعب الكلمات اللي جت في الكتاب المقدس. حصل حاجه من اصعب الكلمات اللي جت في الكتاب المقدس. يقول ايه؟ دخل العريس العرس وايه؟ واغلق الباب. وبعد الباب ما يتقفل خلاص راحت الفرصة. فاكرين القصة اللي حكيتها لكم، اللي بيقول لك القصة المعروفة، الشخص اللي بيقول لي يعني مرة بيقول لي ايه؟ بيقول لي ربنا مش ممكن يسيبني خارج الباب. خدوا بالكم من التعبير، ربنا مش ممكن، ده حال ناس كتيرة. ما انا مطمن. طب انت مطمن ليه؟ انا مطمن ان ربنا مش ممكن يسيبني اهلك. طبعا، هذه هي مشيئة الله. انتبهوا، هذه هي مشيئة الله، الا يهلك احد، وكل ما اعطاني ابي يعني اللي يقبل الي لا اخرجه خارجا. تمام، مظبوط. لك خدوا بالكم بقى، انا متأكد وانا بكلمك ان اسمي مكتوب في السماء. انا متأكد، لا تفرحوا بهذا ان الارواح تخضع لكم، بل افرحوا ان اسماءكم كتبت. مكتوب كده، رائع جدا جدا جدا. بس خد بالك بقى، انا متاكد ان انا اسمي مكتوب، ومتاكد تماما ان ربنا مش عايز نهلك. طبعا، بس خد بالك بقى، طب انت عارف المعلومه دي؟ طب انت بتحافظ عليها؟ يعني انا متاكد.

فاكرين القصة المعروفة بتاعت الراجل اللي راح بيسافر في المطار؟ وعارفين كلكم اللي بيسافروا في المطار كل واحد بيبقى أكيد اسمه مكتوب، قصة معروفة خالص. أنا متأكد إن اسم مكتوب في الطيارة من ضمن الركاب، وراح المطار ودخل المطار، وكلكم بتعرفوا إن المطار بيبقى فيه السوق في المطار يعني جوه. الراجل انشغل في السوق، قال لك انا ما عنديش مشكله. ليه ما عنديش مشكله؟ انا متاكد ان الطياره مش هتمشي عشان اسم موجود في الطياره، الطياره هتطلع من غيري انا متاكد مش هتطلع. بس خدوا بالكم بقى، السوق ده زي العالم، يعني السوق ده زي انشغال الانسان في العالم، وانا موجود في العالم وعارف ان الرب بيحبني واسمه مكتوب وخلاص وانا مطمن، بس انا خلاص انشغلت في السوق. بس خدوا بالكم بيعمل ايه الرب، انتبه انتبه، بيحصل ايه في المطار؟ كل واحد ليه باب بتاع الطيارة بتاعته بيدخل منه. يعملوا ايه في المطار؟ ينادوا على اسم الراكب، يقولوا الراكب الفلاني بنقول لك روح ادخل عشان الطيارة خلاص هتمشي. يقول لك لا لا مش هتمشي غير وانا موجود. يعملوا حاجة اسمها ايه؟ اسمع النداء الاخير. بتسمعوا العبارة دي؟ النداء الاخير، النداء الأخير لفلان، الطيارة هتمشي. يقول لك لا مش هتطلع. طب كانت النتيجة إيه؟ طلعت الطيارة وهو للأسف ما كانش مع المسافرين. أنا متمني من كل قلب إن أنت تكون من ضمن المسافرين. أنا متمني إن أنت كمان ما تستغلش صبر الله وتقول ما ربنا بيحبني. كل مرة يجي الرب تقول له إيه؟ اتركها هذه السنة أيضا، هيسيبها. بس خد بالك، اوعى تستغل صبر ربنا، واوعى تستغل فكره المحبه اللي انت بتسمعها في العظات دي وتنشغل تماما وتتكل على تعمل اللي انت عايزه وتركها هذه السنه ايضا. لا، بس في ايه بتقول كده في سفر روميا؟ ام تستهين، اسمع بتقول ايه، بغنى لطفه وايه وامهاله وايه وطول اناته. اسمع بقى الجزء المهم، غير اسمع غير عالم ان ايه، ان لطف الله ده ليه؟ عشان يقتادك الى التوبه. فانت بقى استغليت اللطف ده وللاسف الشديد وما استجبتش للنداء. انا بصلي معاك النهارده وبقول للرب النهارده قدامنا ابواب كتيره، وفي حياه كل انسان كتير من الابواب، وانت بنصلي مع بعضينا عايزك تصلي كده من كل قلبك وتقول له يا رب انت بينك وبين ربنا، يعني ايه الباب اللي انت واقف قصاده؟ هل باب الخصام؟ هل باب الحيرة؟ هل باب الشهوة الردية؟ هل باب الاحساس بان انا مش علاقتي مع ربنا كويسة؟ هل باب ان انت زعلان من ربنا؟ في ابواب كتيرة خالص، انت واقف فين؟ ولو انت دخلت من الباب الغلط قدامك فرصة انك ترجع، مفيش مشكلة خالص. لو انت حسيت انك انت مشيت مسيرة وبعدين اكتشفت في المسيرة دي ان ده مش الباب، مفيش مشكلة انك ممكن ترجع طالما الانسان في الحياة عندك الفرصة. بس انا بقول لك النهاردة وانا بختم، قال الرب يسوع انا هو الباب، ان دخل احد بي يخلص ويخرج ويجد المرعى. خلونا هناخد وقتنا في الصلاة، معلش نتكلم شوية واحنا بنصلي مع ربنا، وعايزك وانت بتصلي النهاردة انك تطلب من الرب النهاردة وتقول له يا رب انا عايز اتكلم معاك عن الباب اللي انا واقف ناحيته. يا رب النهاردة كلمتنا ان انت الباب. يا رب مرات كتير رغم ان انا عارف ان انت الباب وعارف ان الباب ده هو طريق الحياة، وانت قلت لي امامك طريق الحياة وطريق الموت، لكن انا يا رب مرات بختار اختيار غلط. كم مرة انت اخترت اختيار غلط ونتيجة اختيارك الغلط انت بتحصد نتيجة الاختيار الغلط ده؟ مش من عند ربنا، بس نتيجة ان انت اخترت غلط من الاول فانت بتحصد. بس الرب مش هيسيبك يقول لك خلاص بقى ان انت اخترت غلط فخلاص بقى يعني استحمل. لا لا، حتى لما بتختار اختيار غلط الرب بيرجع تاني يسندك.
الرب طرقه عجيبه،

عجيبة جدا قدام الأبواب، وخاصة أمام الأبواب المغلقة المحيرة. لو أنت واقف قدام باب من الأبواب المحيرة دي، وممكن يكون الباب المحير مش بس مشكلة أنت بتعيشها، ده ممكن يكون باب الخطية، ده دخلت من باب غلط وحاسس أنت مش عارف ترجع، وبتصلي وحاسس أن صلاتك برضو مش جايبة نتيجة معك. ليه؟ لأن لسه في حاجة أنت بتحبها، ما أنت بتحب. النهاردة أنا عندي إيمان أن أيا كان النوع الباب اللي أنت واقف قصاده، أنا عندي إيمان زي ما كنت بكلمك في الوعظة أن ربنا عجيب جدا، يعني حتى من وراء الخطية ممكن يعلمك. تقول لي هتعلم إيه؟ ما الخطية شر، اللي ممكن تتعلم درس من وراء الخطية. عايزك تصلي من كل قلبك النهاردة، بس أكتر وانت بتصلي عايزك تؤمن إنه إلهنا ترتيباته ما تخضعش لحساباتك أنت البشرية. أنا عايزك تحط إيمانك النهاردة في شخص الرب وتقول له يا رب أنا واثق، يا رب مش في إحساسي، لكن أنا واثق في كلمتك، لأن إحساسي ده بيغلبني، إحساسي بيخدعني، إحساسي ده الشيطان بيلعب بيه لأنه إحساس بشري، بس أنا واثق يا رب أن أنت بتسمعني. ولو أنت طولت في صلاتك وحاسس أن المشكلة لسه ما بتتحلش، حط إيمانك، ارفع إيمانك النهاردة. ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ قل له يا رب أنا عايز أشوف مجدك، مش عارف أشوف مجدك إزاي، بس المجد ده أنا سايبه ليك، توريهوني بالطريقة اللي أنت تشوفها. حط كده إيمانك في شخص رب، صلي كده من كل قلبك.

ارفع الصلاة في الثواني دي. قل يا رب أنا دخلت الباب والباب اتقفل عليا. لو أنت في حاجة معينة في حياتك بس الباب اتقفل مش عارف تعمل إيه، دي مش محتاجة تفكر، دي محتاجة أنك أنت تصرخ من قلبك مش لسانك، تصرخ من قلبك. مش بيقول الفخ انكسر، انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجونا. لو أنت دخلت الباب كده ومش عارف تخرج، يعني في مشكلة ومش عارف تخرج، وكل حل هو بالنسبة لك مشكل، يعني مفيش، الحل ده فيه خسائر والحل ده فيه خسائر، كل الحلول فيها خسائر. دخلت في الباب وانت مش عارف، ده محتاج انك انت النهاردة تصدق الرب، هو بقى يدخل، هو بقى بمعرفته. ما انت دخلت والمشكلة غطتك والموضوع صعب، او الخطية صعبة، او الموقف صعب، او الفكرة صعبة، او الحالة صعبة، طب تعمل ايه؟ اتعقدت. ده يعمل ايه في الرب؟ هو المربوط ما يعرفش يفك نفسه، ما انت مربوط. لا يستطيع احد ان يدخل بيت القوي وينهب امتعاته الا لم يربط القوي. طب اربط القوي ازاي اذا كان انا مربوط؟ بس انا بطمنك النهاردة ان في واحد اقوى منه، لكن متى جاء من هو اقوى منه انه يغلبه؟ هو يغلبه فيك، يغلبه فيك بإرادتك، ان انت عايز النهاردة من قلبك تطلب، قل يا رب النهاردة اديني النهاردة انه بالإيمان اقبل ان انت القوي ده يزورني، واقبل ان القوي ده يفكني. ولو انت في ظلام ثق ان الرب يقدر يحول الظلام ده، يحوله نور، ما مش هيفضل على طول ظلام. انت لو انت هارب من النوع اللي هارب وطول الوقت حاسس ان العتمه حواليك، وتروح هنا تلاقي عتمه وتروح هنا تلاقي عتمه، مش عارف تعمل ايه، الرب عمله عجيب جدا، لان عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. فالظلام ده والبكاء والحزن صدقني مش هيطول، بس حط الايمان ده جوه قلبك. الرب عمله عجيب للغايه. نوع انا ما اعرفش الرب هيعمل ازاي، لان كل واحد ليه قصته مع الرب، بس الرب عارف. وانت قاعد النهارده وانت بتتكلم من قلبك، هو عارف الموضوع بتاعك، هو عارف. بس انا كل اللي طالبه منك انك انت تشوف الرب هيقول لك ايه. ما تسمعش الصوت اللي يخليك تعنت، ما تسمعش الصوت جواك يخليك تعنت. ولو الرب بيقول لك حاجه صعبه ان انت تعملها وتنفذها، قول استطيع كل شيء في المسيح، اقدر. ما تقولش لا مش هعمل كده. وحتى لو الامر ده محتاج انك انت حاجات تتكسر جواك، معلش تكسر نفسك وتكسر الحاجه اللي بتعاند فيها الرب، احسن ما تتكسر كل حياتك وتدي فرصه للشيطان. في حاجه محتاجه انك تكسرها جواك، لا معلش اكسرها. بس انا نفسي اقول لك النهارده ان الرب بيحبك جدا، دي الرسالة ان انا عايز اوصلها، وان الرب اللي بيحبك هو عارف الابواب اللي انت بتمر بيها. ولو انه بيحبك جدا جابك النهاردة مش عشان تسمع الكلام ده بالصدفة، لا مش صدفة، لا جابك النهاردة عشان تسمع الكلام ده انه بيحبك. هتقولي بيحبني على ايه؟ ما انا عمال كل يوم حياتي بتبعد. لا لا لا، مهما كانت حياتك، حتى لو كنت كل يوم بتعمل خطايا او انت بتعمل حاجات مش مقبولة قدام ربنا، إن كنا غير أمناء هو يبقى أمينا، هو يبقى أمينا، هو ما بيتغيرش. اوعى الشيطان يقولك خلاص ربنا سايبك في المشكلة، لا ربنا مش سايبك في المشكلة، ربنا عايز يحل، بس انت مش عايز تستجيب للحل اللي هو عايزه، انت عايز تعمل اللي انت عايزه. عايزك تصلي النهاردة كده، صلي في الثواني البسيطة دي، واطلب قوة ونعمة الرب. مش بيقول تكفيك نعمة.

نعمتي؟ قل له خلاص يا رب. قل له يا رب خلي النعمة دي تزورني وافتح قلبي يا رب النهاردة إني يبقى عندي استعداد أقبل كلامك. صلي في الثواني المتبقية دي.

كل باب انت فتحته ربي بشكرك عليه واشكرك علي قفلته. ما انت عارف، انت عارف خيري فيه. يلا دعمونا.

نفس ايد الحب هي اللي ضمن خيري فيه. تعالوا نقول مع بعض: غالي عليك ربي، انا غالي عليك. هنقول عدد وقرار واحد. تيجوا نقف؟ يلا نقف مع بعض.

0: صلاة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام، سلام الرب يكون معكم.
1: الله الآن يأمر جميع الناس أن يتوبوا. افتح عيني عشان أشوف إيه اللي عملته على الصليب على شأني. اعرف حاجة، الشر لا يكسر بالشر.

مساء الخير. سلم على اللي جنبك ورحب بيه وقول له اهلا بيك في بيت الرب. مره تانية نتجمع ونقابل الرب بنفس واحده وبقلب واحد. تعالوا خلونا قبل ما نبتدي وقت تسبيحنا تعالوا نسكن نفوسنا لحظات في الصلاه.

جايين لك عشان بنحبك، جايين لك وعايزين نكمل يومنا في حضورك، ونكمل يومنا وعينينا مفتوحة عليك. جايين نكمل وقت عبادتنا معاك وفي حضرتك. وفي وسط جماعتك، في وسط ولادك المؤمنين باسمك. احنا ملناش غيرك واحنا بنحبك، عشان كده من فضلك، من فضلك يا رب افتح عينينا اكتر واكتر على وجودك وعلى حضورك وسطينا. عايزين نتقابل معاك وجها لوجه كما في مرآة، نتغير الى تلك الصورة عينها. احنا بنحبك واحنا ملناش غيرك. ولو جايين يا رب من زحمة ومن دوشة، من فضلك هدي يا رب كل حاجة دايرة يا رب، كل أفكار يا رب دماغنا مدوشة ومسحومة بيها، ومن فضلك وجه عينينا ناحيتك انت وحدك. عايزين نغني ليك، عايزين نقولك ما أروعك وما أجملك، ونفتكر إحساناتك ومراحمك اللي هي جديدة في كل صباح. قابلنا بيك يا رب النهاردة من فضلك، في اسم الرب يسوع.

0: تعالوا احنا في اماكننا.
1: مبارك اسمك يا رب. تعالوا احنا في اماكننا. خلونا كل اتنين جنب بعض. تعالوا نسبح الرب في كلماتنا الشخصية. عبر له عن اللي جوانا، عن اللي في قلوبنا ناحيته، بكل محبة وبكل امتنان.

مين يسود على أيامي غيرك؟ مين يبقى لي الكل في الكل غيرك؟ أنك الأول والآخر، البداية والنهاية. مين يقول لي السكة رايحة لفين وأعمل إيه غيرك أنت؟ لأنه

Enterrò il sole انت الامين انت الاب الملجأ مين غيرك يعين ويسند مين غيرك يقوي انت القوة اللي في الضعف بين وماليش قوة ولا نصرة غير بيك

عبرانيين 13:8 يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لأنه هو وعد وقال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فعشان كده محتاجين نحن نطمن على الرب ونصدق أنه هو معانا في الظروف الصعبة، هو معانا. لو عندك مشكلة هو معاك، هو يقدر يتدخل فيها. عندك مشكلة في بيتك، عندك مشكلة في شغلك، عندك أي موضوع بتفكر فيه محيرك، يسوع يقدر يحل. يسوع عنده الحل. أمين. عشان كده عايزين نرنم واحنا واقفين كلنا مع بعض ترنيمة اطمن خايف ليه.

مين؟ تفضلوا استريحوا. عايزين نرحب ببعض ورحب باللي جنبك وقول له أهلا بيك في بيت الرب. سلم على اللي جنبك واللي شمال واليمين واللي ورا واللي قدام. ورحب بزمة كده وقول له أهلا بيك في بيت الرب. وبرحب بكل شخص جديد موجود معنا في الاجتماع النهاردة. وبعد الاجتماع مباشرة هيكون في قعدة لينا، ممكن نحب نتعرف عليك أكتر ونشرب مع بعض حاجة في القاعة وانت خارج على اليمين، القاعة اللي موجودة في الساحة الخارجية برا. عايز كمان أعلن عن كتابين الكنيسة هتمشي فيهم الوقت اللي جاي. في كتاب اسمه أسرار المكان السري، معرفش صورته موجودة. الكتاب ده ممكن ناخده من المكتبة بس يمكن الكميات ما تبقاش موجودة، فتكتب اسمك وتحجزه. وكتاب حلو جدا، أشجعنا كلنا نكتب اسمنا ونحجز الكتاب ونقراه، هيفيدنا كتير جدا. لكن الكتاب التاني اللي عايز أقوله كتاب اسمه كتاب مهابة الرب. الكتاب الأولاني اللي أنا هحجزه في المكتبة هتحجز وهتدفع فلوس، لكن الكتاب ده هتاخده النهاردة مجانا. وللأسف الكميات مش كبيرة، موجود للعيلة، كل عيلة كتاب، يعني لو حد موجود زوجته والأب والأولاد وكده هياخدوا كتاب واحد، لكن لو أنت موجود لوحدك برضه هتاخد كتاب. وإحنا هناخد الكتاب، الكتاب هيتوزع من الباب اللي في النص بعد الاجتماع مباشرة، من الباب اللي في النص. فاللي هيخرج من اللجنة مش هياخد الكتاب، الكتاب هيتوزع من الباب اللي في النص. موافقين؟ أشجعنا ناخد الكتاب ونقراه. الكتاب ده قيم جدا، فيه فصول مختلفة وكل فصل عليه أسئلة، فبعد ما تخلص قراءة الكتاب تقدر تحل الأسئلة وتستمتع بالكتاب. مبسوطين جدا يكون معانا القسيس جورج عزمي. أهلا وسهلا بحضرتك، وخلينا نرحب بيه ونحييه.

مساء الخير يا حبايب، نشكر رب لوجودنا في محضره. مفيش امتياز اعظم من كده، نكون في حضره ملك الملوك. هو اللي جابنا من المزبله واجلسنا مع اشراف شعبه. محدش فينا يستاهل، لكن هذه هي نعمته اللي جابتنا واجلستنا مع الاشراف، مع شعب الله. بنشكر الله عشان بيدينا ترنيمه في البريه. احنا محتاجين ترنيمه واحنا ماشيين في بريه صعبه، عايزين ترنيمه تشجعنا، ترنيمة نعلم بيها عن ان احنا لينا اله امين وعظيم وقدير. ان احنا عوان، دي مش الخدمة، ما تخافش يا استاذ عاطف. لينا اله امين وقدير بيشجعنا. عايزين ترنيمة عشان بيها نعترف بضعفنا واحتياجنا ليه. عندنا ترنيمة نعبر عن محبتنا لرب إلهنا. عندنا ترنيمة نعبر بيها عن محبتنا لجسد المسيح. عندنا ترنيمة ينفع نحطها في صلواتنا. عشان كده بنشكر الله عشان عندنا ترنيمة. وعندي صلوة بصليها، بقول للرب خلي منسوب تقوتنا ومخافتنا قد منسوب عبادتنا. خلي منسوب تقوتي الشخصية ومخافتنا كشعبك على قد منسوب عبادتنا، على قد منسوب ترانمنا، على قد منسوب الحماس اللي احنا بنكون

في العبادة وفي الاجتماع، يبقى منسوب مخافتنا لرب إلهنا وتقوتنا لرب إلهنا بره الاجتماع. لأنه الحقيقة الاختبار الحقيقي لأولاد الله، لشعب الله، لكل مؤمن حقيقي، مش بس في الاجتماع، لكن فين؟ بره الاجتماع. بعد الباب ده هتاخدوا منه الكتاب من الباب اللي في النص ده، وهناك بعد الباب هتمتحن محبتنا وأمانتنا ومخافتنا. فإحنا كلنا قديسون حتى نغضب، كلنا قديسون حتى نخرج من محضر الله، كلنا عندنا مخافة ومهابة وإحنا في الاجتماع أغلب الوقت، لكن تختبر مخافتنا ومهابتنا وحضور الله في حياتنا بعد الاجتماع، بعد العبادة، بعد المؤتمر. عايز تعرفني أنا لو واقف قدامك، اوعى تحكم عليا وأنا ماسك المايك، أنا ممكن أقول لك كلام زي الفل. عايز تعرفني بجد، اسأل عليا في البيت، تعال شوفني في البيجامة، تعال شوفني بتعامل مع المدام ومع العيال، طب على بيتنا فجأة بس ادينا تليفون في الأول، اسأل عليا. عايز تعرفني، عرفني في البيت، اسأل عليا في الشغل، اسأل عليا في الشارع، اسأل عليا في العمارة اللي بسكن فيها. عايز تعرفني مش في الاجتماع، اعرفني وانا في بيتي، وانا في شغلي، وانا في مكان اكل عيشي، وانا في الشارع بتاعي، وانا في المواصلات. عايز تعرفني، عرفني هناك، ما تعرفنيش على المنبر. يا أحبة، احنا الضغط علينا وقت طويل، سامحوني في اللي هقوله، الضغط علينا وقت طويل على شكل معين من أشكال العبادة، من أشكال التسبيح، من أشكال التعزية، انك لازم يكون لك شكل معين، فتبان ان انت شخص ملتهب، شخص متعبد، شخص يعني بتحب رب قوي، وده اتحصر في شكل معين من العبادة، بطريقة معينة من الترنيم، بطريقة معينة جسدية بتاخدها. فانت تحت ضغط الجماعة بيكون عندك نوع من انك عايز تبان انك شخص روحي، عايز عبادتك تبان بالظبط حوش الكاميرات، بس مش دلوقتي. عايز تعرف الاجتماع وحرارته، شوفه من غير الكاميرا، شوفه من غير الهوى. دايما دايما اخراج الاجتماعات يتطلب بعض الامور، سامحوني. فلو انا قاعد مش برنم، الكاميرا مش تيجي عليا. لو انا قاعد رفع ايدي او بسقف او لو في دموع، الكاميرا هتعمل ايه؟ طبعا طبعا اكيد، انا لو مخرج اجتماع مش هجيب واحد نايم في الاجتماع بالتاكيد. لكن اختلق فينا شكل معين من ده، شخص طاق، يا سلام عليه. يا حبة، احنا انا مبسوط ان الدعوه لنا ككنيسه ان احنا نتكلم عن مخافه الرب. واحنا كان عندنا مؤتمر اجتماع سيادات في الكنيسة كان عن التقوى، أما المرأة المتقية الرب فهي تمدح. وأنا مبسوط ومتشجع وخايف ان الرب ياخدنا في الرحلة دي، ان احنا نتعلم مخافة الرب، نتقي الرب. يا حبايب، أمل العالم كله في الكنيسة، في المجموعة دي، سمعة الله على المحك مع هذه الجماعة، سمعة الله في الأرض، سمعة المسيح في الأرض مرتبطة بجماعة تتقيه وتحبه وتعبده. عشان كده أنا همشي معاكم شوية في بعض أفكار البسيطة عن مخافة الرب، إنك يعني إيه تخاف الرب؟ يعني إيه تحب الرب؟ يعني إيه تتقي الرب؟ يعني إيه أنت السكة دي تمشيها إزاي؟ وإزاي تبارك لما تخاف الرب من كل القلب؟ أول واحد مكتوب عنه إنه كان يخاف الرب أو خاف الله، حد عارف كان مين؟ إبراهيم. أول واحد اتقال عليه إن هو خائف الله هو إبراهيم. الكلام ده ليه في تكوين 22 آية 12، وده الكلام مش من الناس، الكلام تقرير من الرب شخصيا. الرب قال لإبرام، هو بيقدم ابنه على المذبح، قال له إبرام، قال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله، فلم تمسك ابنك وحيدك عني. إبراهيم كانت شهادة السماء عنه، ده أول واحد قال عليه إن هو خائف الله. إبراهيم، أنت شخص تحترمني، أنت شخص بتحبني، أنت شخص بتهبني. مخافة الله يعني احترام الله، يعني الطاعة. وإبراهيم اتقال عليه كده في أصعب لحظات حياته، في أصعب وقت وأصعب محك اتحط فيه. هنا بنشوف أول مرة اتقال خائف الله، وأول مرة تيجي كلمة محبة أو حب أو مشتقتها في الكتاب المقدس برضو في تكوين 22، لما رب قال له كده هات ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق.

وكأنه في علاقة ما بين مخافة الله والمحبة، الاتنين أول مرة يجوا مع بعض. ولأنه إبراهيم أحب الرب وأطاعه واحترمه ومشي وراه وراح قدم ابنه، قال الآن أنا عالم أنك خائف الله.

على المذبح. أحبة، سمعة الله كانت على هذا المذبح. سمعة الله إنه أتقن صناعة هذا الإبراهيم كانت على هذا المذبح. إن إبراهيم يتقى عليه خائف الله، وكأنه السماء تراقب والعالم يراقب والشياطين تراقب، ماذا سيفعل؟ هل يحب الرب؟ هل يخاف الرب؟ هل يحترم الرب؟ هل يسمع كلامه؟ إبراهيم أطاع. دائما بتخيل المشهد ده، إبراهيم لما راح عند المذبح وبعدين الرب قال له حوش ابنك، خلاص عرفت إن أنت خائف الرب، انت شخص خائف الله، عندك مخافة، عندك احترام ليا، عندك محبة ليا، عندك مهابة ليا، مستعد تطعني في اصعب مواقف حياتك. ابراهيم هو مروح كانت راسه مرفوعة، وغالبا كده بص لفوق قال له رب اشكرك انت رفعت راسي. واتخيل ان الله نفسه بص لابراهيم وقال له ايه؟ اشكرك انت كمان رفعت راسي. وكأنه إبراهيم نجح، والله نجح أنه يعمل منتج زي إبراهيم. المكان ده على فكرة جبل المورية بقى مكان استراتيجي، بقى تاريخ استراتيجي ومكان استراتيجي. في هذا المكان بني الهيكل في منطقة جبل المورية، كان جبل الجلجثة. إبراهيم الخائف الله. يعني إيه خائف الله؟ يعني واحد بيخاف الرب، يعني يكون عندي مخافة. المخافة بمنتهى البساطة أني بحب الرب من كل القلب، عامل له حساب في كل قول وكل فعل. بمنتهى البساطة ان انا عندي احترام لشخصه، انا بحترم الرب، ان بيكون الرب هو الجمهور بتاعي مش الناس هما الجمهور بتاعي. انت غالبا تتصرف حسب الجمهور اللي بيشوفك. وفي مؤمن شاطر، مؤمن ناضج، مؤمن بيحب الرب بيختار يكون الرب هو الجمهور بتاعه اللي يعمل له حساب الوحيد هو الرب. دي المخافة، اني بعمل حساب للرب. كالفن قال إن المخافة هي شعور من الاحترام والمحبة لله تجاه إعلان صلاحه. فالله بيعلن هو إله صالح، إنه إله محب، إنه إله قدوس، وإعلان الله عن نفسه بهذه الشخصية ينتج فيا احترام ومحبة. فأنا بحترم الرب، أنا بهاب الرب، أنا بقدر الرب. اللي بيحب مراته يحترمها وهي حاضرة وهي مش حاضرة، اللي بتحب جوزها تحترمه وتهابه وهي حاضرة وهي مش حاضرة. اللي بيحب الرب، اللي بيخاف الرب يحترم حضوره. ورب إلهنا مالي هذا الكون، سامحوني إذا قلنا إحنا مرات عملنا عبادة شوية أصنامية. يعني عبادة أصنامية؟ ده بيت الرب ولا لا؟ طبعا ده بيت الرب. المصطلح ده مش مصطلح احنا ألفناه ولا استحسناه، ده الرسول بولس قال على كده، ده بيت الرب. بيت الرب هو الكنيسة، المكان ده. لكن لما يكون حاصرين احترامنا للرب ومهابتنا للرب وتقديرنا ليه داخل الجدران، احنا صنعنا الله كصنم. ولما تطلع من الاجتماع انت طلعت من قدام حضور الله، وانت طالع من هنا طلع من حضور الله، أنت تحمل حضور الله. المخافة والمهابة هي تعبير عن محبتنا للرب. عشان كده يوحنا ذهبي الفم بيقول إنه مخافة الرب تقاس بالمحبة لله وللقريب وللغير. أدي بتحبه، أدي بتحب الآخر. أغسطينوس قال تعبير جميل جدا، قال كده ايه مخافة الرب؟ بص من الاخر، يعني عايز اخر وصفة، احنا دايما ما بنحبش الدكاترة، مع كل احترام للدكاترة اللي هنا واللي بيسمعون. وبعدين تروح لدكتور يلبك روشتة 15 نوع، تبقى انت كارن نفسك، فتلاقي دكتور شاطر كده يكتب لك ايه؟ روشتة خفيفة. عارف لما يكتب لك دواء واحد؟ أغسطينوس قال عن مخافة الرب يعني ايه؟ بص من الاخر، احبب الله وافعل ما شئت. تحب تحفظ التعبير ده؟ أحبب الله وافعل ما شئت. يعني ايه تخاف الرب؟ يعني تحبه من كل القلب. ولو قدرت تعمل خطية تعال قابلني. مش هتقدر تعمل خطية، مش هتقدر تخطبه، لأنك بتعمل ايه؟ بتحبه. واحد من ولاد اخواتي كان متشرد وهو صغير، هو اتجوز وعنده عيالين، معرفش ده امتى حصل، لكنه كان متشرد، كان صعب، شخصية كده شقي وبتاع خناقات. أكتر حاجة كانت تقتله وأنا كنت مستغرب عليه،

لأنه أنا خايف يكون بابا زعلان مني. وأنا كنت مستغربه، مستغرب شخصيته. عايز تخوفه قول له إيه؟ بابا هيزعل. عارف يعني تكون في مخافة الرب إن أنت مش عايز تزعل أبوك السماوي. عارفين يعني إيه شخص تقي؟ كلمة مخافة الرب جت كتير في الكتاب. على فكرة رب يبارك الخائف الرب، رب يسترها معاك بالمناسبة، يبارك اللي في إيديك، رب يديلك كده ثقة، ثقة غريبة في نفسك، لأنه في مخافة الرب ثقة شديدة. قال كده الحكيم سليمان: ويكون لبنيه ملجأ. الناس اللي بتخاف الرب، اللي عندهم مهابة للرب، عندهم ثقة، مش خايف، مش خايف حد يفتش وراه ولا يبص يقلب وراه، يقلب براحته. اللي عنده مخافة للرب شخص واثق في روحه. أسد، لأن احنا تصورنا عن الناس اللي أتقيا، دول اللي بيخافوا رب، دول يا عيني غلابة، يصعبوا عليك، يمشوا جنب الحيطة. إطلاقا يا حبايب، جون نوكس اللي هو كان مصلح اسكتلندي، الراجل ده كان عنده صلوة مشهورة، كان يقول كده: يا رب هبني اسكتلندا وإلا أموت. أشهر ما كتب عنه وقيل عنه الوالد بتاع عرش اسكتلندا لما مات جون نوكس، قال كده: هنا يرقد الرجل الذي لم يهاب إنسانا قط في حياته. جون نوكس كان راجل حقاني، راجل يخاف الله، راجل عنده حق، بيحب كلمة الله. هو أهم حاجة عنده إن هو يرضى الله في حياته، ما كانش يهاب إنسان. واحدة من ملكات الشريرة قالت كده: أنا مستعدة أواجه جيش كامل ولا أواجه جون نوكس. عارف لما يكون عندك مخافة الرب، يديك رب مهابة، يديك هيبة في العينين، يديك ثقة في نفسك، يبارك اللي في ايديك، يبقى في ظهرك. رب بيحب خائفيه، رب يرفع وجه خائفيه. أنا بصلي رب يعلمنا المخافة. عارفين يعني شخص خائف الله؟ يعني شخص تقي. لما تدور على كلمة شخص تقي، خلينا نرجع لإبراهيم. إبراهيم لما قدم ابنه إسحاق، الله أعلن عن نفسه باسم ساعتها. حد فاكر قال له أنا مين؟ أنا أهيا يهوى يرأى. فاكرين المصطلح ده؟ أعلن الله في المشهد ده يهوى يرأى. يعني يهوى يرأى؟ يعني الله يرى، أو الله يرى. يا الله شايف إبرام، شايف احتياجه وشايف محبته للرب وسدد احتياجه. والله يرى يعني الله اتشاف في الموقف ده. عارفين يعني شخص تقي؟ تقي في العبر نفس الكلمة يرأى، يعني الشخص الذي يرى والشخص الذي يرى. عارف يعني شخص تقي؟ يعني شخص خايف الله، يعني الشخص اللي شايف الله واللي عارف ان الله شايفه. دي حاجة تفرح. مين هو اللي كان عايش في محضر الله باستمرار وكان عنده عبارة مشهورة: حي هو رب الذي أنا، برافو، واقف أمامه. عارفين مين ده؟ إلي. ورثها منه مين؟ أليشع. حي هو رب الذي أنا. أصل خد بالك، الأتقية يخلفوا أتقية ويورثوا التقوى. وبعدين أليش أخذ نفس التعبير: حين هو رب الذي أنا واقف أمامه. إليا اتقال عليه إن هذا رجل الله. وكان في واحدة ست اسمها الشونامية، فاكرين؟ قالت يعني أليشع، قالت لجوزها: رجل الله مقدس. عرفت منين ده؟ خد بالك تسمع الستات، يخوفوا الستات دول على فكرة. احنا رجالة على فكرة طيبين، غلابة، نخدع، صدقوني مش مقتنعين شكلكم. طيب عارفة لما تسلم على واحد ما ترتاحليش لسلامه، ترتاحيش لنظراته، ما عندك وجهة نظر كده في حد ايا كان. الست دي الشونامية شعرت في اعماقها أليشع ده مين؟ رجل الله مقدس، كان عايش في حضور الله، عايش في حضور الله. كنت مع تليفون من شوية مع أخت، أرجو أن أكونش سمعاني، مش لاقي حد يتحكي معاه. فأوساط المؤمنين والخدام، نفسي في حد يطمن له، حدش يوصله بصة كده. أليشع كان مقدس، يعيش
في حضور

0: الله
1: رب يديله مهابة ويديله نعمة. عارفين جحزي ده السبب بتاع مين ده؟ إليشع، صح كده؟ طيب كان عنده مقولة برضو ورثها، يقول ايه؟ حي هو الرب. بس إليه يقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. إليشع يقول حي هو الرب الذي أنا واقف. جحزي يقول ايه؟ حي هو الرب، صح صح، بس ما يقولش الذي أنا. عشان كده يجري وراء نعمان السرياني، يبقى إرثه البرص. يا بخت الأتقياء. ناخدني لفكرة تانية، من هو التقي الحقيقي؟ من التقي الحقيقي اللي أشبع قلب الله؟ مزمور 16 آية 10 يقول الكلام ده، لأنك لم تترك تقيك يرى، لم تترك نفسي في الهاوية، لم تدع تقيك يرى فسادا. يسوع هو التقي الحقيقي اللي مشي في هذه الأرض، هو الشخص الوحيد الذي أرضى الله رضا كامل، هو اللي عايش في محضر الله. يسوع هو التقي الحقيقي، هو اللي عاش وكان شعار حياته أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سررت وشريعتك في وسط أحشائي. ما فكرناش في شخص المسيح، في يسوع الذي عاش في وسطنا في عالمنا بهذا المنطقة. لكن مزمور 16 يعلن الذي لم يرى جسده فسادا، لم تدع تقيك يرى فسادا. بطرس قال كده في أعمال 3 أعمال 2 بيوعظ أنه الكلام ده مش عن داود. داود ماله؟ مات وفسد وقبره عندنا، لكن الكلام ده عن مين؟ يسوع اللي عاش أمام الله وأرض الله، هو ده التقي الحقيقي. فأشعياء 11، أشعياء 11 2 و3 بروح النبوة يكلمنا عن المسيح، يقول كده: يحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة، تقول معايا، ومخافة الرب. ده المسيح، ولذته تكون في مخافة الرب. الخائف الرب ده كان شعاره ايه؟ انا خلصت تلتين الوعظ. اللي كان خائف الرب التقي ده كان ايه شعاره في الحياة؟ دخل في صراع نيابة عنا، وفي ليلة سوداء، ليلة عصيبة وصعبة، كان عنده اختيارات مختلفة، ودخل يصارع في بستان اسمه بستان جثيماني، وأمام مشهد الصليب الرهيب، هذا التقي، هذا الخائف الله، هذا البار الذي لم يعرف خطية، لم يكن فمه غش، ولم يفعل خطية، ولم يعرف خطية، وكان قدامه شبح الصليب، وقف قدام الآب يقول له كده: لتكن لا إرادتي بل إرادتك. هو ده اختيار التقي، هو ده اختيار الخائف الله، هو ده اختيار الإنسان البار والشخص البار. نقول للرب إيه؟ لتكن لا إرادتي لا إرادتك. عارفين أكتر حاجة ليه معطلنا عن مخافة الرب في حياتنا؟ الأنا، الأنانية، الذات، الظهور، نكون في الصورة. واحد من اللاهوتيين الحلوين أو اسمه كارل بارت بيقول كده: الأنانية أم الخطايا. الأنانية أم الخطايا. دور على جدر أي خطية، هي عبارة عن الأنا. بدور على روحي. ليه مش بتخاف الرب؟ بدور على روحي. ليه مش بتحب الإخوة؟ بدور على روحي. ليه عايز تخدم؟ بدور على روحي. ليه عايز تبان؟ بدور على روحي. ليه وكل حق أخوك في الميراث؟ وبعد خاف على روحي، لأنه حب النفس، الأنا، الذات، الأنانية عدو مخافة الرب. يسوع قدم نفسه واختار ان هو يكون ويقول: لتكن لا ارادتي بل ارادتك. طيب ده اللي عمله يسوع. عمل فينا ايه؟ عمل فينا ايه؟ اللي المسيح عمله لاجلنا انه قدمنا عنه، وضع نفسه لاجلنا. وعشان كده هو اللي عايز يعمله فينا ان يطلع على شاكلته كل أولاده وبناته، ويطلع صنف جديد من البني آدمين. إيه الصنف الجديد؟ صنف اسمه مشابهين صورة ابنه، مجموعة من الأتقياء، مجموعة من خائف الرب، مجموعة يعرف يقول: لتكن لا إرادتي بل إرادتك، اللي أنت عايزه مش اللي أنا عايزه.

انا عايز اكون في مشيئتك مش في مشيئتي، انا عايز اقدم الاخرين مش انا، عايز اكون بخافك وبتمم مقصدك في حياتي مش اللي انا نفسي اعمله، انا عايز اكون في محضرك كل الحياه. وده اللي الرب عايز يعمله فينا، انه يطلع على شكلته ناس بنفس هذه الصوره. عشان كده روح الله فينا ده دوره ان ينتج فينا، معلش ركز معايا في العباره دي، يدور الله روح الله فينا روح القدس انه ينتج فينا نوعية حياة كنوعية حياة الابن المسيح، اشتغل فينا انه يفضل يشكل فينا لغاية ما نكون اتقياء. اقول لك معلومة وبعدين اقول يحصل ازاي في اخر 3-4 دقايق. كلمة تقوى جت في العهد الجديد 16 مرة، كم مرة؟ كلمة تقوى جت في العهد الجديد كم مرة؟ 16 مرة، منهم 10 مرات في رسالة تيموثاوس الأولى، وتقريبا مرتين في رسالة تيتوس. وأنا استغربت اشمعنى كلمة تقوى تيجي في رسالة إيه؟ تيموثاوس الثانية. تيموثاوس الثانية الكنيسة دي الرسالة بتكلم للكنيسة، يعني إيه؟ تيموثاوس راعي لكنيسة أفسس بيقول له اعمل شيوخ وشمامسة عشان الكنيسة دي هي عمود الحق وقاعدته. يعني ايه؟ يعني الكنيسة محتاجة لمجموعة مش من النشطاء، مش مجموعة من الموهوبين، مش مجموعة من الوعاظ، وان كان ده مطلوب، لكن الكنيسة مطلوب فيها مجموعة من الأتقياء. 10 مرات رسول بولس يقول له تيموثاوس الكنيسة ده بيت الرب عمود الحق وقاعدته في هذه الأرض. عشان كده يتكلموا 10 مرات عن التقوى، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الارتباط بالمسيح ينشئ فينا تقوى. إزاي أعيش حياة التقوى؟ إزاي أعيش مخافة الرب؟ للأمانة لازم حضرتك يبقى البيا في حياتك. لازم تعمل إيه؟ لازم تموت، لازم نموت. ما نحبش احنا الموت مش كده؟ بس هو للأسف سكة واحدة عشان تعيش في مخافة الله وتعيش تقي وتعيش نوعية الحياة اللي الابن عاشها، ان احنا نعمل ايه؟ نموت، ان انا يبقى لبقية في حياتكم. غلطنا 2:19-20 يعلن الحق ده الرسول بولس، بولس اللي أحب رب من كل القلب واداله حياته، قال الكلام ده: لأني مت بالناموس للناموس لأحيا. بالنسبة للناموس ميت، يعني ناموس طلب مني حاجات ما عملتهاش فحكم علي أنا ميت، فخلاص أنا ميت. عشان كده مع المسيح أنا عملت إيه؟ حافظين الآية دي؟ مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه. يعني أنت رسول بولس فين دلوقت؟ أنا مت، أنا مصلوب مع المسيح. طبعا دي حاجة قضائية اعتبارية. عارفين لما بيتكلم في رومية 6:6 إنه علمين أن إنسانكم العتيق اللي حصل له صلب، عارفين عن إنسانكم العتيق صلب؟ الإنسان العتيق ده شخصية اعتبارية، يعني انتمائنا لآدم، يعني احنا عندنا كده انتساب لآدم. يعني ايه؟ آدم آدم وفلان وفلان وفلان واسمي في قائمة آدم، خلاص؟ ده اسمه الإنسان العتيق. لما المسيح جه ومات على الصليب لأجلي وأنا قابلته مخلص شخص لحياتي، راح خد اسمي خلاص من قائمة آدم وحطها فين؟ في القائمة بتاعته. فأنا انتسابي لآدم انتهى، أنا غير منتسب لآدم، أنا منتسب للمسيح. مع المسيح صلبت. يا حبانا حربنا مش مع الناس، حربك مش مع المدام صدقني، مش مع الراجل، حربك مش مع الأسيس، حربك مش مع الخدام اللي معاك، حربك جواك إنك تصلب عن نفسك عن ذاتك، أنك تحسب نفسك ميت عن الخطية، ميت عن الذات. آخر شاهد أرى مع حضراتكم كورنثوس الأولى 6:19-20، الرسول بولس اللي ده كان اختباره وقال للكنيسة الاختبار ده: عايز تعيش خائف الله؟ عايز تستمتع بكل بركات الله؟ عايز تعيش دعوة الله لحياتك؟ أنت عندك سكة

واحدة اللي هي دي: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم، لأنكم قد اشتريتم بثمن، فمجدوا الله في أجسادكم في أرواحكم التي هي لله. تليفونات غليت الأيام دي، كل واحد ياخد باله من إيه؟ تليفونه، خلاص؟ اعملوا معروف. لو أنا زرعت في يوم من الأيام وطرت أبيع تليفوني، يا رب ما تسمحش، ما تقولوا أمين. طيب. بعت التليفون، واحد اشتراه واداني الثمن وكان فيه شهود. لما أحب أستخدم التليفون ده أقول له إيه؟ ممكن بعد إذنك تعمل مكالمة؟ يقول لي اتفضل. فأنا بعمل مكالمة بإذن من مين؟ المالك، صاحبه، أنا مش صاحبه. أجسادنا إحنا حصل لنا إيه؟ اشترينا بثمن. وكان الثمن غالي جدا. أنا ما أعرفش إزاي وعلى إيه. يعني أنا إزاي كنت غالي في عينيه؟ أنا مش أنا شخصية رخمة. يعني أنا بقول للرب كده زمان: رب ده أنا شخصية رخمة، أنا شخص بايخ. أنا ما أعرفش إزاي استحملتني وإزاي قدرتني وإزاي مت لأجلي، إزاي أنت اشتريتني بالثمن ده كله؟ يعني أنا حياتي تساوي حياة ابن الله؟ كل ده، كل هذا الغلو. بس حضرتك أنت مش المالك. مش تعمل تليفونات بمزاجك. مش هتخش على الفيسبوك بمزاجك. عايز حضرتك تستخدم التليفون تعمل ايه؟ تستأذن، لانه مش ملكك. جسدك مش بتاعك، حياتك مش بتاعتك، خدمتك مش بتاعتك، احلامك مش بتاعتك. تستأذن، هو المالك. هو ده المنطق الوحيد اللي عايشنا حياة ليها معنى. هتقولي الفقر ده يعني نعيش كده؟ عارف، هتعيش صاحب السلطان. يديك رب سلطان، يديك مهابة. عارفين سلطان المخافة؟ عارفين مهابة التقوى؟ عارفين الكرامة اللي رب يديها لك في عينين نفسك وفي عينيه وفي عينين الناس؟ عارفين الكرامة والرفعة والسلطان؟ عارفين لما قاليشع كده والست تقول له ايه؟ الست تقول ده رجل الله مقدس. الرجل ده ليه مهابة، ليه احترام. رب يديك احترام ويديك نعمة ويديك هيبة لانك عايش في مخافته، لان هو الجمهور بتاعك. ده خبرتنا واختبارنا يا احبة. وكل واحد دور على نفسه ضيع نفسه، وكل واحد اختار انه يعيش لاجل الرب ويحط حياته عند اقدام الرب، وكل واحد اختار ان هو يتصلب مع المسيح ويعيش الصليب. الله يعطيه حياة ورفعة وقوة. هذا الاختبار الإيمان المسيحي، إن كل مرة تختار تتصلب يدي لك حياة. هقول لكم على صلوة وبعدين هقول لكم حاجة نتحدى بها نفسنا هذا الأسبوع. أشكر الله، عرفت الرب صغير، وبعدين رب حط فينا أشواق كده إن إحنا نصلي ونكرز، والمدينة بتاعتنا نقعد نصلي علشانها، رب ادينا المدينة. لما سمعت عن جون نوكس ده لما صلى الصلوة دي: هبني اسكتلندا ولا أموت، فأقعد أصلي عشان بلد اللي أنا فيها، اديني بلدي ولا أموت. عارفين انفعال بقى، وبعدين ونقعد نصلي الصبح: رب مالينا بالأشواق، رب مالينا إن إحنا إزاي نتعلم نتصلب ونقدم المؤمنين. وبعدين رب كان يعلمنا كده نقعد نصلي، وبعدين كنت بصلي: رب قدسني قدسني. يا رب قال لي ليه؟ فانا استغربت من السؤال ده. المفروض تقول لي ايه؟ متشكرين، صح؟ يعني انت لما تقول رب قدسني، الرب يقول لك ايه؟ برافو عليك. وانا لاقي، عارفين ترنيمه القعده معاك بتعمل ايه؟ لا، بتشكر فيا. عارفين لما تقعد مع الرب كده بالقعدة معاك بتشكر فيه، تحس كده يعني يا بخت الرب انه عنده واحد زيك مؤمن كده حلو بيحبه وبيخاف وكده. رب قدسني. فرب قال لي ليه؟ فرب عشان تستخدمني. فرب قال لي لا، انا مش عايزك تتقدس عشان استخدمك، انا عايزك تتقدس عشان انا بحب كده، انا بحب كده. ساعتها تبت عن هذه الطلبة المقدسة، لأن أتاري حتى طلبتنا للتقديس والاستخدام مين مركزها؟ أنا. ما هو لو رب يقدسني أنا هعمل إيه؟ هستخدم، ولما أستخدم أبقى إيه؟ فرب قال لي الطلبة دي حلوة
بس غلط.

دافعها غلط. تخدم ليه؟ تصلي ليه؟ تحرك ليه؟ يا رب قدسني عشان أنا بحب كده. حد فينا قرر أنه هو يختبر الإماتة؟ حد فينا قرر أنه هو يعيش مصلوب؟ ما ينزلش كده يتمشى من يسيب المذبح، يسيب المذبح ويتمشى ويعيش حياته. أدي لك كم حاجة كده فكر فيها. ما تحاربش الذات مرة تانية. بتعيش يا رب أنا ذاتي وموت ذاتي وقلت الخطية. ما تفكرش في ذاتك وانت بتصلي، فكر فيه. أمين. تاني حاجة، سمعت عن الهزيمة الاختيارية قبل كده؟ الهزيمة الاختيارية، لو ستتعلم مخافة الرب وإنكار الذات والإماتة عشان تنطلق. جرب الهزيمة الاختيارية. يعني الهزيمة الاختيارية يعني مثلا تخش في حوار ونقاش وانت عندك كل أدوات الانتصار، بس تختار تعمل ايه؟ تتهزم في الحوار، تاخد خطوة لورا. معلش مرة مع المدام، بص ما انت كده كده هتخسر، فانت اخسر بمزاجك، اخسري مرة الحوار. يبقى عندك منطق في الخدمة، كلامك صح، بس اختار الانهزام. أقولك حاجة أصعب شوية، عارف وحد وأنت ماشي بالعربية وحد بيكسر عليك؟ بص وأنا سم وموتي حد يكسر علي، وبالذات اللي بيبلطك في الشارع. أنا مستعدي أعدي أمة لا إله إلا الله كلها بس ما حدش يبلطك عليا. بس مرات كده يا رب يقول لي اتهزم، اتهزم هزيمة اختيارية. تدريب أخير، إيه رأيك تصوم يوم في الأسبوع؟ أنا معرفش بتعمل كده ولا لأ، بس درب نفسك وعود على نفسك إنك تصوم يوم في الأسبوع. ليه؟ لأن لما بتنازل عن الأمور الشرعية بمزاجي بعرف أتنازل عن الأمور غير الشرعية بمزاجي. تعلم تقول لأ لجسدك، لأ النهاردة مفيش أكل. تعلم الصمت. آخر حاجة، آخر حاجة، لاحظ كلامك وحواراتك. كم مرة تبدأ الحوار بكلمة أنا؟ أصل أنا، أصل أنا رحت، أصل أنا أجيت، أصل أنا قلت، أصل أنا اشتريت، أصل لاحظ كده، اعمل معروف وخلي حد يلاحظك، لأنه غالبا الجماعة اللي بيكلموا كتير بأنا مش بيعرفوا يعملوا إيه. فقولك أنا قلت كده. غالبا هيقولك كده، يعني أنا قلت كده. خلي حد يلاحظك وقلل من ايه؟ انا. قول احنا، قول انت، كبر اللي حواليك شويه. تعال نتشجع الاسبوع ده ونمارس الهزيمه الاختياريه. امين. تعالوا ناخد قرار بنعمه الله، نخافه ونهابه ونتقيه ونعيش الصليب ونموت عن ذواتنا عشان نعرف نخدمه ونكرمه ياخد راحته في الكيان. تعالوا نقوله كده، بقدم نفسي ذبيحة حية ليك مقدسة مرضية أمامك، بختارك تكون الأول. أيوة يا رب. يمكن تكون رنمت الترنيمة دي عشرات المرات، لكن أنا بصلي من كل قلبي إن روح الله يختم في قلبي وفي قلبك مهابة جديدة لشخص، مهابة جديدة لي، احترام لحضوره، أن نختار أن نصلب معه، أن نختار اختيار الإبن، أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، لتكن لا إرادتي بل إرادتك. أنا بختار الصليب. كل مرة تختار نفسك وتمشي ورا ذاتك، أنت بتختار تطلع برا مخافة الرب، برا حياة التقوى. ورب مشتاق لأتقية. وعلى فكرة وأنت بتحتفل بمجازاتك، السماء بتحتفل بتقوتك. وانت بتحتفل بخدمتك، السماء بتحتفل بمخافتك وقداستك.

دي لحظات غالية قوي، لحظات غالية قوي، وانت بتعلن كده ان رب يختم على قلبك، على كل اشتياق رب حطه فيك، وكل نور وكل تعليم وكل حتة رب نورها في قلبك وفي قلبك وفي ذهنك وفي ذهنك. صلي الصلوات البسيطة دي، قول يا رب خلي منسوب تقوتي يبقى قد منسوب عبادتي وترنيمي. قول يا رب أنا جسدي مش بتاعي، اشتريتم بثمن، مجدوا الله في أجسادكم. قول يا رب أنا عايز أعيش في حضورك يا رب، إن أكون عارف إني شايف وإني متشاف. قول يا رب اديني هيبة حضورك، علمنا خافك يا رب. اختار إن الرب يبقى هو الجمهور بتاعك. التصق بالمسيح شخصيا، هو التقي لأرض قلب الله. يا رب أنا جاي أتنازل عن كل أمور مسكت فيها، جاي رب أتنازل عن كل رغبات جوايا دفينة. يا رب أنا مش عارف أنتصر عليا، يا رب تعالى اغلبني يا رب، اقوى عليا، اقوى عليا، اقوى على ذاتي وعلى كل محبة غريبة فيا. ويا رب علمني أتقيك يا سيد الرب، علمنا خافك يا سيد الرب، علمنا أكرمك وأقدمك. يا رب أنا بعترف قدامك أن أنا نزلت من على الصليب، أنا ماشي منطق العالم، أنا بدور على روحي. أدينا أحبك من جديد، أدينا أحبك من تاني، أخافك من تاني، أحب المذبح.

من تاني. يا احبائي رب مش عايز ناس مبهرين، رب عايز ناس خائفين، رب مش عايز ناس موهوبين، رب عايز ناس اتقية. تبقى شخص تقي وبنت تقية وام تقية في البيت وفي الشغل. رب يغير بك ويستخدمك، يديك مهابة، يكرمك، يرفع وجهك، يديك هيبة كده، يديك جمال، جمال، يديك نعمة، يديك سلطان. لما تتنازل عن سلطانك يديك سلطان، لما تتنازل عن رغباتك هو يديك كل شهوة قلبه هو. أيوة يا رب، أيوة يا رب. تعالوا نرنم كده، لا يكن في قلبي شريكا لك، لك كل حبي، لك وحدك، ولينكسر قلبي ليشبع قلبك. عايز أشبع قلبك يا رب، عايز أشبع قلبك مش قلبي يا رب.

اتفضلوا اقعدوا دقيقتين. من بكره هيبتدي المشروع الكبير بتاع ترميم الكنيسه من الداخل، وزي ما شرحنا يعني انه ده موضوع كبير هياخد حوالي 100 يوم يعني لحد اخر شهر 9. فهتيجوا يعني بداية من بكرة هتلقوا السقالات معمولة في نص الكنيسة كده وفي الجاليري. مش عايز أشرح إنه السقالات دي هي متصممة إننا مش هنشيل البنوك، يعني البنوك هتبقى موجودة عشان العبادة تستمر، لأن طبعا مش هنقدر نقفل الكنيسة 3 شهور. فاحنا مصممين السقالات دي ان هيبقى المستوى بتاعها زي الكراع اللي هو تحت الشبابيك، فهتبقى يعني عاليه بعيد عن راسنا يعني، فلما تقف كده مش هتتخبط في حاجه. وبرضه مصممه انه اي حد قاعد في اي حته مفيش اعاقه بصريه بينه وبين المبر، يعني هيبقى شايف المبر زي عادي جدا. يعني هنستمر في اننا نطلع على الهواء، معرفش بقى هيسرقوها ازاي، لكن هنبقى بنعبد الله زي العادي بتاعنا على الاخر، محدش يفترض ان هو واخد اجازه 3 شهور. احنا لسه شغالين ولسه هنعبد الله بكل القلب. العمليه دي عمليه فنيه، فاحنا عايزين نصلي انه اللي يقوموا بيها يعملوها بمخافه ويعملوها يعني يحافظوا على الكنيسة زي ما احنا نعرفها ونحبها.

فرض شريت في نص ريال كده البركه فيه. فرق الاسعار من ساعه ما ابتدينا لحد دلوقتي حوالي 30%. فاحنا يعني محتاجين الى 200,000 يعني عم ماشي. ربنا يبعتهم واللي بعد اللي قبليهم هيبعتهم، احنا ما عندنا يقين كامل. فما تتخضوش، الحد الجاي هتنقلوا الكنيسه عامله زي السد العادي. شقالات في كل حته وربنا يقبل. طيب خلونا نوقف ونصلي لاجل الطلبات المختلفه دي ونختم من الاجتماع. يا رب بين ايديك نقدم هذا هذا السبت بكل ما فيه يا رب من الطلبات انت تعرفها وعارف قلب الناس اللي حطوا الورق ده. يا رب احنا بنصلي بثقه ويقين ان انت الرب الشافي القادر انك تلمس كل جسد يحتاج الى لمسه شفاء. وانت تقدر تدور كل بيت يا رب يا كشف دقيقه، وتدور يا رب كل نفس متضايقه، ترفع انت عن شعبك يا رب، لاننا نصلي واحنا مليانين بالثقه واليقين انك اله حي وتستجيب لطلبات اولادك. يا رب نصلي ان تسمعنا حينما نصلي بدلة المليل قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا، اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في الاجربه، لكن نجينا من الشرير. في المسيح يسوع ربنا لنا الملك والقوه والمجد من الان والى الابد. ونعمه ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ومحبه الله الاب وشركه الروح القدس تكون فينا ومعنا من الان والى الابد. امين.

0: احبائنا في كل مكان، تخيلوا وانت قاعد قدام التلفزيون بتتفرج على كنيستك او كنائس مختلفة، سبب بركة ليك وسبب تغيير ان ده موجود بسبب تبرعك واشتراكك الشهري في قناة الكرم. ثمار بنشوفها في كل مكان، ناس بتعرف المسيح، ناس الرب بيتعامل معاها، بيوت بتتغير، شباب بتتغير، كل ده بسبب دعمك. وتخيل برضو ان ده ما كانش ممكن يكون موجود من غير ما يكون ليك اشتراك شهري في عمل الرب في الكرم. فأنا بشجعك النهاردة من فضلك كون شريك شهري عشان كنيستك تفضل تكون موجودة على الهواء، تجيب ثمار في كل مكان. ربنا يبارككم.
1: شكرا لدعمك لقناة الكرمة. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكرمة لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكرمة.

يمكنك الآن مشاهدة شبكة قنوات الكارما دون توقف. لتحميل شبكة قنوات الكارما على روكو يرجى اتباع الخطوات التالية. قم بتحميل التطبيق. قم بالبحث عن الكارما

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. شكراً لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

0: هذا البرنامج نقدم دراسة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية بصفة يومية من الاثنين إلى الجمعة. وصلنا في دراستنا في سفر الخروج وهو ثاني أسفار الكتاب المقدس إلى أصحاح 3. سوف نتقابل اليوم مع تعريف الرب لموسى باسمه باعتباره أهيا الذي أهيا. ما معنى كلمة أهيا؟ يعني اسم الرب أهيا؟ ده اللي هنعرفه في حلقة اليوم. ياريت تفتح كتابك على سفر الخروج أصحاح 3 وتسجل ملاحظاتك أثناء الدراسة، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة نرحب بضيف الحلقة خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بيك أخ يوسف. ماذا يمثل لنا أصحاح 3 في سفر الخروج؟
1: وصل المدة والزمن اللي الرب فيه هيطلع شعبه من أرض مصر، ولذلك يظهر الرب في هذا الأصحاح لموسى ويرسله إلى مصر. لكن موسى في هذا الأصحاح يقدم العديد من الاعتذارات. لقد تعلم في البرية درسا هاما، أنه لا شيء، أنه ضعيف، لذلك يلتمس العذر من الرب أنه ما يروحش. لكن في الحقيقة عندما يكون الخادم ضعيف ويحس بالضعف في نفسه، يبقى هو الآلة المناسبة لكي يستخدمها الله.
0: فالله لا يدعو مؤهلين،
1: صحيح،
0: لكن يؤهل المدعوين.
1: مظبوط.
0: تمام، اسمح لي أرى بعض الأعداد في أصحاح 3 ونبدأ بالأعداد من 1 إلى 5.
1: أيوة.
0: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: هأنذا. فقال: لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. عايز أعرف في بداية عدد 1، موسى كان يرعى غنم يثرون حمي. عرفنا في الأصحاح السابق أنه هذا الرجل وهو كاهن مديان اسمه رعوئيل، فإحنا عايزين نعرف هو رعوئيل ولا يثرون. ولو رحنا لقضاء أصحاح 4 نعرف أنه في اسمه حباب، قال عنه الكاتب أنه حمى موسى، فهو حباب ولا رعوئيل ولا يثرون، ونفك ما بين هذه الأسماء.
1: يعني رعوئيل هو اسمه الشخصي، يثرون هو الاسم الوظيفي إن جاز لي أن أقول، يعني زي مثلا أبي مالك اسم ملوك الفلسطينيين بغض النظر عن أبو سما إيه،
0: زي فرعون مثلا،
1: زي فرعون وزي القيصر وزي الخديوي إلى آخر هذه فهو اسمه رعوئيل، لكن اسمه الوظيفي يثرون. رعوئيل معناها صديق الله، يثرون معناها صاحب السمو. أما حباب فهو نسيب موسى وليس حمى موسى، يعني حباب ابن رعوئيل حمي موسى، الحمى موسى ده هو رعوئيل.
0: تمام.
1: أما حباب فهو ابنه، يعني يبقى نسيب موسى وليس حمى.
0: تمام، أشكرك يا أخ يوسف. عندما يقول: وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب. كلمة وراء البرية تحمل لنا معاني كثيرة. قبل ما نوصل إلى جبل الله حريب، إيه المعاني اللي ممكن نلاقيها في الكلمة دي؟
1: يعني البرية هي مكان معد من الله لكي يختبئ فيه المؤمن. على سبيل المثال إيليا اختبأ عند نهر كريث. في سفر الرؤيا يقول إن في موضع في البرية معد علشان المرأة تعال هناك زمان وزمانين ونصف زمان. عندما الإنسان ينفصل عن مباهج هذا العالم، ملاهي ومغريات العالم، هو في البرية. هنا ما وراء البرية أرى فيها أنه توغل في البعد عن الضوضاء بتاع المدينة والزخرف بتاع الحياة الخادع. عشان كده موسى كان في لقاء شخصي مع الله،

أهلا وسهلا بك عزيز المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب. من خلال

0: ما لم يكن متوفرا في أي من جامعات مصر التي تهذب فيها موسى لمدة 40 سنة. ما كانش عندهم حاجة من هذا النوع على الإطلاق.
1: أحدهم أطلق على البرية وموسى أنها الباك سايد أوف ديزرت ديجري، أن موسى خريج مدرسة البرية أو صحيح. ما وراء البرية. دائما لما ربنا بيدعو خدام، عايز برضو ياخد تعليق قبل ما نروح لباقي أجزاء الأصح، تعليق كيف يعد الرب خدامه علشان يقوموا بالعمل، فين بالضبط؟
0: يعني الله عنده مدرسة إنجاز لي أن نسميها، أو زي ما سماها أحدهم كلية، كلية البرية، طبعا رائعة ونافعة. الله بيختلي بالخادم لكي يجهزه ولكي يعد ويؤهله. دي اللي هي ما وراء البرية، يتعلم فيها الخادم كل أن الله كل شيء وأنه هو نفسه لا شيء.
1: طبعا ما وراء البرية دايما يقود إلى جبل الله حريب، ودي بتسلم ديت. فعايزين نوقف شوية عند جبل الله حريب، بتشوف فيه إيه؟
0: بشوف أن جبل الله حريب هو المكان الذي تقابل فيه موسى مع الله. خلينا أقول أن في كلمة الله بنشوف ثلاث جبال تسمى جبال الله، وقد يكون المعنى أنها جبال عظيمة، هو كل الجبال جبال الله. لكن لما يقول لنا مثلا في مزمور 87 أساسه في الجبال المقدسة، وما هي الجبال المقدسة؟ جبال الله، أساس الله في الجبال بتاعة الله. إيه هي الجبال التي تسمى جبل الله؟ على الأقل أذكر ثلاثة: جبل المرية تكوين 22، جبل حريب خروج 3، ثم جبل صهيون في مزمور 24. وبشوف مش بس مجرد أن الله التقى ببعض رجاله في هذه الأماكن، لكن بشوف أيضا أنها تمثل مبادئ أساسية، أساس الله في الجبال المقدسة. فأرى في جبل المرية الأساس المتين، مقاصد الله في الفداء والكفارة،
1: صليب المسيح،
0: صليب المسيح. أرى في جبل الله حريب مطالب الله، الله الحد الأدنى، مطالبه الناموس. الناموس مش قاسي ولا صعب، في الحقيقة ده أقل حاجة يطلبها الله من الإنسان. المشكلة في الخامة بتاعتنا، ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد. أما الجبل الثالث فهو جبل صهيون، جبل النعمة. عندما يفشل الإنسان تحت المسؤولية ماذا يعمل الله؟ الله عنده نعمة عظيمة جدا، وحيث كثرت الخطية
1: ازدادت
0: النعمة جدا.
1: تمام، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 2 وظهر له ملاك الرب لهيب نار من وسط علايقة، فنظر وإذا العلايقة تتوقد بالنار والعلايقة لم تكن تحترق. كنا عاوزين نعرف من حضرتك مين المقصود بملاك الرب في العدد ده.
1: من هو ملاك الرب يا أخي يوسف؟
2: أول مرة نقرأ عن ملاك الرب في كلمة الله في سفر التكوين أصح 16 عندما ظهر لهاجر، وأنا بشوف منها درس مهم. ملاك الرب هو الرب نفسه قبل تجسده، هو الرب يسوع المسيح بس في فترة العهد القديم قبل التجسد. وأن يظهر لجارية، جارية هاربة من مولاتها، ده بيورينا قد إيه الرب له كل المجد، وديع وقريب من المتضعين. فلم يظهر مثلا لأبينا إبراهيم، كنا نقول يعني حاجة تستحق أبونا إبراهيم، لكن أن يظهر لهاجر جارية سارة ده شيء رائع. المرة الثانية اللي نقرأ فيها عن ملاك الرب تكوين 21، وأيضا ظهر لهاجر. في المرة الأولى نشوف أن الرب بيرى، يعني حتى هي سمت المكان إيل، أنت إيل رؤي، أنت يا الله تراني، ده في تكوين 16. في تكوين 21 لأن الرب استمع إلى صوت الغلام حيث هو، يعني الله بيشوف تكوين 16، الله بيسمع تكوين 21. هنا في الأعداد بتاعتنا الله يرى والله يسمع، لأنه في عدد 6 لما بيقول ثم قال أنا إله إبراهيم وإله إسحاق،

0: وبعدين نقول فقال الرب إني قد رأيت مذلة شعبي في مصر، سمعت أنينهم، لكن كمان حاجة تاني نزلت لأخلصهم. فالله يرى ويسمع ويتجاوب، يا له من إله رائع.
1: تمام، إذن ملاك الرب هو الرب شخصيا، ويمكن لما نمشي في الكلام شوية نعرف أنه الله هو المتكلم من وسط العليقة.
0: صحيح.
1: فملاك الرب هو
0: الله،
1: الله نفسه.
0: نعم.
1: إيه هي العليقة؟
0: العلاقة شجرة شوك، وشجرة شوك لو مسكت فيها النار مش هتاخد أكتر من دقايق وتخلص عليها. وأنا أعتقد أن موسى لما بص على شجرة شوك مولعة، أوكي في البرية بتحصل حاجات زي كده، لكن كان ينتظر أنها في دقائق تنتهي، لكن أتريها يمكن تستنى ربع ساعة، استنى نص ساعة، استنى ساعة، مولعة ما بتتحرقش، لذلك مال لكي ينظر هذا المنظر العظيم.
1: بنشوف ايه في العليقة؟ الى اي شيء او الى اي شخص او الى اي مجموعة بشرية ترمز؟
0: في الحقيقة بشوف فيها حاجات كتيرة قوي العليقة، لان فعلا زي ما قال الوحي لكل كمال رأيته حدا ووصيتك واسعة جدا. شعب الله في ارض مصر كان عامل زي العليقة، لم يتلاشى لان الرب كان معهم،
1: مع انه متوقد بالنار،
0: مع انه مسلول، هو في كور المشقة زي ما بيقول نبوة إشعياء، لكنه مع ذلك الرب حفظه. أيضا أرى المسيح عندما كان معلق على عود الصليب، أرى فيه هذا المنظر، وأرى في العليقة كما قال المسيح في متى أصحاح 22 للصدقيين، أرى فيها قيامة المسيح من الأموات، فأرى فيها شعب الله، وأرى فيها صليب المسيح، وأرى فيها قيامة المسيح. ما أعظم وما أغنى كلمة الله.
1: إذا حبينا نقول دايما السؤال المتكرر عبر العصور القديم نعم. والحديث
0: نعم.
1: لماذا لم يحترق شعب الله قديما في أرض مصر؟ لماذا لم يتلاشى؟ ولماذا لم يتلاشى شعب الله في العصر الحديث؟ صحيح. الكنيسة وهي غرض لكل هجمات الشيطان، لماذا لم تتلاشى؟ تقول لنا الإجابة في إيه؟
0: أقول لأن طول ما الله مع هذا الشعب، إن كان الله معنا فمن علينا؟ على هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، بل بالعكس في أثناء عصور الاضطهاد كانت الكنيسة في أزهى عصورها من الناحية الروحية.
1: أي.
0: وده اللي شفناه في شعب الله في أرض مصر، بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، يعني كانوا بينموا ويزدادوا على قد ما يزداد الذل.
1: تمام. يقول عدد 4، فلما رأى الرب أنه مال لينظر نداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا، فقال لا تقترب إلى ها هنا، اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. نداه مرتين.
0: أيوة.
1: وإذا قدرنا ناخد تعليق عن المجموعة اللي نداها الرب مرتين، لكن أنا سؤالي في المقام الأول ليه قال له اخلع حذاءك؟ الحذاء هيعيق موسى عن إيه في الأرض المقدسة؟
0: عايز أعمل ربطة ما بين المشهد هنا ولوقا 15. هنا مشهد قداسة، مشهد القداسة اخلع حذائك من رجليك. لوقا 15 مشهد نعمة، جاه الابن الضال حافي لكن لبسوه حذاء في رجلي. ففي مشهد النعمة عشان يدخل إلى بيت أبيه ويجلس على المائدة لازم يبقى لابس الحلة الأولى وحذاء في رجليه وخاتم في يدي. هنا مشهد قداسة، الحذاء اللي انت فيه ده اخلعه. وهذا هو العرف المعروف حتى اليوم، ان الواحد لما بيدخل اي مكان مقدس بيخلع الحذاء من رجليه، كأنه عاوز يقول ان كل ما له اتصال بالعالم عندما اصل الى الله علي ان اتخلى عن كل ما يربطني بالعالم، لأني أنا في حضرة هذا الإله القدوس. فإذا كان العالم صورة للنجاسة فإن حضرة الله ينبغي أن تكون صورة للقداسة.
1: طبعا هذا معنى رمزي، معنى روحي، لأنه لا توجد بقعة على الأرض مقدسة الآن.
0: صحيح.
1: لكن المعنى الروحي أنه لا ينبغي أن يكون في أرجلنا ما يمنع وصول القداسة إلينا، يعني الحذاء بيمنع اتصال القدم عن الأرض. فإن كانت الأرض أو محضر الرب مقدس، ما نجيبش حاجة من بره تفصلنا عن القداسة المرتبطة بمحضر الرب.
0: يعني الرب عشان يمتع تلاميذه بالشركة معاه غسل أرجلهم.
1: صحيح.
0: يعني مش بس الحذاء يخلع لكن أيضا تغسل الأرجل، وده برضه

0: برضو ليها معنى روحي جميل، اللي هي إن كنت لا أخسرك وتراعي قداسة في مسلكك ليس لك معي نصيب.
1: يعني إذا دخلنا محضر الرب واستحضرنا معنا مشاغل الحياة وارتباكات الحياة، صحيح، فهذا فاصل يفصلنا عن التمتع بجو القداسة في محضر الرب.
0: تمام.
1: بعدها على طول في عدد 6 يقول: ثم قال: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين، وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى آخر هذه القراءة. كيف عرف الرب نفسه إلى موسى من خلال هذه الأعداد؟
0: يعني جميل البداية لما بيقول: أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، لكنه ليس ثلاثة آلهة لكنه إله واحد، رغم أنه إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. والبعض يرى في إبراهيم صورة للآب، ويرى في إسحاق صورة للابن، ويرى في يعقوب صورة لتعامل الروح القدس معه. فهنا يتكلم عن الله في ثالوث أقانيمه: الله الآب والابن والروح القدس، وهذا الإله المثلث الأقانيم هو إله واحد.
1: جاء موسى من أرض مصر التي تعج بالآلهة الوثنية،
0: أي
1: بالأوثان، وكل له إله. الأصنام مترصة على طرقات أرض مصر، لكن كلها لها عيون ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع.
0: صحيح.
1: والذين يلجؤون إليها يلجؤون إلى الفراغ. لكن هنا الرب فرد نفسه، أو خلينا أقول وضح نفسه أنه مختلف عن كل الآلهة، فبيقول: إني قد رأيت مزلة شعبي، إني قد علمت أوجاعهم، سمعت صراخهم، نزل ونزلت لكي أخلصهم. عايز أتكلم عن الله من خلال هذه الزاوية بالمبينة مع آلهة البشر.
0: يعني أوضح صور تعاطف الرب مع البشرية عندما نزل في شخص ابنه، في شخص المسيح. صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص. هنا عبيد أذلاء مستعبدين لفرعون، مستعبدين في معجن الطين. أيوة، وإحنا حياتنا قبل ما نعرف المسيح ما كانت طين وكانت بؤس وغلب، لكن جاء المسيح من قمة المجد لكي يخلص. فهنا الله مش اللي ساكن في برج عاجي ومنزه عن مشاكل، لا، ده متعاطف معانا، بل بالحري جاء لكي يختبر كل ما نكتاز فيه من ظروف صعبة، ولكي يخلصنا من هذه الظروف عندما مات لأجلنا فوق الصليب.
1: أستسمعك نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: حيات، كنت محتاج أسأل إذا كانت الأرض دي هي أرض الكنعانيين والحسيين واليابوسيين وخلافهم، ليه الرب هياخدها ويديها لشعب؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: لا، هي مش أرض الكنعانيين والحسيين والأمورين أبدا، هي أرض ربنا. بس بيقول أنا هصعدكم إلى مكان الكنعانيين. وهم الكنعانيين يعني معهم سك ملكية؟ أبدا. ولو رحنا لسفر التثنية أصحاح 2 هنلاقي أن معظم الشعوب مش ساكنة في المكان اللي هي اتوجدت فيه أصلا. بص مثلا في التثنية 2 عدد 9 بيقول إيه؟ لبني لوط أعطيت عار ميراثا، الإيميون سكنوا فيها قبلا، شعب كبير وكثير وطويل كالعناقين، هم أيضا يحسبون رفائين. عدد 12 في سعير سكن قبلا الحوريون فطردهم بنو عيسو، وهكذا كمبدأ. طب إيه اللي خلى ربنا يطرد الناس دي الأشرار اللي هم الكنعانيين والحسين؟ نقرأ الكلام ده في سفر اللاويين أصحاح 18، يقول لأن جميع هذه الرجاسات قد عملها أهل الأرض الذين قبلكم، فتنجست الأرض، فلا تقذفكم الأرض بتنجيسكم إياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم. يعني من

0: كتر شر الشعوب دي الأرض قذفت هذه الشعوب، والرب سكن شعبه بشرط أنهم يعبدوه ويتقوه ويحفظوا وصاياه، وقال لهم لو ما عملتوش كده الأرض هتقذفكم مرة أخرى. وأعتقد أن السبي الأشوري والسبي البابلي وعلى مدى 2000 عام مشتتين في كل ربوع الأرض برهان صادق على أن الله ما عندوش محاباة، بيمهل ولا يهمل.
1: يعني واضح أنه ربنا كان شايل الأرض ديت من البداية لشعبه
0: أكيد
1: عشان الله يتمجد في خلال هذه الأرض ويبنى له بيت في هذه الأرض.
0: صحيح.
1: ولما الشعوب توزعت بعد الطوفان كان المفروض الشعوب ليها أماكن غير الأماكن دي، المكان ده خالص.
0: أي.
1: لكن هما جم اغتصبوا الأرض ديت فما بقتش بتاعتهم أصلا، هم مغتصبينها وعبدوا فيها الأوثان فأهينت هذه الأرض، فالرب هيبعت شعبه عشان ينظف الأرض ديت ويسكن فيها شعبه وميراثه علشان اسمه يتمجد فيها.
0: يعني هي مش بتاعتهم صحيح، وكمان زي ما تقول ضيف رزل.
1: أي.
0: يعني لما دخل إلى أرض ربنا، لأن هذه الأرض أرض عمانوئيل وكل الأرض أرض عمانوئيل، لم يسلك بحسب الأمانة والتقوى والقداسة، لكنه توغل في الفساد بصورة
1: بشعة. صحيح. بعد كده أخ يوسف من عدد 10 إلى نهاية الأصحاح يتكلم عن الإرسالية، فيقول في عدد 10: فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. رد فعل موسى في عدد 11: فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ وبعد كده قدم اعتذارات والرب شجعه وعرفه عن نفسه. عايز أخذ تعليق على الإرسالية.
0: الخادم لا يصلح أن يذهب بدون ما يرسله الرب، وعشان كده جميل في إشعياء 6: سمعت صوت السيد قائلا من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ لم يقل إشعياء ها أنا ذا مستعد أن أذهب، لكن قال له ها أنا ذا أرسلني. في إرمية 23: لم أرسل الأنبياء بل هم جروا. في مرقس 3 الكتاب يقول أنه اختار الرب 12 واحد ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا. فالإرسالية شيء مهم جدا، لا أتحرك بدون أمر من الرب. هنا وصلت الإرسالية أو الأمر الإلهي إلى موسى، لكن زي ما قلنا موسى نتيجة 40 سنة في البرية وصل إلى نهاية ذاته لدرجة مبالغ فيها، يعني زي ما تقول تطرف يمين وبعدين تطرف شمال. أراد أن يخلص الشعب في توقيته وبطريقته، فقتل المصري ثم هرب وراح إلى أرض مديان، وهناك مش مستعد أن يعمل أي حاجة، فقدم 7 اعتذارات متتالية واحدة وراء الثانية لربنا، لدرجة أن ربنا حمي غضبه على موسى لأنه زودها. لكن موسى كان عنده إحساس بأنه لا يصلح على الإطلاق، رغم أننا اليوم نعرف أن أفضل من خدم الرب في كل التاريخ كان هو موسى.
1: دائما يقال أنه في الخدمة لا يكتفي أو لا يكفي أن يكون لديك أشواق ولا يكفي أن يكون هناك احتياج.
0: صحيح.
1: اللي بيربط الأشواق مع الاحتياج هي الدعوة.
0: مظبوط.
1: فموسى طلع بدري 40 سنة كان عنده أشواق. وكان إخواتهم عندهم احتياج، إخواته
0: وأشواق مقدسة،
1: لكن يعني ما كانش الدعوة وحش. الدعوة هي الفيصل.
0: بالضبط.
1: في عدد 13 يقول: فقال موسى لله أنا آتي إلى بني إسرائيل وأقول لهم إله أبائكم أرسلني إليكم، فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى أهي الذي أهي، وقال هكذا تقول لبني إسرائيل أهي أرسلني إليكم. عايز أتوقف عند أهي، اسم الرب أهي.
0: إحنا عارفين اسمه يهوى، وفي الحقيقة في علاقة بين يهوى وأهي. عندما نتكلم نحن عنه نقول إنه يهوى، عندما يتكلم هو عن نفسه يقول أنا أهي. وكلمة أهي ببساطة يعني أكون، زي بالضبط لما يقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، برضو هي أهي، إيجو أيمي باليوناني اللي هي أنا أهي. وكلمة أهي الذي أهي يعني أكون الذي أكون. إذا أردنا تفسيرا أكثر أقول لك روح إلى إنجيل يوحنا وشوف لما المسيح بيقول أنا هو، أنا هو إيه؟ أنا هو اللي أنتم محتاجين له. محتاجين خبز؟ أنا هو خبز الحياة. لا إحنا محتاجين نور يا رب، أنا هو نور العالم. لا إحنا محتاجين باب يا رب، أنا هو الباب. إحنا محتاجين راعي، أنا هو الراعي الصالح. إحنا محتاجين قيامة، أنا هو القيامة والحياة. أنا هو الطريق والحق والحق.

0: يعني أنا هو الذي أكون، أنتوا عاوزين إيه؟ أنا مستعد أن ألبي وأسدد. يعني اللي عنده ربنا مش محتاج لأي حاجة، الرب وراعية فلا يعوزني شيء.
1: إذن أهي الذي أهي، أنا أكون الذي أكون، وهو اسم المسيح أيضا عندما عبر عن نفسه في الأناجيل قبل أن يكون إبراهيم أنا
0: كائن
1: في المسيح هو يهوى.
0: صحيح.
1: تمام، أشكرك، وصلنا لختام الحلقة، هنراجع الحلقة مع الضيوف. إيه اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة؟
2: إحنا تعلمنا من العليقة إن هي كانت بتشير لثلاث حاجات. من أول حاجة كانت بتشير إلى شعب الله اللي كان مذلول في أرض مصر، لكن بحسب ما أذلوهم هكذا ناموا وامتدوا، هم ما تلاشوش لأن الرب كان معاهم. كمان بتشير للمسيح على الصليب إن هو رغم إنه اجتازت فيه نيران عدالة الله لكنها لم تحرقه. وشفنا فيها كمان إشارة إلى قيامة الرب من الأموات.
3: تعلمنا هنا بأن موسى لم يذهب إلا لما الرب أرسله، والأشواق والاحتياج مش هو اللي بيرسلنا، لكن الدعوة هي اللي ترسل.
4: البرية مكان معد من الله عشان يعد فيه المؤمن لإرسالية أو خدمة. فظروف البرية الصعبة ما تحزناش وما تضايقناش، لأن من خلالها الله بيعدنا لأمور عظيمة.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، تعلمنا في حلقة اليوم أن العليقة لم تكن تحترق بالرغم من أنها كانت مشتعلة بالنار. لماذا؟ لأن الله في وسطها، وشعب الله دائما في عبر العصور هو غرض لنيران الشيطان، غرض لنيران أبواب الجحيم، غرض للمضايقات، للإضطهاد. لكن لماذا لم تندثر شهادة الله من على الأرض؟ لماذا لم تندثر المسيحية من على الأرض إلى الآن؟ لأن الرب في وسطها. فالعليقة تتوقد بالنار لكنها لا تحترق. تستغرب كيف تواصل المسيحية والشهادة نورها إلى الآن، كيف لم تختفي المسيحية من على الأرض؟ لأن الرب في وسطها، هو القوة الفاعلة لاستمرار الشهادة على الأرض. عزيزي المشاهد، الحاجة الوحيدة اللي تطمنك إن الرب في وسط المشهد ولم يترك المشهد، وهو في وسطها ولن تتزعزع، ويعينها عند إقبال الصبح. لو في أي مرة نيران الاضطهاد مسكت فيك ونيران الاضطهاد تقلت عليك، ارفع عينك بس على الرب اللي في المشهد، وهو في كل الكفاية. والتقي بيك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر ستارلين ولدينا موضوع جديد.
1: حسنا يا كيت، رسالتنا اليوم مختلفة. عادة ما نتأمل في إصحاح كامل أو عدة آيات، لكن اليوم مختلف.
0: كلمة واحدة.
1: نعم كلمة واحدة، بالتأكيد كلمة مهمة.
0: دعونا نشاهد كلمة المفضلة في الكتاب المقدس.
1: مشاهدي الكرام، إليكم الآن سلسلة جديدة بعنوان كلمة المفضلة في الكتاب المقدس. أيها الإخوة، هذه رسالة غير عادية، على الأقل بالنسبة لي، من حيث أنها ليست تفسيرية. عادة أخذ جزء من الكتاب المقدس وأحيانا آية واحدة لنرى

ماذا تقول كلمة الله لنا؟ وسأستخدم مقاطع أخرى للتوضيح، لكنني سأتأمل أولا في هذا الجزء المنفرد. لكن اليوم ستكون رسالة صعبة لأنها تركز على كلمة واحدة. في البداية سميت الرسالة كلمة الله المفضلة، لكنني أدركت أن من الغطرسة أن أفترض أن الله لديه كلمة مفضلة، أو إذا كان لديه كلمة مفضلة سأعرف ما هي. لذا أسمي رسالة اليوم كلمة المفضلة في الكتاب المقدس، لكنها كلمة يستخدمها الله أكثر من 600 مرة في الكتاب المقدس. استخدمت هذه الكلمة قبل أن يدمر الله العالم بالطوفان، واستخدمها الرسل مرات عديدة في العهد الجديد. إنها كلمة يستخدمها يسوع مع الأطفال الصغار، وهي كلمة استخدمها يسوع أيضا عندما تكلم مع المتعبين والثقلي الأحمال. إنها كلمة إذا أطعناها فإنها تجلب فرحا كبيرا لحياتنا، لكن ليس لنا فقط، إنها تجلب الفرح في السماء. أعتقد لو كان لدينا فقط الآيات التي تحتوي على كلمة تعال فسيبقى لنا فهم جيد لطبيعة الله، وأعتقد أننا سنكون قادرين على الوعظ والتبشير بالإنجيل من الآيات التي تحتوي على كلمة المفضلة تعال. يحتوي الكتاب المقدس على العديد من الكلمات المختلفة، لكن هناك صوت يرتفع فوق كل صوت آخر، وهو الدعوة لنا للمجيء إلى الله. الآن دعونا نرى هذا المثل في إنجيل لوقا الإصحاح 14. فقال له إنسان صنع عشاء عظيما ودعا كثيرين، وأرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد. فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون. قال له الأول، إني اشتريت حقلا وأنا مضطر أن أخرج وأنظره، أسألك أن تعفيني. وقال آخر، إني اشتريت 5 أزواج بقر وأنا ماض لأمتحنها، أسألك أن تعفيني. وقال آخر، إني تزوجت بامرأة فلذلك لا أقدر أن أجيب. فأتى ذلك العبد وأخبر سيده بذلك. حينئذ غضب رب البيت وقال لعبده، أخرج عاجلا إلى شوارع المدينة وأزقتها، وادخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي. فقال العبد، يا سيد، قد صار كما أمرت ويوجد أيضا مكان. فقال السيد للعبد، أخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول حتى يمتلئ بيتي، لأني أقول لكم إنه ليس واحد من أولئك الرجال المدعوين يذوق عشائي. هذا مثل رائع جدا. المثل أيها الأحباء هو قصة مجازية، ومن الواضح أنها قصة رمزية. إنها قصة رجل كان يعد وليمة عظيمة، دعا كل هؤلاء الناس ورفضوا دعوته، فقام بدعوة آخرين إلى الحفل. قال، كل الأشياء جاهزة، عليكم فقط الحضور. يرمز المثل لخلاصنا، يدعون الله للمجيء، كل شيء معد مسبقا، عليك فقط أن تأتي. يقول البعض، لكي تأتي إلى يسوع عليك أن تعتمد، لكي تأتي إلى يسوع يجب أن تأخذ العشاء الرباني، لكي تأتي إلى يسوع يجب أن تعترف للكاهن. في هذا العشاء هو يدعو الناس للمجيء، قال كل شيء جاهز، لا يجب أن تفعل أي شيء للوصول إلى السماء. الرجل الذي أقام الدعوة قال كل شيء جاهز، فقط تعالوا. وهذا هو الحال مع ملكوت الله. هذه هي طريقة خلاصنا. الله لا يقول نظف حياتك ثم تعال. هذا الرجل لا يقول للناس ارتدوا ملابس أنيقة ثم تعالوا للعشاء. لم يقل استحم ونظف نفسك
ثم تعال.

لم يقل أبدا احضر طبقك الخاص إلى العشاء ثم تعال، لم يقل تعلم بعض الأخلاق ثم تعال، لم يقل اصنع الخير وتعال، لم يقل كن جيدا وتعال، فقط قال تعال. هذه هي دعوة الكتاب المقدس، الجميع مدعوون لمغفرة الخطايا. هذا الرجل قال اخرج إلى شوارع المدينة وأزقتها، وادخل إلى هنا المساكين والجدع والعرج والعمي ذوي الأيدي الوسخة، يمكنهم المجيء. أولئك الذين يرتدون ملابس قذرة يمكنهم المجيء. لا يقول ارتدي ملابس بطريقة معينة ثم يمكنك المجيء، إنه لا يقول يجب عليك أن تكون شخصا جيدا أو ابدأ صفحة جديدة، هو يقول فقط تعال. هذه هي رسالة الكتاب المقدس، الله يدعونا إلى المجيء للحصول على المغفرة. الآن بعض الناس يقولون يجب أن أصلح حياتي قبل أن آتي إلى الرب، لكن الله يقول لا يهم مدى عمق خطيتك فقط تعال. في سفر إشعياء الإصحاح الأول والعدد 18 نقرأ: فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقثأة، كمدينة محاصرة، فقط تعال. هل تعلم سيغسل الله خطيتك فتصبح نظيف؟ يقول الله لا يهم ماذا فعلت. يعتقد كثيرون في ثقافتنا أولا يجب أن أصلح حياتي، يجب أن أكون مقبولا عند الله. حسنا، لا يقول الطبيب عندما تتعافى تعال لرؤيتي، أنت تذهب إلى الطبيب عندما تكون بصحة سيئة. لا يقول الطباخ تناول طعامك قبل أن تأتي إلى العشاء، ولا يقول الحلاق قص شعرك ثم تعال لرؤيتي، ولا يقول الميكانيكي صلح سيارتك قبل أن تأتي لرؤيتي. طبيب الأسنان لا يقول اخلع سنك ثم تعال لرؤيتي، هم يقولون فقط تعال وأنا أساعدك. رسالة الكتاب المقدس هي تعال كما أنت، يقول الله لنا تعالوا. يقول الناس أنا لا أستحق أن أخلص، يجب أولا أن أنظف حياتي وأصلح نفسي. حسنا، من يستحق نعمة الله؟ لن تكون نعمة إذا كنت تستحقها. النعمة هي معروف غير مستحق، إنها عطية لا تستحقها. يقول البعض أنا لست جيدا بما يكفي لأذهب إلى السماء، يجب أن أكون مقبولا، يجب أن أتخلص من هذه العادة في حياتي، يجب أن أنظف حياتي أولا أو أصلح حياتي لأكون قادرا على الاقتراب من الله. إذا كان بإمكانك الاقتراب من الله بناء على صلاحك، فالسؤال المهم هو لماذا أرسل الله ابنه؟ لماذا يقف الصليب في منتصف تاريخ البشرية؟ لماذا يعتبر الصليب هو أساس وجوهر إيماننا؟ لماذا أرسل الله ابنه ليموت من أجل خطيتك إذا كنت صالحا بما فيه الكفاية؟ الحقيقة أيها الأحباء هي أن صلاحنا وأعمال برنا غير كافية، لهذا السبب جاء يسوع ليغفر لنا ويخلصنا من خطايانا، لأن صلاحنا غير كاف. قال إشعياء إن كل برنا، كل صلاحنا البشري هو مثل الخرق البالية القذرة في نظر الله. لنفترض أن هناك طالب يدرس ويتدرب ليصبح طبيبا، أخيرا يجتاز الامتحان ويصبح طبيب ويفتح عيادة، وأول مريض يأتي لا يمثل تحديا كبيرا له، لديه فقط جرح صغير في إصبعه، لكن كطبيب يعتني به ويضمد جرحه. ثم يأتي شخص آخر يكون أكثر تحديا له، لأنه يعاني من مرض رهيب ولا يعرف ما هو مرضه، ويجب على الطبيب تشخيصه، لكن هذا ليس تحديا لأن هذا هو عمل الطبيب. هل تعرف ما هو العمل الذي يعمله الله؟ الله يعمل على تغيير حياة الناس ويعمل على مغفرة خطاياهم. أحيانا يأتي الطفل صغير نشأ في مدارس الأحد والكنيسة،

يدعو يسوع ويقبله مخلصا لحياته. يقول الكتاب المقدس: السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. لكن في الوقت نفسه شخص آخر دمرت الخطية حياته بعيد عن الله، غير أخلاقي في فلسفته في الحياة، ملحد تماما، ومع ذلك يأتي إلى المسيح، يقبل المسيح مخلصا لحياته ويغير الله حياته. لا أحد يفرض ضرائب على نعمة الله، هو يخلص الصغير، الكبير، الغني، الفقير، أيا كان، لأن إرادة الله هي خلاص الجميع. أيها الأحباء، البعض لا زالوا يفكرون يجب أن أصلح حياتي قبل أن أتمكن من الاقتراب إلى الله. لا، أنت تأتي كما أنت. بشر بيلي غريهام بعقود من الزمن ملايين الناس، وكان دائما ينهي عظته بدعوة لقبول المسيح مخلصا لحياتهم، وكانوا دائما يرنمون نفس الترنيمة: كما أنا آتي إلى فادي الورى مستعجلا، إذ قلت نحوي أقبل يا حمل الله الوديع، يا رب إني آثم فليغسلا إثم الدم، إني إليك أقدم يا حمل الله الوديع. هذه هي رسالة الإنجيل، وهذا هو المثل الذي نقرأه في إنجيل لوقا: فقط تعالى كما أنت. الآن أيها الأحباء، العديد من الأشخاص في الكتاب المقدس جاءوا ببساطة إلى الله. في بداية سفر التكوين كان الله مصمما على تدمير سكان الأرض بسبب فسادهم، كان الجميع على وجه الأرض فاسدا باستثناء عائلة واحدة. الآن في مجتمعنا، وأعتقد أننا جميعا نتفق على أن هناك فساد وظلمة داخل ثقافتنا، لكن تخيلوا لو لم يكن هناك شعب تقي في أي مكان في العالم، هل يمكنك أن تتخيل فساد العالم إذا كان هذا هو الحال؟ الله لا يقبل الفساد، الله لا يقبل الشر أبدا، هذا ما يغضب الله حقا. في أيام نوح كانت الأرض فاسدة تماما، لذلك دمرها الله بالطوفان. لكن قبل أن يفعل، اسمع لما قاله الله لنوح وعائلته في سفر التكوين الإصحاح 7:1، نقرأ ما يلي: حيث يقول الله لعبده نوح: وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. قال: ادخل إلى الفلك. الفلك أيها الأحباء يمثل الخلاص من طوفان بحر العالم ومن الهلاك الأبدي. إذا ذهبت إلى روما، وأنا كنت هناك عدة مرات، وسرت تحت شوارع روما عبر سراديب الموتى، يمكن أن تضيع بسهولة، لأن هناك أميالا وأميالا من سراديب الموتى. هذا هو المكان الذي التقى فيه المسيحيون الأوائل بعيدا عن اضطهاد الرومان، وتم دفن العديد من المسيحيين الأوائل هناك. ويمكنك أيضا أن ترى في سراديب الموتى النقوش التي حفرت في الصخر، يمكن أن ترى صليب حفر على أحد القبور رمزا لموت المسيح، وبعضها عليها نقوش تشبه الأمواج، وعليها نقش فلك، لأن الفلك يمثل النجاة. لقد دان الله الأرض بأكملها، وقال: تعالوا إلى الفلك، تعالوا إلى مكان النجاة. هل تعلم يوما ما سيدين الله الأرض كلها مرة أخرى؟ واليوم هو يدعوك أن تأتي إلى المسيح الذي يعطيك الأمان الحقيقي. فقط تعال. في أحد الأيام كان يسوع يمر عبر أريحة في طريقه إلى أورشليم، وكان أعمى اسمه برتيماوس يسكن في مدينة أريحة، سمع الضجيج وسأل عما يحدث، فقالوا له: يسوع الناصري قادم إلى المدينة اليوم. كان يسوع أشهر معلم في عصره، وكان برتيماوس قد سمع عن يسوع وقدرته على الشفاء، وهكذا جلس في مكان بارز في أحد الشوارع على أمل أن يمر يسوع من هناك. وهكذا عندما سمع الضجيج من حوله صرخ بصوت عال: يا

يشوع يا ابن داود ارحمني. الآن الفريسيون والقادة الدينيون في أريحا كانوا يرحبون بيشوع في مدينتهم في تلك المرحلة، وربما كانوا محرجين من هذا المتسول بارتيماوس ومن صراخه. لقد ظنوا أنهم أبعدوا جميع المتسولين من طريق يشوع، لكن الكتاب المقدس يقول فوقف يشوع. دائما ما يجذب انتباه يشوع الصرخة من أجل الرحمة. من الأرجح أن شخصا ما قال يا يشوع لا تنتبه لهذا الرجل، إنه متسول، إنه رجل أعمى وهو هنا كل يوم يتسول. قال يسوع دعوه يأتي إلي، فأحضروا بارتيماوس له. يتعثر بارتيماوس وأخيرا يشق طريقه ويقف أمام يسوع. قال له يسوع ماذا تريد أن أفعل بك؟ لم يقل بارتيماوس أريد أن أعيش في منزل فخم، لم يقل أريد أن أكون حاكما على أريحة، لكنه قال يا رب أريد أن أبصر. وفي الحال شفاه يسوع وعلى الفور أبصر. كل ما فعله بارتيماوس أنه جاء كما هو إلى يسوع، لم يأتي إلى يسوع بعد إصلاح حياته أو الإقلاع عن التسول أو قلب صفحة جديدة في حياته. كل ما كان عليه فعله هو المجيء إلى يسوع، وهذا ما يدعون الله إليه اليوم، فقط تعال. أيضا هناك حشد كبير من الناس، وكان هناك بعض الأمهات مع أطفالهن الصغار وأرادوا إيصال أطفالهن إلى يسوع حتى يباركهم. في تلك الأيام كان الكهنة يضعون أيديهم على الأطفال الصغار ليباركوهم، وهؤلاء الأمهات أرادوا أن يضع يسوع يديه على أولادهم ليباركهم، لكن التلاميذ كانوا غاضبين بعض الشيء، فدفعوا الأمهات والأولاد بعيدا عن يسوع. دعونا نسمع ماذا قال يسوع في إنجيل متى الإصحاح 19. أما يسوع فقال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. أيها الأحباء، لا شك أن الأطفال الصغار زحفوا إلى حضن يسوع، ولا شك أن يسوع وضع يديه عليهم وباركهم. هل تعلمون؟ ما زال هناك أشخاص اليوم يدفعون الأطفال بعيداً، وهناك من يقولون لا يمكن للأطفال أن يفهموا الإنجيل، ولا يمكن أن يفهموا الأمور المتعلقة بيسوع. إذا أتيت إلى كنيسة فالي المعمدانية هنا سوف ترى أثناء الدعوة طفلاً صغيراً يتقدم ويركع القسيس أمامه ليكون على مستوى نظره ويتحدث إلى هذا الطفل عن يسوع. وأنا أعرف أن هناك نقاد سيقولون إنهم أطفال صغار لا يدركون أي شيء عن الله، كيف يمكنهم فهم يسوع؟ كيف يمكنهم فهم الخطية أو فهم الإنجيل؟ حسناً، لكن يسوع قال دعوا الأولاد يأتون إلي. الآن هذا صحيح، قد لا يفهمون الآن، لكن ما هو المكان المفضل للطفل من مذبح الله؟ إذا اعتادوا على هذا المكان في حياتهم، بمجرد أن يفهموا لاحقاً سيشعرون بالحرية في المجيء إلى الرب. أحياناً أثناء الدعوة في نهاية الخدمة ألاحظ طفل صغير من خلال تعبيره أنه يريد أن يتقدم، ينظر إلى أمه وأبيه، وأرى الأب يهز رأسه معتقداً أنه أصغر من أن يفهم. أنا أقول للأمهات والآباء دعوهم يأتون ويتخذوا خطوة نحو الله. ربما لا يفهمون تماماً اليوم، لكنهم سيفهمون يوماً ما، لذلك لا تمنعوهم. فربما عندما يفهمون سيكون من السهل عليهم أن يأتوا ويقبلوا يسوع في حياتهم. أيها الأحباء،
أعتقد أن التلاميذ يدفعون الأطفال بعيداً.

أنهم اعتقدوا أنهم لا يحتاجون إلى يسوع. الآن لو كان أحد الأطفال أعمى، أعتقد أنهم كانوا سيقولون نعم يمكنك المجيء وإفساح الطريق ليأتي إلى يسوع حتى يشفيه. إذا كان أحد هؤلاء الأطفال مشلولا، سيقولون نعم أحضروا هذه الطفلة الصغيرة إلى يسوع حتى تشفى. قال في إنجيل متى: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. قد تنطبق هذه الآية على حالتك اليوم. قد تمر بضغوط كبيرة في حياتك، ربما حاليا الآن، ربما علاقة مكسورة، أو ربما شريك حياتك قد تركك أو تركك، أو أنه على وشك المغادرة، أو ربما ابن ضال، أو شيء فظيع يمر في حياتك الآن، والعالم يقول أنت تحتاج للعلاج والاستشارة. وأنا لا أريد التقليل من الاستشارة على الإطلاق، أحياناً لها فائدة كبيرة، لكنني سأخبرك ما هي الفائدة الأعظم. هي ببساطة أن تأتي إلى يسوع. لأكثر من 40 عاماً في الخدمة، رأيت العديد من الأشخاص الذين جربوا كل الطرق، من قراءة كتب المساعدة الذاتية وكتب عن الزواج، وحضروا ندوات، وقاموا بكل شكل من أشكال الاستشارة والعلاج. لقد جربوا كل شيء ولا تزال حياتهم فارغة. ثم رأيت نفس الشخص يأتي إلى يسوع، وفي لحظة غير حياته ومنحه السلام والراحة التي كان يبحث عنها لسنوات. فقط تعال إليه وسوف يسدد كل احتياج لديك. في يوم آخر جاء رجل إلى يسوع، ويقول الكتاب المقدس أنه كان رجلا غنيا، وأنه كان شابا، وكان قائدا بين الشعب اليهودي، وأراد أن يعرف من يسوع كيف يمكن أن يحصل على الحياة الأبدية. لكن الرجل ابتعد عن يسوع حزينا جدا. هل تعرفون لماذا؟ قال له يسوع: يجب أن تحفظ الوصايا. فقال الشاب: هذه كلها حفظتها منذ طفولتي. كان يريد أن يقول ليسوع: أنا لست خاطئ. لذلك لم يستطع يسوع مساعدته، لأنه جاء ليخلص الخطاة. قال يسوع في إحدى المناسبات: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. أعني عندما تكون بصحة جيدة لا تذهب إلى الطبيب، عندما تدرك أن هناك خطأ ما عندها تذهب إلى الطبيب. وروحيا عندما تدرك بأنك خاطي، عندها تأتي إلى يسوع للحصول على المغفرة، وهنا يغير حياتك ويمنحك السلام ويتعامل مع الشعور بالذنب وكل إخفاقات الماضي. لكنه لا يتعامل مع الماضي، بل يتعامل مع الحاضر، ويمنحك النعمة لتبدأ وتعيش حياة التغيير. إنه يغير حياتك بطريقة لا يمكنك أن تتخيلها، ولا يتعامل فقط مع الماضي والحاضر، بل يتعامل مع المستقبل ويمنحك الحياة الأبدية. لكن كل شيء يبدأ بالاعتراف بخطاياك. هناك مناسبة أخرى كان فيها التلاميذ أقرب أتباع يسوع في القارب، وكان وقت المساء، وكانوا يعبرون بحر الجليل، وهم كانوا بحارة ذوي خبرة كبيرة، وكانوا من الصيادين الذين يكسبون معيشتهم من هذا البحر. فجأة حدثت عاصفة، وكانوا في قارب صغير جدا. كانت الرياح تهز القارب، والمياه تملأ القارب، وكانوا على وشك الغرق، واعتقدوا أنهم سيموتون. كان ذلك في منتصف الليل، ربما كانت هناك ومضات من البرق، لا أعرف، لكنهم استطاعوا أن يروا شخصا يمشي على الماء. في البداية اعتقدوا أنه شبح، ثم أدركوا أنه يسوع. في إنجيل متى الإصحاح 24 والعدد 28 نقرأ: فأجابه بطرس وقال: يا سيد،
إن كنت أنت

هو، فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. يرفع بطرس عينيه عن يسوع ويركز على العاصفة، وهنا يبدأ بالغرق، وكان على يسوع أن ينقذه. ربما هذا هو حالك في هذا اليوم، وتقول لقد سلمت حياتي للمسيح.

0: ولا تؤجل.
1: كان هذا الجزء الأول من رسالتنا كلمة المفضلة في الكتاب المقدس. قسيس راجر، كلمتك المفضلة في الكتاب المقدس هي تعال، وأعجبني ما قلته حول أن نأتي كما نحن.
0: نعم، هذه هي الأخبار السارة في الإنجيل، أعني أن الثقافة تقول نظف نفسك، حاول بجدية أكثر، افعل ما هو أفضل، لكن الله يقول تعال كما أنت بكل أخطائك وفشلك.
1: نعم، هذا شيء رائع. لقد مات المسيح من أجلنا قبل 2000 عام، وكان يعرف تماماً حالتنا وتخلى عن حياته طوعاً من أجل كل واحد منا. إذا كانت لديكم أسئلة حول رسالة اليوم، هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص مستعدون للإجابة على أسئلتكم والصلاة معكم ومساعدتكم في المجيء إلى يسوع. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة، وسنواصل الجزء الثاني الأسبوع القادم، أليس كذلك؟ مع كلمتك المفضلة. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك.
1: ليتك تباركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي
0: يا رب. لا تقل لهم هذه الخطيئة.
2: تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي.
0: تكلم يا رب لأن عبدك سامع.
1: صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدي.
0: يا رب اسمع صوتي لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي.
3: صلوات القديسين.
4: مشاهدينا النعمة والسلام ليكم من رب السلام يسوع المسيح مخلصنا. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج صلوات القديسين، الحياة الحقيقية اللي بتشهد عن عمل الله في مخدع القلب. برحب بضيوفي، سعدني أن يكون معنا الدكتور صمويل ماهر. أهلا بك يا دكتور.
5: أهلا بحضرتك.
4: سعدنا كمان يكون معنا صمويل بعزفه الجميل وأداؤه المميز، وسعدنا كمان يكون معنا أخونا أيمن عطا وخطه الجميل اللي بيعبر عن الكلمات الحقيقية في الآيات اللي بنحكي فيها.
5: أهلا بك.
4: أهلا بك أيمن. يا دكتور، الصاحب لصاحبه الجدع يطلع اللي في قلبه أول ما يشوفه على طول.
5: صحيح.
4: فلما تيجي تكلمني على واحد تقولي ده خليل الله، أحس أنه يعني ده حاجة كبيرة جدا. لكن موسى النبي اتقال عنه أنه كليم الله.
5: صحيح.
4: وكأن ربنا لما يحب يتكلم ويحكي يحكي مع موسى. إيه رأيك في شخصية موسى؟
5: موسى يحكي لك قوي عن النعمة. النعمة اللي تغير الإنسان من ثقيل الفم واللسان إلى كليم الله، ويكتب أول خمس

0: أفكار في الكتاب المقدس مع مزامير. موسى باسم حياته كانت 120 سنة فيها ثلاث أربعينات. الأربعين الأولانية قضاها في قصر فرعون، الأربعين الثانية قضاها في البرية، الأربعين الثالثة قضاها قائد لشعب الله. في الأربعين الأولانية كان فاهم أنه بيفهم كل حاجة ويعرف يعمل كل حاجة، كل حاجة. في الأربعين الثانية اكتشف أنه ما يعرفش يعمل ولا حاجة، وكان كل اللي بيعمله بيرعى غنم، وزي ما حضرتك عارف أنه رعاية الغنم ركس عند المصريين زي ما عرفنا أيام فرعون ولقاء يوسف مع إخواته. في الأربعين الأولانية كان فاكر يعرف كل حاجة، الأربعين الثانية عرف أنه اكتشف أنه ما عرفش يعمل ولا حاجة، في الأربعين الثالثة اكتشف أن الله يعرف يقوده ويعمل به كل حاجة.
1: في الأربعين الأولى لما بنلعب لعبة وإحنا صغيرين ونقول لأخوك الصغير إحنا لقيناك على باب الكنيسة ولا لقيناك في الشارع ونضحك. يوسف نشأ نشأة غريبة جدا، ولد طفل لما تيجي تحكي له حكايتك ما كناش كأبوك وأمك قادرين نحميك،
0: صحيح،
1: فاضطرنا نخضع لكلام فرعون ونحطك في النيل وأخته من بعيد بتراقب. يكبر وبعد شوية يحس إحساس تاني أنه بتربى في بيت مش بيته، ومضطر أنه يتعلم حاجات مش بتاعته حسب انتمائه يعني للعيلة، لكن كمان هو بتربى في البيت ده تعلم بكل حكمة المصريين زي ما قلت، وصل أنه ممكن يكون هو فرعون الجديد اللي جاي. النشأة دي كان أثرها إيه على حياته دكتور؟
0: مفتاح النشأة في الحتة دي شخصيتين طبعا، الله بالتأكيد، وكأنه عاوز يقول له ربنا يا رب إن أبي وأمي قد تركاني أما الرب فيضمني أو قابلني، والوقت اللي بابا وماما ما عرفوش يهتموا بيا وقدروا يخفوني لمدة 3 أشهر، وبعد 3 أشهر قلت له حبيبي أنت جميل قوي بس أنت صوتك عالي، وأنت لما بتعيط بصوت عالي المفروض كل الأولاد من شعبنا يتقتلوا، انا مش قادر اساعدك اكتر من كده، كل اللي انا هقدر اعمله لك اعمل لك قفص وادهنه بالقار او بالزفت عشان احطك في النيل في وسط البردي، وانت والابدي بقى مع بعض. دي اول حاجه. بس الحاجه الثانيه انه ماما يكابد امه، يعني كانت بتخش ترضعه لمده 3 سنين وتديله بذره الايمان اللي فضلت معاه طول الأربعين سنه وهو قاعد في قصر فرعون. التربية اللي ابتداها مع أمه والتعليم اللي تعلمها في طفولته حفظته طول الأربعين سنة وهو عايش في وسط الأصنام في قصر فرعون. فموسى أمه كانت إنسانة مؤمنة رائعة وكانت امرأة عظيمة، فخلفت لنا موسى الشخص النبي العظيم. مفتاح نجاحه في خروج 2، خرج جاء رجل من بني لاوي
1: تزوج بامرأة
0: وخد امرأة من بني لاوي، هما الاثنين خلفونا مريم النبية
1: وهارون
0: رئيس الكهنة وموسى رئيس الأنبياء.
1: يعني انت بتشوف انه حياة موسى الأولانية بالذات كطفل لغاية لما كبر ما أثرتش عليه بالسلب بل بالعكس أثرت عليه بالإيجاب، وده دور النعمة في حياته. صحيح. أن يقبل الوضع ده. صحيح. لأنه كلمات السلبية بتعيش ونادرا ما تتمسح بسهولة، يعني حتى وجودها،
0: لكن ده ما منعش أنه فضل في الآخر برضو عصبي قوي. واتخانق وخبط الرجل وموته واخفاه. وإذ بنعمة الله تتقابل مع موسى وتغير حياته. وإذ بالرجل العصبي ده يصبح أكثر شخص حليم على وجه الأرض. أنا عاوز أقول إيه، بعض الناس يتصوروا أنه بص أنا عصبي وحياتي عصبية وأنا تربيت على كده وتعودت على كده وما فيش حد يتغير، ولو الجن الأزرق يتغير أنا ما اتغيرش. لا يا عزيزي، مين قال كده؟ ده مسيحيتنا مسيحية التغيير. موسى لما قعد مع ربنا طول الوقت في يطور فيه في الأربعين سنة التانية، بقى في الآخر اللي كان شايف نفسه ما فيش حد قده قال أيامنا 70 ومع الشدة 80. كان ربنا قال له موسى عندك كم سنة حبيبي؟ قال له 80 يا رب ويلا حسن الختام. يعني ما فيش، يعني أنا قلت أيامنا 70 ولما تشد قوي قوي تبقى 80 وأنا الحمد لله 80، يلا خدني بقى. قال له يعني ما فيش فايدة فيك؟ قال له لا يا رب، ده أنا رجلي والقبر خلاص يا رب ما فيش فايدة. قال له أنت مش نافع؟ قال له مش نافع خالص. قال له إيه رأيك مدام وصلت لحتة إنك مش نافع؟ دي بداية استخدامي ليك، تصبح قائد وتحرر الشعب. لمدة 40 سنة وتقودهم.

0: تأخذهم لحد أرض الموعد. إيه النعمة دي؟ إيه النعمة؟ إيه أيضا إلى الشيبة يثمرون يكونون دسما. لسه في فرصة ولسه في أمل. كان سنين ضاعت وتقول خلاص ضاعت الفرصة، لا، لسه لكل الأحياء يوجد رجاء.
1: بعد 80 سنة لم يصب بالإحباط، وكان ممكن يقول خلاص الموضوع انتهى، بس في منظر كان جميل جدا، وهو مع الغنم لما شاف العرليقة تحترق وقال أميل لأنظر هذا المنظر العجيب. ومن هناك بدأ يسمع صوت ربنا وهو بيكلمه. المنظر ده كان ليه تأثير على واقع حياته وشكله ازاي في الدعوة بتاعته يا دكتور؟
0: طبعا دي كانت نقطة تحول بقى في حياة، دي بداية بقى نهاية مرحلة التانية ودخول في المرحلة التالتة بقى. انه كان فاكر نفسه انه مفيش فايدة وهربان من فرعون، وربنا يقول له هلما فأرسلك إلى فرعون. قبليها يقول له أنا شفت أنين شعبي،
1: سمعت صراخه،
0: سمعت صراخه،
1: الذل اللي هم
0: الحمد
1: فيه،
0: الحمد لله. وكأنه يعقوب الحمد بشكرك يا رب إنك حسيت بينا في أخيرا وشفت المرار وشفت العيال اللي بتتقتل، يا متشكر أول يعني أنت حسيت بينا، طب الحمد لله يلا بقى أعملها. يقول له
1: هلما
0: فأرسلك إلى فرعون، ده أنا خايف منه، لا ده أنا هجعلك إلها لفرعون. يعني إيه إلها لفرعون؟ يعني فرعون يترعب منك. وفرعون بكل جبروته، لأنك عشت وعشت وقعدت في عشرة معايا، سأعطيك بهاء وسلطانا حتى على فرعون. ودي كانت واضحة في حياة موسى قوي.
1: أيوه.
0: موسى الصغير وهارون الكبير. موسى يقعد يصلي، يطلع فوق يصلي 40 يوم ونازل معاه لوحي الشريعة، يسمع صوت هتاف فيفتكروا ايه ده، في حرب. فبص لقى هارون جمع الذهب اللي طلعوا بيه من مصر وسبكه وطلع منه تمثال وقالوا ايه هذه آلهتك يا اسرائيل التي اخرجتك من ارض مصر. موسى لانه قعد مع ربنا خد قوة. موسى الصغير وهارون الكبير. هارون لما شاف اخوه الصغير سنا نازل من الصلاة وعشرة ربنا ووشه منور، أم هارون يقول لأخوه موسى، أخوه هارون الكبير يقول لأخوه موسى الصغير، يقول له يا سيدي. سيدك ده أخوك الصغير اللي أنت أنقذتوه من النهر وبتاع. يقول لك الراجل ده مختلف. الراجل قال له أجعل من هيبتي عليك. حتى وإن كنت صغير يجي ربنا يعطيك قيمة. دايما اصلي الصلوه دي، اقول له يا رب انا حته صفر، انت الواحد تيجي جنبي تخليني عشرة، ولو حضرتك زي برضو صفر وانا صفر يجي ربنا يخلينا
1: مية.
0: ولو الثلاثه والاربعه يخلينا 10,000، بس القيمه لو مليون صفر من غير واحد يساوي صفر. موسى خد قوه وقيمه الى الدرجه ان مسك التمثال اللي فيه الذهب بتاعهم سحقه ورماه في البحر وقال له اشربه. شفت الصلاه تدي للانسان، مش زعيق، مش بالعنف، مش بالدراع زي ما قتل المصري زمان، لا، ده بعشره ربنا. ولان الله اله منير، موسى نزل جلد وجهه يلمع وهو لا يعلم. موسى مثال للشخص اللي يعرف يكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه. يا
1: جميل،
0: النهاردة يعرف ربنا يعمل ده في حياتي وحياتك وحياة أحبائنا المشاهدين.
1: في حاجة جميلة افتكرتها وانت بتتكلم عن موسى وفرعون وهارون، الفرق بين السلطة والسلطان.
0: أيوة.
1: ممكن تكون عندك سلطة بس فقد السلطان، لأن صاحب السلطان واحد بس.
0: صحيح.
1: فيقف موسى بعصا أمام هارون. يقف موسى قدام فرعون بعصاته، وهو بالنسبة له ده الماضي اللي المفروض عنده حكم بالإعدام عليه، ده قاتل.
0: صحيح.
1: يعني لو جابوا يسجنوا. لكن يقف بعصاه ويقول له إله العبرانيين بيقول لك اطلق شعبي، اطلق ابن البكر، ويقف هو عاجز قدام موسى. ويقف هارون الكبير، في تعبير جميل جدا لما الرب قال له جعلتك إلها لفرعون وهارون نبيك، يعني كأنك انت تتكلم وتقول الإعلان وهارون هو اللي يوضح الكلام ده لفرعون. بس الحاجة الجميلة جدا، بحس إن موسى عنده أوقات اختفاء كتيرة جدا. يعني مثلا طلع 40 يوم لا اكل ولا شرب، مش عارفين المنظر.

0: كان شكله ازاي لولا كاتب العبرانيين بولس الرسول؟ يقول حتى ان موسى نفسه كان مرتعد ومرتعب وخايف من المنظر. شوية تاني ويطلع برضو في حالة اختفاء قدام الله. انت بتشوف الاوقات دي يا دكتور هي مصدر قوة حقيقية قدام ربنا؟
1: شوف ولاد ربنا يعرفوا يميزوا ما بين حاجتين كانت واضحة قوي في حياة إيليا، ما بين اذهب اختبئ واذهب طراء. اصله تليفوني المحمول النقال ده الموبايل ما كنتش اشحنه يفضى، ولما يفضى يقف حتى لو في وسط المكالمة خلاص هيقطع. وياما مؤمنين حياتهم قطعت وقوتهم قطعت، لكن محتاجين انه يجي وقت ولا انا محتاج اعمل تشارجنج، اشحن. اشحن ازاي؟ اقفل كل حاجة اقعد مع كلمة ربنا اشحن. كان واضح قوي في مزمور 103 ايه بقى؟ يقول لك عرف موسى طرقه
0: وبني اسرائيل،
1: وبني اسرائيل
0: افعال،
1: يعني افعاله. يعني ايه طرقه؟ his vision، رؤيته للامور. يا موسى هتعمل كذا وتعمل كذا، الوصايا كذا، وسفر العدد وسفر، يديله فكرته. طب وبني اسرائيل؟ الاعمال، الاكشنز، بس الاعمال بتاعت الشعب. ليه موسى اختلف عن الناس؟ لانه موسى خد الرؤيه. ولما اقعد مع ربنا اتشبع بفكر ربنا، اصحى بدري، اصحى بدري قبل الزحمه وقبل الهيصه، واقعد كده مع ربنا واقول طلباتك يا ريس يا كبير ماذا تريد مني ان افعل. تكون النتيجه انه اخذ الوصايا من ربنا وحياتي تبقى منيره، والناس لما تشوفني مش هتشوفني انا، يروا الناس اعمالكم الصالحه فيمجدوا
0: اباكم
1: الذي في السماوات. وده حياه مع ربنا. في الموعظه على الجبل المسيح قال انا نور العالم، وبعد شويه قال انتم
0: نور
1: العالم. هو انت اللي نور ولا احنا اللي نور؟ هو نور، ولما بيدخل جوه حياتي انا المظلم بيخليني انا منور. ايوه غلطية 22، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل
0: المسيح.
1: المسيح يبقى مين اللي بينور في حياتي؟ المسيح اللي كنت قاعد معاه.
0: دكتور احنا بنتكلم في 40 سنة. أيوة. يعني اللي فات أكتر.
1: صحيح.
0: اللي فاتوا 80 واللي باقيين اللي بيتحرك فيهم 40. فممكن أقول طب لا ما فيش وقت بقى، يعني عايز أنجز المهمة وخلص، غير بقى المتاهة اللي عاشوها وما دخلوش الأرض وبسببهم موسى ما دخلش. فممكن واحد يقول لك لا انا الخدمه اهم، وانا كده كده في الخدمه بصلي، وكده كده في الخدمه يعني برفع قلب ربنا. لكن تقولي الواحد عنده الخدمه مقدارها اعلى بكتير من مخدعه الخاص.
1: من كلمات الجميله اللي قالها المتنيح قداسه البابا شنودة الثالث في كتابه انطلاق الروح، قال الكلمه الحلوه دي. قال قضيت سنين عمرك الطويله تخدم بيت الرب، فمتى تبدأ في خدمة رب البيت؟ أنا عند ربنا أهم من الخدمة بتاعتي. قديس بولس قال لتلميذه تيموثاوس لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا. اللي ركب الطيارات من التنبيهات اللي بيقولوها في أول قبل ما الطيارة تطير بيقولوا تنبيهات جميلة قوي، طبعا ما بتنفعش ساعة بس بيقولوا تعبير جميل قوي،
0: هي كلها تخض عمد.
1: أيوة. يقولوا لو معاك طفل صغير والأكسجين في الكابينة دي نقص وحصل قلق، يعني هيتنزل لك ماسك فيها أكسجين. لو معاك طفل صغير حط الأكسجين ليك الأول وبعدين حطه للطفل. الطفل حرام ومسكين. لا، ما هو لما أنا أحط الأكسجين ليا أنا الكبير هعرف أساعد
0: طفل
1: الصغير
0: ازاي،
1: لكن لو الصغير ده وقع مش عارف يساعدني.
0: ايوه.
1: ان فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك ايضا. وبحيث التوقيتات دي في مثل انجليزي جميل يقول never too late، مفيش وقت ضاع. لا بالعكس، ده انا بقعد مع ربنا عشان اشبع بربنا واتعلم من ربنا وامتلي بالروح القدس، ولما امتلئ بالروح القدس اللي انا ما اعرفش اعمله في سنين اعرفه اعرف اخدمه في ايام. ويبقى الخدمه مش بطاقه الجسد لكن بقوه الروح، وما ابعد الفرق.
0: يعني حتى العباده لما ربنا قال له ابن الخيمه كان قاعد فوق حسب الرسم وحسب المسكن، شافه نزل قدم اللي هم لغايه وقت كبير جدا كانوا بيقدموا على العبادة بالشكل ده.
1: صحيح.

0: حالة الخفاء عند موسى وصلاته ده كانت نقطة مهمة جدا يا دكتور، حتى في استقباله لخروج الشعب. يعني امتى يقدم الخروف الفصح، امتى يذبح، امتى يعبر. بس في حاجة ملفتة للنظر، ان كل مرة فرعون يقس قلبه مرضاش يطلع الشعب، كان موسى يضرب الضربة، فكان فرعون يقول له طب صلي لأجلي، صلي لأجلي، وكان ربنا يستجيب. ده معناته ايه؟
1: هجاوبك بقصة لطيفة قريتها. بيقولوا انه كان كنيسة كبيرة، والكنيسة الكبيرة جنبيها واحد فتح خمارة، خمارة، والناس خارجة وداخلة، والناس اللي بتشرب خمرة تعبينها يعني. الكنيسة قالوا طب نعمل ايه، ده الرجالة والستات والاطفال بيعدوا على بتاع الخمرة ده، مش عارفين نعمل ايه. احنا هنجمع بعضنا اسبوع نصوم ونصلي عشان ربنا يهد الخمارة دي. وفعلا بعد الأسبوع الخمارة تهدت ووقعت، فالراجل صاحبها اتغاظ، قال انتوا كل ده بسبب صلواتكم، راح رفع قضية. وبعد ما القاضي يعني بحث في الأمور طلع بحيثيات الحكم بقى، هو يسأل الراجل يقول له بتاع الخمرة، يقول له لا هم اللي صلوا، والمؤمنين قالوا احنا ما عملناش حاجة، دي هي الخمارة وقعت لوحدها. فقاضي قال كلمة لطيفة قوي، قال انا متعجب قوي ان انا اتقابل الان مع واحد خمار بتاع خمرة يؤمن بالصلاة وبقوة الصلاة، والكنيسة لا تؤمن بقوة الصلاة، بدليل احنا مش صلواتنا ما عملتش حاجة. فعلا فرعون كان يؤمن بالصلاة، وموسى عارف انه مفتاح نجاحه في الصلاة، وهو ده اللي ادى قيمة لموسى، انه كان شخص مصلي، وطول الاربعين سنة ربنا بيغير في حياته.
0: قبل ما نرنم الترنيمه اللي جايه، عايزين نشوف ايمن كتب لنا ايه بخطه الجميل كده في الايه بتاعه الحلقه النهارده.
2: الحلقه بتاعه النهارده بتتكلم، بتقول كده الايه، فكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس.

0: دكتور صامويل، من الحاجات الجميلة الآية اللي كتبها أيمن قبل ما نرنم بتاعة
1: آية
0: الحلقة
1: رائعة.
0: النهاردة، وهو إنه بيقول إن إيدين موسى كانت فضلت مرفوعة للحرب والنصرة في مشهد مهم جدا من مشاهد الصلاة في حياته، الحرب مع عماليق. المشهد ده في التعبير الروحي يفهمنا إيه؟
1: الحقيقة الآية اللي اخترتها أيمن النهاردة دي يعني من ضمن الآيات السبعة اللي بتمثل حجر

0: أساس في حياتي. قصة إنه الأعداء هجموا على شعب الله وكان في موقفين جمال بيكملوا بعض. موسى بيصلي ويشوع بيحارب. موسى يرفع إيديه الشعب ينتصر. موسى ينزل إيديه بحكم السن 110-120 سنة يبتدي الأعداء هم اللي ينتصروا. وده يدينا انطباع أول، فكرة مهمة عن العلاقة بين الجهاد والنعمة. النعمة موسى بيصلي، الجهاد يشوع بيحارب.
1: جميل،
0: مش الاثنين مع بعض. حياتنا مع ربنا كأنه طير أو طيارة، عشان تطير لازم في جناحين، جناح النعمة وجناح الجهاد. الله مسؤول يأكل كل العصافير، لكن ولا مرة بيجيب لها الأكل يحطه لحد عندها في العش بتاعها. الاثنين يمشوا مع بعض، الإيمان العامل. الرسول بولس أكتر واحد يتكلم عن النعمة، وأكتر واحد قال جاهدت الجهاد الحسن،
1: أكملت السعي، حفظت الإيمان،
0: وأخيرا قد ودي عليه إكليل البر. يمشوا الاثنين مع بعض. اللي يمسك بس في النعمة ويسيب الجهاد ده شخص متواكل، واللي يجاهد من غير نعمة دي في الرئيسية.
1: مهمة جدا دي،
0: صحيح.
1: مهمة فعلا.
0: في أصوامي، في صلواتي، في خدمتي، في دراستي للكتاب، في حياتي، في شغلي، في علاقاتي، يمشوا الاثنين مع بعض. الجهاد يمشي مع النعمة، والنعمة تسند الجهاد، فأبقى بجاهد في حياتي ضد الخطية وضد نفسي وضد إبليس و بس مسنود، ملقي كل رجائي بالكمال وبالتمام على النعمة. ده اللقطة الأولانية. طب إيه اللي حصل بقى؟ لاحظ القصة، أخوه الكبير ما كان أكبر منه بثلاث سنين،
1: هارون.
0: قال طب ما المفتاح في إيدينا؟ لما موسى بيصلي بننتصر. طب ما دي سهلة،
1: مع ان المشهد في الخفاء،
0: صحيح،
1: فوق محدش شايف حاجة، اللي متشاف واللي محسوس واللي مسموع
0: فرحوا له يشوع. صحيح، فرحوا له وعملوا كام حاجة جميلة حلوة قوي قوي حقيقة بقدمها لنفسي، او كلمة ربنا بتقدمها لي وتقدمها لأحبائنا المشاهدين. لو في حروب فكر، حروب شهوة، حروب نجاسة، حروب على الفكر، حروب خصام، مشاكل في العمل، صعوبات الحياة كلها، يمشوا مع الاثنين مع بعض، الجهاد مع النعمة. عملوا ايه بقى؟ اول حاجة جابوا له صخرة قعد عليها، والصخرة تبعتهم وكانت الصخرة المسيح. يبقى وانا بصلي، بصلي مسنود على المسيح، حاطط المسيح، انتم الذين رسم امام عيونكم يسوع مصلوبا، حط المسيح قدامي، مبني على على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. أدي الصلاة. وبعدين جاله هارون وحور سندوا إيديه، واحد من هنا واحد من هنا، الصلاة مع مجموعة. عشان كده لما تنطفي شمعتي، حلو أقرب من حد شمعته منورة ينورني. لو ضعفت قواي اثنين خير من واحد، والخيط المثلث لا ينقطع سريعا. فجابوا هارون وحور سندوه. عارف النتيجة؟ حتى بحبها من كل قلبي وبصليها، ويا رب يعملها في حياة أحبائنا المشاهدين. فبقيت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. أنا محرج إن أنا أقول، لكن هقول، يا ما ناس ابتدوا كويس مع ربنا بس ما كملوش المسيرة. عشان كده الكتاب يقول انظروا إلى
1: نهاية،
0: نهاية مهمة في النهاية. إيه اللي حصل في حياة موسى؟ لحد ما غربت الشمس
1: كانت يداه ثابتتين،
0: فضلت يداه ثابتتين. أنا نفسي أصلي قوي مع أحبائي المشاهدين، صلي معايا من فضلك يا رب، ما تسمحش الظروف ولا السنين ولا الأيام ولا الخطية ولا المعاشرات الرضية ولا البيئة اللي بتحوط بيا ان تنزل ايديا، لكن خلي ايديا باستمرار مرفوعة، ولحد اخر نفس في عمري خلينا اطبق الآية اللي بتقول كن امينا نعم الى الموت. الى الموت ليها معنيين، خليك امين لاخر نفس واخر لحظة في عمرك، او خليك امين حتى ان اقتادتك الامانة الى الموت فسأعطيك اكليل الحياة. صلاتي وصلاة أرجو الأحباء المشاهدين يصلوا لي أن تتحقق في حياتي هذه الآية، بقي

0: يداه
1: ثابتتين
0: ثابتتين
1: إلى غروب
0: الشمس. أقدر أقول ثابت قلبي يا الله. أصل المسيح أخرجني من طين الحمأة وثبت على صخرة قدماي. هو ده اللي بيعمله ربنا. الشخص اللي بيصلي يقول له يا رب أنا مسنود عليك ومسنود على وعودك وقاعد على صخرة. أنا مش محمول على كل ريح تعليم. أنا ببني في الكنيسة على هذه الصخرة, صخرة الإيمان. وأبواب الجحيم لن تقوى عليا. وطلبتي منك خليني إيدي مرفوعة وما تسمحش السنين تضعفني, حتى لما تيجي تاخدني تلاقيني بقى مثل أناس ينتظرون عريسهم متى جاء, وتجد يداي ثابتة في حياة الصلاة. وأقول زي ما قال البابا شنودة كده, هفضل أصلي مهما حصلي.
1: أمين يا دكتور. الله يعطينا الثبات الدائم إلى غروب الشمس في الحياة. مشاهدينا, موسى المنتشل من الماء, موسى اللي حياته عبارة عن إنسان حب يخلص شعبه فاضطر يهرب 40 سنة. موسى بدأ الله معاه من نهايات حياته, لكن 40 سنة الأخرانية في الحياة كلها ممتلئة بالحضور الإلهي في الخفاء, كليم الله, لدرجة أنه كان وجه جلده يلمع كالشمس من الحضور. يعطينا الله أنه نقعد أوقات فيها مشاعرنا تفيض لدرجة أنه ملامح وجوهنا تتغير إلى وجوه فرحة تعبر عن حضور الله في حياتنا. نتقابل في حلقة جديدة من برنامجنا صلوات القديسين, وإلى اللقاء.

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، برحب بيك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. سؤال حلقة اليوم يقول: من هي بابل الزانية كما جاءت في سفر الرؤيا؟ للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

سؤال مهم، من هي بابل الزانية؟ واللي بيقرأ الآية الواردة في رؤيا 14:8، ثم تبعه ملاك آخر قائلا سقطت بابل المدينة العظيمة

لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها، لازم يسأل سؤال مهم: من هي بابل الزانية؟ هل هي مدينة بابل العراقية الآن؟ ما المقصود ببابل؟ محتاجين نقف شوية عند إيه هي بابل تاريخياً ونعرف مقصود إيه ببابل سفر الرؤيا. مدينة بابل اللي معنى اسمها باب إيلو، وباب إيلو يعني باب الإله باللغة الأكادية، باب الله أو باب الإله بحسب اللغة الأكادية، دي من أقدم المدن، ودي كانت في أرض شنعار في أرض الكلدانيين، وتأسست فيها أول مملكة على وجه الأرض أيام نمرود، وتأسست فيها أيضا العبادة الوثنية. نعرف الكلام ده من سفر التكوين أصح 10 ومن سفر التكوين أصح 11. بعد قضية بلبلة الألسنة تكونت الوثنية وبدأت هناك في بابل، وانتشرت الوثنية إلى كل العالم، جاءت إلى مصر القديمة وذهبت إلى فينيقية وذهبت إلى أوروبا إلى أرض اليونان وهكذا، انتشرت إلى كل العالم. يبقى في بابل اللي كان معنى اسمها بابل إله، لكن صارت بابل يعني تشويش وشوشرة بعد بلبلة الألسنة، بدأت الوثنية وكانت مملكة عظيمة جدا أسسها نمرود الذي كان جبار صيد ضد الرب. والحقيقة في بابل زي ما قلت انتشرت الوثنية، لكن كمان انتشرت النجاسة، فحيثما توجد الوثنية توجد النجاسة والزنا. ولا غرابة، لأن المعابد الوثنية قديما كانت تكرس للزنا والعهارة والنجاسة خدمة للآلهة، زي ما كان موجود في مصر القديمة في المعابد أو في أي معابد وثنية على مستوى العالم. لكن اللي حصل إنه انتقلت الثقافة البابلية إلى كل العالم بسحرها ونجاستها وأيضا مبادئها الروحية، إلى أن نصل إلى العهد الجديد ونشوف شوية كلام في منتهى الصعوبة على كيان دين اسمه بابل. الكتاب قال عنه إنه بابل، يا زي الكلام اللي جاء في رؤية 14 ورؤية 17 ورؤية 18. يا ترى إيه هي بابل الزانية اللي جاء كلام عنها في رؤية 14 و17 و18؟ الحقيقة بابل الزانية ده أكبر كيان ديني سيكون على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. خلينا أقول الكنيسة الآن موجودة على الأرض، لكن عندما تؤخذ الكنيسة الحقيقية من على الأرض باختطاف الكنيسة باختطاف المسيح لها، سيترك على الأرض المدعين زورا أنهم مسيحيون، يعني المسيحية الإسمية، يعني دائرة اعتراف المسيحي ممثلين في العذارى الجاهلات بحسب متى 25. دول هيعملوا إيه؟ هيعملوا تحالف عالمي، هيجمعوا كل ديانات العالم لتنصهر معا في بوتقة واحدة وتعمل ديانة عالمية ترتبط بالوحش وتستخدم مملكة الوحش وقدرة الوحش في نشر سطوتها على كل العالم قبل ما ينقلب عليها الوحش في آخر الضيقة العظيمة. يبقى بابل بحسب رؤية 14 و17 و18 هي أكبر كيان ديني، المسيحية الإسمية اللي هتلم تحتها كل ديانات العالم. إيه ده؟ يعني واضح إن في ديانة عالمية موحدة ستأتي على الأرض بعد اختطاف الكنيسة. نعم، ولا غرابة أننا نرى الآن في هذه الأيام مساعي سياسية ودبلوماسية ودينية لصهر الديانات معا تحت مسمى نبحث عن الشيء المشترك، لغاية ما نشوف بعد كده أن كل هذا يؤدي إلى انصهار الديانات معا وتكوين ديانة عالمية تأخذ قدرتها من الوحش وتفرض سيطرتها على مملكة الوحش قبل أن ينقلب عليها الوحش. الديانة العالمية هي بابل الزانية. فصح 14 بيتكلم عن دينونتها، دينونة بابل الزانية. ثم تبعه ملاك آخر قائلا: سقطت بابل المدينة العظيمة، لأنها سقط جميع الأمم من خمر غضب زناها. طبعا مركز هذه الديانة العالمية بعد اختطاف الكنيسة مرتبط بمملكة الوحش هيكون روما، فإذا مدينة بابل ستكون هي مدينة روما. إلى أن نصل إلى أصحاح 17 و18. فأصحاح 17 من سفر الرؤيا هنشوف دينونة الله على بابل وسقوطها دينيا، لكن في أصحاح 18 من سفر الرؤيا هنشوف دينونة الله على بابل وسقوطها عمرانيا ومدنيا. فما جاء في السقوط الديني في أصحاح 17

0: مثلا على سبيل المثال يقول: ثم جاء واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبع جمات وتكلم معي قائلا لي: هلما فأريك دينونة الزانية العظيمة الجالسة على المياه الكثيرة التي زنى معها ملوك الأرض وسكر سكان الأرض من خمر زناها، فماض بي بالروح إلى برية. خدوا بالكم، راح بي لبرية، البرية تتسم بالنشوفة، لكن لما يحب يوريله الكنيسة الحقيقية سيصعد به إلى جبل عال. فرأيت امرأة جالسة على وحش قرمزي، المرأة جالسة على الوحش، أي أن الديانة العالمية تحت إدارة المسيحية المرتدة ستكون مسيطرة على مملكة الوحش وتستخدم نفوذ الوحش لفرض سيطرتها على كل العالم. المرأة جالسة على وحش قرمزي مملوء أسماء تجديف له سبعة رؤوس وعشرة قرون، والمرأة كانت متسربلة بأرجوان وقرمز إلى آخر هذا الكلام. عدد ستة يقول: ورأيت المرأة سكرة من دم القديسين ومن دم الشهداء يسوع، فتعجبت لما رأيتها تعجبا عظيما. ده سقوطها دينيا، لكن في رؤية 18 سقوطها عمرانيا وسقوطها مدنيا، وبالتحديد سقوط مدينة روما، مركز هذه الديانة ومركز وسلطان مملكة الوحش. لما بيقول في عدد واحد: ثم بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الأرض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت، سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا لشياطين. يبقى بابل هي الكيان الديني الموحد بعد اختطاف الكنيسة اللي يكون عامل تحالف مع الوحش قبل ما الوحش ينقلب عليها. وبكده حطوا قدامكم أن الكنيسة الحقيقية بخلاف البابل الزانية، الكنيسة الحقيقية سر اتحاد المسيح والكنيسة، أما بابل الزانية سر الإثم وسر بابل الزانية بحسب رؤية 17. الكنيسة الحقيقية أخذ يوحنا لكي يراها على جبل، أما بابل الزانية أخذه الروح القدس لكي ما يراها في برية. بابل الزانية عكس تماما كنيسة الله. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: عندي شكوك كتيرة محتاج ليها ردود، أنا من حق أفكر.

قصتنا النهاردة بتحكي عن راجل كان عايز يسافر لبلد تانية يبتدي يشتغل ويكون نفسه فيها، لأنه ظروفه المادية ما كانتش كويسة قوي في البلد اللي هو كان عايش فيها. وفعلا ابتدى يشتغل ويحوش تمن التذكرة علشان يسافر، وكانت أرخص وسيلة للسفر في الوقت دوت هي السفن. وفعلا قدر إن هو يجمع مبلغ كويس واشترى التذكرة بتاعة السفر على السفينة اللي كانت رايحة للبلد اللي هو كان عايز يروح عليها. والراجل دوت حضر شنطته الصغيرة، وهو بيحضر الشنطة حط شوية عيش ناشفين وحتة جبنة معاه، قال علشان الطريق يقدر ياكل طول فترة السفر. وفعلا ركب على المركب وطلعت المركب وسافر، وكل يوم الصبح يقوم يطلع العيش الناشف اللي معاه وحتة الجبنة ويقعد ياكل كده في ركن كده في السفينة، وكل بقية الركاب يدخلوا على المطاعم اللي في المركب ويأكلوا أشهى الأكلات وأحلى العصاير، ويعني كانوا مبسوطين خالص بالأكل اللي كان موجود في السفينة. ويجي وقت الغداء نفس الحكاية، الراجل يروح فاتح شنطته ومطلع حتة الجبنة اللي كانت معاه وشوية العيش اللي كانوا معاه ويقعد يأكل فيهم، ويسمع بقى كل الركاب وهم إيه بيتكلموا يا محلى الأكل اللي هم أكلوه. ويجي العشاء نفس القصة، فضل الموضوع

0: دوت لغاية قرب نهاية السفر. وعلى نهاية القرب واحد من الركاب بقى ملاحظ الراجل دوت فطار غدا عشا فطار غدا عشا، كل يوم بيطلع الجبنة والعيش وبيقعد ياكل ومش متمتع بأي أكل على السفينة على الإطلاق. وكان لدرجة إنه أوقات الراجل ده هو نايم بيحلم بالأكل اللي كان على السفينة اللي هو ما أكلهوش. فالراجل ما قدرش يمسك نفسه أكتر من كده وراح سأله، قال له أنت بتعمل كده ليه؟ أنت ليه دايما بتاكل الجبنة والعيش اللي معاك؟ فراح الراجل قال له لأنه أنا لما اشتريت التذكرة ما كانش معايا فلوس كفاية إن أنا أشتري أكل على السفينة، فجبت أكلي معايا، هو ده اللي أنا أقدر يعني أشتريه، جبنة وعيش. فالراجل بصله باستغراب جدا وقال له أنت ما تعرفش إنه التذكرة اللي أنت اشتريتها دي بتشمل كل حاجة على السفينة حتى الأكل، يعني كان ممكن قوي إنك تدخل طول فترة السفر وتاكل الأكل زي ما كلنا أكلنا واستمتعنا بالأكل. الراجل ما كانش عنده أي فكرة ولا كان مدرك إن التذكرة اللي تعب على ما جمع فلوسها واشتريها علشان يسافر للبلد اللي هو كان رايحة إنها بتشمل كل الأكل والشرب والخيرات اللي كانت على السفينة اللي كان ممكن قوي إنه يتمتع بيها طول فترة سفره. كتير إحنا بنعمل كده في حياتنا زي الراجل ده بالظبط، معانا تذكرة لحريتنا، تذكرة لشفانا، وتذكرة لسلامنا، ومش عارفين ومش مدركين التذكرة بتاعتنا دي بتشمل إيه. التذكرة اللي معانا دي الدفع تمنها وتمنها كان غالي جدا، وهو كان دم المسيح اللي اتصلب علشاني وعلشانك علشان يديلك ويمتعك بكل حاجة، بالحرية، بالشفاء، بالسلام، بالفرح، بالأمان. النهاردة ليك الاختيار، يا تعيش زي الراجل على ركن في السفينة وتاكل عيش قديم وجبنة وما انتش مدرك ايه اللي بتشمله التذكرة اللي في ايدك، يا اما تاخد التذكرة وتقبلها زي ما هي وتتمتع بكل حاجة فيها. الاختيار في ايدك.
1: بعد الظهر الساعة 5 بطرس ويوحنا طالعين للجلسة، بالصلاة مركزين ولا همسة، بالروح جاهزين للكرزة. رجل أعرج من يوم ميلاده يحمل، أهله يحطوه عند باب الهيكل، لا عنده رأي أو إرادة ولا قوة أو حتى قدرة. كل يوم الإخوة والأحبة يحملوه لهيكل الجميل يأخذوه، يقعد عند باب الهيكل يطلب صدقة، يتحركش بالداخل بده رفقة، ناس تحزن عليه وما تعرف شو تعطيه، ناس خبزة تعطيه وبعضها تنظر له بشفقة، ناس بتسلمه كلمة وغيرها ما في بقلبها رحمة. أكيد هذا أعرج لأنه أهله خطاه، ما بيستاهل يعيش ولا بحاجة لصلاة. والأعرج يفكر شو ذنبي بهالحياة، الناس بيعاملوني بلقامة وجفا، يا ربي ارحمني وخلصني من هالأسى، يا ريتني ما خلقت ولا جيت لهالدنيا. شاف بطرس ويوحنا للهيكل داخلين، اطلع وقال لله يا محسنين، أنا بحاجة وطلب فلسين، انتو جماعة مبين طيبين، بتعطوا بمحبة للمحتاجين، أكيد مش زي الباقيين. بطرس قال له منا بتسأل، اطلع علينا وفينا تأمل. الأعرج راقب يوحنا وبطرس وبملامحهم كتير تفرس، ساعتها قال بطرس لا عندي فضة ولا ذهب ولا عندي مال أعطيك، كل يلي عندي يسوع هو كل مالي بكفيك. مسكه شده وبإيده قال له باسم يسوع امشي بشفيك، ساعتها قام وقف بقوة وحس برجليه صحوة، صار يمشي ويقفز ويسبح الله، ودخل معهم الهيكل للصلاة، كان يهلل بفرح ويمجد الإله لأنه من عنده الفرج أجا. والناس يلي فلس أعطوه أو بالنظرات عذبوه واحتقروه، ما صدقوا عيونهم لما شافوه ماشي فرحان بالهيكل صادفوه، وتأكدوا إنه هو الشحاد يلي عباب الهيكل دلوه، كانوا متفاجئين وحيرانين لما قابلوه.
2: النهاردة هنتكلم على التغذية في الأطفال، ودي حاجة مهمة جدا جدا. كتير قوي من الأمهات يجوا يقولوا لي إنه ابني مش بياكل كويس، والشكوى دي بنسمعها كتير مش لما الطفل عنده شهرين أو 4 شهور أو حتى سنة، لكن الشكوى دي بنسمعها بعد ما الطفل بيكمل سنة. الأم بتيجي بتقول الطفل مش بياكل كويس، يديله حاجات تفتح الشهية أو ممكن يديله فيتامينز أو حاجات كده. ودوت عشان نفهم إنه الموضوع دوت إنه الأطفال لما بيتولدوا بياكلوا بعد الولادة مثلا كل ساعتين، أو مثلا عند سن 3 شهور بياكلوا كل 3 ساعات، أو عند سن 6 شهور بياكلوا كل 4 ساعات. فده بيخلي الأم تلاحظ إنه في فرق ما بين الأكل بتاع الطفل وهو لسه infant يعني من أول الولادة لغاية سنة، والأكل بتاعه بعد سن سنة طبعا بيقل، بيبقى زي الأدلت مثلا بياكل 3 مرات في اليوم أو حاجة. وده بيخلي الأم دايما

دايما تتسائل انه الطفل مش بياكل كويس، عايزين ناكله كويس، وان الطفل السمين اللي هو وزنه تقيل هو الطفل اللي اصح، وده مش صح دايما. اللي احنا عايزين نقوله انه الطفل لما بيتولد بنشجع الام انها ترضع الطفل بتاعها، وفي هيئات ومنظمات كتيره جدا بتنادي بضروره رضاعه الاطفال من صدر امهم، لانه دوت احسن من الناحية الغذائية، من الناحية النفسية، من الناحية الاقتصادية كمان. الناحية الغذائية أنه لبن الأم بيحتوي على عناصر غذائية أعلى من اللبن التاني، زي الفيتامينز ما عدا فيتامين دي. عشان كده في البلاد اللي هي ما فيهاش شمس كتير، زي في يوروب أو كندا أو البلاد اللي هي ما فيهاش شمس كتير، بيدوا للأطفال دايما فيتامين دي علشان يعوضوا قلة الشمس. الحاجة التانية اللي ناقصة في لبن الأم هو الحديد. الحديد بيبقى قليل، لكن الطفل لما بيتولد بيبقى عنده مخزون من الحديد بيكفيه على الأقل 3 شهور. عشان كده بعد 3 شهور أو 4 شهور بنبتدي ندي للطفل حديد عشان نعوضه على النقص الحديد اللي في لبن الأم. من ناحية الدهون ومن ناحية القيمة الغذائية لبن الأم أعلى من ناحية المية، من ناحية الأملاح أقل، من ناحية البروتين أقل، لكن لبن الأم البروتين قليل لكن قيمة غذائية أعلى جدا من اللبن الغير طبيعي. من الناحية النفسية كمان اللبن الأم مفيد جدا في الرضاعة، أنه بيخلق نوع من البوندينج، أنه اتحاد وتواصل ما بين الأم وطفلها النفسي لما بتقوم برضاعة الطفل بتاعها. مش بس كده، أنه بيحميه كمان، اللبن الأم بيحمي الطفل من الأمراض، التهاب الأذن الوسطى، النزلات المعوية. لبن الأم فعلا بيحمي الأطفال من النزلات المعوية، من التهابات الأذن الوسطى، من أمراض كتيرة، لأنه بيحتوي على كمية عالية جدا من مضادات الأمراض اللي هي بيسموها IgA أو الإميونوجلوبولين A، اللي بيحتوي على نسبة عالية منه لبن الأم. لما بنيجي نتكلم على اللبن البديل للأم، بنشجع الأم إنها ترضع طفلها. إذا ما ينفعش إن الأم ترضع طفلها، وده في حالات نادرة زي حالات اللي بنقول لهم ما ترضعوش الطفل لما يكون عند الأم مثلا سل أو مرض المناعة المكتسبة اللي هو الإيدز، أو أي حاجة تانية تمنع الأم إنها تدي لبنها لطفلها. في الحالة دي بنشجع إن إحنا ندي الفورمولا أو اللبن اللي هو الصناعي للطفل. لبن الأم مفيش أحسن منه، على قيمة غذائية عالية جدا. بشجع كل أم أنها تدي لطفلها اللبن من صدرها، لو حتى عدد شهور معينة يعني أحسن من أنها ما تديش خالص. في أمها بتقدر تدي 2 شهور، في أمها بتقدر تدي 4 شهور، في أمها بتدي 6 شهور، ساعات بشوف أمها بتدي لغاية 2 سنين، وده طبعا كتير جدا، ومش بنشجع أن الأم تعمل حاجة زي كده. إمتى نبتدي ندي الطفل أكل solid food؟ لما الطفل بيتولد بيبتدي ينضج البلع والتنفس، عنده الكوردينيشن ما بين البلع والتنفس عند سن 4 أو 5 شهور. عشان كده مش بنشجع أنه ندي أكل solid food للأطفال قبل السن دوت، علشان ما يحصلش أن هم يزوروا أو حاجة تروح في صدرهم وتعمل لهم مشاكل كبيرة. عشان كده بنقول انه الاكل بيبتدي عند سن 5 شهور، ونبتدي بنوع واحد مرة كل اسبوع. ليه بنقول مرة كل اسبوع؟ لانه اذا حصل حساسية لنوع معين من الاكل، يبقى عارفين ان احنا بنديله في الوقت ده مثلا جزر، الجزر عمل له حساسية، ففي الحالة دي ما نقدرش نديله الجزر انيمور، او نقدر نقول انه عمل حساسية للموضوع ده، فنقدر نتعرف بسهولة على نوع الاكلات اللي بتعمل حساسية للطفل. الحاجة التانية اللي احنا بنحاول نبتعد عنها واحنا بنأكل الأطفال، هي المكسرات، الفول السوداني، السجق، ودي حاجات خطيرة جدا انها بتروح في الجهاز التنفسي بتاع الطفل وتعمل مشاكل كبيرة، انه الطفل ممكن يموت او يحتاج ان هو لمنظار معين يطلع الجسم الغريب دوت اللي دخل في الجهاز التنفسي بتاعه. عشان كده بنقول مفيش داعي ان احنا ندي مكسرات او فول سوداني او سجق لأطفالنا الصغيرين لغاية مثلا على الأقل سن 5 أو 6 سنين، عشان نقدر نحافظ على أطفالنا من
ان هم يحصل

0: choking او ان هم الاجسام الغريبه دي تخش في الجهاز التنفسي بتاعهم وتاثر على التنفس بتاعهم وتؤدي الى اضرار خطيره جدا بحياتهم. نتمنى ان كل اطفالنا يكونوا بيتغذوا تغذيه سليمه ويكونوا بياخدوا التغذيه المطلوبه فعلا عشان اجسادهم تنمو، وانه مش بس اجسادهم تنمو لكن كمان ذهنهم ينمو ويكونوا نشطين ذهنيا وجسديا.
1: لما بنيجي نروح انترفيو او مقابله لشغل بيقولوا لنا ازاي نلبس وازاي نتحضر وازاي نتكلم. ليه؟ لان الانطباع الاولاني مهم جدا، وهم طبعا عندهم حق، بس لما يكون الانطباع الاولاني هو الانطباع النهائي تبقى فيه مشكله. بنشوف مشاهير كتير اشكالها من بره رائعه، عاملين كده بتاع 17 18 عمليه تجميل، لكن لما تشوفهم وهم بيتكلموا تحس ان جواهم فاضي ومفيش حاجه قادرين يقولوها. المظهر الخارجي مهم، لكن المظهر الداخلي والمحتوى الداخلي اهم بكتير. المجتمع اللي احنا عايشين فيه دايما بيحكم على اللي هو شايفه مش على اللي موجود فعلا. بمعنى ايه؟ يعني انا النهارده لو قتلت حد بس محدش عرف خالص اني عملت كده، مفيش اي مشكله، محدش زعلان مني ولسه شكلي كويس قدام الناس ولسه مركزي محترم قدام الناس. لكن لو كذبت وحد بس عرف ان انا كذبت تبقى مشكله كبيره، لان الناس بتتكلم وبتحكم على اللي هي شايفاه مش على اللي بيحصل فعلا. احنا كبشر بنبص على بعض من بره، وبعد ما نعرف بعض من بره نبتدي ندخل لجوه ونعرف الانسان اللي قدامنا من جوه. لكن ربنا مختلف، الله بيفحص القلوب ويشوف نوايا القلوب وافكار القلوب. عشان كده لما كان الرب يسوع بيدي تعليمه لتلاميذه ووصاياه كان دايما يقول لهم انه مهم جدا اللي بيعملوه من جوه وبيعملوه في الخفاء بعيد عن الناس مش اللي بيوروه قدام الناس. لما علمنا نصلي قال ادخل مخدعك واغلق بابك، انا هشوفك وانت مستخبي ورا بابك بتصلي. ولما حب يعلمنا ندي قال ادي في الخفاء، لدرجه اما جت الارمله المسكينه تدي فلسين، الناس كلها حكموا على المظهر ان هي بتدي فلسين قليلين، لكن هو قال انا شايف اللي جوه، شايف ان هي بتدي من اعوازها وبتدي من قوت يومها وبتدي من احتياج بيتها، عشان كده ده مهم عندي اكتر من الحاجات الكتير اللي عمالين الناس التانية يدوها. قريت كتاب بيقول ازاي ما نربيش ولادنا بطريقة القبور المبيضة من الخارج، والقبور المبيضة من الخارج ده حاجة قالها المسيح لمجموعة من الناس، وكان بيقول لهم اوعوا تكونوا عاملين زي القبور المبيضة من الخارج، يعني ما يكونش جوه قبر وموت واللي من بره حاجة متبيضة وجميلة ومتزوقة. وكان قصدي يقول لهم ان اتجاه القلب ونوايا القلب اهم عندي من اشكالكم من بره، لو جوه فيه موت ودمار ومن بره جميل ما يفرقش عندي. فاكرين لما ادم وحواء غلطوا وابتدى ادم وحواء يفكروا في ايه الحل اللي يعملوه، وخاطوا لانفسهم من اوراق التين، حاجه سترتهم، بان منظرهم مستور قدام الناس، كان مظهرهم اوكي ينفع، لكن كانت اصل المشكله لسه موجود، كانت الخطيه لسه موجوده، وكان لازم الحل يستلزم ان ربنا يتدخل بنفسه يحل المشكله، علشان هي المشكله مش حاجه خارجيه لكن المشكله من جوه. والكتاب ده كان بيقول كده، بيقول ان ما نيجي نربي ولادنا ما نهتمش انه نكون بنخلي مظهرهم حلو من بره، مثل معين وكويسين، صوتهم واطي، بياكلوا بعادات كويسه على السفره، وبيعاملوا الناس من بره باحترام، ولما يتخانقوا كده شويه مع بعض اقول له بس يا ولد وبس يا بنت صوتكم يبقى واطي، ومفيش حد يتخانق على حاجه ومفيش حد يعلي صوته، بدل ما اقعد على جنب معاهم وابتدي اشوف ايه المشكله وايه اصل المشكله وايه اللي بيخليهم ما يعرفوش يشاركوا مع بعض حاجتهم، ايه اللي ما بيخليهم ما بيعرفوش يدوا، ايه اللي بيخلي الولد ده اناني او البنت دي مغروره ومتكبره. احنا دايما بنحاول نداري على المشكله وبنحاول نخلي المظهر من بره شكله جميل لدرجه انها تبقى في الاخر قبور مبيضه من الخارج. ولما فكرت كويس في المبدا ده لقيت ان احنا بنعمل كده في حاجات كتير مش بس في تربيه ولادنا. والتحدي النهارده ان احنا نفكر مع بعض، يا ترى مشاكلنا بنحلها

بعمليات تجميل خارجية ولا بنحل المشكلة الحقيقية؟ احنا عايزين النهاردة نيجي لربنا ونقول له رب احنا مش هنكتفي بعمليات تجميل خارجية، لكن هندي لك المشرط ونقول لك ادخل يا رب حل المشكلة من أصلها. احنا مش خايفين من المشرط لأنه في إيدك أنت، وعايزينك يا رب تهتم أنت بدوافعنا وتهتم بأفكارنا، وما نفضلش دايما نفكر الناس

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

0: أما أنتم فصلوا هكذا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. شفنا أن الصلاة الرب علمها لتلاميذه كانت بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول ثلاث طلبات مختصة بالله: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. والقسم الثاني: خبزنا كفافنا أعطنا اليوم. الرب بيقول لنا لاحتياجاتنا المادية الجسدية مهمة عنده، ومهم إن إحنا كمان نطلبها بثقة ويقين البنين لأبوهم السماوي اللي بيسدد كل احتياجاتهم. وكمان اغفر لنا ذنوبنا، لأننا أنفسنا متعبة من حمل الخطية وقيودها. وشفنا إن الغفران أنواع: الغفران الأبدي، الغفران الأبوي، الغفران الأخوي. والنهاردة بنعمة الرب أخ أندرو عايزين نكمل الغفران الأبوي.
1: نعم، ربنا يباركك. احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن الغفران الأبدي القضائي الخلاصي، أي اسم لكن هو المعنى واحد، وأن الله بيظهر فيه بصفة القاضي الديان، وأن هذا الغفران هو مرة واحدة وللأبد، ما بيتأثرش، ما بينتهيش، ما بيرجعش فيه، لكن هو بقبولي لي أنا نلت الغفران الأبد القضاء الخلاصي وللأبد،
0: اللي بررني قدام الله للأبد
1: ويدخلني إلى عائلة الله.
0: هاليلويا.
1: لأن بدون الغفران الأبدي أنا مش داخل لعائلة الله، لكن بالغفران الأبدي أنا داخل لعائلة الله،
0: بتحول من عبد إلى ابن.
1: بالضبط.
0: ومن

0: أجير إلى صاحب بيت.
1: صحيح. عشان كده الغفران الأبوي من اسمه الأبوي. يعني إيه الأبوي؟ يعني علاقة
0: اللي بيغفر.
1: علاقة ابن مع أب، وده اللي موجود أو ظاهر جوه شكل الصلاة اللي الرب علمها لنا وقال لنا نصلي، يعني وإحنا فاهمين ده وإحنا بندور في الأفكار دي ومعارفينها وعارفين ماهيتها وعارفين معناها، أن الله صار أبويا.
0: هللويا.
1: هذا الإله العظيم، هذا الإله الخالق، هذا الإله القدير، هذا الإله القوي، هذا الإله المبجل، هذا الإله اللي ليه كل السلطان صار أبويا، وأنا صرت ابنه بامتياز عظيم جدا نلته من خلال عمل النعمة اللي الرب غمر بيها حياتي، وقبلته بالإيمان على حساب موت المسيح لأجلي على الصليب، دمه الكريم اللي سفك لأجلي، على حساب اسم المسيح العظيم من خلال عمله الكفاري لأجلي.
0: انظروا أية محبة
1: أعطانا
0: الآب حتى ندعى أبو. أولاد الله.
1: شوفي أعطانا الآب، لأنه يوحنا بيكلم في الرسالة دي مين؟ بيكلم أبناء. فقال كده انظروا أي محبة صدر من الله. الله بصفته الإله لكل الكون يحب الكون، لكن الله بصفته أب يحب أولاده
0: أبنائه،
1: ولأنه بيحب أولاده منحهم امتياز، هذا الامتياز اسمه صرنا أولاد للرب. أما كل الذين قبلوه
0: أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاده.
1: كلمة سلطانا هنا في الكلمة اليونانية يعني الحق، لينا الحق ان احنا نقول اننا اولاد الله. مش واحد يقولك مش دي كبرياء منك، لا
0: بالعكس،
1: ده هو اداني الحق، قال لي مارس ده، عيش ده، عيش في ضوء ده، عيش في ضوء الامتياز ده. لينا الحق ان نكون
0: أبناء
1: لله. حاجة تانية، لينا الحق ان نتمتع بما للابناء، فاذ كنا ابناء
0: فنحن ورثة
1: ورثة الله
0: ووارثون
1: مع المسيح. ورثة الله.
0: هللويا.
1: وارثينا مع مين؟
0: مع المسيح.
1: عارفين وارثينا مع المسيح معناه ايه؟ بنفس الطريقة، بنفس الكيفية، بنفس الامتياز، بنفس الشكل. عشان كده اسمه غفران أبوي، لأنه مهتم، مش مهتم بمشكلة الخطية،
0: دي كانت المفتاح الأول،
1: انتهت
0: المدخل،
1: الخطية انتهت في الغفران الأبدي.
0: هللويا.
1: لكن هنا يهتم بشكل العلاقة اللي ما بينه وبين أبويا، إيه اللي ممكن يأثر على العلاقة دي، إيه اللي ممكن يزعل، مش ينهي علاقتي مع أبويا، يزعل أبويا مني. عشان كده بنسميه غفران أبوي. بتمتع به الغفران الأبدي لمرة واحدة، لكن الغفران الأبوي هو علاقة مستمرة
0: يومية
1: وقائم يوميا ومستمرة ما دامت الشركة والعلاقة موجودة بيني وبين الله الأب.
0: هللويا. هللويا.
1: في الغفران الأبوي لا نرى الله بصفة القاضي العادل، لكننا نرى الله بصفة أب محب.
0: هللويا.
1: فرق كبير، أنا قاضي عادي،
0: ما بقيتش خايفة منه
1: بالزبط.
0: ما بقيتش مرعوبة إن هو يقبلني ولا لأ، لكن ليا ضمان إن أي وقت هدخل أقول له أبانا الذي في السماوات هلاقي حضنه مفتوح ودراعه مفتوح وبيرحب بيا.
1: في الغفران الأبدي تم الأمر وحسم إلى الأبد ولن يتوقف ولن يتغير، لكننا في الغفران الأبوي لأننا ما زلنا تصدر منا تصرفات وأفعال ومشاكل وسوء ظن وسوء تقدير، فنحتاج إليه يوميا، لأن على أساسه تقوم الشركة والعلاقة مع الله.
0: أنت عارف زي أخ أندرو، زي ما يكون واحد عنده ابن، الابن بيتولد مرة واحدة
1: بالزبط.
0: يعني يوم لما بيتولد الابن أو الابنة
1: مش بولده كل يوم،
0: مش بكل يوم، لكن طول ما الابن في علاقة مع الأب في ساعات بتبقى ممكن يصعب عليك منه، ممكن يزعلك
1: بالزبط.
0: ممكن يغضبك
1: بالزبط.
0: ممكن يتعدى أوامرك، ممكن ما يسمعش كلامك
1: بالزبط.
0: لكن بيفضل مكانته كابن
1: بالزبط.
0: مش بيرجع، مش بتروح توديه ملجأ وبعدين ترجع تتبناه تاني،
1: لا
0: هو بابنك مرة واحدة، لكن العلاقة المستمرة هي ده الغفران الأبوي.
1: ومش ممكن أشيل اسمي منه
0: بالزبط،
1: هو لزق في اسمي واسمي ارتبط بيه، التصق بيه ويفضل للأبد ابني، مفيش حاجة على الأرض
0: تغير
1: هذا. تغير العلاقة دي أو

0: تنهي العلاقة دي، تتأثر العلاقة ولا يمحى الاسم.
1: هللويا.
0: ولا أتوقف في لحظة إن أنا ابن للرب. العبد لا يبقى في البيت
1: إلى الأبد لأنه عبد،
0: لأنه عبد. لكن الابن
1: يبقى إلى الأبد،
0: يبقى إلى الأبد لأنه ابن وارث. العبد لا يعلم ما لسيده، لكن الابن
1: يعلم
0: كل شيء. الآب لا يخفي أسراره عن الابن.
1: هل أخفي الرب، هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ لأنه كان خليله.
0: بالضبط. لكن الأب يحتفظ بأسراره عن العبد. العبد له مساحة، لكن الابن في كل المساحة.
1: في ديستنس، يعني في مسافة بينه وبين العبد.
0: بالضبط، ما بين العبد والسيد. العبد أجير، لكن الابن
1: صاحب بيت.
0: صاحب بيت. كان موسى خادما على البيت، لكن الرب يسوع المسيح
1: كابن على بيته
0: وبيته
1: نحن.
0: عشان كده احنا اصحاب بيت. احنا مش ضيوف بنتعزم شويه ونطلع، لكن احنا اصحاب بيت لان احنا صرنا ايه؟
1: ورثه.
0: مثال ان في احتياجنا للغفران الابوي. مثال، خلينا نروح لمزمور 51 ونقراه بتأني ونتأمل في بعض العبارات ونشوف دقة العبارات ازاي داود فاهم العلاقة بينه وبين الله.
1: يقول ارحمني الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. هأنذا بالإثم صورت، بالخطية حبلت بي أمي. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا، فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة اعضدني.
0: رد لي
1: بهجة خلاصك،
0: ما قالش اصنع لي خلاصاً، لكن قال لي رد لي بهجة خلاص. داود ملك على إسرائيل وممسوح كملك ويعتبر مسيح الرب. وقع في مشكلة، وقع في خطية. لما صلى داود الصلاة دي، هل صلى إنه يرجع زي الأول وكأنه رفض من الله، يرجع زي الأول كأنه خاطي محتاج للخلاص؟
1: لا،
0: داود لم يصلي لأجل أن الرب يخلصه، لكن داود صلى لأجل أن الرب يرد لي
1: بهجة الخلاص.
0: الخلاص الأبدي أو الغفران الأبدي القضائي يتكلم عن الخلاص، لكن الغفران الأبوي يتكلم عن بهجة وفرح الخلاص.
1: هللويا.
0: عشان كده داود في عدد 15، الآيات اللي حضرتك قريتيها، لما نوصل لعدد 15 يقول له كده، أو عدد 14، نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني برك. بص يقول له إيه؟ يا إله خلاصي. والكلمة في اللغة العبرية الإله الذي مستمر في خلاصي.
1: يخلص
0: فعل مضارع، مستمر في خلاصي. ما قالوش نجني وخلصني، لكن قال له إيه؟
1: يا إله خلاصي.
0: وكأن داود بيقول أنا اتمتعت
1: بالخلاص،
0: بالخلاص الأبدي، واليوم سقطت في خطية شنيعة وبشعة، لكني كابن ما زلت متمسك بمراحم الرب ليا، ولكني كابن مستمر مدرك أن الله ما زال يخلص فيا.
1: الكتاب يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعد، يعني في خلاص أبدي أنا بحصل عليه، لكن في خلاص مستمر أنا بنمو فيه، أنا في علاقة يومية أبوية مع الله الآب.
0: عشان كده يقول له رد لي
1: بهجة خلاصك.
0: إذن بدون الغفران الأبوي

0: تنطفي
1: الفرحه
0: الفرحه
1: والبهجه
0: وبدون الغفران الابوي تنقطع الشركه وبدون الغفران الابوي اشعر وكاني مقفول روحيا، اشعر وكان المياه راقده، مفيش حركه روحيه في حياتي. عشان كده بنحتاج
1: يوميا الى
0: الغفران الأبوي. لان الغفران الابوي مرتبط بالشركه، مرتبط بفرح الخلاص وبهجه الخلاص، مرتبط باحساسي بالانتعاش في الحياه الروحيه. بدون الامور دي كلها مفيش اي احساس. عشان كده داود لما ناثان النبي لما راح لداود بعد الخطية البشعة اللي ارتكبها داود،
1: لما داود اعترف ناثان قال له الرب نقل عنك خطيئتك،
0: ما قالوش الرب خلصك،
1: نقل عنك خطيئتك،
0: لأنه هو مخلص كابن، لكن قال له إيه؟ الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. شوفي لا تموت ليه؟ لأنك أنت مخلص،
1: لأن الخطيئة بتؤدي إلى الموت.
0: بالضبط. بس هو ابن، والابن لا يموت، لا بالزبط. تموت. بس نقلها على مين؟
1: نقلها على فداء الرب يسوع المسيح على
0: الصليب. بس داود قبل المسيح،
1: على
0: ازاي اتنقلت على المسيح وداود قبل المسيح؟
1: ذبيحه، بس كان بروح ازلي. الكتاب يقول ان الرب يسوع قدم نفسه بروح ازلي.
0: ربنا يباركك. بس في ايه في روميا 3:25 يتكلم عن المسيح الذي قدمه الله
1: كفارة
0: بالايمان بدمه لإظهار بره
1: عن الصفح،
0: من أجل الصفح
1: عن الخطايا السالفة.
0: في الترجمة الأصلية عن خطايا السالفين بإمهاله. خطايا مين السالفين؟
1: قبل
0: أتقياء العهد القديم،
1: قبل الصليب.
0: الرب عمل لهم نقل للخطية بإمهال الله، تمهل عليهم فنقل الخطية عندهم. ولما جه صليب المسيح اتحسب لهم بأثر رجعي إنها اتمحت من عليهم.
1: هللويا.
0: عشان كده داود لأنه فاهم وعارف، عارف أنه ابن مخلص خلاص أبدي، لكنه وقع في مشكلة فيحتاج أن يعمل إيه؟
1: خلاص.
0: يعترف ويتوب عنها عشان يتمتع بالغفران
1: الأبوي.
0: الغفران الأبدي يتم من خلال التوبة، لكن الغفران الأبوي يتم من خلال الاعتراف. يوحنا الأولى 2
1: بخطيان.
0: إن اعترفنا بخطايانا
1: هو أمين وعادل.
0: مين الأمين وعادل ده؟ أبويا. لأن في الإصحاح الأول يقول لي أنا ليا شركة معاه. عشان كده يقول بقى لأنك أصبحت ليك شركة معاه وابن، لو حصلت حاجة اعمل إيه؟
1: اعترف،
0: ما تأجلش، ما تستناش لبكرة، ما تقولش، ما تخليهاش تتراكم عليك، نظف أول بأول.
1: بالظبط.
0: أنا اعترفنا بخطايانا
1: فهو
0: أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ومش بس يغفر،
1: من كل
0: ويقول لي إيه؟ بفضل أشطف فيك، ده أنت ابني وغالي علي، مدفوع، مدفوع فيك تمن غالي، جوهرة ثمينة، أنت جوهرة ثمينة في عين الرب، ولأن الجوهرة ثمينة قدرت ولم يكن هناك مقدار الرب شايفه ان هو يعني يبقى كافي ليك الا دم المسيح.
1: هللويا.
0: اشترانا بدمه، قد اشتريتم
1: بثمن فمجدوا الله.
0: ايه الثمن ده؟
1: دم المسيح معروف سابقا.
0: لما واحد بيحب حد ولا سيما اب او ام مع اولادهم في اعياد ميلادهم يدوروا على اغلى هديه مهما كلفتهم، يفرحوا اولادهم بأغلى هدية مهما كلفتهم. والرب صنع لينا خلاص بكلفة صعبة غالية جدا.
1: الكتاب يقول مش بأشياء تفنى بفضة وذهب، ولكن مش حاجات مادية ليها سعر طبيعي، لكن بدم كريم.
0: بالزبط.
1: كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم.
0: نعم. داود كتب مزمور 51 صرخ فيه للرب، قال له ايه؟ رد لي
1: بهجة خلاصك
0: وروحك القدوس
1: لا تنزعه مني.
0: آخر المزمور، آخر آيات المزمور، داود قال إيه في آخر آيات المزمور؟
1: نجني من الدماء يا الله.
0: لآخر آية، ذبائح الله هي روح المنكسرة، القلب المنكسر والمنسحب يا الله
1: لا تحتقره.
0: لأنه جيب

0: بانصحاق وبقلب مكسور، مش بالكبرياء ورب، عارف ان الله ابوه وعارف ان في مساحه تعطيه الحق ان يدخل قدام الله، هي المساحه دي الغفران الابدي القضاء الخلاصي.
1: هللويا.
0: داخل عشان يعمل ايه؟ يسترد الشركه. عشان كده كل الكتاب قالوا ان داود كتب المزمورين دول مع بعض، بس كتب مزمور 51 الاول، ولما حس ان الله فعلا نقل الخطيه كتب مزمور 32. يعني الاثنين دول ورا بعض على طول، مزمور 51 هو مزمور الاعتراف، مزمور 32 هو مزمور رد الشركه. عشان كده قالوا ايه في اول كلمه؟ طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيته. طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطيه ولا
1: في روحه.
0: عدد 5، اعترف لك بخطيتي ولا أكتم إثمي. قلت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت
1: أثام خطيئتي.
0: رفعت خلاص. لهذا النتيجة الشركة رجعت
1: لك دائما.
0: عايز أقول أنه عدم التمتع بالغفران الأبوي يعيق الصلاة،
1: لذلك لهذا يصلي لك
0: لهذا لي
1: كل تقي.
0: لهذا لي أنت رفعت أثام خطيئتي. فتردت الشركة، لما تردت الشركة، لما دخلت للصلاة حسيت بيها، لما دخلت للصلاة تعزيت، لما دخلت للصلاة شبعت بيها، لما دخلت للصلاة دخلت لعمقها. عشان كده يقوله لهذا يصلي لك
1: كل تقي.
0: من التقي هنا؟
1: الإنسان اللي حصل على الخلاص الأبدي أو الغفران الأبدي
0: وبيتمتع يوميا
1: بالغفران الأبوي،
0: بيغتسل كل حين في وقت
1: يجدك فيه
0: عند غمارة المياه الكثيرة. إياه
1: لا تصيب
0: لأنه محفوظ،
1: مهما بقى حصل تحديات وظروف وصعوبات
0: لأنه محفوظ. ليه لأنه محفوظ؟ لأنه
1: أنت ستر لي.
0: عشان كده يقول له أنت ستر لي، لأنه اتسطر. يا سلام، اتسطر من الضيق،
1: تحفظني
0: بترنم من
1: النجاة.
0: ليه حق أرنم؟ لأن الشركة رجعت.
1: هللويا.
0: قبل الشركة ما ترجع وفي معطل في النص، شركة مفصولة لسه ما تغسلتش بالغفران الأبوي، ألاقي الترنيمة طالعة يعني
1: بالعافية.
0: لكن لما الشركة ترجع، لساني يحدث بمجدك وبحمدك اليوم كله،
1: يقول له فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بإنشاء الملك. يعني فعلا لقي لما رب سؤال تجري من بطنه أنهار ماء حي. في حياة متدفقة، في أنهار جارية، في شركة مستمرة.
0: فالشركة مرتبطة بالغفران الأبوي، والغفران الأبوي يعني ابن مع أب حريص على أن الشركة تكون دائمة. الأب حريص على أن الشركة تكون دائمة، لكن لازم الابن يكون حريص كمان على أن الشركة تكون دائمة. أكون حريص إزاي؟ أرفع المعطلات اللي بتعيق الشركة، أشيل الأشياء اللي بتؤثر على الشركة،
1: وده بقى ليا في دور.
0: بالظبط.
1: يعني الغفران الأبدي أنا ملياش،
0: ده دور
1: ما أقدرش أعمل أي حاجة.
0: كل المطلوب مني أقبل.
1: بالظبط. 100% ده عمل إلهي.
0: بالظبط.
1: لكن الغفران الأبوي المستمر، العشرة مع الرب، ده ساعات كتير عارف المية موجودة لكن الحنفية مقفولة، فمهما كان في مية من حقي أتمتع بيها، لكن لازم أفتح أنا الحنفية عشان المية تجري.
0: أمين. في رسالة يوحنا الأولى، خلينا نروح للآيات، يقول كده الذي كان من البدء. رسالة يوحنا الأولى أصح 1، الذي كان من البدء،
1: الذي
0: سمعناه، الذي رأيناه
1: بعيوننا،
0: الذي
1: لمسناه
0: شاهدناه ولمسته
1: أيدينا،
0: نخبركم به من جهة كلمة الحياة.
1: هذا نخبركم،
0: فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الأب وإظهرت لنا. ويقرر في عدد 3، يوحنا الأولى صح 1 عدد 3، الذي رأيناه
1: أما شريكتنا نحن،
0: أيوة،
1: فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح.
0: يوحنا هنا بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن دعوة للشركة.

0: يعني كأنه بيقولي احنا بنكرز بحاجتين، نكرز بالمسيح اللي عرفناه ولمسناه وشاهدناه لأنه هيخلصك من الخطية، ونكرز بحاجة تاني، نحن ندعوك لتكون في شركة معنا وشركتنا نحن وهي
1: مع الآب ومع ابنه
0: يسوع المسيح. الشركة هنا احنا مدعوين لشركة، شركة يعني زمالة، شركة يعني علاقة، شركة يعني حياة، شركة يعني عشرة. نحن مدعوين للعشرة مع الرب، مدعوين للشركة مع الرب. عدد أربعة، ونكتب إليكم هذا
1: لكي يكون فرحكم كاملا.
0: الشركة بتعمل إيه؟
1: فرح.
0: وأي نوع من الفرح؟
1: فرح أبدي لا ينطق به ومجيد،
0: وفرح كامل.
1: كامل.
0: إذا كانش الفرح كامل جواك، ولو كان، إزاي أعرف إن عندي مشكلة مع الغفران الأبوي؟
1: الفرح مش كامل،
0: الشركة
1: لأن
0: مقطوعة.
1: لأن فرح الرب هو قوتكم.
0: بالضبط. الشركة مقطوعة، إذن الفرح مش موجود.
1: بالزبط.
0: الفرح مش موجود، إذن مفيش قوة. مفيش قوة يعني إحساس بالضعف.
1: الكتاب يقول أمامه شبع سرور،
0: يا رب يسوع،
1: يعني fullness of joy، اكتمال فرح، فرح كامل زي ما حضرتك قلت.
0: ونكتب إليكم هذا لكي يكون
1: فرحكم
0: فرح. وهذا والخبر الذي سمعناه منه ونخبركم
1: به
0: إن الله نور
1: وليس فيه ظلم البتة.
0: يعني إيه ليس فيه ظلم؟ أي حاجة تشوفها
1: تعكر،
0: أي حاجة تشوفها تعكر تأثر على الشركة، اعمل ايه؟ اعرف الاب اللي بتحبه ومدعو لشركة معاه هو نور.
1: اجري عليه،
0: اعمل ايه؟ شيل بالظبط،
1: اعترف بخطيئة.
0: عدد ستة، ان كنا اننا لنا شركة معه
1: وسلكنا
0: في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. طيب العدد اللي بعديه،
1: ولكن ان سلكنا في النور
0: ايوه
1: كما هو في النور
0: ايوه
1: فلنا شركة بعضنا مع بعض.
0: اذن الشركة مرتبطة بالنور، والنور يعني الحياة، والظلمة تعطل الشركة لأنها مؤثرة على النور. العدد اللي بعديه،
1: ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا
0: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ودم يسوع المسيح يطهرنا. إذن عودة الشركة متوقفة على الاعتراف.
1: عشان كده من يكتم خطاياه
0: لا
1: ينجح، من يقر يعترف بها ويتركها يرحم.
0: بس احنا لما نتكلم عن الغفران الابوي،
1: وداود قال نفس الحاجه، قلت اعترف للرب بذنبي وانت رفعت اثام خطيئتي.
0: يبقى اذا الغفران الابوي هو علاقه ما بين الاب والابن، قائم على ادراكي لما فعل لاجلي، ان هناك ثمن الدفع لاجلي، وقائم على بيتفاعل بي بالاعتراف اليومي
1: لاستمرار الشركة بالانقطاع،
0: من أجل استمرار الشركة
1: بالانقطاع،
0: تأثيره علي من أجل وجود الفرح الكامل في حياتي.
1: وده كمان يعني ده أنا عايز أقول إن ده كمان سلوك.
0: بالزبط.
1: لأن لو سلكت في الظلمة هتنقطع الشركة.
0: بالزبط.
1: لأن الله نور
0: وليس
1: فيه ظلمة البتة. فالغفران الأبوي كمان يتطلب مني سلوك في النور، سلوك بقداسة، سلوك في محبة، في شركة دايما مع الله ومع ابنه يسوع المسيح.
0: هللويا.
1: بشكر ربي جدا من أجل الحلقة دي اللي فتح الرب فيها أذهاننا علشان نكون كأبناء عايشين في شركة دائمة مع الله الآب والرب يسوع المسيح. بشكرك يا أخي أندرو، إلى اللقاء أحبائنا في حلقة جديدة وبرنامج صلوا هكذا.

اهلا وسهلا بيكم اعزائي الشباب في حلقه جديده من برنامجكم كارت اصفر. ايا كان المكان اللي موجود فيه انت غالي علينا. لو كنت شخص غني جدا او فقير، لو كان لون بشرتك اسمر او لون بشرتك ابيض، ايا كان البلد بتاعتك، ايا كانت نوع عقيدتك، انت شخص غالي علينا. بس الحقيقه النهارده الموضوع مش مجرد كارت اصفر. حلقتنا النهارده اكتر شويه من موضوع كارت اصفر، لانه كارت اصفر في كارت اصفر في كارت اصفر. حلقتنا النهاردة عن الطرد، يعني من الآخر كارت أحمر. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في ملعبنا، ملعب كارت أصفر. حلقتنا النهاردة عن الطرد. في بطولة كأس العالم في المكسيك سنة 1930، بدأ تطبيق قرار استخدام الكروت الملونة الحمراء والصفراء، والمونديال ده تحديدا هو المونديال الأول اللي بيقام خارج قارتي أمريكا الجنوبية وأوروبا. الغريب رغم أنه قرار اتاخد باستخدام الكروت الصفراء والحمراء، إلا أنه لم تستخدم الكروت الحمراء ولا مرة في المونديال ده. الطرد هو أقصى عقوبة بيقوم بها الحكم إثناء المباراة، والقانون حط مجموعة أسباب للطرد. السبب الأولاني اللعب العنيف اللي يأذي اللاعبين. السبب الثاني السلوك المشين، سواء كان البصق أو إشارة عدوانية أو مهينة. السبب الثالث إنه الشخص اللي بيمنع هدف عن طريق اليد متعمدا، فيمسك الكرة بإيده أو يمنحها من دخول المرمى، يتم طرده في الحال. سبب كمان حرمان اللاعب الخصم من إحراز هدف محقق عن طريق منعه من الوصول للكرة أو إعاقته. آخر سبب هو أنه يحصل على الإنذار الثاني في نفس المباراة، فلو حصل على الإنذار الأول ياخد كارت أصفر، ولو حصل على إنذار ثاني كارت أصفر، وبكده يحصل على كارت أحمر ويتم طرده. في حال طرد 5 لاعبين من المباراة، يتم إيقاف المباراة واعتبار الفريق المطرود منه 5 لاعبين خاسر بنتيجة 3-0. الحكم من حقه أنه يطرد أي لاعب قبل بداية المباراة. اللاعب اللي يتم طرده يجب عليه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية ويخرج برا الملعب خالص. مش قلتلكم طرد يعني ما تبقاش موجود لا في الملعب ولا في المنطقة الفنية، إما أنك تطلع وسط الجمهور أو تدخل غرفة الملابس. أقصى نوع من العقاب، ربنا ما يوريه لحد ولا أتمنى أن أنت كمان تشوفه، إنك تبقى بتلعب في المباراة وتاخد طرد

0: طرد، ايوه يعني مفيش لعب تاني، وكمان مش هتلعب المباريات اللي جايه. الطرد مش بس في مباراه كره القدم، لكن في طرد تاني من الحياه. مش بقصد انك تموت. بس قبل ما نكمل كلامنا، تعالوا ناخد راي الشباب في موضوع انك في لحظه ما تكملش وتاخد اقصى عقاب تستحقه، وانك تطرد خالص من جوه الملعب كمان من على دكه الاحتياطي. تعال نشوف راي الشباب ايه ونرجع مره تاني. تعالوا معانا.
1: يا لك جواب فصل وانت صغير.
2: لا جاي لي جواب قبل كده بس واتفصلت بسبب ان انا ما كنتش ملتزم، ما كنتش قدم مسؤوليه ان انا اكون بحضر في كليه او مدرسه او في اي حاجه انا كنت موجود فيها، فجالي كتير.
3: لا
4: لا في الحقيقه ما ليش جواب فصل وانا صغير.
1: ليه؟
5: عشان بس نسيت الكتاب.
1: لو دكتور بيدخل المحاضره ومش بيحب حد يدخل وراه، هل حضرتك هتدخل وتجرب ولا مش هتحاول؟
3: لا هجرب ادخل.
2: اعتقد لو في ظروف منعاني هحاول ان اجرب ان انا اخش بعدي، واللي ربنا هيعوز هيكون بيكمل.
6: ادخل احاول.
7: لا اكيد هحاول عشان ممكن يكون يغير رايه ويقبلني. يعني
4: لا هجرب، لازم اجرب، ممكن يطلع على حظ انا ما يطردنيش.
5: لا لا مش هدخل، مش هزق نفسي.
1: طب هتعمل ايه لو الدكتور طردك من المحاضره؟
3: هتضايق اكيد.
2: اكيد هبقى حزين لان في حاجه بتفوتني انا مش موجود فيها. ومش هبقى مستمتع يعني كاني انا حضرت.
6: هيبقى شعور سيء عشان اتخذلت قدام الجميع.
7: هبقى زعلان طبعا وعايز افهم هو طردني ليه واحاول اصلح من اللي انا عملته ويخليه يطردني.
4: اكيد طبعا هبقى متضايق، بس هيبقى غلط مني انا، غلط مني انا اكيد. ما مش معقول الدكتوره تطردني كده من طريق ونص، اكيد اكون انا عملت حاجه غلط عشان استاهل عليها الطرد.
5: انا هطلع بس هبقى متضايقه الصراحه، يعني ممكن ما ارضاش ادخل المحاضره دي.
1: ايه اكبر عقاب حصل لك في حياتك؟
3: وانا صغير والدي ضربني.
2: انا اتحرمت ان انا العب كوره فتره، كان بابايا مانعني ونزلت من وراه ان انا لعبت بس كان عقاب وحش. يعني
1: كان ليه بقى؟
2: ان انا ما نزلت، كنت عايز العب كوره وهو كان مانعني، ان كنتش جايب درجات كويسه في الامتحانات.
6: خدت انذار عشان زقيت واحد في الملعب.
7: في حد من عيلتي توفى فده كان اكبر عقاب.
4: بصراحة مش فاكر حاجة معينة. يعني
5: أكبر حاجة بالنسبة لي ولا ضرب ولا أي حاجة، بالنسبة لي إن أنا أتمنع من حاجة وأنا صغيرة، أنزل ألعب مع أصحابي وكده، ده كان بالنسبة لي بقى أكبر عقاب، أو إن حد يأيدني
0: يعني. أنا عارف إن موضوع الطرد ده شيء مؤلم وشيء متعب، واللعيب لما بيطرد من المباراة بيتضايق أوي ويتنرفز وبعضهم بيعيط، لأنه لما بيطرد مش بس بيأثر على نفسه، لكن طرده بيأثر على الفريق كله. وده اللي حصل في الكتاب المقدس. في واحد اطرد وتأثير طرده ما كانش عليه هو لوحده، لكن تأثير طرده على الفريق بالكامل. زبط. أبونا آدم أول واحد يطرد في التاريخ، والحكم اللي طلع له الكارت الأحمر كان الله بنفسه. الله حذره. هنفضل نحذرك ونقول لك كارت أصفر كارت أصفر كارت أصفر كارت أصفر. بعضكم بيتجاوب مع الرسالة وبعضكم ولا تعني لي أي حاجة. بس خلي بالك الموضوع مش هيكمل كده، هيجي وقت ويحصل فيه حاجة أكتر من كارت الأصفر كارت الأحمر. الله يقول الكتاب كده بالنص، طرد أبونا آدم من الجنة، طلعه بره. أخطر طرد في الحياة إنك تطرد من الحضور الإلهي. أقصى عقاب ليك إنه يتحط حاجز أنت بتحطه بخطاياك بينك وبين الله. يقول الكتاب عن الأشرار إنهم يحجزون الحق بالاسم، يجيبوا سور من الاسم. الإنسان يتفنن في فعل الخطية. الكتاب المقدس يتكلم عن الخطاة إنهم مبتدعين شرورا. عارف يعني ايه مبتدعين شرورا؟ يقعد كده يخطط ويتكتك والشيطان يقعد جنبه ويقول له علمني، فيقول له بص انا هبدع لك خطيه. مبتدع شرورا. سيطرها ربنا.

هنا هيفضل يحذر يحذر يحذر على طول؟ لا. اسمع الكتاب المقدس يقول ايه؟ أم تستهين بإمهاله ولطفه وطول أناته؟ أنت فكرك منه الله حنين والله طيب والله بيقبلك والله بيحبك، تفضل تستهين، غير عالم أن لطف الله إنما يقتادك إلى التوبة. ربنا عمال يحذرك ويرفع لك كارت أصفر يقول لك خلي بالك أنا بحبك، أنت غالي عليا يا ابني، بلاش الحكاية دي يا ابني، الخيرك يا ابني أنت غالي عليا. لكن لو أنت صممت، اسمع الكتاب المقدس يقول ايه، لو انت ما رجعتش تزخر لنفسك غضب في يوم الغضب، الطرد النهائي. الطرد النهائي مش انك تطرد من الملعب، ولا الطرد النهائي انك تطرد من الحياة وتموت. الطرد النهائي لما تسمع الله بيقول خذوه واربطوه واطرحوه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هو ده الطرد الحقيقي. عشان كده النهاردة عايز تحذيري يبقى صوته عالي، ونفسي أصرخ فيك، ونفسي أمسك شاب شاب وبنت بنت وهزها من كتافة أقول لها فوقي. ربنا عمال يبعت لك تحذيرات كتير. أخطر عقاب هو البعد عن الله، أخطر عقاب هو إنك تقضي الأبدية في الجحيم. جهنم مش حاجة بنخوف بيها العيال الصغيرة، لما تكذب هتروح النار، ولو تفيت على بابا هتروح النار، ولو ما ذاكرتش دروسك هتروح النار. قصة أكبر من كده. جهنم هي البعد عن الله، هي الحرمان من الوجود في محضر الله. عشان كده النهاردة نبرتي أعلى شوية. خلي بالك لو انت تخطو بخطى ثابتة تجاه جهنم، عايز اقول لك كارت اصفر وكارت اصفر وكارت اصفر وكارت اصفر. خلي بالك الله بيحبك، وجهنم اتعملت لابليس وملائكته. انت ليه مصمم تبقى موجود في المكان اللي ربنا مش عامله ليك؟ حياتك بتضيع. ليه معاند؟ ليه رافض انك تسمع لصوت ربنا؟ في وقت هيحصل فيه طرد. طرد هو الخروج بره، بره وجودك في محضر الله انت مطرود. لو عايش في الخطيه ومستبيح، حتى الوعظ ما بقاش ياثر فيك، حتى كلمه ربنا ما بقتش فارقه معاك. فوق فوق، لانه الكلام النهارده بقى صعب قوي، ما بقاش كارت اصفر، لكن بقيت معرض من كتر الكروت الصفراء اللي خدتها لكارت احمر. زعلت مني؟ حقك عليا، اجي ابوس راسك. بس الحقيقه ما ينفعش اشوف اخويا وابني وصاحبي هيترمي في جهنم واقول لك حبيبي بلاش بقى. احد الخدام قال كده، قال لو في واحد بيته مولع نار وهو جوه البيت نندهله ازاي؟ نقول له يلا احباب، يلا حبيبي، يلا عشان تطلع، ولا نصرخ ونقول له خلي بالك؟ حلقتنا النهاردة حلقة خطيرة، لأنك فيها بتحدد إنك الإنذارات اللي سمعتها هتسمع، الصفارات اللي سمعتها هتطيع، هتاخد بالك إن في منافس، هتمشي على قوانين كلمة الله والله الكلمة. مرة تاني، ده إنذار بيسموه شديد اللهجة، لأن إحنا بنحبك وغالي على قلوبنا، أنتوا غاليين على قلب ربنا، لكن إبليس عايز يدمر حياتك، عايزك تفضل معاه. إبليس بيحبك، حبك تكون في عشرة معاه. الحقيقة هو مش بيحبك، هو بيكرهك وبيكره ربنا اللي خلقك. شكركم عشان الوقت اللي قضيناه. فكر في الكلام، اقعد مع نفسك قبل ما تنام النهاردة وقول هو أنا مطرود من حضور ربنا ولا موجود؟ ندم آدم وندمت حواء بعد فوات الأوان. أشكركم أعزائي الشباب على الوقت اللي قضيناه مع بعض. بصدق أن النهاردة أسماء ناس تتكتب في سفر الحياة، وده مش هيحصل مرة تاني، ده مش هيحصل غير لما تيجي للصليب معترف بخطاياك، تايب، وتقول له
انا مش عايز يبقى في

حاجز بيني وبينك، مش عايز الخطية تمنعني عنك. لو عندك أي أسئلة أو استفسارات أو اقتراحات ابعتها لنا على العناوين اللي ظاهرة قدامك على الشاشة. أنت غالي على قلب ربنا وكمان غالي علينا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر.

من المشاكل التي بدأت تنتشر بكثرة في الآونة الأخيرة الحصول على فرصة عمل، لا سيما للشباب الخريج من الجامعات والذي لا يجد الفرصة ليحقق أمنياته بعد مرحلة الدراسة. وأمامنا في هذه الحلقة من برنامج نحو أسرة أفضل سؤال من شاب جامعي تخرج يقول بالحرف الواحد: بعد تخرجي من الجامعة لم يوفقني الحظ للحصول على عمل، فأصبحت كالمتسول. التصقت بأصدقاء السوء وتعلمت كل أنواع الشرور بما في ذلك إدمان المخدرات. أشعر في نفسي أني لا أساوي شيء وخسارة أن أعيش. هل تعتقد أن لي أمل؟ في الحقيقة أنا أرى الأمل موجود والحل موجود في مضمون هذا السؤال. قد يظهر السؤال أنه معقد أو صعب، لكن في الواقع أشكرك لأجل كتابتك إلينا أولا ولأجل صدقك في التعبير. مجرد أنك تشعر بأنك لا تساوي شيء وأنه خسارة أن تعيش، هنا بداية مفتاح الحل. المشكلة في من يشعر أنه ذو قيمة وهو ضائع، لكن أنا

أرى فيك شخص منكسر، شخص تألم بسبب المتاعب والشرور، وهناك الاستعداد الداخلي داخلك للتواضع. لذلك أنا أرى كل الأمل في سؤالك. الحقيقة مشكلة العمل هي مشكلة قومية بتهدد الكثيرين، لست أنت فقط. والأمر الثاني أنه تعرفك على أصحاب السوء هو ده الحقيقة اللي بدأ يحضر حياتك ويسبب ليك كل هذه المتاعب. فعدم العمل في حد ذاته جزء من المشكلة، لكن مجموعة المشاكل اللي جاءت بعد ذلك ليست لعدم وجود فرصة عمل، لأن في ناس كتير ما بتشتغلش لأسباب صحية، وفي ناس كتير ما بتشتغلش مؤقتا، وفي ناس بتبحث زيك لفرص عمل، لكن المشكلة الأساسية في أصدقاء السوء. يقول الكتاب المقدس يا عزيزي في رسالة كورنثس الأولى أصحاح 15 آية 23، أتمنى لو كتابك المقدس قريب منك تفتحه وتقرأ معي هذه الكلمات، يكتبها الرسول بولس الذي كان يعاني في شبابه مثلك، أحب العالم وكان شخص مضطهد أيضا للكنيسة، شخص عاش في شر، عاش في عنف، لكن افتقدته نعمة الله، وكتب بذاته يقول لا تضلوا، فأن المعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجيدة. أريد أن أقدم لك بعض النصح والإرشاد لكي تستطيع أن ترى الأمل من جديد. الأمر الأول، إلجأ إلى الله فهو الآب السماوي الذي ينتظرك. إن كنت ترى في نفسك أنك لا تساوي شيء، لكن دعني أوجه نظرك وانتباهك إلى الله أبوك السماوي الذي يرى فيك قيمة ثمينة ويرى أنه لديك إمكانيات عظيمة. طالب جامعي كان عندك وقت فيه امتحانات وذاكرت وتعبت واستوعبت وتخرجت بنجاح، ومكتوب كنت متفوق في الدراسة. أنت شخص لديك إمكانيات عظيمة جدا، لكن الشيطان عرف الطريق إليك فاستخدم إمكانياتك ضدك. لكن النهاردة عايز أوجه نظرك إنك توجه قلبك إلى الله، إلى الآب المحب، وتعود إليه كما أنت. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا أصحاح 15 وابتداء من آية 11 يسجل قصة مشابهة جدا لقصتك. يقول عن ابن ترك الأب، ترك البيت، يقول هذا المثل: إنسان كان له ابنان، فقال أصغرهما لأبي: يا أبي أعطنا القسم الذي يصيبني من المال. فقسم لهما معيشته. بعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك بذر ماله بعيش مسرف. فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج. ثم يكمل الحديث إن حاول يحل مشكلته بنفسه ما قدرش، حاول يبحث عن عمل لم يوفق، ولكن بدأ يدور على الحل الصح. قال في نفسه: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأرجع إلى أبي. في الحقيقة دي خطوة جريئة جدا أنه يرجع لبيت أبوه. طبيعي الشيطان هيقول له هترجع إزاي، يمكن يلومك، يمكن يرفضك، يمكن يطردك، لكن هذا الشاب شاب واعي ذكي، يعرف محبة أبوه له، ويعرف أنه مش ممكن أبوه يرفضه وهو راجع تائب ونادم. ما أروع أن تأتي إلى الله طالبا منه أن يعطيك معونة وغفران عن كل ما مضى، حيث تبدأ بداية جديدة. أمر الثاني، اقطع علاقتك تماما بكل الأصدقاء والأماكن والأشياء. اقطع علاقتك تماما بكل الأصدقاء والأماكن والأشياء اللي بتبعدك عن فكر الله وعن الحياة
السليم.

الكريمة الأمينة. تأثير المجتمع، تأثير الأصدقاء، تأثير الجلسات. كلم الكتاب المقدس في المزمور الأول يقول في مجلس المستهزئين لا تجلس لأن لهذا تأثير شديد عليك. وثق إن الله ينتظرك. كذلك الأب الذي جاء ابنه، يقول الكتاب قام أبوه، وإذ كان الولد لم يزل بعيدا رآه أبوه ورقد وقع على عنقه وقبله وقال الابن يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. ما فعلت يا عزيزي هو كان في حق الله وفي حق نفسك، وأنت محتاج أن تقدم اعتراف وتوبة لهذا الأمر. أنصحك أيضا أن تزور إحدى المصحات التي تساعدك لمشكلة إدمان المخدرات. في مصحات وفي مصحات مسيحية كثيرة يمكن أن تعتني بيك وتقدم ليك مصحة روحية ومصحة أيضا طبية. أنت محتاج إلى مكان فيه تستريح من عناء رحلة هذه المتاعب مع أوساط جديدة وأناس مختلفين يساعدوك لتخطي عقبة ومشكلة المخدرات. وعايز أقول لك بصراحة أنت محتاج أيضا إلى جو جديد وعائلة جديدة. اذهب إلى الكنيسة المجاورة وتحدث مع راعي الكنيسة عن احتياجك لفرصة عمل، تحدث معه عن احتياجك إلى مصحة تذهب إليها. خذ من هذه الكنيسة عائلة لك، وخذ من الكنيسة مناخ ووسط جديد يمكن أنك تمارس فيه حياتك وتجد من يتفهم ظروفك. وعايز ألمح على بعض النقاط الهامة جدا في هذا السؤال. تقول لم يوفقني الحظ للحصول على العمل. الحقيقة موضوع العمل يتطلب منك بعض الخطوات الهامة. مش بالضرورة يكون فرصة العمل هي في مجال الدراسة اللي أنت درستها. أنا أعيش في أوروبا وأرى أناس تخرجوا من جامعات لكن قدام ضغوط الحياة الاقتصادية بنفس راغبة وبنفس حلوة يمارسون أعمال لا علاقة لها مطلقا بما تعلموه في الجامعة. طبعا لو تواجدت الفرصة إن الواحد يشتغل في مجال دراسته هذا شيء رائع، لكن إن لم تتواجد فكن طيب النفس وراضي بأن تقبل أي فرصة عمل تقدم ليك. وقد تكون فرصة وقتية، مجرد إن أنت بتمارس فرصة عمل تسدد منها احتياجاتك الضرورية لحين أن تتعرف على مجالات أخرى وأوساط أخرى. عندي أصدقاء كثيرين بدأوا بأعمال بسيطة جدا جدا، ومن خلال هذه الأعمال اتعرفوا على أصدقاء والأصدقاء وصلوهم، والنهاردة بيحتلوا مراكز رائعة جدا في تخصصاتهم وكل ما كانوا يرغبون. فلا تتوقف عند عمل معين. أمر ثاني، كن متواضعا واقبل ما يقدمه ليك الله من خلال الكنيسة. في شباب كتير عنده عزة نفس، عندما تقدم له الكنيسة مساعدة أو عمل ولو متواضع ينفر منه، لكن أرجو أن تكون متواضعا وتقبل أي مساعدة تقدم لك في هذه الأونة. أشجعك أيضا على قراءة الكتاب المقدس. أنت بتقول هل في أمل؟ اسمح لي أقول لك أن في هذا الكتاب العظيم أمل، بل آمال عظيمة لحياتك. يقول الكتاب في رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس وآية 17. كورنثوس الثانية الأصحاح الخامس وآية 17. إذن أنا مش هقول اسمك لكن هقول إذن إن كان أحد، إذن إن كان فلان، إذن إن كنت أنت في المسيح فأنت خليقة جديدة. الأشياء العتيقة، مخدرات، شر، أيا كان نوعه، الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جديدا. الله عاوز يصنع معاك شيء جديد. الله مثل هذا الأب في القصة بتاعت إنجيل لوقا أصحاح 15، أب خارج بيدور، أب منتظرك.
ارجع له في مرنم كتب ترنيمه

بتقول بالأحضان الأبوية قلبك بينادي علي، راجع للآب الحدان، عارف وواثق إن أنا ليا مكان، بذنوبي أنا راجع، بشروري أنا راجع. بشجعك إنك ترجع لقلب الأب السماوي اللي بيبحث عنك كل يوم، اللي سطر عليك وحفظك أيام

من الراعي اقرأ كلمة الله ففيها أمل وفيها تشجيع، فيها نصح وفيها إرشاد. يا ريت تكتب لنا تاني، بنفرح قوي لما يوصلنا رسائل، وثق إن اسمك وعنوانك موضوع السرية والكتمان التمين، وأيضا كل ما تكتبه لنا يأخذ مننا كل احترام وتقدير. بتمنى لك بركة وفرح وأمل من جديد إلى أن نسمع منك. أستودعك في عناية القدير والرب معك. أعاني من عيب خلقي مما يشعرني دائما بالنقص. إحنا أسرة مكونة من 6 إخوة وأخوات، كنت في رحلة طرازية مع بعض الأصدقاء منذ فترة ليست ببعيدة، جاءت شابة تعاني جدا ومتضايقة من طول قامتها، هي ألمانية. بنات كتير جم وبيشتكوا بسبب كبر الصدر. في نفس اليوم جاءت شابة تشتكي من صغر وضمور الصدر.

مرحبا بك يا عزيزي المشاهد، عزيزات المشاهدة، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. النهاردة بنحاول نجاوب على سؤال بيتردد في أذهان الكثيرين: هل هناك طبيب للقلب المكسور؟ بنعرف ان في أطباء للأمراض النفسية زي الاكتئاب والوسواس، ولكن ماذا عن القلب المكسور؟ ماذا عن الأمل الضائع؟ هذا ما سنتحدث فيه بعد أن نستمع ونستمتع بهذه الترنيمة، فابقى معنا.

طبيب القلب المكسور، طبيب النفوس المحطمة. هذا هو عنوان هذه الحلقة من برنامجنا. لم يوجد على أرضنا ولن يوجد إلا شخص واحد وحيد قال أنا بشفي القلوب المكسورة. عزيزي المشاهد، عزيزاتي المشاهدة، هيا معا نقرأ كلمة الله في هذا الجزء الغالي جدا على قلبي، واللي أتمنى أن يكون غالي جدا على قلبك. حينما ذهب المسيح إلى البلد التي تربى فيها إلى الناصرة، ماذا فعل به أهل الناصرة؟ احتقروه ورفضوه، لكنه تكلم إليهم بكلمات النعمة التي يريد أن يتكلم بها إليك وإلي في هذه الحلقة. من إنجيل لوقا صح 4 وعدد 14 نقرأ: ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت وقام ليقرأ. فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. أشفي القلوب المكسورة، أشفي المنكسري القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين إلى الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه، فابتدأوا يقول لهم إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون، بدأوا بقى يحتقروه للأسف: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل أيها الطبيب، اشفي نفسك كما سمعنا أنه جرى في كفر نحوم، فافعل هكذا هنا في وطنك. قال: الحق أقول لكم، ليس نبي مقبولا في وطنه. إن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إلي حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر لما كان جوع عظيم، ولم يرسل إلي إلا إلى واحدة منها إلا إلى أرملة إلى صرف الصيداء. وبرسم كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر منهم إلا نعمان السرياني. فقاموا وأخرجوه خارج المحلة، خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة جبل، عايزين يقتلوه، على حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى. المسيح كان مواطن صالح يحب وطنه، فذهب إلى الناصرة حيث كان

قد تربى. ودخل المجمع كعادته لأنه كان دايما يوم السبت اليهودي يروح المجمع، فكانت دي عادة. ودخل المسيح وادوله يقرأ، وأول ما مسك سفر أشعياء في العهد القديم فتح السفر على المكان، أو فتح، طبعا هو حافظ الكتاب، مكتوب عنه شريعتك في وسط أحشائي. فتح الكتاب طلع أشعياء 61: روح السيد الرب علي لأنه مسحني. وقرأ، وصل إلى أكرز بسنة الرب المقبولة، وقفل السفر وحطه. هم كلهم بيبصوا عليه بيقولوا له جوا قلوبهم، هو بيقرأ قلوبهم، أيها الطبيب اشفي نفسك، كما سمعنا ماذا حدث في كفر نحوم فافعل هذا في وطنك. لغاية دلوقتي الكلام ده أحيانا يتقال، مثلا لما خادم ربنا يستخدمه في حتة، أحيانا بعض الناس يقول لك يا عمي ده زي النخلة، معلش أقول النخلة المعوجة اللي بتطرح في حتة تاني، أو قالوا عن المسيح كده. أنت بتعمل معجزات في كفر نحوم، طب ما تعمل معجزات في الناصرة. رب يسوع كلمهم عن حاجة جميلة جدا على العهد القديم، قال لهم أيام إيليا النبي كان في يهود كتير، لكن إيليا ما راحش إلا إلى امرأة أممية. أممية يعني مش يهودية، واليهود بيتضايقوا جدا من كده. يعني بيقول لهم نعمة ربنا حتى في العهد القديم تتجه للآخرين، فإيليا لم يذهب إلى يهودية لكن ذهب إلى أممية. وأليشع، أليشع النبي كان في برص كثيرين في إسرائيل، لكنه راح لواحد سوري ما كانش يهودي، إلى نعمان السورياني السوري وشفاه. يعني كأنه بيجاوب على الرفض بتاعهم بنعمة عظيمة. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، صدقني أنا بالنسبة لي يمكن لا توجد قطعة في الكتاب تملأ قلبي تأثير نظير هذا الجزء اللي أنا قريته معاك النهاردة. الرب يسوع فتح السفر وقرأ هذا الجزء اللي ببشرك بيه وبشر نفسي وكل اللي بيستمعوا. أرى من أشعياء 63، طبعا هو حافظ، لما بنكون مثلا في بعض الفرص الكرازية في أماكن، مثلا نقول نقرأ من سفر التكوين، سفر التكوين أول الأسفار، الأشخاص اللي مش عارفين الكتاب المقدس يقعدوا يدوروا على سفر التكوين، مش عارفين، مش بيقروا. لكن المسيح كان دارس كلمة الله، مكتوب عنه بالنبوة في مزمور 1: في ناموسه يلهج نهارا وليلا. عشان كده فتح وطلع على طول. وفي هذا الجزء أشعياء 61 7 أعمال جميلة لمسحة المسيح وشاركك بها، لأنها عزاء للقلوب المكسورة. أول حاجة قال روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. المسيح قال إنه جاي يبشر المساكين. مسكين يعني فقير. على فكرة أول عبارة قالها المسيح في التطويبات على الجبل قال طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. يعني إيه مساكين؟ يعني حاسس إنه مسكين، يعني مش متكبر، يعني حاسس إنه محتاج. في واحد لو دوكي في رؤية 3 بيقولوا إني غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. لو أنت حاسس إنك أنت مستكفي بذاتك أو بالمادة بالماتيريال عن ربنا مستغني، يبقى أنت مش مسكين، يبقى للأسف مالكش بشارة. لكن طوبى ليك إذا كنت مسكين بالروح، طوبى ليك إذا كنت محتاجة. أنا شخصيا بشعر من نعمة ربنا إن أنا بشعر إني مسكين بجد، أنا محتاج ربنا. ترى أنت محتاج. أرسل المسيح إلى المساكين ليبشر لهم. المساكين الفقراء يعطيهم غنى حقيقي، غنى المسيح. أفسس 3 الذي لا يستقصى. قال المسيح عند الغنى والكرامة، ممكن تبقى مسكين ماديا بس يكون ليك كنز سماوي. وليه الكلام العجيب ده؟ قال المسيح لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض، هنا في سوس صدق حرامية، اكنزوا لكم كنوزا في السماء. ما تركز على الأرض. يا ترى انت مسكين هنا وليك كنز هناك؟ اقول لك طوبى ليك. هذه البشارة، هذا اول مسحة من المسحة التي
قال عنها المسيح: أرسلني لأبشر.

للمساكين. الحاجة التانية العمل العظيم لمسحته اللي بيأسر قلبي كمان، أشفي المنكسر القلوب. قلت في بداية البرنامج إنه في ناس عندهم ديبريشن، نوعين من الديبريشن، ديبريشن اكتئاب نتيجة للكيمياء في المخ أو اكتئاب نتيجة للظروف في الحياة. في دكاترة نفسيين حلوين جدا، بتروح لهم حاول يديك دواء يعالج الاكتئاب أو الوسواس أو القلق، بس لا يوجد أي دكتور نفساني في الوجود يكتب على العيادة بتاعته أنا طبيب القلوب المكسورة. صدقني عزيزي المشاهد، معلش أنا مش لاقي كلام أقوله لك غير أني لو قلبك مكسور يسوع المسيح يشفيه. يعني إيه قلبي مكسور؟ يعني بص، في ظروف بتكسر القلب، مثلا المرض، العار، السجن. أحيانا الظروف اللي حواليا تكسر قلبي، أو أحيانا الناس تكسر قلبي، تقول لي كلام يخزيني، يكسر قلبي، يجرحني، يخلي عندي جروح داخلية، أو أحيانا أنا أكسر قلب نفسي. بلاحظ ناس بعيد عنك من الغيرة بتلاقي قلبه مكسور، يبص اشمعنى فلانة عندها مايكروويف، مش بس مايكروويف، عندها غسالة في الأوضة. لا يا عم، في أمور أصعب تظل يعني تمسك تجرح في نفسها لأن ما عندهاش الغيرة. أعمال الجسد غلاطية 5 غيرة، تظل تكسر في قلبها لغاية ما قلبها يتكسر، وما لهوش علاج إلا عند يسوع المسيح. روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أشفي المنكسرين القلوب. أنا مش عايز أمشي من الحتة دي بس وقت البرنامج. هل قلبك مكسور؟ هل قلبك مكسور؟ اسمع ماذا قاله المسيح على الصليب بالنبوة في مزمور 69: العار قد كسر قلبي فمرضت. قلبه اتكسر بدالك علشان هو بس يقدر يشفي قلبك المكسور. صدقني لو كان عندك جروح دفينة بتفكر في الانتحار، يمكن تكون فكرت في الانتحار، عايز اقول لك تعال الان قل له يا رب اشفي لي قلبي المكسور، رجع لي الامل المقطوع. هو وحده اللي قال اني انا اشفي القلوب المكسورة. حاجة التالتة، انادي للمقصورين بالاطلاق. ابليس بيمسك الناس ويربطهم، يقول الكتاب يستفيقوا من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم لإرادته. ومن أكبر كذبة إبليس إن مفيش إبليس. ناس كتير أقول لهم إبليس، يقول لك إبليس يا عم ده الناس اللي هم شياطين. هو في حاجة اسمها شياطين؟ صدقني فيه، وبيكذب عليك وأسرك. اسمع ماذا يقول الكتاب، الروح اللي هو الشيطان الذي يعمل الآن في أبناء المعصية بيربطك. قال المسيح في إنجيل لوقا 11: محدش يقدر يفك من ايدين ابليس الا بعد ما يربطه. افهم، يربط القوي وياخذ امتعته. مين ده؟ الاقوى منه، وينزع سلاحه الكامل. حاجه الرابعه، وللعمي بالبصر. اول حاجه يبشر المساكين، تاني حاجه يشفي المنكسر القلوب، تالت حاجه ينادي للمقصورين بالاطلاق، رابع حاجه العمي والبصر. في العهد القديم كان في ناس بيقوموا من الموت، أنبياء قوموا ناس من الأموات، ولكن عملية تفتيح الأعمى دي لم يفعلها إلا المسيح، لا العهد القديم ولا الجديد. مكتوب الشيطان عمى قلوب الناس والمسيح اللي بيفتحها. إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، كورنثوس الثانية 4:5. إبليس بيعمل قلبه يخلي الإنسان، صدقني اقول له مثلا بعد الموت بعد عمران طويل تروح فين. مره قعدت مع واحد قلت له بعد عمران طويل تروح فين، يقول لي منين ما يوديني، تروح السماء الله اعلم، تروح النار الله اعلم، تروح فين؟ قال لي عايز اروح ليبيا يعني اروح الكويت، يعني اعمى والله بيفكر في الابديه. الدنيا مكتوب في يوحنا الاولى 2: لا يعلم الى اين يمضي لان الظلمه قد اعمت عينيه. حاجة الخمسة اللي قالها المسيح، أنادي للمأسورين بالإطلاق والعمي بالبصر، وأطلق المنسحقين الحرية. منسحقين الناس

اللي إبليس سحقهم. عارف لما كتير العمارات بعيد عنك بتنهار، لسه في عمارة انهارت، الناس انسحقوا تحت المعمار، انسحقوا. في ناس منسحقين تحت هموم الحياة، يعني يا حرام مسحوق تعبان. يسوع المسيح مكتوب عنه مجروح من أجل معاصينا، مسحوق من أجل أثامنا. سحق المسيح لكي يشفي سحقك. حاجة الستة، أكرز بسنة الرب المقبولة، يعني ما زال لي خلاص. سنة الرب المقبولة موجودة طالما أنت حي، وطالما المسيح لم يأتي المجيء الثاني. وطوى السفر، عارف إيه الحاجة السابعة اللي موجودة في أشعياء 61؟ وبيوم انتقام لإلهنا. طب ليه ما قالهاش؟ عشان هو مش راضي يهددهم. لكن المسيح هو الديان. تعلن كلمة الله أن المسيح هو الديان. قال المسيح: الآب لا يدين أحد، بل قد أعطى كل الدينونة الابن. هيجلس على العرش العظيم الأبيض وهيدين. يا ترى قلبك مكسور؟ بدعوك عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أن تصلي معي. صلي معايا وقل له: يا من أرسلت لتشفي المنكسر القلوب، أنا محتاج هذه اللمسة يا رب. أنا محتاج لمسة روحك تغيرني. أنا محتاج يسوع دمك. يعني دمك؟ يعني فدائك. أنا محتاج يسوع دمك يطهرني. وأنا لما هاجي وأشوفك، اسمع الكلام ده بل قوله معايا، حاول تدندن معايا.

أنا محتاج. بدأت هذه الترنيمة بأنا محتاج، وبدأت المسحة السباعية اللي تكلمنا عنها النهاردة بالمساكين هي نفسها. أرسلني لأبشر المساكين. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أنا مسكين، أتمنى أنت تكون مسكين. يعني مسكين يعني حاجز، حاسس أن أنا محتاج لربنا. تعرف لو أنت مكتفي بذاتك لذاتك مش هتستفيد، لكن أنا مسكين، أنا هركع قدام الرب وأتمنى بجد، مش تمثيلية، اركع قدامي أنت وأسرتك، أنت ومراتك وولادك، أرجوك سيب اللي في إيدك واركع في اللحظات الأخيرة لهذه البرنامج. وياريت تبعت لنا بعد كده وتقول لنا عن هذا الأمر الجميل، هنفرح معك. اركع معايا بجد، اركع معايا وقول له مرة تاني أنا محتاج لمسة روحك. يمكن يكون قلبك مكسور، يمكن تكون مسكين، يمكن تكون منسحق، يمكن تكون مأسور، يمكن تكون أعمى. تعال اتحرر الآن أرجوك، مش بعد البرنامج، الآن.

رب يسوع المسيح، يا رب يسوع أراك، أراك الآن بالإيمان بتبشر كل مسكين ومسكينة راكعين قدامك، أراك بالإيمان بتشفي يا رب، بتشفي بجروحاتك كل قلب مكسور يا من كسر قلبك، أراك يا رب بتحرر كل يا رب مستعبد للمخدرات، للاكتئاب، للنجاسة، لأي خطية يا رب فك النفوس يا رب. صلي معايا يا رب حررني يا رب فكني. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، ثق إن كنت صليت من قلبك إن المسحة اللي كانت على المسيح تكون عليك كمان، وإنت تبشر الآخرين بهذا الشخص المحرر العظيم. أدعوك إنك تقرأ في الكتاب المقدس بانتظام، ترتبط بالكنيسة وتصلي. أدعوك إنك تعمل كده وتخبر الآخرين عن هذا المحرر العظيم. وإلى حلقة قادمة من هذا البرنامج.

طلبة من أجل ابنه اللي في ثانوية عامة باسم يسوع، تدي تركيز ونجاح وسلام في العقل يا رب. يا رب الناس كلها محتاجين سلامك باسم يسوع. يا رب اللي بعتت طلبة صلاة من أجل جوزها محتاجة بشدة.

رب اللي مناعتهم قليلة باسم يسوع. كل خلية تخضع يا رب لأمرك اللي وضعت للبحر حد يا رب. مناعتنا بين إيديك كل البيوت يا رب. تعال بدم يا رب على العتبة والقامة يا رب باسم يسوع. باسم يسوع لا يدخل الموت إلى

وقفت فيها الكنائس والناس يا رب متلككة تسمع كلام من عندك. كل كنيسة وقفت يا رب وصل كلامك من خلال السوشيال ميديا لقلوب كل الناس لكل البيوت. حماية بكلمتك تدخل يا رب كلمتك الأيام دي ما أحوجنا لكل كلامك ووعودك. لا يسقط وعد يا رب من الكلام اللي مكتوب في كلامك. تدخل كلمتك بغنى يا رب وعليها يكون الأساس المتين.

تغير بلاد الجزائر يا رب برحمتك. كل البلاد اللي مقفولة يا رب، العائلات المفككة اللي نصها يا رب في المشرق والباقي في المغرب يا رب، البيوت اللي عايزة تطمن يا رب على باقي العيلة يا رب، الأهالي اللي أولادها مش بين إيديها يا رب، طمن قلوب الناس، الناس اللي دخلت يا رب الحجر الصحي في مختلف البلاد، طمن قلب الأهالي يا رب على أولادهم، جمع الشمل من تاني يا رب باسم يسوع. احفظنا يا رب الكلام السلبي يا رب اللي بينزلنا الأرض، الخوف اللي دخل البيوت وشلنا، اتشلينا يا رب من الخوف، تعال بسلامك يا رب اللي يفوق العقل. طمن قلوبنا يا رب، أراضينا وبلادنا بين إيديك. يا رب انت تدي حكمة للدكاترة وحماية ليهم، الشرطة والدكاترة يا رب اللي مش عم بيسيبوا مواقع شغلهم يا رب، حماية على قلبهم وحياتهم. طمن يا رب قلب عيلتهم، على كل دكتور واقف يا رب في الحجر الصحي بيكشف يا رب في الحميات والمستشفيات.

0: انطلاقاً من حرصها الدائم على أن تقدم دائماً الأفضل لكل مشاهديها في كل أنحاء العالم، لم تكتفي قناة الكرمة بتحديث قنواتها بتقنية عالية فحسب، بل قامت بتحديث الويب سايت الخاص بها ليصبح لدى الكرمة الآن صفحتين، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، حتى يتيسر على كل مشاهديها البحث والتمتع سواء بكل ما قدمته الكرمة على مدار أعوام مضت، زاخرة بكنوز ثرية من برامج وترانيم وغيرها، أو التمتع الآن بكل ما هو جديد ويعرض على شاشاتها. هذه الصفحات يتم تحديثها باستمرار، غير أنها مزودة بتقنيات حديثة حتى تلبي رغبات مستخدميها، كل حسب احتياجه. ندعوك الآن للتصفح في هذه الصفحات الجديدة والتمتع بكلمة الله في كل حين، ولا تنسى أن تدعم دائماً كرمة الرب كيما تستطيع أن تأتي بالثمار المرجوة وتقدم أفضل ما لديها للرب ولأبنائه كل حين.
1: في قناة الكرمة عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنايس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها

0: لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

درسنا النهاردة في مارة، وده مكان راحوا شعب إسرائيل بعد ما عبروا البحر الأحمر، بعد ما خرجوا من مصر وعبروا البحر الأحمر. حابب أقرأ لك من سفر الخروج أصحاح 15 من آية 23 إلى آية 25. فجاءوا إلى مارة ولم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لذلك دعي اسمها مارة. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ فصرخ إلى الرب، فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. اللي حصل زي ما قلت لك، شعب الرب بني إسرائيل بعد ما خرجوا من أرض مصر وعبروا البحر الأحمر ومشوا في البرية ثلاثة أيام عطشانين، وفجأة لقوا مية. أكيد طبعا فرحوا جدا جدا، بس جم يشربوا من المية دي لقوا المية مرة. يعني يا فرحة ما كملت، كان نفسهم تكون المية عذبة ويشربوا. طيب إيه الحل؟ هل الحل ندور على مكان تاني يمكن يكون فيه مية أحسن من المية دي، مية حلوة؟ في الحقيقة لما موسى صرخ للرب كان الحل إنه الرب ورى موسى شجرة، أراه الرب شجرة وقال له اقطع الشجرة دي وارميها في المية فصار الماء عذبا. ايه هو الدرس المفيد؟ الدرس المفيد انه لا تخلو البرية من مارة، لا تخلو حياتنا من اختبارات وقصص طعمها مر. طب ايه الحل؟ هم هنا تذمروا، لكن الحل مش في التذمر، لكن الحل في الشجرة. ويا ترى مين الشجرة؟ أو إلى أي شخص ترمز الشجرة؟ هذه الشجرة اللي ترمت في المية فصار الماء عذبا ترمز إلى المسيح. في مزمور واحد يقول صاحب المزمور: طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار، وفي طريق الخطاة لم يقف، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. عارف هذا المزمور ينطبق تمام الانطباق على مين؟ على المسيح. يكمل ويقول: يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه. يا سلام لما قطعوا الشجرة اللي ترمز للمسيح ورموها في المية المرة صار الماء عذبا. في أشعياء 53 نبوة عن المسيح يقول عنه أشعياء في آية 2: نبت قدامه كفرخ وكعرق، يعني شجرة صغيرة كده، من أرض يابسة. لكن هذا العرق في أشعياء أيضا 53 آية 8 يتقال عنه أنه قطع

من أرض الأحياء، قطع لما صلب على الصليب. عزيزي المشاهد، لما يكون في حياتك مرارة، دخل المسيح في المرارة بتاعتك، تصير المرارة عذبة. الحل هو المسيح. بدون المسيح هتصبح المياه مرة، لكن لما المرارة زائد المسيح تتحل المشكلة. نفس الكلام حصل في اختبار تاني في ملوك التاني أصحاح 4، لما كان في مجاعة وبنوا الأنبياء جلوس أمام أليشع، وأليشع قال هاتوا القدر الكبيرة واصنعوا صليقة لبني الأنبياء. واحد من بني الأنبياء قال لما نروح نشوف أشعياء طبخ لنا إيه النهاردة، لما نروح نقلب الشوربة كده والحاجات الموجودة في الشوربة، بيشوف القدر لقي فيها بس مية، قال ياه ده أليشع هيتفضح. فراح الحقل وملى حجره قساء بري. يعني قساء بري؟ يعني حنضل نبات مر. وراح ايه؟ وراح حطه في القدر وقال قعد كده بين بنو الانبياء، يعني هو حل المشكلة، بس قال لا مش لازم يعني حد يعرف اني انا اللي حليت المشكلة. قوم يصبوا لبنو الانبياء، صرخوا قالوا في القدر موت يا رجل الله، ده كله مرار. عارف ايه الحل؟ ما قالش اشعياء كبوا القدر وغسلوها غسلة كويسة وحنعمل صديقة من جديد، لا، قال هاتوا شوية دقيق وحطوهم في القدر وكأنه لم يكن شيء. راحت المرارة، والدقيق يرمز إلى المسيح الأبيض الناعم ناصح البياض متجانس الذرات القابل للضغط. هنا المسيح، دخل المسيح في اختبارك المرة، تمشي الدنيا وتبقى زي الفل والرب معك.

شايل هم الحياة، مضغوط لأقصى حد، ما كنتش فاكر الحياة كده، وشايل هموم كتير على نفسك، وبتفترض أسوأ الحلول، وبتفترض المشاكل حتى قبل ما تحصل. مش لازم تفكر في بكرة، لأن ممكن حياتنا تنتهي النهاردة. مش لازم تشيل كل ده تاني. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: أعزائي المشاهدين، عايز أرحب بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة اسمها حواديت. البرنامج ده بيتعامل وبيقدم قصص واقعية من حياتنا اليومية، وأنا عارف جدا ومتأكد أنه هيكون سبب بركة ليكم وسبب تعضيد وتعليم لنا كلنا. عايز أستغل الفرصة دي إن أشجعكم أنكم تتصلوا بينا هاتفيا. رقم التليفون والهاتف موجود على الشاشة، وعندنا ويب سايت وعندنا إيميل. عايز أشجعكم اتصلوا بينا باستمرار. إذا كان هناك عندكم طلبة معينة وتحبوا أنه أصلي معاكم، أنا مستعد أصلي معاكم. إلهنا قادر، إلهنا اللي بنعبده يستطيع كل شيء وقادر أن يصنع كل شيء، وأؤمن بكل قلبي أنه يستجيب صلواتكم. إن كان هناك كمان عندكم أي سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أنا أحب أسمع أسئلتكم. أشجعكم على الاتصال بينا، ومرة تانية أقول إنه رقم التليفون موجود على الشاشة، نحب نسمع منكم. ودلوقتي أسيبكم مع الحلقة حواديت، اتمتعوا بيها وتكون سبب بركة لحياتكم وقلوبكم وعائلاتكم.
1: أهلا بيكم مرة تاني في برنامج حواديت. النهاردة معانا حدوتة جديدة هنشوفها في فيلم قصير بتحاول توصل لنا فكرة مهمة لحياتنا. يمكن يكون الفيلم واقعي ويمكن يكون مبالغ فيه، يمكن يكون كوميدي ويمكن يكون تراجيدي، يمكن يكون فيه جزء من المبالغة لكن أكيد فيه جزء من الواقعية. الأبوة أو كلمة بابا كلمة كبيرة قوي مش سهلة، ما تحكش عليك، وأنا شخصيا خايف جدا من الكلمة دي. أنا متوقع قريب أبقى بابا، بس الفكرة نفسها مش سهلة، والناس حوالينا دايما يقولوا الأم، الأم مدرسة، عيد الأم، لكن قليل قوي ما بنسمع عن الأب، رغم أني متأكد أن الأب ليه تأثير كبير جدا في حياتنا. يعني مثلا الفيلم اللي احنا هنشوفه ده بيتكلم عن أب، أنا مش هحرقه لكم، تعالوا.

0: قاعدين في نص الليل وغرونا حمرا. ايه بتوع دليفري؟ احنا عفاريت.
1: عفاريت بجد؟
2: طبعا بجد. ما كده وكده
3: سنه هو
1: عايزين

0: ابني؟ في ايه مالك؟
1: حلمت يا بابا مع عفاريت.
0: بايه يا حبيبي؟
1: مع عفاريت.
0: مع عفاريت؟ عشان ما صليتش امبارح. ايه ده يا سامع؟ في ايه؟ بتشاور على ايه يا ابني؟ في ايه؟ فطيرة يا سامع؟ فطيرة يا سامع؟ كل ده عشان ما صليتش امبارح. لو كنت صليت كان زمانك زي اخواتك نايمين وبيشخروا، لكن انت ما بتصليش. ولعلمك بقى، لو انت ما بتصليش مش هتيجي بس على العفاريت، هتيجي على الشياطين، السلاسل، البراكين، فاهمني؟ لازم تصلي. وعارف لو صليت تحلم بالملائكة بيغنوا معاك، تاكل رز معاهم وانت نايم، فاهمني؟ من بكره تصلي وتصلي عدل، فاهم؟ عفاريت يا ولاد.
2: لا يا بابا.
0: عايزين نقف ثبات عشان نصلي ربنا، عايزين نصلي ربنا عشان يشفينا ويشجعنا ويكرمنا ويقوينا. ولد يا سامح.
1: نعم يا رب.
0: شيل ايدك من جيبك.
1: عادل يا رب.
0: انت مش واقف على الناصيه، انت واقف عشان تصلي. صلي ربنا. ولا عايز تعمل زي ليله امبارح؟ السرير، الفطيره. عارف لو ما صليتش عدل النهارده هتحلم بابو رجل مسلوخه.
1: عادل يا بابا.
0: ايوه كده. ماجد.
3: فندي بابا.
0: علي صوتك.
3: فندي بابا.
0: عايزك تصلي علشان تنجح السنه دي. كفايانا يا اخويا سقوط كل سنه. هاني.
4: افندي بابا.
0: اتعلمه. افندم يا بابا. عايزك تصلي علشان نجيب عربيه.
1: ها؟ حاضر يا بابا.
0: حاضر يا بابا. تصلي عشان جدك وجدتك. عيانين راقدين في المستشفى، لازم تصلي لهم. حاضر. فهمني؟
1: حاضر يا بابا.
0: شدلي صوتك، فهمني؟
1: حاضر يا بابا.
0: ايوه كده. اما انا بقى فهصلي عشان المرتب، عشان المرتب يزيد، عشان نجيب كل اللي احنا عايزينه. يلا يلا يا اولاد، احنا هنصلي دلوقتي من الطويل للقصير، صلوات ناريه، صلوات حاره من القلب. فاهمين يا اولاد؟
2: فاهمين يا بابا.
0: يلا هنبتدي. واحد اتنين تلاته، ربع ايدك، غمض عينك.
1: يا رب زود مرتب بابا واديله فلوس كتير عشان يجيب فيلا عربيه جديده.
5: يا رب ينجحني في الامتحان.
1: يا رب يشفي جدتي وجدي وعمامي كلهم، ومن خالي ومن عمي وكل الناس المريضه بس.
0: ايه يا سامح؟ ايه يا حبيبي؟ احنا هنقضي الليله كلها انت اللي هتصلي لنا؟ فين الحماس والسرعه؟ عايزين نصلي لسه عشان حاجات كتير.
6: اهلا اهلا اهلا يا عم ابراهيم.
7: اهلا بيك يا استاذ شاكر.
6: صدقني زرنا المسيح النهارده.
7: الله يخليك الله يخليك.
1: ايه ده، هو انت حضرتك المسيح؟
6: شوف الواد، شوف شقاوه الواد بيقول ايه. لا يا حبيبي، اما قوم بقى اعمل لك شاي. ماشي. سكرك ايه؟
7: معلقتين يا استاذ شاكر.
6: تؤمر حبيبي.
7: الله يخليك. شوف يا سامح يا حبيبي، انا مش السيد المسيح، بس بابا كان بيقصد ان هو يعني لما شافني فرح وكانه شاف السيد المسيح.
1: ما انا بقول شكلك مختلف عن الصوره اللي هناك دي.
7: يا ترى اتعلمت الصلاه ولا لسه يا سامح؟
1: ايوه يا عم ابراهيم، بابا النهارده علمنا الصلاه وطلبنا طلبات كتير.
7: طلبات كتير؟
1: عربيه ولبس وفلوس. هو ربنا ده مش بتاع طلبات.
7: طلبات
1: كمان. بابا قال لي لو ما صليتش هتدخل النار وهتحلم ابو رجل مصروخ.
7: يا خبر. شوف يا سامح، ربنا بيحبنا كلنا وبيعملنا كأننا اولاده،
1: بس ربنا بيخوف.
7: بيخوف ايه بس يا سامح؟ انا زي ما قلت لك ربنا بيحبنا، ولما بنصلي وبنطلب منه كأننا بنطلب من اب. وبعدين يا حبيبي شوف، الصلاه مش مجرد طلبات وبس.
1: امال ايه يا عم ابراهيم؟

0: شوف يا سامح، انا هحكي لك قصة عشان تفتكرها دايما وانت بتصلي.
1: بس ما يكونش فيها عفاريت.
0: عفاريت ايه بس يا سامح؟ القصة دي
2: هاي. كل الطلبات اللي جات لك نفذها.
3: دي الكشوفات اللي جات بطلبات العمل.
2: ده يتأجل شهر.
3: حاضر.
2: ده مرفوض. ده مستعجل، لازم يتنفذ الشهر ده.
3: حاضر يا فندم.
2: ايوه يا مجدي باشا، انا عارف انك زعلان. صدقني لسه ماضي الطلب بتاعك دلوقتي حالا وقلت لهم يستعجلوا. عينيا الاثنين، انت تؤمر، انا الاثنين. سلام. سلام. ايوه يا حبيبتي، انا قلت للسواق يوصلك النادي، مش انت عايزاه يوصلك؟ ايه عايزه حاجه؟
1: لا يا بابا.
2: مش معقول، مش عايزه الشوكولاته من اللي انت بتحبيها؟
1: لا يا بابا.
2: يبقى اكيد عايزه لعبه جديده.
1: برضو مش عايزه لعبه.
2: حد زعلك؟
1: لا.
2: امال عايزه ايه؟
1: ولا حاجه يا بابا، اصل انت وحشتني فجيت اقعد معاك شويه.

0: عرفت ساعتها ان الله ابويا بجد، وتعلمت ان ما اقف قدامه ما اقعدش اطلب بقى واقول له هات هات هات، لا، تعلمت ازاي اقف قدامه واتمتع بيك اب. ومن ساعتها بطلت احلم باي عفاريت بالليل،
1: ولا برجل مسلوخه يا بابا،
0: ولا برجل مسلوخه يا حبيبي.

0: اهلا بيكم مره تاني بعد ما اتفرجنا على الفيلم، وعايزين نرحب بالضيفه اللي ما لحقناش نتعرف بيها قبل الفيلم. معانا النهارده منى مكرم. منى كاتبه ومخرجه شابه، ولسه واخده قريب جايزه احسن فيلم روائي قصير من المركز الثقافي الفرنسي. مبروك الجايزه.
1: شكرا قوي هدي.
0: طيب، احنا اتفرجنا على فيلم بيعرض نموذج او اكتر للابوه. الاب الاولاني ده رغم انه ضحكني جدا ولطيف جدا، بس هو نموذج مبالغ فيه للاب القاسي، او يعني قد يبدو لمعظم الناس انه مبالغ فيه او كوميدي فاني زياده، بس هل في جزء من الواقعيه في اللي احنا شفناه؟
1: طبعا في ابهات كده ما فيهوش الجزء الكوميدي، بيبقى بالقسوه بس للاسف يعني. والمؤسف اكتر انه الاطفال او الابناء ايا كان سنهم طبعا بيربطوا صوره الاب الارضي بربنا.
0: بنشوف فعلا نماذج زي كده، لكن ايه اوجه القسوه؟ يعني انا ما اظنش ان في اب بيبقى قاسي لانه عايز يبقى قاسي، لانه عايز يضايق،
1: يعني فقد الشيء لا يعطي، بيبقى هو اصلا اتربى كده، ما عندوش حاجه زياده يديها، ما عندوش حنيه زياده يديها. مش بس قسوه اللي هو زعيق واعمل ده عشان احبك وربط تصرفات الابن بحبه، لكن في قسوه من نوع تاني، عدم الاهتمام والتجاهل، عدم اهتمام بتفاصيل حياه الابن.
0: او الاهتمام الزايد، يعني ممكن يبقى حاطط
1: ده مثال. طبعا الاهتمام الزايد لدرجه تدمر حياه الابن. يعني
0: هل ممكن يكون النيه كويسه؟ يعني ممكن، اصل احنا دايما بننتقد الاهالي، يعني دايما تلاقي ناس يقولك انا ابويا عمل فيا، انا ابويا سوى، والحكايه دي منتشر قوي.

0: تلاقي ناس كتير دلوقتي خصوصا مع تطور علم النفس يقول لك اصل انا عندي عقدة من الطفولة، بابا عمل وبابا سوى وكده.
1: ده حقيقي. انا رأيي الشخصي يعني انه مفيش اب بيقصد يأذي ابنه، يعني ايا كان شكل القسوة او شكل التدخل اللي بوظ حياة الابن او مش مقصود.
0: حتى لما بيقول له اعمل كذا عشان احبك، هو في الاخر عايز يوصل له حاجة كويسة، وصحيح وصل له رسالة مغلوطة اننا لو انت ما عملتش كده مش هحبك، بس يعني
1: طبعا رسالة مغلوطة وبيبقى ليها تأثير سلبي خالص على حياة الابن وعلى علاقته بربنا او على علاقته بالاب وعلى تصرفاته كلها. دايما حاطط في دماغه انه لو ما تصرفتش بشكل معين وده بيحطه في قالب هبقى غلطان او هانتقد من الناس، وبيكمل حياته كده.
0: طب تعالي نخش بقى في الحته اللي انت
1: اتفضل.
0: ابتديتي فيها في الاول، بيأثر على علاقتي بربنا، او بمعنى اصح مفهومي عن الاب الارضي بيأثر على مفهومي عن الاب السماوي ازاي بقى؟ يعني استفيدي.
1: بتتحول العلاقة لمصلحة بحتة. طلبات، أنا بصلي عشان الطلبات الفلانية، بيقدم كشف.
0: مش هو بتاع الطلبات زي ما قال في
1: اه
0: الفيلم؟
1: بالظبط، مش هو ربنا ده بتاع الطلبات. ومش بس كده، ومخاوف، وبيبقى ربنا بيتحول للشخص اللي بيحميني من مخاوف مسيطرة عليا لما أصلي له، بديله مقابل صلاة وهو بيحميني بشكل
0: اصلي
1: ما
0: كتير
1: بشكل.
0: اخد بركة كتير
1: بالظبط،
0: وربنا يحافظ عليا.
1: عشان ما تحلمش بعفاريت. فبتتحول لمصلحة بشكل ما، سواء للحماية من المخاوف أو للطلبات، وبتبقى الطلبات هي الأولوية، وده بيعكس خالص ميزان العلاقة يعني.
2: سامح انت يا ابني في ايه مالك؟
3: حلمت يا بابا بعفاريت.
2: بايه حبيبي؟
3: بعفاريت.
2: بعفاريت؟ عشان ما صليتش امبارح. ايه ده يا سامح؟ في ايه؟ بتشاور على ايه يا ابني؟ في ايه؟ فطيرة يا سامح؟ فطيرة يا سامح؟ كل ده عشان ما صليتش امبارح. لو كنت صليت كان زمانك زي اخواتك نايمين وبيشخروا، لكن انت ما بتصليش. ولعلمك بقى، لو انت ما بتصليش مش هتيجي بس على العفاريت، هتيجي على الشياطين، السلاسل، البراكين، فاهمني؟ لازم تصلي. وعارف لو صليت تحلم بالملائكة بيغنوا معاك، تاكل رز معاهم وانت نايم، فاهمني؟ من بكرة تصلي وتصلي عدل، فاهم؟ عفاريت يا ولاد؟
4: لا يا بابا.
2: عايزين نقف ثبات؟ عشان نصلي ربنا، عايزين نصلي ربنا عشان يشفينا ويشجعنا ويكرمنا ويقوينا. ولد سامح،
3: نعم يا رب.
2: شيل ايدك من جيبك.
3: عادل يا رب.
2: انت مش واقف على الناصيه، انت واقف عشان تصلي. صلي ربنا، ولا عايز تعمل زي ليله امبارح؟ السرير، الفطيره. عارف لو ما صليتش عادل النهارده هتحلم بابو رجل مسلوخه.
3: عادل يا بابا.
2: ايوه كده. ماجد
5: فندي بابا.
2: علي صوتك
5: فندي بابا.
2: عايزك تصلي علشان تنجح السنة دي. كفايانا يا أخويا سقوط كل سنة. هاني
6: أفندي بابا.
2: اتعلمه أفندم يا بابا. عايزك تصلي علشان نجيب عربية. ها؟
6: حاضر يا بابا.
2: حاضر يا بابا. تصلي عشان جدك وجدتك.
6: حاضر.
2: عيانين راقدين في المستشفى لازم تصلي لهم.
6: حاضر.
2: فهمني؟
6: حاضر يا بابا.
2: شدلي صوتك، فهمني؟
6: حاضر يا بابا.
2: ايوه كده. اما انا بقى فهصلي عشان المرتب، عشان المرتب يزيد، عشان يجيب كل اللي احنا عايزينه. يلا يلا يا اولاد، احنا هنصلي دلوقتي من الطويل للقصير، صلوات ناريه، صلوات حاره من القلب، فاهمين يا اولاد؟
4: فاهمين يا بابا.
2: يلا هنبتدي. واحد اتنين تلاته، ربع ايدك، غمض عينك.
6: يا رب زود مرتب بابا واديله فلوس كتير عشان يجيب فيلا عربيه جديده.
7: يا رب ينجحني في الامتحان.
8: يا رب يشفي جدتي وجدي وعمامي كلهم، ومن خالي ومن عمي وكل الناس المريضه.

0: بس.
1: ايه سامح؟ ايه يا حبيبي؟ احنا هنقضي الليله كلها انت اللي هتصلي لنا؟ فين الحماس والسرعه؟ عايزين نصلي لسه عشان حاجات كتير.
2: طب في الفيلم نفسه صورة تانية بقى خالص للأب، يعني هو
3: القصة
2: طبعا
3: التانية
2: واضح في القصة التانية، الأب اللي قاعد بيشتغل ودخلت عليه بنته، واضح إنه الفيلم بيحاول يقدم إن هي دي الصورة الأصح. إن كنا بنسمع اللي بيقدم القصة بيقول له ربنا عامل زي كده.
3: هو هي مش صح قوي، مش الأصح قوي برضو، لأنه ده رأيي يعني إنه القصة التانية الأب مشغول، وده ما بيحصل، ده مش الحقيقي روحيا. الحقيقة إنه الله منشغل بينا مش عننا، وعينه علينا طول الوقت، فبمجرد بس ما اروح له هو يعني بيسمعني وبيبص عليا، مش زي، لا مش زي القصة دي. لكن الاختلاف في القصة التانية هو الابن، البنت دخلت على باباها، انت بنتي مش عايزة النادي، مش عايزة كذا، مش عايزة كذا، لا انا عايزاك انت، وده الاختلاف.
4: ايوه يا مجدي باشا، انا عارف انك زعلان، صدقني لسه ماضي الطلب بتاعك دلوقتي حالا وقلت لهم يستعجلوا. عينيا الاثنين، انت تؤمر، انا الاثنين. سلام سلام. ايوه يا حبيبتي، انا قلت للسواق يوصلك النادي، مش انت عايزاه يوصلك؟ ايه عايزه حاجه؟
5: لا يا بابا.
4: مش معقول مش عايزه الشوكولاته من اللي انت بتحبيها؟
5: لا يا بابا.
4: يبقى اكيد عايزه لعبه جديده.
5: برضو مش عايزه لعبه.
4: حد زعلك؟
5: لا.
4: امال عايزه ايه؟
5: ولا حاجه يا بابا، اصل انت وحشتني فجيت اقعد معاك شويه.

0: هل ممكن نقول ان الصورة معكوسة شوية؟ يعني في واقع الامر مش الحقيقة، مش ان الابن او البنت هي اللي بتقول بتبقى عايزة وقت من الاب، يمكن العكس.
1: خلينا نتكلم عن المفهوم نفسه، انه الله اب حنين، ما هوش بيحبني محبة مشروطة لو عملت هيحبني، لا هو بيحبني ايا كان شكلي. وانا الله بالنسبة لي اب مش طلبات، مش هو بيحميني من مخاوفي وبيفضل ماشي معايا في حياتي بيحقق لي اللي انا عايزاه، بس مش هي دي الاولوية خالص. الاولوية هو الهدف، هو شخصيا
0: زي ما البنت عملت، انها انا
1: بالظبط.
0: مش عايزه كذا وكذا، انا جاي اقعد معاك وقت.
1: وعايزه اقول حاجه، ده بيخليني استمتع بحياتي، يعني لما استمتع بالعلاقه معاه اولا ده بيخليني استمتع حتى بالحاجات اللي احنا بنقول عليها مش اولويه. لكن لما تبقى هي الفوكس وهي الاولويه، انا بكتشف لما بمتلك الحاجه انه لا مش هي دي، وجايز ده ينعكس عليا بسلب اكتر.
0: طب تعالي نعمل مقارنه كده سريعه ما بين وجهه النظر عن الله كأب قاسي أو كأب حنين. يعني بمعنى أصح، إزاي ممكن فكرتي عن الله تنعكس على الطريقة اللي أنا بعيش بيها حياتي؟ يعني هل يفرق في حياتي العملية وأنا عايش كل يوم، إذا كنت أنا في الخلفية فكرتي عن الله إنه قاسي أو إنه بيطلب مني أو بيحبني، تفرق حاجة يعني في الآخر؟
1: تفرق كتير في إحساسي بالأمان مثلا، في فرق فظيع بين إنه الله أبويا وبين إنه الله ده أب قاسي أو مستني لي على غلطة أو أنا عبد. إلغاء الإحساس بالبنوة ده بيفقدني إحساسي بالأمان والثقة.
0: هو فعلا يعني هو شوية الصورة القاسية دي بتحسسني انها اكتر ما هي اب وابنه او اب وولاده، يعني هي مش عارف مدير في الشغل يمكن والناس اللي بيشتغلوا معاه، لكن بالتأكيد يفرق قوي ان انا ابقى حاسس ان الله اب حنين مش اب قاسي.
1: اه طبعا،
0: طيب سؤالي بقى ليكي، يمكن اخر سؤال،
1: اتفضل.
0: لو انا دي فكرتي خلاص عن ربنا، يعني فكرة اتكونت مع الوقت خلاص انا اتربيت على كده، يمكن

0: يمكن بسبب أب أرضي، يمكن بسبب أفكار حواليا من المجتمع إنه ربنا بيديني على قد ما أنا بديله. خلاص الفكرة اتكونت، إزاي ممكن النهاردة أقف وقفة وأغير المفهوم وأبتدي أستمتع بحياتي بطريقة مختلفة كابن
1: اوكي، ايا كانت صورة الاب الارضي، ربنا اتكلم عن نفسه. يعني انا مش محتاج ابذل اي مجهود في ان انا اعرفه. هو ربنا اتكلم عن نفسه بوضوح في الكتاب المقدس، وقال انه حتى لو الام نسيت رضاها انا لا انساك. يعني حتى لو ده حاصل معاك في البيت، لو باباك كده، لو مامتك كده، انا مختلف، انا نقشتك على كف ايدي. يعني هو حد تاني خالص. لازم اخد خطوة عملية في اني اصدق ده موجود وحقيقة معلنة، فاضل بس ان انا اصدقه. اعتقد ان ده مش امر صعب. يعني بالعكس، انا باخد خطوة يمكن ما كنتش مصدقها قبل كده، معلومة ما كنتش عارفها قبل كده، لكن هتفرق في حياتي كتير، بدل القسوة الرحمة. ببساطة
0: منى، احنا مبسوطين انك معانا النهارده، ميرسي.
1: اشكرك يا هادي.
2: وليه في حته قولها لي على عينك؟ صديق عمري بيخوني ومن زمان، ده حقوق لانك غيرك، حقوق لانك غيرك دي. يبقى ايمن.
3: ايمن مين؟
2: انزل من على المكتب، مش هنزل غير لما اعرف اسامي.
3: ناقصك شويه ايمان وثقه.
2: طب الله يخليك، اديني 2 ايمان وواحده ثقه.
4: البوب يا حسين ده ما فيهاش اي فن خالص.
2: ربنا مين؟ ربنا اللي هو الله؟ ربنا هو اللي مشاركنا. تفهم بقى كده ان انت دمك خفيف ولا كده ايه بالظبط؟
4: مو بيرسم ايه؟ بتشبح
2: اشخبط. ايمان ايه؟ فعلا حته تلجه قاعده معايا، احنا بينا فاضيين وبنسمع حكاوي، ما خلاص ما وراناش الشغل. الولد الصغير ده باباه كان رسام شاطر قوي.
5: اصل انت لما بتبص على اللوحه بتشوف اللي مرسوم قدامك وبس، عشان كده ببقى شايف الصوره جميله.
2: فاهم؟ بقت اجمل لوحه.
6: اعزائي المشاهدين، انا متاكد انكم اتمتعتوا بالحلقه دي من برنامج حواديت. عندنا حلقات تانية في نفس البرنامج جايه في الايام القادمه وفي الاسابيع القادمه، واحب اشجعكم انتوا واصدقائكم واصحابكم انكم تستمروا في مشاهده هذه البرامج. وعايز اشجعكم على الاتصال بينا هاتفيا، رقم التليفون موجود على الشاشة، والويب سايت عنوان الويب سايت موجود، والإيميل كمان موجود. نحب نسمع منكم. إن كان عندكم احتياج للصلاة، أؤمن بكل قلبي إلهنا قادر إنه يستجيب صلواتكم ويعطيكم سؤل قلوبكم، فاتصلوا بي أنا أحب أصلي معكم. إن كان هناك في سؤال في الحلقة أو في الكتاب المقدس، أحب أسمع منكم، أحب أسمع أسئلتكم، ويحصل لي الشرف العظيم إن أجاوب على هذه الأسئلة. أحب أستغل الفرصة دي إنه أقدم الشكر العميق لقناة المعجزة اللي قامت بإخراج وتقديم هذه الحلقات. الرب يباركهم في تقديم حلقات أكثر وأكثر، وحتى نلتقي في حلقة جديدة من برنامج حواديت. أنا أصلي إن رب يبارككم ويبارك عائلاتكم ويبارك بيوتكم باسم يسوع، آمين.

صموئيل الأول واحد بيحكي عن قصة واحدة اسمها حنة، كانت متجوزة راجل اسمه القانة وما كانتش بتقدر تخلف، والموضوع ده كان مضايقها جدا، وكانت بتصلي وتطلب انها عايزة تجيب أولاد. وفي وقت راحت الهيكل وقعدت تعيط قدام ربنا وقالت له: يا رب لو ادتني ولد انا هكرسه ليك في الهيكل. وفعلا ربنا استجاب ليها وجابت صموئيل النبي اللي كلنا عارفينه. ساعات ربنا بيسمح بالتجربة وبوقت صعب علشان يعمل منه حاجة حلوة. يمكن لو كانت خلفت على طول كانت عمرها ما هتصلي الطلب ده، وعمرها ما هتطلب اصلا ان ابنها يبقى مكرس للهيكل وللكنيسة وبعد كده يكون قاضي اسرائيل. لو انت بتمر بوقت صعب، لو انت حاسة ان انت في حاجة مستنياها من ربنا وما بتحصلش، او حاسة ان هو مش سامعك، ما تيأسيش، اعملي زي حنة وروحي عنده عند بيته وصلي وطلبي وابكي وعياتي، مفيش مشكلة، هو سامعك وحاسس بألمك وعايز يستخدم التجربة اللي انت بتمر بيها دي علشان يعمل منها حاجة حلوة. ما تيأسيش واستني وجوده واستني مجده في حياتك.

مثال رائع لشخص واجه ظروف مخيفة وظالمة في مشوار حياته، لكن خرج في النهاية منتصر ومشفي، هو يوسف الصديق المذكور في الكتاب المقدس. يوسف كان من عائلة عريقة، والد يعقوب كان حفيد إبراهيم أبو الإيمان، لكن عائلة يوسف كانت تعيسة ومليانة بالصراع والضغينة. يوسف وأخوه بنيامين كانوا أولاد رحيل، الزوجة المحببة ليعقوب أبوه. كان عندهم إخوات أولاد من ثلاث نساء أخريات، لكن رحيل كانت المفضلة، ويوسف كان الابن المدلل. وبسبب كده إخواته كرهوه كراهية عمياء، كرهوه لدرجة أنه في يوم استفردوا بيه ورموه في بئر جاف وتركوه هناك عشان يموت. تصوروا معايا المشهد، يوسف محشور في البير، في الأغلب متعور وصوته مبحوح من كتر الاستغاثة، وإخواته على بعد شوية أمطار قاعدين بياكلوا ولا كأن. صراحة ما كانش لي أي معنى بالنسبة لهم، الشيء الوحيد على بالهم كان إزاي يغطوا على جريمة قتله في البير. يوسف عمره ما تخيل أنه هيتبهدل كده، كان شاب واعد 17 سنة، حبيب بابا، ولد عنده أحلام كبيرة لمستقبله، ولكن خيانة إخواته ليه كانت بداية مشوار طويل وصعب. يومها كان في قافلة تجار إسماعيليين معدية في المنطقة، وإخوات يوسف قرروا أنه أفيد لهم أنهم يبيعوه كعبد للتجار عن أنهم يسيبوه يموت في البير، وفعلا باعوه. الإسماعيليين جرجروه لمصر، وبعدين هم نفسهم باعوه لفوتيفار رئيس الشرطة الملكية. يعني يوسف أخذ من بيته وأهله غصب عنه واتنفى لبلد تانية عشان يبتدي حياته فيها كعبد أجير. لكن يوسف اشتغل جامد في بيت فوتيفار، والقائد أعجب بأسلوبه، كان ذكي وماهر وحمال مسؤولية ومش شكاي، فرقاه فوتيفار ووكله على كل بيته وأملاكه. في نفس الوقت زوجة فوتيفار اشتهته وحاولت مرارا إنها تغريه، عمره ما استجاب لها لأنه رفض إنه يخطئ إلى الله أو يتنازل عن مبادئه. ولكن في يوم أمسكت بيه حاول يهرب، فلفقت له تهمة محاولة اغتصابها، وعلى اتهامها يوسف اترمى فورا في السجن. تخيلوا تجربته حتى اللحظة دي، من محاولة قتل لاستعباد لتهجير قسري لنفي لتلفيق تهمة جسيمة للسجن. الموضوع كان في النازل لمدة أكتر من 10 سنين في حياة الشاب ده في السجن. وبسبب أن يوسف ما كانش متذمر أو سيء الطبع، ولأنه اشتغل بذمة وتفاني في خدمة اللي حواليه، رئيس السجن خلاه مسؤول عن السجن كله. 2 من المساجين اللي معاه كانوا ساقي الملك فرعون وخبازه، والاتنين حلموا أحلام غريبة في نفس الليلة. دخل عليهم يوسف وشافهم منزعجين وسألهم إيه السبب؟ حكوله الأحلام ويوسف فسرها لهم. إزاي عرف يفسرها؟ لأن ربنا كان معاه، روح الله اداله إرشاد وتفسير للأحلام. يوسف قال لساقي فرعون حلمك بيقول إنك هتخرج من السجن ده وهترد لوظيفتك، بس لما يحصل كده من فضلك اذكرني لفرعون لأني أنا مسجون هنا ظلم. وفعلا بعد 3 أيام رد الساقي لوظيفته، ولكنه بسرعة نسي يوسف. بعد مرور سنتين طوال حلم فرعون حلم مزعج،

ودعا كل سحرة البلاط عشان يفسروه، ولكن ولا واحد عرف يقدم تفسير. وقتها افتكر الساقي يوسف وقال لفرعون عليه. يوسف كان وقتها عنده 30 سنة، اتباع للتجار كعبد وهو عنده 17، ووقف قدام الملك بعدها بحوالي 12 سنة عشان يفسر الحلم. في مشوار سنين الظلم والمهانة والنفي والسخرة، فضل يوسف مخلص للرب إلهه. في كل موقف عمل الصح، وفي كل ظرف قدم أفضل حاجة عنده واستكفى بربه. يوسف عرف يفسر حلم فرعون كرسالة من ربنا، وفهمه أن أرض مصر هتختبر 7 سنين من الشبع والمحاصيل الوفيرة، وبعدها هتيجي 7 سنين من الجفاف والجوع. وبعد ما فسر الحلم، يوسف ادى فرعون نصيحة انه يدور على حد عنده حكمة وبصارة وموهبة إدارية ويجعله ناظر على الأرض، وشرح له ازاي الغلال تتجمع وقت الزيادة وتتوزع وقت العوز. اداله خطة استراتيجية لحل الموضوع. فرعون اعجب جدا بتفكير يوسف وبإيمانه وروح الله اللي كان فيه، فاختاره هو ووكله على بيته وعلى أرض مصر كلها. ربنا نقل يوسف من عبد سجين لرئيس وزراء في يوم واحد، فأصبح مش بس تاني أعلى رجل في أكبر مملكة في العالم، ده كان كمان مسؤول عن أكبر مشروع إغاثة دولي في عصره. لما 7 سنين الجفاف والمجاعة وصلت إلى مصر والبلاد المجاورة، بعت يعقوب والد يوسف، بعت أولاده إخوات يوسف لمصر عشان يشتروا غلة، لأن مصر كانت مستعدة وعندها مخزون. وهم في مصر احضروا قدام يوسف وعرفهم على طول. هم ما عرفوهوش في الأغلب لأنه مظهره ولبسه كان زي المصريين. يوسف ما أفصحش عن نفسه لإخواته، لكن ابتكر خطة عشان يرجعوا مصر ومعهم أخوهم الصغير شقيقه بنيامين. الخطة نجحت بالرغم من تخوفهم الشديد أنه لو حصل أي حاجة لبنيامين في الطريق أبوهم ممكن يموت فيها بعد ما فقد يوسف. وفي الزيارة التانية دي يوسف ابتكر خطة أخرى عشان يخلي بنيامين معاه في مصر، لكن الإخوة ارتعبوا وسجدوا وتوسلوا إليه، ويهوذا واحد من الإخوة قال خدني أنا عبد ليك لمدى الحياة، بس من فضلك أترك بنيامين يرجع لأبوه. هنا يوسف ما قدرش يمسك نفسه، ابتدى يبكي بشدة وأفصح عن نفسه ليهم. قال لهم أنا يوسف أخوكم، قربوا مني، ما تتضايقوش وما تخافوش وما تتأسفوش على اللي عملتوه فيا، بالعكس ربنا حول المأساة دي عشان أكون هنا لخلاص ونجاة شعب مصر والشعوب التانية. الشر اللي قصدته ليا ربنا قصده للخير وللحياة. يوسف تحلى بأخلاق حميدة كتيرة، لكن في سمتين بالذات ميزوه. العلماء النفسيين والباحثين وجدوا السمتين دول في الناس اللي مرت بصدمات وأزمات وعرفت تتغلب عليها وتعيش حياة مشفية ومنتصرة. السمة الأولى هي إنه كان شاكر وراضي، خدم في كل مكان وجد نفسه فيه بكل قلبه ومن غير تذمر. إيجابيته وإخلاصه خلوه يترقى في كل مرحلة من مشواره. كان معروف في أرض مصر إن يوسف العبري ده شاب جدع مخلص شاطر خدوم وبيحب إلهه. السمة التانية والأهم هي إنه كان عنده القدرة على الغفران. كان ممكن بسهولة جدا ينتقم من إخواته اللي كرهوه وأذوه بشدة، أو على الأقل يوبخهم ويديهم محاضرة في الأخلاق، لكنه ما عملش كده. بالعكس غفر لهم بكل قلبه وطيب خاطرهم وقال لهم ما تزعلوش، ربنا كان ليه قصد أعلى في كل اللي حصل، هو خرج حلو من المر ده كله. 12 سنة مؤلمة عدت ما بين دخول يوسف العبودية وخروجه كرئيس وزراء، وعشرين سنة عدت لغاية لما اجتمع شمله بأبوه الحبيب المسن. لكن يوسف غير التاريخ، وربنا باركه شخصيا بزوجة وولدين، ومن خلاله بارك الأسرة كلها والشعب والعالم في عصره. رجل واحد رفض، كره، اتباع، هجر، سخر، ظلم وأساء إليه، ومع ذلك صار الأداة اللي نجى بيها الله عدد لا يحصى من الناس.
يوسف

المؤمن والمخلص والغافر بيؤكد ليك وليكي وليا إن ربنا يقدر يحول آلامنا وصدماتنا لنصرة ونجاح يفوق أي تصور لنا. إله يوسف بيوعدنا النهاردة بكلماته دي، بيقول: أحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. آمين.

فقدان الزوج وشريك الحياة بسبب مرض أو بسبب حرب أو حادثة شيء من أصعب الأشياء اللي ممكن الواحدة مننا تمر بيها، إنها مش بس بتفقد أهم علاقة بعد علاقتها بربنا، هي كمان بتفقد السند والرفيق والحبيب، بل جزء من هويتها. في لحظات قليلة النهاردة هنصلي من أجل أخواتنا اللي مروا باختبار فقدان رفيق العمر. لكل واحدة ترملت سواء كانت صغيرة في السن أو كبيرة، ربنا قادر وعايز يلمس ألمك ويمد ليكي يد المعونة والتعزية. خلونا نصلي مع بعض. يا رب أشكرك لأنك أنت الوحيد اللي تقدر تضمد كل جرح وتشفي كل روح منكسرة وحزينة. بطلب يا رب من أجل كل أخت ليا فقدت شريك حياتها إنك تمسك بيمينها وتعضدها. أكد لها يا رب إنك ما تركتهاش ولو للحظة. سمعها يا رب في إنسانها الباطن وعدك اللي بيقول: لأني أنا الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخافي أنا أعينك. أكد لكل أخت وحيدة وحاسة بفقدان الأمل وطعم الحياة إنك بتحتضنها وبتحامي عنها. كلمتك وعدت يا رب لأن بعلك، يعني لأن زوجك هو صانعك رب الجنود اسمه، ووليك قدوس إسرائيل إله كل الأرض يدعك.

يا رب بصلي إنك تؤكد لكل أخت ليا إن اللي هي فيه مش نهاية القصة ومش خاتمة حياتها. أكد لها يا رب إنه في المسيح دايماً في بداية تانية وفرصة لمستقبل ليه معنى وليه تأثير. اهمس يا رب في أذن كل أخت ليا إنك مش بس ممسك بذراعها وهتسندها، لكنك تقدر يا رب تخرج من الآكل أكلاً ومن الجافي حلاوة. شاور على مقصدك وخططك لمستقبل إخواتي يا رب. أكد جواهم وعدك اللي بيقول لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. آمين.

انا في الاصل من اسكندريه. انا اخويا الصغير اتولد عنده مشكله في السمع. قعدنا ندور كتير قوي في اسكندريه على اماكن تساعده وما لقيناش اماكن تساعده بشكل كويس وبشكل محترف. بالعكس يعني كان في ناس بتضحك علينا ومدرسه خاصه عشان ياخدوا مننا فلوس. وهو الحقيقه انه في وقت كان لازم يتعلم لغه اشاره. جيت القاهرة وأنا صغيرة تقريبا كان عندي 16 سنة، فسألت ناس أصحابي من القاهرة أنا ينفع أقعد فين، فرشحوا لي مكان. رحت أجرت فيه أوضة وقعدت أنا وأخويا فيها، قعدت وقت بروح وباجي على المكان اللي هو أنا كنت عايزة يتأهل فيه. وبعدين ابتدت الرحلة بقى أن أنا بذاكر حاجات كتير عشان خاطر أفهم إزاي أساعده. فعلى مدار تقريبا 12 أو 13 سنة مشيت كل الخطوات، فبقيت فاهمة إيه اللي المفروض يتعمل مع الولاد، إيه اللي إحنا المفروض نعمله. فبقى عندي شغف ان انا مش بس اساعد الولاد لكن كمان اساعد الاهالي اللي مش بتبقى فاهمه انا المفروض امشي ازاي، انا المفروض ابتدي منين، انا المفروض اعمل ايه. اشتغلت سنين مع الصوم والبكم، واشتغلت بعديها سنين مع الصوم المكفوفين والاعاقات المتعدده، واشتغلت مع التوحد، واشتغلت مع التاخر العقلي. الاطفال بالتاهيل بيجي منها حاجات كتيرة قوي احنا ما كناش نتخيلها. على مدار سنين انا اشتغلت فيها مع اطفال كتيرة قوي انا شخصيا ما كنتش ببقى متخيلة ان الطفل ده يطلع منه كل ده. تأثير الام كبير جدا. من اكتر الولاد اللي شفتها بتتطور اللي الامهات كانوا موجودين معاهم، اللي الامهات كانوا موجودين في ظهرهم مصدقين فيهم، مصدقين ان الطفل ده يقدر يعمل حاجة. الاهالي دايما عشان خايفين من بكرة فمش بيفرحوا بالحاجات الصغيرة اللي ممكن الطفل يكون اتعلمها وبيعرف يعملها دلوقتي. فأنا أكتر حاجة بيبقى نفسي أقولها للأهالي، لو النهاردة الطفل قال كلمة، لو النهاردة الطفل عارف يعمل حاجة جديدة، افرحوا بده وشوفوا ثمرة يوم بيوم. ما تفكروش في المستقبل البعيد وهيعمل إيه وهنوصل لحد فين، لا، امشوها السكة يوم بيوم. النهاردة ابني عارف يعمل كذا، النهاردة ابني عارف يقول كلمة جديدة، يبقى في حتة أحسن في الموهبة. والحقيقة الموهبة دي بتخرج منه حاجات كتيرة قوي قوي قوي. يعني عندي أطفال مثلا بتحب الدندن، الدندنة دي تقول إن هو ممكن يتعلم حاجة في المزيكا. حاولوا في وقت تاخدوا الأطفال دي منهم بحيث إنكم تديهم فرصة إن هم يتنفسوا. أخدت كذا دبلومة، يمكن 3 أو 4 دبلومات، وقعدت وقت بشتغل في نفس المكان اللي هو دخل فيه عشان افهم. وحسيت ان انا مش عايزه اشتغل مع الصوم بس، انا كمان عايزه اشتغل مع الصوم المكفوفين حتى لو يبانوا ان هم اصعب. انا يعني كنت بحس قد ايه الموضوع صعب قوي قوي قوي، وانا عايزه مش اساعد بس الاهالي اللي عندها اطفال صم، لا، انا عايزه اساعد كمان الاهالي اللي عندها اطفال صم مكفوفين، انا عايزه اساعد الاهالي اللي عندها اطفال عندها اعاقات متعدده. من اكتر الحاجات اللي كانت بتساعدني ان انا كنت بشوف نتيجه في الولاد، مش بس ان الولاد تتأهل وتبقى احسن لكن ان هم يعيشوا حياة افضل. انا في وقت كنت بشتغل مع الاطفال جلسات عادي، بشتغل مع طفل ساعة ساعتين 3 في الاسبوع، طفل 4 ساعات 5 ساعات. بس في وقت انا حسيت ان الاطفال محتاجين اكتر من كده، هم محتاجين ايام كاملة، محتاج يوم كامل عشان خاطر اعرف اغطي له كل الجلسات اللي هو عايزها وعشان يتأهل بشكل اسرع وعشان يتطور بشكل اسرع. والاهالي كمان كانت بتقترح عليا ده، بس انا كنت متخوفة جدا من الخطوة. بس بدأنا ناخد الخطوة، ولما شفتها ازاي نقلت الولاد من فكرة ان انا بشتغل معهم 2 أو 3 ساعات في الاسبوع ان انا اخد الطفل 5 ساعات في اليوم، النقلة عاملة ازاي، ده خلاني اقول لا، هو ده فعلا اللي كان المفروض يحصل. كان ولد من الولاد ما كانش بيعرف يعبر عن اللي هو عايزه خالص،

وكان بيصرخ طول الوقت. والحقيقة ان هي ظروف بيته مكانتش احسن حاجة. من اكتر الحاجات اللي اثرت فيا ان هو دلوقتي بيعرف يقول جمل كاملة. لما بيبقى زعلان بيعرف يقول ان هو زعلان. هو ما كانش بيعرف فرق بين كل الحاجات. لما بيبقى جعان بيعرف يقول انه انا جعان. بقى ليميت جدا وبقى بيعرف يعمل تقريبا كل احتياجاته لنفسه. ما زالت التحديات موجودة لكن هو اتطور بشكل انا ما كنتش اتخيله. فاقول للاهالي ما تيأسوش، اشتغلوا مع الولاد كتير جدا، امنوا في ولادكم لان ولادكم يقدروا.

تعجبت جدا ان لما ينزل في السوشيال ميديا اب بيحضن ابنه مثلا او بيظهر محبه و بنوع خاص يعني يبقى الامر غير عادي. هو ايه اللي غير عادي فيه؟ انا مش دي ازمه، احنا عندنا ازمه حقيقيه، وكان اللي بيحصل ده يعني ايه فريد. ما ايه اللي بيحصل؟ بيحصل غير كده خالص في الحياه، عندنا ازمه، ازمه في الاباء، ازمه ان الابناء يحتاجون الى اباء حقيقيين يظهرون المحبه. عندنا ازمه، نحن نعيش في هذه الايام الاخيره ايام فيها تحول العالم الى الانانيه الشديده ابتداء من الاب، وهذه هي الايام الاخيره ان يكون الناس محبين لانفسهم. لذلك بعد ما حصل لي احباط شديد فتحولت الى كلمه الله لكي ما اتكلم، وانا احبطت بش انا يعني من نفسي، انا نفسي، فانا محدود جدا حتى مع اولادي، فكم من مره لم استطع ان اصل الى المستوى المفروض اكون به كاب، واصلي ان الرب يساعدني حتى اكون اب حقيقي اعلن لهم حقيقه الاب السماوي. فنحن كاباء في بيوتنا نحن نعلن صورة مصغرة لصورة الأب السماوي في بيوتنا وفي عائلاتنا، ورب يساعدنا، فهي مسؤولية وسوف نعطي حسابا على هذه الوكالة. فأنت كأب موجود في بيتك أنت سوف تعطي حسابا على أولادك وعلى زوجتك. هل كنت أمينا في هذه الوكالة، في هذه الأمانة؟ أنا ما يهمنيش الناس اللي برا بتقول عليك إيه ولا بتقول علي أنا إيه، أنا يهمني قوي عيالي بيقولوا علي إيه، مراتي بتقول علي إيه كأب. كم من ناس نجحت نجاحا رهيبا في الخدمة برا البيت، فشلوا فشلا ذريعا في بيوتها. مفيش حاجة أحلى، مفيش حاجة أحلى من آخر يوم وأنا بغمض عناية فيه بستودع نفسي بين يدي الله إني أكون قد كنت أمينا في الوديعة التي قد أعطاها لي الرب في هذه الأرض، أولا في أولادي. يوم الأب ممكن يكون يوم محزن لناس كتير، يوم مؤلم لأولاد وبنات وزوجات، يوم المفروض يبقى يوم فرح لكن ممكن يكون يوم حزن بسبب فشل الإنسان في أنه يكون صورة للأب السماوي هنا على الأرض. وإني أريد أن أقدم عزاء ليس في أباء فقدناهم بالجسد، لكن في أباء فقدناهم وهم ما زالوا عائشين لكنهم في صورة

الآب السماوي يقول كان ابني هذا إيه؟ ميتا. هو ما كانش ميت، سواء كان مفصول عن محبة الآب. لذلك نأتي إلى الآب السماوي، وإن كنا فشلنا لكن لنا رجاء في أن لنا، وإن كان هناك حزن وألم فاعلم أن هناك أب، أبوك السماوي. وإن كان أبوك الأرضي قد فشل، فأنا أقدم لك نموذج حي مفرح في هذا اليوم لكي ما تحتفل به وتنظر إليه وتفرح به، إنه أبوك السماوي. الأب السماوي، الله تكلم في العهد القديم عن أنه الأب، لكنه في علاقة مختلفة عن العلاقة التي قد عبر عنها وأعلنها الرب يسوع في الموعظة على الجبل. لأن العالم لم يعرف، والعالم القديم والعهد القديم لم يعرف الله كالأب الشخصي الذي له علاقة شخصية، لكن عرفوه أنه أب كخالق. فيقول مثلا في أشعياء 64: والآن يا رب، أشعياء 64 وعدد 8: والآن يا رب أنت أبونا، نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك. فأعلن الرب الله كالآب في خليقته: نحن الطين وأنت جابلنا وكلنا عمل يديك. في ملاخي 2 يقول: أليس أب واحد لكلنا؟ أليس إله واحد خلقنا؟ فالله قد خلقنا ونحن أولاده بالخليقة، نحن ملك له بالخليقة. لكن جاء الرب يسوع في ملء الزمان، أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني. مبارك اسم الرب، شكرا. لننال التبني، ليعطي علاقة جديدة وارتباط جديد بالأب السماوي. هذه العلاقة التي بين الله الآب والله الابن والله الروح القدس، هذه الشركة، الطبيعة الإلهية، الطبيعة الإلهية. هناك علاقة وثيقة بين الآب، الله الآب والله الابن. لم يذكر في هذه الشركة أب وأم وابن. إن كان هناك أب وأم وابن فهناك علاقة إيه؟ تناسلية. لكن ذكر أب وابن وروح قدس، فهي علاقة روحية، الروح القدس علاقة روحية. والأقنوم 3 أقانيم: الله الآب، الله الابن، الله الروح القدس، واحد في علاقة حب عميقة بين الآب والابن. وقبل إرسالية المسيح في هناك في نهر الأردن، عندما اعتمد يسوع وصعد من الوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت وروح الله نزل مثل حمامة آتيا عليه، وصوت من السماء أعلن وقال: هذا هو إيه؟ ابني الحبيب الذي به سررت. أعلن الله الآب أن هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وفي جبل التجلي أعلن هذا أيضا، وفي جثماني أعلن ثالثة هذا الابن الحبيب، الابن الحبيب. وجاء الابن الحبيب ليعلن لنا عن قلب الآب المحب. فنحن لن نستطيع أن نعرف الآب إلا عن طريق الإيه؟ الابن. لذلك امتلأت الموعظة على الجبل بكلمة الآب، فهذا هو كان هدف المجلس.

هذه الابن لكي ما يعلن لنا محبة الآب. لا نستطيع أن نعرف محبة، من يستطيع أن يقول لنا ويعلن لنا عن الآب إلا الابن؟ مفيش حد شاف الآب، مفيش حد يعرف الآب غير الابن. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه. عشان كده جه الابن يقول لنا عن الآب. وأول ما قال لنا عن الآب في الموعظة على الجبل، أول موعظة بيقول لنا هذه الكلمات عن الآب السماوي 13 مرة، وهو يذكر أبوكم السماوي. لهذا قد أتى الابن لكي ما تكون لنا علاقة بالآب السماوي، علاقة أبوة، علاقة بنوة، ليست كالبنوة التي للابن الوحيد بالآب، فهو الوحيد، يقول ابني الوحيد، لكن بارتباطنا بالابن صار لنا التبني. يقول الكتاب في يوحنا: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم، أخويا الدكتور باهي أعتقد صلى هذه الصلاة، كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. ناس كثيرة بتقول الله أبويا، طبعا هو الله أبوك، الله أبويا لأنه بيعتني بيا حقيقي حقيقي حقيقي. الله بيعتني بكل الناس، بكل خليقته. واوعى تفتكر انه الله بيكرهك، بل الله بيحبك مهما كانت حالتك، مهما كنت فين، مهما كانت ديانتك او شكلك او بعدك، الله بيحبك لان الله محبة. ويقول هذه الكلمات لانه هكذا احب ايه الله العالم، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأظهر الله محبته للبشر بأنه يعتني بهم، يعتني بهم بكل أمورهم، حتى أكلهم وشربهم واحتياجاتهم المادية. في ناس كتير أخذت بركات الأب الخالق وعرفوه، عرفوه بإيه؟ عرفوه بما أعطاه من حب. يقول في روميا 1:19: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. الله أظهر محبته لكل العالم، أظهر بإحساناته، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم، مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر لأنهم لما عرفوا الله. أوعى تقول ما عرفتش ربنا، أوعى ربنا ما عرفنيش نفسه، ربنا عرف نفسه حتى تكون بلا عذر. لكن عندما عرفت الرب، لم يقول لأنهم لما عرفوا الرب، رومية 1:21، لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي. يبقى في علاقة الأبوة كالأب الخالق الذي يعطي، الذي يمطر، الذي يشفق، لكن هناك علاقة أخرى أتى الابن الوحيد لكي ما يعطيها لنا. يقول هذه الكلمات في غلاطية وفي روميا، روميا 8 يقول، لأن كل روميا 8 وعدد 14: لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله، إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ

يابا الآب. الأب بتاعك اللي أنت بتسمع ليه، الشعب في القديم والشعب واليهود لما كان الرب، والفريسيين والكتبة لما جه الرب يقول لهم أنتم مين أبوكم؟ قالونا احنا قالوا أبونا إبراهيم. قال لهم لو كان أبوكم إبراهيم كنتوا عملتوا إيه؟ أعمال إبراهيم، كنتوا أمنتوا أمانة. لكن أنتوا مين أبوكم؟ إبليس، لأنكم بتعملوا أعمال إبليس. أحبائي، أن لا تستطيع أن تقول الله أبويا وأنت تفعل ما يريد إبليس أن يفعله. لذلك قد أتى الإبن الحبيب الذي هو في حضن الآب، أتى لكي ما ينقذنا من سلطان الظلمة وينقلنا إلى ملكوت ابن محبتي. دي إيه دي؟ دي قوة الإنجيل. قوة الإنجيل في أنك تكون ابن لله. ارتباطي بالرب يسوع المسيح يجعلني ابن لأني قبلت الرب يسوع. هذا هو التبني. في كلوسي يقول هذه الكلمات: شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتي. هل اتنقلت النقلة دي؟ اسأل نفسك، هل أنت ابن حقيقي للرب، لله الآب؟ غلاطية 4:5 يقول: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم، يعمل إيه؟ يصرخ يابا الآب، يابا الآب، يابا الآب. أبا الآب دي كلمة جميلة بتحمل يعني دادي، دادي، أبا الآب. إذن لست بعد عبدا، أنا لست عبدا لإبليس، أنا لست عبدا للأعمال لسلطان إبليس، أنا لست عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بالمسيح. كنت ابن، هل أنت؟ إن محبة الآب هي بذلت الابن لكي ما تنال التبني، لكي ما ينقلك من سلطان الظلمة بقبولك للابن إلى ملكوت ابن محبتي. وإن كنت ابنا أرسل الله روحه في داخلك يصرخ فيه يقول يا أبا الآب. كل ما تدخل كده في مشكلة تلاقي الروح القدس يصرخ يا أبا، يا أبا الحقني. أحبائي، إن لنا النهاردة إن احنا بنحتفل بالأب السماوي الذي يهب خيرات للذين يطلبون، خيرات جسدية نعم، خيرات ما نحتاج له يوما بعد يوم نعم، لكنه أيضا يعطينا كل بركة روحية فين؟ في السماوات، كما قال في أفسس: مبارك الله الذي باركنا بكل بركة روحية في السماوات. وأول بركة روحية أعطانا لها هي التبني، أن نكون أبناء، أبناء، أبناء، نصرخ نقول له يابا الآب. ويعطينا الفداء لكي يفتدينا وينقذنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابنه. لكن مش بس كده، هو مش بس أعطانا عشان نبقى أبناء، لكن أيضا إن كنا أولاد فإننا إيه؟ ورثت، ورثت الله وورثونا مع المسيح. يا بختنا بيه، احنا لينا حق إن احنا نورث كمان. نورث إيه؟ نورث السماء، نورث مع المسيح. المسيح هيكون وارث وإحنا وارثون معه لأن إخوة المسيح. شيء عظيم جدا نستطيع أن نحتفل به. الرسول بطرس يقول هذه الكلمات في رسالة الرسول بطرس، يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لإيه؟ لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث

لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لنا في السماوات. أنتم الذين بقوة الله محفوظون لهذا الميراث. ناس بتتخانق على الميراث هنا على الأرض والميراث بيضيع، لكن إن كنت ابن فالله أيضا بيربيك. الله مش بس يولدك ويسيبك، لا، ربنا لما بيولدني بيعمل إيه؟ بيربيني. وهذه هي محبة الآب، إن هو بيرعاني بمحبته. يقول المرنم: عصاك وإيه؟ وعكازك هما يعزيانني. واللي دعاني إن أكون ابن حسب قدره عايزني أكون مشابه صورة ابنه، وعشان أبا زيه هو نفسه الأب السماوي بعد ما ولدني وبقيت ابنه، كل أمور روحية طبعا. ربنا عايز يشوف أو عايز أولاده يبقى صورة من، فبيعمل إيه بقى؟ بيشتغل معنا، بيربينا، بيرعانا حتى نكون مشابهين صورة ابنه. في عبرانيين 12 ويقول هذه الكلمات، ناخذهم من عدد عبرانيين 12 ومن عدد 3: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. يتكلم عن المسيح. تفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تكلوا وتخوروا في أنفسكم. لم تقاوموا، بيكلمنا بقى احنا بعد ما أعطانا المثال عن المسيح الذي احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس عن يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل. لم تقاوموا، عدد 4، نرجع معلش، عدد 4: لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. يعني بعد ما اتولدت أنا عندي حرب مع الخطية، عندي حرب مع الجسد، ويجب أن نستمر في هذه المقاومة. قاوموا إبليس فيهرب منكم. وقد نسيتم الوعظ الذي يخاطبكم كبنين: يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخر إذا وبخك، لأن الذي يحبه الرب يعمل إيه؟ يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين، فأي ابن لا يؤدبه أبوه. ولكن إن كنتم بلا تأديب قد صار الجميع شركاء فيه، فأنتم نغول لا بنون. ثم قد كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى جدا لأبي الأرواح فنحيا؟ لأن أولئك أدبون أياما قليلا حسب استحسانهم، وأما هذا فلأجل المنفعة، لكي نشترك، نكون على صورته، نكون زيه. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى إنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر للسلام. أنا هختم بهذا الموضوع. احنا عايزين الأب الإيه؟ المحب. عايزين الأب اللي بيعطي، عايزين الأب الذي يهب خيرات، عايزين الأب اللي بيعمل كل شيء لنا ولخيرنا. لكن لا ننسى أن الأب أيضا يعمل إيه؟ يؤدب. وبيؤدب الرب مين؟ اللي بيحبه. لأن الذي يحبه الرب يعمل إيه؟ يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. ربنا عمره ما هيسيبك وانت بعيد عنه بتلعب بالخطية ويسيبك في حالك. مش هيبقى، ما يبقاش أب. فيش أب يشوف ابنه في الشارع هتخبطه عربية ويقف يتفرج.
لما

الرب بيشوفنا ونحن لا نتمم المشيئة الإلهية، ونحن لا نجاهد ضد الخطية ونستهتر بالخطية وننسى الوعظ، مش الوعظ اللي هو الوعظ ده، لكن الكلمات، كلمات الرب، كلمات الرب الذي يخاطبكم كبنين، يا ابني يقول حاجتين: لا تحتقر تأديب الرب، وتاني حاجة: لا تخر إذا وبخك. كأبناء ما هو دورنا وما هو ماذا نفعل عندما يأتي الرب يؤدبنا؟ حاجتين. أول حاجة: ما تستهترش، يقول لك لا تحتقر، ما تقولش يعني إيه هو مش قاصد إن هو يعني الموضوع ده مش حاصل علشان الرب بيقدمني، فتقعد تستمر في الخطية وما تتوبش. لا تحتقر، لا تستهتر. وتاني حاجة: اوعى تفشل والرب بيقدمك، لا تخر إذا وبخك. يدينا مثال يقول إيه: فتفكروا في الذي احتمل من الخطاط مقاومة لنفسه مثل هذه، لألا تعملوا إيه؟ تكلوا وتخوروا في نفوسكم. أحبائي، ما أحلى أبونا السماوي إنه يريد أن نشترك في قداسته، عمال يشكل في أوانينا، عمال ينقي فينا بكل الوسائل، هو يؤدبنا لأننا أبناء، وهو يريدنا أن نكون مشابهين صورة ابنه. لذلك فهو أن التأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، لكن أخيرا فيعطى للذين يتدربون به ثمرة بر للسلام. وإحنا بنصلي دلوقتي، خلينا الأول تسأل نفسك سؤالين. أول سؤال: هل أنت ابن؟ هل تمتعت بالبنوية؟ هل تقول للرب: يا رب أنت أبونا عشان أنت خالقنا؟ هل عرفته معرفة شخصية؟ هل دخلت في علاقة المحبة بين الأب والابن؟ أم أنت ما زلت تتمتع ببركاته لكن لم تدخل في شركة حقيقية معه؟ إن لم تفعل هذا، من فضلك النهاردة أقول: يا رب أنا هدي لك قلبي. أنا النهاردة هتكون عيد الأب، هتكون أنت أبويا السماوي الحقيقي، وإن كنت أخذت الرب يسوع مخلص حقيقي لك وتمتعت بالبنوية، هل تطيع الله الآب وهو يشكل فيك لتكون على صورته، لتشترك في قداسته؟ هل تخضع لله في كل تعاملاته معك؟ النهاردة تعالى وقول له: يا رب بقبل إيديك الحلوة وهي بتشكلني، ساعدني علشان لا أحتقر تأديبك ولا أخر إذا وبختني، لكن ساعدني حتى أتوب وأرجع ليك. خلونا نحن رؤوسنا في صلاتي.